0: تأملوها إن شاء الله حتى غد نجد عند ذكر الفوائد. نعم.
1: ورد الذنب لمن عرف الله
0: منيبين إليه واتقوه.

ترك الصلاة وفضلها لقوله وأقيم الصلاة خصها. ومن فوائد الآية الكريمة النهي عن الشرك صغيره وكبيره بقوله ولا تكونوا من المشركين. ومنها شدة التنفير من الشرك. نأخذها من أين؟ بعد قوله واتقوا، فإنه لا شك أن ترك الشرك من التقوى، لكن هذا يكون خاص أيضا عطف خاص على عام. ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل الشرك من شأنهم ودابهم وعادتهم التفرق في الدين لقوله من الذين فرقوا دينهم. ومن فوائدها التنبيه على أنه لا ينبغي للمؤمنين أن يتفرقوا في دينه. قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم. ومنها أن التفرق في الدين مشابهة للمشركين، طيب فأولئك الذين يتفرقون في دينهم من أجل مسائل بسيطة من فروع الدين القليلة أيضا، هؤلاء فيهم شبه من المشركين. تجد بعض الناس يعادي صاحبه أو أخاه من أجل أنه لا يطبق سنة يراها وهذا التارك لها لا يراها. نعم، هذا خطأ، لأنه تقدم لنا أنه يجب على الإنسان أنه لا يجعل الخلاف المبني على الاجتهاد سببا لإيش؟ للنزاع والبغضاء والتفرق. بل العاقل يرى أن من خالفه من أجل إقامة قيام الدليل عنده فهو في الحقيقة موافق له، لأن السبيل والمنهاج واحد، كلنا نمشي على الدليل، فإذا أنت موافق لي والمنتهى واحد وإن اختلفت الطرق. ومن فوائد الآية الكريمة أن أحزاب المشركين مستمسكون بما هم عليه بقوله كل حزب بما لديهم فرحون. ومن فوائد الآية الكريمة أن أولئك الذين أوتوا شيئا من العلوم العصرية وفرحوا ورفعوا رؤوسهم فيهم شبه من المشركين، لأن هنا أناس والعياذ بالله أوتوا شيئا من العلوم العصرية فاحتقروا الدين واحتقروا العلوم الشرعية وصاروا فرحين بما أوتوا فظلوا، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. تجد الواحد منهم إذا أدرك مسألة من مسائل الكون البسيطة رأى أنه كأنه أدرك تفاسير القرآن وأمهات السنة وأنه هو العالم الحضر الذي لا يوجد له نظير، واحتقر من سواه. وهذه مشكلة وقع فيها بعض الناس اليوم. ومن فوائد الآية الكريمة إذا انتهت الآية، نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها، ومع ذلك اتباع سنن من قبلها محرم. فهذا أيضا مثل هذا التفرق، وإن كان موجودا قدرا لكنه غير محبوب إلى الله شرعا. وكانت هذه الأمة أكثر تفرقا، هي مية أكثر في الواقع، لكن لما كانت ستتبع سنن من كان قبلها قال لابد أن يكون لها 72 فرقة. يبقى من لم يتبع الفرق السابقة كم فرقة؟ واحدة، وهي 73. السبب أن هذه الأمة على 73 فرقة لأن النصارى 71
اليهود 71،

0: والنصارى 72 فرقة، الفرقة الناجية السليمة والتي اتبعت اليهود 72، وهذه الأمة 73 منها 72 متبعة لليهود والنصارى ومنها واحدة سالمة ناجية.
1: فرقة أساسية
0: من
1: فرقة؟
0: نعم من فرقة إلا وعلى كل حال الفرق حاول بعض العلماء أن يعدها، ترى هذا خارج لا يمكن قد يكون داخل في الموضوع، حاولوا أن يعدوها فقسموا أصول البدع إلى 5 أقسام ثم فرقوا هذه الأقسام حتى وصلوها إلى 72 فرقة، ولكن المسألة فيها نظر لأن ما نبيها الفرق إلى الآن ما بعد قامت القيامة، قد يكون فرق ما بعد حصلت إلى الآن تنتسب إلى الإسلام وهي بعيدة منه.
2: طيب والمسلمين اللي قلبون يا شيخ اللي قلبون الكفار يعني فرق ما يصيرون داخلين؟
0: لا لا ما يصير، لأن هذا خلاف في فرع من الفروع، لابد أن يكون هناك أصل يسترقون فيه. الرسول لما قال اليهود والنصارى قال فمن، هذا يدل على أنه هؤلاء، ويحتمل أن يقول فمن يعني معناه باعتبار الجنس يعني سواء هؤلاء وغيرهم، لكن حديث استرقت اليهود استرقت النصارى يدل على أنهم يشبهون هؤلاء. نعم فوائد الآية الكريمة من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أنه لا يجوز التحزب في الدين والتشيع، فيكون في هذا ذم لأولئك المتعصبين لمذاهبهم لأنهم يشيعون الناس في الواقع، حتى إن بعض المفتين إذا تفتي قال على أي مذهب تريد أن أفتيك، مذهب الشافعي مالك الحنبلي إلى آخر، وهذا لا شك أنه تفريق للأمة، ولهذا ذكروا فيما سبق التاريخ أنه يحصل إلى حد القتال بين أصحاب المذاهب المتبوعة، وأئمة هذه المذاهب لا يرضون هذا أبدا ولا يرضون لأحد أن يقدم أقوالهم على قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو أن يجعل أقوالهم مثارا للنزاع والجدل والعداوة والبغضاء. ثم قال تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن طبيعة الإنسان عند الضراء اللجوء إلى ربه، إذا مس الناس ضر دعوا ربهم نعم دعوا ربهم منيبين إليه، وفيه دليل وهي تتفرع على هذا أن أولئك الذين إذا مسهم الضر لجأوا إلى غير الله، أنهم خالفوا جميع فطر البشر، لأن في ناس الآن إذا وقع في ضر ما دعا الله يدعو الولي الذي يتبعه أو الذي يراه وليا، وإذا وقع في الأمر الهين دعا الله، فيجعلون الشدائد يجعلونها لمن لا يستطيع أن يدفع عنهم شيئا أبدا، بل ولا يستجيب له، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. نعم بخلاف الناس حتى غير المسلمين إذا وقعوا في شدة لا يرجعون إلا إلى الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن أولئك الذين يرجعون إلى ربهم في الشدائد إذا زالت عنهم الشدائد وأصيبوا بالرحمة انقسموا إلى قسمين، منهم من يشرك ويبقى على شركه، ومنهم من يبقى على إيمانه إذا كان من المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أن أولئك المشركين لا يتأنون في شركهم بعد أن ينجوا من الشدة، بل يستمرون عليه فورا لقوله إذا هم يشركون، لأن إذا لمفاجأة فجائية. وقال الله تعالى في بدء الدرس الجديد، نعم اي نعم، من فوائدها إثبات الرحمة. نعم نعم نعم، فيها الرد على أولئك الذين يقدمون أولياءهم أو أولئك الذين لا يلجؤون إلى أحد. نعم، وفيها أيضا إثبات الرحمة لله إذا أصابهم منه رحمة، وفيها التنديد بإشراك هؤلاء، لأنه قال إذا فريق منهم بربهم، فكيف يليق بهم أن يشركوا بربهم الذي خلقهم؟ لأن الخالق سبحانه وتعالى يجب أن يكون أن تكون العبادة له وحده. ها؟
1: أنا مشيت حتى المشركين
0: يعني مثلاً
1: مشيت
0: خلقوا
2: أصنام هو تجيء لهم، هم يعرفون أنها لا تنفع.
0: والله ما هو
2: راح
0: جدا.
2: ما يقبل منها وجود التأثير مع الله سبحانه وتعالى، إنهم ما لهم ضر إلا نفسه، إنهم راح نقر منها إذا مس الناس ضر، علم أن ضر من الله.
0: لا، فيه ما هو وجود التأثير، فيه أن الشر لا يضاف إلى الله، الشر لا يضاف إلى الله، ولكن نعم لا ما يضاف إليه، ولكن يرد على هذا بالنسبة للضرر والنفع قوله تعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. إنما الشر مطلقا لا يضاف إلى الله، وإنما يضاف إلى المخلوقات المفعولات كما سبق. قال الله تعالى ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ليكفروا، اللام هنا للعاقبة، اللام للعاقبة، يعني أنهم بإشراكهم صار عاقبتهم الكفر بما آتاهم الله عز وجل. آتاهم أي أعطاهم. وقوله ليكفروا بما آتيناهم، هل نقول إن الباء للسببية أو إن الباء للتخصيص، بمعنى أنهم يكفرون بهذا الشيء؟ الجواب يحتمل أن تكون للسببية، أي بسبب ما آتاهم الله تعالى من الرحمة والإنقاذ من الشدة صار ذلك سببا لأشرهم وبطرهم وكفرهم، كما هي عادة الإنسان إلا من عصمه الله عز وجل. أو يقال ليكفروا بما آتيناهم، أي يكفروا بهذا الشيء الذي آتيناهم حيث لا يؤدون شكره، وكان الواجب عليهم أن يؤدوا الشكر لله سبحانه وتعالى. وقوله فتمتعوا، هذا يسمونه في البلاغة التفاتا، لأنه لم يقل وليتمتعوا كما قال في آية أخرى، ولكنه أمرهم أن يتمتعوا، والأمر هنا للتحديد كما قال المؤلف رحمه الله، قال أي يقول بما أتيناهم أريد به التهديد فتمتعوا. الأمر هنا للتهديد وليس للإباحة. الدليل على ذلك قوله فسوف تعلمون عاقبة تمتعكم، فيه التفات عن الغيبة. وين الغيبة؟
2: ليكفروا.
0: وقد سبق لنا أن الالتفات له فائدتان، فائدة لازمة في كل التفات وهي تنبيه، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد استمر الإنسان فيه منساقا معه، فإذا اختلف وقف. لماذا اختلف السياق؟ لماذا كانت الجملة الغائب المصاب المخاطب أو بالعكس؟ نعم، فيقف ويحصل بذلك تعمل. أما الفائدة الثانية فإنها تختلف بحسب السياق. الفائدة الثانية هنا في هذه الآية هو أنهم إذا قوبلوا بالأمر فتمتعوا صار أشد وأبلغ تهديدا مما إذا قال وليتمتعوا. نعم، وقوله فسوف تعلمون قد قيل إن سوف تفيد التحقيق لكنها تفيد أيضا التراخي بخلاف الدين، فإنها تفيد التحقيق والفورية وكل شيء بحسبه. وإنما كان كذلك هنا لأن أشد العقاب الذي يأتيهم سيكون يوم القيامة وهو متأخر. ثم قال تعالى أم أنزلنا عليهم سلطانا، نعم تفيد التحقيق والتراخي. نعم قال أم بمعنى همزة الإنكار، أنزلنا عليهم سلطانا حجة وكتابا فهو يتكلم تكلم دلالة بما كانوا به يشركون، أي يأمرهم بالإشراك. لا أم هنا يقول المؤلف إنها بمعنى الهمزة، همزة الإنكار، وهذا أحد القولين فيه. والقول الثاني أنها بمعنى بل والهمزة، فتكون مفيدة للإضراب، وهنا الإضراب الانتقال، يعني بل أأنزلنا عليهم سلطانا، والاستفهام إذا كان الإنكار فمعناه النفي، يعني هل نحن أنزلنا عليهم سلطانا يؤيد شركهم ويثبته ويقول إنه حق؟ الجواب لا، ما أنزلنا ذلك. أم أنزلنا عليهم سلطانا، يقول المؤلف سلطانا حجة وكتابا، والسلطان تسمى حجة تسمى سلطانا لأن المحتج بها له سلطة على المحجوج، فلهذا تسمى سلطان، كما قال الله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا، أي حجة. واعلم أن السلطان يطلق على عدة معاني ويجمعها كلها السلطة على الشيء، فتارة تأتي بمعنى الحاكم، مش مثل كقولهم الفقهاء وجاء في الحديث فالسلطان فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، وكذلك إن الله لا يدعو بالسلطان ما لا يدعو بالقرآن. وتأتي السلطان بمعنى الحجة وهو كثير، وتأتي بمعنى القدرة مثل قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان، أي بقدرة وليس لك القدرة. وكلها يجمعها هذا المعنى، السلطة التي بها السيطرة والغلبة. وقوله فهو يتكلم، قال المؤلف تكلم دلالة، فهو يتكلم بلسان الحال وليس بلسان المقال، هذا ما قاله المؤلف، ولكنه يحتمل أن تبقى على ظاهرها، لأن الذي ينزل من عند الله كلام الله، كلام الله، وكلام الله تعالى يصح أن ينسب الكلام إليه، كما في قوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون. وقوله بما كانوا به يشركون، ألبى هنا للاختصاص أيضا، أي يتكلم بهذا الشيء ويقول إنه حق، والجواب لا، إذن فليس عندهم حجة لا عقلية ولا فطرية. أما العقلية فقد سبق أن فطرة الله سبحانه وتعالى كلها الإخلاص لله، وأما الشرعية فإنه لم يأتي في كتاب من الكتب المنزلة أن الشرك حق، بل جميع الكتب المنزلة وجميع الرسل المرسلين، جميع الرسل المرسلين كلهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلكم من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، إذا أذقنا الناس كفار مكة وغيرهم، هذا أشهر جعلها عام، إذا أذقنا الناس كفارا لا أنا فاعبدون، وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. إذا أذقنا الناس كفار مكة وغيرهم، هذا أشوار جعلها عام. إذا أذقنا الناس كفار مكة وغيرها، وأفاد المؤلف بقول كفار مكة وغيرها فصر أنه أن المراد بالناس هنا الكفار، فيكون من باب العام المستعمل في الخاص. وقد مر بنا كثيرا أن العام يستعمل في الخاص، والعام المراد به الخصوص غير العام المخصوص. وقد سبق لنا في أصول الفقه الفرق بينهما، بين العام المخصوص والعام الذي سنتبه جنها يا محمد في مكان، وبين العام الذي أريد به الخصوص. فالعام الذي أريد به الخصوص لم يرد معنى العموم فيه من أول الأمر، وإنما أريد به المعنى الخاص فقط. فقوله الذين قال لهم الناس إن الناس لم يرد به عموم الناس من الأول. وأما العام الذي دخله التخصيص يعني العام المخصوص فهو أريد به العموم، وهو تناوله لجميع الأفراد، ثم أخرج بعض أفراده من هذا الحكم فيكون عاما مخصوصا. وعلى هذا فلا يمكن أن يستدل مستدل بالعام المراد به الخصوص، لا يمكن أن يستدل به على عموم الحكم، لأنه لم يرد به العموم، بخلاف الثاني العام الذي المخصوص فإنه يمكن أن يستدل به على عموم الحكم، ويقول لمن أخرج شيئا من أفراده هذا الدليل على التخصيص. المراد بالناس هنا إذن وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، عام أريد به الخصوص يعني الكفار، لأن هذا الوصف لا ينطبق إلا عليه. أما المؤمن فإنه إذا قضى الله قضاء له قضاء لم يكن على هذا الوصف. إذا أذقنا الناس كفار مكة وغيرهم، نعم بالنص، أنا قلته بالجر، الصواب بالنص، كفار مكة وغيرهم رحمة نعمة فرحوا بها فرح بطر، وإن تصبهم سيئة شدة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون يئسون من الرحمة. ومن شأن المؤمن أن يشكر عند النعمة ويرجو ربه عند الشدة. قوله تعالى رحمة فرحوا بها، رحمة يشمل جميع النعم من مال وأولاد وأمن ورخاء في العيش وغير ذلك. كل ما يكون أو كل ما ينعم به الإنسان فإنه داخل في ذلك، ولهذا قال من نعمة. وقوله فرحوا بها قيدها المؤلف بقوله فرح بطر، فرح بطر احترازا من الفرح بنعمة الله، فرح شكر، فإن هذا لا يذم، كما قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فأمر الله تعالى أن نفرح بفضل الله ورحمته. وعلى هذا فالفرح نوعان، فرح بطر يؤدي إلى الأشر والاستكبار عن الحق والتعلي على الخلق، هذا هو المذموم. والثاني فرح شكر، يكون الإنسان فرحا بنعمة الله لكن هذا الفرح يحمله على شكر النعمة، فهذا ليس بمذموم، وهو من طبيعة الإنسان. فإن الإنسان إذا رزق ولدا فرح، وإذا رزق مالا فرح، وإذا كان طالب علم فتوصل إلى مسألة من مسائل العلم فرح، فهو من الأمور الطبيعية. لكن إن أدى الفرح إلى الأشر فإنه محرم،

0: ومذموم وإلا فلا. هذا الصوت ابن الصوت هذا تراها الداخل يعني. وقوله وإن تصبهم سيئة سيئة، المراد بالسيئة هنا ما يسوءهم وهو ضد الرحمة، مثل فقر وجدب وخوف فقدان مال وما أشبه ذلك، هذا السيئة. وسمي سيئة لأنه يسوءهم. وقوله بما قدمت أيديهم، الباء هنا للسببية أي بسبب، وما موصولة أي بالذي، وعلى هذا فالعائد محذوف والتقدير بما قدمته أيديهم إذا هم يقنطون بما قدمته أيديهم. ولاحظ أن الله عز وجل أطلق الرحمة، إذا أذقنا الناس رحمة وإذا أذقنا الناس رحمة، أما السيئة فقيدها بقوله بما قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم، وذلك لأن السيئات سببها الأعمال، أعمال العباد، كما قال تعالى في الآية التالية إن شاء الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولهذا قال هنا: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم. وقوله بما قدمت أيديهم، المراد بما قدموا، فعبر بالأيدي عن النفس لأن غالب الأعمال بها، وهذا كثير في القرآن أن الله تعالى يضيف الشيء إلى الأيدي والمراد بها نفس العامل، بل إن الله أضاف الأيدي إلى نفسه والمراد بها نفسه، مثل قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فإن قوله مما عملت أيدينا أنعاما ليس كقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والفرق أن المراد بقوله مما عملت أيدينا أي مما عملناه، وأما لما خلقت بيدي فأضاف الخلق إلى نفسه معدا إلى اليد بالباء، فصارت اليد حصل بها الفعل، وأما الخلق فهو مضاف إلى نفسه سبحانه وتعالى، أضافه إلى نفسه المقدسة وعداه إلى اليد بالباء. ولهذا يغلط من جعل قوله مما عملت أيدينا مثل قوله لما خلقت بيدي. طيب، إذن بما كسبت أيديهم أي بما كسب، وعبر بالأيدي عن النفس لأنها آلة الفعل غالبا. وقوله إذا هم يقنطون، إذا هجائية واقعة في جواب الشرط، وهو قوله أجيب
1: نعم
0: وإن تصبهم سيئة. وقوله إذا هم يقنطون أتى بالجملة الاسمية للدلالة على أنهم اتصفوا بذلك على سبيل الدوام، فهم دائما في قنوط ما دامت السيئة فيهم. والقنوط يقول المؤلف ييأسون، وأما ولكنه تفسير فيه شيء من القصور، لأن القنوط ليس اليأس بل هو أشد اليأس، أشد اليأس، لأن اليأس إذا كان فيه شيء من الرجاء لا يسمى قنوطا وإن سمي يأسا، لكن إذا بلغ اليأس غايته سمي قنوطا. وقد قال الله تعالى عن إبراهيم: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، الجاهلون بما لله عز وجل من الحكمة فيما يجري على عباده من الضراء والسراء. يقول المؤلف: ومن شأن المؤمن أن يشكر عند النعمة ويرجو ربه عند الشدة. وعلى هذا فتكون الآية في من؟ في الكفار. نعم. أولم يروا يعلموا أن الله يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء امتحانا، ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاء. أولم يروا؟ قال المؤلف أولم يعلموا. وعلى هذا فالرؤية علمية، ويؤيد تفسير المؤلف أنها جاءت في آية أخرى بيعلموا، وهي في سورة الزمر: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. أولم يعلموا. نعم. إذن فأحسن ما يفسر به القرآن القرآن، وهو أعلى أنواع التفسير. ويمكن أن يقال أن إن لكل آية معنى، فنفسر الرؤية هنا برؤية البصر لا برؤية البصيرة التي هي العلم، ونفسرها هناك برؤية بالعلم كما هو لفظ الآية. ويكون البصر والتضييق معلوما بالقلب، مرئيا بالعين، مرئيا بالعين. فإن الإنسان أيضا يرى توزيع الرزق بعينه كما يعلمه أيضا بقلبه. وأيهما أعم، يعلم أو يروا؟ إذا لم نفسر يروا بيعلموا العلم أعلى، العلم أعم، لأن العلم قد يكون بالرؤية وقد يكون بالسماع. نعم، قد لا أرى أن الله بصدق لعباده وقدره، لكنني أسمع أنه في البلاد الفلانية فقر، في البلاد الفلانية غنى وما أشبه ذلك. فالعلم أعم، وذلك لأن وسائل العلم متعددة بخلاف الرؤية فإن طريقها البصر. العلم كل الحواس الخمسة اللي تعرفونها كلها توصل إلى العلم، فالمس والشم والذوق والرؤية والسماع كلها تفيد العلم، فهو أعم. لأنه إذا رأى علم، لكن العلم أعم لأن وسائله أكثر. وقوله أن الله يبسط الرزق، البسط بمعنى التوسيع، كما قال الله تعالى: ألم تر أنه يزيد سحابا ثم يؤلف بينه، فيبسطه في السماء كيف يشاء، يعني يوسعه. وقوله لمن يشاء، سبق لنا أن كل شيء قيده الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، وليست مشيئة الله تعالى مشيئة مجردة، لأننا نعلم أن الله عز وجل حكيم، لا يفعل شيئا ولا يشرع شيئا إلا لحكمة. فكلما مر عليك شيء مقيد بالحكمة بالمشيئة فاعلم أنه مقيد بالحكمة. لمن يشاء، قال المؤلف امتحانا، ويقدر يضيق لمن يشاء ابتلاء. ففرق المؤلف بين تضييق الرزق وبين بسطه، وجعل البسط امتحانا والتضييق ابتلاء. والصواب أنهما سواء، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فكلها ابتلاء. وقال سليمان عليه الصلاة والسلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فالصواب أنها كلها ابتلاء، والامتحان قريب من معنى الابتلاء، لكن الإصابة بالرزق ببسط الرزق تقتضي شكرا، وبتضييقه تقتضي صبرا. هذا الفرق بينهم. والمؤمن يقوم بالوظيفتين، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا ليس إلا للمؤمن فقط. وقوله أولم يروا، الاستفهام هنا المراد به التقرير، المراد به التقرير، يعني أنهم يرون أن الأمور بيد الله عز وجل، وأنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فكيف يقنطون إذا أصابتهم السيئة، وكيف يفرحون ويبطرون إذا أصابتهم الرحمة. فالواجب عليهم أن يعلموا أن ذلك بحكمة من الله سبحانه وتعالى. وقوله أولم يروا، الواو هنا حرف عطف، وليت أداة الاستفهام، وأداة الاستفهام لها الصدارة، فإذا لم تسبق الواو بشيء يعطف عليه. فما هو الجواب؟ ذكرنا فيما سبق أن لعلماء النحو في مثل هذا التركيب قولين. القول الأول أن الواو معطوفة عاطفة على مقدر بعد الهمزة، والثاني أن الواو عاطفة على ما سبق، وعلى هذا فتكون الهمزة مقدمة قبل العاطف. وذكرنا أن هذا الرأي نعم أولى، أولى لأن الأول وإن كان جيدا من حيث الأسلوب، لكنه في بعض الأحيان يصعب على الإنسان أن يقدر شيئا يرى أنه مناسب للسياق، وعليه فيكون القول بأن الهمزة للاستفهام وأن الواو مقدرة قبلها، يعني وألم يروا، وألم يروا أسهل. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولا شك أن بسط الرزق وتضييقه أنه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن العبد أحيانا يناسبه أن يبسط له الرزق، وأحيانا بالعكس حسب ما تقتضيه الحكمة. شبي حسين طف النور هلاك ماله محمد، والشباب اللي عندنا زين شفنا ذا الباب. نعم. وقال الله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، إن في ذلك أي في بسط الرزق وتضييقه لآيات لقوم يؤمنون، آياتنا الذين نفضها إيش إن، فهي اسمها مؤخرا، وفي ذلك خبرها مقدم. وقول لآيات أي لعلامات دالة على أن الله سبحانه وتعالى له التصرف المطلق في عباده. أظن أن نرى أحيانا بعض الناس يسعى بقدر ما يستطيع في أسباب الرزق، ومع ذلك لا ينتج، تجده يبيع ويشتري ويسافر يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله، ومع هذا ليس كثيرا المال مضيق عليه. وتجد بعض الناس يسعى سعيا بسيطا، ولكن الله تعالى يبارك له في سعيه حتى يكون عنده رزق كثير، مما يدل على أن الأمور لا تنال بالكسب، الكسب سبب، لكن فوق ذلك إرادة الله عز وجل. وقوله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، لأنهم هم الذين ينتفعون بهذا، بهذه الرؤية وهذا التفكر، أما غير المؤمن فإنه لا ينتفع بهذا. ولذلك تجد هؤلاء الذين لا يؤمنون إذا حصلت مثل هذه الأمور ينسبونها إلى الطبيعة، ينسبونها الطبيعة، إذا كثر المطر قالوا هذا بسبب كذا، وإذا قل قالوا هذا بسبب كذا. ونحن لا ننكر أن الأمور لها أسباب، ولكننا ننكر أن تكون الأسباب هي الفاعلة، فإن الفاعل هو الله عز وجل، وما الأسباب إلا وسائل يستدل بها على حكمة الله سبحانه وتعالى وأنه حكيم، حيث ربط المسببات بأسبابها. نعم. إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل إلى آخره. آتي بمعنى أعطي، لأنها من الرباعي، لو كانت من الثلاثي لكانت بمعنى جئ، نعم، لكنها من الرباعي الذي بمعنى أعطى. وقول آتي الخطاب مفرد، فهل هو للرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا أو لكل من يتوجه إليه الخطاب؟ قلنا إن للعلماء في هذا رأيين، إلا ما دل الدليل على أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يختص به، مثل ألم نشرح لك صدرك، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ووجدك عائلا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وما أشبه ذلك. إذا
1: آت
0: ذا القربى نعم
1: عائلا خاص بالرسول
0: وشي
1: عائلا يعني ما يعمل الرسول
0: لا وجدك الرسول لكنه أغنى بك جميعا من تبع بها
2: سقط الآية
0: عائلا لا أنا من سكاتي طيب وقوله فآت ذا القربى ذا القربى أي صاحب القرابة ولهذا قال المؤلف القرابة فالقربة هنا بمعنى القرابة حقه من البر والصلة وأحق الناس بذلك الأم والأب وإن علوا وصلتهما تسمى برا لأنه يجب أن تكون أعلى من غيرهما والبر كثرة الخير وغيرهما تسمى صلة لأن المقصود الوصل فقط بخلاف الأب والأم فحقه هنا مجمل ولكنه مبين بنصوص أخرى من القرآن والسنة وهو أن حق الأبوين البر وحق غيرهما الصلة فيمكن أن يكون قول المؤلف من البر والصلة على سبيل التوزيع من البر في الأبوين والصلة ها؟ في غيرهم في ذوي الأرحام نعم قالوا ذا القربى حقه وقوله ذا القربى يعم كل قريب ولو كان كافرا لأن العلة القرابة ليس في الإسلام لو قال آتي المؤمن حقه قلنا العلة الإيمان فيختص الحكم به لكن القربى والمسكين وابن السبيل المسكين هو الفقير وهنا أطلق المسكين والمراد به الفقير والمسكين في آية الصدقة وقد مر علينا أن المسكين إذا أطلق يشمل الفقير والفقير إذا أطلق يشمل المسكين وإذا قلنا جميعا افترق نعم وقوله وابن المسكين له حق ما حقه حقه دفع حاجته لأنه فقير قال أهل العلم وإطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن البقية وابن السبيل المسافر وسمي ابن سبيل لملازمته له والسبيل الطريق وكل من لازم شيئا يسمى ابنا له قالوا كما يقال ابن الماء لطيره طير الماء يسمى ابن الماء ويقال للرجل الذي يكثر السفر في الليل ابن الليالي وما أشبه فالابن لكل من لازم الشيء قال من الصدقة هذا تفسير لحق المسكين وابن السبيل وقيل المراد بابن السبيل الضيف المراد به الضيف لأنه عابر سبيل ولكن الصحيح أنه المسافر ويشمل الضيف ولا لا يشمل الضيف لأن الضيف مسافر قال وأمة النبي صلى الله عليه وسلم تبع له في ذلك أفاد المؤلف هذه الجملة أن الخطاب في قوله وآتي موجه للرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا والأمة تبع له وقد سبق لنا أن وجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو زعيم أمته فوجه الخطاب إليه وإن كان شاملا أو أنه خاص به ويكون أمته تبعا له على سبيل التأسي به قال نعم ذلك خير للذين يريدون وجه الله ذلك المشار إليه إتيان أو إيتاء ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل خير كلمة خير هنا يراد بها التفضيل ولا اسم وليس في تفضيل قلنا فيما سبق أن خيرا وشر تستعملان اسمي تفضيل وتستعملان اسما مجردا عن الترتيب، كما في قول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هذا ليس المراد بالتفضيل. كذلك هنا قال ذلك خير للذين يريدون وجه الله، الظاهر أنه لا يراد به التفضيل، وإنما المراد أن هذا خير ضد الشر، لكنه قيد في قوله للذين يريدون وجه الله. نعم، وهذا دليل على الإخلاص، يعني خير للمخلصين الذين يريدون وجه الله. أما غير المخلص فإنه ليس خيرا له، اكتب لكم ليس خيرا له. لكن هل هو خير للمخلص؟ قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فجعل الله تعالى ذلك خيرا مطلقا. ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فجعل هذا الشيء خيرا مطلقا لما فيه من النفع المتعدي، ولكنه لا يكون خيرا للفاعل إلا بالنية، بنية الإخلاص. وأظن هذا طاهر، لو أنك تصدقت على شخص بدراهم أو بثوب يلبسه انتفع ولا لا؟ طيب هل تنتفع أنت؟ قد تنتفع وقد تنظر، وقد لا تنتفع ولا تنظر. إن فعلت ذلك رياء انضرر، وإن فعلته إخلاصا انتفع، وإن فعلته مجرد سجية وطبيعة فإنك لا تنتفع. ولهذا قال هنا للذين يريدون وجه الله، قال المؤلف أي ثوابه بما يعملون، أي ثوابه، هذا تفسير ليس بصحيح، وإنما هو على طريق أهل التأويل الذين لا يؤمنون بالصفات الخبرية التي أخبر الله بها عن نفسه في الوجه واليدين والقدم وما أشبهه. فتفسير الوجه بالثواب خطأ، وليس على طريق أهل السنة والجماعة، بل هو على طريق أهل البدع المؤولين الذين يسمون أنفسهم مؤولين وهم في الحقيقة محرفون. والصواب أن المراد بوجه الله وجهه الذي هو صفته، وجهه الذي هو صفته، وأن في الآية إشارة إلى أن من فعل مثل هذه الأمور لله فإنه سوف يرى الله عز وجل ويلقاه، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة وإجماع السلف أن المؤمنين يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر. نعم،
1: كيف قلنا أنه انتبع المعطى ويقول ذلك خير للذين يريدون؟
0: نعم،
1: يعني نفع على المعطى، نقول المعطى لا ينتفع من
0: غيره. أي لا ينتفع به، كيف
1: أقول ينتفع لكن علاية مرادها؟
0: أي نقول ما يكون خير إلا لمن يريد وجه الله، هذا بالنسبة للمعطي. أما بالنسبة للمعطى فهو خير له، حتى لو يعطي الإنسان كافر، لو يعطي كافر شخصا مالا انتفع به وصار خيرا.
1: نقول علاية يعني كان معناها أنه بس للمعطي.
0: نعم، هي ما تكون خير للمعطي إلا بالنية، المعطي ما تكون إلا بالنية، أما بالنسبة للمعطى فهي خير على كل حال. فالله ما ذكر في الآية هنا الخير للمعطي إلا بهذه النية، أما المعطى فلا شك أنه له خير بكل حال كما تفسره آية النساء. نعم، نعم،
1: ما يحمل رؤية الله؟
0: لا عنده ما يحمل، لا لا معروف عن طريقه. إلى ربها ناظرة، الأولى ناظرة بالصاد بمعنى حسن وبهية، والثانية بالطاء لأنها من النظر بالعين. قال وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله، لا لا لا وأولئك هم المفلحون. ها، وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. أولئك مبتدأ وهم ضمير فصل، والمفلحون خبروا. المفلح هو الذي فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب، من أفلح إذا فاز. نعم. وأصل الفلاح أصله البقاء، كما قال الشاعر: والمسي والصبح لا فلاح معه، يعني لا بقاء، ولكنه صار شاملا لكل ما حصل به المطلوب ونجا به من المرهوب. وقوله هم المفلحون، الجملة اسمية تدل على أن الفلاح لازم لهم. نعم. ضمير الفصل هل هو اسم ولا حرف؟ نعم. لا، الصحيح أنه حرف، لا محل له من الإعراب، ولا يعرب. لأن ما الفائدة، ما الفائدة من ضمير الفصل؟ الفائدة، الفائدة الحصر فقط. ثلاث، له ثلاث فوائد: الأولى الحصر، والثانية التوكيد، والثالثة الفرق بين الصفة والخبر. مثال ذلك إذا قلت زيد العاقل، زيد العاقل، زيد مبتدأ والعاقل خبر. نعم. دقيقة. لكن يحتمل أن تكون العاقل صفة لزيد وأن الخبر ما بعد جاء. زيد العاقل محمود مثلا. فإذا قلت زيد هو العاقل تعين أن تكون العاقل خبرا، ولهذا قيل له هو ضمير فصل، لأنه يفصل ويميز بين التابع اللي هو النعت وبين الخبر. أما إفادته للتوكيد واضح، فإن قولك زيد هو العاقل أقوى في الدلالة على الحصر من قولك زيد العاقل. أما كونه لا محل له من الإعراب فظاهر في القرآن: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. لو كان له محل من الإعراب لقال إن كانوا هم الغالبون، يقول هم مبتدأ والغالبون خبر والجملة خبر كان. فدل هذا على أنه لا محل له من الإعراب، وهو على المشهور عند النحويين حرف، حرف لا يعني جيء به للفصل. نعم.
2: الضمير إذا أطلق عليه كلمة الضمير والضمائر كلها أسماء.
0: نعم.
2: وإذا كان حرف
0: صورة الضمير، لكن معناه ليس معنى الضمير الذي يكون اسما. نعم. قال الله تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة ما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. هذه يستفاد من هذه الآية الكريمة ما هو ناقشنا فيها هذه؟ عجيب. ما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. يستفاد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قد يجعل النعم سببا للكفر، ويكون الكفر مآل لها، لقوله: ليكفروا بما آتيناهم. لأن ذكرنا أن اللام هنا لإيش؟ للعاقبة. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب. إذا جعلنا الباء في قوله بما آتيناهم سببية، أما إن جعلناها للاختصاص فليس به دليل. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما أصابنا من نعم فإنه من الله، لقوله بما آتيناهم. ومنها تهديد الكافرين وأن انبساطهم بنعم الله سبحانه وتعالى ضرر عليهم لقوله فتمتعوا فسوف تعلمون. ومنها بلاغة القرآن وذلك بالانتقال من الغيبة إلى الخطاب الذي يسمى في اصطلاح البلاغيين التفاتا. نعم لأنه سبق لنا فوائد الالتفات. إلّا كيف ومنها إثبات الجزاء. من أين نأخذ؟ من قوله فسوف تعلمون. طيب ثم قال عز وجل أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. من فوائد هذه الآية أن أولئك المشركين ليس لهم حجة على شركهم بقوله أم أنزلنا عليهم سلطانا. ومن فوائدها أن من صنع شيئا بدليل فلا لوم عليه. من أين يؤخذ؟ من قوله أم أنزلنا عليهم سلطانا، يعني لو كان لهم سلطان ما نلومه ولا نعذبهم. ومنها أن المجتهد المتأول لا إثم عليه. لماذا؟ لاعتماده في اجتهاده على دليل، لأنه استند إلى دليل. ولهذا لم يضمن النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، لم يضمنه الرجل الذي قتله بعد أن قال لا إله إلا الله. سبب لأنه متأول. طيب ولم يلزم عمار بن ياسر بقضاء الصلاة حين تيمم عن الجنابة بالتقلب على الأرض والتمرغ فيها. لماذا؟ لأنه متأول. ولم يلزم المرأة المستحاضة بقضاء الصلاة وهي تتركها وقت الاستحاضة لأنها متأولة، لأنها متأولة. وعلى هذا فكل متأول يظن أنه على صواب فإنه لا إثم عليه، لا إثم عليه. لكن هل هذا يشمل الأصول والفروع أو هو خاص بفروع الدين؟ صار شيخ الإسلام أنه يشمل الأصول والفروع، وأنكر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن يكون الدين منقسما إلى أصول وفروع، وقال إن هذا التقسيم لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة. فهذه الصلاة عند المقسمين، الصلاة عندهم من قسم الأصول ولا من قسم الفروع؟ الفروع، وهي من أصل الأصول، هي الركن الثالث. نعم بعد الركن الثاني من أركان الإسلام، ومع ذلك هي عندهم من قسم الفروع. نعم وأشياء يختلفون فيها وهي عندهم من قسم الأصول، ويرون أن الاختلاف فيها مساغ. نعم كاختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، واختلافهم في نعيم القبر وعذاب القبر في بعض الصور وما أشبه ذلك مما هو من العقائد، ومع ذلك يرون أن الاختلاف فيه سائر. فالشاهد أن المدار كله على قاعدة من قواعد الشرع، وهي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن اجتهد في طلب الحق وتحراه ولكنه لم يوفق له مع حسن النية وصحة المسلك، هل نقول هذا آثم؟ ما يمكن. يعني عندنا مثلا فيه علماء أجلة نشهد لهم بالدين والصلاح وحب الإسلام والانتصار للإسلام، ومع ذلك هم مخالفون للسلف في العقيدة. نعم، ولكن ونحبهم ولا نؤثمهم. مثل من؟ كابن حجر وابن الجوزي وكذلك النووي، طوائف من العلماء معروفين بالصلاح والإصلاح حب الخير، ونعلم أنهم مشاهدون. نعم الإنسان الذي تبين له الحق ولكنه عاند وأصر، هذا يعامل

0: اللوم، ولكن ليس لهم حجة. طيب قوله تعالى أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، يستفاد منه أيضا أنه لا بد أن يكون السلطان أو الحجة التي يحتجون بها واضحة، لقوله فهو يتكلم، والتعبير بالكلام هو أوضح ما يكون من الإظهار. ومن فوائد الآية الكريمة ظهور عدل الله سبحانه وتعالى، وإلا لكان عز وجل يعذبهم بدون أن يقيم عليهم الحجة، ولكن لإظهار عدله سبحانه وتعالى صار يطالب بالحجة هؤلاء مع العلم بأنه لا حجة لهم. ومن هذا النوع الموازين يوم القيامة والكتب يوم القيامة، كل هذا لإظهار عدل الله، وإلا فإن الله تعالى له الحكم وإليه المنتهى، قادر على أن يعذب بدون ميزان وبدون كتاب، ولكنه سبحانه وتعالى لعدله لكمال عدله يعطى الإنسان كتابه ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك، صحيح؟ لو تعطي دفتر حساب بينك وبين واحد معاملة حساب قادر وارد وخذ الدفتر أنت حاسب، وش يكون هذا؟ عدل ولا لا؟ عدل، بخلاف ما لو أجملت الحساب وقلت عليك كذا ولك كذا، قد يكون هذا شبهة، لكن يعطيك الدفتر ويقول أنت حاسب نفسك هذا غاية الإنصاف. نعم. وثم قال تعالى نعم لا احنا متأخرين بعدين ما أخذنا ولا الساعة الساعة لأني ما قدمتها ما أخرتها يعني ماشي على طبيعة احنا بعدين أظن الساعة 8:00. طيب نعم في بعده وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. يستفاد من الآية الكريمة أن الرحمة من الله تفضلا منه وامتنانا. من أي كيف ذلك؟ أما كونها منه لقوله وإذا أذقنا، وأما كونها تفضلا فلأنه لم يذكر لها سببا. نعم تفضلا وامتنانا. طيب وقول ومن فوائد الآية الكريمة دم الفرح إذا كان على سبيل الأشر والفطر، إذا كان على سبيل الأشر والبطر. قد تقولون من أين نأخذه من الآية؟ من أين يؤخذ الآية؟ إيه لكن تقييد الفرح بالأشر والبطر لكن من قوله وإن تسلم سيئات بما قدمت أيديهم إذا هم مقنطون، يمكن يؤخذ أنه فرح المذموم من الصفة التي بعدها. نعم طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن السيئة لا تضاف إلى الله، لأنه قال وإن تسلمهم ولم يقل ولم يقل وما صدناه. طيب فإن قال قائل ما تقول في قوله تعالى في سورة النساء وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله، فما هو الجمع؟ طيب هنا قلنا أن السيئة لا تضاف إلى الله،
1: أنها من عند الله قدرها،
0: إيه إن إيقاعها سيئة ولا لا؟ إيقاعها ليس بسيئة، هي سيئة لكن إيجادها ليس سيئة، بل هو لحكمة الشيء بنفسه.

0: هذه قد يكون سوءا، لكن بالنسبة لفعل الفاعل لا يكون فعل الفاعل سوءا. هذا رجل مرض ابنه واحتاج الابن إلى كي، فأحمل حديدة في النار وكواه، فصرخ الابن فرحا أو ألما؟ ألما. إذن هذه سيئة ولا؟ لكن كي والده إياه سيئة ولا حسنة؟
1: حسنة.
0: فحينئذ يجب أن نعرف الفرق بين الفعل والمفعول. فالسوء والشر إنما هو بالنسبة لمفعول الله، لمفعولات المنفصلة عن الله. أما بالنسبة للفعل الذي هو فعل نفسه فإنه لا يمكن أن يكون شرا أبدا، بل هو خير. ويمكن أن تقول إن الخير نوعان، خير لذاته وخير لغيره، فما كان شرا في نفسه وقدره الله فهو خير لغيره، وما كان خيرا في نفسه فهو خير. واضح؟ ممكن نقول هكذا ذي. فإذا لنا عن هذا جوابان. الجواب الأول أن يقال إن الخير ليس في فعل الله، الشر ليس في فعل الله، بل هو في مفعوله. أما إيجاد الله له فهو خير لما يتضمنه من الحكمة البالغة. هذا واحد. ونظيره، مش نظيره عبد الوهاب، نظيره كي الإنسان ابنه ليشفى من المرض، فهو في ذاته كي شر، لكن بالنسبة لفعل الأب له خير. هذا وجه. أو يقال إن الخير نوعان، خير لذاته وخير لغيره، فما كان خيرا محضا فهو خير لذاته، كالمطر والنبات والرزق والأمن وما أشبه ذلك، وما كان شرا بذاته فهو خير لغيره. خير لغيره. إذا كان الشر خيرا لغيره صار بهذا خيرا، فالجدب والقحط والخوف وما أشبه ذلك خير، لأنه يؤدي إلى خير، كما قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا؟ لعلهم يرجعون. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة، أفهمنا الآن أن السوء لا يراق إلى الله وإنما يراق إلى مفعولاته. من فوائد الآية الكريمة أن السوء لا ينال الناس إلا بأعمالهم، لا ينال الناس إلا بأعمالهم، لقوله: بما قدمت أيديهم، بما قدمت أيديهم. طيب، سؤال: هل هذا يشمل السوء في الأمور الدينية والأمور الدنيوية أو في الأمور الدنيوية فقط؟ اشتغل
1: الأمور الدنيوية
0: فيهما جميعا، فيهما جميعا، فيهما جميعا. فالجدب والقحط بسبب الأعمال السيئة والمعاصي، كذلك زيغ القلب بسبب المعاصي، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن المصائب الدينية والدنيوية كلها بسبب أعمالنا نحن، فلو استقامت لنا الأمور. ومن يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، نعم، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. شوف فرقانا، إذن التقوى سبب للعلم، لأن الفرقان ما يكون إلا بعلم، يفرق به الإنسان بين النافع والضار والحق والباطل. فإذن نقول هذا يشمل أمور الدين وأمور الدنيا. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم القنوط من رحمة الله. من أين يوحى؟ لأن الله ساقه على سبيل الذم إذا هم يقنطون. هذا دليل على تحريمه. ودليل على تحريمه من النظر أن القنوط يستلزم عدم الرجوع إلى الله، لأنه يعني إذا قنط من رحمة الله كيف يرجو رحمة الله؟ فيستحسر وييأس والعياذ بالله، ولا يتعرض لما فيه الرجاء والأمل. نعم، البلاء بما يؤلم هذا سوء، والبلاء بما يسر هذا ابتلاء ولا سوء. نعم، اي نعم، يبتلى على قدر ايمانه، لانه احيانا تكون الابتلاء بالمصائب ليس من اجل عقوبه لكن من اجل التمحيص والبيان، وهذا مر علينا انه قد يقع. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء. وقلنا ان الابتلاء مع استقامه الحال ليس المراد به تكفير سيئه حصلت، بل المراد به رفع درجات، لان الصبر ما يكون الا على بلوى، والصبر مرتبه عاليه ما ينال الا بمشقه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة، لا من أنت أولا، ومن فوائد الآية الكريمة، نعم، إثبات الاختيار للبشر بقوله بما قدمت أيديهم، بما قدمت أيديهم، فيكون في ذلك رد لقول من الجبرية، لقول الجبرية الذين يقولون إن الإنسان ما له اختيار في العمل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يعاقب على أعمال القلوب، أو قد يذم على أعمال القلوب، لأن القنوط من أعمال القلوب، إذ أنه أشد اليأس ومحله القلب. نعم، إلى الغيبة، ففيه تعلية للشأن، مثل التعبير بقوله وقال ربكم ادعوني، ما قال وقلت لكم أو أقول لكم، تعظيما لشأنه تعالى. تصير المراد بذلك تعظيم شأن هؤلاء الذين أرادوا وجه الله عز وجل بكونهم حصلوا على مضاعفة الأجر والثواب بخلاف الأولين. ثم قال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم ممن أشركتم بالله من يفعل من ذلكم من شيء. يقول المؤلف لا، سبحانه وتعالى عما يشركون به. الله الذي خلقكم يعني أوجدكم من العدم، لكن الخلق ليس مجرد الإيجاد، بل هو الإيجاد بتقدير، الإيجاد بتقدير. بل إن بعضهم قال إن الخلق في الأصل هو التقدير، واستدلوا لذلك بقول الشاعر ولأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. وش معنى ما خلقت؟ أي ما قدرت. ولكن الصحيح أنه يطلق على الإيجاد المسبوق بالتقدير، فمعنى خلقكم أوجدكم إيجادا مسبوقا بالتقدير والإحكام والإتقان. وهذا مسلم ولا لا؟ ها؟ حتى عند المشركين، حتى عندهم، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. ولا يمكن لأحد إلا المجنون أن يدعي أنه خلق نفسه أبدا، أو يدعي أنه خلق بدون خالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لا، فأنت ما خلقك أبوك ولا خلقتك أمك ولا خلقك أحد من البشر ولا من غير البشر سوى الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مسلم. ثانيا ثم رزقكم. نعم يقولون الطبيعة فيعترفون بأن لهؤلاء خلق، لكن هؤلاء مكابرون مكابرون لا عبرة بقول.
1: طيب أهل الطبيعة
0: نعم
1: أهل الطبيعة من يسمون الخلق أهل الطبيعة
0: يسمون هذا، يكون هذا الشيء وجد في الأزل على هذا الصفة وصار يتفاعل ويتوالد ومعشر،
1: لكن ما هم مقررين من الله خلق،
0: لكن يقرون بموجب، يقرون بموجب، ما يقولون إن هذا الشيء مثلا من هذا الإنسان أو هذا الحيوان وجد هكذا صدقه، يقرون بموجد وهي الطبيعة. فنقول لهم هذه الطبيعة من الذي أوجدها؟ وقوله هل من شؤنا ثم رزقكم، رزقكم أي أعطاكم، والرزق في اللغة العطاء، ومنه قوله تعالى وإذا حضر قسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه أعطوه. نعم. وهل أحد يدعي أن الرازق سوى الله؟ قد يدعي أحد، قد يقول فارزقوهم منه، الله قال فارزقوهم، فأنا رزقت هذا الإنسان أعطيته، فيقال لكن من الذي خلق ما أعطيت؟ الله الذي رزقك هذا هو الله، ومهما كان من عمل بني آدم فإنما هو تحويل لا إيجاب، كل أعمال بني آدم حتى الصنايع والبناء وغير ذلك ليس إلا مجرد تحويل، يعني تغيير من شيء إلى شيء، وإلا في الأصل الأصل هو الله عز وجل والخالق وهو الموجد. نعم. هذا الرزق اللي أعطيته مثل هذا الرجل، أعطيته كيس من الطعام، كيس من الطعام، صحيح أنك رزقته، لكن من الذي أوجد هذا الكيس؟ الله عز وجل. فإذا الرزق أصله من الله، وإن كان قد يوجد على أيدي بعض الناس لقوله تعالى فارزقوهم منه. نعم. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام ولهن الرزق ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لهن عليكم رزقهن. لكن يقال من الذي خلق هذا الرزق ومن الذي جلبه إليك ومن الذي قدر أن تعطيه هذا؟ كله الجواب هو الله. وقوله ثم يميتكم يعني بعد هذا الخلق والإمداد، الخلق إعداد والرزق إمداد، الله عز وجل أوجدك وأعدك وهيأك ثم أمدك بما به قوامك، بعد ذلك يميتكم، يميتكم يعني بعد الحياة حياة الدنيا يكون الموت، وهو مفارقة الروح البدن مفارقة تامة، لأن النوم فيه مفارقة، فارق الروح البدن لكن ليست مفارقة تامة، أما الموت الذي هو الموت فهي مفارقة تامة، ولكنها تعاد إليه في قبره إعادة برزخية لا كإعادتها في الدنيا. طيب ثم يميتكم ثم يحييكم، الحياة الآخرة التي ليس بعدها فناء. قال الله عز وجل هل من شركائكم، شركائكم هذه مضافة إلى المفعول ولا إلى الفاعل؟
2: إلى الفاعل.
0: من شركائكم الذين أشركتموهم، فتكون مضاعفة إلى المفعول، يعني هل من هؤلاء الذين أشركتموهم بالله؟ ولهذا قال المؤلف من أشركتم ممن أشركتم بالله،
2: أشركتم هذا أضيف إلى الفاعل
0: لا
2: أشركتم
0: أشركتم، لكن أشركتموهم أصلا ممن أشركتموهم،
2: فإن الإنسان يشرك.
0: نعم. إذا أشرك فالمشرك به مفعول.
2: نعم.
0: فمعنى شركائكم ليس معنى هم الذين شاركوكم، أو أشركوكم، بل أنتم الذين أشركتموهم مع الله، فهو مضاف إلى مفعوله. قال هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، من يفعل من ذلكم من شيء، إعراب من يفعل مش محل من الإعراب، أي شر. هل من شركائكم من يفعل من
2: شراب. من مفعول المصدر،
0: لا كيف،
2: هل من شركائكم من يفعل من ذلك،
0: يحتمل أن تكون نكرة موصوفة، واتقي هل من شركائكم أحد يفعل ذلك، نعم، ويحتمل أن تكون موصولا على أنها مبتدا مؤخر، أي الذي من شركائكم، هل الذي يفعل ذلك من شركائكم، نعم، والأول أحسن،
2: ما يصح
0: دقيقة، الأول أحسن أن تكون نكرة موصوف، يعني هل من شركائكم أحد يفعل من ذلك، وقوله من شيء من زائدة، وصحت زيادتها لأن الاستفهام هنا بمعنى النفي، بمعنى النفي، ومن تزاد في النفي كما قال ابن مالك وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر. وقوله هل من شركائكم من يفعل من ذلكم، المشار إليه ما هو يا حسين، المشار إليه من ذلكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم، الخلق والرزق والإحياء والإماتة، فعلى هذا يكون الجواب عن كونه مفردا مذكرا، مع أن السابق أربعة أشياء، جمع يقال لأنه أول بالمذكور، من يفعل من ذلكم أي من ذلكم المذكور، فصح أن يأتي اسم الإشارة مفردا مذكرا لأنه عائد إلى المذكور. وقوله من شيء يعني ما يمكن يفعل هؤلاء ما يفعلون أي شيء من هذه الأمور، لا الخلق ولا الرزق ولا الإحياء ولا الإماتة، نعم، وهذا على سبيل التحدي. فإذا كانت هذه الآلهة التي يشرك بالله لا تفعل شيئا من هذا، هل تصح أن تكون آلهة؟ لا، بل تأليهها باطل، بقوله تعالى ذلك بين الله والحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. يبقى النظر، لو ادعى مدع أنه يحيي ويميت كالذي حاج إبراهيم في ربه، إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال له ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، فما هو الجواب؟ لو قال قائل إن من المعبودين من يستطيع أن يحيي ويميت، نقول هذه دعوة باطلة، لأن نعم لأن الإحياء والإماتة من الإنسان ليست إحياء وإماتة، ولكنها فعل سبب يحصل به،
3: وقضى حقه والمسكين وابن السبيل إلى آخره.
0: من فوائد الآية الكريمة أن لهؤلاء الأصناف الثلاثة حق، القريب والمسكين وابن السبيل، ومن فوائدها وجوب إيتاء هؤلاء حقهم، وجوب إيتاء هؤلاء حقهم. من أين تؤخذ؟ من آتي الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. ومن فوائدها أن الأقرب فالأقرب أحق، أن الأقرب فالأقرب أحق. من أين تؤخذ؟ من قوله ذا قربة، لكن كيف الأخذ؟ الأخذ هو أن لدينا قاعدة سبق أن قررناه، وهو أن الحكم إذا علق على وصف فكلما كان أكثر في هذا الوصف فهو أحق. نعم، إذا علق الحكم على وصف فكلما كان هذا الوصف أشد تمكنا في شيء فهو أحق. فمثلا إذا قلت أدب العاصي، علق التأديب بماذا؟ بالعصيان. وش يقتضي؟ كل من كان أشد معصية كان أكثر أشد تأديبا. أولى. وإذا قلنا أكرم المؤمن صار معنى ذلك كل من كان أقوى إيمانا صار أحق بالإكرام. ذا القربى علق الحق بماذا؟ بالقرابة، فكلما كان أقرب كان أحق بالإيتاء. واضح؟ وهذه القاعدة مفيدة لطالب العلم، أنه إذا علق الحكم على وصف نعم قوي ذلك الحكم بقوة ذلك الوصف، قوي ذلك الحكم بقوة ذلك الوصف. نظرا إن التعليق بالوصف يفيد عليته، وهذا أيضا قاعدة ثانية، أن تعليق الحكم بالوصف يفيد أن ذلك الوصف علة، أن ذلك الوصف علة. فمثلا تقول أكرم المؤمن لماذا؟ لإيمانه. أدب الفاسق لفسقه، والله لا يحب المفسدين، إنه لا يحب المفسدين معناه لإفساده. وهكذا نقول إن تعليق الحكم بالوصف يدل على علية ذلك الوصف وأنه علة الحكم، وبناء على هذه القاعدة تأتي القاعدة الأولى. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن كل من كان أحق بالإحسان فهو أولى به، لأن المسكين أحق بالإحسان من الغني، ابن السبيل المسافر المنقطع به سفره أحق من غيره. من فوائد الآية الكريمة أن النفع المتعدي خير في نفسه، وهل هو خير للفاعل؟ خير له بشرط، وهو خير في نفسه. نعم، وإن لم ينتفع به الفاعل، بناء على ذلك يتفرع على هذا أن ما يبذله الكفار من منافع للمسلمين هي خير للمسلمين. ما نقول هذا صلاة من كافر فليس بخير، ما فيها خير، لا. لو أن أحد من الكفار أصلح طريقا من الطرق من هذه الشركات الكافرة، هل يكون في هذا الإصلاح خير؟ خير لا شك فيه، لكن ليس خيرا لهم، إنما هو خير لغيره. ومن فوائد الآية التنبيه على أهمية الإخلاص بقوله ذلك خير للذين يريدون وجه الله. ومن فوائدها أنه كلما كان العمل أخلص لله كان أكثر خيرا للفاعل. منين نأخذ هذا الحكم؟ لا احنا اخذنا ان فيه خير لمن اراد الاخلاص، لكن كلما كان اخلص كان اكثر خيرا للفاعل. من القاعده التي مرت علينا ان هذا الحكم علق بعله للذين يريدون ان فيه خير لمن اراد الاخلاص، لكن كلما خير لمن اراد الاخلاص، لكن كلما كان اخلص كان اكثر خيرا للفاعل. من القاعدة التي مرت علينا أن هذا الحكم علق بعلة للذين يريدون، لأن اسم الموصول مع صلته كاسم الفاعل تماما، فيكون خير للذين يريدون. إذن فكلما كان الإنسان أخلص في إرادة وجه الله كان خيرا

0: أكثر خيرا لهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الوجه لله لقوله وجه الله. ووجه الله عز وجل قال أهل العلم إنه من الصفات الخبرية، إثبات الوجه لله لقوله وجه الله. ووجه الله عز وجل قال أهل العلم إنه من الصفات الخبرية، لأن عندهم من الصفات خبرية محضة يعبرون عنها بالخبرية لئلا يقعوا في المحذور، فلا يقول إنها بعضية مثل أو جزئية، لأن التبعض والتجزئة في ذات الله عز وجل محرم إطلاقه. فالوجه واليد والعين والساق والقدم، نعم، كل هذه يعبر عنها بالصفات الخبرية، لكن السمع والعلم والقدرة والحياة تسمى صفات معنوية، صفات معاني، صفات معاني. إينا من الصفات المعنوية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أو الإشارة إلى رؤية الله عز وجل، الإشارة إلى رؤية الله. كيف ذلك؟ لقوله يريدون وجه الله، يريدون وجه الله، ولا شك أنه ثابت، رؤية الله عز وجل ثابتة في القرآن والسنة وإجماع السلف. ففي القرآن قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وش معنى ناظرة الأولى؟ من النظارة وهي الحسن، إلى ربها ناظرة بالضاء. منين؟ من النظر، من النظر وهو الرؤية بالعين. وهذه الآية من أصح ما في القرآن. وفيه آية أخرى على الأرائك ينظرون، وفيه آية ثالثة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها النظر إلى وجه الله. وفيه آية رابعة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وفيه آية خامسة وهي لا، في آية رابعة وهي قوله تعالى في الأنعام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لأن هذه الآية تدل على الرؤية. نعم، لأن الله قال لا تدركه، ونفي الإدراك يدل على ثبوت الأصل. نعم، ولو كان لا يرى لقال لا تراه الأبصار، لا تراه الأبصار. فنفي الأخص يقتضي وجود الأعم، ولهذا كانت هذه الآية التي يستدل بها أهل التعطيل على نفي رؤية الله صارت دليلا عليهم لا دليلا لهم. طيب، الفرق بين الصفات المعنوية والخبرية أن الصفات المعنوية معاني تدل على معاني كالسمع والبصر والعلم والقدرة وما أشبهها، وأما الصفات الخبرية فهي تدل على صفات هي أبعاد لنا، هي بالنسبة لنا أبعاد، فيد الإنسان وجه الإنسان وساق الإنسان وقدم الإنسان وعينه مثلا، هذه أبعاد له، لكن ما نسميها بالنسبة لله أبعاد، بل سماها أهل العلم الصفات الخبرية. نعم،
1: في حديث يقول بين مثل يعني يأتي يوم القيامة يأتي من كان الله سبحانه وتعالى يقول من كان يعبد الطواغيت يعبد الطواغيت، من كان يعبد الشمس يعبد الشمس.
0: نعم،
1: فيقول فيهم الله سبحانه وتعالى في سورة غير السورة التي يعرفون، فيقول أنا ربك، فيقول أعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربك.
0: نعم،
1: قال ثم يأتيهم في سورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فينطلقوا فيتبعون ثم يتبعون.
0: ما في فهم طرح
1: فينطلق يتبعون
0: الله نعم يكشف عن ساق فيسجد له كل من كان يسجد الله تعالى في الدنيا. المهم على كل حال، وش الإشكال فيه؟
1: بس إشكال كيف يعني انطلق فيتبعون؟
0: لا هذا ما أدري، نعم هذا أكده
1: حديث أبي هريرة عن الناس.

0: تأكدها تأكدها، ما نبحث فيها حتى تأكد، ولا مرت عليها، إنما مر علينا أن الأمم تتبع ما كانت تعبد حتى تلقى في النار.
1: هذا فين طلع الشيخ كله يعني سهل لا إله.
0: إيه نعم نعم. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الفلاح يكون بأمرين، في الإخلاص وفعل المأمور به. منين ناخذه؟ من قوله وأولئك هم المفلحون، وهؤلاء المشار إليهم أتوا بالفعل، والثاني
1: الإخلاص.
0: نعم. ثم قال تعالى وما آتيتم من ربا، الفائدة أن الفلاح يكون بفعل المأمور به مع الإخلاص. ثم قال تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المتقون. من فوائد هذه الآية الكريمة أن من بذل ماله من أجل الحصول على أمر الدنيا فإنه لا أجر له في ذلك، من أين تؤخذ؟
2: لا يربو
0: من قوله فلا يربو عند الله، وهذا عكس الأولين، عكس الأولين الذين سبقوا في الآية السابقة، الذين أعطوا في الآية السابقة، أي الذين أعطوا وش يريدون؟ يريدون وجه الله. هؤلاء بالعكس، هؤلاء يريدون الازدياد بما أعطوا. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا التنبيه على أهمية الإخلاص بقوله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، في الإخلاص مع العمل، العمل الصالح مع الإخلاص. من فوائد الآية الكريمة هذه التنبيه على الإخلاص، منين تؤخذ؟ تريدون وجه الله. ومن فوائدها أيضا أن مضاعفة الأعمال تكون بحسب الإخلاص لقوله فأولئك هم المضعفون، فقد رتب الله تعالى الإضعاف على إرادة وجه الله، وعلى ما قررنا في القاعدة قبل قليل يكون كل من كان أخلص لله فعمله أكثر مضاعفة، وهذا أمر لا شك فيه، فإن مضاعفة الأعمال تكون بأسباب كثيرة، منها شرف الزمان، ومنها شرف المكان، ومنها شرف الفاعل، ومنها شرف العمل، ومنها الإخلاص، ومنها الاتباع. كل هذه الأسباب الستة من أسباب المضاعفة. المضاعفة بسبب شرف الزمان مثل كرمضان والعشر الأول من ذي الحجة، هذا لشرف الزمان. والمكان كالحرمين والأقصى، نعم، فإنها أشرف، العمل فيها أشرف من غيره، صلاة في المساجد الثلاثة أشرف من غيره. ومنها الفاعل كالصحابة الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. ويلحق بهذا العاملون في آخر الزمان في أيام الصبر الذين يتمسكون بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام مع تباعد الناس عنها، فإن هؤلاء يضاعف لهم الأجر وإن كانوا لا ينالون مرتبة الصحابة، لكن يضاعف أجرهم بسبب ما يجدونه من الغرابة ومخالفة الناس لهم، لأنه لا أحد يشك أن الإنسان الذي يعمل في محيط يعملون كما يعمل أن العمل عليه هين، بل مخالفة الناس هي الصعبة. لكن عمل الإنسان في محيط لا يعملونه هذا هو الصعب والشاق. نعم، لا سيما أن المعارضة ستكون عنيفة، لأن هذا متمسك بطاعة الله والمخالف له على العكس. وأعنف صراع يكون بين المتخالفين هو ما يكون بين المتمسكين بدين الله والمتحللين منه. نعم.
3: طيب
0: دقيقة، هذه ثلاثة وش بقي؟ نعم، يكون أيضا المضاعفة بحسب العمل. بحسب العمل الكثرة ما هي واردة، لكن جنس العمل، جنس العمل. فالصلاة أفضل من غيرها، الصلاة أفضل من غيرها، والفرض من كل عمل أفضل من نفله وأشرف. والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وهكذا كما يتبين لكم كثيرا. هذه أربعة، والخامس بحسب الإخلاص كما في هذه الآية. وكلما كان الإنسان أخلص ولو كان العمل واحدا كان عمله أشرف من الآخر. ولهذا تجد رجلين ركبا سيارة واحدة وخرجا ودخلا جميعا في الحج أو في العمرة ورجعا جميعا على السيارة، وأفعالهما واحدة وأقوالهما واحدة، وبينهما تفاوت أكثر مما بين المشرق والمغرب، بحسب الإخلاص لله. والسادس بحسب الاتباع، بحسب الاتباع. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله الصلاة على وقتها، لأنها حصلت على وجه المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الأسباب في الشرف كلها مما يوجب للعبد العناية بأعماله وأن يتحقق بما يستطيع من هذه الأسباب. نعم.
3: قوله المتوسط يعني في أيام الصبر.
0: نعم.
3: قبل أجر 50 منكم.
0: نعم. المعنى له أجر 50 في هذه الخصلة التي عانى بها وتعب. فأصل العمل مثلا الصدقة مضاعفة بعشر أمثال. عشر أمثال موجودة في الصحابة وموجودة في الزمن المتأخر هذا، لكنه يضاعف ذلك، يكون أجر هذا مثل أجر 50 من الصحابة لما يجده من المعاناة، لكن الكمية التي تحصل للصحابة التي لو بلغ لو أنفق أحدنا مثل أحد ما بلغ مدة أحد المصيب هذا خاصة به. عندنا ثواب على أصل العمل، وثواب مضاعف بحسب العامل. فالذين أصل العمل كالصدقة مثلا يكون لهؤلاء المتأخرين أجر 50، أجر 50 من عمل الصحابة باعتبار أصله لا باعتبار أنه وقع من الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال تعالى نعم
4: ما يرد على هذا قولهم ثم قالوا منا ومنه وقال بل منه.
0: إيه نعم ما يرد على هذا سبحانه الله، لأن نعتبر أصل العمل لا المضاعفة بحسب كونه صحابي. فأصل العمل مثل الصحابي لولا الصحبة لكان له أجر أصل العمل فقط، ففي الصحبة يزداد، فيكون معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام أجر 50 منكم يعني باعتبار أصل العمل. ويجب الرجوع إلى هذا لأنه لا يمكن الجمع بينه وبين هذا الحديث إلا على هذا الوجه.
4: ماذا
0: نقول
4: 50 عاماً ولا يقول
0: ما نقدر نقول لماذا لم يقل، لأن المسألة الآن مسألة جمع، ولو كان الأمر واضحا ما محتاج نقول وش الجمع به. فما دام المسألة مسألة جمع يحتاج أن نشوف أدنى دائرة يمكن أن تجمع بين الصيد. نعم الرسول يخاطب الصحابة. هو يخاطب خالد بن الوليد في مقابلة سبه لعبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأول، وخالد بن الوليد متأخر إسلامه، وكان بينهما مسابة، فقال له مهلا يا خالد لا تسبوا أصحابه، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد من ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. بالنسبة لمن دونه يلحق لا شك، لكن بالنسبة لمن فوقه ظاهر الحديث أنه لا يلحق، ولهذا قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، كل وعد الله الحسنى. ثم قال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة الاستدلال بالأجلى والأوضح، لأن الله استدل على بطلان آلهة المشركين بماذا؟ بأمر يقرونه هم وآلهتهم ما تفعل، وهو الخلق والرزق والإماتة والإحياء. ومن فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل، وذلك بالأمور الأربعة الخلق والرزق الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات أن ما اكتسبه الإنسان فهو من الله، لأن هذه الأربعة فيها ثلاثة ما حد يماري فيها، ما هي؟ الخلق والإماتة والإحياء. لكن الرزق قد يماري فيه من أماري. قارون وش قال؟ إنما أوتيته على علم عندي، فقد فسره مجاهد أظن قال على علم مني بوجوه المكاسب، نعم على علم مني بوجوه المكاسب، يعني معناه أني أنا ماهر بمعرفة المكاسب وحصلت هذا المال. ولكن نقول هذا التحصيل الذي حصلته بمهارتك من أين جاءك؟ ها؟ من الله سبحانه وتعالى، من الله عز وجل، لأن هذا الذي حصل لك بسبب، وخالق الأسباب هو الله. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لنا استجلاب الرزق من ربنا وحده، لقوله ثم رزقكم. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يترتب على هذا فائدة أخرى، وهي أن لا نطلب رزقه بمعاصيه. وش وجهه؟ إذا كنت تطلب الرزق من الله، هل من اللائق عقلا أن تقدم له معصية ليرزقك؟ الذي يستدر الرزق من غيره وش يقدم؟ يقدم طاعته والخضوع له. ولهذا قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن من استجلب رزق الله من معاصيه فقد خالف الحكمة والصواب، أليس كذلك؟ فهؤلاء الذين يطلبون الرزق بالربا ويطلبون الرزق بالغش ويطلبونه بالكذب وغير ذلك من الوسائل المحرمة، هم في الحقيقة أشبه ما يكونون بالمستهزئين بالله عز وجل الساخرين به، كأنهم يقولون يا ربنا إننا نعصيك لترزقنا، وهذا من أعظم ما يكون. ولهذا جعل الله الذين يطلبون زيادة المال بالربا وش جعلهم؟ محاربين له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم. والربا كما قال شيخ الإسلام يقول ما ورد في ذنب من الذنوب دون الشرك أعظم مما ورد في الربا الذي أصبح عند الناس الآن من أسهل الأشياء وأبسطها، حتى كانوا يتعاطونه بالصراحة ويتعاطونه بالتحيل، وتعاطيه بالتحيل أخبث من تعاطيه بالصراحة، مثل ما أن تعاطي الكفر بالنفاق أخبث من تعاطيه بالكفر الصريح، لأن هذا المتحيل مخالف لله عز وجل. جمع والعياذ بالله بين مفسدة الربا ومفسدة الخداع والتحيل. فالرب عز وجل إذا حرم شيئا ليس كغيره تخفى عليه الأشياء، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ونبيه عليه الصلاة والسلام وضح أن الأعمال بماذا؟ بالنيات. ما دمت نويت الربا الآن لكن تحيلت عليه بإدخال سلعة غير مقصودة، هذا تلاعب استهزاء بآيات الله عز وجل. يأتي إليه يقول أنا بمنك 100,000 على أن تكون 120,000 إلى سنة. نعم طيب، كيف الوصول إلى هذا؟ والله إحنا مسلمين ما نقدر أعطيك 100,000 نقدا واكتبنا عليك 120، لأننا نخشى الله. نعم ولكن هنا طريق نلوذ من جهة أخرى ونجعل حاجزا بيننا وبين الله. نعم بماذا؟ بأي سلعة تتفق نروح نشوف اللي عند الناس، وجدوا عند هذا سكر قال نشتري سكر، وجدوا عنده هيلا قال نشتري هيل، وجدوا سيارات نشتري سيارات، وجدوا أكياسا لا يدرى ما في وسطها فلعله أن يكون رملا قالوا نشتري هذه الأكياس. أليس هذا هو الواقع؟ هذا هو الواقع. ولهذا الآن ما يعني ما ينظرون إلى هذه الأكياس وشي، يقولون أن أكياس سكر وهما أكثر ما يكون في القبر لأنه يمرد عليها. نعم ولا يعده 1، 2، 3، 4، 5، 6 إلى آخر، ويقولون أن هذا هو القبر. هل هذا قبر لغة أو عرف أو شرع؟ أبدا لا يعد هذا قبر، لأن القبر معناه أن يكون الشيء في قبضتك، وهذا الشيء مركون في مكانه ترد عليه عدة مبايعات في خلال ساعة أو ساعتين. وهذه البلية التي ابتلي بها الناس الآن نسأل الله أن ينقذهم منها، بلية عظيمة، ويقبحها أنهم يعتقدون أنها حلال وأن عمل البنوك حرام. حتى أن بعضهم يجي يتويل ويتضجر أعوذ بالله شوف الحرام الربا يعلن صريح في البنوك، وهو ممن يتعامل بهذه المعاملة. نعم يبكي غيره ولا يبكي نفسه، وهو أحق بأن يبكي نفسه. فالمهم أننا نقول يعني خرجنا عن الموضوع أن الرزق إذا كان من الله عز وجل فإنه يجب عليك شرعا وعقلا أن تستمد هذا الرزق بماذا؟ بطاعة الله لا بمعصيته.
3: طيب التورط يا شيخ ما يدخل
0: التورط؟ يقول شيخ الإسلام أنه داخل في هذا، ويقول عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله إن شيخنا يسأل عن هذا مرارا فيصر على أنه حرام وأنه ربا. التورق غير شغل الناس الآن اللي يقول هذا التورق. التورق قال العلماء وعبارته ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي 100 ب120 فلا بأس به، وهي مسألة التورق. هذه عبارة الروض المرغوب شرح الزاد. شوف الآن، أولا قال ومن احتاج، فعلمنا أنها ما تكون إلا للحاجة. ثانيا فاشترى ما يساوي 100 ب120، وقع العقد على عين المبيع ولا قالوا العشر 11 ولا 12. وكلمة اشترى تحمل على الشراء الشرعي الذي يجمع الشروط، ومن جملتها العلم بالمبيع ونوعه وجنسه إلى آخره. وهل هذا موجود في عمل الناس الآن؟ أبدا. كذلك اشترى ما يساوي 100 في 120 إلى أجل، هذه تنطبق لأنهم يكون 10، 12، 13، 11 حسب الاتفاق. ثم نفس الفقهاء الذين أباحوا ذلك قالوا يكره أن يقول في المرابحة، في بيع المرابحة المعروف، أن يقول 10، 11. وذكروا عن الإمام أحمد نصا بأنه يحرم أن يقول 10، 11 حتى في غير مسألة التورع. بيع المرابحة الذي يعرفه بعضكم يحرم فيه على إحدى الروايات عنه أن يقول 10، 11.
4: ثم نفسه يعني.
0: ها؟
4: وهو نفسه.
0: وهو يريد السلعة. وهو يريد السلعة نفسها، ما يريد النقل. يحرم. المذهب أنه يكره. والرواية الثانية عن أحمد أنه يحرم. يعني أنا مثلا اشتريت هذا الكتاب وأنت تبي الكتاب، تبي الكتاب نفسه ما تبي دراهمه، فقلت لي أبي أشتريه منك مرابحة، قلت ما يخالف أنا شريه بميه وبعطيه عليك على أن أربح بكل درهم من درهم، بكل 10 دراهم درهم، كم يكون 100 و10. هذا جائز، هذا جائز. لكن لو قلت أبي أشتريه منك 10، 11 قالوا إنه يكره على المذهب ويحرم على الرواية الثانية، لأنه من مسألة التورم. فهؤلاء الناس الآن جمعوا بين الأمرين، بين 10، 11 أو 12 وبين التورم. أما شغلنا الآن هو ما ينطبق على حتى على القائلين على قول من يقول بجواز التورم. ولاحظوا أن الإمام أحمد عنه رواية ثانية، وعنه رواية بأنها جائزة، ورواية ثانية بأنها من مسائل العينة، من مسائل العين
3: التورق.
0: ذكرها عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرها ابن القيم في تهذيب السنن أن مسألة التورق من مسائل العين.
3: نطلب الدراهم معروف،
0: والعين معروف أنه حرام. نعم. الحاصل أننا الحقيقة في عصر الحاضر لما كان الناس ما يبالون إلا أن يكتسبوا المال، فجعلوا المال مقصودا مخدوما بعد أن كان وسيلة خادما. حقيقة المال أنه وسيلة خادم، ولكن جعلناه الآن مقصودا مخدوما. وهذا من سفه الإنسان أن يستخدمه ماله الذي خلق له هو الذي خلق لكم مثل الجميع. نعم.
4: واقع
0: نعم. لا ما ندري عن الله الراجح، والله ما نعرف عنه شيء.
4: الآن يعني رؤية العلم المغرب يستعمل في الدول الكافرة،
0: وهي طريق الإيداع الصحيح، طريق الإيداع الصحيح. لأن قولنا إن البنوك الآن إني حطيت مالي وديعة عندهم، هذا ما هو صحيح، ما ينطبق، لا ينطبق عليه شرعا معنى الوديعة. وش معنى الوديعة شرعا؟ أن تعطيه المال ليحفظه بعينه، ما هو بتعطيه مالك يحطه في صندوق وينتفع به. حتى إن العلماء قالوا لو أن المودع أذن للمودع بالانتفاع بالوديعة صارت قرضا، صارت قرضا تثبت في ذمته. فعل الناس الآن اللي يسمونه يأخذ سلمة، سلمة والسلم يمكن خلق يعرفه، السلام معروف. عجيب هذا كثرا. السلام إني أعطي شخص دراهم نقدا بسلعة مؤجلة، عكس الشراء إلى أجل. أعطيك مثلا 10,000 ريال على أن تعطيني بعد سنة 100 كيس سكر أو سيارة وصفة كذا وكذا. ها؟
3: هذا ما
0: في شيء، لأن الصحابة كانوا يفعلون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ووجه انه ما في شيء لان ما هناك ربح مضمون لاحد الطرفين. نعم ما في ربح مضمون لاحد الطرفين. اولا انا مثلا اذا اعطيتك مثلا 10,000 ريال سياره الى اجل ما ندري اجل هل انا اللي اربح ولا انا صح؟ لانه عند انتهاء الاجل يمكن اجل السياره 6,000 ريال ويمكن ما اجدها الا 15,000 ريال. اين وهذا هو يعني لا بد ان يقع يعني نادرا ان تكون الاسعار الى سنه لا تقل. سؤال يا اخ ناصر ما خالف اذا احتاج فلوس يجي لواحد وتعال اعطنا فلوس.

0: من الورق، يعني هو لا يريد إلا الفضة المتوضع. راح اي والله نخلي ما نكمل ولا الآية؟
1: لا
0: يعني نكمل الآية، لا أرجو مين غيره نبي نأخذ الآن حديث وباقي الباب بالفقه إن شاء الله.
2: لا الرمية اليوم
0: طيب ماشي يدخل خير إن شاء الله. ولهذا قال الفقهاء لو أسلم في ثمر بستان معين ما صح، لأنه صار محل، صار محله الآن البستان ما صار في ذمة. أما لو صار في ذمة فهذا ما في شيء، لا بد من تمام الشروط. نعم لا ما تصح، حتى ما تصح ولا سلم. ها؟ ما تصح لأنه يبيع عليه أشياء بدون قبض ثمنها.
1: ماذا تقدم التعامل؟ إذا رفض عليه راح الشراط يقدم لهم وطالبهم بالثمن.
0: فهذه معناه أنه حضره وهو ما سلم ثمنه. يتفهم معه على أننا اشترينا منك كذا وكذا سيارات بكذا وكذا دراهم. نعم وهو ما سلم الدراهم. عدلا. ولهذا احيانا الدوله احيانا الدوله يكون مماطلتها اكثر من مماطله الناس. ما يصح ما يصح الا لو كانت السيارات عنده وقال حضر مثلا لما انه اتفقوا وياهم حضر السيارات ثم اوقعوا العقد على اعيانهم حينئذ يصح لان يكون بيع عين بدين. لا على صار ما أصح. لا لأن الأوصاف بارك الله فيك المبيع الموصوف غير المعين محله الذمة أو محله الذمة مو محلها على العين. فلهذا يكون العقد اللي وقع بين الرجل والحكومة عقد على شيء في ذمة بشيء في ذمة ما في شيء معين. نعم نعم ما يخالف إذا حضر السلعة هذه السلعة الآن وأبيعها عليكم بكذا وصار العقد بعد التحضير ما يخالف ما يخالف إذا صار أنه معناه تأمين بمعنى أنه حضر وبعد التحضير يجزي عليها العقد فهذا لا بأس لأن يكون بيعين بيدي وهو جائز.
1: هو أصلا شيء حول ما هو الحكومة يطلبون
0: التسعير. نعم
1: فإذا قدم أثاث أشخاص أكثر سعرهم نعم نعم ربطة ناقل
0: وأخذوا
1: بي عمدوا بي يتسلم.
0: طيب إذا عمدوا متى يجعلون التعاقد معه؟
1: إذا عمدوا يضربوا له مثلا المنتج يقول مثلا بعد 10 أيام يتسلموا
0: زين. طيب
1: وإذا تسلم المستودع يروح يأخذ تسليم المستودع
0: ما هو الذي يعتبرونه عقدا؟ هل يعتبرون العقد بعد حضورها ولا قبل؟ يعني إن كان قبله فإنه لا يصح. كان قبله فإنه لا يصح. إيه لكن متى يعقدون؟ هل معناه يقول حضر لنا ولا حضرت أنا بنشتري منك بكذا وكذا؟ نعطيك الثمن. إذن العقد قبل التحضير. إيه؟ العقد وهذا نص العلماء على أنه لا يجوز. وهذا بيع دين بدين فلا يحل. المحذور منه لأنه ما وقع العقد على شيء معين الآن كله في الذمة. ما أشترى أن نعلم المحذور. مسألة الربا الآن لو ببيع عليك صاع بصاعين والصاعين قيمتهم قيمة الصاع ما في محذور. ما لا يزم حرم. حنا نتقيد فيما ورد به النص. اللي ورد به النص إما أن تكون السلعة مؤجلة وإما أن يكون الثمن مؤجلا. وأما أن يكون من الطرفين لا هذا ولا هذا فهذا ما يجوز. هذا منصوص عليه عند الفقهاء. أدنى طالب علم إذا قرأ في أول مرة يقول في هذا. ولهذا قالوا من صور البيع التسر ها؟ وش من صورها؟ بيع دين بعين بشرط الثلول وقبض أحد العقدين العوضين. نعم الفوائد بس بالأخيرة من فوائد الآية الكريمة.

0: هنا قلنا الاستدلال أنه ينبغي سلوك الأجل والأوضح في الاستدلال كتبناها أولا.
1: لا لا نطلب رشقة
0: لا لا كتبنا الأول آخر شيء هذا كتبنا، لكن ما كتبنا بالأول أنه ينبغي الاستدلال بما هو أجل وأوضح إلا
1: الاستدلال
0: بالأوضح. طيب من فوائد الآية الكريمة عز هذه الآلهة عن فعل شيء يختص بالربوبية بقول هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، لأن هذا الاستفهام كما قررنا بمعنى النفي. ومن فوائدها ثبوت التلازم بين التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وأن من أقر بتوحيد الربوبية لازمه أن يقر بتوحيد الألوهية. أفهمتم؟ وهذا المعنى قرره الله تعالى في عدة آيات. من فوائد الآية الكريمة تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. نعم، من أين يؤخذ؟ من قوله سبحانه. ومن فوائدها أن المشركين بالله عز وجل قد وقعوا في تنقص الله بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الله تعالى يجمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فالنفي في قوله سبحانه والإثبات في قوله تعالى عما يشركون. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا قوة الإقناع في أسلوب القرآن، لأن مثل هذا التحدي هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، هذا أقوى ما يكون في الإقناع. نعم، كل منهم سيكون جوابه
1: لا.
0: إذن لماذا تعبدونها مع الله؟ هل يستفاد من هذه الآية استنباط أقسام التوحيد الثلاثة؟ سؤال رشيد.
1: نعم.
0: هل يستفاد منها استنباط أقسام التوحيد الثلاثة؟ الربوبية فهم موجود. والألوهية
1: موجود.
0: لماذا؟ كيف ذلك؟ لإلزام الإقرار بالربوبية للإقرار بالألوهية. ثم إن قوله هل من شركائكم المقصود إبطال ألوهيته. نعم، والأسماء والصفات موجود في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون. الله أعلم.
2: البذل والبحث بما كسبت أيدي الناس ظهر بمعنى بان واتضح، وقولها الفساد ضد الصلاح، وهو من كل شيء بحسبه. ففساد الزروع بيبسها وتلفها بالعواصف والأمطار المغرقة والبرد المتلف، وكذلك فساد المواشي بهلاكها ومرضها، وفساد الثمار في نقصها وما أشبه ذلك. المهم الفساد في كل شيء بحسبه. وهل الفساد هنا يراد به الفساد الحسي أو يشمل الفساد الحسي والمعنوي؟ صحيح أنه يشمل الفساد الحسي والمعنوي. فالحسي ما ذكرنا أمثلته قبل، والمعنوي هو كثرة المعاصي والفسوق وانتشارها بين الناس وعدم المبالاة بها حتى يصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا، فإن هذا من أعظم الفساد. قال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال العلماء لا تفسدوها بالمعاصي. نعم، وقولها في البر والبحر يقول مؤلف أي القفار، البر القفار يعني الفيافي الخارج عن المدن والسكان، هذا البر. وقيل المراد بالبر ما ليس ببحر، فيشمل المدن والأمصار والقفار وغيرها. وقوله بقحط المطر، بقحط المطر وقلة النبات. والبحر أي البلاد التي على الأنهار بقلة مائها. فمشى المؤلف رحمه الله على أن المراد بالبر نعم ما سوى العمران، والمراد بالبحر العمران الذي على شواطئ البحار. وفي هذا قال كثير من المفسرين، ولكن الصواب أن المراد بالبر ما سوى البحر، والمراد بالبحر الماء، لأن ما ذكرناه هنا أعم مما ذكره المؤلف وغيره، وهو الأظهر أيضا. فإن البحر إذا أطلق بالقرآن يراد به، يراد به الماء. ففساد البر كما قال المؤلف بالقحط وقلة النبات، وفساد النبات أيضا بعد وجوده. ولهذا أرسل الله على بني على آل فرعون، أرسل الله عليهم الجراد والقمة والضفادع والدم، أربع آفات. الجراد نعم يفسد الزروع بعد خروجه ويأكله. القمل يفسد القوت إذا حصد وأرسل جاءه القمل وهو السوق الذي يتركه. والضفادع بماذا؟ بالماء، امتلأت مياه من ضفادع حتى إن الإنسان ما يستطيع يشرب من الماء الماء من الضفادع. والدم الصحيح أن المراد به النزيف، وإن كان بعض العلماء يقول أن المراد بالدم أن الماء يكون عند آل فرعون كالدم، والصواب أنه النزيف، لأن الله ذكر إفساد الماء بماذا؟ بالضفادع. فكان القوت من أوله إلى آخره وغايته وهو الدم، لأن الدم يكون من القوت. فصارت الأقوار والعياذ بالله تنفعه لا قبل دخولها أجوافهم أجوافهم ولا بعد الدخول.
1: القمل الشيخ الكامل ولا
2: لا؟ لا القمل ما يكون من السوس في القوت. يسمون عندنا الشيشة، يسمون عندنا هكذا ولا لا؟ عبارة عن دولة تكون في الحبوب تبتدي تأكله، ما تكون قشور بس. نعم. المهم هذا من الفساد في البحر. الفساد في البحر لماذا؟ قال العلماء يكون بموت الحيتان وفسادها، وكذلك تغير المياه وعدم استغاثها كالعادة، هذا من الفساد في البحر. وقوله بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت الباء السببية، وما يحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن تكون موصولة. إذا كانت موصولة فلا بد لها من عائد محسوب، والتقدير بما كسبته أيدي الناس. وإن كانت مصدرية ما تحتاج إلى عائد، ويكون معنى بكسب أيدي الناس. وقوله بما كسبت أيدي الناس قال المؤلف من المعاصي. وأيدي الناس جمع يد، والمراد ما كسبوا، وهذا من أساليب اللغة العربية أن يعبر باليد عن صاحب اليد، وليس المراد ما كسبت اليد فقط، لأن المعاصي ما تكون بالأيدي فقط، تكون باليد وبالرجل وبالعين وباللسان وبالأذن، جميع الحواس، كل الحواس يمكن للإنسان أن يعمل بها المعصية. فيكون المراد بالأيدي هنا ما؟ الأنفس، الأنفس لا اليد التي هي عضو من أعضاء البدن.
1: لكن هذا مجاز يا شيخ.
2: لا مو مجاز، لأنها دالة لأنها بسياقها دالة على أن المراد ما كتبوه فلا تكون مجازا. أما قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويفعلون الله بذلك أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم، فالمراد بأيديهم الأعضاء، المراد الأعضاء. فالكلمة في سياقها حقيقة في معناها، ولهذا لو أراد أحد أن يصرف قوله أو تقطع أيديهم إلى أن المعنى أو تقطع أجسامهم ما استطاع، كما أنه لو أراد أن يجعل بما كسبت أيدي الناس بما كسبت اليد نفسها فقط دون بقية الأعضاء ما استطاع. فلهذا وهذا هو وجه قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة العربية، لأنه إذا كانت الكلمة قد تعين معناها بسياقها صارت بمقتضى هذا السياق حقيقة في هذا المعنى، وحينئذ ما نحتاج إلى تأويل. وقول الناس تقدم لنا مرارا وتكرارا أن أصلها أناس، لكنها حذفت الهمزة للتخفيف كما هي في قوله شر وخير، وأصلها أشر وأخير، وكما هي في قوله الله فإن أصله الإله، نعم هكذا قيل في الله وفي النفس من هذا الشيء. قال ليذيقهم بالياء والنون بعض الذي عمل، ليذيقهم اللام هنا للتعريف. وما هو المعلل؟ المعلل متعلق هذه اللام، واللام متعلقة بماذا؟ بظهر، هذا هو المعلل، ظهر لكذا أي لأجل أن يذيقه. وفيها قراءتان سبعيتان، قراءتان سبعيتان وهي لنذيقهم مضافا فيها الفعل إلى الله عز وجل، أو ليذيقهم مضافا فيها الفعل إلى ضمير الغائب، ومع ذلك فإن هذا الغائب يعود إلى من؟ يعود إلى الله سبحانه وتعالى. وقول ليذيقهم يعبر دائما في الإذاقة عن الإصابة، نعم، لأن الذوق هو أعلى أدراك، أعلى أنواع الإدراك الحسي، فإن الإنسان يسمع بالشيء ثم يراه ثم يذوقه. أقول لك عندي تفاح، إدراكك التفاحة الآن بالسماع ثم أخرجها وأريك إياه يكون بالرؤية، وين أقوى؟ الرؤية أقوى من السماع، ثم أعطيكها فتأكلها، مستدل هذا بالذوق، الذوق هذا أعلى ما يكون، لأني إذا قلت عندي تفاحة ولا شفتها أنت يحتمل أن قوي هذا كذب، وإذا أريتك إياها ولكنك ما ذقت يحتمل أن تكون نبات آخر يشبه التفاحة، ويحتمل أن تكون من التفاح الصناعي اللي يصنعون من البلاستيك، نعم تشاهد كأنه تفاح حقيقي، فإذا ذقتها صارت حق اليقين. ولهذا يعبر الله عز وجل دائما عن الإصابة بالإذاقة لأنها أعلى أنواع الإدراك. وقول بعض الذي عملوا أي عقوبته، لأن الذي عملوا غير الفساد الظاهر في البر والبحر، ولكن الفساد هو عقوبته، هو عقوبته. لكن يقول قائل لماذا عبر عن العقوبة بالفعل؟ نقول عبر عن العقوبة بالفعل بعض الذي عملوا لسببين، السبب الأول أو لوجهين، الوجه الأول بيان سبب هذه العقوبة، بيان سبب هذه العقوبة. الوجه الثاني أن هذه العقوبة بقدر العمل تماما، ولذلك عبر عنها بالعمل إشارة إلى أنها بقدر ليس فيها ظلم. وهذا كثير في القرآن يعبر الله عز وجل يعبر الله تعالى عن العقوبة بالفعل من أجل هذين الوجهين. الوجه الأول بيان أن سبب العقوبة هذا العمل، والثاني أن العقوبة بقدر العمل. وقوله بعض الذي عمل يعني لا كله، هنا لا كل، لأن الله يقول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذا حق، لو أن الله تعالى أخذ الناس بقدر ذنوبهم ما ترك عليهم من دابة، فكل الناس يموتون ولا يبقون، ولكنه سبحانه وتعالى يصيبهم ببعض ذنوبهم، بعض الذنوب فقط. الحكمة قال في بعض ذنوب بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون يتوبون. لعل هنا للتعليل، وكلما جاءت لعل في كلام الله فإنها للتعليل، نعم، أو توقع الشيء إذا كان من المتوقع، أي لأجل أن يرجعوا إلى الله عز وجل. وهذه من حكم الله أن الله تعالى يبتلي العباد بالضراء لأجل أن يرجعوا إلى الله. وكم من إنسان صارت عقوبته بالضراء سببا لرجوعه إلى ربه، بل إنها أحيانا تكون سببا مباشرا. وإذا غشهم موج كالظلل أين يذهبون؟ دعوا الله مخلصين له الدين، هذا رجوع، لكنهم والعياذ بالله إذا نجوا عادوا إلى كفر، إذا نجوا عادوا إلى كفر. لعلهم يرجعون، قال الله تعالى قل لكفار مكة سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. الخطاب في قوله قل للرسول عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون له ولكل من دعا إلى شريعته ودعا الناس إلى الاستعار والاعتبار. وقوله سيروا في الأرض، السير معناه المشي، وفي الأرض في بمعنى على، في بمعنى على يعني على الأرض، وليس المراد في داخله. وقيل إن في الظرفية، وأن الظرف يختلف بحسب المظروف وبحسب الظرف أيضا. يعني مثلا إذا قلنا الماء في الكوز صار في جوف، في جوف الكوز، الكوز ما الكائن، نعم، أو الطاس مثلا أو القدر، فهنا صار الماء في جوف. وإذا قلنا الكتابة في الورق اختلف، وإذا قلنا الوجه في المرآة اختلف. فيرى بعض العلماء أن فيه هنا للظرفية، ولكن في كل ظرف كل شيء بحسب. والسير المأمور به هنا لا أحد يتصور أن المراد أن احفروا لكم خندقا في الأرض وادخلوا فيه، ما أحد يتصور هذا. فهنا وجهها في كلمة في، الوجه الأول أن تجعل بمعنى على، سيروا على الأرض أي على ظهرها. الوجه الثاني أن تجعل في للظرفية، ويقال إن الظرفية في كل مكان في حسبه. طيب هذا تفسير في، تفسير سيروا في الأرض، سيروا على المراد السير بالأقدام أو السير بالعقول؟ التفكير كلهن نعم، يشمل السير بالأقدام بأن يذهب الإنسان إلى مساكن القوم يتطهر ويعتبر، أو السير بالقلوب بأن يقرأ تواريخهم وأحداثهم حتى يعتبر به. وكم من سير بالقلب صار أعظم من السير بالقدم، ولكن السير بالقدم لأجل التفرد والنزهة هذا محرم، كما يفعله بعض الناس الآن يذهبون إلى ديار ثمود من أجل التفرد والنزهة والاطلاع على ما لهم من قوة سابقة، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا وأنتم باكون، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا. نعم، أين الذين يذهبون إلى ديار ثمود وهم يبكون؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لما مر بها في ذهابه إلى تبوك مشى مسرعا وقنع رأسه نزل عليه الصلاة والسلام وأسرع. نعم، وعلى هذا فنقول إذا سرت في أرض هؤلاء المعاقبين فسر سير متعب معتبر. نعم، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. فانظروا نظر اعتبار وتفكر ولا نظر عين؟ على حسب ما قلنا في السير، إن كان سيرا بالقدم فهو نظر بالعين، إن كان سيرا بالقلب فهو نظر بعين بصيرة تفكر والتأمل. ويمكن أن نقول أيضا إن حتى إذا فسرنا السير هنا بالسير الحسي على الأقدام فإنه لا بد أن يكون مقرونا بالنظر بعين البصيرة والاعتبار، إذ النظر بالعين المجردة لا يفيد شيئا. فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، وش محل كيف من الأعراب؟ محلها النصب خبر كان مقدما وعاقبة اسمه، والجملة معلقة عن العمل، معلقة لكلمة انظروا. انظروا، نعم، معلقة. الجملة المعلقة في تأويل الاسم المفرد والتقدير انظروا حاله كيف كان، وقول كيف كان عاقبة الذين من قبل، عاقبة هنا مصدر، مصدر، ولهذا ذكر الفعل. نعم، أي بمعنى عقبة؟ الذين من قبل كان أكثرهم، من حرف جر، وقبل اسم مجرور، اسم مرفوع بمن، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. نعم،
3: على
2: الضم بقطع الإضافة. إيه، مبين على الضم بقطع الإضافة.
3: ما نوية
2: الإضافة ولا خذت لا نوية على لا ونوية معنى خذف المضاف خذف المضاف ونوية معنى فيبنى على الضم. نعم، لأنهم يقولون في قبل وبعد إن وجد المضاف لفظا فهي معربة غير منومة، وإن وجد وإن حذف لفظا ومعنى فهي معربة منونة، هذان حالان متقابلان. إذا وجد المضاف إليه إذا وجد المضاف إليه فهي معربة غير منونة. تقول أتيت من قبل زيد ومن بعده. نعم، وإذا حذف المضاف لفظا ومعنى فهي معربة منونة، معربة منونة. طيب، وإذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه، نوي لفظه فهي معربة غير منونة، كما لو وجد لفظ معربة غير منونة. وإذا حذف المضاف إليه ونوي معناه فهي مبنية على الضم، مبنية على الضم. لها أربع حالات. نعم. نعم، كان أكثرهم مشركين. طيب، كان أكثرهم مشركين، كأن الإنسان يتوقع فينظر كيف كان عاقبة بني قبلهم أهلكوا وأتلفوا وما أشبه ذلك. ولكن البيان جاء على غير المتوقع. ماذا تتوقعون أنتم لما قال الله عز وجل أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ ها؟ لا يعني تتوقعون أهلكناهم ودمرناهم وما أشبه ذلك، لأن هذه عاقبتهم. لكن جاء الأمر على خلاف المتوقع، كان أكثرهم مشركين، جاء مبينا لسبب ما هذه العاقبة، جاء مبينا لسبب هذه العاقبة لأنها هي الحال التي عليها هؤلاء المكذبون وهو الشرك. يعني فأنتم الآن مشركون وهم كانوا مشركين فدمروا، فمعنى ذلك أن عاقبتكم أنتم ستكون مثلهم، مآلها التدمير والهلاك. وهذا من بلاغة القرآن أن الله تعالى ذكر سبب هلاك أولئك القوم الذي كان عليه الآن هؤلاء المخاطبون. هؤلاء المخاطبون الآن مشركون كانوا على الشرك، إلى الآن ما وجدوا العاقبة، لكن إذا علموا أن سبب عاقبة هؤلاء هو الشرك فلا شك إذا كان لهم عقول أن ينتهوا عن الشرك. كان أكثرهم مشركين، يقول فأهلكوا بإشراكهم ومساكنهم ومنازلهم خاوية. قوله تعالى كان أكثرهم مشركين، طيب والبعض الآخر؟ ظاهر الآية الكريمة أن البعض الآخر وهو الأقل لم يكن مشركا، لم يكن مشركا. فها هنا إشكال، هل أهلك الموحدون مع المشركين؟ مع أن الله تعالى ذكر في آيات كثيرة في الأمم السابقة فأنجيناه والذين معه وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. نعم، فظاهره أن المؤمنين لم يهلكوا، أو نقول كان أكثرهم مشركين باعتبار القادة والرؤساء الذين يعرفون أنهم على شرك، أما العامة الذين لا يدرون فهم تابعون وراضون وإن لم يكن عندهم شرك، لكن هم يظنون أن هذا هو الحق. فأي الاحتمالين أولى؟ أو احتمال ثالث أن يقال إن الله تعالى أمرنا أن ننظر كيف كان عاقبة السابقين، وإذا نظرنا وجدنا أن بعضهم مشرك ما أن أكثرهم مشرك فأهلك، وأن المؤمن نجا، فيكون في هذا تحذير من الشرك وتغيب في الإيمان والتوحيد. فها هنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن الجميع أهلك، وهذا يشكل عليه آيات كثيرة في أن الله تعالى أنجى المؤمنين، هذا واحد. الوجه الثاني أن المراد بأكثر المشركين الذين يعرفون أنهم على شرك دون الغوغاء والعامة الذين لا يدرون ما هم عليه وإنما هم أتباع كل ناس. الوجه الثالث أن يقال العاقبة حميدة ودميمة، والله يقول كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، من قبل كان أكثرهم مشركين، ونحن نعلم أن من حكمة الله عز وجل أن يجازي المشرك على شرك والمؤمن على إيمان، وحينئذ يكون في الآية ترغيب في الإيمان والتوحيد وترغيب عن الشرك والكفر. فأي الاحتمالات أولى؟ الظاهر أن الأخير أولى، يعني ينظر كيف كان عاقبة السابقين، وأن من كان مشركا منهم أخذ بشركه، ومن كان مؤمنا نجي بإيمانه من أجل أن يؤمنوا هم، ومن أجل أن يثبت المؤمنون من هذه الأمة على إيمانه. وقال المؤلف فأهلكوا بإشراكهم ومساكنهم ومنازلهم خاوية. نعم، هذا هو الواقع. فقوم صالح مثلا
0: صالح والذين معه نجوا ولا ما نجوا؟ وقومهم أخذتهم الرجفة والصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتلك مساكنهم خاوية من فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. تجدها الآن خاوية ولم تسكن فيما نعلم بعده، ما سكنت إلى الآن. ثم قال تعالى فأقم وجهك للدين القيم دين الإسلام. أقم الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتوجه إليه الخطاب؟ وقد سبق توجيه القول الأول، إذا جعلنا الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام فإما أن يكون المراد به الرسول نفسه وتكون أمته تبعا له، وإما أن يراد به الرسول والأمة لكن خوطب به الرسول لأنه زعيمهم وإمامهم، زعيمهم وإمامهم. وقول فأقم وجهك للدين القيم، ما المراد بالوجه؟ هل المراد الاتجاه أو المراد الوجه الحسي الذي في الرأس؟ نعم، الظاهر المراد الاتجاه، لأن الوجه يراد به الجهة كما قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فإنه سبق لنا أن فيها قولين للمفسرين، قول أن المراد به وجه الله الحقيقي وقول أن المراد به الجهة. الجهة ولا شك أن الوجه يراد به الجهة. وقوله للدين القيم لا، إذا قلنا أن المراد بالوجه الجهة، جهة للدين شمل ما إذا كان الوجه الحسي لما يطلب منه الاتجاه كالاتجاه لقبلة مثل. وقوله للدين القيم، ما المراد بالدين هنا؟ المراد بالدين العمل، وقد سبق لنا أن الدين في القرآن يراد به العمل والجزاء. فقوله تعالى مالك يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين، المراد بالدين الجزاء. وأما ورضيت لكم الإسلام دينا وإن الدين عند الله الإسلام، المراد به العمل كما في هذه الآية. وقول القيم، القيم مش ضد المعوج كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، نعم. وقال تعالى إلى صراط مستقيم
4: أنزل على عبده الكتاب لما جعله هدى قيما،
0: نعم الكتاب قيم، لأن نريد الدين. إلى صراط مستقيم دينا، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، يعني قيم. فدين الإسلام دين مستقيم ليس فيه وجاب، لا بالنسبة لمعاملة الله عز وجل وهي العبادة، ولا بالنسبة لمعاملة المخلوق. ولهذا تجد المعاملات حرم الكذب والغش والخديعة وما أشبه ذلك، وحرم الجور والظلم وتحريم تفضيل الأولاد وما أشبه ذلك، من كل هذا خلاف الاستقامة. وفي العبادات حرم الشرك والابتداء لما في ذلك من الإحراف عن الصراط المستقيم. نعم. الدين عند الله الإسلام، هذا يشمل العقيدة ويشمل الأعمال الظاهرة، مثل ما قلنا بما سبق أن الإسلام إذا قرن بالإيمان صار الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، وإذا قبل أحدهما شمل الآخر. من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله وهو يوم القيامة يومئذ يصدعون. قول من قبل متعلق بأقم، يعني أقمه من قبل هذا اليوم، نعم. وقول من قبل أن يأتي يوم نكر للتعريف، يعني هذا اليوم كما وصف الله عز وجل بقوله ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقول لا مرد له، مرد
2: هذا مصدر ميمي ولا
4: ميم؟
2: نعم مصدر ميم، أي لا رد له، أي لا رد له، يعني ما يمكن أن يرد هذا اليوم، لأن الله تعالى قضى به. وقوله من الله متعلق بصفة، نعم صفة لقوله يوم،
4: صفة
2: لا لا دقيقة، هذه صفة متعلق بصفة اليوم، يعني من قبل أن يأتي يوم من الله، يعني هذا اليوم من الله لا من غيره. ويحتمل أن يكون متعلق بيأتي، أن يأتي من الله يوم، نعم، والأول أبلغ أن يكون صفة ليوم، لأن كونه من الله يدل على عظمته وأنه لا يمكن أن يرد هذا اليوم. وقوله من قبل أن يأتي يوم، إذا قال قائل هذه الآية خطب بها الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن القيامة ما تكون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف قال من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله؟ الجواب على هذا أن نقول إن الموت واقع حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن مات قامت قيامته وانقطع عمله، فلا فرق بين من يموت في ذلك الوقت وبين من يموت وهو آخر الناس موتا بالنسبة لانقطاع العمل، كل منهم انقطع عمله، فكأنه أي كأن من يموت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه بلغ يوم القيامة. ولهذا يقول العلماء إن موت الإنسان قيامة بالنسبة إليه، وهو قيامة صغرى بالنسبة إلى عموم الناس، لأن العمل انقطع انتهى. وقول لا مرد له من الله يفيد بأن هذا أمر لا بد أن يقع، وهو كذلك، فإن يوم القيامة هو الذي من أجله خلق الناس، خلق الناس في عبادة الله، وجزاؤها يكون يوم القيامة. قال يومئذ يصدعون، قال فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد، ومعناه يتفرقون بعد الحساب إلى الجنة والنار. يومئذ إذ منونة، والتنوين هنا عوض عن جملة، يعني يومئذ يأتي يصدعون. ويقول المؤلف فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد، فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد، وش معنى إدغام التاء في الأصل في الصاد؟ أصله يتصدعون، فقوله إدغام التاء في الأصل أي باعتبار الأصل، يعني أن الصاد التي أدغمت في وقتها أصلها تاء، فأدغمت بها بعد قلبها صادق. ومعنى يصدعون يتفرقون،
4: أصل يتصدع يتصدع،
2: نعم أصل يتصدعون، أصل يتصدعون، نعم. ومعنى التصدع التفرق، ومنه تصدع الأرض، يعني تصدعها تفرق أجزاؤها فتنفتح، تفرق الأجزاء فتنفتح، فهم يوم القيامة أن فساد سببه أعمال بني آدم بقوله بما كسبت أيدي الناس. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلل والأسباب، ذات العلل والأسباب، وأن أفعال الله عز وجل معللة لا بد لها من علة. من أين تؤخذ؟ من قوله بما كسبت، من قوله بما كسبت. ولا شك أن أفعال الله تعالى وأحكامه معللة، لأن من أسمائه الحكيم. ومن أسباب ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس لا يعاقبون إلا بأسبابهم، لقوله بما كسبت أيدي الناس، فيتفرغ على ذلك أن من أراد أن ترفع عنه العقوبة فليتوب إلى الله، فإن التوبة من أسباب رفع العقوبة وجلب المثوبة. ولهذا قال هود لقومه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقال نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل وبقدر العمل، بقوله: ليذيقهم بعض الذي عمل. ومن فوائد الآية الكريمة بيان سعة رحمة الله وأن رحمته سبقت غضبه، لقوله: بعض الذي عمل. ولو أن الغضب كان بقدر الرحمة لكان الله يذيقنا كل الذي عمل، ولو كان غالبا للرحمة لكان يذيقنا أكثر مما علمنا مما عملنا. أولا، فالأمور ثلاثة الآن: إذاقة البعض أو المثل أو الأكثر. المثل أو الأكثر ممتنع، وإنما يذيق الله تعالى البعض، لأنه ثبت في الحديث الصحيح إن الله تعالى كتب كتابا عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. ولولا هذا لكان الله تعالى يؤاخذ الناس بما عملوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن العقوبات قد تكون سببا للرجوع إلى الله. من أين؟ لعلهم يرجعون. كما أنها قد تكون بالعكس، قد تكون سببا للازدياد في العتو والنفور والعياذ بالله. يدل على ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. والجمع بين هذه الآية والتي نحن نفسر أن يقال إن العقوبات على سبيل العموم مفيدة، لكن على سبيل الخصوص قد لا تفيد، لأن الله قال: ومن الناس من يعبد الله. من الناس، نعم، على أن قوله إن أصابته فتنة يحتمل أن تكون المراد أن يراد بها فتنة الدين، بحيث ما يكون عنده مقاومة فيقع في الهوى والعياذ بالله، لكن الأظهر أنه عام: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ثم قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. في هذه الآية الكريمة الأمر بالاعتبار بما جرى للسابقين. قل سيروا في الأرض، وفيه من فوائد الآية أنه ينبغي للإنسان أن يقرأ كتب التاريخ الماضية للاعتبار، ولكن كما نعلم جميعا كتب التاريخ بعضها مزيف ليس على حقيقته، فمصدر التاريخ في الأمم السابقة ما أخبر الله به ورسوله. قال الله تعالى في سورة إبراهيم: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم
5: قوم إبراهيم والذين من بعدهم لا يعلمهم
2: والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، فنفى أن يكون لأحد علم بهم إلا الله. إذن من أين نأخذ أخبارهم؟ مدى ما يعلمهم إلا الله نأخذها من الله، إما من الكتاب أو من السنة. ومن فوائد الآية الكريمة أن أسباب هلاك الأمم السابقين كان إشراك أكثرهم، لقول كان أكثرهم مشركين، ومنها أن العقوبة إذا حلت قد تصيب الصالح وغيره، لأنه قال كان أكثر يعني والبعض لم يشرك. ومن ذلك قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقد ينجي الله المؤمنين، قد ينجي الله المؤمنين كما أنجى الله تعالى الرسل ومن آمن معهم أنجاهم. ثم قال تعالى فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله إلى آخر. في هذا وجوب الاتجاه إلى الدين، فأقم وجهك للدين، ويلزم من وجوب الاتجاه إليه وجوب الإعراض عما سواه. نعم، وجوب الإعراض عما سواه، لأن الوجهة واحدة، إما إلى هنا وإما إلى هنا، فإذا لازم أن تتجه إلى الدين لازم أن تنحرف عن غيره. ومن فوائد الآية تحريم الحكم بغير ما أنزل الله، لأنه مخالف للاتجاه إلى الدين القيم. والحكم بغير ما أنزل الله منه ما يكون كفرا، ومنه ما يكون فسقا، ومنه ما يكون ظلما، كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي الآية الثانية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وفي الآية الثالثة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهذه الأوصاف تتنزل على حال الحاكم، فقد يكون كافرا أو ظالما أو فاسقا. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الدين قيم. قيم ما معنى قيم؟ معتدل لا اعوجاج فيه، لا في جانب العبادة ولا في جانب المعاملة. ومن فوائده أنك إذا ظننت أن في الدين ما يخالف الاستقامة فاعلم أنك قاصر، إما في علمك وإما في فهمك. وجه ذلك أن الله وصف هذا الدين بأنه قيم، كل شيء تتعرضه أو تستعرضه في دين الله فيبدو لك أنه ليس على الاستقامة فاعلم أنك مصيب مخطئ لقصور علمك أو لقصور فهم. والإنسان يؤتى من هاتين الناحيتين، إما لقصور علمه ما عنده علم، وإما لقصور فهمه عنده علم لكن ما يفهم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لمن أمر بشيء أن يذكر ما يغري به ويرغب فيه. من أين يؤخذ؟ لا نعم هذا صحيح، لكن قبل ذلك قولها القيم، فالإنسان إذا عرف أنه قيم لا شك أنه اتجه. فأنت إذا أردت أن تأمر بشيء فاذكر الأسباب التي توجب للناس الإقبال عليه بأوصافه المحبوبة وثمراته الحميدة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة الجمع بين الترغيب والترهيب، الجمع بين الترغيب والترهيب. طيب، الترغيب القيم، الترهيب من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ومن فوائدها إثبات يوم القيامة وأنه آت لا محالة لا مرد له من الله. ومن فوائدها أن يوم القيامة يوم عظيم. من أين؟
5: من يوم التنكير،
2: من تنكير يوم، قد يتيومون. والتنكير يفيد التعظيم. نعم. وقوله نعم ويدل لذلك لعظم هذا اليوم قوله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم لله سبحانه وتعالى أن الحكم لله فقوله لا مرد له من الله فلا أحد يستطيع أن يمنع ما أراد الله ولا أن يجلب ما لم يرد الله أبدا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس يوم القيامة ينقسمون ويتفرقون لقوله يومئذ يصدعون. في الآية الأولى أول ما أخذنا بما كسبت أيدي الناس فيها دليل على بطلان مذهب الجبرية كيف؟ الجبرية يقولون إن الإنسان مجبر على عمل مجبر على عمله عرفتم؟ ما هو يفعل باختياره ولا يضاف الفعل إليه إلا على سبيل المجاز فيقال صلى صام زكى مجازا لا حقيقة. نعم الآية الكريمة ترد عليه ترد عليهم من وجهين. الوجه الأول قوله بما كسبت أيدي الناس فأضاف الكسب إلى أيدي الناس. الوجه الثاني أن الله تعالى عاقبهم على هذا الفعل ولو كانوا مجبرين عليه لكانت عقوبتهم ظلما لهم. كيف يعاقبون على ما ليس باختيارهم؟ ففيها رد من وجهين. وجه لفظي وهو إضافة الكسب إلى أيديه. وجه معنوي وهو أنه يلزم من عقوبتهم على ذلك لو كانوا مجبرين أن يكون الله تعالى ظالما لهم. والله تعالى ليس بظلام للعبيد. وكذلك أيضا يؤخذ من قولها بعض الذي عاملوا أضاف العمل إليه. نبدأ بالدرس الجديد الآن. قال الله تعالى من كفر فعليه كفره. يقول المؤلف وبال كفره وهو النار. هذا كالتفصيل لقوله تعالى يصدعون لأن يصدعون يتفرقون بحسب أعمالهم. فقول من كفر هذه نشوف الإعراب. من كفر من شرطية وفعل الشرط كفر وجوابه جملة فعليه كفره. وقول فعليه كفره جملة خبرية مكونة من مبتدأ وخبر. المبتدأ قوله كفره والخبر قوله فعليه مقدم. وفائدة تقييم الحصر ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون مثلها شرطية. وجواب الشرط قوله فلأنفسهم يمهدون. وقدم المعمول وهو لأنفسهم يمهدون للحصر وهي فائدة معنوية ولمراعاة الفواصل وهي فائدة لفظية. لأنه لو قال فيمهدون لأنفسهم استقام الكلام لكنه قدم لهاتين الفائدتين. يقول الله عز وجل من كفر فعليه كفره. نعم يعني أي إنسان يكفر فإن وبال كفره عليه لا يضر إلا نفسه. ويكون على غيره ولا لا؟ لا يكون على غيره إلا أن يكون ذلك الغير سببا فيه. فإن كان سببا فيه صار عليه مثل وزره. قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم.

0: أنه إذا كان هو السبب فإن ذلك من عمله، إن ذلك من عمله. لكن صورة المسألة مختلفة، إنه عمل غيره وعمل نفسه. إنما حقيقة الأمر أن الدال على الكفر فاعل لما يؤثر عليه. قال: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون يوطئون منازلهم في الجنة. من عمل صالحا. طيب، الكفر في اللغة العربية، الكفر هو الستر، ومنه الكفر الذي هو غلاف ضلع النخل، ويسمى بلغتنا العامية الكافور. غلاف ضلع النخل هذا يستر الضلع. فالكفر في الأصل هو هذا، والمراد به الخروج عن طاعة الله، لأن الخارج عن طاعة الله قد ستر ما أنعم الله به عليه من العقل والعلم وما أشبه ذلك. وقوله من عمل صالحا، العمل الصالح قال أهل العلم هو ما جمع شرطين أساسيين، أحدهما الإخلاص والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ضد الإخلاص ضده الشرك، والمتابعة ضده الابتداع. نعم. فمثلا إذا وجدنا رجلا يصلي الصلاة المعتادة لكنه يرائي الناس بها، فعمله ليس بصالح، وش الذي فقد منه؟ الإخلاص. وإذا وجدنا رجلا قد أحدث نوعا من العبادات لم يرد به الشرع لكنه مخلص يريد بذلك وجه الله، وتجده خاشعا يبكي ويتأثر بهذه العبادة لكنها على غير شريعة الله، فهذه عبادته أيضا، وهذا عبادته باطلة لفقد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن ذلك ما إذا أخرج العبادات المشروعة عما شرعت عليه، هي عبادة مشروعة في الأصل لكن أخرجها عما كانت عليه فإنه لا يقبل عمله، كما لو صلى الصلاة بعد خروج وقتها متعمدا بدون عذر، فهذا يقبل منه. لماذا؟ يعني ما في متابعة، ما في متابعة، هو مخلص لكنه غير متابع. وكذلك لو صلى صلاة بغير طمأنينة، لو صلى صلاة ما يطمئن فيها، إذا قال سمع الله لمن حمده على طول سجد، إذا قام من السجود على طول سجد الثاني، فصلاته باطلة، صلاته باطلة. لو صلى إلى يوم الدين ما قبل الله منه. لماذا؟ لعدم المتابعة. ولهذا لما صلى رجل صلاة لا يطمئن فيها قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فنفى عنه الفعل لانتفاء صحته، انتفاء صحته. لو مصلي الآن لكن ما هي صلاة. إينا ولو سألت لماذا صليت قال ما صليت إلا لله، ما صليت إلا لله لكنه خالف أمر الله. لا ما هناك الإخلاص، الإخلاص في القلب، يعني هو ما كان يصلي علشان الناس، ما همه الناس، يقولون صلى ولا ما صلى، صلى لله لكنه خالف أمر الله.
1: شو خلي يلزم يعني أن يبقى ما يقول يصلي؟
0: لا مو ناس ليس بلازم، بس أفضل إذا فقع ما يقول، إذا كان قلبه حاضرا يعني خاشع في الصلاة حاضر القلب فهو أفضل.
1: خاشع القلب الآن يخشى لأشياء يعني خارج الصلاة ولا ما يتلقى فيه؟
0: وشون يعني؟
1: مثلا هو يصلي يتفكر مثلا في
0: لا لا لا، يخشى في أمور

0: داخل الصلاة يعني يستحضر ما يقول في صلاته وما يفعل في صلاته. مهمة يروح يتذكر جلسة كان فيها خاشعا فيما سبق لك.
1: لا مثلا تذكر قبور مثلا الجنة والنار.
0: أي ما ما ما صح. إلا إذا مرت فيه. مرت فيه مثل في أثناء قراءته. نعم. يقول ومن عمل صالحا إذا الصالح العمل الصالح ما هو؟ والذي جمع بين الشرطين. الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلأنفسهم يمهدون. المهد والتمهيد بمعنى التوقيع، ومنه قولهم هذا طريق ممهد يعني موطأ محسن لأجل أن تطأه الأقدام. ومعنى يمهدون أي يحسنون الشيء حتى يكون موطأ لهم، وذلك لأن الذين يعملون صالحا يتوصلون بعملهم الصالح إلى دخول الجنة، فيسهل لهم الطريق الذي يوصلهم إليها. وقول فلأنفسهم يمهدون تقديم المعمول يفيد الحصر. فإذا قال قائل هل هذا ينافي ما ثبت في الحديث من أن من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ نقول لا، لا ينافيه، لأن الذين يعملون حسنة يسنون الحسنات عملوا ولا لا؟ عملوا فتوبعوا على ذلك، فالأجر الذي حصل لهم من اتباع غيرهم لهم هو في الحقيقة من فعلهم. قال الله تعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. قال متعلق بيصدعون. دائما نشوف العلماء إذا جاء ظرف أو جار ومجرور يقول متعلق بكذا، متعلق. وش معنى متعلق؟ يعني أن هذا هو الذي عمل فيه، لأن الجار والمجرور والظرف بمنزلة المفعول به، والمفعول به لا بد له من عامل يعمل به. فإذا قالوا متعلق بكذا يعني أن هذا هو الذي عمل فيه، ولا بد لكل جار أو ظرف لا بد له من متعلق، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقى. فإذا معنى قوله متعلق بيصدعون أن العامل في كلمة ليجزي قوله يصدعون، وهذا رأي المؤلف. نعم. ويحتمل أن يكون متعلقا بقوله يأتي من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن التصدع في الحقيقة هو نفس الجزاء، فكيف يكون الشيء علة لنفسه؟ هذا ما يبعد كلام المؤلف، كلام المؤلف. لكن إذا قيل يأتي هذا اليوم لأجل المجازات صار المعنى مستقيما واضح. نعم مستقيما واضح. فإذا قلنا إن هذه إن هذا اللام ليجزي، لأن اللام حرف جر، اللام حرف جر، إذا قلنا إنه متعلق بيأتي فهو أوضح من قولنا إنه متعلقة سيصدعون، لأن نفس التصدع والتفريغ إلى الجنة وإلى النار هو نفس الجزاء. وقال بعض العلماء بعض المعربين إنه خبر لمبتدأ محذوف، فهو متعلق بمحذوف خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير ذلك ليجزي، ذلك ليجزي. والمشار إليه ما سبق، ما سبق، وهذا أيضا وجيه جدا أن يجعل متعلقا بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف. طيب قلنا إن اللام في ليجزي حرف جر، حرف جر، والمعلوم أن حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء، وقد تبين لكم بأن من علامات الاسم الجر، يقول حفرت العريض عليه. الجميع يقول الاسم يعرف بالخف والتنوين ودخول الف واللام وحروف الخف، فكيف صح ان نقول ان اللام في قول اليد حرف جر مع ان داخل على فعل؟ يقول لان هذا الفعل بمنزله الاسم، اذ انه فعل مقدر فيه ان، مقدر فيه ان، لان التقدير لان يجزي، لان يجزي، وان مصدريه تحول الفعل الى مصدر. والمصدر اسم ولا غير اسم؟
1: اسم
0: مصدر اسم. فعليه لجزاء، يكون معنى لجزاء او نعم لجزاء، لجزاء الذين امنوا وعملوا الصالحات الى اخره. عرفتم الان؟ فاذا دخلت اللام لام التعليل على الفعل فانه يقدر بينها وبين الفعل ان المصدريه لان يجزي. وقوله يجزي الذين امنوا، ليجزي الذين امنوا، الفاعل فاعل الجزاء هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى، وهو ضمير مستتر يعود عليه. هنا أعلن منصوب بأن مضمرة بعد الله ليد، واللام جارة لما بعدها باعتبار أن الفعل سيكون مصدرا.
1: لكن هي نفسها
0: حرف الجر. إيه هي نفسها حرف الجر.
1: هي نفسها لام التعليل التي
0: تنصب الفعل المضارع. هي نفسها لام التعليل التي ينصب الفعل المضارع بأن بعدها على رأي البصري.
2: أي يسمى لام كي
1: يشاء. هل هذا حرف ولا حرف ثاني؟ هذا يدخل على
0: اسماء
1: ولا
0: على اسماء؟ لا لا سلامة، لا، اللام هي واحدة، اللام واحدة، ولام التعليل كما تدخل على اسماء تدخل على تدخل على اسماء. فلو قلت جئت لإكرامك فهي لام التعليل، وجئت لأكرمك هي لام التعليل. وقول ليجزي الذين آمنوا، الجزاء بمعنى المكافأة، المكافأة، يعني ليكافئهم، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله يثيبهم. هذا تفسير للجزاء بمعنى الإثابة. والثواب هو المكافأة، وسمي ثوابا لأنه من ثاب يثوب إذا رجع، لأنه يرجع إلى الإنسان جزاء عمله. وقول ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، انتبهوا لهذين الشرطين، إيمان وعمل صالح. فالإيمان وحده ما يكفي، والعمل الصالح وحده والعمل الصالح وحده لا يكفي. هذا إذا قلنا الإيمان بالعمل، أما إذا قيل عمل صالح يكفي، أو إيمان يدخل فيه العمل. طيب الإيمان يكون بالقلب، فمن لا إيمان في قلبه لو عمل من الصالحات ما عمل لم ينفعه. المنافق يذكر الله ويصلي وينفق ولا لا، وربما يخرج في الجهاد، ينفع عمله؟ لماذا؟ لأنه لا إيمان في قلبه، لا إيمان في قلبه. طيب الإنسان اللي عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى، عنده إيمان بالله لكنه لم يعمل عملا صالحا، ما عمل عملا صالحا، ممكن إيش؟ ممكن يجزى إلا في واحدة فقط، وهي الصلاة. وهي الصلاة، فإنه إذا لم يعملها لا ينفعه الإيمان. نعم، لأنها قد دلت الأدلة على أن هذا العمل وإن كان عملا بدنيا لكنه يكفر الإنسان بتركه كفرا مخرجا عن الملة. أما غير الصلاة من الأعمال، فقد قال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا إلا الصلاة. يعني لو لم يزكي فإنه لا يخرج من الإيمان، لو لم يصم فإنه لا يخرج من الإيمان. نعم، لو لم يحج فإنه لا يخرج من الإيمان. هذا هو الصحيح. وعن الإمام أحمد رواية أن جميع أركان الإسلام إذا تركها الإنسان متهاونا فهو كافر، فإذا لم يزكي فهو كافر، إذا لم يصوم فهو كافر، إذا لم يحج فهو كافر. يقول لأن الركن عليه الاعتماد، ركن الشيء عليه اعتماد الشيء، فإذا لم يوجد الركن ما قام الشيء. عرفتم؟ وهذا لا شك أن له وجها، لكن الأدلة تمنع من القول بهذا. فإن حديث أبي هريرة في الصحيح في من لا يؤدي زكاته ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عقوبته، ثم قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقوله يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار يدل على أنه لا يكفر بمنع الزكاة. وش وجهه؟ لأنه لو كان لو كفر بذلك ما صار له سبيل إلى الجنة. واضح؟ فإذا لم يكفر بترك الزكاة فما دونها من باب أولى. ولا شك أن الأركان الإسلام التي دون الزكاة أنها دونها، فالصيام دون الزكاة والحج دون الزكاة. فإن قال قائل ما تقولون في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فإن ظاهره من كفر فلم يحج فإن الله غني عن العالمين. فالجواب أن يراد أن يقال المراد بالكفر هنا سوى الكفر الأكبر، يعني كفر دون كفر. ولهذا ما قال ومن لم يحج فهو الكافر أو ترك الحج هو الكفر كما قال في الصلاة. وكفر فعل، والفعل يدل على الإطلاق ولا يدل على العموم. هذا الجواب عن هذه الآية. والذين قالوا إنه يكفر بترك الحج احتجوا بهذه الآية.
1: قول علي بن أبي طالب لما ترك في يوم تنشاره
0: هذا عمر بن الخطاب. وهذا يقال من باب التهديد أو أن هذا رأي له. وهذا أيضا إن صح الحديث، لأنه في الحديث مقالا، لكن إن صح هو يحمل على أن المراد أن هذا من باب التحذير أو أنه رأي له كما رأه غيره من أهل العلم.
1: بالغزاء من لم يغزو ولم يحدث نفسه من جهة الغزو
0: لا تميت تجاريا. إيه. أفهم الحديث مات على شعبة من النساء.
1: لا ما
0: تميت تجارية. ما يمنع الإنسان ما تميت تجارية لأنه فعل فعلا من أفعال الجاهلية حيث لم يقم بواجب الجهاد.
1: طيب يا شيخ يسعى الإسلام يوم القيامة يقول ما قلت لهم لا ما أمرتني بأن يعبدوا الله ربي، بعدين آخره قال إن تعذبهم فإنهم عباده فإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز. يعني كأنه يربط الغفران عيسى عليه الصلاة والسلام هناك، يعني أنها شيئين ذكر العذاب والغفران مثل الحديث كما ذكرتم. يعني
0: وش وجه الإشكال؟
1: إشكال يعني إما يرى سبيله إلى النار أو إلى الجنة.
0: لا لا، لأن هذا ما هو هذا خبر. يقول لأن عيسى عليه الصلاة والسلام يقول إني كنت شهيدا وكنت عليهم شهيدا
1: ما دمت فيهم،
0: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم
1: وأنت على
0: ثم بين أنه إن تعذبهم فإنهم عبادك وقد استحقوا ذلك،
1: وإن تغفر لهم
0: فإنك أنت العزيز الحكيم.
1: وكيف مشركون يعني ما
0: لا لا يعني إن تغفر لهم بمعنى أني أنا ما أعلم هل هم أشركوا ولا فعلوا ذنوبا أخرى يستحقون بها المغفرة.
1: إلا كلهم يسلمون يوم يجمع الله، هذه ركوع فيه موجود
0: لكن
1: يعني ما قلتهم إلا أوهم أنت قلت
0: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟
1: للناس للعموم.
0: نعم. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق.
1: نعم. إن كنت قلت فقد علمت.
0: نعم.
1: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب.
0: نعم.
1: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به.
0: نعم.
1: أن يعبدوا الله، هذا الأمر.
0: نعم.
1: اعبدوا الله ربي وربكم. إن لا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله.
0: لا لا لا
1: لا، هذا
0: أنا أعبد ربي
1: وربي كنت عليهم شهيدا ما دمت فيه.
0: نعم.
1: ولما توفيتني.
0: نعم.
1: كنت أنت الرقيب عليهم.
0: نعم.
1: وأنت على كل شيء شهيد. إن
0: نعم.
1: تعذبهم فإن هؤلاء الناس.
0: نعم نعم نعم نعم. نعم.
1: الذين عبادوا
0: الذين
1: يعبدونني أمي، قالوا اتخذوني أمي إلهين من دون الله.
0: نعم نعم.
1: بعدين قال إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر.
0: ومن آياته تعالى، من للتبعيد، وآياته مجرور بمن، وأن يرسل الرياح هذه فعل مؤول بالمصدر هو المبتدا، أي من آياته إرسال الرياح، من آياته إرسال الرياح مبشرات حال من الرياح. يقول الله عز وجل في هذه الآية من آياته، أي بعض آياته، لأن من هنا للتبعيد، وذلك لأن آيات الله عز وجل لا يمكن إحصاؤها ولا حصرها، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كل شيء. لو أراد الإنسان أن يحصي آيات الله عز وجل التي في جسمه هو فقط ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فكيف بآيات الله تعالى التي ملأت الكون؟ ولهذا تأتي من الدالة على التبعيد. وقول آياته أي علاماته، واعلم أن كل آية فإنها تدل على العلم وتدل على القدرة وتدل على الحكمة، هذا لا بد منه، لا بد من ذلك في كل آية، أنها تكون آية علامة على هذه الأمور الثلاثة، العلم بعد والقدرة والحكمة. ثم تختص بعض الآيات بما تختص به، إما تكون مثلا اللي بعدها رحمة أو بعدها شيء يدل على السلطان والعظمة، المهم أن لكل آية شيء خاص وشيء عام. فالشيء العام هو هذه الثلاثة، العلم والقدرة والحكمة. أن يرسل الرياح مبشرات يضاف إلى هذه الثلاث إيش؟ الرحمة، الرحمة، لأن هذه الرياح تبشر بالمطر. وقولها أن يرسل الرياح، الإرسال بمعنى الإطلاق، ومنه قول الشاعر فأرسلها العراك، يعني أطلقها. ومنه قول الفرضيين دين مرسل، يعني مطلق ليس به رهن. أن يرسل الرياح يعني يطلقها سبحانه وتعالى. والرياح جمع ريح، وهي الأهوية. واعلم أن الريح تذكر مفردة وتذكر مجموعة، فإذا ذكرت مجموعة فإنها تكون غالبا للرحمة، وإذا ذكرت مفردة فإنها تكون غالبا للعقاب. أهلكوا بريح صرصر، نعم صرصر عاتية، ريح. إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم، ريح فيها عذاب أليم وما أشبه ذلك. ولكنها عن الريح قد تفرد وتكون في مقام النعمة، لا سيما إذا وصفت بما يدل على ذلك، كما في قوله تعالى وجرينا بهم بريح طيبة، بريح طيبة. هنا الريح عقوبة ولا نعمة؟
2: نعمة،
0: وإنما كانت نعمة لأنها وصف طيبة. وأيضا بالنسبة للسفن، هل الأولى اختلاف الرياح أو اتحاد الريح؟ اتحاد، لأن إذا اختلفت اختلف سير السفينة فيما سبق لما كانت السفن شراعية. هنا الرياح في مقام النعمة، ولهذا كمل. ولهذا جمعت نعم الرياح مبشرات، مبشرات حال من الرياح أي تبشر بالخير. ولهذا بعض الرياح إذا هبت استبشر الناس، استبشر الناس لأن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة أن هذه الريح المعينة يتكون منها السحاب ثم المطر. وأحيانا يستبشرون بالريح إذا رأوها تجمع السحاب، تجمعه وتكثفه استبشروا بها. وقوله مبشرات، البشارة هي الإخبار بما يسر غالبا، وسميت بشارة لأنها تؤثر على البشرة. الإنسان إذا استبشر ينير وجهه ويسفر وتجد عليه علامة البشرى. وقد تطلق البشارة بما يسوء كقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. مبشرات قال بمعنى لتبشركم بالمطر. شوف المؤلف رحمه الله فسر اسم الفاعل بالفعل المعلل، وقال بمعنى لتبشركم لأجل أن يسهل العطف في قوله وليذيقكم من رحمته، لأن مبشرات وليذيقكم يجد الإنسان بينهما فجوة. هذه الفجوة أراد المؤلف أن يقربها بقوله بمعنى ليبشركم بها، ولكن الصحيح عندي أن مبشرات على اسمها على حالها تعتبر اسما، ولكننا نقدر فعلا يناسب ما بعده لأجل أن يصح عطف الفعل عليه. والذي أرى أن يقدر لتستبشروا بها، مبشرات لتستبشروا بها وليذيقكم من رحمته، أو نجعل لتبشركم كما قال المؤلف ما نجعلها بمعنى مبشرات بل نجعلها فعلا مستقلا قدرناه ليصح العطف في قوله وليذيقكم من رحمته. وقوله وليذيقكم بها من رحمته المطر والخصب. تقدم لنا أن الله تعالى يعبر عن الإصابة بالإذاقة لأنها أعلى أنواع الإصابة وأبلغها. وليذيقكم بها من رحمته، يقول المطر والخصب، ففسر الرحمة بأثرها. وعلى هذا فتكون الرحمة في هذه الآية مخلوقة ولا صفة من صفات الله؟ تكون مخلوقة، مخلوقة. وهذا الذي فسرها به محتمل، لأن الله تعالى قد يطلق الرحمة على الشيء المخلوق الذي يكون من آثار رحمته، كما ثبت في الحديث الصحيح إن الله قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ومن المعلوم أنه سبحانه وتعالى لم يرد أنها رحمته التي هي صفته، لأن الجنة مخلوق بائن، ولكن أراد أنها من أثر رحمته أو مقتضى رحمته. فهنا يصح أن نقول وليذيقكم من رحمته أي من هذا المطر والخصب. نعم، ويكون الرحمة هنا مخلوقا من المخلوقات، ويحتمل أن تكون وإن جعلناها الصفة فهي للابتداء، يعني ليذيقكم نعمة صادرة من هذه الرحمة. ولتجري الفلك السفن بها بأمره وإرادته، ولتبتغوا من فضله تطلبوا من فضله الرزق بالتجارة في البحر ولعلكم تشكرون. قوله ولتجري الفلك، يقول السفن بها، بها الضمير يعود على الرياح، والله تعالى يرسل الرياح لتسير بها المياه في أجواء السماء وهو السحاب، ويرسل الرياح لتسير بها السفن في البحار، وكل من السحاب ومن السفن يحمل نعما كثيرة. السفن ماذا تحمل؟ تحمل الأرزاق والأناس والحيوان وغيرها، والسحب تحمل الماء الذي هو مادة الحياة. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ ففي الرياح إذن فائدتان: تسير السحب في أجواء السماء، وتسير السفن في أجواء البحار. وقولها الفلك واحد ولا جماعة؟ تصلح لهذا ولهذا. الفلك تصلح للجمع وللمفرد. أولا في القرآن موجود، هاتي مثالا لها للمفرد. ثلاثة
3: الفلك مواسطة، هذه للجماعة.
0: هذه الجماعة،
3: نعم. وهذه أصبر يا شيخ
0: هنا أبطأ تفكير.
3: والفلك التي تنجي في البحر، هناك مفرد الجماعة يصلح، والفلك التي تنجي في البحر.
0: طيب
3: هذا تجري جاء،
0: هذا مفرد،
3: هذا مفرد
0: الذي ما قال الله،
3: والفلك التي تنجي في البحر
0: ما قال الله. نعم
4: وصف الفلك.
0: لا هذا اللي قام على كل حال المثال الذي ذكر أيضا صحيح. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، هذا جمع ولا مفرد؟ جمع. في الفلك وجرينا، ما قال في الفلك وجرى.
3: ومثال مفرد يا شيخ الفلك المشهور.
0: نعم. وترى الفلك فيه مواخر أيضا جمع. على كل حال الفلك صالح للمفرد وللجماعة. نعم. ذكر الفقهاء كلمة ذكرتها لكم سابقا، فقالوا إن الأحدب ينوي الركوع بقلبه. الأحدب، نعم، ما هو قائم حتى يركع، ينوي بقلبه. قال بعض الفقهاء فهو شبيه باللغة العربية، شبيه للفلك في اللغة العربية، يعني هنا هذا الأحدب شبيه بالفلك في اللغة العربية، ما يعرف إلا بالنية. نعم، فالفلك صالح للمفرد وللجماعة ولا يعرف إلا بالنية أو القليل. هذا المسكين اللي أحدب في حال الركوع، ما الذي يعلمنا أنه راكع أو غير راكع؟ فركوعه وقيامه سواء. نعم، هذه يمكن يستدل بها على ما ذكر عن الكسائي، يقول إن الإنسان إذا أتقن شيئا من العلم أمكنه أن يفهم غيره من العلم. وذكروا قصة أنه كان هو وأبو يوسف عند الرشيد أحد خلفاء بن العباس، وأنهم تناظروا في مسألة، فقال له أبو يوسف، يقول للكسائي: ما رأيك لو سهى الإنسان في سجود السهو؟ لو سهى في سجود السهو، هل نحوك يعلمك حكم هذه المسألة؟ قال: نعم، إذا سهى في سجود السهو فإنه لا يسجد. قال: أين القاعدة في نحوك؟ قال: عندنا قاعدة في النحو إن المصغر لا يصغر. نعم، فاستدل بأن سجود السهو يعني صلاة مصغرة، فإذا سهى فيه ما عاد يصغر مقدام. يمكن هذا واقع أو غير واقع، الله أعلم. ذكروه. نعم، يقول: الله الذي يرسل الرياح ولتجري الفلك بأمره، قال: بإرادته. والصحيح بأمره من الأمر الذي هو بالقول، وليس المراد بالإرادة فقط، لأن الفلك ما تعلم عما في قلب الله، استغفر الله، ما تعلم عما يريد الله عز وجل، ما تعلم عما يريد الله، لكنها إنما تأتمر بأمره القولي. وقد قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكل مراد الله إن لم يقترن بالقول فإنه لا يقع، لا يقع. وكيف تحدث الكائنات بمجرد إرادة لا يعلم بها إلا الله؟ فلا بد من قول. فالصواب أن المراد بأمره أمره القولي، لقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولا يمنع ذلك أن يكون هذا الجريان بأمره بأسباب محسوسة معلومة لنا، لأن المقدر للأسباب هو الله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى يخلق ويسخر ولكن بأسباب، ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله. كل هذا مما خلقه الله عز وجل لهذه الحكم العظيمة، ولتبتغوا تطلبوا من فضله الرزق بالتجارة في البحر، وهو كذلك. وكم من أناس كانت تجارتهم في البحار، ينقلون الأرزاق من جهة إلى جهة بواسطة هذه السفن. لولا هذه السفن لكان من المتعذر أن تنتقل الأرزاق من الجهة التي خلف البحر إلى جهة أخرى، ولكن الله عز وجل جعل هذه السفن لأجل أن تنقل هذه الأرزاق والنعم. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون هذه النعم يا أهل مكة فتوحدون. ولعلكم تشكرون، لعل هذه معناها التعليل، تشكرون. الشكر هو القيام بطاعة المنعم، ويكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، وهو القيام بطاعة المنعم. فأما الشكر بالقلب فأن يؤمن الإنسان بأن هذه النعمة من الله عز وجل، هو الذي أمده بها، وهو الذي يسرها له، وهو الذي جلبها إليه، هذا بالقلب. وباللسان الشكر باللسان أن يحمد الله عليها، فإن هذا من شكر النعمة، وأن يتحدث بها اعترافا لله بالفضل لا افتخارا بها على غيره. وأما الشكر بالجوارح فأن يقوم لله تعالى بالعمل البدني من صلاة وزكاة وصيام وحج وغيرها. ولهذا يقول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فيدي الجوارح ولساني القول والضمير المحجب القلب. ما هي الواسطة بين الحمد والشكر، أو النسبة بين الحمد والشكر؟ يقول: الحمد أعم من حيث السبب، والشكر أعم من حيث التعلق، لأن الحمد يكون باللسان ويكون على النعم وعلى كمال صفات المحمود. أفهمتم؟ يعني أنه يحمد المحمود على نعمه وإحسانه على الحامد وعلى كمال صفاته. وأما في المتعلق فإنه يتعلق باللسان خاصة، الحمد يكون باللسان فقط، وربما يكون بالقلب أيضا بأن يعتقد الإنسان كمال هذا المحمود، لكنه لا يسمى حمد اللغة إلا باللسان. وأما الشكر فهو أخص من الحمد باعتبار سببه، وأعم باعتبار متعلقه. كيف أخص باعتبار سببه؟ لأن سببه النعمة فقط، الإنعام على الشاكر، هذا السبب. نعم، وإلا لو كان الإنسان المحمود من أكمل الناس وما أعطاك شيء، هل تشكره ولا لا؟ ما تشكر. الشكر يكون على النعم فهو أخص من حيث السبب، ويكون بالقلب واللسان والجوارح فهو من حيث المتعلق. نعم. إذن النسبة بينهما العموم والخصوص الوجهي، العموم والخصوص الوجهي. نعم. ولعلكم تشكرون. طيب، الشكر قلنا هو القيام بطاعة المنعم، صح، هذا بالمعنى العام، لكن شكر النعمة الخاصة يكون بالقيام بوظيفتها من الطاعة. شكر النعمة الخاصة يكون بالقيام بوظيفتها الخاصة. مثلا شكر الله، شكر الإنسان ربه على العلم يكون بماذا؟ بالعمل به وتعليمه، هذا شكر خاص لنعمة خاصة. شكر الله، شكر الإنسان ربه على المسكن مثلا يكون بطاعته في هذا المسكن، بأن لا يكون فيه مثلا إسراف ولا تبذير وما أشبه ذلك. فالشكر هنا له إذن معنيان، المعنى العام هو القيام بطاعة المنعم، والمعنى الخاص هو شكر الله تعالى على القيام بطاعة الله تعالى فيما يتعلق بهذه النعمة الخاصة. وكل نعمة لها شكر خاص. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا إلى آخره. اللام في قوله ولقد موطئ للقسم، يعني أنها جواب لقسم محذوف. التقدير والله لقد، وبهذا نعرف أن الجملة هنا مؤكدة بثلاثة أمور، وهي القسم واللام وقد. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومه، من المشهور المعروف عند أهل العلم أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لأنه مرسل، وهذا الصنف من الناس هو أعلى أنواع الأصناف من بني آدم، هم أعلى الأنواع، ويليهم الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون. فأعلى أجناس البشر الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم جمعوا بين الاختصاص بالرسالة والعبادة، والله أعلم حيث يجعل رسالته، ما يعطي الرسالة إلا لمن هو أهل لها. نعم. فأحق الناس بالرسالة بلا شك هم هؤلاء الأعيان الذين أرسلهم الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون أحد من الناس أحق منهم بها، وبهذا نعرف ضلال بل وكفر من قالوا إن علي بن أبي طالب أحق بالرسالة من محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنهم في ذلك طعنوا بالله عز وجل ونسبوه إلى ما لا يليق به، لأنه إذا كان أعطى الرسالة محمدا وعلي أولى بها فهو إما جاهل بالأحقية وإما غير مريد لإعطاء الأهل أهله حقه، لإعطاء الحق أهله، هذا الصواب، وإما غير مريد لإعطاء الحق أهله، وكلا الأمرين بالنسبة إلى الله محال وممتنع. وأي أحد يصف الله بهذا أو بما يستلزم هذا فإنه كافر بلا شك. إذن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أشرف الخلق، أشرف أصناف الخلق، وهم أحق الناس بالرسالة بلا شك، ولا أحد أحق منهم. ويوجد والعياذ بالله بعض الناس الفلاسفة يرون أن الرسل من آخر مراتب الخلق، ويقولون إن الولي أفضل من النبي والنبي أفضل من الرسول، لأن الولي خاص الخاصة، ولي على اسمه، والنبي له مزية الوحي، والرسول بمنزلة الخادم الذي في البيت يرسل ليشتري الحوائج. شتيق العرب له الضلال. ويقولون فيما يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. شفاء بالله، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول، يعني فوق الرسول شوي، وبالنسبة للولي ودون الولي، دون منحط بعيد عن الولي. وعلى هذا فتقول رتبة الولاية عندهم أعلى شيء، وهذا لا شك أنه كفر. بل نقول إن مقام الرسالة فوق كل شيء، ثم النبوة ثم الولاية، لأن الرسول جامع بين الرسالة والنبوة والولاية، أليس كذلك؟ والنبي له النبوة والولاية، والولي له الولاية دون النبوة والرسالة. ومعلوم أن من اتصف أنه كلما ازداد صفة الكمال في شخص كان أكمل من غيره. نعم. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم، إلى قومهم، والقوم هم الطائفة الذين ينتسب إليهم الإنسان، لأن بهم قوامه، لأن بهم قوامه، فهو يقوم بهم وهم به يقومون. وقوله إلى قومهم لأنه ما من رسول أرسل سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ورسالته خاصة، كما ثبت في الحديث الصحيح حديث جابر، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. إلى قومهم فجاءوهم، الفاعل للرسل والمفعول للقوم، فجاءوهم بالبينات بالحجج الواضحات على صدقهم، على صدقهم في رسالتهم إليهم فكذبوه. قوله بالبينات، هل المراد البينات؟ معلوم أنها الواضحات، البينات الواضحات، لكن هل المراد بالبينات هنا ما يبين صدق رسالتهم، فيكون المراد بها المعجزات التي أيدوا بها، أو المراد بالبينات أي بالشرائع البينات الظاهرة التي كل من استقرأها عرف أنها من عند الله، أو المراد الأمران؟ المراد الأمران، فالرسل أتوا بالآيات البينات التي تؤيدهم وتدل على صدقهم، وأتوا أيضا بالبينات بالشرائع البينة الظاهرة التي يعلم أنها من عند الله عز وجل. نعم. فالباء إذن في قوله بالبينات تكون للمصاحبة، يعني أرسلوا رسالة مصحوبة بالبينات. نعم. أو للاختصاص على القول بأن المراد بالبينات الشرائع، وهذا من حكمة الله عز وجل ورحمته، أن الله ما أرسل رسولا إلا أيده بآية، من حكمته ورحمته، لأنه لو جاء الرسول بدون آية إلى الناس وقال أنا رسول الله بدون آية يقبلون ولا لا؟ من طبيعة البشر ألا يقبل، من طبيعة البشر ألا يقبل حتى يعرف، كما أنه لو جاء واحد للناس وقال أنا ترينا عالم عندي علم بالشرع استفتوني، تكتبون أي شيء تستفتوني أفتيكم، يطيعون ولا لا؟ أبدا ما يطيعون، حتى يمتحنون ويسألونه. نعم. فكيف عاد بالذي يدعي أنه يوحى إليه؟ ما يقبل إلا إذا جاء بآية. فهذا من حكمة الله، من رحمته أيضا لئلا يعاقب أحدا بذنب بدون حجة، لأنه لو أرسل الرسل بدون آيات وكذبهم الأمم، نعم، لكانوا معذورين بالتكذيب لعدم وجود الآية، وقد لا يعذرون لأنهم يجب عليهم أن يستسلموا، لكن من رحمته أن جعل معهم آيات بينات ليطمئن الناس إليهم ويؤمنوا بهم عن اقتناع. وقوله ولقد أرسلنا من قبلك رسلا لقومهم من قبلك رسلا، ربما يستفاد من كلمة من قبلك إلى أنه لا رسول بعده كما سنذكره إن شاء الله تعالى في الفوائد ونناقش هذه الفائدة. فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا. فانتقمنا، الانتقام هو الأخذ بالعقوبة، الانتقام هو الأخذ بالعقوبة، وهذا من فعل الله وليس من أسمائه. ولهذا الحديث الذي فيه سياق الأسماء الحسنى وهي مدرجة ما صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أن من أسمائه المنتقم، وليس كذلك، ليس من أسمائه، بل هو من أوصافه وأفعاله. ولهذا ما جاء مطلقا، بل إنا من المجرمين منتقمون، إنا من المجرمين، فهو فعل. وقول فانتقمنا من الذين أجرموا، ما هو الإجرام؟ لا، الإجرام مش معناه، الإجرام فعل الجرم، والجرم كل ما يكون سببا في الإثم هو جرم. والمراد بالإجرام هنا الكفر. وفهم من الآية الكريمة فانتقمنا من الذين أجرموا أن من لم يجرم لم ينتقم منه، ولهذا قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله أكبر، كان حقا علينا نصر، نصر شرابا اسم كان، أين خبرها؟
3: حقا
0: نعم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا أحسن ما يكون في إعراب الآية وأوجه ما يكون وأسهل ما يكون، وإلا ففيه أوجه أخرى. قوله كان حقا علينا، الحق بمعنى الشيء الثابت اللازم، نصر المؤمنين، المؤمنين بما يجب الإيمان به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فأوجب الله عز وجل على نفسه أن ينصر المؤمنين، أوجب، كان حقا علينا التزام وضمان من الله عز وجل نصر المؤمنين. بماذا نصر المؤمنين؟ نصر المؤمنين أي منعهم من أعدائهم، وذلك بأن يجعل لهم من النصر الحسي والمعنوي ما تكون العاقبة لهم. وهذا كقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فإن قال قائل هذا الحق الذي التزم الله به، قد يشكل علينا أن الله تعالى يخذل المؤمنين أحيانا كما في أحد مثلا، فإن نصر في أحد لمن؟ لقريش وأتباعه. فما هو الجواب عن هذه الآية؟ نقول إن الجواب إن نصر قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس نصرا دائما كانت العاقبة فيه له، بل إن هذا في الحقيقة من نصر المؤمنين عليهم، من نصر المؤمنين عليهم. وإذا شئت أن يتبين لك ذلك فاقرأ ما علل الله به هذه الغزوة في سورة آل عمران، من جملة ما ذكر من الحكم ويمحق الكافرين، يمحق الكافرين. إذن فهو نصر لجلبهم، لأنهم لو هزموا في كل مقام ما قاموا ولا حاربوا، لكن إذا صار لهم شيء من النصر فإن ذلك يغريه بالقتال حتى تكون العاقبة للمؤمنين ويبيدهم الله عز وجل. نعم، ومنها أيضا نصر المؤمنين على أنفسهم، لأنهم ما أتاهم ما أتاهم في أحد إلا بسبب مخالفته، كما قال تعالى وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، فهنا يعرفون قدر المعصية وأنه يفوت بها من المحبوب ما لا يدخل أو ما تحت الباب. فالحاصل أن هذه الآية على بابها، على بابها أن الله تعالى ينصر المؤمنين حقا عليه، أوجبه هو بنفسه على نفسه، كما في قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة. النبي من قوله فأخمش الروح، من قوله فأخمش من فعل من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. من فوائد هذه الآية الجمع بين الترغيب والترهيب. الترهيب في قوله من كفر فعليه كفره، والترغيب في قوله ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. طيب، ومن فوائدها أن شؤم الكافر لا يتعداه إلى غيره، شؤم الكافر لا يتعداه إلى غيره بقوله من كفر فعليه كفره، وتقديم الخبر يدل على الحصر. ومن فوائد الآية أنه لا يتم الثواب إلا بأمرين، بالإيمان والعمل، بالعمل الصالح، إلا بالعمل الصالح المبني على أمرين، وهما الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم بقول ومن عمل صالحا. ومن فوائدها أن الحزم والكياسة في العمل الصالح لقوله فلأنفسهم يمهدون، لأنهم يعني إذا فعلوا ذلك استراحوا في المستقبل، إذ أنهم وطأوا لأنفسهم منزلا هو خير المنازل. وقد ذكرنا فعليه كفره الجمع بينها وبين قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وقوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا ما أثقاله، وقوله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. اشتكرنا الجمع
3: هذه الأعمال
0: السيئة، نعم، يعني هم السبب. ثم قال تعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. استفاد من هذه الآية إثبات العلل في أفعال الله لقوله ليجزي الذين آمنوا، وقد انقسم الناس في هذا إلى ثلاثة أقسام. قسم أنكروا العلل في أفعال الله وفي شرعه، وقالوا إنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم بما شاء بدون أي علة أو حكمة، مثل كالجبرية. وقسم آخر أثبتوا العلل في أفعال الله وقالوا إن الله تعالى لا يفعل إلا لحكمة ولا يشرع إلا لحكمة، لكنهم جعلوا تلك العلل موجبة، وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا لكذا. وهؤلاء المعتزلة. وقسم ثالث توسط وقالوا أفعال الله تعالى لحكمة وشرائعه لحكمة، لكن ليست هذه الحكمة موجبة، بل الذي أوجب على نفسه الحكمة هو الله، والحكمة من مقتضى اسمه الحكيم، فتكون واجبة ليست بإيجاب أحد، ولكنها بمقتضى كونه حكيما هو الذي أوجبها على نفسه. وهذا القول هو الصحيح. وإذا قلنا به فإننا لا يمكن أن نعترض على أي حكم من أحكام الله كونيا كان أم قدريا، لأننا نعلم أن الذي أوجب الحكمة أوجب أن تقترن أفعاله وشرائعه بالحكم من هو؟ الله لا نحن. فلا نقول إن الله يجب عليه فعل الأصلح ولا فعل الصلاح إيجابا مستقلا عن إرادته، وهذا قوله الحق. إذن نأخذ منه أن جميع أفعال الله وأحكام الله

الصالحات من فضله، لكنه أوجبه على نفسه، أوجبه على نفسه. نعم، في قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، أوجبه هو سبحانه وتعالى على نفسه. ولهذا قال الشاعر: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا عمل لديه ضائب، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. وابن القيم رحمه الله نظم معنى هذين البيتين لكنه علل، فقال: ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان، هو أوجب الأجر العظيم الشان، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والفضل لمن نال. نعم، فقيد المطلق في البيتين السابقين أنه هو الذي أوجب ذلك تفضلا منه سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله. من أين تؤخذ؟ لا يحب الكافرين، بس هذا نفي، كيف نأخذ من الإثبات؟ لأنه إذا انتفى محبته عن الكافرين لزم محبته للمؤمنين، فإن لم يكن لم يكن فرق بين المؤمنين وبين الكافرين. لو كانت المحبة منتفية في هؤلاء وهؤلاء ما كان بينهم فرق، أليس كذلك؟ ولهذا استدل أهل العلم على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى بقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا: فلما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أنه لا ينحجب أو لا يحجب الآخرون في مقام الرضا. واضح؟ طيب، إذا نأخذ من هذا من هذه الآية إثبات المحبة، وهي كما سبق الكلام عليه صفة ثابتة لله على وجه الحقيقة، وليست بمعنى الثواب ولا إرادة الثواب، وإنما ذلك من لازمها ومقتضاها، إذا أحب قوما أتابهم ولا يثيبهم إلا بإرادة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الإيمان والعمل الصالح. هو له الحث عليه، الله ما قال آمنوا واعملوا، لكن ذكر الجزاء يستلزم الحث على الفعل، وهذا أحد الطرق التي يستدل بها على أن الشيء مأمور به. لا تظن أن الشيء المأمور به هو ما جاء بالصيغة افعل افعل، بل الأمر يستفاد من عدة أمور، فإذا ورد الترغيب في شيء فهو مأمور به. نعم، إذا يستفاد من هذا إيش؟ الحث على الإيمان والعمل الصالح. ويستفاد منه من ويستفاد من الآية الكريمة أيضا ذم الكفر، ذم الكفر. من أين يؤخذ؟ من قوله إنه لا يحب الكافرين، فإذا نفى الله المحبة عن هؤلاء فإنه يقتضي ذم عمله. ومنها أن الحكم إذا علق بمشتق، وهذه فائدة أصولية، إذا علق الحكم بمشتق فهو دليل على أنه علة الحكم، إذا علق الحكم بمشتق فهو دليل على أن ذلك المشتق هو علة الحكم. مثلا لا يحب الكافرين لماذا؟ لكفرهم. الحكم هنا علق على وصف، نعم، فيقال لا يحبهم لكفرهم.

0: إذن فالكفر علة انتفاء المحبة، كما لو قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، ما هي العلة في المحبة؟ القتال في سبيله صفا. وهكذا جميع حكم يعلق بمشتق فإنه يدل على علية ذلك الشيء. نعم. ثم قال تعالى، نعم، يستفاد أيضا من الآية فائدة، وهي اعتبار لازم. اعتبار لازم بمعنى أنه إذا لازم من الشيء كذا وكذا فإنه يثبت هذا اللازم تبعا لثبوت الملزوم. فمثل لاحظوا في المؤمنين، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما قال إنه يحب ولا يحب الكافرين، قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. المقابل إنه لا يحب الكافرين، وش يلزم منه؟ أن لا يجزيهم من فضله، وإنما يعاملهم بماذا؟ بعدله، وإنما يعاملهم بعدله. فعقاب الكافرين مأخوذ من لازم انتفاء المحبة، ودلالة التلازم هذه مفيدة جدا لطالب العلم. دلالة التلازم يلزم من كذا وكذا كذا وكذا، لكن لا بد من شرطين. الشرط الأول أن يكون اللازم صحيحا، فإن كان اللازم فاسدا فإنه ليس بلازم، حتى لو ادعى الإنسان أنه لازم فليس بلازم. الشرط الثاني أن يكون ذلك في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الشرط الأول أن يكون التلازم صحيحا، فإننا نحترز به عما إذا كان التلازم غير صحيح. مثلا أهل التعطيل الذين أنكروا الصفات وبعضهم، ما شبهتهم في الإنكار؟ قالوا إنه يلزم التمثيل، يلزم التمثيل. فهل هذا اللازم صحيح؟ ليس بصحيح. ولذلك ما نقول إنه يلزم من إثبات التمثيل، لأنه ليس بلازم. طيب، في كلام الله وكلام رسوله إذا كان اللازم صحيحا فهو حق، ويكون النص دالا عليه. لكن في كلام غيره لا يكون اللازم قولا لصاحب القول الملزوم. ولهذا العلماء عندهم ترجمة في هذه المسألة، هل لازم القول قول أو ليس بقول؟ نعم، منهم من قال إن لازم القول ليس بقول، ومنهم من قال إن لازم القول قول. والصحيح أن لازم القول في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قول، لكن بشرط أن يكون اللازم صحيحا. لماذا يكون قولا؟ لأن الله عز وجل يعلم ما يترتب على كلامه من اللوازم، وإذا لم ينفها الله دل ذلك على ثبوته. لكن الإنسان البشر هل يعلم ما يلزم على قوله؟ أحيانا يقول الإنسان قولا يظنه صوابا، ويكون هذا القول يلزم منه أمور فاسدة، يلزم منه لزوما صحيحا حقيقيا أمور فاسدة، لو نبه القائل لها ماذا يصنع؟ لرجع عن قوله. فلذلك نقول إن لازم القول في غير كتاب الله وسنة رسوله ليس بقول. صحيح أنه يستدل به على بطلان القول، لكن ما يقال إنه قول فلان. نعم، فالحاصل إن هذه مسألة ينبغي التنبه لها، وإنما نقول بذلك لأن الإنسان بشر لا يحيط بما يستلزمه كلامه من اللوازم الصحيحة أو اللوازم الباطلة. وكثير الآن نشوف كثيرا ما يأمر الإنسان بشيء أو ينهى عن شيء في أولاده، ثم إذا فعلوه لازم أن علم أنه يستلزم مفسدة فيرجع عنه. هذا اللازم هل كان عالما به من قبل؟ لو كان عالما ما أمرهم، وكثيرا ما ينهاهم عن شيء ثم إذا تركوه رأى في ذلك مفسدة فلزم مفسدة ما كان يعلم بها حين النهي، فتجده يرجع. لا لازم القول في كتاب الله وسنة رسوله قول، لكن بشرط أن يكون التلازم صحيحا، أما في غيره فليس كذلك، فليس بقول. نعم. ثم قال تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. من فوائد هذه الآية الكريمة أن هناك علامات ودلالات على وجود الخالق وعلى علمه شبعت وقدرته وحكمته. أولا هذه الآيات التي استعطف الله بها لعباده هذه من نعمة الله عليه، أن الله تعالى يريهم آياته ليقوموا بشكره ويعترفوا بفضله. فمن فوائد هذه الآية التي نحن فيها زيادة على الآيات الثلاثة التي ذكرنا من آياته ثبوت الرحمة لقوله أن يرسل الرياح مبشرات. هذه الرياح لو اجتمع الخلق كلهم على أن ينفخوا بجميع وسائل النفخ هل يستطيعون أن يغطوا بهذا النفخ بلدا واحدا؟ أما ما يستطيعون. والرب جلت قدرته يغمر ما شاء أن يغمر بهذه الريح التي قد تقلع الأشجار وتهدم الديار، أليس هذا دليل على قدرة الله؟ نعم العظيمة. نعم. وكونها مبشرات فيه إثبات الرحمة. ومن فوائد الآية الكريمة نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد بالفلك التي تجري بأمره، لولا أن الله سبحانه وتعالى يسر من الأسباب ما يكون به ذلك ما عرف الناس كيف يتعدون من بر إلى بر بواسطة البحر. ومن فوائد الآية الكريمة أن ظهور الآيات للإنسان سبب لشكر نعمة الله عليه. من أخذه من قوله ولعلكم تشكرون. ومن فوائدها إثبات العلل والحكم في أفعال الله لقوله ولعل لأنها للتعليم. ثم قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات إلى آخر. يستفاد من هذه الآية الكريمة تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وتحذير المخالفين له. أولا تسليته بمن سبقه من الرسل فقد كذبوا وأوذوا، فإذا علم أن أحدا شاركه في ذلك هان عليه الأمر. أولا لأن كل إنسان يتسلى بما أصاب غيره بمثله أو بما أصيب به غيره بمثله، ولهذا قال الله عز وجل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. شأن من قبله من الرسل. ومن فوائدها تحذير المخالفين له لقوله فانتقمنا من الذين أجرموا. ومن فوائد الآية أيضا رحمة الله عباده بإرسال الرسل، لولا هذه الرسالة ما عرف الناس كيف يعبدون الله عز وجل، بل ولا عرفوا ما عرفوا من تفاصيل أسمائه وصفاته كما سبق في درس التوحيد. فالرسل رحمة عظيمة للخلق كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الانتقام من المكذبين كان بسبب فعلهم لقوله فانتقمنا من الذين أجرموا أي لإجرامهم فهم السبب رحمك الله. ومن فوائدها أن الرسالات السابقة خاصة وعيسى بينها لنا لقوله إلى قومه كذا، ويبينه الحديث الثابت في الصحيحين وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثه إلى الناس عام. نعم. ومن فوائد الآية أن الله تعالى ما أرسل الرسل إلا ببينات تشهد بصدقه وبشرائع بينة لا توجب لبسا على المتبعين. من أين تؤخذ؟ فجاءوهم بالبينات أي بالآيات البينات الدالة على صدقهم وبالشرائع البينات الواضحة التي لا تقتضي لبسا على المتبع. قال أهل العلم وآيات الأنبياء على حسب عصره، ففي عهد موسى انتشر السحر وكثر فأعطاه الله تعالى من الآيات ما تبطل السحر قوله وليس بسحر، أعطاه الله تعالى اليد وأعطاه العصا. قالوا وفي عهد عيسى تقدم الطب فأعطاه الله من الآيات ما لا يمكن للطب أن يقوم به وهو إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى وإخراجهم من قبور، هذا ما يمكن يقوم به الطب أبدا، الميت لا يمكن يحيى بالطب. وقالوا أيضا إن الأبرص لا يمكن شفاؤه بالطب. الأكمة من هو؟ قالوا إنه الذي خلق بلا عين، خلق بلا عين. هذا يمكن فيما سبق من العصور ما يمكن أن يوضع له عين، لكن الآن إذا وجد مكان العين يمكن يوضع له عين بالطب، لكن إذا لم يوجد إذا خلقه الله عز وجل بدون أن يخلق له مكان للعين ما يمكن أن يوضع له عين. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إنها إن البلاغة بلغت أعلى ذروتها، فكان من أعظم آيات الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القرآن الذي أعجز البلغاء والفصحاء، بل تحدى الله به كل الجن والإنس، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا انفرادا ولا تعاونا، ولهذا قال ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
1: شيخ
0: نعم
1: هل يقولون من أجاز العلم القرآن؟
0: نعم
1: استخدمون هذا المعنى
0: هل أي
1: أن الأجاز من جنس ما تقوم قضيه كل القوم، فيقولون الآن يعني زالت الآن البلاغة عن الناس ما يعرفون يميزون أوجه البلاغة والإصالة.
0: نعم
1: ولكن الآن طرى العلم وأجاز العلم ففيه إشارات علمية
0: يصدق قوم يعيشون. نعم يمكن هذا ما ليس
1: صحيح.
0: أقول ليس ببعيد. نعم يمكن يكون صحيح أنه مثلا إن القرآن في كل عصر يكون معجزة بما تناسب العصر لأنه نزل لجميع الخلق إلى يوم القيامة. نعم على يقول هذا القرآن في كل ما معنى البلاغ أنه في ذلك الوقت أشد ما فيه البلاغ. طيب وفيه أيضا إثبات فعل الانتقام لله عز وجل فانتقمنا، وفيه أيضا إثبات العظمة لقوله فانتقمنا وأرسلنا، فإن هذا للتعظيم وليس للتعدد في إجماع المسلمين إنما هو للتعظيم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله أوجب على نفسه نصر المؤمنين بقوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ومنها أن هذا النصر لا بد أن يكون، لأنه أتى بصيغة التعظيم وكان حقا علينا ولم يقل علي، بل قال علينا، إشارة إلى أن هذا الحق لا بد أن يكون، لأن الله تعالى أعظم من كل شيء. وفيه أيضا فلاج دليل على أن غير المؤمنين لا ينصرون، قوله حقا علينا نصر المؤمنين. فإذا أورد إنسان علينا ما حصل من الانتصارات الخاطفة للكفار فما هو الجواب؟ أن هذا استدراج من الله عز وجل حتى يتم النصر للمؤمنين في النهاية. نعم، وقد يكون من مصلحة المؤمنين لأنه انتصار نصر لأنفسهم على أنفسهم. ثم إنه لا يدوم هذا النصر أبدا، العاقبة لا بد أن تكون للمؤمنين. نعم، وقال بعض أهل العلم إن النصر نوعان، نصر بالحجة والبرهان، ونصر بالسيف والسنان. فأما النصر بالحجة والبرهان فهو مضمون وثابت ولا فيه استثناء، أولا لأن الحجة والبرهان مع المؤمنين على كل حال، حتى لو هزموا عسكريا فإن الحجة والبرهان معهم، غالبون بحجتهم وبرهان، وهذا لا استثناء فيه. والثاني النصر بالنصر العسكري، يعني بالسيف والسنان، وحنا نقول الآن بالطائرة والقنابل وما أشبهها، هذا قد يحصل نصر لغير المؤمنين امتحانا للمؤمنين واستدراجا للكافرين. نعم. ثم قال عز وجل، نعم،
2: ذكرت أمس قد يوقف منها أن الرسول خاتم الأنبياء.
0: نعم، ما تقول؟ هل يؤخذ منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء؟ من قبلك رسلا؟ ما يؤخذ؟ لأن نعم يعني ما يلزم أن يكون بعده أحد. إيه معلوم من هذه الآية. إيه إلى قومهم، إيه هذه تدل على أن رسالتهم خاصة، لكن هل تدل على أنهم على أنه انتهى؟
1: القاديان يستدلون بهذه الآية من الآية كل حد ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده.
0: على إيش؟ على يستدل على أن القاديان
1: رسالة يعني جارية.
0: أي.
1: تنزل الملائكة لأنها صيغة الاستقبال يدل على
0: هذا كفر.
1: تدل على أن عندهم عند القاديان.
0: إيه الكلام على أن هذه الآية هل تدل على ختم الرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ولقد أرسلنا رسلا ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومه أو لا تدل؟ الوجه الذي ذكره العزيز عبد الله يقول قد تدل من حيث أن رسول موسى إلى الناس عامة، والعموم هذا يشمل العموم الوقت والمكان والأمم، وهذا يستلزم أن لا يوجد رسول بعد. لو وجد رسول بعد ما انتفى العموم، انتفى العموم إلى الناس كافة، صار معناه أن الرسول اللي بعده يكون رسولا إلى هؤلاء الناس دون محمد عليه الصلاة والسلام. وليش؟
1: ما في دليل؟
0: لا فيه دليل. كيف؟ لأنه إذا لم يكن آخرهم الذي يأتي من بعده صار أرسل إلى بعض الناس وهم الذين تأخروا. طيب على كل حال أخذها فيه شيء من الغموض، والأمر في هذا واضح. والغريب أن بعض الناس على سبيل الاستدراج أنكر نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وقال إننا لو كنا بنزوله لكان ذلك تكذيبا للقرآن، ولكن رسول الله وخاتم النبي. ماذا تقولون؟
3: لكن آية اللي قالوا إنه العلم لساعة هذا يدل على نزوله. إيه؟ والشيء الثاني يا شيخ ينكرون مجيء المهدي.
0: أصبر يا أخي، بسم الله لا تدخل المسألة في مثلا. أقول هل استدلالهم بالآية الكريمة صحيح ولا لا؟
4: لا.
0: غير صحيح؟ لا. لأن عيسى ما ينزل مشرعا، وإنما ينزل تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينشئ ولا شيئا من الشريعة، حتى كس الصليب وقتل الخنزير هذا أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام فأقره. يعني يقال إنه يأتي ويحكم بذلك ولا يقبل الإسلام، ما في جزية بعد نزول عيسى، ما فيه أخذ جزية ولا عهد، ما فيه إلا الإسلام. فيقال إن هذا ليس شرعا جديدا ناسخا لشرع الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو شرع مقرر من الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ الرسول أخبر بأنه سيفعل هذا مقررا له، فهو لم ينزل على أنه رسول بشرع جديد، بل على أنه تابع للرسول عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا والله أعلم ليتحقق ما أخبر الله به بالفعل. ولقد أخذ الله ميثاق النبي، وإذا أخذ الله ميثاق النبي لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا خبر من الله عز وجل، لكن هل نحن علمنا هذا بأن نبي من الأنبياء أقر يعني تابع الرسول فعلا؟ لا، لكن نزول عيسى ومتابعته لرسالة الرسول عليه الصلاة والسلام تكون هذه حق اليقين، حق اليقين، لأن الآية آية آل عمران فيها علم اليقين، فإذا وجد ذلك بالفعل صار إيش؟ صار حق اليقين، صار حق اليقين. فهذا من الحكمة في نزوله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. وأيضا عندنا أحاديث واضحة صحيحة صريحة متلقاة بالقبول عند أهل العلم، فكيف ينكر ذلك؟ لكن والعياذ بالله بعض الناس يأتي بقاعدة من أفسد القواعد وأبطل القواعد، وهي أن العقيدة لا تثبت بأخبار الآحاد ولو كان الخبر صحيحا. نعم، وهذا في الحقيقة مزلة من قاله، لأننا نقول له أنت تثبت من الأحكام العملية، تثبت الحكم العملي بدليل لا يصل إلى درجة الصحة، تثبته بدليل يصل إلى درجة الحسن، وربما يكون إلى درجة الحسن عندك أنت وعند غيرك لا يصل إلى درجة الحسن. وإثبات الحكم العملي مستلزم للعقيدة، لأن تنفيذه مقتضى الإيمان، ولأن الإنسان لا يعمل بهذا إلا بعد أن يعتقد أنه من شريعة الله، وإلا لما عمل به. فهناك عقيدة سابقة أن هذا من حكم الله ومن شريعة الله، وأنه مقرب إلى الله، وأنه عبادة لله، ثم العمل به. ثم ما هذا يعني؟ إذا أخذنا بذلك لازم أن ننكر أشياء كثيرة مما يتعلق بالأمور العملية العلمية، لأن الشرع كما تعلمون إما أمور علمية أو أمور عملية، والصواب بلا شك أنه لا فرق بينهم، وأن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الإيمان به عقيدة وعملا. وإذا شئت مزيد إيضاح فاقرأ ما كتبه ابن القيم رحمه الله في آخر الصواعق المرسلة، فإنه تكلم على هذه المسألة كلاما شاذا. نعم، أي والله ما أدري هل أسأل أحد التواتر ولا
1: كشميري ألف
0: فاعل. نعم إن يتواتر إذا يكون يفيد العلم العلم اليقين ولا أحد يستغرب.
5: بالنسبة
0: إذا أردت أن يفعل إذا سيأتي من المساعدة،
5: هل أنه
0: سبحانه وتعالى
5: يلهمه
0: الثواب
5: بسائل
0: الشريعة أو هو يسائل من نفسه؟ الظاهر والله أعلم، لأن القرآن والسنة محفوظات إلى ذلك الوقت. والعجيب أن بعضهم ذكر من شبه إنكار نزوله، قال إن لغة عيسى سريانية ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم عربية، كيف يحكم بشريعته وهو سريان؟ أو كيف ينزل ويحكم بشريعته وهو سريان؟ هذه شبهة لي يعني. وش الجواب؟
6: الذي
1: أنزل
0: نقول نعم، الجواب بالتسليم وبالمنع. أولا فيها الآن ناس يتكلمون باللغة العربية وهم مسلمون يلتزمون بأحكام الإسلام قائمون به مئة على أتم الوجه ولغتهم غير عربية. والثاني أن الله على كل شيء قدير، يمكن يكون لسانه عربيا، إذا كان بالممارسة والمخالطة ينقلب لسان الإنسان من سريانيا إلى عربي فكيف عاد بقدرة الله؟ لكن سبحان الله العظيم، الإنسان إذا اشتهى شيئا أتى بشبه ما تنطلي على أحد. قال تعالى
7: ولقد أرسلنا من قبلك رسولا إلى قوم قرأنا فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجروا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أخذنا فوائدها، أخذنا فوائدها وش يقول؟
8: أولا تصريح الرسول صلى الله عليه وسلم لكثير المخالفين الانتقال من المكذبين يصير الجاهل. عندنا ثلاث سابقة خاصة مولي إلى قومه، أن الله أوجب على سبيل صلى الله عليه وهو لا بد أن يكون وغير المؤمنين لا ينصرون، وفيما يقع للكفار للنصر أحيانا هو الاستجراد أو سبب انتحال
7: المسلمين. طيب نكمل فيها فائدة، فيها فائدة أيضا أيضا هو من فوائد الآية من فوائد الآية أيضا أن على الله حقا أوجبه على نفسه بقوله تعالى وكان حقا عليه. فإذا سئلنا هل يجب على الله شيء نقول أما بعقولنا فلا يجب على الله شيء، وأما أن يوجب هو على نفسه شيئا فهذا أمر واضح. ومن فوائدها أيضا فضيلة الإيمان، فضيلة الإيمان وأنه سبب للنصر وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثم قال الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، قال المؤلف تزعجه لأنه مأخوذ من أثار الصيد إذا أزعجه. الله الذي يرسل الرياح يعني يبعثها كيف شاء سبحانه وتعالى فتثير سحابا، قال المؤلف فتزعجه كإثارة الصيد، فإن إثارة الصيد من مكانه يعني إزعاجه حتى يقوم. وقوله سحابا، السحاب هو معروف هو الغيب، فيبسطه في السماء كيف يشاء من قلة وكثرة. يبسطه، البسط معناه النشر، كيف يشاء هذا على تعود إلى كيفية هذا النشر، قد يكون واسعا وقد يكون قليلا وقد يكون كثيفا وقد يكون خفيفا. ولهذا قال ويجعله كسفا بفتح السين وسكونها قطعا متفرقة، بفتح السين يعني كسفا وسكونها يعني كسفا. وقد قال الله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرفوم كسفا، والكسف معناه القطع. وكأن المؤلف رحمه الله يريد أن يبين أن السحاب قد يكون
0: واسعا منتشرا مبسوطا، وقد يكون قليلا قطعا متفرقة. وقال بعض المفسرين معنى كونه كسفا أنه قطعا متراكبة، نعم، بعضها فوق بعض حتى يسود ويدرهم ويحصل فيه الرعد والبرد، وهذا أولى. المراد بالكسف يعني القطع المتراكبة التي يركب بعضها بعضا حتى تدلهم وتسود، وهذا في الغالب أكثر مطرا. يقول ويجعل كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. فترى الخطاب لكل من يتأتى خطابه، لأن هذه الرؤية ليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقولها الودق يعني المطر، يعني حبات المطر تسمى ودقا، يخرج من خلاله أي وسطه، وقيل من بينه، من بين هذا السحاب. وقوله فترى الودق، إذا قال قائل نحن لا نراها بأعيننا المجردة، ما نرى أن المطر يتخلل هذا السحاب عزيز، فيقال إنه خبر صدق، فيكون إيش؟ يكون كالمشاهد، ما دام الله تعالى أخبر به فإننا كأنما نشاهده بأعيننا. ثم إنه في الوقت الحاضر وجدت الآلات القوية التي يستطيع الإنسان بها أن يرى كيف يخرج هذا المطر، هذه النقط من خلال السحاب. وقوله فإذا أصاب به بالودق من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، هذه جملة شرطية. فإذا أصاب به، إذا هم، تدل على أن هؤلاء الذين أصيبوا بالمطر أنهم في غاية الاشتياق إليه، ولهذا بمجرد ما يصيبهم يحصل الاستبشار. وقولنا بمجرد ليس نتيجة أن تردد بجواب الشرط على فعل الشرط، ولكنه نتيجة لذلك وزيادة أمر آخر، وهو الإتيان بإذا الفجائية التي تدل على المفاجأة والسرعة. إذن إذا تفيد الشرط، وفعل الشرط هو أصابع، وجواب الشرط جملة هم يستبشرون المصدرة بإذا الفجائية. قلنا إن هذا التعبير يدل على أن هؤلاء في غاية ما يكون من الاشتياق إلى نزول الغيث. وجه ذلك استبشارهم بمجرد الإصابة، وليس استبشارا عاديا كترتب الجواب على الفعل، على فعل الشرط، ولكنه أبلغ، لأنه أتى بإذا الفجائية الدالة على المبادرة بوجود ذلك الشيء. وقوله يستبشرون، قال المؤلف يفرحون بالمطر، وهو أشد من الفرح، من مجرد الفرح. الاستبشار أشد من مجرد الفرح، بل هو يستبشر بنفسه وربما يهنئ غيره ويبشره. ولهذا في أول ما يأتي المطر في أيام الموسم، موسم المطر، تجد مثلا الناس إذا رأى بعضهم بعضا لا سيما الذين يأتون من البراري يقول بشرك أنه نزل مطر وأنه كثير أو حزم يكون. فالاستبشار هنا أبلغ من مجرد الفرح، لكن المؤلف رحمه الله ربما يفسره بالتقريب. وقوله فإذا أصاب به من يشاء من عباده، من يشاء، لا ما يشاء الناس، فالذي ينزل الغيث هو الله عز وجل، وليس أحد يستطيع أن ينزله. وأما ما ذكر من أنهم الآن يسلطون مواد كيماوية على السحاب فينزل المطر، فإننا نقول إن صح هذا الأمر فمن الذي خلق هذا المطر؟ الله سبحانه وتعالى، والذي أوجد هذا السحاب هو الله سبحانه وتعالى. وكونهم يتوصلون إلى أسباب يتبخر بها هذا السحاب حتى ينزل مطرا، هذا لا ينافي أن يكون الله عز وجل هو الذي ينزل الغيث. ثم إن الآية ينزل الغيث أبلغ من ينزل المطر، إذ أن المطر قد ينزل ولا يكون غيثا، كما ثبت في صحيح مسلم: ليس السنة ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ولا ينبتوا ولا تنبت الأرض. السنة مش معناها الجدب والقحط، يعني مو بس أنه ما يأتي المطر، السنة الحقيقية أن يأتي ولا يحصل نبات. طيب، وقوله فإذا أصاب به من يشاء من عباده، المراد بالعباد هنا جمع عبد، وهي العبودية الخاصة ولا العامة؟ العامة. لماذا؟ لأن المطر ينزل على المؤمنين وعلى الكافرين، نعم، بل ربما يكون نزوله على الكافرين أكثر وأغدق وأشد استمرارا امتحانا لهم، لتعجل لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، كما قال الله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، أي بهذه الطيبات، فاليوم تجزون عذاب الهون إلى آخر. ثم قال تعالى: وإن كانوا، قال المؤلف: وقد كانوا. قد قدر إن بقد، وتبع في ذلك البغوي، والمؤلف الجلالين مأخوذ من البغوي، يعني كأنه مختصر له، لأنك إذا تأملت تفسيره رحمه الله وجدت أنه هو تفسير البغوي بعينه، لكن البغوي مبسوط وهذا مختصر. هو قال: إن قد، ولا أحد من أهل النحو قال بهذا القول إلا أن يقوله على سبيل التفسير فقط. والصواب الذي لا شك فيه هو أن إن هنا مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة، كما في قوله تعالى: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وعلى هذا فنقول: إن أصلها إن فخففت، واسمها أين هو؟ ضمير الشأن، اسمها ضمير الشأن محذوف، والتقدير: وإنهم. وقد سبق لنا أن القول الصحيح في من أقوال النحويين أن ضمير الشأن لا يقدر مفردا مذكرا، وإنما يقدر بحسب السياق، فهو ضمير مقدر بحسب السياق. كان السياق يقتضي التأنيث فهو مؤنث، يقتضي التذكير فهو مذكر، يقتضي الجمع هو مجموع، يقتضي التثنية فهو مثنى. نعم. إذن وأصله: وإنهم كانوا، وإنهم كانوا، لكن خففت إن فحذف اسمها على أنه ضمير الشأن. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم، من قبل أن ينزل عليهم إيش؟ المطر. من قبل أن ينزل عليهم المطر، منين نعرف أنه المطر؟ هل سبق تحدث عن تنزيل المطر؟ الجواب نعم، في قوله: فترى الودق يخرج من خلاله، فإن الودق إذا خرج من خلال السحاب أين يذهب؟ ينزل إلى الأرض، ينزل إلى الأرض. وقوله: من قبل أن ينزل عليهم، يعبر الله عز وجل عن نزول المطر بالإنزال والتنزيل، بالإنزال والتنزيل، وذلك لأن المطر أحياناً يأتي دفعة واحدة بكثرة وغزارة فيكون إنزالاً، وأحياناً يأتي بالتدريج ضعيفاً متقطعاً فيسمى تنزيلاً، لأن التنزيل معناه إنزال الشيء، إنزال الشيء شيئاً فشيئاً. من قبل أن ينزل عليهم، من قبله لمبلسين.
1: بالنسبة لتغايرة تنزيل الإنزال،
0: نعم،
1: بحسب الجملة والتفسير
0: والقاعدة، شلون الجملة؟
1: باعتبار مطر ككل أقول نزل باعتبار يعني أفراد.
0: لا أنزل أنزل أي
1: باعتبار أفراد.
0: لا باعتبار الكفة والتفريق يعني. بعد أيام يأتي ثم يأتي أيضا بقليل، أحيانا مثلا مطر يومين ثلاثة ولكنه قليل، وأحيانا يأتي كما تشاهدون سحب عظيمة كأنها أفواه القرى. وقوله من قبله، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. كلمة من قبله اختلف فيها أهل العلم، فقال بعضهم كما قال المؤلف إنها تأكيد، إنها تأكيد كقوله تعالى فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. كرر الفعل توكيدا. هذا قول وهو الذي مشى عليه المؤلف وعليه أكثر المفسرين، أن قوله من قبله أي من قبل أن ينزل عليه، فكأنه قال وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل أن ينزل عليهم لمبلسين. ليكون تكرارها للتوكيد. وقال بعض المفسرين إنها كررت للتأسيس لا للتوكيد. ومعلوم أنه إذا دار الكلام بين أن يكون توكيدا وأن يكون تأسيسا فالأصل التأسيس، يعني الأصل عدم التوكيد لأن التوكيد تكرار والأصل عدم التكرار. فيرى بعض المفسرين أنها ليست للتوكيد وأنها للتأسيس. تباركم الفرق تعبير العلماء رحمهم الله. الفرق بين التوكيد والتأسيس أن التوكيد معناه أن هذا هو الأول، والتأسيس معناها أن هذا غير الأول، معناها أن هذا غير الأول وأنه كلام مستقل. على القول بأنه تأسيس ما معناه؟ قال بعضهم من قبله أي من قبل الاستبشار، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل الاستبشار لمبلسين. فذكر الله لهم حالين قبل الاستبشار وبعده، فهمتم؟ وهذا ما مشى عليه أبو السعود وهو جيد ولا فيه إشكال من حيث التصور والمعنى. يقول المعنى وإن كانوا من قبل إنزال المطر من قبل ذلك الاستبشار لمبلسين، فنبههم الله على حالهم قبل الاستبشار وهو الإبلاس، وعلى حالهم بعد ذلك. نعم. وقال بعضهم من قبله أي من قبل أن ينزل عليهم، من قبله يعني من كان من قبل أن ينزل عليهم من قبله أي من قبل ذلك القبل، من قبل ذلك القبل. فيجعلون الضمير في قوله من قبله ليس عائدا إلى المطر ولا عائدا إلى الاستبشار، وإنما يجعلونه عائدا إلى القبل. فالمعنى على هذا وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل ذلك القبل لمبلسين. فيكون فائدتها أن الإبلاس مستمر معه من قديم الزمان، فيأتي موسم فييأسون ولا يأتي مطر، فيأتي موسم لا يأتي فيه مطر فيبلسون، ثم يأتي موسم آخر فيبلسون، ثم يأتي موسم آخر فيبلسون، وهكذا. ومعلوم أنه إذا تكررت مواسم ولمت المطر كان أشد في الإبلاس. يكون معنى إن هذا الاستبشار إنه أتى بعد يأس مرتين فأكثر، أتى بعد يأس مرتين فأكثر، وهذا أيضا ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره. وصار لدينا في قوله من قبله كم قولا؟ ثلاثة أقوال. القول الأول أنها توكيد، والثاني أن الضمير يعود على الاستبشار، والثالث أن الضمير يعود على القبل، أي وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل ذلك القبل أيضا لمبلسين. أما قوله لمبلسين فهي بالنصب خبرا لكان وين كان؟ وإن كانوا. واقترنت اللام بها من أجل إن من أجل إن. نعم. والاقتران هنا واجب ولا جائز؟
1: لا جائز.
0: لا جائز يعني ولا واجب؟
1: لا جائز.
0: ثم قلت لا جائز وهذا يقول لا واجب.
1: لا وجائز.
0: نعم لا وهو واجب.
1: واجب.
0: لا وهو جائز. طيب ما هو سبب الوجوب؟ ما سبب الوجوب؟
1: يعني
0: لا بد أن تقلب نقلب اللام. وما هو وجه الجواز؟
1: وجه الجواز إنها إن ما تشتبه بالنفي ولا ويجب اقتران إن المخففة يجب اقتران إذا اشتبه بالنفي. أما هنا فما اشتبه.
0: منين من أين تعرف ذلك من كلام مالك؟
1: إن فقل العمل وتلزم اللام إلى مدى
0: شبه.
1: وربما استغني عنه إن بدأ مناطق أراده.
0: وأنت ما تقول في هذه الحجة؟ طيب الآن لو أسقطناها ألا تشتبه إن المخففة به النافية؟ يعني لو كانت وما كانوا من قبل أن ينزل عليهم مبلسين، وما كانوا من قبل أن ينزل عليهم مبلسين، ها لا تشتبه. يعني يستبشرون مع أنهم ما أبلسوا ولا أيسوا. ربما يقع هذا، يعني يستبشرون وإن كان ما عندهم يأس من قبل. فالظاهر الوجوب لا للعلة التي ذكر محمد إسماعيل، لأن محمد ظن أنه يجب الاقتران مطلقا. نعم. ولكنه يجب لأنها قد تشتبه بإن النافية. أما إذا لم تشتبه فهو ما يجب الاقتران. ما يجب الاقتران. هل هناك شاهد مثلا العرب لذلك؟ هنا قول الشاعر: وإن مالك كانت كرام المعاد، ويفتخر بأنه من بني مالك، ثم يقول: وإن مالك كانت كرام المعاد. هنا ما يمكن أن تشتبه إن بما. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يفتخر بقوم يسلب عنهم كرام المعاد. قول لو تقول أنا مثلا من قبيلة، هذه القبيلة ما كانت كرام المعاد، يصلح؟ ما أستقل. الحاصل أن اللام هنا للتأكيد، ويسميها بعض العلماء يسميها لام الفرق، اللام الفارقة، اللام الفارقة، وهذا أدق في التعبير. وهي مع كونها فارقة تفيد التوكيد، وإنما سموها اللام الفارقة لأنها تفرق بين إن النافية وبين إن المخفف. طيب إذا قال قائل: هل يمكن أن تقترن باللام مع كون إن بمعنى النفي؟ فالجواب: لا. وهذا هو السر في أنها فارقة، لا يمكن أن تقترن بها اللام، لأن اللام تفيد توكيد الإثبات، والنفي بخلاف ذلك، النفي يفيد النفي. قال مبلسين يقول: آيسين من إنزاله. والإبلاس مثل القنوط أشد اليأس، ومنه سمي إبليس نعوذ بالله منه، لأنه إيش؟ مبلس، آيس من رحمة الله. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين آيسين من نزوله، فانظر إلى أثر رحمة الله. فانظر، الخطاب لمن؟ للإنسان، لا مهو للرسول. الخطاب للإنسان، لمن يتأتى خطابه، الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره. لأنه قال بالأول: فترى الورق يخرج من خلاله، ثم قال هنا: فانظر، أي انظر أيها الإنسان إلى أثر رحمة الله، إلى أثر رحمة الله. وفي قراءة يقول المؤلف آثار، آثار رحمة الله. شوف الرسم العثماني من فوائد التزامه أنه لا يتغير بتغير القراءات. آثار على مقتضى القواعد الرسم العصرية كيف تكتب؟ بألف بين التاء والراء، لكنها على قواعد المصحف العثماني يكتب فيها ألف، لا آثر تاء راء، فتصلح آثار وتصلح أثر. نعم. وقوله إلى آثار وإلى أثر لا فرق بينهما في الجملة من حيث المعنى، لأن آثار مضاف فيفيد العموم، وأثر مضاف قول فيفيد العموم، لأن المفرد إذا أضيف أفاد العموم. فأثر وآثار من حيث الجملة لا فرق بينهما، لأن أثر رحمة الله بمعنى آثار، لكن الفرق بينهما من حيث المعنى الخاص، أن أثر يشمل الجنس باعتباره شيئا واحدا، وأما آثار فتشمل الجنس باعتباره أنواعا، باعتباره أنواع. نعم. كيف باعتباره أنواعا؟ مثل أثر هذه، أثر المطر يخرج به زرع، ويخرج به شجر، ويخرج به شيء صغير وشيء كبير. نعم. وشيء له أشجار مفطحة، وأشجار، وشيء له أشجار يعني دقيقة كالعيدان. فلهذا تعتبر هذه آثارا باعتبار إيش؟ باعتبار الأنواع. ثم أيضا الآثار تختلف من أرض إلى أرض، هذه الأرض تنبت كذا، وهذه الأرض تنبت كذا، هذه ينبت فيها الكلى وهذه لا ينبت، وهكذا. فهي آثار باعتبار الأنواع. أما باعتبار الجنس وأن كله حصل بسبب المطر فهو شيء واحد، وهذا هو الفرق الخاص بين أثر وآثار. آثار رحمة الله أي نعمته بالمطر. وقد سبق لنا أن الرحمة في مثل هذا يصح أن تكون اسما للمخلوق، ويصح أن تكون من صفات الله. فإن كان المراد الأثر المباشر فالمراد بالرحمة المطر، لأن هذا النبات نبت بماذا؟ بالمطر. وإن كان المراد السبب غير المباشر فالمراد بالرحمة صفة الله، يعني لكون الله جل وعلا رحيما فهذه من آثار الرحمة، إنه ينزل المطر وتنبت به الأرض ويزول به القحط. نعم. فالآية الصالحة لهذا ولهذا، قال كيف يحيي الأرض بعد موتها، كيف يحيي الأرض بعد موتها. هذا مما يرجح أن المراد بالرحمة الصفة رحمة الله. كيف يحيي هو أي ذو الرحمة سبحانه وتعالى، يحيي الأرض يجعلها حية بعد موتها. قال المؤلف أي يبسها، وحياة كل شيء بحسبه. الأرض اليابسة اللي ما فيها خضراء تسمى ميتة، ما فيها شيء حي، فإذا نزل عليه المطر وحي النبات سميت حية، يحيي الأرض بعد موتها. وهذا دليل على قدرة الرب عز وجل وعلى رحمته. نعم. لأنه من يقدر على أن يفلق النواء والحب في باطن الأرض حتى يخرج منه هذا النبات النامي؟ أحد يقدر على هذا؟ ما أحد يقدر. لهذا قد جاء في الحديث الصحيح القدسي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، ما يستطيعون، ما يستطيع أحد أن يخلق هذا. إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فأنا تفكون. كيف يحيي الأرض بعد موتها، كيف يعني أنا أنظر إلى الكيفية والقدرة في هذه الأرض التي كانت غبرة كأنها محترقة أصبحت الآن روضة خضراء. قال الله عز وجل إن ذلك أي يبسها بأن تنبت. إن ذلك

أن يكونوا ترابا، هذا لا يمكن أبدا. يعني لو تصوره الإنسان أدنى تصور لوجد أن العقل يدل دلالة قطعية على أنه لا بد من بعث ومجدد، وإلا لكانت الدنيا كلها أبدا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا. نعم، ألسنا مثل نشاهد من يخالفنا في العمل، من يخالفنا في الأخلاق، من يخالفنا في العقيدة، ونتعلم من ذلك كل لا؟ نعم، لولا أن الله يسلم الرسول صلى الله عليه وسلم لعلك باقع نفسك أن لا يكون مؤمنين، وما أكثر ذلك مما يسليه به لتقطع قلبه عليه الصلاة والسلام. نحن الآن نتعلم لمن يخالفنا في العقيدة، من يخالفنا في الأخلاق، من يخالفنا في الأعمال، نتعلم لا شك. هذا الألم يؤثر عليه، ولكن يقول الله عز وجل إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن هناك فارق، وترجون من الله ما لا يرجون. الحاصل أن هذا الكون العظيم لا يمكن أن يكون عبثا هكذا، يحيا ثم يكون ترابا. والله عز وجل يحيي الموتى ليس بني آدم فقط، ولكن بنو آدم وغيره. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وإذا الوحوش حشرت، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن البهائم يقتص من الجرحى، يقتص من القرنى للجرحى، حتى البهائم يقضى بينها. واضح جماعة؟ ولهذا نقول الموتى لا يخطئ. البهائم يقتص من الجرحى، يقتص من القرنى للجرحى، حتى البهائم يقضى بينها. واضح جماعة؟ ولهذا نقول الموتى لا يختص بالإنسان فقط، بل بالإنسان وغير الإنسان. إن ذلك لمحي الموتى. ثم أكد هذا أيضا حياء الموتى بمؤكد آخر بالجملة التي بعده، وهو قوله وهو على كل شيء قدير. فإذا أكد إحياء الموتى بمؤكدين لفظيين ومؤكدين معنويين. نعم، وقوله وهو على كل شيء قدير، كل شيء الله قادم عليه، كل شيء بدون استثناء، بدون استثناء، كل ما تتعلق به القدرة ويمكن أن يكون قادر عليه فإن الله تعالى قال على كل شيء قدير، ليس على ما يشاء فقط، بل على ما يشاء وما لا يشاء، على ما يشاء وما لا يشاء. فهداية الكافر الذي مات على كفره الله قادم عليها، ولا شاءها ما شاء وهو قادم عليه، فلا تختص قدرته بما شاء. وبهذا نعرف أن تعبير بعض الناس إنه على ما يشاء قدير إنه لا ينبغي، بل قل كما قال الله عنه إنه على كل شيء قدير. وأما حديث الرجل الذي بعثه الله يوم القيامة فذكر القصة، وفيها أن الله قال له إني على ما أشاء قادر، فهذه ما ليس المراد بها وصف الله بالقدرة مطلقا، بل وصف الله بالقدرة على هذا الشيء المعين الذي تبعده المخاطر. والله يقول قد شئته فأنا قادر عليه. وكذلك قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فالقيد بالمشيئة هنا ليس على، ليس عائدا على القدرة، لكنه عائد على الجمع. الشيء المعين ممكن أن تقيده في القدرة، أما إذا أردت وصف الله بالقدرة فلا تقيدها بالمشيئة. ففرق بين أن تعلق القدرة بشيء معين خاص، وبين أن تذكر على سبيل الوصف العام لله. إذا كان وصف عام لله فالله تعالى ما ذكر القيد المشيئة أبدا، وكان ربك قديرا، وكان الله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، وما أشبه ذلك. والقدرة، القدرة ضد العدل، القدرة ضد العدل. انظر إلى قوله تعالى وما كان الله

0: يعذبه من شيء السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، إنه كان عليما قديرا. وأتى بالعلم هنا لأن العاجز قد يعجز لعدم علمه بالشيء. نعم، واحد مهندس لكن في روماتيزم ما يقدر يتحرك، مهندس تمام، قلنا له اصنع السيارة هذه، يقدر ولا لا؟ ما يقدر. ليش؟ ما عنده القدرة، يعني عاجز ما يقدر يتحرك. وآخر نشيط، نعم، يحمل الحجر الذي أكبر منه لكنه ما يعرف الصناعة هذا، قلنا له اصنع السيارة، قال ما ليش؟ لعدم العلم، لعدم العلم. انتفاء القدرة قد يكون لعدم العلم وقد يكون لعدم القدرة، ما عنده علم، ما عنده شيء، يعني عاد. طيب ذكر فاحل تفسير هذا في قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض آخر سورة المائدة، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. ذكر له عبارة منكرة، ما أراد بها سوء، الله أعلم ما أراد بها سوء. فقال وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. خص العقل ذاته يعني أن العقل يقتضي تخصيص ذات الله، فالله ما يقدر عليه. نعم صحيح هذا؟ ها؟ ما صحيح؟ هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل الله على كل شيء قدير. ولهذا الله تعالى استوى على العرش بفعله ولا لا؟ بفعله وقدرته، ينزل إلى السماء الدنيا، يأتي للفصل بين عباده، نعم، يتكلم بما أراد، كل هذا ما يتعلق بالله هو قادر عليه. فإن قال قائل الله يقدر على إماتة فلان، هل يقدر على أن يميت نفسه؟ هذا ما يمكن، لا لأن انتفاء القدرة، لكن لأن هذا أمر لا يليق به، وهو أشد من العدل، أشد من العدل. فنقول امتناع هذا لأنه مستحيل على الله عز وجل. ولهذا السفاريني رحمه الله في العقيدة لما ذكر هذا القدرة قال بقدرة تعلقت بممكن، بقدرة تعلقت بممكن. أما المستحيل فهو مستحيل، ما يمكن، المستحيل أصله مستحيل ما يتعلق بالقدرة. يقال إن الشيطان إذا مات العالم يفرح، يفرح فرحا عظيما، ولا مات العباد يعني ما يهم. قال جنوده له كيف تفرح بموت العابد هذا الفرح، ولا تفرح بموت العابد الذي كل نهار محراب؟ قال نعم، لأن موت العالم، لأن العالم أشد علينا من العابد. وإذا شئتم أنا الآن أضيفكم، فذهب إلى العابد وقال له هل يقدر الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في جوف بيضة؟ قال العابد لا، ما يقدر، ما يقدر. قال هل يقدر الله يخلق مثله؟ قال الخلق إنما أمره إذا رسول أن يقول له كن فيكون، يمكن يقدر يخلق. نعم صح هذا؟ هذا لا صحيح وغير ممكن. فذهب إلى العالم فقال له مثل هذا القول، قال أما خلق مثل فهذا شيء مستحيل، ولا يمكن للمخلوق أن يكون مثل الخالق أبدا مهما كان. وأما كونه يجعل السماء والأرض في جوف بيضة فهو على كل شيء قدير، فهو على كل شيء قدير. المسكين العابد كفر من وجهه، نعم، أثبت ما لا يمكن، نعم، ونفى ما يمكن. وهذا حقيقة، يعني العباد مثل ما قال سفيان بن عيينة يقول من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، واليهود أخفت من النصارى لا شك، لأن العالم فساد والعياذ بالله عن علم، والعابد فساده عن جهل، وما كان عن جهل فهو أهون مما كان عنه. نعم.
1: بالنسبة لقول من قال إنه على المشاعر قليل. نعم. نستخلص قاعدة من الصفات الذاتية لا تنقل المشيئة، الصفات الفعلية تنقل المشيئة عموماً.
0: إلا صحيح، هذا هو القاعدة. القاعدة عندهم أن الصفات الذاتية هي اللازمة للذات، والفعلية ما تتعلق بالمشيئة. هذا قاعدة.
2: شيخ، بالنسبة للتنزيل والإنزال.
0: نعم.
2: القرآن كيف يكون؟
0: كيف؟
2: كيف يعني يجاب عن ذلك؟
0: أي آية؟
2: في القرآن، في نفس القرآن يعني، ورد أنه منزل ورد تنزيل.
0: إيه؟
2: كيف قال؟
0: المراد إذا ورد أنه منزل مثل إنا أنزلناه في العهد القدر، يكون المراد ابتداء إنزاله، يعني أنزلنا الجملة منه مو كله. وأما التنزيل فهو باعتبار مجموعه يكون نازلا شيء بشيء، كما في قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. نعم. ونزلناه تنزيلا، مع أنه قد يأتي التنزيل لشيء وقع جملة واحد، مثل قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقروا معه. فعلى هذا تكون القاعدة التي ذكرها أهل العلم في هذه المسألة قاعدة أغلبية ما هي لازمة. نعم صحيح.
3: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فأبصره في السماء كيف يشاء إلى آخره.
0: يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا كمال قدرة الله عز وجل بإرسال الرياح وإثارتها السحب وارتفاعها في الجو وبثها فيها وجعلها كسفا ونزول المطر منها. نعم، كم هذه من وجه؟ يستفاد به كمال قدرة الله من عدة أوجه. أولا إرسال الرياح إثارتها السحاب بسطه في السماء جعله كسفا نزول المطر منه، من خمسة أوجه. نعم طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا أن السماء يطلق على كل ما علا بقوله فيبسطه في السماء، فإنه لا يبسط في السماء التي هي السقف المحفوظ وإنما يبسط في الجو العالي. ومن فوائدها حكمة الله عز وجل في نزول المطر من أعلى، لأنه إذا نزل من أعلى عم النازل والمرتفع، بخلاف ما لو كان يجري في الأرض. أسرحنا لو كان يجري في الأرض فإنه يغرق النازل قبل أن يصل إلى العالم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان شدة افتقار الخلق إلى رحمة الله بقوله فإذا أصاب به من يشاء من عباده. ومنها إثبات المشيئة بقوله من يشاء، ومنها إثبات العبودية العامة بقوله من عباده، ومنها والنظر هل يصح الفائدة هذه ولا لا، منها جواز الاستبشار بالمطر وأن يبشر الناس بعضهم بعضا به أو ما يمكن. المهم هل يمكن يؤخذ منها جواز الاستبشار بالمطر أو يقال إن هذا خبر عن واقع؟ نعم، فلا يتأتى منه حكم. في احتمال أن يؤخذ منه استباب الاستبشار بالمطر، في احتمال أن يكون هذا بيانا للواقع فلا يأخذ منه الحكم، وغاية ما فيه أن يقال إنه مباح لأن الله تعالى ذكره ولم ينكره. ومن فوائد الإثنان ومن فوائد الآية بيان رحمة الله عز وجل بكون المطر ينزل نقطا، لا أنه ينزل دفعة واحدة، لقوله فترى الودق يخرج من خلاله، لأنه لو نزل هكذا كأفواه القرب أو كالأودية التي تمشي لكان لكان مدمرا، مدمرا للمنازل، مدمرا للأشجار، مؤثرا على من ينزل عليه من حيوان، ولكن الله عز وجل جعله بهذا الربع. ثم قال تعالى وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. في هذا بيان حال العبد قبل نزول المطر وأن العبد ضعيف لقوله لمبلسين، فإنه ضعيف إذا أصيب بشيء أيس واستبعد الفرج، ولكن الله عز وجل يزيل عنه هذا الأمر. قال وإن كان من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، ما يمكن أن يكون ما يمكن.

0: اشتغل اشتغل اشتغل. من هنا شريف؟ طيب من أين تؤخذ؟ من قوله وإن كان من قبلنا ذلك من قبله لمحسين. ثم قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. في هذه الآية الأمر بالنظر ويكون بالعين الباصرة وبعين البصيرة أيضا. الأمر هنا بالنظر للوجهين جميعا، الإنسان ينظر بعينه الباصرة وبعين البصيرة. ومن فوائد الآية الكريمة، من فوائدها أن النظر كما يكون نافع للإنسان فهو مأمور به شرعا، أي بمعنى ثواب الإنسان أو إثابة الإنسان على النظر لآيات الله لأنه مأمور به. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الآثار التي تنتج عن المطر كلها من رحمة الله، إحياء الأرض بالنبات وكثرة المياه فيها كله من رحمة الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى، إثبات قدرته على إحياء الموتى بقوله إن ذلك لمحيي الموتى. ومن فوائدها الاستدلال بالمحسوس المنظور على المحسوس المنتظر، المحسوس المنتظر كيف؟ المحسوس المنظور ما يحصل من حياة الأرض، والمحسوس المنتظر ما يحصل من إحياء الموتى. طيب، ومنها أنه لا بد أن يكون الدليل أجلى وأظهر من المدلول عليه، ما يمكن، يعني لا بد أن يكون الدليل أجلى وأظهر من المدلول عليه، بمعنى أنه لا يمكن أن نستدل بالأخفى على الأظهر والأوضح، لأن الدليل معرف للمدلول ومبين له، فكيف يمكن أن تستدل بشيء خفي على شيء واضح؟ أليس كذلك؟ طيب، ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله تعالى بعباده، حيث يضرب لهم الأمثال ويبين لهم الأدلة ليتوصلوا إلى اليقين فيما يجب الإيمان به، لأنه يكفي أن يقول الله عز وجل آمنوا بأني أحيي الموتى، يكفي في إغابة الحج عليه، لكن من رحمته أنه يبين لنا ويضرب لنا المثال لنصل إلى درجة اليقين بما أخبرنا به. منين نأخذه؟ من قوله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة نعمة الله على العباد بإحياء الأرض بقوله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. ومنها أن الجماد يوصف بالحياة والموت، يوصف بالحياة والموت، فيه رد على الفلاسفة الذين يقولون إن الجماد لا يمكن أن يوصف بالحياة والموت لأنه غير قابل لها. فنقول إن الله تعالى وصف الجماد بأنه حي وميت كما في هذه الآية، وكما في قوله والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيء وهم يخلقون أموات غير أحياء، مع أنها أصنام من الأحجار والأشجار وما أشبه. ومن فوائد الآية الكريمة عموم قدرة الله، ثبوت صفة القدرة وعمومها، ثبوت صفة القدرة وعمومها بقوله وهو على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. ثم قال الله عز وجل وهو درس اليوم: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. ولئن، اللام هنا لام قسم دخلت على إن الشرطية، ولئن أرسلنا، وقول لظلوا هذا هو الجواب، لكنه جواب لأيهما، للشرط أو للقسم؟ جواب للقسم، جواب للقسم، لأنه لو كان جوابا للشرط محتاج إلى اللام، فعل ماضي يجاب به الشرط بدون واسطة. وأيضا فإن القاعدة عند أهل العلم العربية أنه إذا اجتمع شرط وقسم يحذف جواب المتأخر منهما. قال ابن مالك: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم دل عليه اللام الموضعه في القسم وفي الشرط إن. والجواب الآن للقسم لظل بعد يكفرون، وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم. ولئن أرسلنا ريحا، شوف الفرق، الأول يقول الله عز وجل الله الذي يرسل الرياح، وهنا قال ولئن أرسلنا ريحا مفرد. وقد ذكرنا سابقا أن الجمع يكون رحمة والإفراد يكون عذابا، هذا الغالب. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا، رأوه الضمير لا يعود على الريح لكنه يعود على ما حي بالماء، والماء بالماء الذي نزل من السماء، لأن تقدمنا أحيا به الأرض كيف يحيي الأرض بعد موتها. يعني ولئن أرسلنا ريحا فرأوا هذا الذي حي مصفرا يعني يابسا حطيما بهذه الرياح لظلوا من بعده يكفرون. نعم، نقرأ كلام مالك: ولئن، يقول لام قسم، لام قسم، أرسلنا ريحا مضرة على نبات فرأوه، الضمير يعود على إيش؟ على النبات، مصفرا لظلوا جواب، صاروا جواب القسم من بعده، أي من بعد، أي بعد اصفراره يكفرون، يجحدون النعمة بالمطر. يعني أن الله عز وجل إذا أحل الأرض بعد موتها وأرسل عليها ريحا فاصفر النبات وبعد اصفراره سيتلف، امتحانا منه جل وعلا، لكانوا من بعد هذا الاستبشار وبعد أن رأوا أثر الرحمة صاروا يكفرون، لظلوا من بعده يكفرون. يقول كيف هذا؟ يأتي المطر وينزل وتحيا الأرض ثم تأتي هذا الريح فتهلكهم فيكفرون والعياذ بالله، وينسون نعمة الله السابقة، ينسونها. وهذا من الامتحان، وهو داخل في قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة غلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. وكان عليهم إذا أرسل الله هذه الريح واصفر النبات بها، كان عليهم أن يقابلوا ذلك بالصبر، لا بالكفر، بالصبر على هذه البرية، أن الصبر يوفى الصابر أجره في غير حساب. وربما تزول هذه المحنة إلى نعمة أخرى، لأن الله جل وعلا يقول: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وإن تصبروا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم مالكم، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالمؤمن يصبر عند البلاء ويشكر عند الرخاء. قال تعالى: فإنك لا تسمع الموتى، أي لا على الصراط. قال فإنك لا تسمع الموتى. إنك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يكون الخطاب عاما لكل من يتأتى خطابه. لا تسمع الموتى يعني لا تسمعهم سماعا ينتفعون به، أو لا تسمعهم حين الدعوة. حين الدعوة والأقرب الأول، لأنه ليس من المعقول أن أحدا يقف على الأموات ويقول يا أيها الناس اعبدوا الله واتقوه، هذا ليس المعقول. لكن إذا لو فرض أنه دعا، فهل يسمعون سماعا ينتفعون به؟ الجواب لا، لا يسمعون سماعا ينتفعون به. فإذا قال قائل هذا تقييد للآية، الآية مطلقة لا تسمع الموت، فكيف ساغ لكم أن تقيدوها بقولكم سماعا ينتفعون به؟ نقول إن هذا أعني نفي السماع يطلق على نفي السماع النافع، كما في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يسمعون بآذانهم لكن لا يسمعون سماعا ينتفعون به. نعم. ولا نحمله على الإطلاق لأن سماع الموتى قد وردت فيه الآثار، وردت فيه الآثار، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه وقف على أصحاب قبيل بدر من المشركين، وكان وجعل يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال عمر يا رسول الله ما تخاطب من قوم قد جيفوا؟ كيف تخاطب الجيف؟ موت. فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منه، يعني هم يسمعون أشد من سماع. نعم. فإذا ثبت أن الموت يسمع، وكذلك صحح ابن عبد البر رحمه الله حديثا ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما من أحد يسلم على ميت كان يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. وهذا ذكره ابن قيم في كتاب الروح، وذكر تصريح ابن عبد البر له ولم يتعقبه. وعلى هذا فهم يسمعون، لكن إيش؟ لا ينتفعون بذلك، لكنهم لا ينتفعون بهذا السماع. وردت آثار أيضا عن الصحابة في هذا الأمر، ذكر ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية، عند هذه الآية، وثبت أيضا في الصحيح أن الإنسان إذا انصرف عنه أصحابه بعد الدفن حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكا، يسمع قرع نعالهم على الأرض كما يمشي الإنسان على السقف، فنسمع مشيه على السقف. وهذا أيضا يسمع قرع النعال، وش قرع النعال؟ نعم. ولكن الله تعالى يجعلهم يسمعون ذلك. الحاصل أننا نقول كل هذا يؤيد أن المعنى فإنك لا تسمع الموتى يعني سماعا ينتفعون به. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما دعا الموتى، ما ذهب إلى القبور يدعوهم. نعم. ولكن الذين يدعوهم من الأحياء كالموتى لا يستجيبون ولا ينتفعون بالدعوة. يقول عز وجل ولا تسمع الصم الدعاء. الصم مفعول أول والدعاء مفعول ثاني. أما لا تسمع الموتى الأولى فقد حذف المفعول الثاني، لأن هذا فضلة، وقد سبق لنا أنه يجوز حذف الفضلة ولو بلا دليل. طيب. وقال ولا تسمع الصم الدعاء. الصم جمع أصم، جمع أصم، وهو الذي لا يسمع، ما يسمع ما تسمع، لا سيما إذا اقترن به الإدبار، إذا ولوا مجبرين، وهذا أشد ما يكون بالنسبة للأصم بانتفاء السماع عنه. الأصم لا يسمع ولو كان مقابلا لك، فكيف إذا أدرك؟ يكون أعظم وأعظم. ولهذا الأصم إذا كان أمامك ودعوته بصوت ما ربما يسمع، لكن إذا ولى مهما دعوته ما يسمع إلا إذا أدركته فمسكته. نعم. فالصم إذا ولى مدبرين، نعم، ما يسمعون. وإنما قيد الله عز وجل الصم بهذه الحال لأنها هي الحال التي لا يسمعون بها مطلقا، بخلاف ما إذا كانوا أمامك فإنهم قد يسمعون ويستدلون على ما تقول بحركات شفتيك. نعم. ولا تسمعوا صم الدعاء، قال المؤلف، بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بينها وبين الياء. الدعاء إذا، هذا إيش؟ تحقيق. الدعاء إذا ولا الثاني تسهيل الثانية بينها، أي بين الهمزة المحققة وبين الياء، أي ولا تسمع الصم الدعاء إذا، خله بين الهمزة وبين الياء. والقراءة ثاني سبعيتان. نعم. ثم قال وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم، صفة الآن انتقال الموتى، الصم العمي، وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم، ما نافية للجنس، ما نافية للجنس، وأنت اسمها، والبحر جر زائد. الظاهر أنكم إلى الآن ما قمتم من النوم، أي ورما أنكرت من الأول، ما في مانع في الجنس، لكن نقول ما حجازية، ما حجازية، صح؟ نعم، ما حجازية، وأنت اسمها، والبحر جر زائد، وهذه خبرها. نعم. طيب، وما أنت بهادي، اسم فاعل، بهادي العمي، العمي جمع أعمى، لأن أفعل جمعه فعل، قال ابن مالك فعل لنحو أحمر وحمراء، فعل لنحو أحمر وحمراء، أحمر مثل أعمى، وحمراء مثل عمياء، فعمي جمع للذكور والإناث. بهذا العمي عن ضلالتهم، وش معنى ضلالتهم؟ يعني عن متاهتهم، إذا تاهوا في الطريق ما أنت بهذا العمي عنه. فكذلك هؤلاء الذين عموا عن الحق والعياذ بالله فلا يرونه، وصموا عنه فلا يسمعونه، وماتوا عنه فلا يفقهونه، هؤلاء أيضا لا تستطيع أن تهديهم. أولا، فتأمل الآن في مسألة الموت ومسألة الصمم، قال إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمم، وفي باب العمى قال ما أنت بهادي العمي، ما قال ما أنت بمسلم. السبب لأن البصر يتعلق به الدلالة وهي الهداية، بخلاف الصمم يتعلق به السمع. طيب، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن ما تسمع سماع إفهام وقبول إلا من يؤمن بآيات القرآن فهم مسلمون. إن، قال المؤلف، ما، إيش معنى إما؟ ما هذه تفسيرية، ولهذا ما تدغم بإن، ما يقال إما، بل يقال إن ثم يقال ما على سبيل الإظهار، لأن ما تفسير لها، فهي هي إن بمعنى ما تسمع، قال المؤلف، سماع إفهام وقبول، ما تسمع إلا من يؤمن بآياتنا القرآن فهم مسلمون، أي فبناء على إيمانهم هم مسلمون منقادون، لأنه كلما تم الإيمان تم الانقياد، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا فإنه يكون أعظم إيش؟ أعظم انقيادا، أعظم انقيادا. ولهذا الإيمان يستلزم الإسلام، كل مؤمن مسلم ولا عكس، ما كل مسلم مؤمنا، قد يستسلم الإنسان ظاهرا وقلبه منطوي على الكفر والعياذ بالله بخلاف الإيمان. ولهذا رتب على الإيمان رتب عليه الإسلام بالفاء، فهم مسلمون، أي فهم من أجل إيمانهم مسلمون منقادون. قوله إلا من يؤمن بآياتنا، قال المؤلف إنها القرآن، مع أن آيات جمع وليست مفردا، فما هو الجواب عن قول المؤلف؟ الجواب عن قول المؤلف أن فيه قصور، والحق أن المراد بالآيات ما هو أعم من القرآن، فيشمل جميع الكتب المنزلة، ويشمل كذلك الآيات الكونية، بأن يؤمن بأن هذا الخلق، لأن هذا الكون خلقه الله عز وجل، لأن من الناس من لا يؤمن بآيات الكون، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، وش يقولون؟ سحاب مركوم، شيء طبيعي. نعم، الكون يقول مادة وطبيعة تتفاعل وينتج بعضها من بعض وما أشبه ذلك، ما آمنوا بالآيات. الآيات الشرعية كذلك أيضا من الناس من لا يؤمن بها، يكذب بأخبارها ويستكبر عن أحكامها، وهذا كثير. إذن الصواب أن المراد بقوله بآياتنا ما يشمل الآيات الشرعية كلها بكل كتب الناس، والآيات والآيات الكونية كلها، يعني من الناس من ينكر الآيات الكونية كما تعلمون. فإذا قال قائل إن تسمع إلا من يؤمن بآيات، معلوم أن المؤمن سامع، فكيف يقول إن تسمع إلا من يؤمن؟ والمؤمن سامع، فكيف تجيب هذا عن هذا؟
1: حسن
0: عليك إيه، لكن من يؤمن سامع، تسمع من يؤمن
1: بحيث أنه قادر للدعوة، قابل للسماء الاستقاط،
0: يعني إن طيب. الجواب عن هذا من أحد وشيء، إما أن يقال إن تسمع إلا من يؤمن، أي إلا من كان مستعدا للإيمان بما تقول ومكتوبا عند الله عز وجل أنه مؤمن، وهذا أمر غير معلوم للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يجب عليه أن يبذل الدعوة، فيسمعها من كان في علم الله أنه مؤمن وكان مستعدا للإيمان، هذا وجه. أو يقال إن الدين شرائع، ليس شيئا واحدا، بل هو شرائع وشعائر متعددة، فالذي ينتفع بهذه الشعائر ويطبقها من هو المؤمن بها، هذا هو الذي يؤمن. هذا المؤمن الذي وقع الإيمان منه فعلا هو الذي يسمع، يسمع كل ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من جميع شرائع الدين، من جميع شرائع الدين. نعم، وعلى القول، أي على قول من يثبتون للدين أصولا وفروعا، نقول أصول الدين وفروع، لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن تقسيم الدين إلى أصول وفروع قول مبتدع لا دليل عليه. نعم، وهو صحيح، ما تجد في القرآن والسنة أصول وفروع. نعم، فيها ما يدل على ركنية مثلا، وعلى أن هذا ركن كما في قول بنية الإسلام على خمس، أما نقول أصول وفروع لأن شيخ الإسلام رحمه الله أنكر هذا، لا لأنه مجرد اصطلاح، إذا مشاحة في الاصطلاح، لكنه توصل به إلى أمور منكرة، فقالوا مثلا لا نحتج بأخبار الآحاد في أصول الدين، وجعلوا هذا بابا يلجون به إلى إنكار الصفات وإلى إنكار ما ورد في أخبار اليوم الآخر وما أشبه ذلك. نعم، المهم صار قوله إلا من يؤمن، وش الجواب عليه؟ من أحد وجهين، الأول إلا من كان مستعدا للإيمان بحيث إن الله قدر له ذلك فهذا يسلم وينتفي، أو إلا من يؤمن، من كان الآن مؤمنا لكنه يسمع ما يتلقى بعد ذلك من شعائر الإسلام وشرائعه، فهم مسلمون. المؤمن مسلم ظاهرا وباطنا، والمنافق مسلم ظاهرا لا باطنا، والمعلن بكفره ظاهرا وباطنا، ليس مؤمن لا ظاهرا ولا باطنا. والناس ما يخرجون عن هذه الأقسام الثلاثة، من كفر ظاهرا وباطنا، ومن آمن ظاهرا وباطنا، ومن آمن ظاهرا لا باطنا. فيه قسمة رابعة لكن ما تنفي، وهي من آمن باطنا لا ظاهرا، هذا ما يمكن. صحيح أنه قد يكون ضعيف الإيمان فتجد فيه مخالفات في ظاهره كالمؤمن الفاسق، كالمؤمن الفاسق. أما أنه يكون لا يكون لا عنده ليس عنده إسلام أبدا فهذا ما يمكن. نعم ما يطلق على من تكفر، ما يستطيع هذا الإسلام، لا ما هو مسلم ظاهرا لكن فيه مانع، مانع من الخارج. طيب سلامة، لأن هذا كفر، هذا كفر، لأن جعله كفرا، هذا كفر. فَإِنْ رَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. هذه الجملة الباصرة، ويحتمل أنها عمل بصيرة. نعم، وأيا كان سواء كان حسيا أو معنويا وهو الظاهر السياق، فإن معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يهدي هؤلاء، وفيها سياق شرائع مفارج ما فيه من أفضل. نعم، قوله إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا، ما نوع هذه الجملة؟ لا، الله الذي خلقكم من ضعف. هذه الآية صيغت لبيان حال الإنسان وكمال قدرة الله عز وجل. قال الله الذي خلقكم من ضعف، الله مبتدأ والذي خبره، خلقكم من ضعف يقال بفتح التاء وبضمها. نعم، ضمها لغة الحجازيين وفتحها لغة بني تميم. ولهذا يروى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعف بضم الضاء، خلقكم من ضعف، لكن الحديث ضعيف، إنما ذكروا أن الضاد مفتوحة ومضمومة، قراءة ثانية سبعية، والفتح لغة بني تميم والضم لغة الحجازيين.
2: من قراءها في دراسة حقص بالضم، هل نقول غلط ولا غلط؟
0: صح، أي إنسان يقرأ بكل قراءة ثابتة هو صحيح. الله الذي خلقكم من ضعف، ما هو الضعف؟ يقول الماء ماء مهين، فجعل الضعف هو النقطة، لأنه كما قال عز وجل ماء مهين. ومن هنا للابتداء كقوله تعالى خلق الإنسان من عجل، وقيل المراد بالضعف ضعفه بعد نفخ الروح فيه، إذ أنه حال النطفة جمال لا يوصف بأنه ضعيف ولا أنه قوي، ولكن المراد بالضعف بعد نفخ الروح فيه. نعم، عرفتم، وهذا هو الصحيح. فإن الإنسان ما يكون خلقا تاما إلا بعد نفخ الروح، ولهذا قال الله عز وجل ثم أنشأناه فكثرنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. هذا الإنشاء هو أول ما يكون به الإنسان إنسانا، لأن الإنسان إنسان ببدنه وروحه. وعلى هذا فنقول مراد بالضعف بعد نفخ الروح فيه ضعف الطفولة، ويبتدئ من كونه حيا في بطن أمه، وهذا ظاهر لا يحتاج إلى دليل. الإنسان الصغير ضعيف، ثم بعد ذلك والضعف أيضا بقواه الحسية وقواه المعنوية، فهو ضعيف في التفكير وهي قوى المعنوية والعقل وما أشبه ذلك. وهذا تأديب من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره أيضا، إن الإنسان يصبر ولا يستخفنه الذين لا يؤمنون بما وعد الله الصابرين. وهذا يقع لكثير من الناس، تجد بعض الناس مثلا يحصل له ما يحصل من الأمور ثم يجيها السفهاء وأمثالهم ويقول افعل كذا افعل كذا افعل كذا. افرض مثلا أن له جارا يؤذيه، يأتي بعض الناس يقول كيف تحمل من جارك هذه الأذية، أو كيف تحمل من صاحبك هذه الأذية، أو من أهلك، أو ما أشبه ذلك، فيستخفونه فلا يصبر. ولكن الذي ينبغي للإنسان العاقل أن لا يستخفه أولئك القوم الذين لا يؤمنون بما وعد الله به الصابرين، بل يصبر ولا يهم كلام الناس حتى يحقق الله له ما وعده. وبهذا انتهت سورة الروم. ننتقل بعدها إلى سورة لقمان. يقول وهي مكية، المكي أرجح الأقوال الذي عليه الجمهور أن ما نزل بعد وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فهو مكي، فهو مدني ولو نزل بمكة، وما نزل قبل وصوله إلى المدينة فهو مكي. هذا هو القول الراجح. فعلى هذا المعتبر الزمن ولا المكان؟
3: الزمن.
0: وهذا أريح أيضا للإنسان. يقول مكية إن ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، وفيه نسخة أو إلا وبينهما فرق، لأن قول المؤلف إلا ولو أن هذا اقتصار على قول واحد وجزم به، أما على النسخة الثانية أو إلا فهو إشارة إلى أن في المسألة قولين، إلى أن في المسألة قولين وأنه لم يجزم بأحدهما. والصحيح أنه ما سبق لنا أن السورة إذا كانت مكية فإننا لا نستثني منها شيئا إلا بنص صريح واضح، وإذا كانت مدنية فإننا لا نستثني منها شيئا إلا بنص صريح واضح، لأن الأصل أن السورة تكون متتالية، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يضع كل آية في مكانها أو يأمر بوضعها. وعلى هذا فنقول إن جاء من أثبت أن قوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام نزلت بعد الهجرة، إن أثبت ذلك بنص فعلى العين والرأس، وإلا فالأصل أن السورة كاملة مكية. قال بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله أعلم بمراده. تقدم الكلام على البسملة إعرابا ومعنى وحكما قولا. فإعرابها أنها جار مجرور متعلق بمحذوف، فعل مؤخر مناسب للمقام. المحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام. مثلا الآن بنقرأ هذه السورة، يكون التقدير بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. نبي نفسر نقول بسم الله الرحمن الرحيم أفسر. يبي يتوضأ الإنسان يقول بسم الله أتوضأ. مر علينا هذا. طيب لماذا قدرناه فعلا يا غان؟ لماذا اخترنا أن يكون تقديره فعلا؟ ما مر. نعم،
4: لأن التقدير يدل على التجدد والحدوث، تقديره فعلا. أما الجملة الاسمية فالاستمرار.
0: طيب لأن الأصل في العامل الأصل في العمل أن يكون فعلا لا سيما وأنه محذوف، هذا واحد. لماذا قدرناه خاصا؟ ما قلنا مثل بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ، بل قلنا إن كنت بتقرأ قدر أقرأ، تبي تأكل قدر آكل، تبي تشرب قدر أشرب. فلماذا اخترنا أن يكون تقديره خاصا؟
3: يناسب كل حال بعينه،
0: لأجل أن يناسب كل حال بعينه، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من لم يذبح هل يذبح بسم الله، فهو إشارة إلى أنه يقدر الفعل بما يقدر الفعل المحذوف بما يناسب الفعل المبتدأ به. ولماذا اخترنا أن يكون تقديره متأخرا؟ طيب ودنا أحد خير صار مهم معلوم.
2: لا لا
0: ما الذي لك أخبرنا به؟ البداء بسم الله وغير ولإفادة الاختصاص، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر والاختصاص، فكأنك تقول لا أبتدئ إلا بسم الله، هذا هو السبب في أن نقدره متأخرا لأجل البداء بسم الله ولإفادة الحصر والاختصاص. يسأل ما أدركنا
2: يا
0: أبا. طيب اسم مضاف ولفظ الجلال مضاف إليه، والرحمن صفة لله والرحيم صفة لله أيضا، واضح؟ طيب هذا إعرابه. أما حكمها فإنها آية من كتاب الله تكلم الله بها وأنزلها على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها ليست آية من السورة، إنما جعلت علامة على انتهاء السورة التي قبلها وابتداء السورة التي بعدها، أو على الأصح علامة على ابتداء السورة فقط لئلا يرجع علينا الفاتحة، فإنه ليس قبلها شيء، فهي علامة على ابتداء السورة وليست منها. وتجدون في المصاحف أنه لم يكتب عليها رقم إلا في الفاتحة فإنها رقمت، والسبب أن الفاتحة ذهب كثير من أهل العلم إلى أن البسملة منها، والصواب أنها ليست منها كغيرها، وأن أول آية في سورة الفاتحة هي قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. كم ذولي؟
2: خمس.
0: في الآن الفاتحة سبع آيات، وين السابعة؟
4: غير المغضوب
0: عليهم الصراط الذين أنعمت هذه السادسة.
4: نعم السادسة.
0: غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه السابعة، كذا؟
4: نعم.
0: إيه نعم هذا هو الصحيح، مع أنكم تجدون في المصاحف صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة بناء على أن البسملة هي الآية الأولى. نعم
2: رأيت أنا بعض المصاحف الباكستانية طوبة مثل ما قلت.
0: أي
4: في
0: عجيب هذا على القول الراجح. نعم طيب أما حكمها باعتبار تلاوتها في الصلاة، فإن قلنا إنها من الفاتحة فهي آية منها ولا بد من قراءتها، وتقرأ جهرا كما يجهر بالفاتحة، وإذا قلنا ليست منها فإنه لا تجب قراءتها ولا يجهر بها.
4: غير
0: قراءة غير الصلاة. نعم في غير ميم الله أعلم بمراده به، بمراده به ألف لام ميم ثلاثة حروف هجائية. يقول المؤلف الله أعلم بمراده به، وفي هذا إثبات لأن الله أراد به شيئا لكنه لا يعلم، المؤلف بكلامه هذا أو من كلامه هذا نأخذ أنه يرى أن لهذه الحروف معنى، ولكن الله أعلم به. وقال بعض أهل العلم إن لها معنى وجعلوا يتخبطون في هذا المعنى ويجعلونها رموزا لما جعلوها له. وقال مجاهد إنه لا معنى لها، فنقول أصلا لا معنى لها، ما نقول الله أعلم بما أراد، وذلك لأن القرآن نزل باللغة العربية كما قال تعالى بلسان عربي مبين، وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال إنا جعلناه قرآنا عربيا. واللغة العربية لا ليس لهذه الحروف فيها معنى، وعلى هذا فنقول إنه لا معنى لها. نقول ذلك لأن هذا هو مقتضى اللغة العربية التي نزل بها القرآن. فإذا قال قائل إذا قلت لا معنى لها كيف يسوغ لك أن تجزم بنفي المعنى؟ أقول نعم يسوغ لي ذلك، لأن القرآن باللغة العربية وهذه الحروف الهجائية بمقتضى اللغة العربية ليس لها معنى، فأجزم بذلك لأنه عرب، لأن القرآن باللغة العربية. إذا كان الأمر هكذا فما هو الفائدة من وجودها في القرآن؟ هذه هي التي قد نقول الله أعلم بذلك، ولكن بعض أهل العلم التمس لهذا حكمة بأنه إشارة إلى أن هذا القرآن الذي أعجزكم، ما أتى بحروف جديدة حتى تقول والله هذه ليست من حروفنا، وإنما هو من الحروف التي يتركب منها الكلام العربي، ومع ذلك أعجزكم. قالوا ولهذا لا يأتي الابتداء بهذه الحروف الهجائية إلا وبعده ذكر القرآن أو ما هو من خصائص القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب، وتأملها تمشي معنا. فيه بعض الصور مثل ألف لام ميم غلبت الروم، ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا، ما فيها ذكر القرآن لكن فيها ذكر ما هو من خصائصه، فغلبت الروم هذا من أمور الغيب ولا يعلم إلا بالوحي، وأحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هذا فيه إخبار عن من سبق وهو من أمور الغيب أيضا، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم من الكاذبين. وعلى كل حال هذا الذي ذكرناه أخيرا هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وسبقه إليه الزمخشري في كتابه الكشاف، قال تلك أي هذه الآيات آيات الكتاب القرآن الحكيم للحكمة، والإضافة بمعنى من تلك آيات الكتاب، تلك المشار إليه آيات القرآن، وتجدون أن الإشارة هنا بصيغة البعيد، والقرآن ليس بعيدا لأنه بين أيدينا ولكنه عالي المرتبة، فلهذا أشير إليه بإشارة البعيد. وقوله آيات الكتاب أي المكتوب وهو القرآن، وذكرنا فيما سبق أنه مكتوب في ثلاثة مواضع، في اللوح المحفوظ، في الصحف التي بأيدي الملائكة، في الصحف التي بأيدينا. وقوله تلك آيات الكتاب، الإضافة هنا يقول المؤلف إنها على تقدير من، يعني آيات من الكتاب، آيات من الكتاب. والآيات كما مر علينا كونية وشرعية، وآيات الكتاب من الشرعية ولا من الكونية؟ من الشرعية. وقولها الحكيم قال المؤلف للحكمة، ولكن يمكن أن يقال ذي الحكمة والحكم أيضا، لأنه مرجع الناس في الحكم،

احتماله على الحكمة وعلى الحكم بين الناس. نعم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقوله هدى ورحمة بالرفع، هدى ورحمة بالرفع، هذه محلة من الإعراب، خبر مبتدأ محذوف قدره المؤلف بقوله هو هدى ورحمة. هدى بمعنى دلالة، ورحمة بمعنى أن الله رحم به الخلق حيث أنزله عليهم. فالقرآن هداية ورحمة، من تمسك به نجا واهتدى، فلا يضل من تمسك بهذا القرآن ولا يشقى لأنه هدى ورحمة. وعلى هذا فنقول لكل إنسان أراد العلم عليك بالقرآن لأنه هدى، ولكل إنسان أراد الرحمة عليك بالقرآن لأنه هدى، هدى ورحمة. ولكن للمحسنين الذين أحسنوا في عبادة الله وأحسنوا إلى عباد الله، والإحسان ضد الإساءة، والإساءة تكون إما بترك الواجب أو بفعل المحرم، فمن ترك ما أوجب الله عليه لنفسه من الصلاة وغيرها فليس بمحسن، ومن فعل ما حرم الله عليه فليس بمحسن، ومن ترك ما يجب له للناس من صلة الرحم وبر الوالدين والإحسان إليهم فليس بمحسن، ومن اعتدى عليهم فليس بمحسن. طيب، وقوله للمحسنين يستفاد منه أنه كلما ازداد الإنسان إحسانا ازداد انتفاعا في القرآن في الهداية والرحمة، بناء على ما سبق من القاعدة أن الحكم إذا علق بوصف كان يقوى بحسب وجود ذلك الوصف. وقوله هدى ورحمة للمحسنين، طيب وغير المحسنين لا يهتدون به ولا يرحمون؟ نعم، لأن المحسنين هم الذين ينتفعون بذلك، وإلا فهو هدى للناس كله، مصدر هداية للجميع، لكن لا ينتفع به إلا الذين أحسنوا. وفي قراءة العامة بالنص حالا من الآيات، غريب هذا التعبير من المؤلف، وفي قراءة العامة، يفهم منه من لا يعرف الاصطلاح أن المراد بالعامة من؟ عامة الناس، ما سوى العلماء، وهذا ليس كذلك، إنما مراده العامة يعني عامة القراء ما عدا قارئا واحدا الذي قرأ بالرحمة، ولا عامة القراء وأكثرهم على النص هدى ورحمة بالنص حالا من الآيات العامل فيها ما في تلك من معنى الإشارة. تلك آيات الكتاب الحكيم حال كونها هدى ورحمة، حال كونها هدى ورحمة. فإذا قال قائل العامل تحت الحال تحتاج إلى عامل، مثل الظرف والجار ومجرور والمفعول به تحتاج إلى عامل، فما هو العامل؟ والعامل فيها ما في تلك من معنى الإشارة. تلك اسم مجامد غير مشتق، لكنه بمعنى أشير، فإذا قلت هذا زيد المعنى أشير إليه، فتلك آيات بمعنى أشير إلى هذه الآيات، فلما كانت متضمنة لمعنى الفعل صارت صالحة لأن تكون عاملا في الحال. الذين يقيمون الصلاة بيان للمحسنين، وعلى هذا فلا تكون صفة، ما تكون نعتا، بل تكون بيانا، أي عطف بيان، من هم المحسنون؟ الذين يقيمون الصلاة يعني يأتون بها قويمة تامة. والصلاة يشمل
الفريضة.

0: والتطوع، إقامتها بفعل الواجبات وترك المفسدات، وكذلك تتم الإقامة بفعل المكملات والمستحبات. ويؤتون الزكاة أي يعطونها، والزكاة كما سبق هي جزء مقدر شرعا في مال خاص لطائفة مخصوصة. وأين مفعول يؤتون الثاني؟ مفعولها الثاني محذوف، تقدير ويؤتون الزكاة أهلها، وإنما جاز حذفه لأنه فضلة، وقد سبق أن جميع المفاعيل الفضلة يجوز حذفها. وقول ويؤتون الزكاة، سمي هذا المال المؤدى زكاة لأنها تزكو بها أخلاق المزكي، ويزكو بها المال أيضا ويزيد، لأن يعني الزكاة في اللغة النماء والزيادة. ويؤتون الزكاة، ولم يذكر الله عز وجل من الأفعال إلا الصلاة والزكاة، والقرن بينهما في القرآن كثير، وذلك لأنهما آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وتركهما جميعا موجب للكفر، وترك واحدة منهما الصلاة الصحيح أنه يكفر، والزكاة الصحيح أنه لا يكفر، وقد سبق الكلام على هذا. ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، هم مبتدا وبالآخرة جار ومجرور متعلق بيوقنون، وهم الثاني يقول المؤلف هم الثاني تأكيد، تأكيد ليش؟ لهم الأولى، تأكيد لفظي ولا معنوي؟ لفظ. قال ابن مالك وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك ادرجي درجي. طيب قوله هم يوقنون بالآخرة، مراد بالآخرة يوم القيامة، وسمي آخرة لأنه آخر ما يكون. الإنسان له أربع مراحل، مرحلة الأولى في بطن أمه، والمرحلة الثانية في الدنيا، والمرحلة الثالثة في البرزخ، والمرحلة الرابعة والأخيرة يوم القيامة. وقوله بالآخرة هم يوقنون، الإيمان بالآخرة ليس معناه أن تؤمن بأن القيامة ستقوم فقط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية وقد دخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيشمل فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر والصراط والحساب والميزان والكتب التي تنشر يوم القيامة وغير ذلك. قال وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. القرآن الكريم أحيانا يكرر الآيات بعينها، تكرير الآيات بعينها هذا موجود في القرآن، هذه مكررة في
1: سورة البقرة،
0: في سورة البقرة ها؟ وإن كان فيها اختلاف يسير في الآيات الأولى التي قبلها. أما قوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هي آية واحدة. قول على هدى من ربهم أتى بعلى الدالة على الاستعلاء، يعني أنهم على هدى يسيرون عليه، وهم به عالون مرتفعون لارتفاع مرتبتهم. وقول وأولئك هم المفلحون، هذه الجملة جملة اسمية مؤكد خبرها بضمير الفصل، وهو قوله هم المفلحون، فإن هم ضمير فصل، وقد سبق لنا أن ضمير الفصل يفيد ثلاث فوائد، وهي عيسى وغانم ورشيد وعبد الوهاب،
2: هذه ثلاث فوائد لضمير الفصل. إذا قلت زيد القائم، زيد القائم هذه مبتدأ وخبر، لكن يحتمل أن تكون القائم صفة لزيد وأن الخبر منتظر، زيد القائم فاضل مثلا. فإذا قلت زيد هو القائم تعين أن تكون القائم خبرا. ففصلت الآن بين إيش؟ بين الصفة والخبر. كذلك إذا قلت زيد هو القائم فإنه ليس فإنه يفيد الحصر، زيد هو يعني لا غيره هو القائم. كذلك إذا قلت زيد هو القائم أوكد من قولك زيد القائم أبلغ التوكيد. طيب، فهنا وأولئك هم المفلحون يعني لا غيرهم. والمفلح يقول المؤلف هو الفائز. وما معنى الفائز؟ الفائز سعيد. وما معنى السعيد؟
1: حاصل على خير الدنيا والآخرة.
2: يقول إن المفلح هو من فاز من أدرك المطلوب ونجا من المطلوب. هذا المفلح، من أدرك المطلوب اللي هو يبي ونجا من المرغوب، فحصل له ما يريد وسلم مما لا يريد، وأولئك هم المفلحون. ثم قال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، من للتبعيض، ومن الناس الآخر. الظاهر انتهى. نعم،
1: راوي غلب التغيير
2: عامل كثيرة عامل يعني على كل حال ما نمشي على الأدلة الواضحة ونترك هذا المشتبه. طيب ثم ناخذ فوائد الأدلة السورة. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. من فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في إنزال هذه الحروف الهجائية، وهي ألف لام ميم وما أشبهها. ومن فوائدها أن الله عز وجل يتكلم بحرف وكذلك بصوت، لأن ألف لام ميم من كلام الله وهي حروف، وهذا مثل أهل السنة وجماعة، وقد تقدم لنا البحث فيه مرارا، وأن أهل السنة وجماعة يقولون إن كلام الله عز وجل في حرف وصوت. ومن فوائد الآية الكريمة علو شأن هذا القرآن بقوله تلك آيات. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن آية وعلامة على منزله بقوله آيات الكتاب، وسبق لنا أن الإضافة على تقدير من، فهي إضافة جنسية. طيب، القرآن آية على منزله جل وعلا من أي ناحية؟ من صدق أخباره ومطابقاته للواقع، ومن حسن قصصه وحبها للنفوس وعدم مللها منها، لأنه ما من كلام يرد إلا ويمل إلا القرآن. والثالث من حيث الأحكام، حيث من أحكام عادلة نافعة للعباد في معاشهم ومعادهم. ولهذا قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن مكتوب كما هو مقروء لقوله تلك آيات الكتاب. ومن فوائدها الثناء على القرآن بهذا الوصف العظيم وهو الحكيم. ومن فوائدها أيضا أنه لا يوجد في القرآن خبر سيق عبثا ولا حكم أثبت عبثا. لنأخذ الحكيم، لأن العبث ينافي الحكمة، ولا يمكن أن يكون في القرآن شيء عبث، لا خبرا ولا حكما. ومن ثم قال تعالى هدى ورحمة للمحسنين، وفيها قراءتان كما سبق هدى ورحمة وهدى ورحمة. فمن فوائد الآية الكريمة الترغيب في هذا القرآن بقوله هدى ورحمة، وكل أحد منا يطلب الهدى والرحمة، فهو هدى في العلم ورحمة في العمل، إذ أن العامل به ينال رحمة الله، والمهتدي به على هدى وبصيرة. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن الكريم جمع الخير كله، فهو علم نافع بعد وعمل صالح، لأن علم نافع بقوله هدى، وعمل صالح بقوله رحمة، لأن الرحمة لا تنال إلا بالعمل الصالح. ومنها الحث على الإحسان بقوله للمحسنين، ومنها أن الإحسان سبب لنيل العلم والعمل الصالح، لأن الله جعله هدى ورحمة لمن؟ للمحسنين. ومنها أنه كلما ازداد إحسان العبد ازداد علمه وعمله الصالح، لأن الحكم إذا علق على وصف ازداد بزيادته ونقص بنقصه كما تقدم. الحث على الإحسان بقوله للمحسنين، ومنها أن الإحسان سبب لنيل العلم والعمل الصالح، لأن الله جعله هدى ورحمة لمن؟ ومنها أنه كلما ازداد إحسان العبد ازداد علمه وعمله الصالح، لأن الحكم إذا علق على وصف ازداد بزيادته ونقص بنقصه كما تقدم. ومن فوائد الآية التي بعدها الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، من فوائدها أن إقامة الصلاة من الإحسان، لأن ما بعدها بيان لها الذين يقيمون. ومن فوائد الآية أن الصلاة أحب الأعمال إلى الله، إن الله قدمها على إيتاء الزكاة، مع أن إيتاء الزكاة فيه نفع متعدد للغير، ولكن الصلاة أحب إلى الله منها وأفضل. ومنها الحث على إقامة الصلاة. من أين نأخذها؟ من ثناء الله على المقيمين لها، والثناء لا يكون إلا على فعل شيء محبوب مرغوب من الله. ومن فوائد الآية الكريمة فضل إيتاء الزكاة، وأنها تلي الصلاة في الفضيلة. نعم، بقوله ويؤتون الزكاة. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من أيقن بالآخرة بقوله وهم بالآخرة هم يوقنون. ومن فوائدها إثبات البعث، وهم بالآخرة هم يؤمنون. ثم قال تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. استفاد من هذه الآية الكريمة أن المتصفين بما تقدم هم الذين على الهدى، فيتفرع على ذلك فائدة أخرى، أن من خالف فيما تقدم فليس على هدى، وأنه فاته من الهدى بقدر ما فاته من العمل واليقين. ومن فوائد الآية الكريمة إظهار فضل الله عز وجل على هؤلاء الفضلاء لقوله من ربهم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن ربوبية الله عز وجل نوعان، عامة وخاصة. فالعامة لجميع الخلق، رب السماوات والأرض وما بينهم، والخاصة للمؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أن بهذه الأعمال الفاضلة الجليلة والاعتقادات النافعة يحصل الفلاح بقوله وأولئك هم المفلحون. ومن فوائدها أنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بذلك. وجهه الحصر في قوله وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، من للتبعير، والجار والمجرور خبر مقدم، ومن يشتري مبتدا مؤخر. وقول من يشتري معنى الاشتراء الاختيار، يعني من يختار، وعبر عن الاختيار بالاشتراء إشارة إلى حرصهم على هذا الأمر، لأن الشراء الاشتراء كما تعلمون إنما يكون بالمعاوضة، فكأنهم لقوة اختيارهم لهذا الشيء كأنهم بذلوا فيه أموالهم لينالوا. إذن يشتري معناها يختار، وعبر عن الاختيار بالاشتراء إشارة إلى قوة رغبتهم له، حيث شبه ذلك اختيار بالمشتري الذي يبذل ماله من أجل الحصول على ما اختاره. نعم. وقوله من الناس من يشتري لهو الحديث، هنا يشتري ويشري هو بين فرق، يشري بمعنى يبيع، ويشتري بمعنى يشتري يشتري يبتاع. طيب يبتاع. وعند الناس ان الشراء هو الاشتراء وليس كذلك. قال الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري نفسه يعني يبيعها، بدليل قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، اشترى أنفسهم فهم بائعون. نعم نعم. وأظن الوقت ضيع لنا
0: قليلا، والحديث يضل عن سبيل الله في غير علم. تقدم الكلام على أول آية، وقلنا إن من للتبعير، وأن معنى الشراء الاختيار، وعبر عنه عن الاختيار للشراء للدلالة على قوة رغبته في ذلك. وقوله لهو الحديث، لهو الحديث أي ما يلهي منه عما يعني. لهو مضاف إلى الحديث من باب إضافة الشيء إلى نوعه، فالإضافة على تقدير من، كما يقال ثوب خز، ثوب صوف، خاتم حديد، خاتم فضة، وما أشبه ذلك، فهي على تقدير من. وهكذا كلما أضيف الشيء إلى نوعه فالإضافة فيه على تقدير من. إذن لهو الحديث أي لهو من الحديث، واللهو كل ما يلهى به، والذي يلهى به أغلب ما يكون في الشيء الباطل، وقد يلهى بالخير عن الشر، لكن أكثر ما يطلق له في مقام الذنب. وكل لهو يلهو به ابن آدم فهو باطل، إلا ملاعبة آله وترويض فرسه وما أشبه ذلك مما يكون فيه مصلحة، وإلا فإن الأصل أن ما يلهى به باطل. والذي يلهى به نوعان، حديث وهو القول، والثاني فعل، والثاني فعل يعني. فالذي يلهى به إما حديث وهو القول، وإما حركات وهي الفعل. والله عز وجل ذكر هنا لهو الحديث، فقال من الناس من يشتري لهو الحديث، قال أي ما يلهى به عما يعني، كل ما يلهى به عما يعني فهو من لهو الحديث. وأما ما يعني الإنسان ولكن يلهو بالمفصول عن الفاضل فليس هذا من لهو الحديث، لأن له فائدة في اللهو بالمفصول لكنها فائدة ناقصة. ولا شك أن الأقوال مراتب كما أن الأفعال مراتب، فلو تلهى الإنسان بحديث فيه فائدة عن حديث أفيد منه، هل نقول إن هذا له الحديث؟ نقول إن هذا من له الحديث ولا لا؟ لا، لأن فيه فائدة ليس مجرد لهو يلهو به الإنسان،
2: وإذا كان فيه فائدة فإننا نقول لهذا الرجل إن اختيارك للمفضول عن الفاضل يعتبر سوء تصرف منك، والذي ينبغي أن تلهو بالأفضل عن المفضول. قالوا له الحديث عما يعني ليضل بفتح الياء وضمها، وأما الضاد فهي مكسورة على الضراءتين. ليضل أي هو، ليضل أي غيره، يعني يضل غيره. نعم. وفائدة القراءتين هنا اشتمال الآية أو اشتمال هذه الكلمة على المعنيين، وما هما؟ الضلال بنفسه وإضلال غيره. نعم. وقوله ليضل عن سبيل الله، عن سبيل الله طريق الإسلام، طريق الإسلامي. والصواب أن يقال طريق الله وهو الإسلام، هذا الصواب. سبيل الله طريقه الموصل إليه والذي وضعه هو سبحانه وتعالى وهو الإسلام، فسمي طريق الله أو سبيل الله لأنه موصل إليه، ولأنه سبحانه هو الذي وضعه وشرعه لعباده. ويطلق على سبيل المؤمنين كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ولا تنافي بين الإضافتين، فهو مضاف إلى الله لأنه موصل إليه وهو الذي وضعه وشرعه، ومضاف إلى المؤمنين لأنهم هم الذين يسلكونه. ومثله الصراط أضيف إلى السالكين في قول الصراط الذين أنعمت عليهم، وأضيف إلى الله لأنه الذي شرعه ووضعه لعباده، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. نعم. ليضل عن سبيل الله بغير علم، قوله بغير علم هذا لا يعني أن هناك لهوا يضل به الإنسان بعلم، فهي إذن صفة كاشفة مبينة لحقيقة الأمر، أي أن فعله هذا ناشئ عن الجهل، عن الجهل بالله عز وجل، وعن الجهل بشرعه، وعن الجهل بحقيقة ما خلق له. كيف تتلهى بأمر لا تستفيد منه؟ هل هذا جهل ولا علم؟ هذا جهل، جهل بما ينبغي أن تعلمه لتعتبر به. ولم يمثل المؤلف رحمه الله، نعم لم إلى يذكره فيما بعد، يذكره فيما بعد التمثيل، لكن كثيرا من المفسرين قال إن المراد بلهو الحديث هو الغنى، وممن قال بذلك ابن مسعود رضي الله عنه، وكذلك ابن عباس والجماعة، حتى إن ابن مسعود يحلف فيقول والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى، والغناء ينبت النفاق في القلب. وتفسير الصحابي حجة، تفسير الصحابي حجة، حتى ذهب الحاكم وجماعة من أهل العلم إلى أن تفسير الصحابي له حكم الرفع، يعني يكون كالحديث المرفوع. والصحيح أن الأمر ليس كذلك، أنه ليس له حكم الرفع إلا أن يكون مما لا مجال للاجتهاد فيه. فأما مجرد تفسير آية في مقتضى اللغة العربية فإن الصحيح أن تفسير الصحابي ليس بحكم الرفع، لكنه مقدم على غيره. ثم أعلم أن المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم قد يذكرون تفسير الآية على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، فإذا قال ابن مسعود إن المراد بله الحديث الغناء لا يعني أنه لا يتناول غيره، بل يكون هذا على سبيل التمثيل فقط. ويدلك لهذا قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد سكريز إلى غالب اللي ما لها حد. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال بعض العلماء في التفسير: الظالم لنفسه هو الذي يؤخر الصلاة عن وقتها. وقال آخرون: هو الذي لا يزكي. ومنهم مقتصد، والمقتصد هو الذي يأتي بالصلاة في آخر وقتها. وقال آخرون: هو الذي يؤدي الزكاة المفروضة فقط. ومنهم سابق بالخيرات، قال بعضهم: هو الذي يصلي الصلاة في أول وقتها. وقال آخرون: هو الذي يؤدي الزكاة والصدقات. هذا وش يدل عليه؟ على أن العلماء قد يفسرون الآية ببعض الأمثلة، نعم، فلا ينافي أن تكون الآية متناولة لغيرها. فتفسير ابن مسعود وابن عباس وغيرهما للهو الحديث بأنه الغناء لا يعني أنه يمتنع أن يراد بالآية ما هو أعم. وعلى هذا فنقول: الآية تشمل كل لهو حديث لا نفع فيه من الغناء. ومنه أيضا مطالعة ما يكتب في الصحف والمجلات من الكلام الهراء الذي لا فائدة منه، فإنه في الحقيقة مضيعة للوقت، مضيعة للوقت. وإذا كان يشد الإنسان إلى ما هو أفضل صار أشد، نعم. فعلى كل حال نقول: لهو الحديث كل حديث لا فائدة منه، سواء كان ذلك يجر إلى محرم أو لا يجر إلى محرم، لكن إن جر إلى محرم صار أعظم، صار أعظم. فإذا قال قائل: الآية يقول الله فيها ليضل عن سبيل الله أو ليضل عن سبيل الله، وأنت قلت إن لهو الحديث كل ما لا نفع فيه، وما لا نفع فيه قد يضل وقد لا يضل، فإننا نقول إن الإنسان إذا عود نفسه على أن يشتغل بهذا اللهو الذي لا نفع فيه جرته إلى ما فيه مضرة، إلى ما فيه مضرة، لأن النفس إما أن تشغلها بالحق أو تشغلك بالباطل. واللام في قوله ليضل عن سبيل الله أو ليضل، هل هي للتعليل أو للعاقبة؟ الجواب: هي صالحة للأمرين. فإن كان الإنسان يقصد بلهو الحديث أن يضل غيره به فاللام للتعليل، وإن كان لا يقصد ذلك فاللام للعاقبة، فاللام للعاقبة. ونريد من الأخ إبراهيم يأتي بمثال للام العاقبة لا إشكال فيه. ها؟ عندك؟
3: نعم. قال: فيحون لهم عدوا وحذرا.
2: وش؟
3: القصص.
2: إيه وش أوله؟
3: أولها يقول:
2: فالتقط آل فرعون ليكون لهم عدوا وحذرا. فاللام هنا لا شك أنها للعاقبة، لأنهم ما أرادوا أن يكون لهم عدوا وحذرا. نعم، إنما أرادوا العكس، لكن العاقبة صارت كذلك. نعم.
3: تفسيره يعني الغنى، هل هو الغنى المحرم ولا كل الغنى؟
2: لا لا، الغنى المحرم. أما الغنى الذي ليس بمحرم فلا يدخل في الآية. إلا نعم، إلا إن شغل عن ما هو أهم منه صار داخل.
3: طيب، اللي لا في فائدة في الخير ولا في نفس، يعني
2: مثل إيش؟ مثل إيش؟
3: بعض الأشعار اللي لا يستفاد منها لغة عربية ولا يستفاد منها يعني
2: ترقيق قلب أو موعظة.
3: هذه
2: تدخل في لهو الحديث الذي لا ينفع ولا يضر، لكنه قد يجر إلى ما يضر، ولو لم يكن من ضرره إلا أنه ينهي عما هو أهم. ومن هذا الحديث أيضا، من لهو الحديث الذي قد يضل عن سبيل الله، ما يوجد في قصائد الصوفية، قصائد الصوفية البريئة من الشرك، ولا بعضها شرك والعياذ بالله، بعضها حلول، بعضها يفضي إلى الحلول، وأن الرب عز وجل حال في المخلوقات. نعم، فهذا معروف شأنه، حتى لو كان نثرا فإنه محرم، لكن بعضها ليس كذلك، إلا أن بعض الناس يتلهى به عن مواعظ القرآن والسنة حتى يكون ذلك ديدنه، وهذا لا يجوز. ويوجد الآن ما يسمى بالأناشيد الإسلامية التي استولت على عقول كثير من الناس حتى صار كأنما يقرأ القرآن دائما على لسانه وعلى قلبه. نعم، وهذا ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى رحمه الله أن ذلك مما ينهي عن القرآن والسنة، وحذر منه تحذيرا كثيرا. وبعض الناس يجعل أيضا في هذه القصائد يجعل معها جفا، فيكون إلى له أقرب منه إلى الذكر. وبعض الناس يقول أيها هذه أو أم كلثوم. نعم، نقول أنت الآن مفروض عليك أن تفعل هذا ولا هذا حتى تقول أنا مخير بين الأمرين فأختار أيسرهما. على أن أم كلثوم قد يفعلها الإنسان وهو يشعر أنه مذنب فيحاول الإقلاع، لكن هذا يفعله على أنه متقرب إلى الله بذلك، نعم، فيستمر عليه. وما هذا إلا نظير هؤلاء الذين يتحيلون على الربا بالخداع وبيع الخام والهيل وما أشبهها، يقول أي هذا أحسن أو الربا الذي في البنوك. يقول ما خليك تفهم، لا تسوي هذا. فنقول هذا ليس الإنسان مخيرا بين هذا أو هذا، الحمد لله في أشياء مباح تمكن من فعلها بدون أن يفعل هذه الأشياء التي تصده عن القرآن وعن السنة. طيب، إذن الضابط في أهل الحديث ما هو؟ كل كلام لا فائدة منه، وأما ما فيه فائدة ولكن اشتغل به عما هو أفيد فليس لهوا، لكنه خلاف الحكمة، إذ أن الحكمة أن يشتغل الإنسان بالأفضل عن المفروض. نعم،
3: هنا
2: نعم، حتى بعد يحفظوها، يحفظ القرآن بعد، حتى هذا دائم أناشيد. إذن تارة وتارة ما تدخل في الموضوع، إلى صار مثل أحيانا قد تخرج تمشي أنت وياهم مثلا، أو أنت نفسك يكون عندك مثلا ضعف وخوار وكسل وتريد أن تسمع هذه الأشياء يترقق قلبك، هذا لا بأس به. ولكن أنا قصدي بأولئك الذين اتخذوها ديدنا لهم، حتى أنه قيل لي إن بعض الناس يصلي وهو ينشد الأناشيد ويقول سبيله. نعم، فالله أعلم. على كل حال، المسألة الإكثار منها والاشتغال بها عن مواعظ القرآن والسنة هو المحظور.
1: لكن لو كان حيث قال لي تعود على
2: نعم. ثم
1: لمدة شهرين انتقاله.
2: وعلى كل حال إذا كانت معالجة. نعم، فالإنسان قد يعالج بالسم القتال. نعم، يمكن يعالج بالسم، وهذا نحن الآن نراهم يعطون الناس حبوبا وجرعات تكون قاتلة، لكن يتخذونها للعلاج، فإذا لم يكن طريق إلا هذا فلا حرج، لكن أيضا تكون مع الحذر الشديد. والله على كل حال، إن حسن الصوت إن كان يؤدي إلى فساد وثوار شهوة فهذا محرم، وإن كان لا يؤدي ولكنه يزيد الإنسان استماعا هذا فلا بأس منه. نعم، طيب، إذن له الحديث يقول كل كلام لا فائدة منه، وعاقبته ليضل عن سبيل الله بغير، ويتخذها بالنصب عطفا على يضل، وبالرفع عطفا على يشتري. قراءتان أولى، قراءتان ليضل عن سبيل الله ويتخذها، تكون عطفا على يضل، أو ويتخذها عطفا على يشتري، يعني ومن الناس من يتخذها هزوا. وبينهما فرق ولا لا؟ بينهما فرق، لأن قراءة النص تجعل الحامل على من يشتري له الحديث، الحامل له أمران، الضلال واتخاذه هزوا. وأما على قراءة الرفع فإن الحامل على الشراء له الحديث شيء واحد، لكن من الناس أيضا من يتخذ آيات الله هزوا، أي مكانا للاستهزاء، يقول ويتخذها هزوا مهزوءا بها. أشار المؤلف بقوله مهزوءا إلى أن المصدر هنا بمعنى اسم المفعول، والمصدر بمعنى اسم المفعول كثيرا ما يأتي في اللغة العربية. قول مثاله. لا، ما هو بالذي قلت
3: مصدر.
2: مصدر يأتي بمعنى اسم المفعول يعني مهزوءا بها. واتخاذ آيات الله هزوا له أنواع كثيرة، منها أن يستهزئ بالقرآن بنظمه وتركيبه، ومنها أن يستهزئ بالقرآن بأخباره ويقول أساطير الأولين، ومنها أن يستهزئ بالقرآن بأحكامه، ومنها أن يستهزئ بالسنة، ومنها أن يستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها أن يستهزئ بمن تمسك بالسنة لا لشخصه ولكن لعمله، وهو كثيرة. حتى إن بعض أهل العلم يقول إن الإنسان إذا صلى وهو محدث فهذا استهزاء بآيات الله، ويقول إنه إذا عمل مفطلا من مفطلات العبادة فهو مستهزئ بآيات الله. وعلى كل حال، كل من أتى أو كل من حول آيات الله عز وجل إلى هزء بالقول أو بالفعل أو بالهيئة فإنه يعتبر متخذا لها هزءا. والاستهزاء بآيات الله عز وجل ليس بالأمر الهي، حتى إن أهل العلم يقولون من قال كفرا أو فعل كفرا ولو هازلا فإنه يكفر، واستدلوا لذلك بقوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال الله عز وجل أولئك لهم عذاب مهين. أولئك لهم عذاب مهين، أولئك اسم إشارة للجمع ولا للمفرد؟ للجمع، مع أن الضمائر التي قبلها للمفرد. ومن الناس من يشتري ليضل ويتخذ فهي للمفرد، وهنا قال أولئك لهم جمع، لأن من يشتري اسم موصول تصلح للمفرد والجماعة، فإن أفردت ما يعود عليها صرت متبعا للفظها، وإن جمعته فأنت متبع لمعناها. ويجوز أن تراعي لفظها أو معناها ولا لا؟ في كل الكلام. ويجوز أن تغير، انظر إلى قوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، كل هذا على سبيل الإفراد التابع لللفظ. خالدين فيها هذا باعتبار المعنى، قد أحسن الله له باعتبار اللفظ، فهي آية واحدة ومع ذلك غير فيها الضمائر من مراعاة اللفظ إلى مراعاة المعنى إلى مراعاة اللفظ. نعم. أولئك لهم عذاب مهين، أولئك أي الذين يفعلون هذا الفعل لهم عذاب مهين. أتى بلهم وهو الخبر قبل المبتدا لإفادة الحصر، وأتى بالجملة الإسمية أولئك لهم في إفادة الثبوت والدوام والاستحقاق لهذا العذاب. وقول لهم عذاب، العذاب بمعنى العقوبة، ومهين أي ذو إهانة، يعني يهينهم والعياذ بالله، بدل ما كانوا يستعزون بأنفسهم ويسخرون بآيات الله حتى يضعوها عن مكانها اللائق بها، عوقبوا بمثل جنايتهم. ودائما الجزاء من جنس العمل، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، مثلا بمثل، إن تنصروا الله ينصركم زيادة بعد ويثبت أقدامكم. وعلى هذا فقط فالجزاء من جنس العمل. هذا الرجل الذي اتخذ آية الله عزوا، مش غرضه من ذلك، غرضه من ذلك أن يضعها بين الناس وأن يجعلها محل سخرية غير معبوء بها ولا مهتم بها، فصار جزاؤه والعياذ بالله أن الله تعالى يجزيه بالعذاب المهين الذي يهينه ويذله. وإذا تتلى عليه آياتنا أي القرآن ولا مستكبرا متكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم، أعوذ بالله. وإذا تتلى عليه أي تقرأ عليه آياتنا، من القارئ؟ أي إنسان، الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعون أو أي إنسان، إذا قرأت عليه آيات الله فإنه يولي مستكبر، يعرض، وليس إعراضا على وجه المماثلة أو إعراضا لشغل آخر، ولكنه يعرض مستكبرا والعياذ بالله. والاستكبار هنا استفعال من الكبر، والسين والتاء فيه للمبالغة، نعم، وليست للطلب، لأن السين والتاء تارة تكون للطلب كقولك أستغفر الله أي أطلب مغفرة، وتارة تكون للمبالغة مثل استكبر. فهنا ولا مستكبرا أي مبالغا في كبريائه والعياذ بالله وإعراضه عن آيات الله، كأن لم يسمع، هذه تشبيه في موضع الحال، يعني كحال الذي لم يسمعها، نعم، كحال الذي لم يسمعها في عدم الانتفاع بها، لكنه أخفف منه لكونه ولا مستكبرا. فالذي لم يسمعها قد يكون معذورا، لكن من سمعه ولا مستكبرا فهو كالذي لم يسمعها باعتبار عدم الانتفاع، لكنه أشد باعتبار توليه مستكبرا. ثم قال كأن في أذنيه وقرا، يقول صمما، كأن في أذنيه وقرا، الوقر الصمم، كأن الصمم يسد الأذن. فالمعنى أنه والعياذ بالله ما كأنه سمع الآيات، بل كأن أذنه التي هي محل السمع كأنها غير مستعدة للسمع، فهو لم يسمع وليس عنده آلة سمع. كأن في أذنيه أذن واحدة، أذنيه وقرا، وقر الصمم. قال المؤلف وجملة التشبيه حالان من ضمير ولا، أو الثانية بيان للأولى، إنما هما في محل نصب على الحال، التشبيه هذا كله في محل نصب على الحال، حال من فاعل ولا، يعني ولا مستكبرا مشابها لمن لا يسمع، ومشابها لمن في أذنيه وقر. طيب، وهذا في غاية ما يكون من بيان حال هذا الرجل في إعراضه وعدم انتفاعه بآيات الله. ما قال لهم البشرى بكذا وكذا، فعلم أن البشرى إذا أطلقت فهي في الخير، وإن قيدت بالخير صار ذلك تأكيدا، نعم. كما في قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وإن قيدت بالشر فهي للشر، إن قيدت بالشر فهي للشر. فالبشرى إما أن تطلق أو تقيد، إذا أطلقت هي بالخير. مش مثاله؟ ها؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تبشر العباد. نعم. وإن قيدت بالخير فهي خير، ويكون ذلك تأكيدا، مثل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. وإن قيدت بالشر فهي للشر. لكن هل قيلت فيه على سبيل الحقيقة أو على سبيل التهكم؟ نعم، المؤلف وجماعة يرون أنها قيلت على سبيل التهكم، لأن الأصل فيها الخير، فإذا قيدت بالشر فهو من باب التهكم به. نعم، كما في قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، على القول بأن المراد العزيز الكريم في تلك الحال، لا أنك أنت العزيز الكريم في الدنيا من قبل. ولكن قد يقول قائل إن البشرى إذا قيدت بالشر فهي على حقيقتها، وأن أصل البشرى من البشرة، وهي الإعلام بما يتغير به الوجه، فإن تغير بالسرور والإنشراح فهي في الخير، وإن تغير بالانقباض والعبوس فهي في الشر. فكل ما كان مؤثرا على بشرة الإنسان فهو بشرى، لكن هي في الأصل في الخير. نعم. ثم قال فبشره بعذاب أليم، أليم بمعنى مؤلم. شوف الآن، في الأول عذاب مهين ذو إهانة، وفي الثاني بعذاب أليم ذو إيلام، لأنه فعل أفعالا أعظم من الأول. هذا الأخير ماذا يفعل؟ إذا تتلى عليه آيات الله ولا مستكبرا، فهو أعظم من الذي يشتري له الحديث. فالأول يصاب بعذاب مهين، والثاني يصاب بعذاب أليم، والموصوف واحد الحقيقة، لكن أحواله متغيرة. قال المؤلف وهو النضر بن الحارث كان يأتي الفيرة. لا ابن الحارث، لكن هم مثل الحارث ما يحطون فيها ألف، هذا ينطق في الألف ولا تكتب، مثل هذا أي هذا فيها ألف بين الها والزال، نطقا فيها ألف لكن كتابة لا. إسحاق فيها ألف نطقا لا كتابة. لا في القرآن ما هي موجودة، القرآن ما هي موجودة. طيب وغير واجد كثير، أي واجد كثير، كما أنه قد توجد الألف ولا ينطق بها، توجد الألف ولا ينطق بها، مثل أنا، أنا قائم، هل أنت تقول أنا قائم؟ لا، تقول أنا قائم. ومثل قالوا فيها ألف بعد الواو للفرق بينها وبين واو العلة، ومع ذلك ينطق بها ولا لا؟ ما ينطق بها. نعم. طيب يقول الحارث ابن الحارث كان يأتي الحيرة يتجر فيشتري كتب أخبار الأعاجم ويحدث بها أهل مكة، ويقول إن محمد يحدثكم أحاديث عاد وثمود، وأنا أحدثكم أحاديث فارس والروم، فيستحلون حديثه ويتركون استماع القرآن. المؤلف يقول رحمه الله وهو النظر، وتعيينها بالنظر فقط لا شك أنه قصور، والصواب أنها عامة له ولغيره، وسواء بهذه الطريقة التي كان يتخذها هو أو بغيرها كما سبق لنا في الأمثلة، فالصواب العموم. لكن المؤلف رحمه الله دائما يخص القرآن بالعموم كما مر علينا كثيرا، يحمل ما الآيات التي تتحدث عن الكفر والشرك يحملها على من؟ على أهل مكة دائما. نعم.
3: لكن ما أقصد أنه ما هو هذا سبب النزول؟
2: لا، ما هو قصد هذا. لو قال نزل في كذا لا بأس، لكن هو يريد أن يحمل هذا العموم على هذا الصور، والصواب أنه ليس خاصا به، هو يدخل في هذا لكن ليس خاصا. يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. وهذه طريقة القرآن إذا ذكر آيات الوعيد وصفات من يستحقون ذلك الوعيد، ذكر بعدها آيات الوعد وصفات من يستحق ذلك الوعد، فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والإيمان محله القلب، يعني آمنوا بما يجب الإيمان به، وهو كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وعمل الصالحات يعني الأعمال الصالحة. والعمل الصالح ما هو؟ العمل الصالح كل ما جمع بين شرطين: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهل يدخل في ذلك الترك؟ الترك ولا لا؟ طيب، الذي لا يزني هل نقول إنه عامل؟ الترك في الحقيقة مجرد الترك ليس بعمل، لكن إذا اقترن به نية صار عمل، إذا اقترن به نية صار عملا، لأنه إذا اقترنت به النية صار كفا للنفس، والكف عمل. ولهذا جاء في الحديث: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة، كتبت حسنة كاملة. لكنه ذكر علتها فقال: إنه تركها من جراء، أي من أجل. وهذا هو الفصل في الخلاف: هل الترك فعل وعمل أم لا؟ نقول: الترك ليس بفعل ولا عمل إلا إذا اقترن به نية، فإنه إذا اقترن به نية صار إيمان أنه صار عمل. لكن لماذا؟ صار فيه كف للنفس، أو صار فيه كف للنفس، وحينئذ يكون بهذا الاعتبار عملا. طيب، وقوله عمل لهم جنات النعيم. لهم خبر مقدم وجنات النعيم مبتدا مؤخر، والجملة من المبتدا والخبر في محل رفع خبرهم. وقول جنات جمع جنة، جنات جمع جنة، وجمعت باعتبار أنواعها. نعم، وكذلك باعتبار مراتبها تجمع. وقوله جنات جمع جنة، ما هي الجنة؟ الجنة في اللغة هي البستان كثير الأشجار، في اللغة سميت بذلك لأنها تجن من كان فيها، أي تستره وتغطيه، فلهذا سميت جنة. أما الجنة التي وعد المتقون فإنها الدار التي أعدها الله لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فينبغي أن تعرف الجنة التي وعد المتقون بهذا. ما يقال الجنة هي الحائط كثير البستان، لأنك إذا قلت هذا في تعريف الجنة التي وعد المتقون، هل تشعر بأن لها من المقام والعظمة ما كنت تتخيله من قبل؟
3: لا.
2: نعم، ولكنك تقول هي دار النعيم التي أعدها الله للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقول جنات النعيم، النعيم كلمة جامعة تشمل سرور القلب وترك البدن، فالإنسان منعم فيها في ظاهره وباطنه. في الدنيا ما يمكن اجتماع الأمرين، الغالب أن من تنحى ما بدنه فإن قلبه يغتم في حزن وعذاب. نعم. ومن الناس من يجمع له بين الأمرين والعياذ بالله. أما أهل الجنة فإنهم جمع الله لهم بين سرور القلب وبين طرف البدن.

0: حال مقدرة، اعلم أن الحال منقسم إلى حال مقررة، بمعنى أن صاحبها متلبس بها الآن، وحال مقدرة بمعنى أنها ستكون لصاحبها. فهنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، هذا وعد وليس خبرا، بأن ما قال يدخلون جنات النعيم، بل وعدهم بأن لهم جنات النعيم، ثم قال خالدين فيها. فهل هم خالدون فيها حال وعدهم بها أو بعد أن يبعثوا؟ بعد أن يبعثوا. ولهذا قال حال مقدرة، أي مقدرا خلودهم فيها إذا دخلوها. أما الآن فليسوا خالدين فيها، لأنهم إلى الآن ما بعد بعثوا ولا وصلوا إليه، وعليه فنقول إنها حال مقدرة، يعني لا أن صاحبها متلبس بها الآن. وقول خالدين، الخلود هو المفت، إما الدائم وإما الطويل، يعني أنه قد يكون مكتا دائما وقد يكون مكتا طويلا. فإذا أكد بالتأبيد وقيل أبدا فهو قطعا للمكت الدائم لأنه أكد به. وقوله لهم جنات النعيم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها وعد الله حقا، عندما الآن مصدر وعد الله، والوعد هو مثل العهد، أن الواعد يتعهد للمولود بما وعده به، ويقال وعد ووعيد، فالوعد فيما يسر والوعيد فيما يسوء. وقول وعد الله مصدر عامله محذوف، أي وعدوا وعد الله، أو وعدهم الله وعد الله. وأما قوله حقا فهي أيضا مصدر، ولكن عاملها أيضا محذوف، تقدير أحقه حقا أو حقه حقا. فعليه يكون الله تعالى أكد هذه الجملة الخبرية، أكدها بمؤكدين معنويين، أحدهما أنها وعد الله، ووعد الله عز وجل لا يخلف، لأنه لا يخلف الميعاد بتمام صدقه وقدرته. والإخلاف للوعد إنما يأتي من أمرين، إما أن يكون الواعد كاذبا فليس محلا للصدق، وإما أن يكون صادقا لكن يعجز عن الوفاء بما وعد. والله عز وجل قد انتفى في حقه الأمران، فهو منزه عن الكذب ومنزه عن العجز. إذا كان منزه عن الكذب وعن العجز لازم أن يكون كامل الصدق والقدرة، وحينئذ يتحقق ما وعد به. نعم. وأما المؤكد الثاني فهو قوله حقا، يعني أؤكده تأكيدا وأحقه حقا، وهذا من زيادة التوكيد في الوعد. وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الذي لا يغلبه شيء فيمنعه من إنجاز وعده ووعيده، الحكيم الذي لا يضع شيئا إلا في محله. نعم. وهو العزيز، يقول المؤلف إنه الغالب الذي لا يمنعه شيء من تنفيذ وعده ووعيده. نعم. ولكن سبق لنا أن العزيز له ثالث معاني، عزة، العزة التي وصف الله بها نفسه ثلاث معاني، من يعرفها؟
1: عزة القهر.
0: نعم.
1: وقدر.
0: نعم. وامتنان. نعم. عزة القهر وعزة القدر وعزة الامتنان. أما عزة القهر فمعناها أنه

0: تعالى هو الغالب الذي لا يغلب، ولهذا يقال فلان عزيز يعني غالب في الجهاد والقتال. قال الله تعالى وينصرك الله نصرا عزيزا. الثاني عزة القدر بمعنى أنه ذو قدر عظيم. والثالث عزة الامتناع بمعنى أنه يمتنع عليه النقص، ومنه قولهم أرض عزاز للأرض القوية الشديدة الصلبة. عزاز هل نسميها باللغة العامية عزاز يعني قوية صلبة
1: عزاز
0: أنت عندكم عزاز إذا أنتم اللغة أقرب. فصار الآن العزيز نقول العزيز المتصف بالعزة، وعزته سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع: عزة قدر، وعزة قهر، وعزة امتناع. فأما عزة القهر فمعناها أنه سبحانه وتعالى قاهر لكل شيء لا يغلبه شيء، وأما عزة القدر فهو كماله في ذاته أنه ذو قدر عظيم. وأما عزة الامتناع فهو امتناعه عن كل نقص وعجز. وأما قولها الحكيم فالحكيم تقدم لنا أنه مشتق من الحكم والحكمة، وأن الحكم نوعان: حكم كوني قدري وحكم شرعي ديني. فما جاءت به الرسل من الأوامر والنواهي هذه أحكام شرعية دينية، وما يتعلق بالخلق والتكوين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا حكم كوني. ثم إن هذين الحكمين مقرونان بالحكمة، وهي موافقة الصواب. وموافقة الصواب معناه أن يضع كل شيء في موضعه، فكل شيء من أحكام الله الكونية وأحكام الشرعية فإنه في غاية ما يكون من الصواب، وفي غاية ما يكون من المطابقة لمحله. ما خلق الله شيئا سفها ولا شرع شيئا سفها، بل كل مشروعاته فإنها حكمة وكل مخلوقاته حكمة. وتقدم لنا أن الحكمة أيضا نوعا: حكمة غائية وحكمة صورية. الصورية معناها أن الشيء على هذه الصورة المعينة موافق للحكمة، والغائية معناها أن إيجاد هذا الشيء له حكمة وغاية محمودة. نعم. وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها، أي العمد جمع عماد وهو الأسطوانة، وهو صادق بأن لا عمد له، بأن لا عمد أصلا. خلق السماوات بغير عمد ترونها. طيب، خلق السماوات، السماوات جمع سماء، ويطلق السماء على كل ما على، ويطلق على السماوات ذات الأجرام المحسوسة. وأيها المراد هنا؟ ذات الأجرام، المراد ذات الأجرام المحسوسة، خلقها الله عز وجل بغير عمد. والعمد جمع عماد، ويقول كالأسطوانة العمود المعروف، يعني ليس لها أعمدة تحملها. وهل المعنى أن لها عمدا لا ترى، أو أن المعنى أن لها عمدا أنه لا عمد لها؟ فيه خلاف، فقيل إنه لا عمد لها، وهو عليه جرى المؤلف قال وهو صادق بأن لا عمد أصلا، بمعنى أنه يصح أن تقول هذا ليس له عمد ترى، يعني فإذا انتفى رؤيتها انتفت هي، لأنه لو كانت لرأيناها كما نرى السماء، فلما لم نرها فمعناه أنه لا وجود لها. وقال بعضهم نعم هي ليس لها عمد، لكن الضمير في قوله ترونها لا يعود على العمل، إنما يعود على السماء. خلق السماوات بغير عمد ترونها، أي السماوات كذلك، ترونها أي السماوات كذلك لا عمد لها. وقال بعض المفسرين إن معنى قوله بغير عمد ترونها أن لها عمدا لكن لا ترى، والصواب أنه لا عمد لها، وأن الله تعالى أمسكها بقدرته، كما قال تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وهذا أبلغ في القدرة، أن لا يكون لها عمد أبلغ في قدرة الله عز وجل. نعم،
1: شلون يقول العمد بس ولا رأى، يعني عمد غير محسوس؟
0: أي غير محسوس. الآن المعنى، الآية لها معنى يعني. بغير عمد ترونها، أي لا عمد لها، لا عمد لها. بغير عمد ترونها، أي لها عمد لكن لا ترى. أفهمتم؟ والمعنى الأول هو الصحيح، ولكن المعنى الأول كيف تخرجه؟ له تخرجان، أحدهما أن يكون قوله ترونها تعود على السماوات، يعني أنكم ترونها كذلك لا عمد لها، فهي لا عمد لها. والقول الثاني أنها يعود على العمد، أي بغير عمد ترونها، وهو صادق بأنه ليس لها عمد أصلا. كما تقول ليس في هذا المكان عمود أراه، المعنى ما فيه عمود، المعنى ليس فيه عمود. وهذا الأخير وهذا أعني كونه لا عمد لها أصح وأبلغ في قدرة الله، وقد قال الله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قال ترونها وألقى في الأرض رواسي جبالا مرتفعة. ألقى بمعنى وضع، في الأرض رواسي جمع راسية، جمع راسي، وهذه الرواسي هي الجبال، ودليل ذلك قوله تعالى والجبال أرساها، فهذه الرواسي هي الجبال، فهي رواسي بنفسها، وهي أيضا مرسية للأرض مثبتة لها. وقوله أن تميد بكم، قال المؤلف أن لا تميد بكم، فقدر لنا النافية بعد أن. نعم، وهذا موجود، فإن لن نافية قد تقدر بعد أن مع حذفها، وقد توجد بعد أن وهي زائدة، مثل قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدموا على شيء من فضل الله، فهنا لا زائدة بعد أن، والتقدير لأن يعلم أهل الكتاب ألا يقدموا، وقد تحذف وتكون مقدرة كما في هذه الآية أن لا تميد بكم، لأنه من المعلوم أن الله ما ألقى هذه الرواسي لأجل أن تميد بها، وإنما ألقاها لأن لا تميد، فتكون لا هنا عينها السياق، عينها السياق مبارك. وقال بعض المعرفين إنه لا إنها لا تقدر أنه لا تقدر، لا بل يقدر اسم مناسب. وقد تحذف وتكون مقدرة كما في هذه الآية أن لا تميد بكم، لأنه من المعلوم أن الله ما ألقى هذه الرواسي لأجل أن تميد بها، وإنما ألقاها لأن لا تميد، فتكون لا هنا عينها السياق، عينها السياق مبارك. وقال بعض المعرفين إنه لا إنها لا تقدر أن لا تقدر، لا بل يقدر اسم مناسب، أي كراهة أن تميد بكم، كراهة أن تميد بكم. نعم. وقالوا إن هذا أولى لئلا نفسر الإثبات بالنفي، لأننا إذا قلنا التقدير ألا تميد بكم فسرنا الإثبات بالنفي، فإذا قلنا كراهة أن تميد بكم فإننا نفسر الإثبات بإثبات لكن على تقدير مضاف. وهذا الآية لها نظير مثل قوله تعالى يبين الله لكم أن تضل. هل البيان سبب للضلال أو لعدمه؟ إذن المعنى يبين الله لكم كراهة أن تضلوا على قول، أو أن لا تضلوا على قول آخر. نعم. وقوله أن تميد بكم، أن تميد بكم تتحرك بكم، فسر المؤلف رحمه الله الميدان بحركة، والصواب أن ميدان حركة خاصة وهو الاضطراب وليس مجرد الحركة. فالله ألقى في الأرض رواس حتى لا تميد أي لا تضطرب، وذلك لأن الأرض موضوعة على الماء، فإن جميع جوانب الأرض من كل ناحية ماء، والجسم إذا وضع في الماء يتحرك ويضطرب ولا لا؟ يتحرك ويضطرب لا شك. فإذا كان كذلك فلا بد من شيء يحفظ توازنه، وذلك الشيء هو الجبال، فجعل الله عز وجل الجبال في الأرض حتى لا تضطرب بالناس. وقوله أن تميد بكم يعني أن تضطرب. وعند علماء الجلود من هذه الحكم والعلل شيء كثير، لأنه في بعض الأماكن تكثر الجبال، الجبال العظيمة الطويلة الكثيرة، في بعض الأماكن تقل، وهذا يرجع إلى الحكمة التي خلق الله عز وجل، وقد تخفى علينا لكنها عند العلماء معروف.
1: لكن الشيخ ماذا ما في رب العالمين؟
0: هذا إن شاء الله في الفوائد. قال وبث فيها من كل دابة، بث بمعنى نشر ووزع، فيها أي في الأرض، من كل دابة، الدابة اسم فاعل أي من كل نفس دابة، أي اسم فاعل من دب يدب إذا درج ومشى. والدابة تطلق عرفا على ذات الأربع، وتطلق أيضا في عرف أخص على الحمار فقط، أما معناها في اللغة العربية فهو كل ما دب على الأرض، سواء يمشي على أربع أو على ست أو على أكثر أو على بطنه أو على رجليه، كل ذلك يسمى دابة. نشر الله عز وجل في الأرض هذه الدواب لحكمة عظيمة، لأن من هذه الدواب ما هو نافع فينتفع الناس به، ومنها ما هو ضار فيحترز الناس عنه، ومنها ما لا نفع به ولا ضرر فيعرف الناس بما جعل الله تعالى فيه من الآيات، يعرفون به كمال قدرة الله وحكمته. أتبع لكم الأشياء النافعة ظاهر حكمتهم، وماذا؟ نفع العباد وقيام مصالح دينهم ودنياهم بها، مثل قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. هذا نفع. ومنها ما هو ضار، هذا الضار وش الفائدة من خلقه؟ الفائدة من خلقه كثيرة، منها بيان كمال قدرة الله عز وجل، حيث كان قادرا على أن يخلق ما فيه منفعة ومصلحة وما فيه مضرة، فالكل خلق الله، والكل دابة، والكل من ماء، ومع ذلك هذا نافع وهذا ضار. العقرب أيها أكبر هو البعير؟ ما أحتاج نقول إن البعير أكبر، لا وجه. نعم، لكن مع ذلك العقرب مؤذية ضارة والبعير بالعكس. تجد البعير يأتي الطفل الصغير يقودها لما يريد وتمشي معه. هذه حكمة. الحكمة الثانية أن الإنسان يعرف بذلك قدر نفسه. هذا الإنسان المتمرد المستكبر يعرف قدر نفسه في هذه المؤذيات المخلوقات المؤذية. ولهذا يقال إن ملكا جبارا كان جالسا وحوله من أهل العلم من حوله، فكان يقول: ما هي الحكمة من خلق هذه الذبابة؟ فقال له رجل: الحكمة من ذلك أن يرغم الله بها أنوف الجبابرة. نعم، وش وجههم؟ هذه الذبابة تقع على أنف أي إنسان وتدرق عليه. نعم، هذا من الحكمة، أن تعرف الإنسان قدر نفسك وأنك ضعيف بالنسبة إلى قوة الله عز وجل. البعوضة ما هي؟ ليست بشيء، ضعيفة مهينة، ومع ذلك تقض مضجع الإنسان حتى لا ينام. فهذا من الحكمة. الحكمة الثالثة في خلق هذه المؤذيات أن الإنسان يذوق الألم بها والعذاب حتى يعرف أن العذاب غير ملائم له، فيوجب له ذلك النفور من معصية الله إلى طاعة الله عز وجل. الحكمة الرابعة أن الإنسان ربما يحمله الخوف منها على أن يقوم بما ينبغي أن يقوم به من الأوراد والأذكار، أليس كذلك؟ كثير من الناس قد يورد ويقرأ ما يعصمه من الأذى، مو على شأن شياطين الجن، ولكن خوفا من مما يؤذيه حسا، وهذا شيء مجرب ومشاهد. حكالي بعض الناس استقرار أنه كان من عادته أن يقرأ آية الكرسي كل ليلة، يقول: فنسيت هذا في الليلة فلدغت بعد المغرب. نعم، لجل، لأنه ليس عنده من الله شيء حافظ، ومن قرأها في ليلة لم يدع عليه إن الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هذه من الحكم أن الله سبحانه وتعالى بث بالأرض من هذه الدواب المؤذية. أما ما لا نفع به ولا ضرر من الدواب فإن الإنسان يستدل به على حكمة الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. تجد هذه الدواب على كثرة أنواعها، ما تستطيع أن تحصي أنواعها فضلا عن أفرادها، مع ذلك قد أعطاها الله تعالى الهداية لما هو من مصالحها. قال موسى عليه الصلاة والسلام لما قال فرعون: من ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وأنت إذا رأيت هذه النملة الصغيرة كيف هداها الله عز وجل إلى مصلحتها ومنفعتها، كيف تدخر القوت لها، وكيف تجلبه من بعيد، وكيف تكسر أطراف الحبوب، السر الذي منه تنبت تكسره قبل أن تختزنه. لماذا؟ حتى لا ينبت، لأنه إذا جاءه المطر والندى فإنه ينبت، لكن إذا كسر أعلاه الذي هو السر، سره الذي ينبت منه، فإنه لا ينبت. من الذي ألهمها ذلك؟ هو الله عز وجل. هي ما درست في المدارس ولا تخرجت من الثانوية ولا قرأت في كلية العلوم، لكن الله عز وجل هو الذي علمها ذلك. شاهدت أنا إذا جاء الندى حول بيوت الزرع، عندما تسقي النخلة وحولها ذر ويجي الندى إلى أولادها، أنا شاهدتها تخرج لأولادها حاملة لها، أولادها بيض، نعم ما بعد حية إلى الآن، تجد كل واحدة منهم حاملة ولدها تخرج به عن هذا الماء حتى لا يفسده أو يهلكه. هذا من آيات الله عز وجل تبين به الإنسان حكمة الله عز وجل، وأنه واسع عليم، وأنه بكل شيء محيط، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة من هذه الأمور أشياء عجيبة، وذكر أنه ذكر لشيخ الإسلام ابن تيمية أن رجلا وضع شيئا من الطعم لذرة من الذرات، فلما رأت الطعم هذا ما استطاعت أن تحمله، كبير، فذهبت إلى أخواتها فاستصرخت، فجاءوا إلى هذا المكان. يقول فلما أقبلوا نزع الطعم، جعلوا يبحثون في مكان الذرة التي جلبتهم وهم ما وجدوا شيئا، فرجعوا فوضعه ثانية، فلما وجدت الذرة ذهبت إلى أخواتها فاستصرختهم، فجاءوا ولكن لما أقبلوا رفعوا، فلما لم يجدوا شيئا رجعوا. في المرة الثالثة فعل بهم كذلك، يقول فاجتمع الذر عليها فقتلوها. قال شيخ الإسلام وهذا لأن جميع النفوس مدخولة على بغض الكذاب الظالم. أين وهذه كذبت عليهم وظلمتهم أخرجتهم من بيوتهم وتعبوا عنا، والنتيجة لا شيء. نعم، وهذا شيء عظيم إذا تأمل الإنسان هذه الأمور يجد العجب العجاب سبحان الله. نعم، وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. أنزلنا يقول فيه صفات عن الغيب إلى فيه التفات فيه التفات من الغيبة إلى المتكلم أنزلنا. وقد سبق لنا أن الفائدة في الالتفات تنبيه المخاطب أو القارئ، لأنه إذا تغير أسلوب الكلام لا بد أن ينتبه. وهنا الفائدة الثانية في هذا بيان القدرة، أن الأرض مفتقرة إلى السماء، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. أنزلنا من السماء ماء وهو المطر، والمراد بالسماء هنا العلو، لأن المطر ليس ينزل من السماء الذي هو السقف المحفوظ، وإنما ينزل من العلو. فأنبتنا فيها من في الأرض من كل زوج كريم. كريم يقول المؤلف من كل زوج كريم صنف حسن، صنف تفسير لزوج، وحسن تفسير لكريم. وعندي أن الكريم هو الحسن وزيادة، وهو ما ينتفع الناس به من هذا النبات، كأنه رجل معطاء يعطي ويغدق الخير، فهو نبات حسن ومع ذلك نافع بكثرة ما فيه. نعم، والزوج يأتي بمعنى الصنف، ومنه قوله تعالى وآخر من شكله أزواج، ومنه قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي أصنافهم وأشكالهم. والله أعلم. وإن من الناس من يشتري له الحديث إلى آخره. يستفاد من هذه الآية ذم من يركن إلى لهو الحديث وهو ما لا خير فيه، كقوله ومن الناس من يشتري إلى آخره. ومن فوائدها تحريم الغناء، لأن ابن مسعود أقسم بالذي لا إله إلا هو أنه الغنى، وتفسير الصحابي حجة، حتى ذهب الحاكم وجماعة من أهل العلم إلى أن تفسيره في حكم المرفوع، في حكم المرفوع. ولا شك أن الغنى المشتمل على آلة اللهو لا شك أنه حرام، لأن نفس آلة اللهو حرام، قرنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا والخمر والحرير، فقال كما في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري: ليكونن أقوام من أمة يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعاصي. فكلمة يستحلون دليل على أنها حرام، واستحلالهم لها إما باعتقادهم أنها حلال، وإما بفعلهم إياها فعل المستحل لها الذي لا يبالي. والموجود الآن الأمران، فإن من الناس من استحل هذه النعاسة والعياذ بالله وقال أنها حلال، ومنهم من يعتقد تحريمها لكنه يفعلها فعل المستحل لها بدون مبالاة. نعم، ولا يغرنكم ما وقع فيه الناس اليوم من الانهماك بها، فإنه أصبح لها تأثير عظيم على قلوبهم ودينهم وسلوكهم. وانظر إلى المبتلين بهذا الأمر والعياذ بالله، يكون ما همهم إلا هذا الأمر، وهم أبعد الناس عن معرفة القرآن والسنة ومواعظ القرآن والسنة. نعم، ولهذا ذكر بعض أهل العلم أنه لا يجتمع حب الغناء وحب كتاب الله عز وجل. نعم، قال ابن القيم: حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. ولهذا قال هنا له الحديث ليضل عن سبيل الله. طيب، الغنى بدون آلة له الشكر إن اشتمل على محرم هو حرام، وقد يصل إلى حد الشرك، كما لو اشتمل على الغلو في مدح أحد غلوا يصل به إلى درجة الخالق، وقد يكون محرما وفسقا، كما لو اشتمل على تحديد الفسق والمجون وما أشبه ذلك، وقد يكون محرما تحريم الغيبة كما لو كان يسب شخصا معينا. المهم أنه درجات. أما إذا كان مباحا فإنه لا شك أنه من اللهو، لكنه إذا استعين به على شيء مباح فلا حرج فيه، مثل غناء العمال الذين يغنون لأجل أن يتقووا على ذلك. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في حفل الخندق يرتجزون والرسول عليه الصلاة والسلام يجيبهم، يقول: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. والرسول عليه الصلاة والسلام يجيبهم ويقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وكان هو نفسه عليه الصلاة والسلام ينقل التراب ويرتجز بقول عبد الله بن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال البراء بن عازب رضي الله عنه راوي الحديث: يمد صوته بآخرها، يمد صوته. فهذا لا بأس به لما فيه من الإعانة على العمل، ومنه حداء الإبل، فإنه كان يحدى بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام بالإبل، لأن حداء الإبل يزيدها مشيا وتسرع، حتى أنهم يكونون من أحوال أشياء عجيبة عندما يحدو الحادي إذا كان حسن الصوت يقولون تمشي من غير شعور. نعم، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أنجشة رفقا بالقوارير، يعني بالنساء، نعم، وشبهها بقوارير لأجل أن يرفق بها أكثر، لأن القوارير مع الحركة تتكسر. فالحاصل أن نقول أن الغناء له الأحوال الذي ذكرت، إن اقترن بآلة له كما هو الموجود الآن فهو حرام ولا شك فيه، لأنه داخل في حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري، فهو حرام لا ريب فيه، وإذا خلا فهو حسب الحال. ومن فوائد الآية الكريمة أن لهو الفعل أيضا لا يجوز التشاغل به. من أين يؤخذ؟ من قوله لهو الحديث، فإن قياس أن لهو الفعل كذلك، لأن الكل لهو وضايع وقت. نعم، وعلى هذا فالألعاب التي لا تفيد الإنسان نشاطا ولا قوة ويضيع بها الوقت تدخل في هذا. ومن هذا ذكر لي شيخنا محمد العبد العزيز المطوع رحمه الله أنه سمع أن بعضا يلعب بها ويجعل النتيجة أن المغلوب يقدره زملاؤه كتقبير المرأة، ومعنى ذلك أنها وسيلة والعياذ بالله للفجور. نعم، ولا شك أن هذه اللعبة إنها من اللهو، ما أحد يمكن هذا، ولا فيها فائدة للبدن، ما فيها فائدة للبدن أصلا. وقد قال بعضهم إنها تشحل الأذهان، واعترض عليه آخر فقال إن الذين يلعبونها من أبلد الناس أذهان. نعم، لأنهم ما يعرفون أشياء زائدة عما يتعلق بهذه اللعبة، فهم بولدا فيما سواه، ولهذا لا تناقشهم في أمور معنوية غير ما يتعلق بهذه اللعبة، وجدتهم أبلد الناس، لأن أفكارهم انحصرت لهذه اللعبة وفي هذه اللعبة. فأين ما يقال إنه شغل للذهن؟ المهم أن لهو الفعل يؤخذ من الآية الكريمة من فحواها أن لهو الفعل كلهو الحديث. لا، الكورة ما تدخل فيها، لأن الكورة فيها رياضة بدنية، إلا إذا ألهف. إذا ألهف عن ما يخالف البيع والشراء اللي جائز بالإجماع، إذا ألهف عن واجب صار حرام. فإذا ألهف فنعم، أو كانت تشتمل على كشف العورة، كما لو كانوا مثلا يبدون أفخالهم، فإن هذا أيضا لا يجوز. لكن إذا انتفت المحذور فلا أرى فيها بأسا، لأنها تفيد البدن. الشمخنج حرام، وفي خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه حرام، الصحيح أنه محرم.
2: لا أعلم حميك في المغالبات نار العداوة والبغضاء، ما يمكن أن تخلو مغالبة
0: نعم نعم صحيح. هذه ربما مثل الكوه للقلب، إذا صارت على ما ذكر الأخ إبراهيم، لأن بعض الأحيان تكون الكورة مغالبة بين فريقين ينتميان إلى ناديين، ثم إذا غلب أحدهما بدأ الآخرون يحلفون بالحجارة، أحيانا يكسرون سياراتهم. نعم، هذه ربما نقول من هذه الناحية قد تكون محرمة، لكن افرض أن جماعة من الناس خرجوا إلى مذهب وكان عندهم فراغ مثلا وأرادوا أن يفعلوا هذه، ما نقول هذا حرام.
2: لابد من غلط
0: ولو ما تصلها، ما تصلها، ما تصلها. أما صحيح التي ينتمون إلى النوادي هذه صحيح حسب ما سمعنا، وبعضهم قد يكون معتدلا ولا أحسن من هذا الشيء.
2: خرجت مع مدرسين زمان، مدرسين لا إلى الورطة، فتنازعوا إلى حد العطالة.
0: إلى حد إيش؟
2: العقارة، وأربع عقارة.
0: طيب.
3: إذا كان عمله
0: فور يعني مدرس. يعني مدرس. ها؟ هذه الظهر قد يقال أنها تحرم من جهة إضاعة الوقت، إضاعة الوقت. المهم أنها في الأصل مباح، ما أرى أنها في الأصل مباح، فإن اقترن بها ما يقتضي التحريم ترجمه كل المباحات، إذا اقترن بها ما يقتضي التحريم تكون حراما، وإذا اقترن بها ما يقتضي الوجوب صارت واجبا، لأن المباح لذاته قد تتعلق به الأحكام الخمسة كما هو معروف.
2: أكبر أي
0: لا لا ما ما هو ما هو
2: شبه قوانين الآن تصدر من هناك أي قانون
0: أنا يعني مسألة المنظمة ما أعرف عنها شيء لكن قصدنا هؤلاء الذي يحصل الناس يأخذون يتمشون أو ينتزهون ويلعبون هذه اللعبة ما يمكن يقولون هذا حرام
2: قوانين
0: غربية ولا أصلا أبدا دولة ما يعرفون قوانين ولا شيء
1: لازم نقول كتابك
0: ها؟ ولا صار صحيح المسابقة لا شك أحسن وأنها من السنة والمصارعة أيضا المصارعة ممكن حولهم بركة
1: ما نقول حتى اللي بعد الصراع
0: والله يا إخواني أنا ما أستطيع
1: حتى الشباب الطيب اللي في دوبر يعني بعد اللعب وإن كانوا طيبين وخارجين بقصة كذا إلا أن ننتبه نفسهم لأن المغالبات هذه مهمة
0: والله طيب حتى المسابقة على الأقل حتى المسابقة حتى هذه مدرسة عليها ما دام فيها فائدة للبدن والأصل في الأشياء هذه الحل أنا أحب أن نفهم ما قلت من قواعد كثيرة من قبل تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام أشد لأن الله يحب من يحب أن ييسر على عباده وييسر لهم فلا يمكن نقدم على شيء نقول هو حرام إلا بالدليل لأن مسؤولون عن هذا يوم القيامة مسؤولون عن نسبته إلى الله أن الله حرمه ومسؤولون عن التضييق على عباد الله فيما أباح الله لهم المسألة هي دينا ولنكن معتدلين لا نميل إلى قول من يقول إن تصل إلى درجة الاستحباب أو الوجوب نعم ولا إلى قول من يقول التحريم مطلقا نقول هي في الأصل مباحة هذا رأي هي في الأصل مباحة وإن اقترن بها ما يقتضي التحريم صارت حراما وإلا فلا
2: لكن لو اجتمعت في أحد من عاشرها وعرف مغازيها وكذا ربما تأخذ معلومات ما أجرت ولا رأي فلو رأيتنا أقطع أن اقتضى التحريم قطعا
1: لأنها أحد البنود في بروك ثلاثة حكم أصدود كتاب
0: وعين هذا البنود يعني إشغار الشعوب هو لا شك أن إشغارهم يا أخوان أنا ما أقول إنه إذا تضمنت إشغال الإنسان عن ما هو أهم أو عن واجب لا شك فيه الواجب لا شك أنه حرام عن ما هو أهم خلاف العقل فيها نوع من السبع ولكن ما نقول حرام لأن الإنسان يجوز أن يشتغل بما هو بما ليس بأهم عن الأهم إذا لم يكن واجبا طيب لا يروح عن الوقت في بحث هذه ومن فوائد الآية الكريمة من فوائد الآية الكريمة تحريم كل ما يصد عن سبيل الله أو ذم أحسن ذم كل ما يصد عن سبيل الله لقوله تعالى يضل عن سبيل الله ثم إن كان يضل عن واجب صار حرام وإن كان يضل عن مستحب لم يكن حراما نعم لكنه يذم بلا شك ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الهزء بآيات الله بقوله ويتخذها هزوا نعم والاستهزاء بآيات الله حكمه الكفر حكمه الكفر فمن استهزأ بآيات الله فهو كافر بنص القرآن ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قال قد كفرتم بعد إيمانكم فهو صريح بالكفر ولهذا قال العلماء إن من قال قول الكفر ولو كان هازلا أو مازحا فهو كافر نعم فمن سب الله أو رسوله أو دينه ولو كان هازلا فهو كافر لأن هذا والعياذ بالله أعظم من أن يسبه جادا نعم ومن فوائد الآية الكريمة الوعيد الشديد على من هذه الحالة بقوله أولئك لهم عذاب مهين ثم قال تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا إلى آخره من فوائد الآية الكريمة أن من علامات هذا الصنف من الناس إعراضهم عن سماع آيات الله وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الذي تتلى عليه آيات الله وهو قد اشتغله الحديث يكون والعياذ بالله كالإنسان الذي به صمت لا يمكن أن يصل إليه سماع الحق لقوله كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا ومن فوائد الآية الكريمة الوعيد الشديد على من إذا تلت عليه آية الله ولا مستكبرا. ومن فوائدها ثبوت المدح والثناء لمن كان على العكس من ذلك. أولا لأن الذم على صفة، وهذه قاعدة مفيدة، الذم على صفة يقتضي مدح من اتصف بضدها، فيأخذ منه مدح من إذا تليت عليه آيات الرحمن أقبل إليها واستمع إليها. ولهذا قال الله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، لم يخروا صما يعني ولا عميانا، وإنما يقبلون إليها بآذان سامعة وأعين مبصرة، أليس كذلك؟ إذا قال قائل هل من هذا، أي من الإعراض عن آيات الله، من يقول للقارئ اسكت انتهي من القراءة؟ لا، يعني خليت واحد يقرأ عليك ثم قل خلاص يكفي، ليس من هذا. نعم، لأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما أنه قال ابن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي، فقال يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيره. فتلا عليه سورة النساء، فلما بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، يعني قف. يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يقول للقارئ خلاص وقف، كما يجوز أيضا أن يصف الراديو إذا كان يقرأ القرآن ولا حرج عليه، وكذلك أيضا في المسجل. نعم، وسط الآية، أي ما يخالف كل واحد
3: لو كان يتلوه،
0: أي مهما. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن البشارة تطلق على ما يسوء بقوله وبشره بعذاب أليم، ثم قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها. من فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن من طريقته أنه إذا ذكر العذاب ذكر النعيم، إذا ذكر المؤمنين ذكر الكافرين، وهكذا. لأنه لو ذكر الإيمان أو المؤمنين ولم يذكر ما يضاده غلب على الإنسان جانب الرجاء، ولو ذكر التخويف وأهل النار غلب عليه جانب الخوف، وهذا يضر المرء، وإنما يكون المرء أتم إذا صار يسير إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإيمان والعمل الصالح، من أين يؤخذ؟ وش وجهه؟ لأن الثواب بالحسنى على العمل يدل على مدحه والثناء على فاعله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان لا يكفي، بل لا بد من عمل صالح، فمجرد العقيدة لا تكفي إذا لم يكن عمل صالح، بل ربما نقول إنه إذا لم يكن عمل صالح فهو دليل على أنه لا عقيدة. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. لكن من الأعمال ما لا يخرج من الإيمان، ما لا يخرج من الإيمان لا فعله ولا تركه، يكون من الكبائر لكن ما يخرج من الإيمان إنما يدل على ضعف العقيدة والإيمان. ومن الأعمال ما يكون فعله أو تركه كفرا. نعم، فلو أن أحدا غلا بشخص حتى رفعه إلى منزلة الرب كان بذلك كافرا، وإن كان يعتقد أن الله موجود وأن الله له أسباب كاملة. ولو أن أحدا لم يصلي كان كافرا، ولو كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ابن القيم لا تغتر بمن قال إن رجلا يحافظ على ترك الصلاة ثم يقول إنه مؤمن، فإن هذا لا يدري عن أعمال القلوب وشؤونها وأحوالها، ولا يمكن لإنسان يحافظ على ترك الصلاة ثم يقول إنه مؤمن، لو قال ذلك فهو كافر، إذ أن الإيمان حقا لا يدعه يترك الصلاة مع علمه بفضلها والوعيد على تركها. كيف تؤمن بأن الرسول قال من تركها فقد كفر ثم لا صلى؟ وكيف تؤمن بأن الرسول يقول الأحد الذي بيني وبينهم الصلاة ثم لا صلى؟ وين الإيمان؟ وكيف تؤمن بأن هذه الصلاة ما فرضت على الرسول إلا وهو في أعلى مكان وفي أشرف ليلة وبدون واسطة وعلى أنها 50 صلاة؟ كل هذا يدل على عناية عظيمة في هذه الصلاة، ثم تقول لا، ثم لا تحافظ عليها وتقول إنك مؤمن. أعتقد لو أن أحدا من الناس قال له ملك من الملوك إذا زرتني في بيتي أعطيتك كذا، وإذا لم تزرني عاقبتك بكذا، ثم لم يزره، هل يكون عنده الثقة بما قال هذا الملك؟ ما يكون عنده ثقة. لو كان عنده ثقة لذهب بلا شك على رأسه مو على رجله. كيف عاد بوعد الله عز وجل ووعيده؟ نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجنة لقوله لهم جنات النعيم، وهي موجودة الآن ولا لا؟ موجودة الآن، وقد دخلها النبي عليه الصلاة والسلام ورأى فيها قصا لعمر بن الخطاب. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن هذه الجنات مشتملة على النعيم الذي هو سرور القلب بعد وترف البدن، فأبدانهم في غاية ما يكون من الترف وقلوبهم في غاية ما يكون من السرور، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، يا نظرة، نظرة في أبدانهم وسرورا في قلوبه. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الجنات جنات الخلد لا موت فيها، بقوله خالدين فيها، وقد ورد في عدة آيات من القرآن ذكر التأبيد لهذا النعيم، خالدين فيها أبدا. طيب هل في الآية ما يدل على أنه لا مرض في الجنة؟ وش وجهه؟ جنات النعيم، لأن المرض ينافي النعيم، وعلى أنه ليس فيها شيخوخة، لأن الشيخوخة تنافي ذلك أيضا. نعم. وعلى أنه ليس فيها هم أو كدر أو تنغيص أبدا، كل هذا ينافي النعيم. اللهم اجعلنا من أهلها خالدين فيها. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الوعد حق لا يمكن أن يخلف، بقوله وعد الله حقا. ومن فوائد الآية الكريمة فضل الله تعالى على عباده بكونه يؤكد لهم هذه الأمور، هذه التأكيدات، مع أنه جل وعلا يكفي خبره، أليس كذلك؟ خبره كاف، لكنه يؤكد هذا الخبر وهذا الوعد من أجل أن يقوى الناس على الحصول على هذا النعيم، وذلك بالإيمان والعمل الصالح. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العزة والحكمة لله بقوله وهو العزيز الحكيم، وإثبات هذين الاسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم. ثم قال تعالى خلق السماوات بغير عمل ترونها إلى آخره. نعم، يمكن استفاد منه أنه لا حجة لهم بعد أن أكد الله سبحانه وتعالى أن أكد هذا الوعد بهذا التأكيد، وبعد أيضا بعد أن ذكر الوعيد على من خالف ما سبق من قوله وألقى في خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم
4: وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل دابة. أخرى
3: الآية
4: اللي قبلها قبلها عند إثبات العزة والحب. إيه.
3: بس
4: الآية اللي بعدها ما نخليها. إيه اللي قبلها آية ما تحملها. قال هذا خلق الله المشار إليه ما سبق. وهي خلق السماوات بغير عمل وإلقاء الرواسي في الأرض وبث الدابة وبث فيها من كل دابة وإنزال الماء من السماء والإنبات فيها من كل زوج كريم. هذه خمسة أشياء مشاهدة محسوسة، ولهذا أشار إليها بالإشارة الحسية فقال هذا خلق الله أي مخلوقه، فهو من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، وليس المراد به خلق الله الذي هو فعله، فإن فعله لا يشاهد، وإن المشاهد مفعوله. هذا خلق الله أي مخلوقه. فأروني قال أخبروني يا أهل مكة ماذا خلق الذين من دونه. قوله فأروني فسر الرؤية هنا بالإخبار، الإراءة بالإخبار، ولكن الأولى إبقاؤها على ظاهرها، أن المراد بالإراءة يعني أبصرون، أروني شيئا خلقه أحد سوى الله عز وجل. وقوله أروني ماذا خلق الذين من دونه أبلغ من تفسير المؤلف في قوله أخبرون، لأن التحدي فيها ظاهر، إذ من الممكن أن يخبروه بأمر وهم كاذبون فيقولوا نعم إن في كذا وكذا خلقه كذا وكذا، لكن إذا قال أروني التحدي بما يرى فحينئذ يبهتون. وقوله أروني قال يا أهل مكة بناء على أن كل خطاب في سورة مكية يتعلق بالكفار فالمراد به أهل مكة، والصواب أنه عام، حتى يمكن الآن أن نقول بهذا التحدي في عصرنا الحاضر. والأمر هنا في قوله أروني الأمر لماذا؟ لأي شيء؟ للتعجيز والتهديد. ماذا خلق الذين من دونه غيره أي آلهتكم حتى أشركتموها به تعالى، يعني أروني ماذا خلقوا، فإذا أرأيتموني أنها خلقت شيئا فإنه قد يكون عذرا لكم في تشريكها مع الله تعالى في العبادة. أما والأمر ليس كذلك، ولا يمكن أن يوجد خالق سوى الرب عز وجل، فإنه لا يجوز أن يعبد معه غيره، لأنه إذا أقررت بأنه لا خالق إلا الله يجب أن تقروا بأنه لا معبود إلا الله، وأنه كما أقرتم بالربوبية يجب أن تقروا بالألوهية. وقوله ماذا خلق يقول ما استفهام إنكار مبتدأ، وذا بمعنى الذي بصلته خبره، وأروني معلق عن العمل وما بعده سد المفعولين. قوله ماذا خلق الذين من دونه أعربها المؤلف إعرابا صحيحا، ماذا خلق يقول ما اسم استفهام، وذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع، وخلق فعل ماضي، والجملة صلة الموصول لا محل لها من إعراب، والعائد محذوف، والتقدير ماذا خلقه الذين من دونه، والجملة ماذا خلق الذين من دونه جملة استفهام معلقة عن العمل، عن عمل إيش؟ أروني. وقوله وما بعده سد مسد المفعولين، هذا إذا قلنا إن الرؤية بمعنى العلم، أما إذا قلنا إن الرؤية بمعنى رؤية البصر فإن ما بعده سد مسد مفعول واحد فقط. هذا الإعراب الذي ذكره المؤلف هل في كلام ابن مالك ما يدل عليه؟ الألفية ما هو؟
3: إلى ثلاثة
4: أربعة حتى إلى صلاة أربعة. كان أعرضها على أنها غير ملغاة. أعرضها على أنها غير ملغاة. وهل يجوز إلغاؤها؟ هل يجوز إلغاؤها؟
3: الجواب نعم يجوز.
4: بل قد يقال إن إلغاؤها أولى. لأنك إذا أرأيتها جعلت ماذا؟

0: ولا زائدة، أو تقول نارا جميعا جسم استفهام. وقوله تعالى فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أي من سوى الله عز وجل. وهذا التحدي وكل تحدي في القرآن لا يمكن أن يكون موجودا، لأنه لو كان الشيء ممكنا لكان التحدي لغوا لا فائدة فيه. قال الله عز وجل بل قال المؤلف للانتقاد الظالمون في ضلال مبين بين بإشراكهم وأنتم منهم، يعني معناها الأمر واضح وأنه لا خالق إلا الله وأنه لا يمكن أن يوجد أحد يخلق، ولكن استمرار المشركين في شركهم يعتبر ظلما، يعتبر ظلما وضلالا مبينا. ولهذا قال بل الظالمون أي المشركون الذين أشركوا مع الله في العبادة مع أنهم يؤمنون بأنه لا شريك له في الخلق في ضلال مبين. قال المؤلف بين، وكلمة مبين تأتي بمعنى بين أي ظاهر وبمعنى مظهر، لأنها مشتقة من أبانا أبو باعي، وأبانا الرباعي يأتي متعديا ويأتي لازما، فيأتي أبانا بمعنى بان أي ظهر وحينئذ يكون لازما، ويأتي بمعنى أظهر أبان الشيء أظهره وحينئذ يكون متعديا. في هذه الآية بل الظالمون في ضلال مبين، من اللازم ولا من المتعدي؟ من اللازم. ولهذا فسرها بقوله بين، نريد مثالا لها من المتعدي. صالح أم متعدي المتعدي؟ إيه. ومثله بلسان عربي مبين أي مظهر. فالحاصل أن مبين لا تظن أنها دائما متعدية، قد تكون لازمة بمعنى بين وقد تكون متعدية بمعنى مظهر. ثم قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، منها العلم والديانة والإصابة في القول وحكمه كثيرة مأثورة. ولقد الجملة هذه مؤكدة في ثلاثة مؤكدات، هي والقسم اللام وقد والقسم. وقال آتينا أي أعطينا، وهذا الإعطاء إعطاء كوني، آتاه الله تعالى الشيء إيتاء كونيا. وقوله لقمان هو اسم رجل، وأكثر أهل العلم على أنه رجل أعطاه الله تعالى حكمة ودراية في الأمور وليس نبيا. قال من كثير إنهم أكثر الناس على أنه ليس بنبي، ويروى عن عكرمة إن صح عنه هكذا قال أن إنه نبي، ولكن الصحيح أنه ليس بنبي وإنما هو رجل حكيم ذو أمر رشيد أعطاه الله تعالى هذه الحكمة، كما قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
1: شيخ قال تعالى بعضهم يقول لقمان الحكيم، هو هذا ولا غيره؟
0: لا هذا هو.
1: طيب كيف يقول يعني عبارة عن الرسول ولا إسرائيلية؟
0: وشو؟
1: لقمان الحكيم قال لقمان الحكيم يعني فألا تعرف
0: حديث؟ إيه هذا مما أثر عن حكمته عاد ينظر هذا صحيح ولا لا؟ نعم. قال ولقد آتينا لقمان الحكمة، ما هي الحكمة؟ الحكمة في الأصل هي موافقة الصواب، وبمعنى هذا قولهم إنها وضع الأشياء في مواضعها، فصاحب الرأي الرشيد والتصرف السديد هذا يعتبر حكيما لأنه يضع الأشياء في مواضعها. سريع حامد ها؟ وش اللي ذكرنا في الحكمة؟ تفسيره هذا واحد، والثاني لا لا نريد الحكمة فقط ما نريد الحكيم، الحكمة ما هي؟ قيل إنها وضع الأشياء في مواضعها هذا واحد، وقيل
1: ما عرفت هذا
0: ما رهبت يمينها وشمالها قيل إنها موافقة الصواب، وهما بمعنى واحد لأن موافقة الصواب هو وضع الشيء في مواضعه. طيب يقول منها العلم.

0: لا هذا معناه منها العلم العلم والديانة العلم حكمة ولا أو تنال به الحكمة تنال به الحكمة والثاني الديانة نعم حكمة والثالث الإصابة في القول وهذا الحكمة وكذلك الإصابة في الفعل حكمة قال وحكمه كثيرة مأثورة كان يفتي قبل بعثة داود وأدرك بعثته وأخذ عنه العلم وترك الدنيا وقال وترك الفتية نعم وقال في ذلك ألا أكتفي إذا خفيت وقيل له أي الناس الشر قال الذي لا يبالي إن رآه الناس
1: مصيبا
0: مصيبا إذا خفيت هذه من الحكمة إن الإنسان إذا كفي لأنه إذا كفي ثم عمل بما كفي فيه لم يكن منه إلا إراعة الوقت والتعب وأما أي الناس شر فقال الذي لا يبالي إن رآه الناس مسيئا هذا قد ينادى فيه لأن هذا الذي لا يبالي إن رآه الناس مسيئا يعتبر فاقد الحياء فقط ولا يعتبر شر الناس شر الناس في الواقع هو الذي يشرك بالله عز وجل هذا شر الناس يعني هذا أظلم الناس فيكون شر الناس لا. ثم إن هذه النقول الذكر المؤلف أو هذين الجملتين قد تكون صحيحة إلى تغمان وقد تكون غير صحيحة يعني ما يجزم لأن ما هناك سند صحيح إلى لقمان متصل ولم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك عنه ومثل جميع الأخبار السابقة إذا لم تكن عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه ينظر فيها ينظر فيها لأنها تأتينا بغير إسناد تؤخذ عن أهل الكتاب وأهل الكتاب غير مأمونين
2: ثم يقل منها حكمة يا شيخ
3: ثم ثلاثة كتبة بعيدة داوي على أقصى المالك قال أهل أكتب إذا كتبت
0: نعم وقال في ذلك نعم في كل شيء يكتب بكتابه المرء ما له داعي يتعلق منه الله ما أعرف ما أعرف هذا أن يتعين ملك هذا الأثر نعم شيخ يمكن أن نتنازع عنهم ويمكن أن نتنازع لأن بني إسرائيل عندهم كتاب وآثار من العلم واللي غيرهم قد لا يكون عندهم شيء ولكن كل الأحاديث عن من سبق لا تخلو من ثلاث أحوال كما هو معروف إما أن توافق الشرع أو تخالفه أو لا يكون فيها موافق ولا مخالف فما وافق الشرع فهو مقبول وما خالفه فهو مردود وما لم يكن فيه مخالفة ولا موافقة فإنه لا يصدق ولا يصدق نعم يقول أن أي وقلنا له أن اشكر لله على ما أعطاك من الحكمة أو آتينا لقمان الحكمة ثم قال أن اشكر لله لو أن أحدا قال إن قوله أن اشكر لله تفسير للحكمة لأن أن هنا تفسيره لم يكن بعيدا أما المؤلف فيرى أنها مقول بقول محذوف تخيل وقلنا له أن اشكر لله يعني على ما آتاك من الحكمة أما على الاحتمال الأول الذي هو ظاهر القرآن ولا يحتاج إلى تقدير فالأمر ظاهر أن شكر نعمة الله من الحكمة بل هو رأس الحكمة نعم وقوله اشكر لله اللام هنا للاختصاص والاستحقاق لأنه لا يختص بالشكر المطلق ولا يستحق الشكر المطلق إلا الله سبحانه وتعالى والشكر هو القيام بطاعة المنعم اعترافا بالقلب وثناء باللسان وطاعة بالأركان فمتعلقه متعلق الشكر ثلاثة اللسان والقلب والجوارح وسببه واحد وهو النعمة ولهذا كان بينه وبين الحمد عموم وخصوص فمن جهة السبب الحمد أعم ومن جهة المتعلق الشكر أعم نعم كيف ذلك؟ الحمد سببه أمره كمال المحمود وإنعام المحمود ولهذا تحمد الله عز وجل على كماله وتحمده على إنعامه ولكن الحمد يختص بماذا؟ من حيث المتعلق يختص باللسان فقط أما الشكر فإنه من حيث السبب أخف لأنه لا يكون إلا في مقابلة نعمة لكن من حيث المتعلق أعم يكون بالقلب واللسان والجوارح. وعليه قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وقول أن أشكر لله، قلنا أن اللام هنا للاختصاص والاستحقاق، فيجب على العبد أن يخلص الشكر له وأن يعتقد بقلبه أنه لا يستحق الشكر المطلق إلا الله. قال: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، لأن ثواب شكره له. ومن كفر النعمة فإن الله غني عن خلقه حميد محمود في صنعه. ومن يشكر، الجملة هذه شرطية، فعل الشرط فيها مجزوم بمن ومن يشكر، وجواب الشرط جملة قوله فإنما يشكر لنفسه. وإنما أداة حصر، ويشكر فعل مضارع، ولكن هل يقال إن يشكر والجواب أو الجملة؟ الجملة. نعم. وقوله فإنما يشكر لنفسه، كيف قال أن يشكر لله ثم قال فإنما يشكر لنفسه؟ قد تقولون إن المتوقع أن يقول ومن يشكر فإنما يشكر لله، ولكن نقول مثل ما قال المؤلف إن معنى قوله فإنما يشكر لنفسه أي أنه يعود ثواب الشكر إليه، فهو لمصلحته، وليس الشكر يعود إلى الله عز وجل فينتفع به، لأنه سبحانه وتعالى لا ينتفع بالطاعة ولا يتظفر بالمعصية، وإنما يعود إليك أنت نفسك. ومن كفر وهو ضد الشكر فإن الله غني حميد، غني عنه إذا كفر نعمة الله. حميد فعيل بمعنى مفعول، ويجوز أن يكون حميد بمعنى فاعل حامل، فهو سبحانه وتعالى محمود وحامل، لأنه سبحانه وتعالى يصف من يستحق الصفات الكاملة بما يستحقه، ولهذا أثنى على أنبيائه وعلى أوليائه، وهذا حمد الله. وهو أيضا محمود من عباده، فهو فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. وجه ارتباط الجملة، جملة الجواب الشرط ومن كفر فإن الله غني حميد، وجه ارتباطها بالشرط ظاهر، يعني من كفر فإنه لن يضر الله ولن ينقص من ملكه لأنه غني، وكذلك لن يكون في ذلك قصور من حكمته لأنه جل وعلا حميد. فإيجاد الشاكرين مما يحمد الله عليه، وإيجاد الكافرين مما يحمد الله عليه. ولولا هذا ما عرف قدر الشكر، ولا عرف أيضا مضرة الكفر. لولا هذا لكان الناس على حد سواء لا يتميز فيهم الطيب من الخبيث. ومن كفر فإن الله غني حميد. طيب، الغني من أسماء الله؟ نعم. والحميد من أسماء الله أيضا. قال: ووصينا الإنسان بوالديه، واذكر إذ قال نعم، لأنه كفعان، لكن لما كان في سياق الحكمة التي هو فيها لقمان على تفسير المؤلف جعلها خاصا بالنعمة، يقول: واذكر إذ قال لقمان لابنه. نعم،
2: يقول محمود بسنة بس
0: إيه هنعم، هذا قصور. حميد يقول مالك إنه محمود في صنعه، والصواب أنه محمود في صنعه وشرعه وفي جميع صفاته، فهو محمود على صفاته الكاملة وعلى أفعاله وعلى شرعه. نعم. قال: واذكر إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني تطير إشفاق، لا تشرك بالله، إن الشرك بالله لظلم عظيم. فرجع إليه وأسلم. قوله واذكر إذ قال، أفاد المعلق أن إذ مفعول لفعل محذوف أو ظرف متعلق بفعل محذوف، يعني أذكر هذا الوقت الذي قال فيه لقمان لابنه إلى آخره. وقوله إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، جملة وهو يعظه نعم حالي، حال من فاعل قال،
1: وهو لقمان، يعني والحال أنه يعظ به
0: ابنه. والموعظة هي التذكير المقرون بالتخويف أو الترغيب. قال له: يا بني قال المؤلف إنه تصدير إشفاق، وهو كذلك، وليس تصدير احتقار لأن المقام لا يقتضي، ولكنه تصدير إشفاق عليه. يا بني لا تشرك بالله، هذا مقول القول. يا بني لا تشرك بالله هو مقول القول في قوله ويقال لا تشرك بالله، أي لا تجعل معه شريكا. لماذا؟ في العبادة وفي الخلق والتقدير وفي أسمائه وصفاته، لأن التوحيد كما هو معروف عند أهل العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فالشرك بالله أن يشرك بالله تعالى في أحد هذه الأقسام. فمن اعتقد أن مع الله خالقا فهو مشرك بالربوبية، ومن اعتقد أن مع الله من يستحق أن يعبد فهو شرك الألوهية، ومن اعتقد أن لله مماثئا في أسمائه وصفاته فهو من باب الشرك في الأسماء والصفات. قال لا تشرك بالله، إن الشرك بالله لظلم عظيم. أكد لقمان كون الشرك ظلما بمؤكدين، وهما إن واللام. وقوله إن الشرك لظلم عظيم الجملة التعليل لما قبلها، وهو قوله لا تشرك بالله، فجمع له لقمان بين الحكم والحكمة، نهاه عن الشرك وبين أنه ظلم عظيم. والظلم في الأصل النقص، ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص. وأما الشرع فإن الظلم هو نقص كل ذي حق حقه، وعلى هذا فالشرك نقص في حق الله عز وجل. وقوله لظلم عظيم، هذا من باب تعظيم هذا الشرك، من باب تعظيم الشرك والحذر منه. ولا يوجد أعظم ظلما من الشرك، لأنه مهما كان فإن ظلم الشرك أعظم من كل شيء. فالذي خلقك أوجدك من العرض، والذي أمدك بما تقوم به حياتك هو الله عز وجل، والذي أعدك وجعلك مستعدا لما تنتفع به هو الله، فهو الموجد المعد الممد. إذا كان كذلك فهل يوجد أحد أعظم حقا عليك من الله؟ لا يوجد. فإذا نقصت الله حقك كان ذلك أعظم الظلم، واضح؟ ولهذا من كان إليك أكثر إحسانا فإن إساءتك إليه تكون أعظم من غيره. الذي يحسن إليك ويعطيك ويربيك ثم تسيء إليه أعظم مما لو أسأت إلى أحد لم يكن منه ذلك. إن الشرك لظلم عظيم، فرجع إليه وأسلم. من الذي رجع؟ الابن. وعلى كل حال ما نعرف هل هذه المسألة كما قال المؤلف أن الابن كان مشركا فلما وعظه أبوه رجع فأسلم، أو أنه أي الابن خاف عليه أبوه من الشرك فنهاه عنه وبين له أن الشرك لظلم عظيم. ولا يلزم من النهي عن الشرك أن يكون الإنسان قد أشرك، لأنه قد ينهى عن الشيء خوفا من وقوعه لا رفعا لما وقع منه، وهذا أمر موجود مضطرح في القرآن وفي السنة وفي كلام الناس. تقول للرجل مثلا لا تصاحب الأشرار، هل يلزم من هذا النهي أن يكون مصاحبا لهم؟ ما يلزم، قد يكون نهيا لما يخاف أن يحصل منه. فكلمة لا تشرك بالله ليست صريحة في أن الابن قد وقع في الشرك حتى يقال إنه رجع وأسلم، بل قد يكون أبوه نهاه عن الشرك خوفا من أن يقع به، والعلم عند الله. ثم قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه، هذه الجملة ليست من كلام لقمان بل هي من كلام الله عز وجل، فهي معترضة بين كلام لقمان الأول وكلام دائما يقرن حق الوالدين بحقه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه، أمرناه أن يبرهما عليه السلام أمرنا. ففسر المؤلف الوصية بالأمر، ولكنها أخص من الأمر المطلق. الوصية عهد بما ينبغي الاعتناء به، ليست مجرد أمر، بل هي عهد بما ينبغي الاعتناء به في الغذاء. ولهذا تحتاج المرأة الحامل إلى غذاء أكثر، ومن ثم أباح الشرع لها أن تفطر في رمضان من أجل أن لا ينقص الغذاء عليها فتتعب هي ويتضرر الجنين، وهذه من حكمة الله عز وجل. كذلك أيضا يلحقها وهم عند الطلق، أولا الطلق يؤلم ويوجب، ليس بالأمر الهين، لأن الطلق بإذن الله يأتي من أجل أن ينقلب الجنين حتى يستعد للخروج. الجنين الآن في بطن أمه، وضعه أن وجهه رأسه إلى جهة رأس الأم، ووجهه إلى جهة ظهر الأم، وظهره إلى جهة بطنه، فهو معاكس لأمه في الاستقبال. وهذه من الحكمة، لأنه إذا كان وجهه إلى الظهر صار الظهر حاميا له، لأنه عظام يحمي وجه الجنين. لو كان وجه الجنين إلى وجه أمه كان ما هناك شيء يحميه، وكان أدنى مثلا ضربة أو شيء تصيب وجهه، لكن من حكمة الله عز وجل أنه جعله هكذا. ولذلك قال العلماء لو ماتت امرأة كافرة كتابية حامل بولد من مسلم كيف تدفن؟ تدفن على جنبها الأيمن وظهرها إلى القبلة. لا لا الأيمن مو بالأيمن إيه نعم على جنبها الأيسر. نعم الأيسر إن كان إن أمكن أن تدفن وحدها لا في مقابر المسلمين ولا في مقابر الكفار فهو أول، فإن تعذر فإنها تدفن في مقابر المسلمين على جنبها الأيسر ليكون الولد على الجنب الأيمن مستقبل القبلة. نعم طيب الطلق يحصل عند انقلاب هذا الولد، هذا الولد سينقلب عند الوضع لأجل أن يكون رأسه هو الأسفل حتى يخرج، أول ما يخرج من الجنين هو الرأس. تتعلم من هذا الطلق بلا شك، ثم عند الولادة أيضا تتألم ولا لا؟ نعم تتألم، ويلحقها ضعف، وربما يلحقها إغماء وتعب، وربما تموت. فالله تعالى يذكر الإنسان حال الأم في هذه الأحوال التي كلها أحوال ضعف على ضعف. لا لا، المعروف أنه ينقلب عند الولادة، وأن هذا الطلق منه. قال حماته أمه وهنا على وهن، أي ضعفت الحمل وضعفت للطلق وضعفت للولادة. وفصاله أي فطامه في عامين، فصاله في عامين، يقول المؤلف فطام لكن مضافا إليها مدة الحمل. أولى مضاف إليها مدة الحمل ولا مخرج منها مدة الحمل؟ مخرج منها مدة الحمل، لأن الله قال في آية أخرى وحمله وفصاله 30 شهرا. فإذا أسقطنا أقل مدة الحمل 6 أشهر بقي 24 شهرا وهي عامة. نعم الاستعلاء يعني وهنا مضاف على وهن، مثل ما تقول مثلا وضعت كيسا على كيس ولبنة على لبنة وما أشبه.
3: والوهن طبيعي
0: ولا الوهن كله بسبب الحمل؟ كله بسبب الحمل. نعم قال بس هذاك عند نشئه، والثاني عند الطلق، والثالث عند الولادة. نعم حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين، وقلنا له أن اشكر لي ولوالديك. انفصاله في عامين يعني أنه لا ينفصل من أمه إلا بعد عامين، فيضاف إلى الحمل مدة الفصال. مدة الفصال فيها تعب ولا لا؟ ها؟ فيها تعب لا شك، ترضعه وتسهر لسهره ويتألم قلبها لألمه وتصلح شأنه من تنظيفه وتنظيف ثيابه وحمله عند البكاء وغير ذلك. إذن فهي في تعب من حين يحمل إلى أن يفصل بعد ولادته في عامين. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى في حق الأب شيئا، فما تقولون؟ ليبين، نعم، لأن الأب في الغالب يتقى ويخشى، يتقى ويخشى، فلا حاجة إلى أن يبين ما يناله من ابنه حتى يكون حافظا للابن على القيام بحقه. لكن الأم لما كانت ضعيفة وربما يتهاون الإنسان بحقها، ذكر الله سبحانه وتعالى من أحوالها ما يكون سببا لقيام الابن بواجبه. وهذا ترونه كثيرا في القرآن، الشيء الذي يخشى منه يخشى فيه التهاون يؤكد. مثال ذلك الوصية والدين في التركة، أيهما يقدم؟ يقدم الدين على الوصية بالإجماع. ومع ذلك ذكر الله تعالى الوصية في آيات المواريث قبل الدين، قدمها في الذكر على الدين. لماذا؟ لأن الوصية حق قد يتهاون به الورثة، والدين لو تهاون به الورثة فوراءه من يطالب به صاحبه. فالله عز وجل قد يدعم الأشياء التي يخشى فيها التهاون بأوصاف تحمل على القيام بما ينبغي أن يقوم به. فهنا لما كانت الأم ضعيفة وكان الإنسان قد يعتدي عليها وعلى حقها أكثر، ذكر الله تعالى من أسباب برها الموجبة ما لم يذكره في حق الأب. وأظننا كلنا نعلم أن الابن دائما يعتدي على أمه بالسب والشتم وربما بالضرب، لكن على أبيه ما يستطيع ولا يعتدي عليه كمثل اعتدائه على أمه. وإذا لم يقم بحقه فإن أباه يفرض ذلك عليه. فلهذا ذكر الله تعالى هذه الصفات في الأم ليكون حثا لنا على القيام بحقه. ترونها يستفاد منها إثبات خلق الله للسماوات، ويتفرع على هذه الفائدة إبطال قول الفلاسفة بقدم الأفلاك. الفلاسفة يقولون إن الأفلاك قديمة وأنها لا تتغير، لأن القديم عندهم الذي لا ابتداء له وما لا ابتداء له لا انتهاء له، فيكون في هذا إبطال لقول الفلاسفة إن الأفلاك قديمة وأنها لا تتغير. ومن ثم أنكروا إنكارا شديدا لانشقاق القمر، وقالوا القمر ما يمكن ينشق لأنه من الأفلاك، وإنما معنى قوله اقتربت الساعة وانشق القمر أي بان صدق الرسالة. نعم، وأنكروا الأحاديث الواردة في ذلك والتي تلقتها الأمة بالقبول. طيب، ويستفاد من هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل في خلق هذه السماوات العظيمة. والسماء بنيناها بأيهن وإنا لموسعون. ويستفاد منها بيان القدرة من وجه آخر، وهي أن هذه السماوات العظيمة والسقف الواسع بغير عمد، بقوله بغير عمد ترونها. وأظننا لو رأينا بناء واسعا ما فيه أعمدة لكنا نتعجب من هذا البناء، كيف هذا البناء الواسع ما فيه عمد، مع أن بناء السماء أوسع وأعظم، ومع ذلك بغير عمل. ومن فوائد الآية الكريمة وألقى في الآية الرواسي بيان حكمة الله ورحمته في إلقاء الرواسي كذا. طيب، ورحمته لئلا تميد بالخلق، ويستفاد من الآية الكريمة أن الأرض تدور.
1: لا
0: لا طيب نشوف الآن نحط المعدن على النار ونصهر ونشوف الزيت من الحقيقة. يستفاد من الآية أن الأرض تدور. كيف ذلك؟ يقولون لأن قوله أن تميد بكم يدل على أصل على وجود أصل الحركة، لأن نفي الأخص يدل على وجود الأعم. ألم تروا إلى قوله تعالى لا تدركه الأبصار، حيث كان دليلا على وجود أصل الرؤية، على وجود أصل الرؤية. أولا قوله تعالى لا تدركه الأبصار مو بدعة أن الرؤية موجودة، ولهذه الآية استدل بها أهل السنة على إثبات رؤية الله، وأهل البدعة على نفي رؤية الله، ولكن الصواب مع أهل السنة، لأن نفي الأخص يقتضي وجود الأعم، إذ ليس من المعقول أن ينفى الأخص مع انتفاء الأعم ثم لا يتطرق له. لو كان الأعم منتفيا لكان لوجب أن ينفى الأعم لأجل يدخل فيه الأخص. لو كان الله لا يرى فقال عز وجل لا تراه الأبصار حتى تنتفي الرؤية وينتفي الإدراك من باب أول، أليس كذلك؟ فلما قال لا تدركه علم أن أصل الرؤية موجود لكنه لا يدرك سبحانه وتعالى. هنا لما قال أن تميد بكم والميدان الاضطراب علم أن أصل الحركة موجودة، لكن هذه الرواسي لأجل اتزان الحركة حتى لا تضطرب. هذا هو تقرير من يرى أن في الآية دليلا على أن الأرض تدور. أما الذين يقولون فيه دليل على أن الأرض لا تدور فيقولون إننا لا نسلم أن الميدان بمعنى الاضطراب، بل نقول إن الميدان هو الحركة، والحركة ألقى في الأرض رواسي أن ترسو ولا تتحرك. فيفسرون الميدان بأصل أو بمطلق الحركة. وإذا كان الأمر كذلك فإن الواجب أن نرجع إلى اللغة العربية، فإذا كانت اللغة العربية تدل على أن الميدان هو الاضطراب، نعم، فنحن نقول إن فيها دليل على وجود أصل الحركة. وإذا كانت اللغة العربية تقول إن الميدان هي الحركة فإننا نقول فيه دليل على أنها لا تدور، نعم. ونحن إذا قلنا إنها تدور لا ينقص الله شيئا، بل هو في الواقع زيادة في قدرته سبحانه وتعالى، حيث تدور هذه الأرض بجميع ما فيها من بحار وأنهار وأشجار ومدر وحجر وكل شيء تدور، ومع ذلك في هذا الالتزام البديع الذي لا يتغير. هذا دليل على قدرة الله عز وجل، كما أن سكونها وهي على الماء دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. لكن الشيء الذي يجب أن ينكر حتى يتبين لنا في الشمس هو القول بأن اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض، هذا لا نسلم به، بل نقول إن الليل والنهار بسبب دوران الشمس على الأرض، لأن هذا هو ظاهر القرآن ولا يمكن أن نتزحزح عنه إلا بدليل نشوفه مثل الشمس. فإن الله عز وجل أثبت الفعل للشمس، أثبت الفعل للشمس، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، ولم يقل إذا طلع الكهف عليه يتزاور، وأثبت تزاور، ولو كانت الحركة للأرض لكانت الأرض هي التي تزاور، وإذا غربت هذا الفعل الثالث، ولو كان الأرض هي للدور التي يكون بدوران اختلاف الليل والنهار قال وإذا غربت الأرض، نعم، أو خاف جزء الأرض أو ما أشبه ذلك. وتقريضهم نفس الشيء فعل. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر لما قال لأبي ذر أتدري أين تذهب لما غربت الشمس، أتدري أين تذهب، فأخبر أنها تذهب هي بنفسها. فالصواب بلا شك هو هذا، إلا إذا ظهر لنا دليل مثل الشمس فإنه يمكن أن تؤول هذه الآيات إلى أن المعنى غربت وطلعت باعتبار رؤية الرأي، باعتبار رؤية الرأي، وإن كان الرأي هو اللي طالع. أنت تسير في السيارة وفي سيدك طلع عليك مثل ناقة، تقول طاعت علي ولا لا؟ بينما أسير إذ طلع علي ناقة لو هي باكر تقول طلعت علي مع أنك أنت اللي طانع عليه. هذا ممكن لغة، لكن ما دمنا لم نتيقن هذا الأمر وإنما هي نظريات من قوم لا يؤمنون بالقرآن ولا بالشرائع، نعم، فإننا لا نقبل ذلك منهم بل نأخذ بظاهر كلام الله عز وجل. فإن قال قائل إن قولكم هذا يناقض قولكم بإمكان دوران الأرض، يعني إذا أمكن دوران الأرض لازم أن يكون تعاقب ليل النهار بسبب دورانه، فنقول إن هذا لا يلزم، لأنه من الممكن أن يدور هذا وهذا وتكون حركة الشمس ودورانها أسرع، وإذا كان أسرع لازم من ذلك أن تطوف بالأرض ولو مع دوران الأرض، ولو مع دوران الأرض، يعني ممكن تكون الأرض تدور قليلا وهذه تكون أكثر فيمكنها أن تلف على الأرض. فالحاصل أن هذه المسائل لا شك أن الواجب على المؤمن أن يأخذ بظاهر القرآن والسنة، هذا الواجب في الأمور الغيبية وفي الأمور التي لا يمكنه إدراكها حسا، ثم إذا تبين له بعد ذلك بالحس أن ظاهر القرآن غير مراد فإننا يجوز لنا بل يجب علينا أن نؤول ظاهر القرآن. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتعارض القرآن مع الواقع، مستحيل هذا، ولو أننا جوزنا ذلك عقلا للازم أن يكون في القرآن ما هو كذب، لأن الكذب هو خلاف الواقع، وهذا أمر مستحيل، هذا أمر مستحيل. ولذلك يجب علينا يا أخواننا أمام هذه النظريات أن نجعلها كأحاديث بني إسرائيل، كأحاديث بني إسرائيل، ما وافق القرآن فهو حق وأخذنا به، ولكننا لا نأخذ به على أنه هو الذي أثبته بل على أن القرآن هو الذي أثبته، وإنما نقول ذلك لئلا يكون لهم الفضل علينا، لئلا يكون لهم الفضل علينا. ثانيا، ما خالف القرآن وجب علينا رده، وجب علينا رده. الثالث، ما لا نعلم موافقته للقرآن ولا مخالفته فهذا العقل والشرع يقتضي أن نتوقف ونقول إننا لا نصدق ولا نكذب، لا نصدق ولا نكذب. وحينئذ يحتاج الإنسان طالب العلم إلى أن يتعمق ويتأمل وينظر نظرا عميقا جدا في نصوص الكتاب والسنة حتى لا يحكم بأن الواقع يخالفها فيكون في ذلك رد فعل لمن لا يؤمن بالإسلام. يعني مثلا لو أن أحدا أنكر مثل هذه النظريات بدون تأمل في دلالة الكتاب والسنة، أنكرها على طول كما يفعل من بعض العامة، فهذا بالحقيقة ليس من خدمة الإسلام، هذا أخذ الإنسان خنجرا بيده وطعن به صدره وهو لا يشعر. فالواجب تجاه هذه الأمور مثل ما قلت لكم أن نعرضها على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق لكونه وافق الكتاب والسنة، وما خالفهما فهو باطل، وما لا تعلم موافقته ولا مخالفته فالواجب فيه التوقف، وأن يقول الإنسان إن تبين لي بحسب إدراكي أنا وإن كان أني قاصر في هذه العلوم فأنا أصدق به، إذا لم يظهر لي فأنا لست ملزما بأن أصدق أو أكذب، أقل من هذا موقف المحايد، وهذا هو العقل وهو الشرع.
1: الشيخ، هذا النظرية هذه تخالف القرآن،
0: وش؟
1: لأن يقولون الشمس ثابتة والأرض هي اللي تدور عليها،
0: هم لكن مثلا الشمس ثابتة أبطلناها، إن هذا ما يجوز،
1: هذه نظرية
0: هذه نبطلها، مع أنهم يقولون إن الشمس ما هي ثابتة، إنها تدور في الأوج العالي تسير سيرا عظيما، قرأت كتيبا صغير اسمه علم الفلك الجديد، يقول إنك تنطلق في الثانية ما أدري والله ألف الملايين الأميال ثانية، إيه بس
1: وانتو
0: ما نبي عالم
1: أحيانا يقول ثابتة وأحيانا يقول انتو،
0: والله أنا ما رأيت إنه أحد يقول ثابت.
3: الميزان فوق قليل،
0: نعم،
3: ما هو
0: اللي يظهر لي من لفظه وأنا ما راجع لحقي كتب اللغة، لكن اللي يظهر لي من لفظه أن هذا يميل بمعنى اضطرب، تحرك بالاضطراب. وعلى كل حال الآن هذه نطعها بين أيديكم لمراجعة ما يمكن من كتب اللغة، إن شاء الله تأتون بالنتيجة بعد. نعم. نأخذ الفوائد. ومن فوائد الآية الكريمة عموم قدرة، نعم، بيان قدرة الله عز وجل في نفس هذه الدواب في الأرض بقوله وبث فيها من كل دابة، وبث فيها من كل دابة أي نشر. وجه دلالتها على القدرة اختلاف هذه الدواب في أجناسها وأنواعها وأشكالها وأحوالها، ولا لا؟ وقد سبق لنا بعض البيان بعض الحكم في خلق ما هو ضار منها، وذكرنا أظن كم حكمة؟ لا لا، إما 6 أو 7، ذكرنا عدة حكم في خلق هذا الضار. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله أيضا وحكمته ورحمته في إنزال الماء من السماء. القدرة أننا نجد هذا الماء ينزل من فوق، فمعنى ذلك أن بحارا عظيمة تطوف بالأرض بين السماء والأرض. نعم. وقد قال الله تعالى في آية أخرى وينزل من السماء من جبال فيها من برد، سبحان الله، جبال بين السماء والأرض من البرد ينطلق منها هذه الأجزاء حتى ينزل على الأرض، ولو شاء الله تعالى لأنزل الجبل جميعا على الأرض. نعم. قلنا فيها أيضا دليل على الرحمة حيث كان نزوله من العلو لأجل يشمل المرتفع والمنخفض، وفيها أيضا دليل على الرحمة أن هذا الماء لنا فيه فائدة عظيمة، إنبات ما ينبت منه، والثاني خزنه في الأرض، خزنه في الأرض، وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه بعده وما أنتم له بخازنين. وقال تعالى في أخرى فسلكه ينابيع في الأرض، وقال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ففيه إذن مادة حياة الإنسان في طعامه وفي شرابه. ومن فوائد الآية نعم، ومن فوائد الآية أيضا من فوائد الآية إثبات الأسباب، إثبات الأسباب لقوله أنزلنا من السماء ماء فأنبتنا. منين نأخذ إثبات الأسباب؟ من فاء السببية فأنبتنا. نعم. وإثبات الأسباب من حكمة الله عز وجل، فالمنكر للأسباب طاعن في حكمة الله لا شك، لأن الله حكيم جل وعلا. القدرة أننا نجد هذا الماء ينزل من فوق، فمعنى ذلك أن بحارا عظيمة تطوف بالأرض بين السماء والأرض. نعم. وقد قال الله تعالى في آية أخرى وينزل من السماء من جبال فيها من برد، سبحان الله، جبال بين السماء والأرض من البرد ينطلق منها هذه الأجزاء حتى ينزل على الأرض، ولو شاء الله تعالى لأنزل الجبل جميعا على الأرض. نعم. قلنا فيها أيضا دليل على الرحمة حيث كان نزوله من العلو لأجل يشمل المرتفع والمنخفض، وفيها أيضا دليل على الرحمة أن هذا الماء لنا فيه فائدة عظيمة، إنبات ما ينبت منه، والثاني خزنه في الأرض، خزنه في الأرض، وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه بعده وما أنتم له بخازنين. وقال تعالى في آية أخرى فسلكه ينابيع في الأرض، وقال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون فأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ ففيه إذن مادة حياة الإنسان في طعامه وفي شرابه. ومن فوائد الآية نعم وفي ومن فوائد الآية أيضا من فوائد الآية إثبات الأسباب. إثبات الأسباب بقوله أنزلنا من السماء ماء فأنبتنا. من ناخذ إثبات الأسباب؟ من فاء السببية فأنبتنا. نعم. وإثبات الأسباب من حكمة الله عز وجل. فالمنكر للأسباب طاعن في حكمة الله لا شك، لأن الله حكيم جل وعلا، كل شيء عنده بسبب، كل شيء عنده بسبب لتقوم الأشياء وتمشي على نظام. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل على تصنيف هذا النبات، مع أن أرضه واحدة وماءه واحد، من قوله من كل زوج أي من كل صنف. ترى هذه الشجرة كبيرة وهذه صغيرة، هذه خضراء وهذه بنية، هذه زهرتها بيضة وهذه صفراء وهذه لبلون آخر، ألوان مختلفة، مع أن الماء واحد والأرض واحدة، وهذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا النابت، أن هذا النابت فيه منفعة ثانية لنا، وهما النظر إليه والبهجة والسرور به. ولهذا إذا وقف الإنسان على روضة معشبة يتكفأ الرياح أزهارها يجد سرورا وأنفا. ثانيا، ما يحصل من هذا النبات من المنافع لنا ولبهائمنا. قال الله تعالى ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولأنعامكم. نعم. ونقفل هذا إن شاء الله. نعم. مثال قول خلق السماوات أن السماوات أجران مكسوفة، أن ومن أنكرها أنكر أن هذا مكسوف فهو مكذب للقرآن، والمكذب للقرآن يكون كافرا. وهذه مسألة خطيرة، لأن الآن من لا يؤمن بالله ولا بالآخر ما يقرون بأن هناك أجرام سماوية، يقولون أن أفلاك ومجرات ونجوم وأشبه ذلك ولا يقرون بالسماء، والذي يصدقهم في ذلك مكذب للقرآن فيكون كافرا به ولله الله. قال الله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. استدلال من هذه الآية الكريمة الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، لقوله هذا خلق الله يعني مخلوقه، وهم يقرون بأنه خلق الله، فإذا أقروا به لزمهم الإقرار بتوحيد الألوهية. وعلى هذا فنقول يخرج من هذه الآية الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. ولهذا نظائر القرآن، منها قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فقال اعبدوا ربكم الذي خلق، كأنه يستدل بكونه ربا خالقا على أنه يجب أن تكون العبادة له وحده، وهذا دليل عقلي ملزم. ومن فوائد الآية الكريمة الاستدلال الأظهر على ما ينكره الخصم، لأن هذا استدلال بأمر ظاهر واضح على أمر ينكره الخصم، وهو إنكار ألوهية الله، انفراد الله تعالى بالألوهية. ومن فوائد الآية الكريمة استعمال التحدي في المناظرة بقوله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ومن فوائد الآية الكريمة أن أولئك المنكرين لتوحيد الألوهية في ضلال، أنهم ظالمون وفي ضلال مبين، لقوله تعالى بل الظالمون في ضلال مبين. ومن فوائد الآية الكريمة عبد جميع الأصنام المعبودة أن يخلقوا مثل خلق الله، لقوله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وإذا كانت عاجزة عن الخلق كانت خير مستحقة للعبادة. قال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. زد على ذلك وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ثم قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر الله إلى آخره. في هذه الآية الكريمة بيان منة الله سبحانه وتعالى على لقمان بإعطاء الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة. ومن فوائدها أن الحكمة قد ينالها من ليس بنبي، نعم، لأن لقمان على قول الجمهور ليس نبيا. ومن فوائدها وجوب الشكر لله بقوله أن اشكر. ومنها أي من الفوائد أن شكر الله من الحكمة، لأن قوله أن اشكر هذا من تفسير الحكمة، فالشكر لله لا شك أنه من الحكمة، لأن الحكمة هي إيش؟ موافقة الصواب أو وضع الشيء في موضعه، ولا شك أن شكر الله موافق للصواب وأنه وضع للشيء في موضعه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشاكر ثوابه لنفسه، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. ومنها أن الله تعالى لا ينتفع بطاعة الطائعين، وطاعة الطائعين لأنفسهم. يتفرع على هذه الفائدة أن أمر الله عز وجل عباده بطاعته أو بعبادته أنه مجرد إحسان إليه، لأن هذا النفع لهم، كما لو كنت تربي الصغير وتقول كل من هذا الطعام والبس هذا الثوب واشرب هذا الماء فأنت تأمره، لكن الأمر لمصلحته هو. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافر لا يضر الله شيئا بقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين غني حميد. وفي الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، نعم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل وهما الغني والحميد، وإثبات ما تضمناه من صفة وهي الغنى والحمد سواء كان حامدا أم محمودا. ومن فوائدها اتصاف الله تعالى بالصفة المركبة من الوصفين وهما الغنى والحمد، فليس كل غني يحمد وليس كل محمود غنيا، أما الله عز وجل فقد صنع في حقه الغنى مع الحمد، وذلك لكمال جوده وكرمه سبحانه وتعالى.
4: يعني كل أعطى الله حكما عليه أن أكثر من يتسر على
0: إيه؟ منة الله على لقمان بالحكمة
4: غير، يعني كل حكيم على منه أكثر لما يأخذ،
0: يمكن يأخذ من قوله أن يشكر لله لما أمره بالشكر إذا كان الحكمة، يمكن يقال يأخذ منها أن كل من الله عليه حكمة فعليه أن يشكر الله أكثر من غيره. نعم، ما تكون الحكمة وأنها من نعم الله، ذكرنا منة الله على لقمان بالحكمة هذا معناه أنها نعمة، أما مدحها فلا فضح فيها أنها حكمة من أفضل ما يعطى الإنسان. ومن فوائد الآية ثم قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه. نعم. وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله. من فوائد هذه الآية الكريمة ملاطفة المخاطب لاستدعاء قبوله لما يوجه إليه قوله يا بني يا بني، إن هذا من باب الملاطفة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أهمية هذه النصيحة لأنها صدرت من ابن من أب مشفق إلى إلى ابنه، فإذا هي من أهم ما يكون من الوصايا. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الشرك بالله لقوله تعالى يا بني لا تشرك بالله. طيب تحريم الشرك هل يكفي هذا التعبير أن أقول تحريم الشرك؟ لا، وأنا أظن بعدين نقول نعم يكفي، لأن الله يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. قد يقول قائل إذا سمعني أقول إن الشرك حرام، فما يكفي يقول بس حرام، ويكفي لأن الله قال هكذا، لكنه هو أشد المحرمات إثما وظلما. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب توحيد الله عز وجل، لأن النهي عن الشرك مش يقتضي وجوب التوحيد وجوب التوحيد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشرك ظلم عظيم لقوله إن الشرك لظلم عظيم. ومن فوائدها أنه ينبغي قرن الأحكام بعللها للفوائد التي سبق. من أين يؤخذ؟ من قوله لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم.
4: موعظة الابن.
0: ها؟
4: موعظة الابن.
0: إن الشرك لظلم عظيم. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أهم ما ينبغي العناية به التركيز على التوحيد وعدم الشرك، لأن ذكر لا تشرك بالله فبدأ به قبل كل شيء، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا يدعو إلى الإسلام يأمره أول ما يبدأ به الدعوة إلى التوحيد، لأنها هي الأصل. إذا لم يكن عند الإنسان توحيد فمن يعبد؟ لا بد أن يركز على التوحيد، ولكن لكل مقام مقال. إذا كنا في بلد يكثر فيها الشرك فإنه ينبغي أن يكون كلامنا في التوحيد أكثر. إذا كنا في بلد بالعكس لكن عندهم مخالفات في أمور أخرى ينبغي أن نركز عليها أكثر، وذلك مأخوذ من طريقة القرآن. ففي مكة كان التركيز على التوحيد في آية القرآن أكثر، وفي المدينة كان التركيز على المعاملات وفروع العبادات أكثر، فلكل مقام مقال. ولذلك قد يعترض بعض الناس ويقول لماذا لا تكثرون كلام في التوحيد في المملكة السعودية مثلا ولا سيما في نفسه؟ نقول إن الكلام في التوحيد لا شك أنه مهم وأنه أهم الأشياء، لكن إذا كنا في قوم قد وحدوا ولله الحمد وعرفوا الأمر وهم بعيدون عن الشرك وإنما يخالفون في أمور أخرى دون الشرك، فنحن نركز على ما فيه هذه المخالفة، على أنه لو طرأ ما يهدم التوحيد يجب أن يركز عليه، كما يوجد في الآونة الأخيرة من ظهور بعض الأشياء الشركية والبدعية من هذه الكتيبات الصغار التي فيها أذكار وأوراد كلها كذب أو غالبها كذب، فيجب أن يركز ذلك. ذلك أيضا وجد تمائم تعلق، تمائم من النحاس يقال إنها تنفع من الروماتيزم، هذه أيضا نوع من الشرك. وكذلك أيضا ما وجد من قضية الدبلة وما يتعلق بها، يكون الرجل يكتب اسمه على خاتم امرأته وهي تكتب اسمها على خاتم زوجه، ويعتقدون هذا يوجب المحبة والاقتران كأنه رباط، هذا أيضا من الشرك وهو من التولة. إذا اترأت مثل هذه الأمور يجب أن تحارب وأن يركز عليها وأن يكثر القول فيها حتى لا تنتشر. فالمهم أنه في كل

0: قال له الدين وهو يعرف. ومن فوائدها أنه ينبغي إنسان موجه أن يقرن توجيهه بالموعظة بقوله وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. فهل يكفي مثلا أن تقول الإنسان هذا حرام هذا واجب؟ أو ينظر في حال الشخص. نعم ينظر في حال الشخص. من الناس من يكفي أن تقول له إنه حرام أو واجب ويمتثل. نعم. ومن الناس من لا يكفي أن تقول هذا حرام وواجب حتى تقرن ذلك له بموعظة وتقول اتق الله ما شاء الله مثلا كيف تصر على هذا وهو مقصود الله ورسوله وما أشبه ذلك. فالمهم أنه بكل مقام مقام. وكذلك أيضا تذكر ما ورد فيه من الوعيد بالقرآن والسنة، كما لو فرض أنك توجه نصيحة إلى رجل مغمور بمعاملة الربا، هذا ما يكفي يقول الربا حرام لأنه عارف، ما أحد يشكي عليه أن الربا حرام، لكن يحتاج إلى موعظة تلين قلبه الحق وتحوطه من الباطل. ثم قال الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن. من فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل بمعاملة الوالدين، ولهذا أوصى بها سبحانه وتعالى وصية. ومن فوائدها أنه سبحانه أرحم بالوالدين من أولاده، قوله لأن الله أوصى الأولاد بالوالدين، إذن فهو أرحم بالوالدين من الأولاد، كما قلنا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، إن في الآية دليلا على أن الله أرحم بالولد من والديه. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظم حقوق الوالدين، ولهذا جعل الله تعالى وصية، والوصية كما سبق التفسير هي أن يعهد إلى شخص بأمر هام، فهذا على عظم حقوق الوالدين. ومن فوائد الآية الكريمة أن يذكر المخاطب ما يحمله على امتثال ما وجه إليه، بقوله تعالى حملته أمه وهن على وهن. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي تقوية الجانب الضعيف بناء يقويه. من أين تؤخذ؟ من قوله حملته أمه وهنا على وهن وتصرف في عمله، فإن الله تعالى ذكر ما يحصل للأم إغراء بالقيام بحقها، ولم يذكر ما يحصل للأب لأنه كما قلنا في التفسير الأم ضعيفة تحتاج إلى من يقوي جانبها. وهل يستفاد منه أن حق الأم أوجب من حق الأب؟ لا الحديث واضح لكن من الآية
1: ذكر قبل
0: ان ذكر ما تعانيه الام من المشاق اشاره الى انها احق. نعم، لانه بالنسبه للاب ما يجد في ابنه هذه المشاق، ولكن الام هي التي تجد. صحيح ان الاب قد يتحمل مشاقا اخرى مثل مشاقه اخرى كحصول النفقة وما أشبه ذلك، لكن الأم الألم البدني ما يكون للأب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للأم أن تصبر على ما ينالها من مشقة الحمل لأنه أمر طبيعي، فقوله حملته أمه وهما على وهم. يتفرع من هذه الفائدة بيان خطأ بعض النساء اليوم اللاتي لا يصبرن على وهن حمل، فتجد المرأة تستعمل

0: حبوبا لمن الحمل، يقول لأن الحقن تعب ومشقة وما أشبه ذلك. وبعض النساء يحاولن أن يلدن عن طريق العملية، يقول لأنه أهون. كل هذا اضطرارا مما جبلت عليه المرأة من الضعف عند الحمل وعند الطلق وعند الولادة. نعم إن احتاج الأمر إلى عملية هذا لا بأس به بالضرورة، وإلا فإنه لا ينبغي ذلك، لأن هذا عباد ما قدر الله عليه المرأة. ومن فوائد الآية الكريمة أن أقل الحمل 6 أشهر، من قوله وحصاره في عامين. وقد قال تعالى في سورة الأحقاف: وحمله وحصاره 30 شهرا. فإذا أصبت عامين من 30 شهرا كم بقي؟ بقي 6 أشهر. وذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد 6 أشهر وهو الخليفة المحنف كما هو معروف، ولد 6 أشهر. ويقول أن الكبرى في هذه الأمور إنه إذا ولد 6 أشهر يمكن يعيش، لكن 3 أشهر قد لا يعيش. وهذا حكمة ما نعرف عليه.
1: 3 أشهر هو يعيش.
0: نعم.
1: العام يقولون 8 ما يعيش.
0: 8 نعم.
1: والسبع يعيش.
0: 8 ما يعيش والسته يعيش.
1: والسبع.
0: إذا ولد ترى ما هو المراد السبع يعني السابع، يعني إذا كان في السابع ما نعرف أتم 6. أما ست لكن للوالدين كما يجب الشكر لله، وقوله أن أشكر لي ولوالدي. ومنها أن شكر الله تعالى مقدم على غيره، لأنه قدمه بقوله أن أشكر لي نعم ولوالدي، وقدم الشكر له على شكر الوالدين ما غير محقهما. هذا أظن
2: المصحف
0: قال عن هذه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن مرجع الأمور إلى الله في قوله إلي المصير، وتقديم الخبر يدل على الحق أنها إلى الله وحده. ومن فوائد الآية الكريمة أن التحذير والتخويف من المخالفة، لأن قوله إلي المصير يعني وسأحاسبه أيها الإنسان. فصلة هذه الجملة بما قبلها أنها تفيد التهديد والتحذير لمن يخالف. ثم قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. إن جاهداك هذا متجدد في اليوم، الضمير بقول جاهداك ضمير فاعل يعود نعم على الوالدين. وما نجاهدات يقول ما لك ما معناها، لكن معناها بذل الجهد، بذل الجهد معك على أي شيء؟ على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، يعني على أن تجعل معي شريكا لا علم لك به. وقول ما ليس لك به علم هو قيد لبيان الواقع، وليس قيدا احترازيا، لأنه لا يمكن أن يوجد علم بأن لله تعالى شريك. وهذا كقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. فإن قال قائل: ما فائدة هذا القيد وقد علم أنه لن يوجد؟ قلنا: الفائدة فيه تحقيق هذا الأمر حتى لا يحاول أحد أن يبحث ويطلب علما أو برهانا بأن الله تعالى له شريك. فكأنه يقول: هذا هو حقيقة الواقع، وما كان حقيقة الواقع لا يمكن أن نتخلف. فهذا هو فائدة قوله ما ليس لك به علم. وقوله ما ليس، ما هذه يحتمل أن تكون اسما موصولا أي الذي ليس لك به علم، ويحتمل أن تكون نكرة موصولا أي أن تشرك به شريكا ليس لك به علم. وقوله فلا تطيعهما جواب الشر، وهو إن جاهداك، إن جاهداك فلا تطيعهما. فتأم قوله فلا تطيعهما ولم يقل فلا تبرهما، ما قال فلا تبره، ولم يقل أيضا فاعصهما، لأن كلمة لا تطيعهما أهون في النفس من كلمة فاعصهما. ولهذا كان قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك أهون من قوله يا أبت إنك جاهل بما عندي، فقال قد جاءني من العلم ما لم يأتك، لأن نفي الكمال أهون من إثبات النقص، نفي الكمال أهون من إثبات النقص. على النفوس وينكر أن أحد الملوك رأى في المنام أن أسنانه قد سقطت فقال ادعوني معبرا يعبر هذه الرؤيا، فجاءوا برجل ليعبره فقص عليه الرؤيا فقال يموت أهلك، ثم قال يموت أهلك فزع الملك هذا وهذا، وقال اجلدوه فجلدوه وانصرف قال عبنا غيره، فجاءوا برجل آخر فقص عليه الرؤيا فقال الملك يكون أطول أهله عمرا، نعم فأكرمه وأقصى عليه الناس. ومعنى ذلك معناه متقارب، إذا كان أطول عمر معناه بموجود دهره. الحاصل أن التعبير له أثر على النفس، كلمة لا تطيعهما أهون من كلمة فاعصهما. ثم قوله لا تطيعهما ما قال لا تبرهما أو لا تقوم بحقهما، حقهما واجب ولو أمراك بالشرك. إذا كان الوالدان لهما حق واجب ولو أمراك بالشرك فكيف إذا أمراك بما دون الشرك؟ ولهذا حق الوالدين ليس بالمنهج، فلا تطيعهما. لماذا لا تطيعهما؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن حق الله أوجب من حق الوالدين، هو الذي أوجب لهما الحق، فكيف نضيع حقه من أجل حقه؟ قال المؤلف رحمه الله وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، يقول موافقة للواقع، هذا تفسير لقوله ما ليس لك به علم، أن هذا هو الأمر الواقع أنه ليس لك بذلك علم، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي بالمعروف البر والصلة، صاحبهما في الدنيا، كلمة في الدنيا في ظرفية لا شك فيها، ولكن هل المراد في الدنيا المراد في زمن الدنيا أو المراد في شؤون الدنيا؟ يحتمل أن يكون مراد الشؤون، يعني في أمور الدنيا صاحبهما معروفا، أما في أمور الدين فلا تتعدى ما أمرك الله به، ويحتمل أن يكون في الدنيا أي في هذه الدنيا، لكن المعنى الأول أبلغ، لأن من المعلوم أن المصاحبة بين الوالدين والوالد إنما تكون في الدنيا فلا حاجة إلى التقييد. فالضغن المعنى فصاحبهما في الدنيا أي فيما يتعلق بأمور الدنيا، صاحبهما معروفا، قال المؤلف بالمعروف، ومعنى هذا التفسير أن معروفا منصوب بنفع الخاطر، والنصب بنفع الخاطر مع غير أن وأن ليس بمضطرب بل هو شاذ، وإذا كان كذلك فإنه لا ينبغي أن يحمل القرآن عليه، ولو قيل إن معروفا صفة لمصدر محذوف، التقدير صحابا معروفا، صاحبهما صحابا معروفا، يعني صحبة معروفة ليس فيها عنف وليس فيها توبيخ ولا لوم وليس فيها نقص مما يجب لهما، فكان هذا أولا. واتبع نعم قال المؤلف بالبر والصلة، البر كثرة الخير والصلة عدم القطيعة، فالمعنى صلهما وبرهما بما يستحقان منك، لكن في أمور الدنيا فقط. واتبع سبيل من أناب إلي، اتبع سبيل طريق من أناب إلي رجع إلي بالطاعة، أو اتبع سبيل من أناب، من هذه اسم موصول، واسم الموصول في العموم، فهل هو على عمومه أي اتبع سبيل من أناب إلي منهما أو من غيره، أو هو عام أريد به الخصوص أي من أناب إلي منهما. الأولى أن نقول بالعموم اتبع سبيل من أناب إلي من كل الناس، نعم، وعليه فمن أناب من الوالدين إلى الله عز وجل يكون اتباع سبيله من باب أولى. وقول اتبع سبيل من أناب إلي أناب بمعنى رجع، رجع من أين؟ من المعصية إلى الطاعة، فمن الشرك إلى التوحيد، ومن الفسوق إلى الاستقامة والتقوى. يقال إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أسلم قالت له أمه ما هذا الدين الذي أتيت به؟ فقال هذا هو الحق. فقالت له لتتركن أو لأدعن الطعام والشراب حتى أموت فتعير بي. فقال هذا حق لا أدعه، فأمسكت عن الطعام والشراب يوما كاملا، فلما أصبحت إذا هي مذهولة يعني تعبان من الجوع والعطش، فطلب منها ولدها أن تأكل وتشرب، وقال لن أرجع عن هذا الدين، ولكنها أبت. في اليوم الثاني أصبحت أكثر جهدا، فقال لها كما قال الأول أني لن أدع هذا الدين، فبقيت على عنادها. فلما كان في اليوم الثالث وإذا هي قد أصبحت مجهودة جهدا شديدا، فقال لها يا أمي تعلمين أن هذا هو الحق، والله لو كانت نفسك 100 نفس وماتت كل نفس يعني وحدها والله ما أدعى هذا الدين وأنت أدفع. فلما رأت أن الرجل عازم أكل. مثل هذه الحال هل يجوز للإنسان إذا رأى أن أمك بتموت أو أبوك بيموت يجوز من ليه يشرك؟ طيب لو قال قائل لو أراد أن يقول إنه مشرك بلسانه متأولا ما تقول؟
2: إذا كان توقف خلاف على ذلك
0: أي
2: يجوز
0: إلا لكن هذا أن أكره نفسه على شيء، أن هذا ما أكره على شيء، هذا نفسه كافرة تأمر بالكفر. نعم هل قال ما يجوز أن يوافق ولا بالتأويل؟
1: نفس شيطانية.
0: نعم ما يجوز ولا بالتأويل، بل يستر ويقول أنا ما ضربت في شيئا، أنا ما ضربت أي شيء أنت في من المرتب مثلا مستأذن بالله، أنا ما ضربت، فإن شئت فمثل ما قلت إن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكل.
2: وقد يكون التأويل هذا يعانيها على الكفر.
0: نعم في مثال يحدد لا شك. نعم قال إنه لا يجوز أن يساعد أن يقول ولا متأولا ولا متأولا. نعم لو خاف على نفسه هو، وهذا فرق بين أن يخاف على نفسه غيره أو أنا، لو خاف على نفسه هو أن يقتل فله أن يقول ذلك متأولا فقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، على أنه أي المثل الأخير ما يجوز فيما إذا كان فيه نصرة للإسلام، فإنه إذا كان في ثبوته نصرة بالإسلام وفي موافقته ظاهرا خذلان بالإسلام حرم عليه ذلك، لأنه حينئذ يدخل في باب الجهاد، مثل ما حصل الإمام أحمد رحمه الله دعي إلى القول بخلق القرآن، ودعي غيره أيضا إلى القول بخلق القرآن، فمن العلماء من تأول وأجاب ظاهرا بما يدعى إليه، ومنهم من أصر فقتل، ومنهم من أصر فحماه الله من القتل كالإمام أحمد. الإمام أحمد ما أجابه ولا بالتأويل، لأن الناس ينظرون ماذا يقول الإمام أحمد، فلو قال إن القرآن مخلوق ولا بالتأويل ماذا يقول العامة؟ يقول مخلوق، وتنطلي هذه البدعة على عموم المسلمين. فرأى رحمه الله أنه لا يجوز أن يتأول في هذه الحال بما في ذلك من خذلان الحق وإثبات الباطل. نعم.
3: في قصة الناس الزورون الرجل اللي قبل بابه اللي عندهم قال يقصي شيء بغير الله قال ما
0: كنت لا يقرب الله من سيد الله فقال مر عليه بباب التوحيد
3: ثلاثة إلى
0: هذا مر علينا في كتاب التوحيد وقلنا أن الحديث ضعيف الحديث ضعيف وأنه على تحديد صحته يكون هذا الرجل قد قرب مطمئنا بالإيمان في الكفر قد شرح بكل فترة
3: خائف من القتل لأن قتل صاحب القتل
0: أي ما خالف لكن هو لا خاف من القتل هل إنه فعله دفاعا ولا فعله مطمئنا
1: القتل الأخير الحديث القتل الأخير
0: اللي عيل يقتل في هذه الحال نقول هذا الرجل الأول اللي قرب لنسأل رح أحمل عن الأول لأن الأول لما قرب يظهر أنه قرب مشرحا فاته بالكفر وهذا ما ينفع لأنه لو أكره الإنسان هو يجب أن يكون إكراهه أن ينوي بالفعل أو بالقول دفع الإكراه فليس من أن ذهب أما إذا قال إذا فعله مشرحا فيه صدره ثم أكره وشاف أن مثلا جادة وحازمة إن شرح صدره في هذا الشيء
3: طيب شو القرينة اللي يقول من الحديث عن مشرح
0: نعم
3: ما هي القرينة
0: نجد حمله لموافقة الآية إن جواباً على هذا أن نقال أن هذا الحديث أولاً ضعيف ما أصل والثاني على تحديد صحته يحمل على ما وافق الآية الكريم ما يمكن إذا ثبت عن رسول ما يمكن أن يكون مخالف للقرآن
1: ما مانع قال الله سبيله ما مانع قال ما عندي شيء أقرب قال أقرب له ذلك
0: فقرب ذلك
1: على طول
0: قرب ذلك أنا أنه إن شرح بكل صدر
1: نعم ما قال ما نقرب الباب أو أجبره
0: المهم انه شرح بكف صدر لما اكره على هذا نعم لكن اذا صح الحديث عن رسول فمعنى انه الاعتبار على الاعتبار مثل ما قطعنا من ابناء المستدفع لنعتبر به لا لا ما هو علشان هذا علشان ان الامم السابقه هي قصة رسول علينا قصه ما هو معنى انه اسمعوها ولا تعتبروها معنى الاعتبار لكن الحديث كما قلنا لك في شرع التوحيد حديث ضعيف ولا وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما ما معنى قوله جاهدك ثم هذا التعقيب لما ذكر سبحانه وتعالى أنهما إذا أمروا بالشرك لا تطعهما وأن الواجب عليه اتباع سبيل من نبي الله قال ثم أي بعد هذه المحاولات منهما في أن تشرك بالله وبعد أن تطير فالمرجع إلى الله وقوله إلي مرجعكم جملة ثنية خبرية قدم فيها الخبر لإفادة الحصر إلي لا إلى غير مرجعكم يعني مردكم كما قال الله تعالى وإلى الله ترجع الأمور فأنبئكم بما كنتم تعملون يقول فأنبئكم بمعنى أخبركم بما كنتم تعملون والإنباء هذا يستلزم المجازاة وقد لا يكون هناك مجازاة ولهذا دائما يعبر الله عز وجل بالإنباء أي الإخبار لأنه قد يجازي وقد لا يجازي فإنه يخلو بعد المؤمن ويغفره بذنوبه ويقرره بها ثم بعد ذلك يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وقوله فأنبئكم بما كنتم تعملون أي بالذي كنتم تعملون وهو شامل في كل ما يعمله الإنسان من صغير وكبير دون ما لم يعمله فلو هم بالشيء فلم يعمله فإنه لا يجازي عليه لكن قد يثاب عليه إذا كان معصية تركها من أجل الله عز وجل فإنه يثاب على هذا الترك قال فأجازيكم عليه وجملة الوصية وما بعدها اعتراف قال المؤلف فأجازيكم عليه كأنه جعل من لازم الإنباء المجازاة ولكن يقول لكم ليس لازم ولهذا عبر الله عز وجل بالإنباء ليكون الأمر جائزا أو دائرا بين أن يجاز عليه وبين أن لا يجاز عليه وقول وجملة الوصية وما بعدها اعتراض. الوصية مبتدأ من قوله ووصينا الإنسان بوالديه، اعتراض من قول الله عز وجل، وليس ذلك من قول لقمان لابنه، يعني الذي وصى بوالدين إحسان ووجه الإحكام هو الله عز وجل. وإنما جاءت هذه الوصية بعد ذكر الشرك، لأن حقوق الوالدين يرد بعد حق الله سبحانه وتعالى. وفي هذه وفي الوصية أيضا جملة اعتراضية، في نفس الوصية أيضا جملة اعتراضية، كما هي قوله حملت أمه وهن على وهن وفصاله في عامين، لأن قوله أن اشكر هو المطابق، وصيني سنة بوليه أن اشكر لي ولي وليه. نعم، سيكون عندنا الآن يكون عندنا كم اعتراض؟ أنا أبي عبد الله الذي أتاه النوم دخل مع المسدس، لكنه المسدس ما أخذ واجب. طيب، إذن نقول في هذا الوصية اعتراضية بين كلامي لقمان لابنه، وقول حملته أمه وهن على وهن اعتراض أيضا بين فعل الوصية والمنطبق. نعم. ثم قال الله عز وجل أيضا على وصايا لقمان: يا بني إنها أي الخصلة السيئة إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. قوله إنها أي الخصلة السيئة فيه قصور، لأن الصواب المراد إنها أي الخصلة السيئة أو الحسنة، كل شيء من حسن أو سيء إن تكن مثقال حبة من خردل، مثقال أي وزن، وسمي ذلك أو سمي ذلك مثقالا لأنه يعتبر بثقله، فإن الشيء يوزن ليعلم ثقله من صدقه. وقول حبة من خردل هذه سطوح معروفة صغيرة، فتكون في صخرة، في صخرة في أي مكان، في أي مكان من الأرض، لأننا لا نعرف صخورا إلا في الأرض، لكن الذين خرجوا إلى القمر جاءوا لنا منهم بصخور، فلا ندري هل هذا صحيح أو ليس صحيح. نعم، على كل حال في صخرة المعروف أن الصخور في الأرض. وقولك فتكون في صخرة، هل يمكن أن يكون حبة من خردل في صخرة؟ يمكن؟
1: لا،
0: أو هذا على سبيل المبالغة؟
1: يمكن، لا
0: يمكن،
1: لأن يطلع أحيانا من الصخور
0: عشب، هنا من هذا العشب تجد في شقوق، شقوق فيها تراب.
1: طيب،
0: على كل حال إما أن تكون على سبيل المبالغة، أو يكون مثلا في هذه الصخرة شيء من هذه جنسها بحاجة حبة الخردل يعتبر فيها، أو يقال إن المراد أن حبة الخردل قد تكون في شخص من هذه الصخرة. نعم، وأنا شاهدت في الغرة، الغرة يخرج في حبيبات، فقال الآن هذا خرق مختومة تماما، إذا فتحتها وجدت فيها ذات، وجدت فيها ذات، نعم، ثبت تجد على بطنها والمختومة وفي نفس الغصن، يعني ما تجد فيها فتح، يعني مخلوق منها هذا الشيء.
1: الرمح
0: أيضا؟
1: إيه، أجرد هذا اللي أبي
0: صغار
1: وفراد
0: إيه
1: يطلع من الرمح.
0: نعم، فتكون في الصخرة أو في السماوات أو في الأرض، يعني أو في أعلى السماوات أو أنزلها، أو في الأرض في أعلاها أو أنزلها. نعم، أو في السماوات الأرض، أي في أخفى مكان من ذلك يأتي بها الله. يأتي، وش الأول حاليا؟ لأنها جواب الشرط في قوله إن تكو، فإن إن شرطية وتكو فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية، وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة للتخفيف.
4: حتى أن حتى أن إن تكون
0: لا إن تكون كلام عن جزم السكون على نون محذوفة للتخفيف. وقوله يأتي جواب الشرط مرفوع بإن وعن جزمه حرف الياء وكذا قبل أن عليه أجل لا لا نمحذ الله حذ النون حتى إن تكون هذا أصلا. قال فيأتي بها الله فيحاسب عليه. هذا من أخطر ما يقول. ومع ذلك قال يأتي بها الله ولم يقل يعلمه الله يعلمها الله لأنه من لازم الإتيان بها العلم بها العلم بها فهذا الإتيان أبلغ أنظر يأتي بها ويزاد عليها. إن الله لطيف باستخراجها خبير بمكانها. المؤلف دائما يخصص العموم بمصدر السياق. والمعروف عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ. فهنا قال إن الله لطيف خبير. جعل اللطف هنا بالاستخراج والخبرة بمكان. والصور أنها أعم من ذلك. فإن اللطيف من أسماء الله. قال ابن القيم وهو اللطيف بعبده ولعبده. الله تعالى لطيف بعبده ولطيف لعبده. واللطف في أوصافه نوعان. اللطف الأول إدراك أسرار الأمور وخفايا الأمور. والثاني اللطف عند مواقع الإحسان اللي هو الإحسان إلى العبد يلطف له بمعنى يقدر له من الإحسان ودفع السوء ما لا يعلم به. فيكون لطيف يتعدى بالباء ويتعدى باللام. فإن تعدى بالباء فهو بمعنى العلم العلم بالخفايا بخفايا الأمور. وإن تعدى باللام لطيف له فهو بمعنى الإحسان بجلب المكروه ودفع المكروه أو المكروه. قال الله تعالى إن ربي لطيف لما يشاء. هل يقال من يوسف إن ربي لطيف لما يشاء يعني ومن لطفه أن يسر الاجتماع بكم بعد الفراق إنه هو العليم الحكيم. فالحاصل أن اللطيف من أسمائه تعالى وله معنيان حسب ما يتعدى به. إن تعدى بالله لطيف لما يشاء فمعناه الإحسان. وإن تعدى بالباء فمعناه العلم بالخفايا فهو بكمال علمه لطيف كل شيء يعلم به. فيه معنى ثالث لكن ننظر هل ينطبق على أوصاف الله ولا لا. اللطيف هو الرقيق عند الناس يقولون كل اللطيف يعني رقيق حسن الخلق. وعندي أن هذا داخل في قولنا إن ربي لطيف لما يشاء يعني يتعدى بالله لا معنى الإحسان. فإن الإحسان أخف أيضا من حسن الخلق أخف لأنه يتضمن الإنعام على من لطف له. وأما قوله خبير فالخبير هو العليم ببواطن الأمور وهو مع اللطيف كالمؤكد له. وسمى العلم ببواطن الأمور خبرة مأخوذ من الكبار يعني الأرض الرخوة التي تذر فيها البذور وتدهس فيها. فهو خبير سبحانه وتعالى عالم ببواطن الأمور. طيب ومنها هذه الحبة التي من خردل تكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. نعم يأتي بمعنى أنها لا تفوت ولا ولا ولا ولا, نعم ولا تهرب منه. لا بد أن يأتي بها ولا حاجة عليها أو يأتي بها ليظهر قدرته عليها. المعنى إذا كانت فيه هو المعنى يقول إن كانت خصبة إن تكون إثار حبة من فرد فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض فإنها يأتي بها
2: من العمل
0: من العمل اللي بمثال هذا الشيء. نعم. ثم قال عز وجل يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذه أربعة أوامر. يا بني أقم الصلاة شبه الأول نواحي. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نهي. ثم تحذير بقوله إن تكون مثقال حبة من خردل، ثم بعد ذلك أمر يا بني أقم الصلاة. ولهذا يقال التحذية قبل التحذية. نعم، يعني ما أزل الشوائب ثم أتي بالمكملات. فقوله هنا يا بني أقم الصلاة أمر بإقامة الصلاة، ومعنى إقامتها أن يأتي بالإنسان تامة في أركانها وشروطها وواجباتها ومكملاتها. وقول الصلاة شامل للمفروضات والنواقض. وأمر بالمعروف، أمر بالمعروف، أين مفعول أمر؟ محذوف التقدير الناس أو غيره. وأمر غيرك بالمعروف أي بالقول المعروف والفعل المعروف. والمعروف ما أمر به الشرع، هذا المعروف، لأن ما أمر به الشرع قد أقره الشرع وأقر الكل كبر السليم. فالمعروف إذن كل ما أمر به شرع. هذا يا حمد، هذا طيب، المعروف كل ما أمر به الشرع. نعم، فهو يتعلق بحق الله أو بحق العباد. وقوله وانهى عن المنكر، المنكر كل ما أنكره الشرع أي نهى عنه، سواء يتعلق بحق الله أو بحقوق العباد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو واجب عيني أو على الكفاية؟ واجب على الكفاية، لقوله تعالى وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إذا جعلنا من للتبعيض. نعم، أما إن جعلنا ما إن من لبيان الجنس والمعنى ولتكون أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فإنه يكون فرض عين، ولكن الصواب أنه فرض كفاية، لأن المقصود به إصلاح الغير. فإذا حصل إصلاح الغير بغيرك، نعم، حصل المقصود. أما إذا المحصود فإنه يجب أن تأمر. فإذا وجدنا من الناس تهاونا في هذا الأمر وتكاسلا صار فرضا عليه. أما إذا رأينا أن الناس قد استقاموا على هذا وصاروا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فإنه يكون في حقنا، نعم، فرض كفاية، فرض كفاية. وقوله وانهى عن المنكر حتى والديك، حتى الوالدين تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، بل إن حق الوالدين أعظم من حق غيرهم، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إحسان للمأمور ومنهي وليس إساءة. فإذا كان كذلك فأحق من تحسن إليه والدك. نعم،
5: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو الموعظة ولا الواجب؟ يعني فرض
0: الفرض، لا، وإحنا ذكرنا فيما سبق أن المراد الثلاث بيان ودعوة وأمر ونهي وتغيير. البيان والدعوة واجبان على كل أحد، كل أحد يجب عليه يبين. نعم، إذا دعت الحاجة إلى البيان أو سئل عن العلم فكل واحد عليه أن يبلغ إذا اقتضت حال ذلك. وأما الأمر فهو أخص من الدعوة، لأن الأمر أن توجه أمرا إلى شخص معين، هو أن تبين أن تقوم في الناس وتقول هذا حلال وهذا حرام، هذا يعتبر موعظة. وأما التغيير فأن تغير بيت، تأخذ هذا المنكر تكسر مثلا، نعم، أو تقول بلسانك إذا عجبت عن الفعل تغير باللسان، إما برفع الأمر إلى من يستطيع التغيير، وإما بالانتهاق والتوبيخ والزجر حتى يحصل الأكبر. فإن لم تستطع هذا ولا هذا فيكون التغيير بالقلب وهو الكراهة والبغضة. وهذا في الحقيقة ما يحصل التغيير المطلق، يعني بمعنى أن المنكر لو تركه بقلبك لا يزول، لكن هذا أدنى درجات التغيير. ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك
5: هذا عمل الله. طيب يا شيخ، مثل هذا المنكر هل يجري على الأحوال؟
0: لمن؟
5: في بعض الحالات يكون هذا المنكر ما ينكر
0: لا ما يكون محرم لذلك. يعني إذا كان فيه مثلا شيء، إذا نهينا عن المنكر الذي يلزمه أن يأمر ولا ينهى، وهذا شرط في كل واحد، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ومن الشروط أيضا أن لا يخشى ضررا محققا، فإن خشى ضرر بماله أو بدنه لم يزم لم يزمه، فإن خشى الأذية لزمه ولا لا؟ إن خشى الأذية لزمه لأنه لا بد من أذية، لكن أذية ما فيها ضرر. ولهذا قال واصبر على ما أصابك، اصبر على ما أصابك، هذا قوضي أخي، كأنه يقول له إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا بد أن يحصل لك أذية، فاصبر على هذا. وهذا هو الواقع، فإن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر غالبا يؤذى، يؤذيه المأمور ومن إما بالقول وإما بالسخرية، وربما تصل الحال إلى أنه يرميه بالحجارة أحيانا، وربما تصل الحال إلى أنه يخرب سيارته أو يكسر بابه أو ما أشبه ذلك. لكن الأخير هذا ضرر، ضرر بالمال، ولكن لا بد أن يكون الأمر محققا. أما إذا كان وهما عن ضرر فليس بشيء. نعم لأنه قد يضرب وقد يضرب، قد يضرب وقد يضرب. وقال إن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك المشار إليه ما سبق من الأمور الأربعة: أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قال أي إن ذلك من عزم الأمور أي معزوماتها التي يعزم فيها لوجوبها، يعزم عليها لوجوبها. الأمور بمعنى الشروط والأحوال، والعزم هنا مصدر بمعنى اسم المفعول أي معزوماتها التي يعزم عليها لأنها واجبة.
6: شهرات على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. من فوائد الآية تحريم طاعة الوالدين إذا أمرا بالشرك لقوله فلا تطيعهما، ويقاس على ذلك كل معصية أمرا بها فإنهما لا يطاعان لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن فوائد الآية الكريمة أن فسوق الوالدين وكفرهما لا يسقط حقهما من البر. من أين تؤخذ؟ من قوله وصاحبهما في الدنيا معروف، فإنه أمر بمصاحبتهما معروفا مع أنهما كافرين وأمران بالكفر. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب اتباع سبيل المؤمنين لقوله واتبع سبيل من أناب إليه، ويؤيده قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن جميع الخلائق مؤمنهم وكافرهم مرجعهم من الله لقوله ثم إلي مرجعكم. ومن فوائدها أن الحكم بين الخلق إلى الله لقوله إلي مرجعكم، فإن تقديم الخبر يدل على الحصر. ومنها إحاطة الله تعالى بكل شيء علما لقوله فأنبئكم بما كنتم تعملون، فإن الإنباء بما نعمل لا يكون إلا عن علم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الكلام لله لقوله فأنبئكم، والإنباء إخبار. ومن فوائدها أيضا تحذير الإنسان من الأعمال السيئة، فإن قوله فأنبئكم يثير التحذير حتى لا نقع في أمر حرمه الله عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بلوغ الغاية في البلاغة في القرآن الكريم لقوله فأنبئكم ولم يقل فأجازيكم، وذلك أنه قد ينبأ الإنسان يوم القيامة بما عمل ثم يغفر له ثم يغفر له، فذكر الله الإنباء لأنه مؤكد. أما المجازات فإن الله تعالى قد يغفر عن المذنب ذنوبه. وهل يؤخذ من الآية الكريمة وجوب طاعة الوالدين في غير معصية الله؟ وجوب طاعتهم من أين؟ إذا لا، لكنها عن طاعتهم.
1: نهى عن طاعتهم بالشرك.
6: أي فلا نهى عن الطاعة. ما نهى عن الطاعة. إذا من أين نعرف أنها واجب؟ السؤال أنا.
1: صاحب ما في الدنيا معروف.
6: أو صاحب ما في الدنيا معروف. لأن من الأصل الكلام على أنه يؤخذ من الآية الكريمة. وعلى كل حال إذا أمر بغير المعصية فالآية سكتت عن ذلك، حرمت الطاعة في المعصية وسكتت عما عدا ذلك. لكن قد يقال إن قوله وصاحبهما في الدنيا معروفا يدل على وجوب طاعتهما في غير المعصية، لأن لا شك أن من مصاحبتهما المعروف امتثال أمرهما، امتثال أمرهما. وعلى هذا فقد يستدل بقوله بعموم قوله وصاحبهما في الدنيا معروفا على وجوب طاعتهما في هذه المعصية. ولكنه سبق لنا أثناء التفسير أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول تجب طاعتهما فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه فيه، أما ما فيه ضرر عليه فلا يجب عليه الطاعة. ولهذا لما ذكر أهل العلم أن للأبي أن يتملك من مال ولده ما شاء، قالوا بشرط أن لا يضر الولد، فإن ضر الولد فإنه ليس له أن يتملك، بل قالوا بشرط أن لا يضره وأن لا تتعلق به حاجته، فإن تعلقت به حاجته فليس له أن يتملكه. لا، حاجته الخاصة بمعنى إنه مثلا ما يجد غيره، ولا مثلا حاجة كشبه يحتاجه، لكن مثلا إناء يحتاجه يشرب ذلك، لكن سرية يحتاجها ما نقول للأب أن تتملكه، إن هذا يفوت على الابن حاجته واستمتاعه بها. نعم.
0: نعم.
6: من غير الآية. من غير الآية. أن تقول من أدلة أخرى وجبت. نعم. كل هذه ما في منافاة، لأن ليس معنى مصاحبتهم بالمعروف أن تبدي لهم المحبة والولاية، بل أن تتوب ما هم عليه من الكفر والشرك وتبغضهم على هذه الصفة السببية، ولكن تعطيهم ما يجب لهم. نعم. لكن بس هذا مو سببه الدين، هو ليس سببه الدين انفراد عن دينه، فهذا أمر تقتضيه الطبيعة، والعداوة والبغضاء في القلب والكفر، لأن عداوة ضد الولاية. نعم. ما يمنع هذا، ما يمنع طرهم الأزلق، ولكن ما نؤذيه بمعنى أننا نرصه مثل الجدار وما أشبه ذلك. ما يعني ثم يقال أيضا نقول لكل مقام مقال، فمثلا إذا كان الوالدان أو يتبجحان بكفر ويفتخران به فلنا أن نعلن هذه البراءة والعداوة والبغضاء، وإذا كان ساكتين مسالمين فنحن لا نتعرض لهما، لكننا نتبرأ على صفة العموم مما هم عليه من الدين. والمهم أن الله يقول صاحبهما في الدنيا، أما فيما يتعلق بالدين فلا تصاحبهما معروفا أبدا، فيما يتعلق بالدين يجب أن تكرههما وتبتعد عنهما وتعاديهما. ثم قال تعالى في بقايا وصية لقمان، يا لقمان يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن صاحب إلى آخره. في هذه الوصية فائدة، وهي تحذير الابن من المخالفة لقوله يأتي بها الله فلا تخفى عليه ولا تفوته. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله عز وجل وتمام قدرته. من أين نأخذ العموم؟
0: من أنه يقول فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، والذي يكون بابنا على الأرض وليس في الصخرات من باب أول، فيستفاد منه عموم علم الله وإحاطته وتمام قدرته أيضا، وذلك بالإتيان بها يأتي بها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله، إن الله لطيف خبير، وإثبات ما تضمناه من الصفة. ومن فوائدها أن السماوات متعددة لقوله أو في السماوات، وعددها معروف وهو سبع، وأما الأرض فلم تذكر مجموعة في القرآن، كل ما في القرآن من ذكر الأرض فإنه بالإفراد. ولكن الله تعالى أشار إلى أنها جمع في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فإن قوله مثلهن يراد المثلية في العدد، إذ أن المثلية في الكيفية مستحيلة، فلازم أن تكون مثلية في العدد فقط. ثم قال تعالى من بقية وصايا الرحمن يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فمن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للآباء أن يوصوا أبناءهم بهذه الخصال الأربع. ينعزم بمعنى معذوب أي موجب، والأمور الشؤون. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للأب أن يقرن موعظته لابنه بالترغيب والترهيب، فإن قوله إن ذلك من عظيم الأمور تأكيد وحث على الابن أن يقوم بهذه الوصايا الأربع. نعم. من كل الوصايا هذه يا بني يا بني يؤخذ منها تربط الإنسان بمخاطبة ابنه لا سيما في مقام الموعظة. فيتفرع على هذا أيضا بيان سوء معاملة بعض الآباء إذا أراد أن يعظ ابنه عامله بالعنف والشدة، وهذا خطأ. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي بالرزق ما لا يعطي على العنف، وأنت إذا آمنت بهذا الشيء فإنك سوف تتعامل بالرزق، لأن الرسول أخبر بأن الله يعطي بالرزق ما لا يعطي على العنف، فإذا كان يحصل لك مقصودك بالعنف فإن حصوله بالرزق من باب أولى. وعلى هذا فينبغي الرزق في الأمور لا سيما في مقام الوعظ لهؤلاء الأبناء الذين لا يحيطون علما بما هم عليه. أما المعامل والكسب فهذا له حال أخرى، لكن كلامنا في مقام الدعوة وفي مقام التوجيه والإرشاد فإنه ينبغي التلطف وعدم العنف. نعم
7: مثل الأخ
0: كلها حتى على ابنه. نعم.
8: هنا اختلف عن تفسير القرآن في النص الصلاة والجزاء
0: من جانبها من جانبها وليس بجانبها. فإذا اثنان جزاء من الصلاة عند صلاة مع ذا مميتا مفوتا حافظ على الصلاة والصلاة والوسطى وقوم من الأخرى ثم هو جانبها. ثم قال تعالى ولا تصعر هذا من كتاب الآن الجديد ولا تصعر هذه معطوفة على قوله أقم الصلاة، فهي إذن من وصايا لقمان من وصايا لقمان الجنس. ولا تصعر وفي قراءة ولا تصاعر حتى في الناس. يقول المؤلف لا تمل وجهك عنهم تكبرا. التصعير والإمالة، ومنه الصعر في الوجه وهو الميال بحيث تكون عنق متوية تميل إما يمينا وإما شمالا. وقول خدك أي وجهك، فهو من إطلاق البعض وإرادة الكل. وقول المؤلف تكبرا، نعم هذا محط النفس أن يفعل ذلك على سبيل التكبر. أما لو فعله على سبيل الإعراض عما لا يجوز النظر إليه، كما لو قابلت امرأة فصد وأعرض، فإنه لا يدخل في الآية. ولهذا قال ولقد خدك للناس. وأما إذا فعلت وجهي أو خدي بأدل أن لا أرى إلى شيء محرم، فإنه لا يدخل في هذه الآية. وقول لا تفع خدك للناس، اللام هنا هل هي للاختصاص على أصلها أو أنها بمعنى عنه؟ لا تفع خدك للناس أي عنهم، فتمله تكبرا. وقوله للناس عام يشمل المؤمن والكافر، ولكن الكافر لا يعامل كما يعامل المؤمن في هذه الأمور. وقد يقال إن شرعنا ورد بخلافه، وأن الكافر يفعر له الخد ويعرض عنه. وقد يقال إن الكافر إذا جاءك مقبلا فأقبل عليه، فإن هذا من باب التعريف عن الإسلام. وأما إذا أعرض فأعرض. ولا تمشي في الأرض مرحا، قال ولا تمشي على مذموم بحد الياء، في الأرض أي على الأرض. مرحا قال المؤلف أي خيلاء، المرح بمعنى البطل والأشر، وخيلاء من ذلك. فلا تكون متبخترا في مشيتك متعارما في نفسك، ولكن امشي مشية المتدلل الخاضع لله عز وجل غير المتعلي على عباد الله. وقوله إن الله لا يحب كل مختال فخور، نعم ذكر هنا لا تدفع خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. فالأول في معاملة الناس لا تدفع خدك للناس، والثاني في هيئته بنفسه الذي لا يمشي في الأرض مرحا، وإنما يمشي كما يمشي عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إن الله لا يحب كل مختال فخور، إن الله لا يحب كل مختال متبختر في مشي فخور على الناس. مختال أي فاعل للخيرة، وفخور أي مفتخر بنفسه. والفرق بينهما أن الاختيار يكون بالنفس والفخر يكون بالقول. فهذا الرجل عنده خيلاء في نفسه واختيار على عباد الله، وعنده فخر بلسانه يفخر بنفسه ويقول أنا فلان ابن فلان ويمتدح نفسه. ولكن هذا كما سيأتي في الفوائد ما لم يكن في الحرب، فإن كان في الحرب فلا بأس أن يفخر الإنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ورأى بعض أصحابه يمشي مشية المتبختر فقال إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموقف. في باب الحرب يجوز الإنسان أن يفتخر ويجوز أن يتعاظم في نفسه لأنه أمام أعداء الله الذين ينبغي إذلالهم. واقصد في مشيك توسط فيه بين الدبيب والإسراع وعليك السكينة. واقصد في مشيك واغضب وعليك السكينة والوقار. واغضب اخفض من صوتك إن أنكر الأصوات أقبحها لصوت الحنين، أوله زفير وآخره شهيد. نعم اقصد في مشي، القصد معناه وسط الأمور، الوسط في الأمور معناه أن الإنسان يكون وسطا في مشي بين الذي يمشي مسرعا والذي يمشي متباطئا. والقصد في كل شيء هو الوسط، ولهذا ورد الدعاء المشهور وأسألك القصد في الفقر والغنى. ما القصد؟ يعني توسط الأمور، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما. وقول وقت في مشي توسط فيه بين الدبيب والإسراء وعليك السكينة والوقار، يعني لا تدب دبيبا يلقى تمشي ولا تسرع سرعة تخل بالمروءة، ولكن يكون مشيك وسطا بين هذا وهذا دالا على القوة وعلى النشاق كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل بنفسه. وغضب من صوتك من هذه التبعيض، ما قال اغضب صوتك بل قال منه، وذلك لان الانسان

كل هذا ليس بجيد. ولهذا قال اغضب من صوتك، ولم يقل اغضب كله، فلا ينبغي هذا ولا هذا، بل يكون ايضا قصدا بين قطع الصوت والاخفاء. وقوله اغضب من صوتك المراد عند المخاطبه، نعم عند المخاطبه. ثم ان من هنا تفيد التبعيض في الكيفيه وكذلك في الكميه، في بعض الاحيان يكون الافضل ان ترفع صوتك، أليس كذلك؟ افرض أنك تنادي قوما بعيدين مترامي الأطراف تريد أن تحثهم على قتال أو ما أشبه ذلك، يجوز رفع الصوت ولا لا؟ يجوز. ولهذا العباس بن عبد المطلب في غزوة الخفيف لما انصرف الناس أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادي، فقال بأعلى صوته: يا أهل الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة، بأعلى صوته. وهذا لا شك أنه لا تغضب من الصوت، لأن الله تعالى يقول اغضب من صوت، فصار الغضب من الصوت باعتبار الكميات وباعتبار الكيفية. كيف ذلك؟ مثلا إذا كنت تخاطب من إلى جانبك لا ترفع الصوت ولا تخفضه بحيث لا يسمع، هذا باعتبار الكيفية. باعتبار الكمية يعني أحيانا ربما تضطر إلى رفع الصوت، ولهذا قد اغضب من صوتك يعني أحيانا، لكن في بعض الأحيان تستدعي الحال أن ترفع صوتك بقدر ما تسمع. ثم علل سبحانه وتعالى أو يكون من كلام لقمان، ينقول إن أنكر يحتمل أن يكون من كلام لقمان لأنه الأصل، ويحتمل أن يكون من كلام الله ختم الله به الآية، فقول إن أنكر الأصوات تعليل لقوله اغضب من صوتك. إن أنكر الأصوات يعني أقبحها وأبشعها وليس أعلاها لكن أنكرها، لأن في الحيوان هو أعلى صوت من السماء، لكن في القبح ليس فيه أقبح من صوت الحمير. وقوله أنكر الأصوات إلى صوت الحمير، الجملة هذه مؤكدة بمؤكدين وهي إن واللام. ووجه ذلك ما ذكره المؤلف أن أوله زفير وآخره شهيق. نعم، كيف؟ وش الفرق بين الزفير والشهيق؟ وش ماهو؟ نعم، الشهيق يكون باطن الطبع، والزفير يكون خارجا، يكون خارجا. ولهذا قال الله تعالى إذا ألقوا منها مكان ضيقا، نعم، إذا رأت المكين من مكان بعيد إنه لها تغيرا وذفيرا. نعم، كذلك الأسنان لهم فيها ذفير وشهيق، هذا باعتبار الزفير. وقال في آية أخرى سمعوا لها شهيقا وهي تفور. نعم، فذكر الله تعالى لنا زفير وشهيق، كما أن لساكنيها أيضا زفيرا وشهيقا. نعم، قال إن أنكر أصوات لصوت الحمير. انتهى الوصايا النافعة التي هي من الحكمة التي أتاها الله تعالى لقمان. ثم قال الله تعالى مقررا ما أنعم الله به على عباده: ألم تروا تعلموا يا مخاطبين أن الله سخر لكم ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم لتنتفعوا بها، وما في الأرض من الثمار والأنهار والدواب، وأسبغ أوسع وأتم عليكم نعمه ظاهرة وهي حسن الصورة وتسوية الأعضاء وغير ذلك، وباطنة وهي المعرفة وغيرها. يقرر الله تعالى في هذه الآية ما أنعم الله به على العباد فيقول ألم تروا، وإنما قلت يقرر لأن همزة الاستفهام إذا دخلت على لم أفادت التقرير، فينقلب الفعل المضارع إلى مؤول بماض مؤكد بقد. فمثل ألم تروا أي قد رأيت، ألم نشرح لك صدرك أي قد شرحنا لك صدرك. طيب إذن للتقرير لماذا؟ لأنه إذا دخلت همزة الاستفهام على لم أفادت التقرير، فينقلب الفعل المضارع بالمعنى إلى فعل ماض مؤكد بقد.

0: فيكون معنى ألم تروا أي قد رأيتم. ولهذا في سورة ألم نشرح لك قال الله تعالى أن نشرح لك صدرك بعده ووضعنا، فعطف فعلا ماضيا على ما سبق لأن ما قبله بمعنى فعل الماضي. وقول الله سخر لكم، سخر بمعنى ذلل، ذللها لكم أي لمصالحكم ومنافعكم. ما في السماوات يقول المؤلف من الشمس والقمر والنجوم، وهذا على سبيل التمثيل، وإلا فإنه قد سخر لنا أيضا الرياح وهي بين السماء والأرض، وسخر لنا السحاب كما قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض وهو لنا، فهو عام في كل ما سخره الله تعالى لمصالحنا. وما في الأرض من الثمار والأنهار والدواب وغيرها وغيرها أيضا، حتى المعادن وغيرها سخرها الله لنا وذللها لنا. فهذه كل ما في الأرض مسخر مذلل، لكن بعضه مسخر بطبيعته وبعضه مسخر بواسطة. فالحديد والمعادن وما أشبهها مسخرة لكنها بواسطة، والدواب والأنهار والأشجار مسخرة بدون واسطة، يجد الإنسان مهيئة كاملة. وقوله وأسر فسره المؤلف بأمرين، بالسعة والإتمام، أي أوسع وأتم، ومنه إسباغ الوضوء على المكاره يعني إتمام الوضوء، فمعنى أسبغ يعني أوسع وأتم. أما أتم فمثاله ما ذكر، إسباغ الوضوء على المكاره، وأما أوسع فمنه قوله تعالى أن اعمل سابغات، أي دعوة عن سابغات واسعة. نعم. ومنه أيضا قولهم ثوب سابق يعني واسع، ويدخل فيه الإتمام أيضا. فالمهم أن الإسراء يتناول شيئين، إتمام الشيء والثاني توسيعه. والنعم التي أنعم الله بها علينا شاملة للأمرين، فهي واسعة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهي أيضا تامة ليس فيها نقص، كل ما يحتاجه الإنسان في حياته بل وكل ما يحتاجه في دينه فإن الله تعالى قد أتمه والحمد لله. وقوله ظاهرة وباطنة، فسر المؤلف الظهور بأنها الحسية الظاهرة، والباطنة هي المعرفة وغيرها. المعرفة هي المعرفة وهو الظاهر. طيب النعم جعلها الله تعالى ظاهرة وباطنة، ظاهرة للعيان، وذكر المؤلف من أمثلتها حسن الصورة واستقامة الخلق وما أشبه ذلك. والباطنة يقول هي المعرفة لأنها في القلب غير معلومة، وهذا لا شك أنه تفسير ناقص جدا. والظاهرة أعم بكثير،
1: معروفة، معروفة.
0: لا المعرفة عنها أيوة. المعروف المعرفة، معرفة في القلب يعني العلم. أفضل أنها أعم من ذلك، فالنعم إما ظاهرة لكل أحد وإما باطنة لا يعلمها إلا الإنسان، هذا واحد. وإما ظاهرة أيضا بحيث كل يعرف أنها نعمة، وباطنة بحيث لا يرى أنها نعمة إلا من آثارها، يعني بعض الأشياء حين وجودها لا تظن أنها نعمة، لكن إذا عرفت أثرها وجدت أنها نعمة. ومنه قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فإن الإنسان أحيانا يصيبه ما يصيب من قضاء الله وقدره فلا يرى أنه نعمة حتى يعرف آثاره فيما بعد. والمهم أن النعم والحمد لله ظاهرة بينة للعيان وعامة شاملة للخلق، وشيء باطن لا يعرفه إلا من أنعم الله به عليه. أيضا شيء ظاهر واضح أنه نعمة، وشيء باطن لا يتبين أنه نعمة إلا فيما بعد. ولا تصح خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. يستفاد من هذه الآية الكريمة دم هاتين الخطبتين، تطهير الخد للناس تكبرا وتعاظما والمشي في الأرض مرحا. وهذا وقد دلت الآيات الأخرى على أنهما من المحرمات كما في سورة الإسراء. نعم. ويستفاد منهما من هذه الآية أيضا أنه ينبغي للإنسان عند محادثة غيره أن يكون مقبلا إليه بوجهه، لأن النهي عن تطهير الخد يدل على الأمر بضده، وهو أن يكون مقبلا إليه بوجهه. ويستفاد منها أنه ينبغي في المشي أن يكون كما قال الله عز وجل بعد ذلك اقصد في مشيك واغض من فوقك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الله يحب، من قوله إن الله لا يحب كل مختال فخور. ووجه الدلالة أن نفي محبة الله لهؤلاء يدل على حبوبها لغيره. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الاختيال والفخر، لأن الله نفى محبته له. وقد سبق الفرق بين الاختيال والفخر، الفخر بالقول والاختيال بالفعل. ثم قال تعالى واقصد في مشيك واغضض من صوتك. للسفار من هذه الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان أن يكون مشغولا خفتا لا إسراعا مخلا ولا دبيبا متراطيا. الإسراع الذي فيه التهور والعجلة والطيش مذموم، والتراطؤ والدبيب أيضا مذموم. للسفار منه أنه ينبغي أن يكون الإنسان في مشيه خفتا بين الإسراع والتراطؤ. ثم قال تعالى واقصد في مشيك واغضض من صوتك. استفاد من هذه الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان أن يكون مشيه خفتا لا إسراعا مخلا ولا دبيبا متباطئا. الإسراع الذي فيه التهور والعجلة والطيش مذموم، والتباطؤ والدبيب أيضا مذموم. فيستفاد منه أنه ينبغي أن يكون الإنسان في مشيه خاصة بين الإسراع والتباطؤ. ومن فوائدها أيضا أن يقال إذا كان هذا في المشي الحسي فليكن كذلك في المشي المعنوي، إلى الآداب والأخلاق. لا ينبغي الإنسان أن يسرع سرعة مخلة ولا أن يتباطأ تباطؤا مفوتا للمقصود. أما الإسراع إلى الخير فقد أمر الله به، ولكنه لا يتجاوز الحد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تخشوا. ويستفاد من الآية أيضا من الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يغض من صوته لقوله واغضض من صوتك. وذكرنا أنه يشمل الكمية والكيفية، فإنه في بعض الأحيان ينبغي رفع الصوت كما في الأذان والخطبة وما أشبهها. ويستفاد من الآية الكريمة أن رفع الصوت في غير محله محرم، لقوله إن أنكر الأصوات لصوت الحميد، فإن هذا التشبيه يقتضي التنفير منه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل الثوب. ومن فوائد الآية الكريمة ذم أصوات الحميد وقوله إن أنكر الأصوات إلى خوف الحميد. وهل يؤخذ منها أن الجار أن يطالب جاره إذا كان عنده حمار النحاس في بيعه وإزالته ولا لا؟
1: أيوه.
0: لا إيه نعم، له أن يطالب بذلك إذا كان نهيقه غير مسال، لأن بعض الحمير كثير النهيق، فعلى هذا له أن يطالب. مثل ما قال الفقهاء رحمه الله إن له أن يمنعه من الرحى التي يطحن بها دائما، وكذلك من تغسيل الثياب ودقها دائما. كل ما يؤذي الجار فلجاره ان يمنعه. فاذا كان قد وصف النهيق بانه انكر الاصوات فانه له ان يضارب فيقول بيع هذا الحمار والا اجعله في محل اخر حتى لا اتاذى به. نعم. نعم، له ان يضارب جاره بذلك، يعني لو انه صار يرفع اصوات المزامير والعياذ بالله والغنى فله الحق ان يطالب حتى وان لم تزعجه، لان يعني هذا منكر. لكن لو كان له جار يصعد الى الصف في ايام الصيف وعنده مسجل فيه اشرطه من القران ثم يفتحها باخر خوف، فلجاره ان يطالب في الماء؟ نعم. لو قال كيف أنا سمع عن أسمع القرآن؟ نقول لا ما أنا أقول أسمع لكن أشهر الصوت، يعني هذا يؤذيني ولست يؤذيني لأني أكره القرآن، لكن أنا أريد النوم وأولادي يريد النوم وأهلي يريد النوم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، فله أن يعمى، مع أن هذه عند العامة أمرها كبير. يعني لو أحد طلب منع خياره من أن لا يقع صوته بقراءة القرآن لحمل الناس عليه راية الإنكار، ولكن لا هم العامة ما لهم إنكارهم أو إقرارهم ليس له أصل ليس له تحليل. نعم.
1: طيب إذا احتاج إلى الشرف
0: ما في بعد، بل قد يجب أحيانا كما لو احتاج إلى قصد لإنقاذ نفسه أو إنقاذ غيره من هلكة، كل مقام له مقام. المقصود هذا في المشي العادي،
1: مثل
0: أي
1: يبغى يروح
0: المهم إذا احتاج إلى بس ما في معنى
1: أقول يبغى يروح شغل ومن عادته كل يوم مستعجل لأن يمشي كل يوم كذا ولا
0: لا. الأولى أنه يرتب وقته حتى يخرج إلى شغله يمشي مسافة، لكن لو فرض أن تأخر من الأيام فلا هو أن يفعل. خلونا ناخذ فوائد الجماعة، ما انتهينا من الفوائد، إذا انتهينا من الفوائد ناقش. نعم. يقول ثم قال تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. في هذه الآية الكريمة بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده بهذه النعم، ومن فوائدها أن الله جل وعلا يحب أن يتمدح بما أفضى أو بما أفضى إلى عباده من النعم، فقوله ألم تروا أن الله. ومنها أن الله تعالى سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض. نعم، وهو ظاهر، وقد قال الله تعالى في آية أخرى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ومن جواز استخدام ما في هذا الكون في السماوات والأرض لمصالحه، لأنه مسخر لنا، فإذا كان مسخر لنا فلنا أن ننتفع به فيما أحل الله لنا. نعم، فلو قال قائل مثلا هل لنا أن نقصد عن المعادن الجارية والجامدة؟ نقول نعم. هل لنا أن نحاول الصعود إلى الكواكب والنجوم لنرى ما فيها من الآيات وكيف تفرج لنا؟ الجواب نعم، ولكن على كل حال إذا كان هذا يكلف نفقات باهرة أكثر مما نستفيد منه فإن الحكمة تقتضي ألا نفعل، لأن الآن هذه المحاولات يكون فيها من مفاد الأموال شيء كثير، فإذا قدر أن ما فيها من مفاد الأموال أكثر بأضعاف وأضعاف مما نستفيد منها فإن العقل يقتضي ألا نفعل، لأن هذا من السفه والتبذير، والإنسان العاقل لا يبذل المال إلا وهو يرى أنه ينتفع بأكثر مما بذل، أليس كذلك؟ لو فرض أنك بذلت مالا قدره 1000 ريال لتحصل على منفعة تساوي 2000 ريال محمود هذا ولا لا؟ طيب بالعكس، بذلت مالا يبلغ 1000 ريال لتحصيل ما منفعة بقدر 1000 ريال، هذا مذموم، لأنك الآن أضعت 1000 ريال بدون بدون فائدة، فيكون هذا من زراعة المال والإسراف. ومن فوائد الآية الكريمة أن نعم الله عز وجل وافرة كثيرة كاملة، لقوله وأسرى عليكم نعمة. ومن فوائدها أن نعم الله عز وجل نوعان، ظاهرة وباطنة، سواء فسرنا الظاهرة في الأمور المحسوسة والباطنة في الأمور المعنوية، أو فسرناها في الظاهرة لكل أحد والباطن ما لا يعرفها إلا صاحبها، أو فسرنا الظاهرة بما هو عام يعم جميع الناس المطر والصف، والباطن بما هو دون ذلك. على كل حال النعم وافرة وسابقة من كل وجه. ويستفاد من الآيات السابقة من وصايا الرحمن، يستفاد منها ما أعطاه الله تعالى من الحكمة، إن كلما أوصى به ابنه كله حكم موافق للعقل، والشرع أيضا يؤيده للعقل يؤيده. ويستفاد منها أيضا أن الله عز وجل إذا قص علينا نبأ أحد، فإن كان ذلك خيرا فإنه يريد منا أن نفعله، وإن كان غير ذلك فإنه يريد منا أن نتجنبه. لما قص علينا قصة قارون قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس العقوبة في الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال إنما أوتيت ولا أمن. قص ذلك علينا لنحذر ونخاف، ولأجل أن لا نسقط على من رأيناه يبذل ويسقط في الأرض. وهنا قص علينا قصة لقمان من أجل أن نعتبر بها بالحكم، وأن نقتدي به في نصيحة أبنائنا وأهلنا. ثم قال عز وجل في درس جديد الآن، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. من الناس، هذا من التبعيض، وقد اختلف المعرفون في من التبعيضية هل يسم لأنها بمعنى بعض، أو أنها حرف دال على هذا المعنى. وعلى هذا الاختلاف ينبني الاختلاف في الإعراب. فإذا قلنا من اسم بمعنى بعض، فإن نقول من مبتدأ، ومن يجادل خبره، وإذا قلنا إنها حرف فإن نقول من حرف جر، والجر ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، ومن يجادل مبتدأ مؤخر. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس قال المؤلف أي أهل مكة، بناء على قاعدته رحمه الله، إن كل آية كل السور المكية يحمل فيها العموم في مثل هذا السياق على من؟ على الخصوص، وهم أهل مكة. والصواب أن ذلك عام، يعني من الناس من أهل مكة وغيره من يجادل في الله بغير علم. المجادلة مأخوذة من الجدل، وهو فتل الحبل لإحكامه، ومنه ما يسمى الجدال، جدال المرأة، أي فتل رأسها وإحكامه، وهي هذا معناها في اللغة، لكنها في الاصطلاح المجادلة هي الممانعة، بمعنى أن كل واحد من المتناظرين يحكم الحجة من أجل إتحان خصمه، فهي إذن إحكام الحجة لإتحان الخصم، هذه المجادلة، إحكام الحجة لإتحان الخصم وتعذيبه. والمجادلة إن كانت بعلم وحكمة فهي ممدوح بلا شك، وقد تكون واجبة أحيانا كما في قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، وإن كانت بغير علم فإنها مذمومة، كمن يجادل بإرادة الحجج والعلل الواحدة لإفحام خصمه ونقص قوله ولو بالباطل، فهذا أمور المنكرات المحرمة. وجادلوا بالباطل ليثبتوا به الحق فأخذتهم. من الناس من يجادل في الله، يقول أي أهل مكة، من يجادل في الله. في الله هل المراد في ذاته سبحانه وتعالى، أو المراد في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته أو أحكامه وأفعاله؟ الجواب تشمل كل هذا. فمن الناس من يجادل في ذات الله فينكر وجود الله رأسا ويجادل في ذلك، ومن الناس من يجادل في وحدانيته يقر به لكن ينكر وجوده، ومن الناس من يجادل في ألوهيته أي في تقربه بالألوهية، ومن الناس من يجادل في أسمائه وصفاته. وأكثر ما وقع فيه الجدل بين المسلمين في باب الأسماء والصفات، بين المسلمين مو بين المسلمين والكافرين، لكن المسلمون الذين ينتسبون إلى الإسلام ويسمون أهل القبلة، هؤلاء كثر الجدل بينهم في باب أسماء الله وصفاته. كذلك من الناس من يجادل في أحكام الله، وما أكثر المجادلين في أحكام الله، تجده يجادل يقول هذا الشيء حرام ثم يأتي ويجادل، وش اللي حرمه، وش الفرق بينه وبين كذا، وهذا الدليل، وهذا الدليل منقوض، وهذا التعليل، وهذا التعليل باطل، وهكذا بغير علم. أما إذا كان بعلم فليس فيه دم، لكن بغير علم. كذلك من الناس من يجادل في أفعال الله، يجادل في أفعال الله والعياذ بالله، فيقول لماذا أنعم الله على هؤلاء الكافرين بالنعم الكثيرة، ومن المسلمين من هو في جهد شديد ومرض وفقر وجهل وما أشبه ذلك؟ هذا يجادل في أفعال الله. كذلك يجادل في أفعال الله في مسألة القدر، فيقول مثلا إما أن يكون الله قد قدر على الإنسان عمله أو لا، فإن كان قدر عليه عمله فكيف يعاقبه، وإن لم يقدر عليه عمله فمعنى ذلك أن الإنسان مستقل به، فيكون منفردا بالحوادث ومشاركا لله فيها، وما أشبه هذا من الجدل الذي يكون بغير علم. ولهذا ينبغي للإنسان في مسائل الشرع وفي مسائل القدر أن يستسلم لما دل عليه الكتاب والسنة، وأن لا يجادل، لأنه إن فتح على نفسه باب الجدل ما يستقط له قدم أبدا. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله إن المسائل العقلية ما لا دخل في الأمور الخبرية، لأننا لو أردنا أن نثير هذه الأمور على العقل فإن العقل قد يجوز ما كان ممتنعا شرعا غاية الامتناع، كما أنه قد يمنع ما هو جائز. والمراد بالعقل ما ادعى صاحبه أنه عقل، أما العقل الصحيح الصريح فإنه لا بد أن يوافق النقل الصحيح. وإذا شئتم أن يتبين لكم هذا فقرأوا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية إن أطقتموه، المسمى بكتاب العقل والنقل، أو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. نعم. فالمهم أن الجدل باب هو، والكلام هنا في المجادلة المذمومة، وهي المجادلة بغير علم، بغير علم. إذن في الله، في ذاته، بعد ربوبيته، ألوهيته، أسمائه وصفاته، أحكامه، أفعاله. نعم. بغير علم، يعني ما عنده علم ذاته، ولكنه مكابرة ومعاندة، ولا هدى من رسول، يعني ولا عنده اهتداء بغيره، فهو ليس عنده علم في نفسه يهتدي به، وليس عنده علم من غيره يهتدي به، ولا هدى، ولا كتاب منير، ولا كتاب منير أنزله الله تعالى، بل بالتقليد. هو ما عنده علم ولا اهتداء بهدي رسول ولا كتاب أنزله الله فيهتدي به. إذن بماذا يجادل؟ يجادل بالباطل، وقال المؤلف بالتقليد لقوله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، هذا الذي أوجب للمؤلف أن يقول بل بالتقليد، لأن قال لقوله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. قيل لهم، قيل هذه نبي مجهول، فمن القائل؟ ها؟ الله، الرسول، المؤمنون، كل هذا يمكن أن يكون. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل عليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، والنبي عليه الصلاة والسلام يحث الأمة على اتباعه، والمؤمنون كذلك يدعون الناس إلى اتباع ما أنزل الله. فيكون هنا حذف الفاعل لإرادة العموم إذا قيل لهم كذا، هذا أعم مما لو قال وإذا قال الله لهم، أو وإذا قال لهم الرسول، أو وإذا قال لهم المؤمنون. فقول إذا قيل لهم يكون أشمل، اتبعوا ما أنزل الله، ما أنزل الله، ما مفعول اتبع، وأنزل الله ما المراد به؟ القرآن لا شك إن الله أنزله، السنة لكن وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، قال العلماء الحكمة هي السنة. إذن ما أنزل الله من القرآن ومن السنة، لأن السنة وحي، إن كان الله أوحاها إلى رسوله وإلا فإقراره سبحانه إياها بمنزلة وحي. ولهذا قال العلماء إن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة مفروع، بمنزلة قول. نعم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع، بل للإضراء الإبطالي أو الانتقالي؟ الإبطالي، يعني بل لا نتبع ما أنزل الله. نعم. وإنما نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. الله، هذا معارضة، معارضة حق بباطل، لأنهم الآن عدلوا عما أنزل الله عز وجل إلى الآراء فقط والأهواء، ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان شركا، ها؟ ولو كان شركا، ها؟ ولو كان شركا، طيب ولو كان طاعة؟ لا، نقول نعم، هم يقولون ولو كان طاعة، فيكون اتباعهم لما عليه آباؤهم لا لأنه شرع ولكن لأن عليه آباءهم، وحينئذ فلا يكون اتباعهم اتباع آباءهم في هذه الحال اتباعا للشرع ولا اتباعا محمودا. وعلى هذا فنقول في من دعي إلى الكتاب والسنة وقال أنا أريد أن أتبع فلانا الإمام الفلاني أو العالم الفلاني مع بيان السنة ووضوحها، يكون مشابه لهؤلاء المشركين؟ نعم، يكون مشابه لهم. قال الله عز وجل أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. أولو كان، هذا استفهام يتلوه حرف عطف، وقد تقدم لنا مرارا وتكرارا بأن حرف العطف إذا ولي الاستفهام ففي إعرابه قولان، أحدهما أن همزة الاستفهام دخلت على محذوف عطف عليه ما بعد حرف العطف، ما بعد حرف العطف، ويقدر هذا المحذوف بحسب السياق، وعلى هذا فهمزة الاستفهام في مكانها، والمستفهم عنه يعني مدخول الاستفهام محذوف. والقول الثاني أن الواو حرف عطف والمعطوف عليه ما سبق، ومحل الهمزة بعد حرف العطف، وقلنا إن هذا أهون من الأول، الأول أبلغ في التقييد وهذا أسهل. ووجه سهولته أن الأول قد يخفى على الإنسان ماذا يقدره، وربما يصعب أحيانا تقدير شيء مناسب، وأما هذه فلا تحتاج إلى شيء، تقول معطوفة على ما سبق. أما المؤلف فمشى على أي القولين، أيتبعونه ولو كان الشيطان، على الأول أن حرف الاستفهام دخل على شيء محذوف، وأن حرف العطف معطوف على ذلك شيء محذوف، عاطف على ذلك الشيء المحذوف. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير أي موجباته. لا نعم، يقول الله عز وجل أيتبعون أهواء أباءهم دون ما أنزل الله حتى في هذه الحال، وهو أن الشيطان يدعوهم. يدعو الآباء ولا يدعو هؤلاء؟ أظنها تشمل هؤلاء والآباء إلى عذاب السعير، يعني إلى ما يوجب عذاب السعير من أعمال الشرك والكفر وغيره. نعم، الاستفهام ظاهر كلام المؤلف أنه للإنكار والنفي لقوله لا، ولكنه للنفي فيه إشكال، لأنهم لا شك أنهم يتبعون. أما للإنكار فنعم، يكون الله عز وجل أنكر عليهم أن يتبعوا آباءهم والشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وقول عذاب السعير هو عذاب النار وأضيف إلى
2: باعتبار الله.
0: نعم، قولوا إلى الله وهو محسن موحد فقد استمسك بالعروة الوثقى. من هذه الشرطية؟ جوابها قوله فقد استمسك، وقولنا الجواب بالفاء لأنه اقترن بقد، والجواب يقترن بالفاء إذا كان فيه، إذا كان أحد أمور ستة: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ، سبعة وبالتنفيذ. وهذا اقترن بالجواب قد فوجب أن يقرن بالفاء. وقوله من يسلم وجهه إلى الله، يعني معناه ينقاد له تمام الانقياد بحيث يسلمه إليه، وهذا غاية ما يكون من التذلل والتوكل. يسلم وجهه إلى الله ولم يقل لله، لأن قوله إلى الله أبلغ، كأنه أعطاه الله عز وجل وبلغ غايته في الوصول إلى الله. وقول وجهه المراد وجهه يعني وجه قلبه أو وجه بدنه. نعم، المراد وجه قلبه يعني اتجاهه، فهو من الوجهة، أي من يتجه إلى الله قصدا وتوكلا واعتمادا. وقوله وهو محسن، الجملة هذه حالية، حال من فاعل يسلم، يعني والحال أنه محسن. والمراد بالإحسان يقول المؤلف التوحيد، ولكن الصواب خلاف كلامه، لأن التوحيد مفهوم من قوله ومن يسلم وجهه إلى الله، لكن قوله وهو محسن أي محسن باتباع الشريعة، محسن باتباع شريعته، شريعة الله عز وجل. فيكون في الآية إشارة إلى الركنين الأساسيين في العبادة، وهما الإخلاص والمتابعة. وقوله وهو محسن يعني في ماذا؟ في اتباع الشريعة، يعني متبع لشريعته على وجه، على وجه الإحسان. فقد استمسك بالعروة، استمسك بمعنى تمسك، لكنها أتت بهذه الصيغة تفعل للمبالغة، أي المبالغة في التمسك، لأن استمسك بكذا أقوى من قولك تمسك به، لأنهم يقولون إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فلما كبرت حروف تمسك صارت أقوى في معناها من تمسك. وقول بالعروة الوثقى، يقول المؤلف رحمه الله بالعروة الوثقى بالطرف الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه. العروة، الإنسان عندما يتمسك بالحبل فتارة أن يتمسك به بطرفه وليس له عروة، وتارة أن يتمسك به بطرفه وهو معقول، وطرف يمسك بطرفه وهو مثلي كالعروة، أيهما أبلغ؟ العروة أبلغ، لأن الإنسان إذا تمسك بطرفه ربما يزلق فيسقط، وكذلك بطرفه معقودا ما يتمكن مثل ما يتمكن بطرفه إذا كان عروة. والوثقى مؤنث أوثق، يعني العروة التي هي أوثق شيء. نعم، ولا ريب أن رحمك الله أن من أسلم وجهه إلى الله محسن فإنه سينجو من كل مكروه ويفوز بكل مطلوب، لأن هذا هو الطريق الأمثل الذي يوصل إلى الله عز وجل، أن تسلم وجهك إليه وأنت محسن. هل ورد مثلها في القرآن؟ خمسة بالعروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم. أي يصرار إذا عقد طرفه هي عاقبة الأمور. نعم، وإلى الله عاقبة الأمور. لما بين أن الذي يسلم وجهه إلى الله ومسلم أنه مستمسك بالعروة الوثقى، وأن الإنسان في حال الإسلام إلى الله والإحسان قد يعتريه أمور يشك هل هو مستمسك بالعروة الوثقى ولا لا، مثل أن يتخلف عنه النصر في يوم من الأيام وما أشبه ذلك، فيخشى أن يكون على غير حق. فبين الله تعالى أن عاقبة الأمور إلى الله، عاقبة الأمور إلى الله. وهذا كقوله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين أمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لأن الإنسان قد يقول ما قيمة هذه الأشياء بالنسبة للقنابل والصواريخ وما أشبه ذلك، فبين الله تعالى أن العاقبة لمن؟ عاقبة الأمور لله. فأنت ما دمت قمت بأسباب النصر التي بينها الله لك فلا يخفى عنك ما أعطي أعداء الله تعالى من القوة المادية، لأن هذه القوة المادية تتراءى بكلمة من الله عز وجل. إذا أراد عز وجل أن يقول أن يخسف بهم جميعا الأرض أو يفسد عليهم معداتهم قال كن فيكن، ولهذا عاقبها بقوله ولله عاقبة الأمور، حتى لا يستبعد الإنسان نصر الله عز وجل بسبب ما أوتي أعداؤه من القوة، لأن العاقبة لله عز وجل. هذه مثلها أيضا، يسلم الإنسان وجهه لله وهو محسن وينتابه بعض الأحيان شكوك، وهل هو على حق ولا على غير حق، وهل إن هذا الاستمساك حقيقي ولا لا. فبين الله تعالى أن عاقبة الأمور إلى الله، وأنك متى أسلمت وجهك إلى الله وأنت محسن فلا بد أن تنجو. وقوله وإلى الله عاقبة الأمور، إلى تفيد إيش؟ معناها تفيد الغاية، يعني غاية عاقبة الأمور إلى الله لا إلى غيره، هو الذي يدبر الأمور كيف يشاء حتى تصل إلى ما يريده سبحانه وتعالى. وقولها الأمور جمع أمر، واحد الأمور يعني الشؤون، كل الشؤون الدينية والدنيوية العامة والخاصة كلها عاقبتها إلى الله. هذا قسم من الناس الذي أسلم الله وجهه الله ومسلم. الثاني الكافر، قال ومن كفر فلا يحزنك يا محمد كفره، لا تهتم بكفره إلينا مرجعهم إلى آخره. قال من كفر فلا يحزنك، من هذه شرطية، وفعل الشرط كفر وجوابه قوله فلا يحزنك، وقلنا بالفائي لأن الجملة مية، جملة مية فلا يحزنك. وقوله ومن كفر هذا عام من الأقارب والأباء، لأن رسول عليه الصلاة والسلام يحزن بكفر الكافرين سواء كان أقارب له أم أباعد. وقوله فلا يحزنك يا محمد، أبان المؤلف رحمه الله أن الخطاب في قوله فلا يحزنك لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون موجها للرسول عليه الصلاة والسلام ولكل من يصح خطابه مما شأنه أن يحزن إذا كفر عباد الله، فيكون على هذا المعنى أعم مما قال المؤلف. وقوله فلا يحزنك كفره، ما هو الحزن؟ الحزن هو ضد السرور، وإذا قيل الحزن وخوف صار الحزن على الماضي والخوف للمستقبل. نعم، وقد يطلق الحزن على الخوف كما في قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه، يعني لا تحزن أي لا تخف إن الله معه، على أنه يحتمل أن معنى لا تحزن على ما فعلنا من اللجوء إلى هذا الغار فيكون على بابه على الأصل. وقوله فلا يحزنك، قال المؤلف لا تهتم بكفره، وظاهر كلامه أن الحزن هنا بمعنى الاهتمام بالشيء، يعني لا يهمنك أمره، ولكن الحزن أخص من الاهتمام. فإبقاء الآية على ظاهرها وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحزن إذا كفر الناس، وكذلك من كان ناصحا لله ولرسوله يحزن إذا كفر الناس، أقول إن حملها على ظاهرها أولى. وفعلا الإنسان الناصح يحزن إذا كفر الناس، يحزن لأمرين: أول رحمة بهؤلاء الذين كفروا، والثاني حزنا على ما فات الإسلام من كثرة متبعيه، لأن كثرة متبع الإسلام عز للإسلام، أليس كذلك؟ وش الدليل أن الكثرة عز؟
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
0: وغيره من القرآن. في القرآن آية ثانية تدل على أن كثرة عز.
1: لا
0: نعم ربما يتنفذ فيه ولا ورقة كثيرة لها في السلطان ربما تشيب العالم. قال شعيب لقومه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وقال تعالى ممتنا على بني إسرائيل وجعلناكم أكثر نفيرا. فالكثرة عز في الدليل الشرعي والواقع. الآن الصين الشيوعية بالنسبة للقوة الصناعية ما تقارن بالروس ولا بأمريكا، ومع ذلك يهابونها. لماذا؟ من كثرة، كما يقول قال خذ بيدك الشر. نعم، وأعداء المسلمين الآن يحفزون المسلمين أن يقللوا النفس، أن يقللوا النفس، فتارة يقولون إذا كثرتم الناس الباطل رزق، كقول الكفار الذين يقتلون أولادهم خشية الإملاق، وتارة يقولون إذا كثر الأولاد عجزتم عن تربيتهم. إساءة ظن بالله عز وجل، وتارة يقولون إذا كثر الحمل ضعفت المرأة والعقاب ضعف وجزع. وهذا لابد أن تضعف المرأة، كما قال تعالى حملته أمه وهنا على وهن. والحاصل أن كثرة الأمم عز لها، وقوله فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم، جملة خبرية قدم فيها الخبر بإفادة الحصر، إلينا يعني نحن الله عز وجل لا إلى غيره. وقوله مرجعهم مصدر النير أي رجوعهم، فرجوعهم إلى الله عز وجل لا إلى غيره، وهو الذي يحاسبهم على أعمالهم. ولهذا قال فننبئهم بما عملوا، فننبئهم نعم فننبئهم بما عملوا نعم إن الله عليم بذات الصدور. ننبئهم يخبرهم، وإذا أخبروا بذلك يجادون عليه. نعم، الكافر لا بد أن يجازى على ذنبه، ولكنه يجازى بالعدل. ولهذا كانت النار دركات بحسب جرم الكافرين، والمنافقون بالذات الأكثر من النار. فقول ننبئهم أي نخبرهم على سبيل التوبيخ والإهانة، ثم نجازيهم بما يستحقون. قولوا إلينا وننبئهم، هذه ضمير جمع، لكن المراد به التعظيم، المراد التعظيم لا شك. إن الله عليم بذات الصدور، هذا تكميل للتهديد، يعني أن الله عليم بذات الصدور. وما هي ذات الصدور؟ ذات الصدور هي القلوب، لأنها فيها، كما قال تعالى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فمعنى ذات الصدور أي صاحبة الصدور وهي القلوب. وقال ذات الصدور دون قلوب، لأن ما كان داخل الصدر محجوب عن الخلق لا يعلمه إلا الله عز وجل. فلهذا قال إن الله عليم بذات الصدور، وفي قوله عليم بذات الصدور دليل على أن الكافر يحاسب على عمل القلب، وهو كذلك، إن الكافر يحاسب عليه، لأنه لولا أنه يحاسب لم يكن في قوله إن الله عليم بذات الصدور كبير فائدة. نعم.
1: نعم.
0: كان الشرط جواب الشرط الثالث. نعم. ليس قلبيا. ما هي قلبية؟ لأن لا نافية من نافية. نعم. صحيح. فلا يحسنك نافية. فهي قلبية. نعم. ثم قال: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. أعوذ بالله. نمتعهم يعني نجعلهم يتمتعون. يأكلون ما شاءوا ويلبسون ما شاءوا ويركبون ما شاءوا ويسكنون ما شاءوا ويتنعمون بكل نعيم الدنيا، ولكن هذا قليل وقليل وقليل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لما وضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت خير من الدنيا، من الدنيا كلمة فيها فقط، من أولها إلى آخرها. نعم، من الدنيا وما فيها. هؤلاء والعياذ بالله يمتعون قليلا، وما أقل الدنيا ومتاعها. كل ما مضى من الدنيا إلى ساعتك الحاضرة كأنه لم يكن، كأنه أضاف أحداث. يعمر الإنسان فيها ما يعمر، ومع ذلك يوم يرون ما يوعدون كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. فهم يمتعون قليلا، والقلة هنا باعتبار نوع المتاع وباعتبار زمنه. فنوع المتاع بالنسبة لما في الآخرة قريب لو أقول لك فيه قريب جدا ولا تنسى. قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأثمن. كذلك بالنسبة للزمن، الزمن قريب أليس كذلك؟ ولا ينسب لا ينسب إلى زمن الآخرة الأبدي. نمتعهم قليلا، وقد بين الله تعالى في آية أخرى صفة هذا التمتع، فقال جل ذكره: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام هو النار مثوى لهم. هذا صفة هذا التمتع. شهوانيين ليس لهم إلا شهوة البطن وشهوة الفرج كما تفعل الأنعام تماما. وقال: ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ثم يعني بعد هذا التمتع القليل نضطرهم في الآخرة إلى عذاب غليظ، وهو عذاب النار لا يجدون عنه محيصا. نعم، نضطرهم يعني نجيئهم، نضطرهم يعني نجيئهم. فمن اضطر غير باغ يعني فمن ألجئ. وهذا أصله مأخوذ من الإلجاء إلى الضرر، لأن نضطر أصله نضطر. فلهذا كل شيء يجيء الإنسان يسمى ضرورة، لأنه يجيءه إلى هذا الشيء. وقوله نضطرهم إلى عذاب غليظ لأنهم هم لا يريدونه، ما يريدون النار ولا يريدون هذا العذاب، لكنهم يجبرون عليه والعياذ بالله، لأنهم عاملوا أسبابه. وقوله نضطرهم في الآخرة، ما المراد بالآخرة؟ هو ما بعد يوم القيامة أو حتى القبر؟ حتى القبر. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية: ومما يدخل في الإيمان في اليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، كل من اليوم الآخر. فهم بعد هذا المتاع يلجؤون إلى العذاب والعياذ بالله. وقوله نضطرهم إلى عذاب، العذاب العقوبة غليظ. يقول المؤلف: إنه عذاب النار. وش ضد الغليظ؟ ضده الرقيق. وغلب عذاب النار في كيفيته وفي نوعه والعياذ بالله. أما الكيفية فإن الله تعالى يقول: كلما نضجت جلودهم، نعم، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ويقول فيما يعذبون به: كلما خبت زدناهم سعيرا والعياذ بالله. هذا في كيفيته. أما نوعه فإنه لا يخطر بالبال ولا يدور في الخيال. يسقون ماء حميما إذا استغاثوا وماتوا من العطش واستغاثوا وطلبوا الغوث ماذا يغاثون به؟ يغاثون بماء كالمهل وهو الرصاص المذاب والعياذ بالله، يشوي الوجوه إذا أقبل على الوجه شوى الوجه. فإذا نزل إلى الأمعاء سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وأحيانا يسقون من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يثيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. هذا العذاب والعياذ بالله بأنواعه الشديدة العظيمة يستحق أن يوصف بأنه عذاب غليظ، ليس فيه رقة ولا دقة بل هو غليظ شديد. وقوله لا يجدون عنها محيصا هكذا في القرآن، يعني لا يجدون مفرا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، ما فيها، بل إنهم والعياذ بالله يأتون إليها وردا عطاشا، وتمثل لهم كأنها سراب ماء. والعطشان إذا رأى النار إذا رأى الماء ولو كان سرابا يظنه ماء لشدة تلففه إلى النار، فيردونها على هذا الوجه والعياذ بالله ويتزقطون فيه. نعم. ولئن لا مقسم سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قول ولئن سألتهم يقول لا مقسم مقرون بماذا؟ بإن الشرطية. حذف جواب الشرط ولا جواب القسم؟ حذف جواب الشرط وبقي جواب القسم. أين جواب ليقولن الله؟ وقد مر علينا قول ابن مالك واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وقل لئن سألتهم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أو من يتأتى خطابه، يحتمل هذا وهذا. نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات، هذا هو صيغة السؤال، من خلق السماوات والأرض؟ خلقها الذات العزة منات هبل من؟ الجواب لا يقولن الله، هم يعترفون بأن خالق السماوات والأرض هو الله عز وجل. وقول لا يقولن هي جواب القسم، حذف منه نون الرفع لتوالي الأمثال وواو الضمير لالتقاء الساكنين. أصله لا يقولونن، هذا أصله لا يقولونن صح؟ لأن هذا فعل مضارع من الأفعال الخمسة، لا بد فيه من الواو والنون. فنقول لا يقولون، أحب من التوكيد معهم، لا يقولونن. اجتمع عندنا الآن ثلاث نونات كلها زائدات. نعم، نضرب بينهم قرعة أو نفصل بينهم بحكم، نفصل بينهن بحكم. يقول إن حذفنا من الرفع بقيت من التوكيد، وإن حذفنا من التأكيد بقيت من الرفع. فأيهما؟ نحذف من الرفع لسببين. السبب الأول أن من الرفع اعتيد حذفها، اعتيد حذفها فيما إذا كان الفعل منصوبا أو مجزوما، صح ولا لا؟ بل إنها قد تحذف في غير حالتين النصب والجزم، تحذف التخفيف كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، والله لا تدخلوا الجنة لا تدخلوا، هذه ما فيها لا ناصب ولا جازم، حذفت التخفيف. وأصله لا تدخلون لا تدخلون الجنة لا تدخلون، فحذفت النون للتخفيف. وتحذف النون أيضا مع نون الوقاية كثيرا، تحذف مع نون الوقاية كثيرا، إذن فهي أحق بالحذف، فتبقى نون التوكيد، لأننا لو حذفنا نون التوكيد فات المقصود، ونحن نريد أن نؤكد الفعل يجب أن أؤكده. وتأكيد الفعل هنا ونحن قد بحثنا في درس جديد في النحو، توكيد الفعل هنا واجب ولا غير واجب؟ يقولون واجب لأنه مثبت في قسم مستقبل

نقول ما يمكن، لأن نون الراء زائدة ونون التوكيد زائدة، فلا يمكن يجتمع عندنا ثلاثة حروف كلها زائدة في مكان واحد. نعم، حسنا نتحمل حرف أو حرفين. إذا نقول لابد من حذف حد أكن، وأنت يا نون الراء أولى بالحذف. تمشي تيجي هذا الواو مع نون التوكيد، الواو من ساكن تقولوا ساكن، ونون التوكيد مشددة فالحرف الأول منها ساكن. نعم، اجتمع ساكنان ما يمكن يجتمع ساكنين. نعم، ما يمكن يجتمع. وش السبب؟ لأن السكون والحركة نقيضان، فلا يمكن يجتمع شيء ساكن ساكن. فإذا لابد من أن نعمل عمل يفكنا من اجتماع الساكنين. ما هو العمل؟ العمل إن كان الحرف صحيحا اللي قبل الساكن إيش نعمل فيه؟ نكسر. إذا كان الحرف الذي قبل الساكن صحيحا كسرنا، وإن كان الحرف غير صحيح حرف لين فإننا نحذفه. قال ابن مالك إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. فهنا الساكن الأول لا يقول الواو حرف لين ولا ولا ولا صحيح؟ إذن نحذفه، نحذفه فتلتقي اللام مع النون فيقولن. فصار عندنا الآن في هذا الفعل عندنا حذف، حذف النون علل لتوالي الأمثال، حذف واو الرفع لاتقاء الساكنين. وعلى هذا يقول المؤلف حذف منه نون الرفع لتوالي الأمثال وواو الضمير لالتقاء الساكنين. أي ما يرى قوله الله ليقولن الله خبر فعل فاعل لفعل محذوف، التقدير خلقهن الله، ويدل لذلك قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ليقولن خلقهن. فذكر الله تعالى الفعل، إذا فهنا المحذوف إيش؟ الفعل. نعم، هل يصح أن نقول إن المحذوف اسم التقدير هو الله؟ يصح، لكن خلاف الأولى، لأن الجواب هو أو لأن السؤال معارض في الجواب، والسؤال بلفظ الفعل من خلق فيقتضي أن يكون الجواب كالسؤال بالفعل خلقهن كذا. طيب، فلا يقول الله، قال الله تعالى قل الحمد لله، قل يعني إذا أقروا واعترفوا قل الحمد لله. الحمد مبتدأ لله خبره، الحمد لله على إيش؟ على ظهور بيان الحجة وظهور المحجة. الآن هم اعترفوا بماذا؟ بأنهم على ضلال في شركهم، فالحمد لله هنا على بيان الحجة وإظهارها وأنهم قسموا بذلك، لأنهم إذا أقروا واعترفوا أن خالق السماوات والأرض هو الله وأن هذه الأصنام لا تخلق، فقد أقروا على أنفسهم بماذا؟ بأن هذه الأصنام لا تستحق العبادة، ولهذا قل الحمد لله. كما أن الحمد أيضا هنا ممكن أن نقول مع ذلك الحمد لله على خلق السماوات والأرض، أنه يحمد على أنه الخالق عز وجل دون غيره، فيحمد على ما له من صفات الكمال ومن جميل الأفعال. يقول بل نعم الحمد لله على ظهور الحجة عليهم. الحمد تقدم لنا مرارا وتكرارا بأنه هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، واللام في قوله لله اللام للاستحقاق والاختصاص، الاستحقاق لأنه هو المستحق للحمد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أهل الثناء والمجد. ثانيا للاختصاص، لأن الذي يستحق الحمد المطلق من هو؟ هو الله عز وجل. نعم.

0: بل أكثرهم لا يعلمون. بل هنا للإضراب الانتقالي وليس للإضراب للطالب، فهو انتقال مما سبق للتسجيل عليهم بالجهل التام. ولهذا قال بل أكثرهم لا يعلمون وجوبه عليهم، يعني التوحيد. وإنما نفى العلم عنهم لماذا؟ لانتفاء فائدته، والشيء قد ينفى لانتفاء فائدته. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا سمعنا، يسمعون بأذانهم وهم لا يسمعون، نفى السمع عنهم لانتفاء فائدته بالنسبة إليه. فقول بل أكثرهم لا يعلمون نفى العلم عنهم، وإن كان هذا هم يقولون بأن الله هو الخالق، لكنهم لم ينتفعوا بهذا العلم. وأيهما أشد قبحا؟ جاهل لا يدري، وعالم لم ينتفع.
1: الأخير
0: أشد وأقبح، لأنه جاهل مركب، جاهل مركب، وذاك جاهل بسيط، ولأنه معاند مستكبر، ولك ضال ضال غير معاند. والجهل المركب أشد قبحا، والعناد عن علم أشد من العناد عن جهل. يقول الشاعر بيتين: ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. توم جاهل مركب يسمونه الحكيم، لكن هو غره أنهم سموه الحكيم، وبدأ يبدو بكل شيء، حتى أفتى بأنه من تصدق على إنسان بابنته فإنه يدخل الجنة. قال تصدق، البيت الثالث: تصدق بالبنات على رجال يريد بذلك جنات النعيم. هذا جاهل ولا
1: هذه
0: بذلة؟ أيه. أنت محتاج إلى زواج، شاب ولا عندك مرة ولا شيء، فلا أعطيتك أمر الصدقة. نعم هكذا يقول هنا. يمكن الجهل يمكن نقيس بعقله، يقول بدل ما أعطي دراهم ويروح يخاطب نقطع الطريق، يقول هاري بدون دراهم.
1: يبغى شرح هذا المركب والبسيط، هذا وشيء معنى مركب وبسيط؟
0: إيه؟ المركب والبسيط تسمعه في البيت المئتين. قال حمار الحكيم توما، أما قال أظل من توم الحكيم، قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. عرف الفرق الآن؟
1: معروف. بس أقول يعني
0: وش معروف أنت؟
1: لا أقول وش فرق
0: الحمار يقول إني جاهل بسيط وصاحبه اللي هو توما جاهل مركب. الجاهل هو الذي لا يدري أنه جاهل، جاهل ولا يدري أنه جاهل، هذا مركب. والبسيط الجاهل الذي يعلم أنه جاهل.
1: المقصود
0: ويتضح بالمثال. قال لك قائل: متى كانت غزوة بدر؟ فقلت لا أدري. وش سمى هذا؟
1: بسيط.
0: هذا جهل بسيط، الإنسان لا يدري، وعرف أنه لا يدري وقال ما أدري. وقال رجل لآخر: متى كانت غزوة بدر؟ قال: الحمد لله الذي فتح على الجاهلين، كان غزوة بدر في جماد الآخرة سنة 90. عرف الفرق الآن؟
1: إيه معروف. بس أقول يعني وش
0: معروف أنت؟
1: لا أقول وش فرق
0: الحمار يقول إني جاهل بسيط وصاحبه اللي هو توما جاهل مركب. الجاهل هو الذي لا يدري أنه جاهل، جاهل ولا يدري أنه جاهل، هذا مركب. والبسيط الجاهل الذي يعلم أنه جاهل. ويتضح بالمثال. قال لك قائل: متى كانت غزوة بدر؟ فقلت لا أدري. وش سمى هذا؟
1: بسيط.
0: هذا جهل بسيط، الإنسان لا يدري، وعرف أنه لا يدري وقال ما أدري. وقال رجل لآخر: متى كانت غزوة بدر؟ قال الحمد لله الذي فتح على الجاهلين. كان غزوة بدر في جماد الآخرة سنة 90 الهجرة. وش تقولها؟
1: هذا جاهل المرأة.
0: الآن هو جاهل وهو لا يدري أنه جاهل. نعم. ولهذا استفتح بقول الحمد لله الذي فتح على الجاهلين. فيقال أنت ما فتح الله عليك لأنك جاهل.
1: أنا مقصدي مركب. وش أنا
0: مركب؟ مركب من جهلين. مركب من جهلين. جهله بالواقع وجهله بحاله.
1: هذا اللي نبغاه.
0: أي هذا هذا.
1: أنا عارف إن
0: الجاهل مركب لأنه جاهل بالواقع وجاهل بحاله. واضح؟
1: نعم.
0: إيه. الله تعالى علم ولا هدى ولا كتاب منير. استفاد من هذه الآية ذم الجدل بغير برهان. بقوله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ويستفاد من الآية الكريمة أن الجدل بالعلم والهدى والدليل أو من القرآن أنه جدل لا يذم صاحبه لأنه حق. وقد قال الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للمجادل أن يكون له دليل من العقل أو من النقل بقوله بغير علم. وهذا العلم الذاتي الذي يكون بطريق العقل. ولا هدى ولا كتاب منير هذا العلم المكتسب، الهدى من الرسول وكتاب منير القرآن. ثم قال الله عز وجل وإذا تتلى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. استفاد من هذه الآية الكريمة بيان أن هؤلاء المجادلين ليس عندهم سوى التقليد لقوله بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. ومن فوائد الآية الكريمة ذم من خالف الحق لاتباع الآباء لقوله اتبعوا ما أنزل الله هذا الحق قالوا بل نتبع. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم التقليد مع ظهور الحجة نعم كذا. من أين يؤخذ؟ بل اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أيا كان المقلد إذا بانت الحجة فإنه لا تقليد ولكن تتبع الحجة. ومن فوائدها أن التقليد قد يسمى اتباعا لقوله بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. والمعروف المشهور بين أهل العلم أن الاتباع يكون عن دليل فيقال للرسول صلى الله عليه وسلم اتبعنا الرسول. والتقليد هو الذي يكون عن غير دليل. لكن هذه الآية تدل على أنه على أن كل من تابع أحدا فهو متبع له. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن هؤلاء المخالفين كان عندهم علم بالحق لقوله اتبعوا ما أنزل الله فيكون هذا أشد في ذمهم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا ظهور العصبية في هؤلاء لقوله بل نتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا. وهذا تعصب للآباء والتعصب للآباء والقبائل من شأن أهل الجاهلية. ومن فوائد الآية الكريمة أن مخالفة الدليل للتقليد من أوامر الشيطان أو من إجابة الشيطان لقوله تعالى أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن فوائدها أن مخالفة ما أنزل الله سبب لدخول النار لقوله يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن فوائدها أن وسوسة الشيطان التي يلقيها في قلب بني آدم من الدعوة بقوله يدعوه، إذ أن الشيطان ليس يمثل أمامهم ويقول اتبعوا كذا، ولكنه يوسوس في صدورهم حتى يتبعوا. وهكذا الشيطان يأمر بالشر. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من وساوس الشيطان، لأن قوله أولو كان الشيطان هذا للتوبيخ والإنكار. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل شيء يوجب العقوبة فهو من تلبية طلب الشيطان، كل شيء يوجب العقوبة والإثم فأعلم أنه من تلبية طلب الشيطان، لقوله أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فمثلا لو أراد الإنسان أن يسرق أو أن يزني أو أن يشرب الخمر أو أن يقتل نفسا محرمة، قلنا هذا من الشيطان وتلبية لطلبه، لأن الشيطان هو الذي يدعو إلى عذاب السعير. طيب، هل يؤخذ منها أن الشيطان له عقل وإرادة؟
2: نعم،
0: له عقل وإرادة، وقد قال الله تعالى في سورة النساء ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الشيطان له إرادة وله تزيين وله تلبيس، ولهذا يجب الحذر منه، غاية الحذر.
1: ولو كان الإنسان ولو كان بيدعو الإنسان يقول شيطان
0: نعم. ومن فوائدها هذا الذي قلت، أن من دعا إلى ما يوجب العقاب فهو شبيه بالشياطين، بل لنا أن نقول إنه شيطان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذي يمانع إذا منع من المرور بين يدي المصلي، قال فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. وقال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ثم قال الله عز وجل ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. يستفاد من هذه الآية الكريمة الفائدة العظيمة في الإخلاص والمتابعة، الإخلاص من قوله ومن يسلم وجهه إلى الله، والمتابعة من قوله وهو محسن. ومن فوائدها أن من لم يكن كذلك فهو هالك لا متمسك له، لأنه رتب الاستمساك على هذين، إسلام الوجه لله مع الإحسان. وعلى هذا فمن لم يأتي بهما فليس له نجاة. ومن فوائدها أن أوثق ما يستمسك به الإنسان للنجاة هو الإخلاص والمتابعة، لأن كلمة الوثقى اسم تفضيل، فهي في المذكر، فهي مثل أوثق في المذكر. ومنها فضيلة، أظن ذكرنا فضيلة الخاص والمتابعة، ذكرناها
2: أنها تفعل تقوم عليها.
0: نعم. ومنها أيضا فائدة أو فضيلة الإحسان بقوله وهو محسن، وقد سبق لنا أن الإحسان يكون في عبادة الله ويكون في معاملة عباد الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن العواقب، أن عواقب الأمور إلى الله عز وجل، فهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. وكم من إنسان يقدر ولكن أمر الله يأتي على خلاف تقديره. الدليل قوله وإلى الله عاقبة الأمور. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي لمن أسلم وجهه له مسلم أن يصبر لأن العاقبة له، لا يتعجل أو يستبعد الفرج أو يستبعد النصر، لأن الأمور كلها ترجع إلى رب العزة سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا أحد يستطيع أن يدبر في الكون. من أين تؤخذ؟ من تقديم الخبر الدال على الحصر. ثم قال الله عز وجل ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعه فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحسن لكفر من يكفر، لقوله فلا يحزنك كفره. فإن قال قائل هذا ليس بصريح على ذلك، قلنا إذا لم يكن صريحا فإنه يدل على أن ذلك متوقع من الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ لو لم يكن موجودا أو متوقعا لكان النهي عنه نعم لا فائدة منه. وقد قال الله عز وجل في آية أخرى ما يدل على أنه كان يحزن، كما في قوله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك تارك بعض ما يوحى إليك ولا يقوم به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، وما أشبه ذلك مما يدل على أن الرسول عليه فننبئهم بما عمل. ومنها أن كلامه سبحانه وتعالى بصوت مسموع بقوله فننبئهم، لأن ما لا يسمع لا يكون فيه إنباء، فلا إنباء إلا بصوت مسموع. وهذا الصوت ليس كأصوات المخلوقين بل هو أعظم وأجل، ولهذا إذا تكلم الله بالوحي صعق أهل السماوات وارتجفت السماوات. ومعلوم أن صوت أحد من الخلق لا يحدث من هذا الشيء، ولكن الله عز وجل أعظم وأجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله لقوله إن الله عليم بذات الصدور. ومن فوائدها التخويف من مخالفة الإنسان باطنا لقوله عليم بذات الصدور، فإياك والمخالفة في الباطن، لا تقل إنني لم أظهر ولا أحد يعلم، فإنه وإن لم يعلم الخلق فالله تعالى يعلم، مهما تكتم الشيء فإن الله تعالى يعلمه، ولهذا قال إن الله عليم بذات الصدور. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان مراقبة الله عز وجل دائما لقوله عليم بذات الصدور، ولهذا جاء في الحديث أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، لأنك إذا علمت بذلك وأيقنت به أوجب لك ذلك المراقبة، مراقبة الله عز وجل والرغبة إليه، وأن تكون همتك دائما في طلب ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان يؤمن بهذا الأمر وبمراقبة الله عز وجل لما في قلبه، فإنه لو هم بمعصية في أخفى ما يكون في الأرض فسيردعه ذلك الإيمان نعم عن هذه المعصية. ولهذا حماية الإنسان الإيمان لمعتنقيه أعظم بكثير من حماية السلطات لما توجه إليه، أليس كذلك؟ الشعب المؤمن ما يحتاج إلى مراقبة السلطة، لأنه يعلم أنه مراقب من قبل من؟ من قبل من يعلم خائنة الأعين وما في الصدور. لكن إذا ضعف الإيمان احتاج إلى قوة السلطان، فإن ضعف الإيمان والسلطان فسدت الأديان والبلدان. فإذا اجتمعت القوتان، قوة الإيمان وقوة السلطان، فهذا هو الكمال. وإن ضعف جميعا فهذا هو الهلاك. وإن ضعف أحدهما دون الآخر ففيه حياة وموت. نعم. ثم قال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. نمتعهم، أعرف أن الضمير يعود على الكافرين، فيستفاد من آية من الآية الكريمة أن الكافر قد يمتع في الدنيا أكثر مما يمتع المؤمن، أليس كذلك؟ إن كان نمتعهم، وهذا هو الواقع. فإن بعض الكفار يكون أشد تمتعا في الدنيا من المؤمنين، ولكنه كما قال عز وجل قليلا. ومن فوائد الآية الكريمة أن التمتيع في الدنيا قليل في زمنه ونوعه، أما زمنه فظاهر كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، وأما نوعه فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب الكفار عذاب غليظ، كقوله ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ومنها أن الكفار يضطرون ويلجأون إلى دخول هذا العذاب، لقوله نضطرهم. واعلم أن هذا الاضطرار يكون عند خروج الروح ويكون كذلك في الآخرة. أما عند خروج الروح فإنه قد ورد في حديث البراء الطويل أنه إذا حضر الموت إلى هؤلاء الكفار وبشرت روحه بالغضب من الله سبحانه وتعالى فإنها تتفرق في بدنه، تتشبث فيه حتى ينتزعوها منها من البدن كما ينزع الصفود من الصوف المبلول، يعني بشدة. ويدل لذلك قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم أخرجوا، يدل هذا الأمر على أنهم كانوا أشحاء في إخراجه اليوم تجزون عذاب الهون إلى آخره. هذا معنى قول نضطرهم، ما يأتون مختارين من قديم، وهذا واضح طبيعي. وقال تعالى في الآخرة: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون بعمق حتى يدخلوها والعياذ بالله. ثم قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. في هذه الآية الكريمة دليل على أن المشركين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يقرون بربوبية الله لقوله ليقولن الله، وفيها أن هذا التوحيد لا ينفع من أقر به، لأن هؤلاء المشركين انتفعوا بهذا الإقرار ولا لا؟ لا، بل لا بد من أن يضاف إليه التوحيد الألوهية والأسماء والصفات. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن خالق السماوات والأرض هو الله عز وجل، خالق السماوات والأرض هو الله. فإن قال قائل هل المخلوق يخلق؟ نقول لا، المخلوق لا يمكن أن يخلق، وخلق المخلوق إنما هو تحويل، تحويل شيء إلى شيء، يجعل الخشب بابا ويجعل المدر بيتا وما أشبه ذلك. لكن هل يخلق خشبة ليجعلها بابا؟ لا، ولا يخلق مدرا ليجعله بيتا. فكل ما في الإنسان من مصنوعات ومبتكرات ومبتدعات إنما هو تغيير وتحويل من شيء إلى شيء. أما إيجاد ذوات الأشياء فهو إلى الله عز وجل، ولهذا يتبين معنى قوله خلق السماوات والأرض. وإلا فالإنسان يخلق، لكن خلقه ليس معنى إبداع وإيجاد، إيجاد بعد عدم، ولكنه كما أقول وأكرر حتى يتبين لكم معنى قوله فتبارك الله أحسن الخالقين، فأثبت أن مع الله خلقا، لكن هذا الخلق ليس خلق إيجاد، ولكنه خلق تحويل وتغيير لبعض الأشياء حسب ما أعطاه الله تعالى من قدرة علمية وبدنية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن السماء متعددة بقوله السماوات، وقد بين في آية أخرى أن عددها سبع، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن اعتراف الإنسان بالحق مما يحمد الله عليه، لقوله للرسول قل الحمد لله، فإنه لا شك أن اقرار الإنسان واعترافه بالحق إظهار للحجة، وإذا ظهرت الحجة كان في ذلك من الثناء على الله ما هو أهل له سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن أكثر هؤلاء المعاندين والمشركين كانوا لا يعلمون، إما للجهل وإما لعدم الانتفاع بعلمهم، لقوله بل أكثرهم لا يعلمون. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي تأكيد الكلام في موضع التأكيد، لأنه قال ولئن سألتهم ليقولن، فأكد الله عز وجل أنهم سيقولون ذلك، لئلا يقول قائل هل هؤلاء يقرون بتوحيد الربوبية أو لا يقرون، فبين الله أنهم يقرون به وأكد ذلك حتى لا يقال كيف يقرون بتوحيد الربوبية ثم ينكرون توحيد الألوهية. وإلى هنا انتهى. قال الله تعالى لله ما في السماوات والأرض هو الغني الحميد. الجملة هنا خبرية، لله ما في السماوات والأرض، وفيها حصر، وطريقه تقديم الخبر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فلله ما في السماوات يعني لا لغيره، لا لغيره، بل وله وحده سبحانه وتعالى. وقوله ما في السماوات أي ما كان فيه فيها، والأرض كذلك، وأتى بماء التي لغير العاقل، لأنه يراد بها ملك الذوات والصفات، وإذا ويد بها ملك الذوات والصفات أتي بماء لأنها أكثر، فإن كل ذات لها صفة، وأيضا ليس كل ذوات عاقلة، فللدواب والبهائم وشبهها من قسم غير العاقل. وقول لله ملك السماوات، قال المؤلف ملكا وخلقا وعبيدا. ملكا وخلقا، والملك يشمل ملك الذوات والتصرف في هذه الذوات، ولهذا قال وعبيدا، والمراد العبودية هنا العبودية العامة دون الخاصة، لأن العبودية الخاصة تختص بالطائعين الذين تذللوا لله سبحانه وتعالى طاعة بالمعنى الشرعي، وأما العبادة العامة فهي تشمل كل الخلق، لأن جميع الخلق متذلل لله عز وجل باعتبار الكون والتقدير، ما أحد يستطيع أن يعارض قضاء الله وقدره، لكن الكفار يستطيعون أن يعارضوا شاء الله، ولهذا عارضوا وأنكروا الشرع واستكبروا عن الحق. قال وعبيدا فلا يستحق العبادة فلا يستحق العبادة فيهما غيره، السماوات والأرض ما يستحق العبادة إلا الله، لأنه بمقتضى العقل والفطرة أن المالك الخالق المدبر يجب أن يكون هو المعبود، ولهذا يستدل الله عز وجل على وجوب العبادة لماذا؟ في الربوبية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ومر علينا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله. وهذا ظاهر أن من له الخلق يجب أن تكون له العبادة وحده، إن الله هو الغني عن خلقه الحميد المحمود في صنعه. الجملة هنا استنافية لبيان ما لله عز وجل من هذين الاسمين وما تضمناه من الصفة، إن الله هو، الضمير ضمير فصل، ولضمير فصل ثلاث فوائد: الفائدة الأولى التوكيد، الثانية الحصر، والثالثة التمييز بين الخبر والصفة. فإذا قلت زيد الفاضل، فزيد مبتدأ والفاضل يحتمل أن تكون صفة لزيد وأن الخبر لم يأتي بعد، وأن التقدير زيد زيد الفاضل محبوب مثلا. فإذا قلت زيد هو الفاضل احتمل أن يكون صفة ولا لا؟ لا، يكون خبرا، ولهذا سمي ضمير الفصل. إن الله هو الغني قال المؤلف عن خلقه، وهو كذلك غني في نفسه، غني عن خيره عن غيره، غني في نفسه لكثرة ما عنده، لأن كل شيء فهو لله عز وجل، وهذا تمام الغنى. وغني عن خلقه فلا يحتاج إلى أحد، والدليل قوله تعالى فإن الله غني عن العالمين. أما من سواه فإنه مفتقر، مفتقر إلى من؟ إلى الله عز وجل قبل كل شيء، ثم إن الناس بعضهم مفتقر إلى بعض، كما قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. الناس بعضهم إلى بعض في حاجة، بل في ضرورة أحيانا، والجميع إلى الله في حاجة وضرورة. أما الرب عز وجل فإنه في غنى عن غيره، كما أنه غني بنفسه أيضا. إذن غناه يتضمن شيئين: الغنى الذاتي بمعنى كثرة ما يملكه سبحانه وتعالى، إذ كل شيء فهو ملكه. الثاني الغنى عن الغير بحيث لا يحتاج إلى أحد وغيره محتاج إليه. وقول الحميد قال المؤلف رحمه الله الحميد المحمود في صنعه، فقصر في التفسير من وجهين: أول قال الحميد بمعنى المحمود، والصحيح أنها بمعنى المحمود والحامد، فهو سبحانه وتعالى حامد من يستحق الحمد، وما أكثر الثناء على من يستحقون الثناء في كتاب الله عز وجل. وهو كذلك محمود على كمال صفاته وتمام إنعامه. يحمد على أمرين، على كمال صفاته وعلى تمام إنعامه. الوجه الثاني مما قصر به المؤلف أنه قال المحمود في صنعه، والصواب أنه محمود في صنعه وفي شرعه أيضا، فإن شرعه سبحانه وتعالى أكمل الشرائع وأنفعها للعباد. ومن سن للخلق طريقا تستقيم به أمورهم فهو أهل للحمد. الآن لو أن أحدا دلك على طريق بلد، طريق بلد في سفرة واحدة من سفراتك، تحمده ولا لا؟ تحمده. فكيف بمن دلك على طريق الآخرة في كل ما تحتاج إليه؟ فالصواب أن حميد بمعنى حامد ومحمود، وحميد في صنعه وفي شرعه. فصنعه الذي هو الخلق يحمد عليه سبحانه وتعالى على إيجاده وعلى إعداده وعلى إمداده، وهو أيضا حميد في شرعه يحمد عليه لما في شرعه من العدل والحكمة والرحمة التي لا نظير لها. وما أعظم الفائدة في اقتران الغني أو اقتران الحميد بالغني، لأنه كما مر علينا أسماء الله تعالى كلها حسنى وتدل على معنى أحسن، لكن قد تدل أو قد يدل الاسمان على صفة ثالثة حصلت بماذا؟ باقترانهم، حصلت باقترانهم. فالغنى مع الحمد يزداد كمالا، يزداد كمالا، لأنه قد يكون الغني غنيا ولكن غنى لا يحمد عليه، مثل
1: البخيل.
0: مثل البخيل، البخيل الغني غني لكن لا يحمد على غناه لأنه لا يستفاد من ماله. نعم، وقد حرم نفسه من مصلحة ماله، لكن الله عز وجل له الغنى المقترن بالحمد لكمال إحسانه على خلقه من هذا الغنى. إن الله هو الغني الحميد. ثم قال عز وجل ولو أن ما في الأرض، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، تجل أن جوه العراق، ولو أن ما، نعم، لو هذه شرطية وفعل الشرط محذوف، أي ولو كان، ولو ثبت أن ما في الأرض، لو ثبت أن ما في الأرض من شجرة إلى آخره. وما اسم موصول بمعنى الذي، وفي الأرض جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول، يعني ولو أن الذي استقر في الأرض. ومن شجرة جار ومجرور بيان لما، بيان لما الاسم الموصول، لأن الاسم الموصول مبهم يحتاج إلى بيان. فمن شجرة بيان له، من شجرة بيان له، يعني لو أن الذي في الأرض من الشجر. وقوله أقلام خبر أن، خبر أن، يعني ولو أن الذي في الأرض من الأشجار كان أقلاما، هذا المعنى، كان أقلاما يكتب بها. والبحر يقول عطف على اسم أن، والبحر، وفي قراءة والبحر، هي بحر الموجودة في مصر، لكن المؤلف هي بمنصوبة، العطف على اسم أن، اسم أن. والبحر إذا كانت الرفع فهي مبتدأ، فهي مبتدأ قال ابن مالك: وجائز الرفع كمعطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمله وألحقت بإن لكن وأن، هذه أن. قال: والبحر عطف على اسم إن فتكون بالنص: يمده من بعده سبعة أبحر. وين الخبر؟ لا، ما هذه جواب الشر. الخبر محذوف قدره المؤلف بقوله مداد، يعني لو أن ما في الأرض من الأشجار أقلام وما فيها من البحار مداد، مداد يعني حبر يكتب به. جواب الشرط: ما نفدت كلمات الله المعبر بها عن معلومات إلى آخره. نعم، ما نفدت كلمات الله، نفد أحمنه انتهى وخلص. ما نفدت كلمات الله، كلمات فاعل نفدت الكونية والشرعية، ما تنفع. السبب: لأنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما، لم يزل ولا يزال متكلما. والخلق له نهاية ولا ما له نهاية؟
1: لا،
0: الخلق ما له نهاية، لأنه إذا دخل الناس الجنة أو النار وش يكون؟ خلود دائم، سرمدي أبدا. نعم، فإذا كل شيء يخلقه الله فإنما يخلقه لماذا؟ يخلقه بالكلمة كن فيكون. إذا كانت المخلوقات لا تنتهي، نعم، وكذلك أيضا أفعال الله عز وجل في الأزل ما لها نهاية، فإنها لا يمكن أن تنفد أبدا. حتى لو فرض أن البحر ومن بعده سبعة أبحر تمده، والشجر كل الشجر الذي في الأرض أقلام وصار يكتب بها، فإن كلمات الله لا تنفد، كلمات الله عز وجل لا تنفد. ووجه ذلك واضح، لأن المخلوقات لا تنفد، وكل مخلوق فإنه يكون بالكلمة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
1: هو الكلام حقيقي
0: دقيق. إذن يتبين لنا وجه كون هذه الجملة الخبرية صدقا محضا، وهي صدق لا شك، كلمات الله خبر الله صدق. لكن قد يقول قائل: كيف، وش وجه هذا؟ نقول: هذا وجه، إذا أن الإنسان قد يستعظم أن تكون البحار، نعم، البحار، البحر المحيط، ومن وراء سبعة أبحر يكون مدادا، وما في الأرض من الشجر أقلام يكتب به ثم لا تنفت الكلمات، قد يستعظم هذا الشيء. ولكنه إذا عرف كمال قدرة الله وعظمته ما استعظم هذا. نعم. وقول ما نفت كلمات الله، قال: المعبر بها عن معلوماته بكتبها بتلك الأقلام بذلك المداد ولو بأكثر من ذلك، لأن معلوماته تعالى غير متناهية. عفى الله عن المؤلف، هذا تحريف. عبر يقول إن المراد بكلمات المعلومات معلومات الله، يعني ما نفد ما يعلمه، لكن هذا تحريف ظاهر للقرآن. الله يقول: ما نفدت كلماته، والكلمات هي اللي تكتب، كلمات هي اللي تكتب. أما المعلومات فقد تكتب وقد لا تكتب، فهل كل معلوماتك تكتبها؟ لكن كلماتك إذا أردت أن تعبر عنها للغير تنطق بها وتكتبها. فالمعنى: ما نفدت كلمات الله، أي كلماته بالحق حقيقة، يعني الكلمات الحقيقية لو أمليت على أحد وصارت البحار مداد لها والأشجار أقلام لها ما نفد. ووجه ذلك ظاهر، وهذا يدل على عظمة الله عز وجل، وكمال قدرته. إن الله عزيز لا يعجزه شيء، حكيم لا يخرج عن شيء عن علمه وحكمته. قول عزيز يقول لا يعجزه شيء، وأحيانا يعبر المؤلف نفسه يقول عزيز لا يغلبه شيء، وذلك لأن العزة كما سبق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عزة القدر، والثاني عزة القهر وهي الغلبة، والثالث عزة الامتناع وهي أنه سبحانه وتعالى لا يناله شيء، لا يناله شيء بسوء أبدا، ممتنع عن كل سوء لقوته سبحانه وتعالى. وأما قوله حكيم فهو هنا قال لا يخرج شيء عن علمه وحكمته، ففسر الحكمة بالعلم. وقد سبق لنا أن الحكيم مشتق من الحكم والحكمة، فهو حكيم لا يخرج عن ملكه شيء وحكمه، وحكيم لا يخرج عن حكمته شيء. إذن هو حاكم محكم، كلها تؤخذ من كلمة حكيم. وفي قرن العزيز بالحكيم فيها إثبات صفة ثالثة غير العزة والحكمة، وهي أن عزته عز وجل مقرونة بحكمة، فتكون عزة أكمل وتكون حكمة أكمل. وذلك أن العزيز من الخلق قد تأخذه العزة بالإثم فلا يكون حكيما في تصرفه، أليس كذلك؟
3: بلى.
0: لكن الله عز وجل عزته مقرونة بالحكمة، لا يمكن أن تخرج أفعاله عن الحكمة التي هي مطابقة الواقع، التي هي موافقة الصواب. ثم قال عز وجل مبينا كمال قدرته بعد أن ذكر عموم ملكه وكمال كلماته، قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة خلقا وبعثا، لأنه بكلمة كن فيكون، لأنه يعني الخلق والبعث. ما خلقكم جميعا إلا كنفس واحدة، وما بعثكم جميعا إلا كنفس واحدة. إذن الكثرة لا تعجز الله عز وجل، لأن الكثرة عنده والقلة على حد سواء، الكل تتعلق به القدرة، وهو كله سهل عليه، لأنه يكون بأي كلمة، بكلمة كن. فالله عز وجل إذا خلق السماوات والأرض لما خلقها هل احتاج إلى عمال وعوامل؟
4: ها؟ لا، بحيث نقول إذا كان البناء واسعا كان أشق، وإذا كان ضيقا كان أهون، لا، إنما هو بكلمة كن. وما كان بكلمة كن فلا فرق بين أن يكون كثيرا أو قليلا، ولهذا قال الله عز وجل في آية أخرى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني بل هو أقرب من لمح البصر. وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، هذا غاية ما يكون من السرعة والإنجاز. وقال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، فإذا هم بالساهرة. كل هذا يدل على كمال قدرته عز وجل. فإن قال قائل إذا كان الأمر كذلك فلماذا خلق السماوات في ستة؟ كيف نقولها بالحكمة؟ لأن هذه القدرة أو هذا الخلق يحتاج إلى أشياء، مقدمات وأسباب يحصل بها كمال الخلق. أليس الله قادر على أن يخلق الجنين في بطن أمه بدون أن يتناولها الرجل؟ بلى، كما حصل في عيسى. ومع ذلك فإن الله تعالى قد جعل لهذا أسبابا، اتصال الرجل بالمرأة ثم بعد ذلك الجنين يتطور شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية، ثم إذا كان قابلا لأن يخرج إلى الدنيا خرج، ثم مع ذلك ينمو شيئا فشيئا، ما يأتيه العقل كاملا دفعة واحدة ولا يأتيه النمو دفعة واحدة، ولكنه على وقت الحكمة، فيكون هذا الجواب عما يرد في الذهن أو يورد على المرء. لماذا يخلق الله، خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، ولماذا يخلق الجنين في بطن أمه لمدة 9 أشهر وما أشبه ذلك؟ والجواب أن أفعاله مقرونة بحكمة، وأنه سبحانه وتعالى جعل الأسباب مربوطة بمسبباتها، فلا بد من أن يكون هناك سبب وينتج عنه مسبب، ولا بد من أن يكون هذا السبب مطابقا موافقا حتى يتم الخلق على الكمال. إلا كنفس واحدة، إن الله سميع يسمع كل مسموع، بصير يبصر كل مبصر، لا يشغله شيء عن شيء. إن الله سميع، ها؟ مبصر، لا كل مبصر، وكل مبصر هو خلق مخلوق، ما ثم إلا خالق أو مخلوق. نعم، يعني كان يقول إن يعني وراء ما يبصر نفسه، ما يبصر نفسه. فكرة ذهن
3: المبصر
4: مبصرات، لا لا لا، كل مبصر يعني كل من شأنه أن يتعلق بالبصر، لو أنا ما أبصره لكن الله عز وجل يبصره. الآن نتفاوت في شيء يبصره زيد ولا يبصره، ولا يبصره عمرو. طيب إن الله سميع، تقدم أن السميع ينقسم قسمين، قسم بمعنى مجيب، وقسم بمعنى سامع يعني مدرك للأصوات. فالسميع الذي بمعنى مجيب مثل قول إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء أي مجيبه، ومن المعلوم أيضا أنه لا يجيبه إلا بعد أن يسمعه سمع إدراك. ولكن الفائدة من الدعاء هي إجابة الداعي، أما مجرد أن يسمع دعاؤه فلا فائدة له من ذلك حتى يجاب. وتقدم أن سمع الإدراك ينقسم إلى 3 أقسام، ما هي؟ ما يفيد التهديد، وما يفيد التأييد، وما يفيد ساعة سمع الله سبحانه وتعالى وإدراكه لكل مسموع. فمما يفيد التهديد قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذا الغرض منه إيش؟ التهديد. ومما يفيد التأييد قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ومما يفيد الشمول، شمول سمع الله عز وجل لكل ما يسمع، مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ولهذا قالت عائشة تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، إني في طرف الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. والله عز وجل من فوق 7 سماوات يسمع هذا الحديث والتحاوى كله، لم يفوته سبحانه وتعالى شيء. أما قوله بصير، فالبصير هذا هو بمعنى إدراك المسموع، بمعنى المجيب وبمعنى المدرك للأصوات، سامع الأصوات وسمع الأصوات. كنا منقسم إلى 3 أقسام. نعم، واضح. أما بالنسبة للبصير، فالبصير بمعنى مبصر أي مدرك ببصره سبحانه وتعالى، فلله تعالى بصر يبصر به المبصرات، كما جاء في الحديث الصحيح حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، من تلقيه بصره من خلقه. وقد يكون البصير أيضا دالا على السمع، على العلم، دالا على العلم، مثل والله بما تعملون بصير، أي عليم به، عليم به. وعند الناس الآن إذا قالوا فلان بصير بالأشياء يعني عنده علم بها وخبرة. ثم قال تعالى: ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل إلى آخره.

قوله ترى إما للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل من يصلح للخطاب. والمعنى الثاني أشمل وأعم وتكون شاملة لكل من يصلح له الخطاب. ألم ترى أيها الرائي المخاطب أن الله يورد يدخل الليل في النهار ويورد النهار يدخله في الليل، وهذا العلاج والإدخال لا يكون إلا بقدرة عظيمة. وكيف العلاج يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل؟ هل المراد إقبال الليل وإقبال النهار لأنك ترى الليل إذا أقبل نعم يدخل سواده في النهار، يدخل على النهار ويطرد، وترى النهار أيضا إذا أقبل يلج في الليل فيطرده، فيكون هذا عبارة عن تقرير طلوع الفجر مش بعد وإقبال الليل. وقد أقسم الله تعالى بذلك في القرآن الكريم: والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر ولا يقسم بشيء من المخلوقات إلا لعظمه. يكون معنى العلاج الإدخال به، الإدخال الليل بالنهار أو بالعكس، متى؟ عند كل صباح وعند كل مساء. طيب هذا وجه. أو أن المعنى يولد الليل في النهار بمعنى أنه يزداد النهار مدة حتى يدخل في الليل، ويزداد الليل مدة حتى يدخل في النهار، يعني يطول النهار فإذا طال أخذ من الليل، فمعنى ذلك أنه دخل عليه، ويطول الليل فإذا طال أخذ من النهار فيكون قد دخل عليه واختلف منه. أي هذا أيضا معنى لكلمة العلاج، وكلاهما معنى صحيح. ففي إقبال الليل وإدباره آية عظيمة من آيات الله، وفي كون هذا يزيد وهذا ينقص أيضا آية من آيات الله عز وجل، لأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن يأتوا بالليل في النهار أو بالنهار في الليل ما يستطيعون. لو اجتمعوا كلهم على أن يزيدوا في النهار دقيقة واحدة أو في الليل دقيقة واحدة يستطيعون ولا لا؟ ما يستطيعون مهما أوتوا من قوة. إذن فهذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل. ثم إن في إيلاج الليل بالنهار على المعنى الثاني هو بالعكس فيه دليل على رحمة الله، لأن تناوب الليل والنهار بالزيادة والنقص فيه مصلحة عظيمة جدا، لأن الليل إذا طال حصل البرد والشتاء وظهرت أشجار الشتاء وماتت الحشرات التي قد يكون بقاؤها ضارا في الإنسان والنبات. وكذلك إذا ازداد الحر، إذا ازداد النهار ازداد الحر فنضج الثمار وزال البخار من الأرض وماتت بذلك حشرات نعم كثيرة من أجل الحر، لو أنها بقيت وتنامت لأضرت في الناس. فيكون هذا فيه أيضا دليل على كمال الحكمة والرحمة مع القدرة. نعم. قال ويولد النهار في الليل وأن الله سميع. نعم. يقول المؤلف يولد يدخل الليل في النهار ويولد النهار يدخله في الليل فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر. وسخر الشمس والقمر، سخر الشمس والقمر أي دللهما لأي شيء؟ لمصالح العباد. والدليل على ذلك قوله تعالى في الآية العامة الشاملة: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سخر لكم شف كلمة لكم، إذن كل ما ذكر من تسخير في الكون فهو لبني آدم. ولهذا يقال في بعض الآثار: يا ابن آدم خلقتك من أجلك وخلقت كل شيء من أجلك. نعم. فالله عز وجل يقول: وما خلق

0: الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول هو الذي خلق لكم ما في خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ها أي لكم ها وسخر الشمس والقمر أي ذللهما لمصالح العباد. وذكر الشمس والقمر بعد ذكر الليل والنهار لأن الشمس آية النهار والقمر آية الليل لقوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وهو القمر وجعلنا آية النهار مبصرة. ولذلك القمر ما فيه نور ممحو إنما يستفيد نوره من الشمس كلما قابلها ازداد نوره. فإذا تمت المقابلة بينه وبين الشمس في الليلة في ليالي الإبدار كمل نوره ثم كلما ضعفت المقابلة ضعف النور.
1: شيخ
0: نعم
1: طيب لا يتبادر منها الإبطال العلاج نوعا من الطول والله
0: كل الصالح كلها علاج
1: طول علاج
0: لأن النهار يدخل في الليل. همامة إذا قدرنا أننا الآن في تساوي الليل والنهار كم الليل؟
1: 12
0: والنهار؟
1: 12.
0: طيب يطول النهار فيكون 13 ساعة ويكون الليل
1: 11.
0: إذا دخل النهار في الليل أي في زمن الليل
1: يعني في الزمن
0: ها؟
1: يعني في الزمن زمن الليل
0: في زمن الليل وكذلك بالعكس. ثم نعم وسخر الشمس والقمر كل منهما يجري في فلكه إلى أجل مسمى هو يوم القيامة. كل يجري كل هذا التنوين يقول النحويون إنه عوض عن محذوف عن كلمة يعني كل واحد من الشمس والقمر يجري إلى أجل مسمى. العجيب أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الشمس والقمر يجريان في فلكهما في النهار ويجريان في فلكهما تحت الأرض في الليل تحت الأرض في الليل. وهذا يدل على أن ابن عباس يرى أن الأرض كروية كروية لأن إذا صار نجم تحت الليل تحت الأرض فمعناها أنها كروية. وهو كذلك لأن الشمس والقمر الليل يجري تحت الأرض يجري تحت الأرض كما قال رضي الله عنه أرضنا هذه أرضنا هذه تكون تحتها
1: والأراضي
0: هذه
1: أقول الأراضي الباقية الست الباقية يعني تحت
0: أيها الست الباقية تحت
1: يعني
0: الأرض طبقات مدرس طبقات بعضها فوق بعض. ألم ترى إلى البيضة في القشر الأعلى ثم القشر الثاني السلم الذي يليه البياض ثم البياض ثم قشرة رقيقة ثم الأصفر والأصفر أيضا طبقات. الأرض مثل مثل مثل مثل البيضة هكذا كذلك أيضا السماوات نفس الشيء طبقات مكورة
1: يعني ما هي منفصلة يعني الأراضين ما هي منفصلة عن بعض
0: في خلاف بعض العلماء يقولون بينهم فصل وبعض وهواء يعني مثل ما أن السماوات بينها هواء وفصل وبعضهم يقول ما بينها فصل
1: لكن أن تدور الشمس والقمر من تحت الأراضي كلها الأراضين السبع
0: الآن الأراضين السبع هي الكتلة الآن الكتلة في الأرض هذه اللي يسمونها الكرة الأرضية هذه متضمنة للسبع السبع في جوفها. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين لأنه إذا ظلم الأرض العليا اللي نحن عليها الآن هو معناه أنه اعتدى على التي تحتها والتي تحتها والتي تحتها إلى السبع. ولهذا عند العامة الآن يقولون سابعة
2: ألم ترى أن الله يوسف يعني وألم ترى أن الله بما تعملون خبير. هنا الرؤية بمعنى العلم في موضعين كما قدرها المؤلف يعني أولم تعلم أن الله بما تعملون خبير. فإن قال قائل علمي بأن الله يوجد ليل النهار وأنه سخر الشمس والقمر علم طريقه الحس، أنا لا أشاهد ذلك، لكن وأن الله بما تعملون خبير. ما طريق هذا العلم؟ هل هو الحس الشاهد أو الخبر الصادق؟ الخبر الصادق لا شك، نحن نعلم أن الله بما نعمل خبير لأنه أعلمنا بذلك سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين، لكن هل نحن نعلم ذلك أيضا عن طريق الحس الشاهد أو لا؟ كيف ذلك؟ نقول نعم. ألم ترى أن الله يوحى، يعني وألم ترى أن الله بما تعملون خبير. هنا الرؤية، الرؤية بمعنى العلم في الموضعين كما قدر المؤلف، يعني أولم تعلم أن الله بما تعملون خبير. فإن قال قائل علمي بأن الله يولد ليل النهار وأنه سخر الشمس والقمر علم طريقه الحس، أنا لا أشاهد ذلك، لكن وأن الله بما تعملون خبير، ما طريق هذا العلم؟ هل هو الحس الشاهد أو الخبر الصادق؟ الخبر الصادق لا شك، نحن نعلم أن الله بما نعمل خبير لأنه أعلمنا بذلك سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين، لكن هل نحن نعلم ذلك أيضا عن طريق الحس الشاهد أو لا؟ كيف ذلك؟ نقول نعم، نعلم ذلك لما نشاهد من عقوبات المعاصي مثلا ومن ثواب الطائعين، نعم، ومما يحدث للإنسان نفسه من أثر الطاعة ومن أثر المعصية. الإنسان المؤمن يحصل له من أثر من المعصية أثر سيء في نفسه، حتى إن بعض الناس يضيق صدره ولا يدرس السبب، لكن سببه معصية خفيت عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يغنى على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يحس بعلم الله عز وجل وخبرته بما يعمل من الآثار،
1: من
2: الآثار. فالحاصل الآن إن وأن الله بما تعمل خبير، نقول نحن نعلم ذلك عن طريقين، هما الخبر السابق والحس الشاهد. نعم، نحس بذلك بما نرى من آثار أعمالنا الصالحة أو آثار أعمالنا السيئة. نعم،
1: هو من الفرج عند الفرق.
2: نعم، هذا أيضا من العلماء. نعم، فالحاصل من هذا يكون هذا التقرير، ألم ترى تعلم، تقييم للأمر الواقع المشاهد المحسوس والأمر المعلوم به عن طريق الخبر الصادق. قال الله تعالى لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. يستفاد من هذه الآية أن ملك السماوات والأرض لله وحده، وطريق الفائدة منها
1: كل ما في
2: الكون مملوكا لله سبحانه وتعالى. نعم، لكن يختص به الله، فما هو الطريق الدال على اختصاص الله تعالى به من الجنة؟
1: من الأصل الاختصاص.
2: نعم، ما طريقه؟
1: تقديم الجر والمجرور،
2: تقديم الخبر،
1: تقديم الخبر عليه.
2: نعم، إذا في الآية الكريمة فائدة من فوائدها أن ملك السماوات لله وأنه خاص به، لا نأخذ أنه خاص من تقديم الخبر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصار. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن الناس لا يملكون أموالهم ملكا مطلقا، فمثلا أنا أملك بيتي وسيارتي وما أشبه ذلك، لكن ملكي لها ليس مطلقا، أليس كذلك؟ لأن الملك المطلق لمن؟ لله عز وجل. ولهذا تصرفي فيها على حسب ما أذن الله به، ما على حسب ما أريد أنا. وبهذا يزول الإشكال الذي يورد، فيقال إذا قلتم إن ملك السماوات والأرض خاص بالله
0: أليس الله تعالى قد أضاف الملك إلى الإنسان أو ما ملكت أيمانكم؟ إذن كيف الجواب؟ نقول هذا الملك ليس ملكا مطلقا. نعم لا دائما كلام مجاز هذه ما نراها في القرآن، لكن نقول ليس ملكا مطلقا بدليل أنه مقيد بإذن الله بما أذن الله فيه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغني والحميد، وما دل عليه من الصفة وهي الغناء والحمد، وما دل عليه اجتماعهما من الصفة أيضا وهو أن غنى الله مقرون بكونه محمودا، فيدل على أنه غنى ذاتي وأنه سبحانه وتعالى مع كونه غنيا جواد يجود بما عنده. أولا إذ ليس كل غني حميدا. طيب ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن ملك الله في السماوات والأرض ملك مشتمل على الفضل والحمد. لنا لأنه ذكره بعد قوله لله ملك السماوات والأرض إن الله هو الغني، فكونه غنيا يتمدح سبحانه وتعالى بينها بعد ذكر ملك السماوات والأرض يدل على فضله بهذا الغنى وعلى حمده على هذا الملك إنه ملك مبني على الحمد، وهذا كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين حمد نفسه لكونه ربا للعالمين، لأن ربوبيته سبحانه وتعالى ربوبية يحمد عليها لما فيها من كمال الفضل والإحسان والعدل إلى غير ذلك. أفهمتم هذه؟ وش قلنا فيها؟ فائدة إثبات أن ملك السماوات والأرض لله مبني على الفضل والحمد، لأنه ذكره بعد قول لله ما في السماوات والأرض قال إن الله هو الغني الحميد. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة استقرار ما في السماوات والأرض إلى الله. من تقول يا عبد الوهاب؟ نعم، لأن قوله إن الله هو الغني دليل على أن ما في السماوات والأرض يستفادون إليه فقراء، كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن السماوات جمع وعددها سبعة، تؤخذ من قوله ما في السماوات، أما تعين العدد بالسبع فمن آيات أخرى. ثم قال الله عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمة الله. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، من قول كلمات الله، ويستفاد منه أن كلماته مسموعة لأنها تكتب ولا يكتب إلا ما كان مسموعا. هكذا أو فيها نظر هذه الفائدة؟ كيف ذلك؟ طيب يعني يمكن إنسان يكتب كلماته هو بدون أن يسمع، بدون أن يسمع غيره، إيه لكن هو لازم يكتبها غيره، هل لازم كونها تكتب أن لا يكتبها أن يكتبها غيره؟ إذن هذه الفائدة فيها نظر، لكن يؤخذ إثبات أن الله يتكلم بصوت أن الكلام لا يسمى كلاما إلا حيث يكون صوتا، أما مجرد ما يسمى فليس بكلام. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن من فوائدها أن كلمات الله تعالى لا نفاد لها. من أين تؤخذ؟ من قوله ما نفدت كلمات الله. ووجه ذلك تقدم في التفسير أن الله تعالى لم يزل ولا يزال خلاقا فعالا لما يريد، ومن لازم ذلك أن يكون متكلما لقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل، حيث كان قادرا على كلام لا ينفذ. ومن فوائدها إثبات العزة والحكمة بقوله إن الله عزيز حكيم، وإثبات الحكم أيضا من قوله حكيم. وإثبات هذين الاسمين عزيز وحكيم، ومن فائده أيضا ما دل عليه اجتماع العزة والحكمة من صفة الكمال. أولا يعني قلنا أن الاسم قد يكون له معنى في ذاته ومعنى باجتماعه إلى غيره، فاجتماع العزة مع الحكمة يفيد كمالا أكثر مما لو انفردت العزة أو الحكمة، وهو أن عزة الله عز وجل مربوطة بالحكمة. ثم قال الله عز وجل ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. يستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات الخلق والبعث لقوله ما خلقكم ولا بعثكم، ويستفاد منه منها كمال قدرة الله، حيث جعل جل جلاله الخلق والبعث لجميع الخلق كنفس واحدة، وهذا في غاية ما يكون من القدرة. ومن فوائدها إثبات البعث بقوله ولا بعثكم، ومن فوائدها الاستدلال بالمشهود على الموجود. من يا حسين وش الفائدة المطلوبة؟ نعم المشهود الخلق والموجود البعث، وقد قرنهم الله جميعا لإثبات كل واحد منهما، وأنه كما قدر على الخلق أولا فهو قادر على البعث ثانيا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمي السميع البصير لله، وإثبات ما دل عليه من صفة، وإثبات الكمال باجتماعهما السمع والبصر، إذ ليس كل سميع بصيرا وليس كل بصير سميعا. وقد سبق لنا معنى السميع ومعنى البصير لا حاجة لهذا. ثم قال عز وجل قال وش قل أن ترى ما يريد الله يسمع
3: أن الله بما تعملون خبير.
0: طيب ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل إلى آخره. في هذه الآية إثبات قدرة الله عز وجل في إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل. ومن فوائدها أيضا بيان رحمة الله عز وجل، لأن هذا الإيلاج فيه من المصالح الكثيرة ما هو مشاهد معلوم وما ليس بمعلوم. ومنها بيان نعمة الله عز وجل على هذه على عباده بتسخير الشمس والقمر لقوله وسخر الشمس والقمر. ومن فوائدها أن الشمس والقمر يجريان لقوله كل يجري إلى أجل مسمى. ومنها بيان كمال النظام في أفعال الله لقوله إلى أجل مسمى معين لا يختلف لا تقدما ولا تأخرا. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على من قال إن الشمس والقمر ثابتان. بقوله كل يجري، وهذا خبر من خالقهما سبحانه وتعالى وهو أعلم بما خلق. قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فيكون فيه رد واضح على الذين يقولون إنهما لا ثابتان لا يجريان. ومن فوائد الآية الكريمة أن لكل موجود غاية، لكل موجود من الخلق غاية أو غاية، وقوله كل يجري إلى أجل مسمى إلا الجنة والنار فإنهما باقيان أبد الآبدين بإبقاء الله تعالى لهما، ليس بقاؤهما ذاتيا لأن ما جاز إحداثه جاز إعدامه، أو بعبارة أخرى ما جاز حدوثه جاز عدمه، ولكن الله عز وجل قضى بأبدية الجنة والنار كما تدل على ذلك الأدلة الصحيحة الصحيحة. نعم إيه نعم. طيب يعني قصدك أن كل موجود له غاية، نأخذه بالقياس على هذا جريان الشمس والقمر مع أنهما دائما وأبدا، كما قال تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، فمع كونهما دائبين لهما غاية كما سواهما نزلون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسم الخبير من أسماء الله، وأن الله بما تعملون خبير، ومنها تحذير المرء من المخالفة لقوله بما تعملون خبير، يعني فاحذر أن تخالف في معاملتك في عملك فإن الله تعالى عليم به. طيب قوله بما تعملون خبير، هل يستفاد منها الحصر؟ لأنه قدم المعمول بما تعملون، لأن أصله الله وأن الله خبير بما تعملون. نقول هذا الحصر كما يعرفونه إضافي، الغرض منه التحذير، يعني كأنه قال لو لم يكن خبيرا بشيء لكان خبيرا بأعمالكم، فإفادة الحصر هنا لتمام التحذير، يعني كأنه قال لو لم يكن خبيرا بشيء لكان خبيرا بأعمالكم فاحذروا المخالفة. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق. هذا ما هو كثيرة، ماذا علينا يعني قبل مدة قصيرة، إن الصبر هي العلم بمواطن الأمور، مهما مر علينا في وفال إيمان، وأن الله لطيف خبير. نعم. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق. ذلك المشار إليه ما ذكر من تفسير الشمس والقمر والقدرة على البعث والخلق، أي ذلك المذكور السابق بأن الله هو الحق، الباء للسببية، أي بسبب أن الله هو الحق، ولكونه تعالى هو الحق صارت هذه الأمور وتنظمت هذه النظم، لأنه جل وعلا حق في ذاته وحق في أفعاله وحق في أحكامه وحق في أسمائه وصفاته، فرسله حق وكتابه حق ووعده حق وثوابه حق وعقابه حق، وكل ما صدر عنه فهو حق، والحق هو ضد الباطل، والباطل هو اللغو والعبث الذي لا خير فيه. نعم. فيكون معنى أن كل ما صدر عن الله عز وجل فإنه حق وخير ثابت. نعم. وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن معطوفة على أن، يعني وبأن معطوفة على أن مفتوحة، وقوله ما يدعون ما هذه اسم موصول يعني وأن الذي يدعون وقوله يدعون يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة لأن الأصنام التي تعبد من دون الله تدعى بمعنى تعبد وتدعى بمعنى تسأل والدعاء له معنى دعاء عبادة ودعاء مسألة فقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا إيش المراد دعاء المسألة وقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين دعاء عبادة وكذلك قوله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أي ما عبادتهم إلا في ضلال فالدعاء إذن يكون بمعنى دعاء المسألة ودعاء العبادة فقول ما يدعون يشمل المعنيين يعني ما يعبدون وما يطلبون منه الحوائج وأن ما يدعون وقول بالياء والتاء يعني قراءتان سبيتان وأن ما تدعون وأن ما يدعون وكلاهما صحيح لكن في قوله وأن ما تدعون من دونه الباطل شطاط ولا يكون إلا للكافرين لأن الشطاط في مثل هذا لا يمكن أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولا للمؤمنين من أصحابه نعم جاء مثلا نعم يقول أن ما يدعون من دونه الباطل من دونه أي من سواه وقال المؤلف يعبدون بدون يعبدون هذا فيه قصور والصواب يعبدون ويسألون كما قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة يدعو يعني يسأل من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة فهنا ينبغي أن يضاف يعبدون ويسألون وقوله من دونه أي من سواه وقولها الباطل يقول المؤلف الزائد وهذا فيه نظر لأن المراد الباطل يعني الذي لا خير فيه لا خير فيه ومنه حديث أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل نعم باطل يعني معناه لا خير فيه وقوله أن ما يدعون من دونه الباطل هل المراد الباطل في عبادتهم إياه أو الباطل حتى في نفسه فليس مستحقا للعبادة كلا الأمرين يعني فهو باطل بالنسبة لعبادتهم إياه وهو باطل في نفسه لا يستحق من الألوهية شيئا وأن الله هو العلي على خلقه بالقهر الكبير العظيم وأن الله هو العلي هذه الجملة كما ترون جملة خبرية مؤكدة بضمير الفصل أين ضمير الفصل؟ هو العلي يعني لا غيره والعلي صفة مشبهة لأنها على وزن فعيل والصفة المشبهة يقول أهل العلم باللغة العربية إنها تفيد الثبوت والاستمرار إن الله عنده علم الساعة معروف أن الله لفظ الجلالة اسم علم وعند خبر مقدم وعلم مبتدأ مؤخر والجملة خبر علم الجملة الخبرية فيها حصر وهو مستفاد من تقييم الخبر تقييم عنده إن الله عنده يعني لا عند غيره علم الساعة ويدل على هذا الحصر قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربك الحصر بطريق إنما إنما علمها عند ربي. فلو أن مدعيا قال إن الحصر هنا في الخبر لا في الجملة كلها، قلنا لكن الخبر هو الذي دل على انحصار علم الساعة في الله عز وجل، ويدل عليه ويؤكده الآية التي استثناها، وهي يسألونك عن الساعة في أيام مساها قل إنما علمها عند ربي. إذا جاءتكم مثل العبارة هذه إنما علمها عند ربي، فالمعنى لا يعلمها إلا رب، هذا معناه. كما إذا قلت إنما القائم زيد، معناه لا قائم إلا زيد. طيب قوله عنده علم الساعة متى تكون وفي أي وقت، ولا يعلمه إلا الله، ولهذا سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فتأمل الرسولان أحدهما أفضل الملائكة والثاني أفضل البشر، كلاهما يقول لا علم عندي، لأن قوله ما المسؤول بأعلم من السائل يعني إذا كنت أنت لا تعلم فأنا من بابي أولى لا أعلم. فإذا علمها يختص بالله، ولقد كذب من ادعى أنه يعلمها، ولا سيما في الواسطة التي ذكر أنها دالة عليه، كما نشر عن شخص يسمى رشاد خليفة، هذا رجل في أمريكا وهو رجل عنده علم لكنه اغترارا عظيما بما يسميه العدد 13، حيث ادعى إن القرآن كله مركب على 19 حرف، وإن هذا المادة عنده 19 استدل بها على أنه يعرف متى تقوم الساعة، وحددها أظن في فوق 2000 في سنوات قليلة. طيب هذا الرجل في الواقع الله أعلم هل هو متأول أو معاند، لكن كل من ادعى علم الساعة فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين، والمسلمون مجمعون إجماعا قطعيا على أنه لا علم في الساعة إلا الله عز وجل. طيب إن الله عنده علم الساعة، والساعة هي القيامة، وسميت الساعة لأنها أعظم حدث يكون، ولأن فيها وعيدا للمكذبين، ولهذا يتوعد للساعة، يقال مثلا ساعتك عندي إذا أردت أن تهدد إنسان، نعم تهدده بكلمة الساعة لأنه يقع فيها حدث عظيم. ثانيا وينزل الغيث، ينزل الغيث ولم يقل ويعلم متى ينزل الغيث، قال وينزل، فاختلاف التعبير له معنى عظيم، وإلا فإن هذه الخمسة كلها من علم الغيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب بهذه الخمسة، نعم. وألفاظ الحديث ولا يعلم متى ينزل المطر إلا الله، لكن القرآن يقول الله فيه وينزل الغيب، فكيف نقول إنه يراد بها لا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله؟ نقول لأن الله إذا كان هو الذي ينزل الغيث، نعم، فلا يعلمه إلا الله، يعني هو المنزل له، والمنزل للشيء هو الذي يعلمه وغيره لا يعلمه. وقولها الغيث أي المطر، وسمي غيثا
4: لأن به تزول الشدة، والاستغاثة طلب إزالة الشدة. ففي المطر تزول الشدائد، شدائد القحط وشدائد الجد، فيبقى الناس عندهم ماء وعندهم مزارع. ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما أي الذي في الأرحام، وعبر بماء لأنها أعم وأشمل من من، إذ من تختص بماذا؟ بالعاقل، تختص بالعاقل. هذه من جهة. من جهة أخرى أن ما تختص بالصفات، ومن بالذوات. ألم ترى إلى قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، مع أن المنكوحة من ذوات العقل ولا لا، ولكنه قال ما طاب دون من، لأن النكاح يرتكز على صفة المرأة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع. وهنا قال ما دون من، لأن علم ما في الأرحام من حيث الصفة أبلغ من علمه من حيث الذات، أبلغ من علمه من حيث كونه ذكرا أو أنثى. فالرحم، الجنين الذي في الرحم، ليس العلم المختص به بمجرد كونه ذكرا أو أنثى أو طويلا أو قصيرا أو صغيرا أو كبيرا، لا، هناك أبلغ من ذلك، وهو صفات هذا الجنين، ماذا يكون، شقيا أم سعيدا، طويل العمر أم قصير العمر، نعم، هل عمله صالح أو عمله فاسد. ولهذا جاء التعبير بماء التي يلاحظ فيها إيش؟ يلاحظ فيها الصفات، نعم، لأن علم في الأرحام من هذه الوجهة أعظم من كونه ذكرا أو أنثى. ولهذا الآن يطلعون على علمه بكونه ذكرا أم أنثى، يعرفون ذلك قبل أن يولد بكونه ذكرا أو أنثى. فعلى هذا يتبين بلاغة القرآن، حيث عبر بما دون من، لأن من يحدد الشخصية، شخصية عاقل، وإذا كان غير عاقل يقال ما. أما ما يتعلق بالصفات،
0: والصفة المشبهة يقول أهل العلم باللغة العربية إنها تفيد الثبوت والاستمرار، والعلي معناه العلي بذاته والعلي بصفاته، فعلوه ذاتي لازم أبدا، سواء كان ذاتيا أو يعني سواء كان عليا بذاته أو عليا بصفاته. وقوله هو العلي، تقدم لنا أن من أهل البدع من ينكر العلو، أي العلوين الذاتي، وأما علو المعنى فهو متفق عليه بين المسلمين. وقولها الكبير، قال المؤلف العظيم، فهو سبحانه وتعالى كبير بمعنى عظيم في ذاته وفي صفاته، وسع كرسيه السماوات والأرض، وأخبر الله أن السماوات مطويات بيمينه، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وأنه يطوي السماء كطي السجل للكتب. وكل هذا يدل على عظم ذاته سبحانه وتعالى، كما أنه عظيم في صفاته. نعم،
1: قوله جميعا ما يدل على جمع الأرض،
0: لا، ما يدل على كل الأرض، بس ما يدل على العدد،
1: قوله جميعا
0: إكرار جميعا بما فيها الأشجار، مثل ما ورد الحديث يجعل الشجر على أصبع والثرى على أصبع. ولا قال ألم ترى أن الله يولج، ألم ترى هنا لما ذكر الله الحق
2: وأن ما دون من دونه باطل. قال وأن الله هو العلي الكبير، فلعلوه وكبريائه تبارك وتعالى يتبين أن هذه الأصنام على الضد من ذلك، فهي سافلة لا علو فيها، وهي ذليلة وصغيرة ليس فيها شيء من الكبرياء. نعم، لا قولها علي على خلقه في القهر، نعم فيه، لأن الصواب أنه علي بذاته وصفاته. ألم ترى أن الفلك السفن تجري في البحر بنعمة الله ليريكم يا مخاطبين بذلك من آياته إن في ذلك لآيات عبرا بكل صبار عن معاصي الله شكور لنعمه. ألم ترى أن الفلك، هذا الاستفهام للتقرير لأن هذا أمر مرئي فلا يسأل عن ثبوته ولكن يقرر ثبوته. والخطاب في قوله ترى يعود لمن؟ إما للرسول صلى الله عليه وسلم وإما لكل من يصح منه الخطاب، وهذا أعم. وقوله أن الفلك، قال المؤلف السفن، فكأنه حمله على الجمع، مع أنه يحتمل أن يراد به المفرد لقوله تجري. والفلك كما سبق كلمة تطلق على الجمع وعلى الواحد. قال الله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. الفلك هنا للواحد ولا للجمع؟ للجمع. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا، جرينا من النصف وجمع، وأما في وجرت. وأما هنا أن الفلك تجري، فظاهر الآية الكريمة أن المراد بها إيش؟ المفرد. إذ لم يقل ألم ترى أن الفلك يجرينا يجرين، ومع ذلك فالمفرد يراد به الجمع من حيث المعنى، لأن الفلك ليس واحدا بالعين لكنه واحد بالجنس، أما بالعين فلا يحصى أفراده. وقول تجري في البحر في الظرفية، فهل هي على بابها أو بمعنى على؟ هي على البحر ولا فيه؟ أي على واقف في وقت، لكن الفلك التي تحمل الأنعام هذه على سطح، لكنها في الحقيقة في وسط الواقع، لا يغطيها لكن أسفلها مغطى بالماء في البحر. بنعمة الله، الباء متعلقة بتجري، يعني تجري بالنعم أي حاملة النعم. ويحتمل أن تكون الباء للسببية أي تجري بسبب نعمة الله، أي أن الله أنعم على عباده بجريانها. وبين المعنيين فرق ولا؟ نعم، لأنها على المعنى الأول تفيد أن هذه السفن تحمل النعم، تحمل النعم. وعلى المعنى الثاني تفيد أن السفن تجري بنعمة الله، يعني أنها من إنعام الله علينا، أن جريانها من إنعام الله علينا. والآية تحتمل المعنيين بدون مناقضة. وقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين بدون مناقضة حملت على المعنيين.
3: لكن المعنى الأخير ما يقول ندخل في يدخل به الأول،
2: لا
3: تحمل
2: العام. لا لأنها قد تجري فاضية ما فيها شيء، مجرد تمكين الله عز وجل لهذه السفن أن نجعل الماء، والماء كما تعلمون ليس جرما قلبا يحمل، بل هو جرم لين، لو لعم الله تعالى يسر أن هذه السفن تمشي عليه ما مشي.
3: أحيانا
2: ركاب، فإذا كانت ركابا فقط فيه تكون المعنى الأول بإنعام الله، وإذا كان فيها، والغالب أنه يكون فيها من نعم الله من الأرزاق ما هو شيء كثير، فتكون على المعنى الثاني. ونحن نقول أنها على المعنيين جميعا، أنها تجري
0: بنعمة الله أي بإنعام الله علينا، أي أن جريانها من نعمه، وتجري بالنعم أي حاملة نعم نعمة الله، طيب تجري بنعمة الله ليريكم من آياته. اللام متعلقة بتجري وهي لام التعليق، أي لأجل أن يريكم، ومعنى يريكم يظهره حتى تروا، يعني لأجل أن تروا من آيات الله ما يبهر عقولكم. وقوله يريكم من آيات الله، من هنا للتبعيض، إذ أن السفن والراكب عليها لا يرى كل آيات الله ولكنه يرى بعضا منها. وقول ليريكم من آياته أي من مما يدل على كماله في القدرة والإنعام وغير ذلك. والآيات جمع آية وهي في اللغة العلامة، والمراد بها كل ما يستدل به على كمال الله عز وجل في ذاته وصفاته. ما هي الآيات التي ترى في البحر؟ نعم، وش الآيات التي ترى في البحر؟
5: كون ما فيه مثلا من حيوانات كثيرة جدا مختلفة الألوان والأشكال كلها آيات وعلامات على قدرة الله سبحانه وتعالى، كما هو في البر يوجد في البحر.
0: طيب صح، هذه من الآيات. ما في البحر من الأسماك والحيتان العظيمة المتنوعة، وكذلك أيضا من آياته ما يشاهد البحر في أمواجه نعم وشدتها وخفتها، وكذلك أيضا ما يشاهد من البحر من الأبخرة التي تصاعد وتتكون سحابا بإذن الله عز وجل. المهم أن هذه الآيات العظيمة أيضا هي ليست كل الآيات، ولكنها من آيات الله بعض آياته. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، إن في ذلك المشار إليه ما ذكر في البحر من جريان السفن بنعم الله، وما يشاهد في البحر من آيات الله، لآيات أي لعلامات كثيرة. وآيات هذه اسم إن مؤخرا، وفي ذلك جار ومجرور خبرها مقدما. يقول معلش آيات عبارا يعتبر بها الإنسان ويستدل بها على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. لكل صبار عن معاصي الله شكور لنعمه. صبار صيغة مبالغة يعني كثير الصبر، شكور أيضا صيغة مبالغة كثير الشكر. وقولها آيات لكل صبار شكور، وش المناسبة لذكر الصبار الشكور بعد ذكر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله؟ المناسبة ظاهرة جدا، لأن هذه الفلك التي تجري في البحر تارة تعصف بها الأمواج ويتعدى الإنسان بذلك وربما يتضرر، فيقابل ذلك بماذا؟ بالصبر. وقد يكون الأمر بالعكس فيسهل العبور على البحر ويحصل بذلك خير كثير فيقابل ذلك بالشكر. فلما كانت هذه السفن فيها سراء وضراء ختم الله الآية بقوله لآيات لكل صبار شكور. وعلى هذا فنقول في قول المؤلف لكل صبار عن معاصي الله فيه شيء من القصور، بل نقول لكل صبار عن معاصيه وعلى أقداره المؤلمة نعم، وشكور لماذا؟ لنعمه كما قال المؤلف. وإذا غشيهم أي على الكفار موج كالظلل كالجبال التي تظلل من تحتها. غشيهم يقول المؤلف أي على الكفار، وأصل التغشية التغطية، ومنه قوله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، وقوله يغشي الليل النهار أي يغطيه. وقوله الليل إذا يغشى أي يغطي ويستر. وأمثلة ذلك كثيرة. فمعنى قوله إذا غشيهم أي غطاهم ولا يغطيهم إلا بعد علوه عليه. والموج ما يحصل من الماء المتجمع الذي يعلو حتى ما يغطي السفن ويغرقها. وقولك الظلل يقول مؤلف الجبال التي تظلل من تحتها. وهذا مشاهد الله أكبر. إذا رأيت البحر في شدة الأمواج تجد المياه تأتي كأنها جبال، وأحيانا تتلاطم ثم يعلو منها زمرة كبيرة عالية جدا في البحر. هذه الأمواج إذا غشيتهم دعوا الله مخلصين له الدين. من هم؟ الكفار يدعون الله يسألونه مخلصين له الدين، ما يسألون غيره في هذه الحال. هل يقول عابد الله في آلات انقذينا؟ لأنه يعرف أنه ما تنقذ. ولا عابد العزة ومنات ولا عابد هبل ولا غيره من الأصنام، لا يمكن أن ندعو الأصنام في هذه الحال، لأنه يعرف أنها لا تنقذ، وإنما يدعو الله تعالى مخلصا له الدين. وقوله لا الدين المراد به أي الدعاء بأن ينجيهم، أي لا يدعون معه غيره. من أين أخذ المؤلف لا يدعون معه غيره؟ من قوله مخلصين، لأن الإخلاص بمعنى التخليص، يعني أنه يجعل لهذا الشيء وحده، وما أمروا إلا لعبد الله مخلصين. فهم في هذه الحالة يعرفون الله ويدعونه. وهذا يدل على أن شرك من سبق أخف من شرك من لحق. فيه أناس الآن إذا غشهم موج في الظلل أو أصابتهم الضراء من يدعون؟ يدعون مخلوقا. تجد بدل ما يقول اللهم أنقذني يقول يا علي أنقذني، يا عبد القادر أنقذني، يا فلان يا فلان أنقذني. فصار شرك هؤلاء أقبح من شرك الأولين، لأن الأولين يعرفون الحق إذا أصابتهم الضراء وأنه لا يكشف هذه الضراء إلا الله. أما أولئك فإنهم يزدادون عما إلى عما، أما هؤلاء فإنهم يزدادون عما إلى عما. ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يكشف ما نزل بهم من الضراء، نعم، لا عبد القادر ولا البدوي ولا علي بن أبي طالب ولا غيره. كل هؤلاء هم بأنفسهم لو أصابتهم الضراء ما استطاعوا أن يكشفوها عن أنفسهم، فكيف يكشفونها عن غيرهم؟ هذا مع أنهم قد ماتوا وانقطع الرجاء بهم من كل وجه. لو كانوا أحياء حاضرين ربما يستعيذ الإنسان بهم فينتقل، لكن إذا كانوا أمواتا هل يمكن أن يستعيذ بهم إلا جاهل؟ ما يمكن. هل يمكن أن يأتي علي بن أبي طالب من قبره من أجل أن ينقذك، أو عبد القادر الجيلاني من قبره لينقذك، أو البدوي من قبره لينقذك، أو غيرهم ممن يدعى عند الشدائد لينقذ؟ أبدا، والله أعلم.
2: مخلصين له الدين يعني لا يدعون غيره. فلما نجاهم إلى البر، نجاهم إلى البر، هذه ضمن معنى الإيصال، يعني نجاهم وأوصلهم إلى البر. نعم، لم يكن نجاهم من هذه الظلال فقط، بل نجاهم إن جاء أن وصلوا فيه إلى شاطئ السلام، إلى البر. والبر هنا ضد البحر، فيشمل ما لو نجاهم إلى بلد، فإن البلد في هذه الآية من البر. لما نجاهم إلى البر أين جواب لما؟ لأن لما هنا شرطية، لما شرطية، الجواب فمنهم متصل، يعني ومنهم غير متصل. فالجواب إذا محذوف دل عليه قوله فمنهم متصل، أي فلما نجاهم من البر انقسموا قسمين، فمنهم متصل
0: ومنهم كافر مبالغ. ولما لها عدة معاني، تأتي شرطية وتأتي جازمة نافية وتأتي بمعنى إلا وتأتي بمعنى حين.

تأتي بمعنى إلا، كما في قوله تعالى من كل نفس، من كل نفس لما عليها حافظ، أي إلا عليها حافظ. وتأتي جازمة نافية كقوله تعالى فلما يذوق عذابه، فلما يذوق عذابه، أي بل لم يذوق عذابه. وتأتي ظرفا بمعنى حين، تقول ظرفك لما سمعت بقدومك، ظرفك لما سمعت بقدومك، أي حين سمعت بقدومك. طيب، فلما نجاهم إلى البر انقسموا إلى قسمين، هذا جواب محذوف. فمنهم مقتصد، هذه من للتبعيد، يعني فبعضهم مقتصد، قال متوسط بين الكفر والإيمان، ومنهم باق على كفره، هذا التقسيم الثاني. ومنهم مقتصد أي متوسط، والاقتصاد في كل شيء هو التوسط فيه. فالمعنى أن منهم من صار لا مؤمنا ولا كافرا، إذا ذكر نعمة الله عليه بالإنجاء آمن وشكر ربه، وإن غرته السلامة نعم كفر وطغى، سيكون مقتصدا. ومنهم المقابل وشه كافر، ومنهم كافر. الدليل أن المراد بالمقابل هنا كافر قول وما يجحد بآياتنا إلا كل ختان كفور، وإلا فقد يقول قائل من الذي يدلكم على أن المقابل هو الكافر؟ ألا يمكن أن يكون المقابل هو المؤمن كما في قوله فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله؟ قلنا هذا ممكن، لكن قوله وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يدل على أن المقابل للمقتصد من؟ الكافر. قال وما يجحد بآياتنا، الجحد بمعنى النفي والكتمان، وقد يضمن معنى التكذيب كما هنا، فإنه ضمن معنى التكذيب، لأن الجحد الذي بمعنى الكتمان يتعدى بنفسه فيقال جحده أي كتمه، لكن هنا ضمن معنى التكذيب ولذلك تعدى بالباء، فقيل وما يجحد بآياته أي ما يكذب بها. نعم. ومنها الإنجاء من الموت إلا كل ختار غدار كفور لنعم الله، أعوذ بالله. ما يجحد بآيات الله عز وجل وينكرها ويكذب بها، والمراد بالآيات هنا ما يدل على نعمه، كل ما يدل على نعمه وتوحيده من الآيات الشرعية والآيات الكونية ما يجحد بها ويكذب إلا من جمع هذين الوصفين، الخطر وهو الغدر، والثاني الكفر وهو الاستكبار. فإذا قال قائل كيف الغدر هنا؟ قلنا لأن كل إنسان قد عاهد ربه قال ألست بربكم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وقال تعالى وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، كل إنسان قد عاهد ربه بمقتضى فطرته أن يؤمن به، فإذا كفر صار غادرا ولا لا؟ صار غادرا، لم يفي بالعهد. إنا كل ختار كفور لنعم الله. ثم قال تعالى يا أيها الناس أي أهل مكة، هو الرب فهو الخالق، هو ما دام هو الخالق فيجب أن يكون هو الذي يتقى، فكأنه يعلل الأمر بالتقوى، اتقوا ربكم لأنه ربكم الذي أوجدكم.

0: وأعدكم وأمدكم. فهنا إيجاد وإعداد وإمداد، أوجد الله الناس وأعدهم هيأهم لما ينبغي أن يكون عليه، والثالث أمدهم، مدهم بالعقول وأمدهم بالرسل التي جاءت بشريعة الله. اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي لا يغني والد عن ولده فيه شيئا. نعم، اخشوا يوما، الخشية تقدم لنا أنها أخص من الخوف لأنها تكون مع العلم بحال المخشي، لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولأنها تكون من قوة المخشي، سببها قوة المخشي، وأما الخوف فسببه ضعف الخائف، هذا هو الغالب. الخشية أخص، يعني اخشوا هذا اليوم العظيم الذي صفته كيت وكيت، وقد بين الله عز وجل يوما لا يجزي فيه، لا يجزي والد عن ولده فيه شيئا. وما يجزي يغني، فلا أحد يستطيع أن يدفع عن أولاده شر ذلك اليوم أبدا، مع أنه في الدنيا يغني عنهم ولا لا يغني ويدافع، ربما يلقي بنفسه التهلكة من أجل حياة أولاده، لكن في الآخرة ما فيها، بل إنه يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يفر منهم خشية أن يتعلقوا به بتقصير حق قصر فيه نحوهم. نعم، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ما حد يسأل عن أحد، كل يقول نفسي نفسي، لأن الأمر عظيم، الجبال تندك حتى تكون كثيبا مهيلا، ثم بعد ذلك تكون كالعهن المنفوش، ثم تتضاير وتكون هباء منثورا، هباء يطير في الجو. فالأمر أعظم من أن يغني أو أن يجزي والد مع ولده شيئا. وكلمة والد نكرة في سياق النفي، يشمل الأب والجد والأم والجدة وإن علوا، عن ولده أي الذكر، أي الذكر والأنثى، لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى في اللغة العربية، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. قال ولا مولود هو جاز عن والده فيه شيئا. قوله مولود يجوز أن تكون مبتدأ وهو جاز الجملة هذه خبر مبتدأ، يعني مولود مبتدأ وجاز وهو مبتدأ ثاني، وجاز خبر مبتدأ ثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبر في محل رفع خبر مبتدأ الأول. وسوغ الابتداء بالنكرة في قوله ولا مولود، سوغ الابتداء بها أنها واردة في مقام التقسيم، ويجوز أن يكون قوله ولا مولود معطوفا على قوله والد، يعني ولا يجزي مولود، لكن على هذا التقدير يشكل معنى قوله هو جاز عن والده شيئا. يسلمنا ولا يجزي مولود هو جاز عن والده شيئا، فقد يظن ظن أن في هذه العبارة ركاكة، والأمر ليس كذلك، يكون معنى قوله ولا يجزي مولود هو جاز، يعني لا يجزي مولود هو في الكفاءة محل لأن يجزي عن والده، يكون هو جاز بيان لصفته وأنه أهل لأن يجزي عن والده شيئا، ولكنه لا يجزي، وعلى هذا فيكون النظم غير مختلف، نظم الآية غير مختلف، لأن المنفية هو الفعل في الجملة الأولى وهي لا يجزي والد، وفي الجملة الثانية وهي ولا مولود، لأن التقدير ولا يجزي مولود. لكن يكون قوله هو جاز عن والده شيئا يكون فيها بيان أن هذا المولود أهل لأن يجزي أهل لأن يجزي. فإذا قال قائل لماذا لم يقيد الوالد بهذا القيد أيضا؟ قلنا لأن الوالد غالبا أهل لأن يجزي، لأن الوالد هو الأكبر ويمكن يجزي، بخلاف الولد فالولد قد يكون صغير ما يجزي شيئا. فلهذا قيدت بالنسبة للمولود بكونه أهلا لأن يجزي، أهل لأن يجزي. إذن في قوله ولا مولود وجهان في الإعراب، أحدهما يا عيسى ترى المدرس كان بالأول ينقل المصدر ويضرب به لما أعرف، يقول مد إيدكم وني متى يضرب، أنا من المهار مكتوب
1: مولود هذا
0: في إعرابه وجهة.
1: وجه مولود هو مبتدا،
0: طيب
1: هو مبتدا ثاني، وجاز خبر المبتدا الثاني، خبر المبتدا الثاني،
0: والجملة
1: من المبتدا الثاني وخبره في محل خبر المبتدا،
0: في محل رفع
1: خبر المبتدا الأول
0: طيب هذا وجه.
1: وجه ثاني ان الجملة الأخيرة معطوفة على
0: أن مولود معطوف على
1: والد،
0: على والد، وجملة هو جاز صفة لمولود، جملة هو جاز صفة لمولود. نعم، على الوجه الأول لا إشكال في المعنى، لا إشكال في المعنى، لكن فيه إشكال في تغيير النظم، يعني في تغيير الأسلوب، حيث أتى بالنسبة للوالد بالفعل وأتى بالنسبة للمولود بالجملة الاسمية. والجواب على هذا أن يقال إنه أتى للمولود بالجملة الاسمية لئلا يطمع أحد من المسلمين الذين كانوا قد أسلموا في كفايتهم عن آبائهم شيئا، أي لئلا يطمع المولود المسلم في الإغناء عن أبيه الكافر، أتى بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار. طيب الوجه الثاني قلنا إنه معطوف على والد، وعلى هذا الوجه يرد إشكال في قوله هو جاز عن والده شيئا، إذ أن المعنى يكون ولا يجزي مولود هو جاز عن والده شيئا. قلنا الجواب على ذلك أن معنى هو جاز أي هو أهل لأن يجزي لكفايته، ولكنه في ذلك اليوم لا يجزي وإن كان من أهل الإجزاء أو من أهل الجزاء. نعم، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إذن ما الذي ينفع الإنسان في ذلك اليوم؟ ينفعه ما ذكره الله عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا اللي ينتفع، من أتى الله بقلب سليم أي سليم من كل ما ينقصه من الشرك فما دونه. نعم يقول ولا إن وعد الله حق, إن وعد الله حق بالبعث يعني بالبعث وما فيه, ليس بالبعث فقط, بالبعث والحساب والجزاء من خير وشر, حق بمعنى ثابت واقف, ثابت واقف. وهذا من ضمن قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق, من كونه حقا أن وعده سبحانه وتعالى حق. وعد غيره قد يكون حقا وقد يكون باطلا غير موثق به, لأن غير الله عز وجل قد يتخلف موعوده إما لكذب في الواعد وإما لعجز فيه. نعم هذا رجل قال لك سآتي لك بعد صلاة العصر مباشرة بطبق من الخبز, أما يصدق طبق من الخبز
2: إذا كان مع المرق
0: يطلع معه مرق, طيب بطبق من الخبز وكأس من المرق, طيب بعد العصر ما جاء لك بشيء, ما جاء لك بشيء وعنده أطباق الخبز وعنده كؤوس المرق لكن ما جاءك, لماذا؟ لكذبي. في اليوم الثاني ما جاء لك بشيء لأنه ما عنده شيء, لا عنده فلوس يشتري بها ولا عنده شيء في البيت, هذا أيضا أخلف الموعد, لماذا؟ للعجز. ومن العجز أيضا النسيان, لأن النسيان بالحقيقة نقص في الإنسان. فالله عز وجل وعده حق لا بد أن يقع, إن وعد الله حق, وقال المؤلف بالبعث والصواب بالبعث وغيره مما يكون في ذلك اليوم من الحساب والجزاء. فلا تغرنكم الحياة الدنيا عن الإسلام, ولا يغرنكم بالله في حلمه وإمهاله الغرور الشيطان. فلا تغرنكم, هنا الفعل مؤكد بنون التوكيد, ما نوع التوكيد في هذا الفعل؟ واجب, واجب. توافقون أخاكم؟
3: لا ما هو واجب, واجب.
0: متى يجب؟
3: يجب في بعض الشروط مثل المثبت في قسم مستقبل غير مسلم من ذلك,
0: وهذا
3: هذا المنفذ
0: ليس كذلك, لا هو نهي هذا لكنه ليس واقعا في جواب القسم, يعني ما دام هو في جواب القسم فليس بواجب, فإذا هو من غير الواجب لكنه كثير كثير. طيب يقول فلا تغرنكم الحياة الدنيا, الغرور الخداع, يعني لا تخدعنكم بزخرفها ولذاتها ومسراتها. وش عنه؟ عن الإسلام وشرائعه, عن الإسلام إن كان إنسان كافرا, وعن شرائعه إن كان مسلما. وفي قوله تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا تزهيد في هذه الحياة, لأنه قال الدنيا, والدنيا فعلى من الدنو, من الدنو, وهي دانية الزمن دانية المعنى والمرتبة, فهي دنيا لأنها سابقة للآخرة, ودنيا لأنها ناقصة. نعم كما تقول هذا دون هذا, يعني أنقص منه. وقوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا بالتوكيد دليل على أن غرورها, أن غرورها شديد, فلهذا أؤكد النهي بالنون فلا تغرنكم. ولا يغرنكم بالله الغرور, قال المؤلف بالله أي حلمه وإمهاله، يعني لا يغرنكم بالله. الأمر كما قال المؤلف يعني بإمهاله وحلمه، والغرور هذه صفة مشبهة ويراد بها إيش؟ الشيطان، كما قال تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. والشيطان يغر الإنسان بالله عز وجل، يقول له لو أنك على باطل لعاقبك الله، هذه واحدة. أو يقول له إن رحمة الله واسعة والله غفور رحيم، أو يمنيه بالتوبة، يقول صحيح هذه معصية والإنسان معرض نفسه للعقوبة، لكن التوبة أمامك، الآن تمتع بهذه المعصية وبعد إذن تتوب. ومن ذلك ما يمنيه بعض الناس بأن يقول لا تصلي حتى تبلغ 40 سنة، وهذا موجود عند بعض الناس، بعض الأجانب يقولون إن أهلهم يقولون ما تجب عليكم الصلاة إلا بعد بلوغ 40 سنة. نعم، ولهذا يسألون دائما عن الصلاة الماضية، هم يقولونها ولا لا؟ هذا من غرور الشيطان. من غرور الشيطان أيضا أنه يقول له في الشيء الذي يعتقد أنه معصية، يقول له هذه مسألة خلافية، ما دام فيها خلاف تجشمها، من هو يعتقد أنها معصية. كذلك من غروره أنه يقول في الشيء الواجب اللي يعتقد الإنسان أنه واجب، يقول له هذه مسألة خلافية. نعم، فيكون هذا الرجل إن احتاج للمحرم قال المسألة خلافية وفعله، وإن لم يحتاج له قال الذي أدين الله به أن هذا محرم ولا أفعله. فيكون هذا الشيء دينا بالأمس غير دين باليوم. أو يقول مثلا إذا وافق هو الواجب، والله هذا واجب يجب علي أن أفعله، ما يجوز، المسلم ملتزم بأحكام الله، ولا صار له الشغل ذاك اليوم، يقول المسألة خلافية، مسألة خلافية والأمر سهل، ما دامت خلافية ما هي مجزوم بها. مثال ذلك الصلاة في المساجد جماعة، هذه مسألة خلافية أولى، صلاة الجماعة نفسها خلافية وكونها في المسجد خلافية أيضا، وهو يعتقد أن الصلاة في المساجد جماعة واجبة، وأنه ما يجوز إنسان يترك الجماعة ولا يجوز أن يصليها جماعة في بيته، لكن أصل الشغل نعم وش يختار؟ المسألة خلافية، نبي نصلي بهذا، يلا قوموا يا جماعة نصلي، ونسأل الشغل ولا عنده أحد، قال المسألة خلافية صلاة الجماعة، ما دام إنها خلافية احنا بنصلي لحالي ولينك في شغل. فالحاصل هذا من غرور الشيطان. ومن غرور الشيطان أيضا أن يفتي للناس بشيء ويفتي لنفسه بشيء آخر، نفسه يرخص لها ويسهل لها، ولغيره يشدد. فمثل هذه المسائل كلها من خداع الشيطان. والواجب أن يكون الإنسان على دين واحد، على دين الله لنفسه ولغيره وفي جميع أحواله.
1: في عكس الأخير
0: إذا كان يشدد على نفسه تربية لنفسه فلا بأس، ما لم يعتقد من حكم الله والتسهيل، لكن يشدد على نفسه يتورع عنه وفي أوله أصل من الدليل فلا بأس.
1: هذه المسألة خلافية، هو يرى أن الأسهل أنها هو يعني
0: مثلا الآن بعض الناس يتورعون عن بعض المأكولات، هو بنفسه ما يأكل، لكن ما يقول للناس لا تأكلون لأن ما عنده دليل، أو يتورع مثلا عن بعض الأطياف، هو يتورع ما بيها لكن ما يحرمها على الناس لأن ما فيها دليل. أو مثلا يلزم نفسه بفعل شيء ما هو صريح على دلة ما هي صريحة بالوجوب فهو ما يجب على الناس، لكن هو ما يحب أنه يتأخر، هذا ما في بأس، ما في بأس، لأن ما في هوى ذا. المشكلة الهوى أنه يسهل على نفسه ويشد على الناس. لكن ما رأيكم لو قال أنا أبيح لنفسي في هذا لأني أضبط نفسي ما أتجاوز الحلال، وأنهى الناس عنه لأنني لو رخصت له فيه نعم لا تجاوز الحلال، فأنا أمنعه لئلا يتجاوز الحلال، وأما بالنسبة لنفسي فأنا ضابط نفسي إني ما أتعدى الحلال.
1: قلنا بأس
0: نقول لا تقل حرام على الناس، لكن قل أخشى عليك أن تتجاوز وما أشبه ذلك، فيجي بها الواقع. أما أنك تقول له حرام تروح تمنع هذا الرجل من هذا الشيء وأنت تتمتع به كما تشاء، هذا ما يصلح. لكن قل له أنا أخشى عليك أن تتجاوز الحلال أو أن يقتدي بك من يتجاوز به وما أشبه ذلك، حتى يتبين له الأمر إن حكم الله فيه الحلال ولكنه يخشى من أن يزيد الناس فيه. نعم والله أعلم.
4: حيث عبر بما دون من، لأن من يحدد الشخصية، شخصية عاقل، وإذا كان غير عاقل يقال ما. أما ما يتعلق بالصفات والأعمال فهذه يعبر عنها بما. وأنا ضربت لكم شاهدا في قوله تعالى فانكحوا ما طاب دون من طاب. ويعلم ما في الأرحام، الأرحام جمع رحم وهو وعاء الجنين، والجنين محاط بثلاثة جدران: البطن والرحم والمشيمة. المشيمة هذا القمقم الذي في الجنين، وهذا القمقم سبحان الله العظيم مادة غريبة، لا همائية محضة ولا جامدة محضة، ولكنها لزجة سهلة لأجل أن يتيسر حركة الجنين. نعم. الآن السيارات اللي فيها ياياس، وأظنكم تعرفون الياياس. نعم نعم. الآن السيارات اللي فيها ياياس، وأظنكم تعرفون الياياس. نعم. تكون لينة، لينة تتحرك بكل سهولة. هذا بإذن الله الذي في قمقم الجنين، هذا المادة الغريبة. إيه. الجيات. الجيات عبارة عن الشريط. ما الشريط ملون؟ إيش؟ الله أنا ما أعرف. هو. إيه. طيب. على كل حال. أقول إن هذه المادة أنا العظيم من أجل تسهيل حركة الجنين حتى أمه ما تشعر بالتعب، وهو أيضا ما يشعر بالتعب، وهذه الله عليم حكيم جل وعلا. طيب هذه الظلمات الثلاث كما قال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، وقال تعالى فجعلناه في قرار مكين، يعني ما يدخله أي شيء يؤذي هذا الجنين، لا هواء ولا غيره. نعم. يعلم ما في الأرحام، إن يعلم ما في الأرحام متعلق هذا العلم كونه ذكر أو أنثى، وكذلك ما يتعلق بالصفات كونه سعيدا أم شقيا، وكونه عاملا عملا صالحا أو عملا سيئا، وكون رزقه واسعا أم ضيقا، وكون عمره طويلا أم قصيرا، كل هذه تتعلق بعلم الأجنة، فمنها شيء لا يمكن أن يعلم أبدا إلا الله، ما يعلمه إلا الله عز وجل. ومنها ما يعلم كالأمر المشاهد المحسوس، هذا يمكن أن يعرف، وقد توصلوا إليه الآن بما توصلوا إليه به. لكن هل يمكن أن يعلموا أن هذا الجنين ذكر أو أنثى قبل أن يخلق؟ إلى الآن ما وصلوا إلى ذلك، إلى الآن ما وصلوا، ولا نقول لا، يقول إلى الآن ما وصلوا. نعم، وقد سمعت أن بعضهم يستدل على كونه ذكرا أو أنثى بنفس الحيوان المنوي، وإن الذكر له صفة خاصة والأنثى لها صفة خاصة. فإذا صح هذا، إذا صح هذا لا تقول من أين،
1: لا من نفس الحيوان، لو يتلقى حلبه ويضطين يجيبه.
4: هم الآن سمعت هذا وصوروها أيضا، صوروا هذا، قالوا إن المنوي الذكر هذا له إشعاع خاص، ينطلق بإشعاع خاص وهذه لها إشعاع خاص، الله أعلم. على كل حال هم إذا توصلوا إلى ذلك، إذا توصلوا إلى ذلك فإننا نقول من يعلم سيقدر الذكر أو الأنثى إلا الله عز وجل. ثم الأحوال الأخرى التي ذكرنا أنها من متعلق علم الأجنة ما يمكن يعلمونها.
1: هذا يصير سمينات ولا؟
4: لا لا، مشاهدات، لأنهم الآن أشياء عظيمة تتطلب على كل شيء. نعم، أنا ذكرت لكم في كلامنا على هذه الآية في صحيح البخاري، وقلت يجب ألا نعارض الشيء هكذا، ندفعه، يجب أن نتريث، لأننا لو ندفع هذا الشيء نقول هذا شيء محال، ثم يكون ثابتا بمقتضى العلوم الحديثة، وش يؤدي ذلك إليه؟ إلى رد القرآن أو التشكيك فيه. ونحن نعلم أنه لا يمكن أن يتناقض أمران يقينيا، كل أمرين يقينيين فإنه لا يمكن أن يتعارض أبدا، هذا مستحيل.
1: طيب مثلا ما يجب دليل الآن في سورة النجم قال الذكر الذكر والأنثى من نقطة جديدة؟
4: نعم،
1: مسيدة يعني في وقت جديدة في حال،
4: والله على كل حال يمكن هذه أن وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تنمى، إنه يمكن يقال خلقها من نطفة في حال كونها تمنى أي تراق، يكون هذا الذكر والأنثى، بس إنه ما يتبين إلا فيما بعد.
1: يعني المحاولة النطفة للأنثى،
4: نعم، هي الأنثى مخلوقة من النطفة.
1: أقول طيب المحاولة مثل الإنسان اللي حاول على الأمور هذه، هل يعلم ولا لا؟
4: على أنه يعلم؟
1: إيه؟
4: نعم. وش
1: ما دام أن الله قال يعلم هذا الأرحام، حاولتنا على أن نعلم هذا الأرحام، هل نعلم هذا الأرحام؟ هل
4: يعلم
1: ما
4: في الأرحام ولا قال لا تعلمه؟ نعلم الآن لما كنا نتوصل لأنها في هذه الوسائل أصلاً يجب المغيب. طيب أيضاً عندنا إشكال على وينزل الغيب، أوردناه في الدرس لكن نسيبه الآن، والآن ذكر هذه التي يقولون إنها سيكون مطر في اليوم الثلاثاء غداً، ها؟ هي من علم الغيب ولا لا؟
1: لا،
4: لا، ذكرنا أنها ليست من الغيب، وأنها توقعات بواسطة الآلات الدقيقة التي يعلمون بها تكيف الجو وصلاحيته لأن يكون ممطرا أم غير ممطر. ولهذا أحيانا ما يكون الأمر كما توقع إلا لا، ثم هم لا يستطيعون أن يتنبؤوا بالأمطار بعد سنوات قائد ما هناك في المدة القريبة. نعم نعم،
3: أقول لعلك
4: سمعت قصة الأنبوبة. هل ما في شيء إذا كانت المرأة زوجته فلا حرج، أما إذا كان مني رجل أجنبي هذا حرام ما يجي.
3: شيخ،
4: نعم،
3: وما في حديث يعني من ناحية علم ذكر إذا على مني الرجل على المرأة قد يتوصل هذا يشوفون الواحد من بعض
4: إيه؟
2: إذا على
4: ما هو الرجل
2: إيه؟
4: ما المرأة
2: لك هذه هم يعرفوها يميزوها من بعضها ويستدلون
4: المهم على كل حال إن إذا إذا إذا وصلنا إلى علم هذا فلا ينافي الآية الكريمة لأن هناك متعلقات أو متعلقات في الجنين ما توصل إلى علمها أحد. قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا
0: وما تدري نفس نفس هذه نكرة في سياق النفس وتدري بمعنى تعلم والنفس هنا نكرة في سياق النفي تعم كل نفس أي نفس لا تدري ماذا تكسب غدا حتى لو كان من أشطر الناس من أشطر الناس في التدبير والتنظيم لوقته ما ندري ماذا يكسب غدا أولا ويدري ماذا يكسب غيره من باب أولى إذا كان النفس لا تدري ماذا تكسب فإنها لا تدري ماذا يكسب غيرها من باب أولى إذن ولا تدري ماذا يصنعه الله نعم من باب أولى إذا كانت لا تستطيع أن تعلم ما يتعلق بعلم المخلوق فكيف تعلم ما يتعلق بفعل الخالق فهو من باب أولى أن لا تعلم إذن فلا أحد يدري ماذا يكسب غدا من خير أو شر أو مال أو ولد أو غير ذلك قد يتوقع الإنسان الشيء ولكنه لا يحصل له ما يحصل له يصرف عنه أو يحال بينه وبينه بسبب فلا يصل إلى كسبه وقول ماذا تكسب غدا ما المراد بالغد اليوم المباشر ليومك أو كل المستقبل المراد كل المستقبل ما تدري ماذا تكسب فيه ولو كان بعيدا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد يعني اليوم الأحد بعد يوم السبت لا ليوم القيامة فكل مستقبل يصح أن يطلق عليه غد ماذا تكسب غدا كلمة غدا منصوبة وهي مفعول لتكسب به أو له أو فيه أو معه
2: فيه
0: طيب ما تقول هذا أنا رأيي أحدهما في المطلق والثاني مفعول فيه فيه مفعول فيه لأنها ظرف يعني ماذا تكسب في غد نعم ألا ترى تسمعون إلى قول الشاعر وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علمي ما في غد ما في غد عمي إذا فيها ضرب وماذا تكسب غدا
4: وما تدري نفس بأي أرض تموت نفس مثل ما قلنا في
0: تدري الأولى
4: في نفس الأولى نكره في سياق النفي فتعم كل نفس ما تدري بأي أرض تموت هل هي بأرضها التي ولدت فيها أو بقريب منها أو ببعيد ما تدري ولا تدري بأي زمن تموت بل من باب أولى لأن المكان للإنسان فيه اختيار أولى يختار يكون هنا يختار يكون هناك يختار يكون مع الآخر ثالث لكن الزمن ما لك فيه اختيار فإذا كنت لا تعلم المكان الذي تموت فيه مع أن لك فيه اختيارا فمن باب أولى ألا تعلم الزمن الذي تموت فيه وهذه من حكمة الله عز وجل أن أخفى عن الإنسان اليوم الذي يعلم أنه يموت فيه أو المكان الذي يعلم أن يموت فيه يعلم الله أن يموت فيه لأن الإنسان لو علم بهذا تأخر حتى لقلق في حياته ثاني ما همه إلا يحسن راح اليوم ما بقى له مثل كذا وكذا من السنوات أو من الأشهر أو من الأيام ولكن ويتعب تعبا عظيما لكن الآن كل يوم يجي على الإنسان يقول أيه ريضنا تو نعم وقد يكون الأجل أقرب من شراكنا من عليه لكن المهم أن عنده أملا في الطول ولا يلتفت إلى هذه المسألة إطلاقا يلتفت يعني لأنه عارف أنه لا علم له فيها وأن علمها عند الله عز وجل وهذه
0: من رحمة الله عز وجل بنا. طيب هل الإنسان يقدر أنه يموت في الأرض الفلانية أو ما يقدر؟ نعم قد يقدر هذا قد يقدر، وأحيانا يقول إذا قيل له ألا تسافر إلى ذا قال أبدا أنا بلدي منها فيها أحيا وفيها أموت، ولكن عند قرب أجله يسافر، يحصل له حاجة حتى يحمل إلى الأرض التي يموت فيها. وأنا أعرف رجلا ما خرج من بلده عنيزة أبدا منذ سنوات بعيدة، ولما مرض قدر أن يكون علاجه في مصر، وهو ما عمره خرج من عنيزة إلا أظن بالحج مرة ولا عنده نية، كبر هو انتهى عمره، لكن سبحان الله لما أراد أن ينقله الله إلى أرضه التي يموت فيها نقل إلى مصر ومات هناك. وأعرف ناس كثيرين نقلوا إلى أماكن بعيدة ما كانوا يحلمون بأنهم يذهبون إليها. وذكرت لكم القصة التي حدثني بها الثقة في المرأة المريضة التي رجعوا بها من الحج. نعم ولما كانوا في الريع الجبال المحيطة بالحجاز ونزلوا ليلة من الليالي وأصبحوا حملوا إبلهم على أنهم يمشون، هذا الرجل كان معه أمه مريضة، فأراد أن بقي ليوطئ لها المكان على الراحلة، فمشى الناس وهو في مكانه، ولما أنهى ما أحب أن ينهيه من توطئة أمه وركبت مشى فضيعهم ما عرف أين ذهب، دخل معها كريب ويمشي ويمشي ولا يسمع حس ولا حوله أحد حتى وصل إلى خبع صغير بدو، ونزل عندهم وسألهم عن الطريق، قال الطريق وراءك، قال بتلين شوي، لما نزل سبحان الله العظيم ونزل والدته ماتت في ذلك المكان اللي ما كان هو ولا غيره يقدر أن يأتي إليه، لكن من أجل أن تحمل هذه المرأة إلى أرض موتها حصل ما حصل من الأسباب وهكذا أيضا تجدون الحوادث الآن، الحوادث الإنسان في البلد ما يقدر أنه سيموت في مكان ما من البر، نعم ولكنه ينقل إلى المكان الذي يموت فيه، حتى أنه يموت في المكان بالضبط على نفس حبات التراب التي قدر أن يموت فيها، وهذا أمر مشاهد في الزمن. كذلك في الزمن كذلك ما يدري الإنسان متى يموت، ربما يتأخر لحظات من أجل أن يستكمل زمنه ومدته، وهذا له شواهد منها أيضا ما قصته عليكم ولعل بعضكم لم يحضر. هنا في عنيزة حصل أن رجلا جاء في سيارته مع الطريق العام، وفيه شابان على دباب قد أتيا من طريق آخر معترض، فلما قرب الكل من نهاية الملاقات نقطة الملاقات وقف ينتظر أن يعبر الآخر، كل منهم قال الآخر مهو بعابر أبمشي، مشوا جميعا فصدمت السيارة على المؤخر من الشابين على الدباب ومات في الحال. لماذا وقف هذه الوقفة لحظات؟ من أجل أن يستكمل الزمن المحدد. لماذا تقول؟ نعم وينزل بالتخفيف والتشديد، ينزل وينزل وكلاهما جاء في القرآن، أنزل من السماء ماء، أنزل من السماء ماء، هذه على قراءة إيش؟ تخفيف. قال وقال تعالى وينزل لكم من السماء رزقا، ينزل هذه على قراءة التشديد. طيب يقول الغيث بوقت يعلمه الشاهد، قال المؤلف بوقت يعلمه، هذا هو الشاهد
3: يعني المؤلف بين ان المراد بتنزيل الغيث في الوقت الذي يعلمه ليكون هذا من علم الغيث. ويعلم ما في الارحام اذكر ام انثى ولا يعلم واحدا من الثلاثه غير الله تعالى. نعم يعلم ما في الارحام اقتصاره على اذكر ام انثى فيه نظر، لان علم في الارحام ليس متعلق بالذكور والانثى فقط، بل ما هو اعم. وقد سبق في التفسير الحكمه من التعبير هنا، وقوله فلا يعلم واحدا من الثلاثه غير الله، نعم هذا قبل تكوينه ممكن، لكن بعد ان يتكون، نعم بعد ان يتكون يعلمه غير الله، فهذا الملك يعلم انه ذكر ام انثى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا من خير او شر، ولكن اللي يعلمه الله، ولهذا قال ويعلمه الله تعالى. وما تدري نفس باي ارض تموت، ها ويعلمه الله، ان الله عليم بكل شيء خبير بباطنه كظاهره. ايهما اخص، الخبير او العليم؟ ها الخبير اخص، لان العلم يتعلق بالظاهر والباطن، والخبره تتعلق بالباطن، ولهذا قال خبير بباطنه كظاهره، لان الخبير العليم بالباطن من باب اولى ان يكون عليما بالظاهر. ثم قال روى البخاري عن ابن عمر حديث مفاتح حديث مفاتح الغيب خمسه، ان الله عنده علم الساعه الى اخر السوره، وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. وبينا في شرح صحيح البخاري وجه كونها مفاتح، فقلنا الساعه مفتاح الى اخره، تنزيل الغيث مفتاح للحياه، حياه الارض والنبات، ويعلم ما في الارحام مفتاح لا غير نعم مفتاح لحياه الانسان وابتداء خلقه. اول ما يمر بعد التكوين بالرحم، ولهذا الانسان له اربع دور، الدار الاولى في بطن امه، والثانيه في الدنيا، والثالثه في البرزخ، والرابعه في الاخره، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. طيب وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، مفتاح للعمل في المستقبل. وما تدري نفس بأي أرض تموت، مفتاح للآخرة بالنسبة لموت كل إنسان بعينه، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير.
5: يستفاد من هذه الآية
3: أولا أن الله هو الحق، والحق ضد الباطل، والباطل كل شيء لا فائدة منه ولا خير فيه. ويستفاد منه أن كل ما يستر عن الله فهو حق. من أين تؤخذ؟ لأنه لا يستر عن الحق إلا حق. ويستفاد من الآية الكريمة أن عبادة غير الله باطلة،
4: والكبرياء، والله العلي الكبير. ثم قال تعالى ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله إلى آخره. في هذه الآية تقرير المخاطب في هذه النعمة، وهي جريان الفلك في البحر بنعمة الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن جريان الفلك على هذا الماء السيال، مع أنها تحمل الأثقال الكثيرة، من نعمة الله، بناء على أن الباء مستغلية. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة في حماية الله تعالى بالخلق في إظهار آياته لهم، لقوله ليريكم من آياته،
6: ومن فوائد الآية الكريمة أن الآيات إنما ينتفع بها من جمع بين الصبر والشكر لقوله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صبار عند الضراء وشكور عند السراء. ومن فوائد الآية الكريمة أن آيات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى حسية ومعنوية. الكون الذي يكون في البحر حسي ومعنوي فجعله الله من آياته. نعم إن في ذلك لآيات. ثم قال عز وجل مبين حال هؤلاء المكذبين وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين إلى آخره. في هذا دليل استفاد من الآية أن إرسال الأموات من الله عز وجل امتحان من العباد. نعم من قوله إذا غشيهم دعوا الله كان رحمهم هل هم لا يعرفون الله إلا في الشدة أو في الشدة والرخاء. ومن فوائد الآية أن إثبات رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام يقوله إذا غشيهم موج كالظلل. الرسول عليه الصلاة والسلام ما عرف البحر حتى يعرف هذه الأموات وأنها كالظلل، ولكنه عليه الصلاة والسلام علم بها من خبر الله إذا غشهم موت كالظلل. ولهذا قال بعض العلماء إن كون هذه الآية في كأن الرسول صلى الله عليه وسلم في وسط البحر وهذا الموج يغشى يدل على أنه رسول الله حقا، لأنه ما كان رسول البحر. ولا يقال إنه ربما أخبر بذلك لأن الله أبطل هذا بقوله ولقد نعلم أنهم يقولون إننا نعلمهم بشر لسان الذي يرسلون إليه آدميين وهذا لسان عربي مبين. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المشركين إذا وقعوا في الشدة نعم عرفوا الله، فيتفرع على ذلك أن معرفة الله في مثل هذه الحال لا تثبت. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرف الشدة. ومن فوائد الآية الكريمة أن المشركين مقرون بالربوبية بقوله دعوا الله ولا يدعونه إلا وهم يعلمون أنه قادر على إنقاذه، وإلا ما يمكن أن يدعو من لا يعتقدون أنه قادر. ومن فوائدها أن المشركين فيما سبق أحسن حالا من المشركين الآن، لأن المشركين الآن إذا أصابتهم الشدة هم يدعون يدعون آلهتهم دون الله، يدعون ولي فلان وصحابي فلان وما أشبه ذلك. أما المشركون السابقون فإنما يدعون الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل يجيب دعاءهم مع علمه بأنهم سيكفرون. قوله لقوله وما يدعو بآياتنا وهو يعلم ذلك سبحانه وتعالى. ومن فوائدها إجابة دعوة المضطر ولو كان كافرا. قوله لم هؤلاء أجاب الله دعوتهم مع علمه بأنهم كفار وكافرون. ويؤيد هذا عموم قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ولم يقل المؤمن بل قال المضطر عام. وكذلك أيضا المظلوم تستجاب دعوته ولو كان كافرا لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن فوائد الآية الكريمة أن من نجا من نجمة من النقم فإنه إما أن يقوم بما يجب عليه فيكون مقتصدا أو يرجع إلى كفره فيكون فجارا خداعا، لأنه لما دعا الله مثل صلى الله عليه وسلم على الشدة كان مقتضى ذلك أن يكون بينه وبين الله عهد بأن يبقى على إخلاصه، فإذا كفر صار فجارا خدارا.
1: نعم. ما استفاد منها أن الكافر لو بعد ما ينفش يرى العذاب لو يرجع رجع كفر؟
6: لكن هذه ذكرى في سورة النعام، ولو ردوا لعادوا منه عنه
1: ما دام انه دعا والله واخلصه ثم لازم هو
6: يهدمه. تدل على ان الكافر كافر لو في حال الشدة يخلص وفي حال الرخاء تكفر العبودية. نعم. يقول وفي هذه الآية الكريمة من فوائدها أن قدرة الله عز وجل بقوله فلما نجاه، ومن فوائدها إثبات علمه، ومن فوائدها إثبات سمعه السمع والعلم والقدرة. تؤخذ من قوله فلما نجاهم، لأنه لا ينجيهم إذا دعوا إلا بعد أن يسمع دعاءهم ويعلم بحالهم بعد ويقدر على إزالة ضررهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن من كان وفي العهد فإنه لا يحفظ آيات الله، وقوله ما يحفظ آياتنا إلا كل ختار كفور. من فوائدها التحذير من الغدر، فإنه قد يكون سببا لماذا؟ لكفر وجهل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام آيات المنافق الثلاث، وذكر منها إذا عاهد غدر. فإذا كان لا يحفظ الآيات إلا الغدار، فمعنى ذلك أن الغدر يكون سببا للجهل والكفر. نعم. ثم قال تعالى وأيها الناس اتقوا ربكم واخشى يوما لا يجزي والد عن ولده إلى آخره. استفاد من هذا وجود تقوى الله لقوله شرب وجود تقوى الله. الطريق يا أيها الناس اتقوا رب الأمر، ولا سيما أنه قلنا بالتحذير من اليوم الآخر في قوله واخشى يوم. ومن فوائدها إثبات اليوم الآخر وقوله واخشى يوما، فلولا تحققه ما حذر منه. ومنها أن هذا اليوم لا ينفع فيه قريب قريبه، فإذا قال قائل الله لم يذكر إلا الوالد والولد فنقول إذا انتفى انتفاع الوالد بولده والولد بوالده فغيره من باب أولى. نعم. لأن الولد بضعة من أبيه، فإذا كان بضعة لا ينتفع بكله والكل لم يكن بضعته فمن باب أولى من سوى ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد هذا اليوم ووقوعه لقوله إن وعد الله حق. ومن فوائدها التحذير من الدنيا وغدرها وغرورها، وقول الصلاة فغرنكم من حياة الدنيا. ومنها أن الدنيا من أكبر الأسباب التي تحول بين المرء وبين خشيته لليوم الآخر، لأنه فرع عليها قوله تخشى يوما، ثم قال فلا إن هذا لا يحق فلا تغضن، وهو كذلك. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الشيطان بقوله ولا يغرنكم بالله.

0: كلاهما ما يدل على الثبوت لا كفاءة.
1: لازم
0: أن الشيطان ما في قرار غير الشيطان في هذا. لا، هو فسرها بذلك ويحتمل أن تشمل حتى شياطين الإنس كما قال تعالى وذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض بالصدق القول وهو فالشيط
1: ذلك
0: جعلنا لكل نبي شياطين
1: فإذا كان غرّه الولد والمال فإذا ما كيف غرّه
0: كيف لا إذا غرّه عن الحق هو من الشياطين من شياطين ولكن الله الآية الغرور أن هذا وصف لازم ويحصل أن يكون هذا هو الشيطان. ثم قال تعالى إن الله عنده علم الساعة إلى آخره. استفاد من هذه الآية الكريمة أولا أن علم الساعة من خصائص علم الله وحده لقوله عنده علم الساعة وهذا في الحق. ويستفاد منها بيان فضل الله عز وجل في إنزال الغيث لقوله وينزل الغيث والمنزل للشيء هو العالم به. ويستفاد منه اختصاص الله تعالى بعلم نزول الغيب. ومن فوائد الآية الكريمة في أن علم ما في الأرحام إلى الله وحده بقوله هذا هو الصحيح. نحن إذا نظرنا إلى ظاهر السياق ويعلم ما في الأرحام لا ينفي أن غيره يعلم، لأن كل الله يعلم أنه يمكن أن نعلم، لكن تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام بأن هذه مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله يدل على أنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله. فإن قال قائل لماذا لم تكن ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله في هذه الصورة، فجواب الله أعلم أنه لما كان علم الأدلة قد يتمكن منه في بعض الأحوال قال ويعلم ما في الأرحام. طيب، من فوائد الآية أن الإنسان لا يعلم الغيب في المستقبل. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فإذا كان ثم هذه ماذا يكسب هو بنفسه فما يقدر عليه من الله فجهله به من باب أولى، وما يكسبه غيره فجهله فيه من باب أولى. وعلى هذا فرد مدعٍ بأن الله تعالى هو يقدر على عدده كذا وكذا، فإن ندم أنه كاذب، ندم بأنه كاذب لأنه لا يعلم ما في غد إلا الله. ولما قالت تحت النساء بحرف النبي عليه الصلاة والسلام إن عندنا وفينا نبي يعلم ما في غد، نهاها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال قولي بدعو ما تقولين، يعني وهذا لا يجوز للرسول ولا لغيره أن يدعى أنه يعلم ما في غد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا يدري بأي أرض يموت لقوله وما تدري نفس بأي أرض تموت. ومن فوائدها أن الموت إنما يكون في الأرض غمين، وما تدري نفس بأي أرض تموت
1: لابد
0: أن يكون في الأرض
1: قد يموت لكن الناس المقرر الله قد يموت بالسيارة فوق
0: المرجع أي اللي في الطيارة ذكرنا هنا تصديق إن اللي في الطيارة في الأرض
1: كيفية،
0: لكن هل يقال إن ما يمكن أحد

0: الله تعالى فيها تسعون وفيها تنسون ومنها تطردون. فتقديم المأمول اللي هو الضرب فيها تحويل فيها تنسون منها تطردون يدل على الحصر، وهذا هو الأصل. فإن تبين فيما بعد أن يموت أحد في الفضاء ولا يرجع إلى الأرض مثلا، فإنه يكون هذا بناء على إيش؟ على الأغلب الكثير. ونحن إلى الآن ما سمعنا أن أحد مات في الفضاء، ما سمعنا أحد مات فوق الجاذبية، بل حتى لو مات فالظاهر أنه لا بد أن لا بد أن يرجع، لا بد أن يرجع. لا ما هو بمصدر الروح نفسه ما بيه نفسه يعيار. ثم قال إن الله عالم خبير. ومن هذه الآية الكريمة أنه لا يعلم أحد متى يموت. من أين تؤخذ؟ من أن جهلنا بمكان موتنا يعتزم جهلنا بزمان الموت، بل جهلنا بالزمان أولى. ومن فوائد الآية الثالثة من أسماء الله وهما العليم والخبير وما تضمناه من صفتي العلم والخبرة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من ادعى علم شيء مما اختص الله بعلمه فهو كافر، لأنه يكذب لله تعالى، والتكذيب لله كفر. ثم ننتقل الآن للدرس الجديد بقوله سورة السجدة. سورة السجدة هذه مضافة إلى الإضافة هنا بيانية، الإضافة بيانية يعني السورة التي تذكر فيها السجدة، والسجدة تتأتي صلى الله عليه وسلم أثنائها وهي مكية ثلاثين آية. وكل سورة مبتدعة للحروف الهجائية فهي مكية إلا سورتان، ما هما؟ البقرة وآل عمران، فإنهما مدنيتان. وإلا فكل سورة مبتدعة للحروف الهجائية فهي مكية. نعم.
1: تسمية السجدة هذا من
0: كان النبي عليه يقرأ في أدية جماعة ألف لام ميم تنزيل
1: فيها التسمية، بس يعني دليل أنها يقصد فيها الجود. هذا حتى أنها مستبعة أن يقصد فيها فيها نفس الصورة
0: هذا من ستفين صلاحين ينفذ الصور.
1: أنا خابر السجدة اللي فيه الموضوع، لكن الورقة اللي كتبت أنها فيها اللي فيها دلة
0: السجود في
1: السجود هذا ما ذكر فيها
0: ما ذكره؟
1: لا صعد والحج فيها دليل من السجد فيها.
0: نعم في هذا
1: دلوق من السجد.
0: نعم
1: عبد الله
0: ما هو عبد الله
1: وسجل
0: السجلة وخير ورميسي. لا في هذا الهدف لكنا في هذا الهدف، وهذا إن شاء الله نتكلم هذا في الموضوع. قال ألف لام ميم الله أعلم بمراده به، الله أعلم بمراده به. وسبق لنا أن العلماء انقسموا في ذلك ثلاث قسم، قسم ادعى أن لهذه الحروف معاني وأنها رموز لتلك المعاني، وهذا قول لا دليل عليه فهو ضعيف بل باطل. والقول الثاني أن لها معاني لكن الله أعلم بها، فتكون من المستشابه الذي لا يعلمه إلا الله. والقسم الثالث يقولون إنه ليس لها معاني أصلا، لأن القرآن نظر باللسان العربي، واللسان العربي لا يكون لهذه الحروف معاني أبدا. وهذا قول المجاهد وهو الصحيح أنه لا معاني له. فإن قال قائل كيف تجزمون بأنه لا معاني لها والنفي يحتاج إلى حجة ثم نجزم بذلك لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. أصلاً لأن القرآن نزل بلسان عربي، واللسان العربي لا يكون هذا الحروف معاً أبداً، وهذا قول مجاهد والصحيح أنه لا معنى له. فإن قال قائل كيف تجزمون بأنه لا معاني لها والنفي يحتاج إلى حجة؟ ثم نجزم بذلك لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، واللسان العربي ليس في هذه الحروف الهجائية، هذه الحروف اللسان العربي معناها أنها حروف يكون منهجرة فقط، ولكن ذكروا أن لهذه الحروف الهجائية لها مغزى. ما هو المغزى؟ هو أن هو إظهار عكس هؤلاء المكذبين، وأن هذا القرآن من هذه الحروف التي تكونون منها كلامكم، ومع ذلك فقد أعجبكم. ولم يأتي بشيء جديد، إنما أتى بالحروف التي تركبون كلامكم منها. قالوا ويدل لذلك أن لا تكاد ترى سورة تبدأ في هذه إلا وليها ذكر القرآن. نعم. قال الإسلام تنزيل الكتاب القرآن، مرد كتاب القرآن، وسمي كتابا وهو اسم وهو فعال بمعنى مفعول أو مخلوق، سمي كتابا لأنه كتب الله المخلوق، وفي الصحف التي بأيدي الملائكة وفي الصحف التي بأيديهم، فلهذا سمي كتابا. قال وقال منتبه، أيه منتبه، تنزيل ولا الكتاب؟ تنزيل، لأن الكتاب مضاف إليه، منتبه لا ريب شك فيه خبر أول، تنزيل الكتاب لا ريب فيه، يعني أن تنزيل الكتاب مؤكد ما في ريب. وهل النفي هنا على بابه أو هو نفي بمعنى النهي أو لا تقرب فيه؟ قولان. ومن العلماء من يقول إن النفي هنا بمعنى النهي، فمعنى لا ريب فيه أو لا تقرب فيه. ومن أهل العلم يقول إن المراد بالنفي حقيقته، والمعنى أن هذا الكتاب ليس فيه ريب، وإذا لم يكن فيه ريب لازم من ذلك النهي عن الريب، لأنه إذا انتفى الريب في القرآن فلا يحملنا أن نرتاب فيه. وهذا المعنى وهذا القول أبلغ، أن يكون بالنهي ليس فيه ريب سواء ارتاب فيه من ارتاب أم لم يرتاب، فهو حقيقة لا ريب فيه. والريب يقول المؤلف إنه الشك، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يوجد كلمتان مترادفتان في المعاني، بل لا بد أن يكون هناك ثالث. وقال إن الريب شك مع قلق، شك مع قلق وريبة، فليس مطلق شك، بل هو شك خاص، وهو الذي يكون فيه ليش القلق والارتياب وكونه يكون معها إشراف، إشراف الشك المجرد. وقوله من رب العالمين خبر ثاني، من رب العالمين فقلنا له خبر ثاني، والمعنى تنزيل الكتاب مؤكد لا ريب فيه، تنزيل الكتاب من رب العالمين. وعلى هذا فيكون الخبر الأول جملة، أولا الخبر الأول لا ريب فيه جملة، لأن بان في الجنس وريب اسمها فيه خبر فهو جملة، والخبر الثاني من رب العالمين شبه جملة يعني جار مجرور. وقول من رب العالمين، رب العالمين الذي خلقه وملكه وملك التصرف فيه، الربوبية تشمل ثلاثة أشياء، الخلق، بعد
2: والملك والتدبير، خلقه والملك والتدبير. وقوله العالمين المراد به ما سوى الله، ما سوى الله عز وجل. وسمي ما سوى الله عالما لأنهم عالم على خالقه، فما من شيء إلا فيه آية من آيات الله سبحانه وتعالى تشهد له بالوحدانية والقدرة والعزة وغير ذلك. وقوله تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، يعني أن هذا تنزيل الكتاب من الله لا إشكال فيه، فليس قول محمد ولا قول جبريل ولا قول أحد من الخلق، بل هو من رب العالمين وحده. ويجوز في الإعراب أن نجعل لا ريب فيه في موضع نسمع الحال، ذلك الكتاب خاليا من الريب، من أين هو؟ من رب العالمين. ويجوز أن نجعل لا ريب فيه خبر واحد من رب العالمين حال من قوله لا ريب فيه، يعني فيجب أن تجعل الجملتين خبرين أو إحداهما خبرا والأخرى حالا. وعلى كل حال تمام الآية الكريمة أن تنزيل الكتاب أمر لا شك فيه.

الاستعارة البديه هو الحال، تنزيل الكتاب من رب العالمين لا من غيره، والعرب البديه يكون حالا. ثم قال أن بل يقولون افتراه محمد. أن يقول مؤلف إنها بمعنى بل، إذا فهي للإضغاب وليست للانتقاد، يعني أنها للإضراب، للإضراب الانتقاد وليس للإضراب الإبطالي، لأنها لم تبقى ما سبقها، ولكنها مع ذلك مرمنة معنى بل والهمزة. وأصلا يقولون بل أو يقولون افتراه، والاستفهام في هذه الآية للإنكار بدليل قوله لا، لا يعني أنه ليس مفترا، ليس مفترا. والافتراء معناه ما هو الافتراء؟ الكذب. فمن افتراه أي كذب ادعائه أنه من عند الله. ثم قال تعالى بل هو الحق. بل هنا شنو؟ الإضغاب الإبطالي، الإضغاب الإبطالي. قال بل هو أي القرآن أو الكتاب كما عبد الله به، بل هو الحق من ربك. بل هو الحق أي الثابت الذي لا يتزلزل، وهو الحق الذي المشتمل على كل خير. وقوله من ربك حجاب مطلوب حال من قوله هو، يعني حال كونه من ربك. وتأمل في الآية الأولى قال من رب العالمين، وهنا قال من ربك، لأن الذي اتهم بالافتراء من الرسول صلى الله عليه وسلم. فأراد الله تعالى أن يبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يمثل الكذب، لأن له ربوبية خاصة، وهي قوله من ربك، ربوبية هنا ربوبية خاصة. ثم بين الله حكمته من ذلك في قوله وتنذر قوما إلى آخره.

فمنها من قال انها ايام وان لحظات، والله اذا اراد شيئا قال له كن فيكون، واكبر في الايام عن مطلق الزمن.

ذاتيين أزليين أبديين. فكيف تقولون إيمان الصلاة أصعب عليك وأنتم تقولون إن العلو صفة ذاتية أزلية أبدية؟ سنة هذا نقول علو مطلق علو وعلو خاص

ذاتية أزلية أبدية، ثم لها لم يزل ولا يزال عاليا بذاته على جميع الخلق. نعم، أما من استواء العرش فهو صفة فعلية خاصة في العرش. أقول مثلا يقرب الماء، الإنسان إذا كان على السطح فهو عار على من تحت السطح، أليس كذلك؟ فإذا وضع له كرسي في السطح وجلس عليه صار علوه على هذا الكرسي علوا خاصا مع ثبوت العلو الأول الذي نطق عليه، لكن هذا علو خاص على هذا الكرسي، على هذا الكرسي. وتبين أن هناك فرقا بين العلو بالمعنى العام، فإنه وصف ذاتي أزلي أبدي، وليس العرش الذي هو علو خاص على ذلك العرش، على ذلك العرش. ولهذا بعض السلف ورد عنه تفسيره بأنه جلس عليه، وهذا قريب من تفسير معناه، قريب من تفسيره بالاستقرار، أي من تفسيره بالاستقرار. فهذا علو خاص، هذا علو خاص، فهو تفرق بين العلو الخاص وبين العلو بالمعنى العام.

أبواب الصفات الفعلية، لأن كل شيء يتعلق بالمشيئة إن شاء الله تعالى فهو من الصفات الفعلية. فهو من الصفات الفعلية. أيضا الاسم عن عرف من الصفات الفعلية. الاسم يا جماعة يقول نكمل بأن التخاري بأنه مهم ولا يكون مختلف عليه. الاسم يا جماعة يقول استوى على العرش أو على عليه واستقر. وكيف كان برفعه من الاستقرار؟ لا ندري. يجب الوقوف. ولهذا قال ابن المالك رحمه الله لما سئل قال له يا أبا عبد الله الرحمن العرش

عرفه وقال الاستواء غير مفهوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وينقل عن مالك على هذه الأدلة وقال إنه قال الاستواء معلوم والكيف مفهوم والإيمان عنه به واجب والسؤال عنه بدعة. لكن هو صح عنه الإسلام في اللفظ الأول الاستواء غير مفهوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال ما أراك إلا متبعا. مع أنه يحتمل أنه سؤال استفسار ما سؤال امتحان. ولهذا قال ما أراك أو ما أظنك إلا متبعا ثم ما رضيت من الحلقة وأن لا يسلم. الحاصل أن نقول الاستواء غير مفهوم أو أنه معلوم المعنى في اللغة العربية والقرآن نزل في اللغة العربية. فما معناه لغة على وفقه الكيف غير معقول

يعني لها أعظم من أن تجد في العقول كنها ذاته وصفاته. ثم إذا انتبع عنه دول العقل يستقل الدليل السمع، ولم يرد السمع في ذكر الحوثية، فإذا انتبع عنه الدليلان العقل والشرع.

بدعة، ما كان الصحابة رضي الله عنهم مسؤولين عن هذا ولا يمكن الوصول إليه. فإذا السؤال عن التكلف من حيث لا يمكن الوصول إليه، وبدعة من حيث لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم. والإيمان به واجب، الإيمان به لماذا؟ بالاستواء على العرش واجب، لماذا؟ ليش واجب؟ لأن الله أخبر به عن نفسه، وما أخبر الله به عن نفسه وجب علينا قبوله، وأن لا نقيس ذلك بحكمه. فإذا الحمد لله الاستواء الآن واضح، الاستواء معناه العلو والاستطاعة وهو معلوم المعنى، لكن الكيفية مجهولة فالمعقول، يعني ما يدرك العقل ولا يدل عليها، والسمع لم يدل عليها فوجب الوقوف. لكن هل له كيفية استوائه؟ نعم، لكنه مجهول، وهذا قال الخوف مجهول، والإيمان بالواجب السؤال عن البدع. أهل البدع يمكن هذا.

وأن المستوى فيه معنى ذلك. أين وجدتموه في قيام السجاة؟ قالوا وجدناه في قول القائل قد استوى بشر على العراق من غير صيف أو دم ميقات. قد استوى بشر على العراق من غير صيف أو دم ميقات. استوى على العراق يعني استولى عليه، استولى عليه. فنرد كلام الرسول كرم الله إذا هذا البيت الذي أنشد في عهد بشر بن مروان كما استولى على العراق. نعم، وهذا البيت يقال ان قائله

هي لا قد يأتي غيره قد يكون مستويا لكنه سرعة. فإذا كنت مستوى بمعنى على ولي ومعنويا صار أبلغ في التملك

هو العبارة هذه مجملة، فيجب أن تضيف إليها استواء أي على واستقر استواء يليق به. نعم. قال ما لكم من دونه من ولي، ما لكم ما نافيه. والخطاب في قوله لكم قال المؤلف يا كفار مكة، والصواب العموم، يعني ما لكم أيها المخاطبون يشمل كفار مكة وغيرهم من دونه من ولي. الدون بمعنى سوى، يعني ما لكم من سواه، ولهذا قال المؤلف من غيره من ولي اسم ما بزيادة من اسم ما لكم. ما لكم هذه ما، ويقول من ولي اسم ما بزيادة من، وزيادة هنا من أجل توكيد التوكيد والتنصيص على العموم. ولكن قوله اسم ما هل فيها إعتراض؟ ما طيب لا، إعراب القول باسم ما خطأ. إذن ما لكم شغول؟ لا، مع بقى النفي وترتيب ذكر، مع بقى النفي وترتيب ذكر، فلا بد فيما أن تكون مرتبة، يعني الاسم قبل الخبر، فإن لم تكن كذلك فإنها لا تعمل، لأن هي ما تعمل إلا على لغة الحجازيين بالشروط التي ذكرها ابن مالك. فيكون قول المؤلف رحمه الله اسم ما يكون سبقة قلم أو سهوا، فإن ما هنا غير آن، هنا ما نافية فقط، وسبب بطلان عملها عدم ترتيب. طيب أين الخبر؟ أين خبر المبتدا؟ ما هو خبرنا؟ خبر المبتدا قوله لكم ما لكم من دون من ولي، يقول أي ناصر ولا شفيع. فسر الولي هنا بالناصر، وقد اعترضوا عليه، لأن الله تعالى يقول في آية أخرى ما لكم من دونه من ولي ولا نصير، من ولي ولا نصير، والعطف يقتضي المغايرة، وأن النصير غير الولي. ولهذا الأولى أن نفسر الولي بمن يتولى أمر الإنسان، يتولى أمره بجلب الخير له ودفع الضرر عنه، ثم إن قرنت بالنصير صارت خاصة بجلب الخير، والنصير بدافع الشر. المراد من ولي أي من متول لأمره بجلب الخير له ودفع الشر عنه. وقوله ولا شفيع أي شافع يدفع لكم، ولهذا قال ولا شفيع يدفع عذابه عنكم. هذا أيضا فيه نظر، لأن الشفيع ليس يدفع ولكنه يشفع ويطلب، الدافع هو الناس والولي، أما الشفيع فإنه ليس يدفع ولكنه يتوسط. ولهذا قالوا في تعريف الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، توسط للغير، لأن الشفيع يأتي شافعا للمشروع له بعد أن كان فردا صار اثنين. فالصواب أن المراد بالشفيع أي شفيع يشفع لكم عند الله. فنحن الآن ليس لنا أحد يتولانا من دون الله، وليس لنا أحد يشفع لنا عند الله عز وجل، فما لكم من دونه ولي ولا شفيع. ولهذا لا تكون الشفاعة إلا بإذن الله، أليس كذلك؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال أفلا تتذكرون هذا فتؤمنون. أفلا تتذكرون تقدم لنا مرارا وتكرارا أن مثل هذه الجملة يرى النحويون في إعرابها وجهين. الوجه الأول أن تكون الهمزة داخلة على شيء محذوف مناسب للمقام،
والفاء عاطف على ذلك المحذوف.

قد يكون المقدر صعبا، إذ قد يشكل على الإنسان ملائمة للسياق. فإذا قلت الهمزة للاستفهام وهي مقدمة على حرف العطف، والفاء حرف عطف، والمعطوف عليه ما سبق، والتقديم بدون تقديم وتأخير، التقدير فألا تتذكرون، فألا تتذكرون. قال المؤلف هذا فتؤمنون. هذا أفادنا المؤلف رحمه الله بقوله هذا أن مراد للتذكر هو البصر به والعلم به، ويحتمل أن يكون مراد للتذكر الاتعاظ، وعلى هذا فيكون لازما لا متعديا، يعني أفلا تستعظون بعد أن عرفتم مخلوقاته العظيمة واستواءه على عرشه وأنه ليس لكم من دونه ولي ولا شفيع، أفلا تستعظون فتؤمنون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض مدة الدنيا ثم يرجع الأمر والتدبير إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون في الدنيا. وفي سورة سأل 50,000 سنة وهو يوم القيامة لشدة أهواله بالنسبة إلى الكافر. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، قول من السماء إلى الأرض، المراد بالسماء هنا تلك الأجرام المعهودة المعروفة، يدبرها من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه، يعرض يعني يرجع إليه. كيف ينزل من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه؟ وش اللي يعرض إليه؟ نفس الأمر ولا ما يترتب على ذلك الأمر؟ ما يترتب على ذلك الأمر، أما الأمر فهو نازل، مثل لو أمر سبحانه وتعالى لو أمر بأن يقوم هذا الرجل بعبادة الله تكون العبادة ثم يرجع إليه الثواب العمل أو العقاب عليه حسب ما يفعله هذا العبد. كذلك أيضا ينزل الأمر من السماء بنزول المطر ثم يرجع إليه، أثر هذا الشيء بأنه نزل فأحيا به الأرض بعد موتها وما أشبه ذلك. فالأمر نازل بعد وصائد من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، أي إلى الله، يعرج بمعنى يصعد. لكن المؤلف رحمه الله فسر الآية بأنه يدبره من السماء إلى الأرض في الدنيا ثم يعرج إليه في الآخرة، ثم يعرج إليه في الآخرة، وجعل العروج بمعنى الرجوع، العروج بمعنى الرجوع. ولا شك أن هذا تحريف، لأن العروج غير الرجوع. قل لا نعم، وش معنى العروج؟ الصعود، يصعد إليه، وليس معنى أنه يرجع إليه في يوم القيامة حتى يثيب عليه أو يعاقب. فالمؤلف جعل يدبر الأمر من السماء في الدنيا في كل مدة الدنيا، تدبير أمر ينزل من السماء إلى الأرض. أما العروج فيكون يوم القيامة، وفسره بالرجوع، وفسره بالرجوع. على رأي المؤلف يكون في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون، يخالف ما ذكره تعالى في سورة السأل، لأن في سورة السأل قال 50,000 سنة. أجاب المؤلف بما يقتضي أنه يختلف باختلاف الناس، فيكون على قوم بمقدار 50,000 سنة، وعلى قوم بمقدار 1,000 سنة، وعلى آخرين بمقدار أداة السريرة كما قال. وأما المؤمن فيكون أخذ عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا كما جاء في الحديث. إذن خلاصة المؤلف أن تدبير الأمر من السماء إلى الأرض متى؟ في الدنيا من أولها إلى آخرها، وأن العروج إلى الله بهذا الأمر متى؟ في الآخر. وفسر العروج بالرجوع فرارا من إثبات العلو الذاتي. يبقى على المؤلف إشكال، وهو أننا إذا جعلنا الرجوع في يوم القيامة، ففي الآية هنا كم مقداره 1,000 سنة، وفي سورة المعارج مقداره 5

0: 60,000 سنة. والجواب عند المؤلف أن يقال إن اختلاف التقدير هنا باعتبار أحوالنا، فمنهم من يخفف عنه حتى يكون كـ1000 سنة، بل قد يكون كأداء مكتوبة طرف مكتوبة، ومنهم من يثقل حتى يكون بمقدار 50,000 سنة. أرقون أما على قول الصحيح الذي مشى عليه ابن كثير وأكثر التفسير، فيقولون إن هذا كله في الدنيا التدبير والعروض، وأنه سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرض إليه آثار هذا التدبير. يعرض في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. ويقول معنى كان في يوم كان مقداره 1000 سنة، لأن مسافة ما بين السماء إلى الدنيا إلى الأرض 500 سنة، هذا نزول، ومسافتها عروجا 500 سنة، فيكون الجميع 1000. فيكون معنى قوله في يوم كان مقداره 1000 سنة باعتبار النزول وباعتبار العروج. نعم. وقوله في يوم كان مقداره، في يوم هو لا بد أن يكون في يوم كامل أو في للظرفية، ولا تقصد الاستيعاب. الجواب أن في للظرفية ولا تستلزم الاستيعاب، يعني مو بلازم أن الأمر ينزل مثلا عند صلاة الفجر ولا يعرض إلا في الغروب، مو لازم، قد ينزل ويعرض. نعم. في لحظة حسب ما أراد الله عز وجل، لأن في لا تقتضي الإحاء الاستيعاب. إذا قلت زرتك في يوم الأحد، زرتك في يوم الأحد، هل يقتضي أن تكون الزيارة مستوعبة لجميع اليوم؟ لا، ولكن في وقت من هذا اليوم. فإذا في يوم أي في وقت من هذا اليوم، هذا اليوم كان مقداره 1000 سنة. نعم. 1000 سنة مما تعدون. نعم. نعم. هكذا جاء في الحديث، ان كفوا كل سماء 500 عام، وبين كل سماء والثانية 500 عام. نعم. نعم.
1: فعندما
0: سافر
1: إلى الله عز وجل،
0: لا، هو قال من السماء، من السماء الأرض، يعني السماء الدنيا إلى الأرض. لا، ما هو إلى الله، من السماء. نعم.
1: إلى السماء.
0: إلى السماء. نعم. من السماء الأرض ثم عجلة أو إلى الله تعالى، ولا يجب أن يكون الله في السماء الدنيا. نعم.
1: بعد ما يدخل الناس الجنة والنار،
0: تعرف؟
1: بعد ما يدخل
0: الناس الجنة والنار، وهي سهلة،
1: يعني أنا
0: أحسن. إيه. إذا دخل الناس الجنة والنار ما لهم منكر أبد الأبدين. إيه. قال الله تعالى ذلك. نعم. قال ذلك عالم الغيب، ذلك الخالق المدبر، ذلك الخالق المدبر، وأتى باسم الإشارة الدال على البعد. نعم. لعظم شأنه وعلوه تبارك وتعالى. وقول الخالق المدبر اللي تقدم هاتان الصفتان فقط. نعم. الخالق المستوي على عرشه، المدبر لخلقه، والاستواء على عرشه من أهم ما يكون في هذا المقام، لأنه مع علوه لا يخفى عليه ما غاب ولا مشهور، فكان ينبغي أن يذكره المؤلف مع هذا. فهو الخالق وهو المدبر وهو المستوي على عرشه، ومع علوه والاستواء على عرشه لا يخفى عليه شيء، ومع خلقه أيضا وتدبيره يخفى عليه شيء ولا لا؟ لا يخفى عليه شيء. ولهذا الرب عز وجل أعلم منك بنفسك، يعني هو الخالق فهو الذي يخلق، خلق جسمك وهو الذي ينميه. وإذا نمى الجسم بمقدار ذرة فإن الله تعالى قد خلق هذا النمو. وهل أنت تشعر بما ينمو في جسمك بمقدار ذرة؟ لا. إذن فالله أعلم منك بنفسك لأنه الخالق، فهو المدبر، وهو المستوى على العرش، عالم الغيب والشهادة، أي ما غاب عن الخلق وما حضر. الغيب ما غاب عن الخلق، وهو نوعان: غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، وغيب نسبي بحيث يكون غائبا عن شخص غير غائب عن آخر. طيب، والمراد الأول ولا الثاني؟ كلاهما. هو سبحانه وتعالى ما يعلم ما غاب عن الخلق غيبا مطلقا بحيث لا يعلمه أحد، وما غاب عنهم غيبا نسبيا. فمثلا الآن الذي في الشارع غائب عنا لا نعلمه، لكن الذين هناك يعلمون، وما هنا نحن نعلمه وهم لا يعلمون. هذا الغيب إيش؟ نسب. أما علم المستقبل وما يكون مما لم يخبرنا الله به فإنه غيب مطلق. الشهادة يقول الحضور، الشهادة الحضور، لأن شهد بمعنى حضر وبمعنى أخبر، لها معاني. فهنا المراد بالشهادة الحاضر، فهو يعلم الغائب والحاضر سبحانه وتعالى. العزيز المنيع في ملكه، الرحيم بأهل طاعته. العزيز فسره المؤلف بأنه المنيع في ملكه، ودائما يمر علينا في تفسير المؤلف نفسه فيقول العزيز بمعنى الغالب، بمعنى الغالب. وقد سبق لنا أن العزيز هو من اتصف بالعزة، وأن العزة ثلاثة معاني: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. عزة القدر والقهر والامتناع. فإذا قلت هذا الشيء عزيز بمعنى أنه ذو قدر، كما قل قائل لأخي أنت عزيز عندي، يعني لك قدر عندي ومنزلة. وعزيز القهر كما يقال وينصرك الله نصرا عزيزا، يعني تقهر به الأعداء. والثالث عزة الامتناع، نعم، وهذا كما يقال في الأشياء النادرة هذا عزيز، هذا عزيز. وكما في قوله تعالى وما ذلك على الله بعزيز، أي بممتنع. فما معنى الامتناع باعتبار كونه صفة لله؟ معناه أنه يمتنع أن يناله نقص في ذاته أو صفاته. ولهذا يقول مالك هنا المنيع في ملكه، المنيع في ملكه، فلا يلحقه نقص لا في ذاته ولا في صفاته. وأما قول الرحيم بأهل طاعته فكأنه أخذ هذا التخصيص من قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. والصواب أن الرحيم هو من رحم غيره، ويشمل المؤمنين وغير المؤمنين. ولكنه إذا قيل وكان بالمؤمنين رحيما فالمراد بالرحيم هنا الرحيم الخاص، الرحمة الخاصة. أما إذا أطلق فهو رحيم بالخلق كلهم. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا أصابكم الضر فإليه تجارون. هؤلاء الكفار هل الله عز وجل رحمهم ولا لا؟ هل رحمهم الله؟ نعم، بالمعنى العام، بالمعنى العام رحمهم. فهو تعالى ينزل عليهم المطر وينبت لهم النبات ويعطيهم الرزق والصحة وغير ذلك. لكن هذه رحمة عامة، رحمة عامة. أما رحمته بالمؤمنين فهي رحمة عامة وخاصة. نعم، الرحيم بأهل طاعته الذي أحسن كل شيء خلقه. بفتح اللام فعلا ماضيا صفة وبسكونها بدل احتمال الذي أحسن كل شيء خلقه. قراءة ثانية سبعية. على القراءة الأولى أحسن كل شيء خلقه الجملة الفعلية صفة للشيء صفة للشيء. وعلى القراءة الثانية الذي أحسن كل شيء خلقه يقول بدل اشتمال يقول معنى الذي أحسن خلق كل شيء الذي أحسن خلق كل شيء. لأن سبق لنا أن القاعدة في بدل اشتمال أنه يصح إضافته إلى المبدل منه إلى المبدل منه. نفعني زيد علمه تقول نفعني علم زيد. نعم أعجبني زيد فهمه أي فهم زيد. طيب اشتريت زيدا ثوبه أي ثوب زيد. هذا بدل الاشتمال إنه يصح أن يضاف إلى المبدل منه. فهنا نقول الذي أحسن كل شيء خلقه أخلقه يعني الذي أحسن خلق كل شيء الذي أحسن خلق كل شيء. نعم والمعنى أنه سبحانه وتعالى هو الخالق وأنه أن كل شيء خلقه فقد أحسنه. أرجو الانتباه فقد أحسنه. ولكن هذا الإحسان يتفاوت. فبالآدمي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك. أحسن خلقة من الحيوانات هو الآدمي. ولكن مع ذلك كل شيء له خلقة تناسبه وهي بالنسبة إليه حسنة. ومن الأنعام حمولة وفرشا. الحمولة ما يحمل عليه والفرش ما لا يحمل عليه. كل شيء من هذا وهذا فإنه قد خلق على أحسن ما يكون وأنسب ما يكون لما خلق له. قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب. ألف لام ميم تنزيل. من فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم لم يأتي بجديد في الحروف التي يتكلم بها الناس ومع ذلك أعجبهم. يؤخذ من قوله ألف لام ميم لأن الصحيح أنه ليس لها معنى. ومن فوائدها أن القرآن كلام الله بقوله تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وجه ذلك أن القرآن كلام وأضافه الله إلى نفسه فيقبل أن يكون كلام. ومنها إثبات علو الله بقوله تنزيل الكتاب من رب العالمين والنزول لا يكون إلا من أعلى. ومنها إثبات أن القرآن الكريم مكتوب بقولها الكتاب وقد سبق لنا أنه مكتوب له المحفوظ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة وفي الصحف التي بأيدي. ومن فوائد الآية تأكيد أن هذا القرآن منزل من عند الله فقوله لا ريب فيه لا ريب فيه. ومن فوائدها إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى لجميع الخلق لقوله من رب العالمين. ومن فوائدها الإشارة إلى أن هذا القرآن ملزم به جميع الناس. من أين تؤخذ؟ من قول تنزيله من رب العالمين. إذا كان ربهم هو الذي أنزله معناه أنه يلزمهم جميعا العمل بهذا القرآن. نعم. ثم قال الله عز وجل أن يقولون افتراه إلى آخره. يستفاد من هذا الحديث بيان من أهنا، يستفاد من الآية بيان جرأة هؤلاء المكذبين لقولهم افتراه أي اختلقه وكذب. ومن فوائدها أن القرآن حق غير مفترق لقوله بل هو الحق. ومن فوائدها إثبات رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله بل هو الحق من ربك. ومن فوائدها عناية الله برسوله صلى الله عليه وسلم حيث أضاف إليه الربوبية الخاصة. وين ربي الخاص؟ من ربك، هذه ربوبية خاصة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحكمة في إنزال هذا القرآن لتنذر، لأن الآن في التعليم. نعم. ومن فوائدها بيان منة الله على هؤلاء الذين أرسل إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام، بيان منة الله على هؤلاء الذين أرسل إليهم الرسول. من أين تؤخذ؟ من قوله ما أنذر آباؤهم، ما أتاهم من نذير من قبل، ما أتاهم من نذير من قبلك. ومن فوائدها شدة الضرورة إلى إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم. من أخذ؟ من كونه لم يأته النذير من قبله فهم في ضرورة إلى إرساله. نعم. هذا على القول بأننا ناس، أما على القول بأنها اسم موصول فيستفاد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنذر ما أنذر به الأنبياء من قبل. هل قول بأنها اسم موصول يستفاد منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنذر ما أنذر به الأنبياء من قبله، فيكون إذن مصدقا لما سبق من الرسالة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنذار سبب للهداية لقوله لعلهم يهتدون، وهذا يشهد به الواقع، فكم من إنسان اهتدى بما أنذر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرحمة، إثبات رحمة الله تعالى للخلق حيث أرسل إليهم النذر من أجل هدايته. ثم قال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الذي خلق السماوات هو الله لا شريك له. من أين تؤخذ؟ الله الذي خلق من كون المبتدا والخبر معرفتين، وإذا كان المبتدا والخبر معرفتين فإنه يدل فإنهما ابتدان الحصر. الله الذي خلق لا غيره. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات ما تضمنته هذه الجملة من العلم والقدرة، من العلم والقدرة. الله الذي خلق السماوات والأرض، لا خلق بدون علم ولا خلق بدون قدرة. أولا طيب. ومن فوائدها بيان عظمة قدرة الله، بيان عظمة قدرة الله. كيف؟ لأن خلق هذه السماوات والأرض العظيمة يدل على عظمة الخالق، أليس كذلك؟ كما أننا لو رأينا قصرا مشيدا وبناء محكما استدللنا به على عظمة من؟ الباني. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن بين السماوات والأرض من الآيات شيئا كبيرا، أن بين السماوات والأرض من الآيات شيئا كبيرا. نروح ليه طف إيمان لا دي السيسة اللي تشتغل طف. أن بين السماوات والأرض شيئا كبيرا من أين يؤخذ؟ لكن ما وجه أقصه حيث جعله قديما لخلق السماوات والأرض ومقابلا له. نعم. ومن فوائدها أن خلق السماوات والأرض تم في 6 أيام مفصلة في سورة فصل 4 في الأرض ويومان في السماء. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله بقوله ثم استوى على العرش والعرش أعلى المخلوقات. ومن فوائدها إثبات استواء الله على عرشه وهو علوه واستقراره عليه بدون تكييف ما نكيف. ومن فوائدها إثبات قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل. الاستواء على العرش لأن الأفعال التي يفعلها بمشيئته وهي ما يعبر عنه أحيانا بالصفات الفعلية الصفات الفعلية. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عظمة الله وسلطانه من قوله على العرش لأن العرش سرير الملك وقلنا إن العرش يعظم بعظم ملكه بعظم ملكه. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العرش. والعرش ما هو؟ سرير الملك. هل هو الكرسي أو غيره؟ نقول هو عند أهل السنة غير الكرسي. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ليس للخلق ولي من دون الله لقوله ما لكم من دونه ولي. ومنها أنه لا شفيع لهم من دون الله. ومنها إبطال تعلق المشركين بآلهتهم. وجهه أنهم إن أرادوا أن تكون وليا لهم مغيثا منقذا من الشدة فلن يكون ذلك، وإن أرادوا أن تكون شفعاء فلن يكون ذلك. أولا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله جل، وأحيانا يطلبون منهم جلب الخير ودفع الضرر، وكل هذا لا متعلق لهم به بل هو باطل، إذ لا يكون ذلك إلا بإذن الله. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. ففي الآية كما قلت الفائدة هذه إيش؟ نعم، تعلق المشركين بآلهتهم سواء جعلوها أولياء أو جعلوها شفعاء. ومن فوائد الآية الكريمة توبيخ من لا يتذكر بعد هذا البيان لقوله أفلا تتذكرون. وهذه الفائدة يترتب عليها فائدة أخرى وهي وجوب التذكر بآيات الله عز وجل، إن الإنسان يتذكر بآيات الله، ما يكون كالذي يمر عليها على أنها ألفاظ عابرة. ثم قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. في هذا دليل أو في هذه الآية دليل على كمال سلطان الله تعالى حيث جعل تدبير الأمور إلى من؟ إليه يدبر هو، ففيه كمال سلطانه وأن التدبير له وحده. وفيه رد على القدرية. لا صح؟
1: لا نعم.
0: رد على القدرية الذين يدعون أن أمر الإنسان مستقل به الإنسان،
1: لأن الله هو الذي يدبر.
0: إذا فيها رد على القدرية نعم، لأن نقول إن فعل الإنسان من الأمور والذي يدبره هو الله عز وجل. فإن قال قائل وفيه دليل بقول الجبرية، وش نقول؟ نقول لكن هناك آيات، هناك آيات تدل على أن الإنسان فاعل بالاختيار، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وفي قوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وما أشبه ذلك، كلها تدل على أن الإنسان إرادة واختيارا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله عز وجل، إثبات علو الله سبحانه وتعالى من قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. نعم، فقوله من السماء إلى الأرض هذا النزول، ثم يعرج إليه هذا الصعود، ولا نزول إلا من عالم ولا صعود إلا إلى عالم. يستفاد علو الله تعالى من الجملتين جميعا، يعني كل واحد على الفراق. ومن فوائد الآية الكريمة أن أمر الله عز وجل شامل للسماء والأرض، لأنه إذا كان يدبر الأمر من السماء إلى الأرض فالسماء من باب أولى، لأي ما أقرب إليه السماء. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا التدبير الذي يكون بلحظة في يوم مقداره 1000 سنة، 1000 سنة نزول وعروج، يكون هذا بلحظة، لأن الله يقول كن فيكون، وهذا يدل على كمال نفوذ إرادة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يمنعها بعد. نعم. ثم قال ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. في هذه الآية إثبات عموم علم الله، إثبات عموم علم الله لقوله عالم الغيب والشهادة. وفيها من فوائدها إثبات هذين الاسمين من أسمائه العزيز الرحيم وما تضمناه من الصفة، وهي العزة والرحمة، وكمال عزته ورحمته باجتماعهما، أنه مع كونه عزيزا قاهرا غالبا فهو أيضا رحيم، لأن بعض الأعزاء إذا عز لا يرحم أولى، وبعض الرحماء تصل به الرحمة إلى أن يكون في مقام الذل، في مقام الذل. فهو سبحانه وتعالى جامع بين العز والرحمة، وهذا من كماله أطول، يعني جامع بين العز والرحمة فيه كمال أكثر من إثبات العز والرحمة، وهو أن رحمته مقرونة بعز، ليست رحمة ذل، وأن عزته أيضا مقرونة برحمة، ليست عزة جبروت لا رحمة فيها. نعم، نبدأ هذا مع ما أتمنى هذا. الذي أحسن كل شيء خلقه، فيها قراءتان، الذي أحسن كل شيء خلقه على نفير الماضي فتكون جملة صفة لشيء، أو أحسن كل شيء خلقه فتكون بدل اجتماع. وقد أعطيناكم قاعدة في معرفة بدل الاجتماع، وهي أن تجعل البدل مضافا إلى المبدل منه، تجعل البدل مضافا إلى المبدل منه. ففي قولها أحسن كل شيء خلقه، اجعل خلق مضافة إلى كل شيء، الذي أحسن خلق كل شيء. وتقول مثلا نفعني زيد علمه، تقول نفعني علم زيد، واشتريت زيدا ثوبه، ثوب زيد، نعم ثوب زيد، على أن ثوبه تحتمل تكون بدل الغرض، أراد أن يقول اشتريت ثوب زيد فقال اشتريت زيدا ثوبه. نعم،
1: بدل البعض من
0: البعض من الكل، لكن هذا البعض مو باجتماع. لو قلت مثلا أكلت الرغيف ثلثه، فالرغيف ثلثه صح أن تقول أكلت ثلث الرغيف،
1: فقاعدة
0: لا، بس الفرق بينه أن هذا البعض ظاهر، يعني لو ما جاءت قاعدة واضح. نعم، من يسأل؟
2: نعم، سماء الدنيا
0: لا الظاهر من سماء الدنيا كما قلنا في التفسير.
2: كيف نقول من ذلك هو الله
0: معلوم، لأنه إذا كان في السماء إذا كان في السماء فهو عالم وهو فوق السماء الدنيا.
2: من جنب الأمر هنا السماء
0: إيه؟
2: فكان الأمر خالد من السماء
0: إيه هو كذلك هو مر بالسماء ما دام هو فوق السماء السبع إذا نزل الأمر لا بد أن يمر من السماء.
2: لماذا
0: نعم
2: لماذا
0: خاصة لأجل ألف سنة، لأن لو كانت السماء السابعة مثلا مو بالف يعني مهلا مدة السنة يجعلنا بين كل سماء إلى سماء 500 عام وكفه كل سماء 500 عام يكون أكثر من هذا.
2: يبي عروس نقول يرجع إلى السماء الدنيا أيضا
0: يرجع إلى السماء الدنيا لكن ما رم بها، أو نقول ثم يرجع إليه إلى الله ما فيه ما هو بالسماء الدنيا يعني قوم من السماء ثم يعرج إليه أي إلى الله مو بالسماء. ما يضر وكيف تقدير أصلا؟
2: يعني ألف مرات السنة يقوم يعرج إلى سماء العلوم
0: إيه؟
2: يعني يقدر يزيد
0: لا إلى الله يعرج إلى الله إلى الله إلى الله تعالى فوق السماء السابع. أو نقول يرجع إلى السماء لأنه ابتداء ابتداء السماوات اللي هي مقابلة الأرض يعني يرجع إلى السماء مارا بها ثم يصل الله عز وجل. المهم أن يظهر أنها السماء نفسها مو بالعلو، لأنك إذا قلت العلو فإن أردت علوا خاصا فعين، وإن أردت علوا مطلقا فما الذي يدرينا أنه السماء مقدار؟ هو ما يتصور أن تكون مقدار السماء إلا إذا جعلنا السماء هي الدنيا فقط. قال
2: أنظر
0: السماوات إلى الأرض كأنها حلقة،
2: وأيضا
0: كرسي
2: جسم العرش، لكن أيضا
0: يقولون
2: العرش
0: ليس
2: قدم الرحمن،
0: حلقة من قدم الرحمن. لا إلى قدم الرحمن. يقولون إن الكرسي موضع القدم، هذا الثابت عن الأحاديث، والعرش لا يعلم قدره إلا الله أو لا يقدر قدره إلا الله. هذا زيادة تأكل منه. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. بدأ خلق الإنسان من طين، بدأ يعني ابتدأه. وقول خلق الإنسان المراد الجنس أو المراد العين؟ ها؟ بدأ خلق الإنسان، المؤلف مشى على المراد العين، إنسان معين وهو آدم. خلق الإنسان من طين، ويحتمل أن يقال أن يكون مراد به الجنس، وبدأ خلق الإنسان لأن آدم من الإنسان. يكون بين أن ابتداء خلق هذا الإنسان أصله من الطين. نعم، وفرق بين قوله وبدأ خلق الإنسان وبين خلق الإنسان من طين، فإن الأخيرة أبين في كون المراد بها الشيء شخصا معين بخلاف بدأ. على كل حال الآية محتملة لأن يكون آدم أو أن يكون المراد بالجنس، على قول بأنه آدم نمشي ثم جعل نسله أي نسل الإنسان الذي تلئ من الطين، جعل نسله يقول ذريته، لأن النسل بمعنى الانفصال كما في قوله تعالى وهم من كل حدب ينسلون أي ينفصلون مسرعين. فالنسل هو الذرية لأنها ناسلة من أبيها أي منفصلة، جعل نسله من سلالة، من سلالة من ماء مهين. قوله من سلالة من ماء، من ماء هذه صفة السلالة، سلالة من الماء. والغريب أن المؤلف فسر السلالة في العلقة وليس كذلك، بل السلالة الخالص من الشيء، سلالة الشيء خالصه الذي يسل منه. فقوله من سلالة من ماء أي من خالص من هذا الماء، لأن الماء بإذن الله اللي هو المني هذا يشتمل على حيوانات منوية، منها يخلق الإنسان، منها يخلق الإنسان. هذه النطفة في منزلة القنقم في الرحم، يعني فيها الحيوانات هي الحيوانات المنوية، فهذا هو السلالة. وقوله من سلالة من ماء مهين، قلت لكم إنها صفة ليش؟ لسلالة. إن هذه السلالة من هذا الماء، قد تقولون لماذا لا تجعلون من ماء مهين بيان لقوله من سلالة، يعني من سلالة هي الماء المهين؟ يقول هذا خلاف الظاهر، فالظاهر أنه من سلالة من هذا الماء، والماء المهين يقول ضعيف وهو النطفة، وسمي ووصف بأنه ضعيف لأنه لا يسيل سيلان الماء، فهو يسيل ببطء، والماء أقوى منه سيلان، فلهذا قال من ماء مهين، لأن الماء الغليظ مهم مثل الماء الذي ليس فيه غلظة. ثم جعل نفسه من سلالة الماء المهين ثم سواه. إذا مشينا على ما قال المؤلف ففيه إشكال كبير، وهو أنه يقتضي أن تسوية آدم بعد جعل سلالة من ماء مهين، انتبه، وهذا هو الواقع. هذا هو الواقع ولا خلافه؟ خلافه، لأن تسوية آدم قبل أن تكون سلالته من ماء مهين. فما هو الجواب عن هذا؟ الجواب من وجهين أو من أحد وجهين. إما أن يقال إن قوله ثم جعل نفسه من سلالة من ماء مهين هذه جملة معتبرة، جملة معتبرة لبيان أن آدم الذي كان من طين كان نفسه من السلالة، ثم عاد إلى آدم فقال ثم سواه. وإما أن يقال إن هذا من باب الترتيب الذكري وليس من باب الترتيب المعنوي أو الوقتي، والترتيب الذكري موجود في كلام العرب، ومنه قول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده، والترتيب هذا على خلاف الواقع. نعم، هذا أحد شيء. أما إذا قلنا ثم سواه أي النفس ونفخ فيه من روحه كما قاله بعض المفسرين، فالآية على الترتيب ما في أشكال. نعم، لكن فيها هذا الوجه أو هذا القول فيه إشكال في قوله ونفخ فيه من روحه، ونفخ فيه من روحه، فإن هذا الوصف خاص بمن؟ خاص بآدم، كما قال موسى له وهو يحاجه أنت الذي علمك أثناء كل شيء وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه، فظاهره أن هذا خاص بآدم. ولهذا الوجه الأول أولى من هذا الوجه، وإن كان هذا الوجه له قوة من حيث ترتيب ثم، لكن من حيث أن نفخ الروح ما كان إلا في آدم وفي عيسى كما تعرفون، فإنه يدل على أن المراد بقوله ثم سواه المراد به من؟ آدم، المراد به آدم، ويكون عودا على بدء. ونفخ فيه من روحه، من روح كلمة من روحه مضافة إلى الله وفيها إشكال، إذ أن ظاهرها أن آدم فيه شيء من روح الله فيكون جزءا من الله، وهذا شيء ممتنع مستحيل. فما معنى الإضافة إذن؟ نقول معناها أنها إضافة خلق وتشريف، إضافة خلق وتشريف، كما قال تعالى وطهر بيتي للطائفين بيت. وهل الكعبة بيت لله السنه؟ لا، لكنه بيت أضافه الله لنفسه على سبيل التشريف والتعظيم. وكما قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وكما قال تعالى ناقة الله وصفيها ناقة الله، إن هذه الإضافة على سبيل التشريف والتعظيم لهذا الشيء. نعم. ونفخ فيه الروح أي جعله حيا حساسا بعد أن كان جمادا. وجعل لكم السمع، جعل لكم هذا التفات من الغيبة إلى الخطاب، التفات من الغيبة إلى الخطاب. بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله، كل هذا غيبة، ثم سواه هذا غيبة، ونفخ فيه من الروح هذا غيبة، وجعل لكم السمع هذا خطاب. والانتقال أو الالتفات يسميه البلاغيون الالتفات، له فائدة بل فوائد، منها تنبيه المخاطب، لأن الكلام إذا كان على وتيرة واحدة ما حصل تنفس، لكن إذا اختلف يحصل التنفس، سواء اختلف بعود الضمائر كالانتقال من الغيبة إلى الخطاب أو بالعكس، أو اختلف بشدة الصوت عندما يكون الإنسان كلامه هادئا على وتيرة واحدة ما يكون هناك انتباه، لكن لو أتى بزجر في بعض الأحيان يحصل انتباه ولا لا؟ يحصل انتباه. فالالتفات أو تغيير الخطاب كله يحصل به الانتباه. وجعل لكم السمع، قال لكم أي لذريته، فالخطاب لا شك أنه للذرية كما قال المؤلف. السمع هذه أفاد التنبيه، الفائدة الثانية عاد حسب السياق، يكون حسب السياق، إما مثلا الزيادة في التوبيخ أو الزيادة في بيان نعمة أو ما أشبه ذلك، حسب السياق. السمع قال المؤلف بمعنى الأسماء، نعم بمعنى الأسماء، جعل لكم السمع أي الأسماء. لماذا أولها إلى الأسماء؟ لأن لكم جمع، خطاب لجمع، وإذا كان الخطاب لجمع لازم أن يكون السمع لكل واحد فيكون جمعا، يكون جمعا. قال أهل اللغة وإنما أفرد السمع وجمع الأبصار، لأن السمع مصدر، سمع يسمع سمعا، والمصدر لا يجمع ولا يسمع، وإنما يبقى مفردا ويكون مراد به الجنس. والأبصار جمع بصر وهو القوة الباصرة وليس مصدر، لأن المصدر إبصار، مصدر إبصار، أبصر يبصر إبصارا، فلهذا جمع حيث أن مراد به الجنس. وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، الأفئدة يعني القلوب. فذكر الله سبحانه وتعالى طريق الفهم ومكان الفهم. طريق الفهم ما هو؟ السمع والبصر. ومحل الفهم والوعي هو القلب. جعل لكم السمع والأبصار، ولهذا يكون السمع والبصر كقناتين يصبان في القلب، يتلقيان ما يسمع أو يبصر ثم يصبان في القلب، وهو محل الوعي والإدراك. وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، يعني القلوب. طيب لماذا لم يذكر الشم والضوء واللمس؟ لأن الاستعاض في الآيات يكون بالسمع والبصر، وبدأ بالبصر بالسمع لأنه أشمل وأعم، أشمل وأعم، لأنك تسمع ما لا ترى، تسمع ما لا ترى. ولما كان أشمل وأعم كان الابتلاء به والحمد لله أقل. لو نسبت الصم إلى العمي لوجدت النسبة قليلة، أولا لأن الصمم أشد، أشد، فهو وجود الصمم أهم. وقوله قليلا ما تشكرون يقول المؤلف قليلا ما زائده مؤكده للقله قليلا ما تشكرون وقليلا اشارات نعم مفعول مطلق يعني تشكرون شكرا قليلا تشكرون شكرا قليلا يعني مع هذه النعم التي ساقها الله عز وجل من ابتداء خلق الانسان الى انتقاله في الارحام الى خروجه بالسمع والبصر والقلب مع هذه النعم العظيمه فالشكر قليل اي تشكرون شكرا قليلا وما هذه زائده لتاكيد القله نعم وهذا معروف حتى في الاساليب العرفيه الان تقول قليلا ما قليلا ما يعني توكيد لهذه القلة فهي ما زائدة والله أعلم إذا ظللنا في الأرض أإذا ظللنا في الأرض وقالوا أإذا ظللنا في الأرض فإنا لفي خلق جديد وقالوا قال مالك أي منكر ذات أي منكر ذات قالوا موردين هذه الشبهة أإذا ظللنا في الأرض أإنا لمبعوثون لا أإنا لفي خلق جديد أإذا ظللنا في الأرض قال المؤلف عدنا فيها بأن صرنا ترابا مختلطا بها هذا ما ظللنا في الأرض يعني عدنا فيها وصرنا ترابا كسائر التراب أإذا حصل ذلك أإنا لفي خلق جديد استفهام إنكار يعني أنا أكون في خلق جديد بعد أن أكلت الأرض وظللنا فيها والاستفهام هنا إنكاري يعني لم يكون ذلك لم يكون ذلك هذه الشبهة هل هي حجة ولا غير حجة الجواب ليست بحجة لأننا نقول أنتم خلقتم من تراب والذي خلقكم أولا من تراب قادر على أن يعيدكم ثانيا من هذا التراب لا هنا. ولهذا جاءت هذه الآية بعد ذكر خلق الإنسان من طين لما قال أإذا ظلمنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد طيب أإذا ظلمنا إذا هذه شرطية فأين جوابها؟ جوابها مفهوم من الجملة بعدها يعني أن نشأ أيضا ظلنا في الأرض نشأ خلقا جديدا نعم نشأ خلقا جديدا وقوله أئنا لفي خلق جديد أئنا لفي خلق جديد يعني أيتأكد أننا في خلق جديد ولهذا لو قال قائل إذا كانت الجملة الاستفهامية هنا للإنكار فكيف تأتي اللام الدالة على التوكيد أئنا لفي نقول المراد يمكننا أن يتأكد ذلك يعني أيتأكد أننا في خلق جديد بعد أن تأكلنا الأرض فقول إخوة يوسف أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف المهم أن هذا التأكيد كأنهم ينكرون ما أكد من كونهم يرجعون أئنا لفي خلق جديد قول لفي خلق هل الخلق هنا بمعنى المخلوق يعني أئنا لنكون في أمة جديدة أو أنه مصدر بمعنى التكوين يعني أئنا لفي خلق أي لأن يخلق الله نعم يحتمل المعنيين وكلاهما صحيح ولا يتعارض يعني أنا أكون في خلق جديد في أمة جديدة أو أنا أي أن أخلق خلقا جديدا بعد أن ظلمنا في الأرض وكنا ترابا وجواب أجواب نعم تكون في خلق جديد وما ذلك على الله تعالى فالذي أنشأكم من التراب قادر على أن يعيدكم منه حتى لو فني الإنسان كله مع أنه ورد في الحديث أنه يفنى كله إلا عجب الذنب فإنه منه يخلق الإنسان كالنواة للشجرة. ويستثنى من ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل. وإلا فالأنبياء بشر، من أين هم مكونون؟ خلقوا أصلا من تراب، لكن الآن من لحم وعظم وجن كسائر بني آدم، ومع ذلك الأرض ما تأكل منهم شيئا أبدا. أما غير الأنبياء فإنها تأكله، لكن قد يحمي الله عز وجل بدن بعض الناس لا تأكله الأرض على نوع من الكرامة. نعم
2: دائما
0: نعم
2: دائما
0: من دائما
2: يعني الأنبياء
0: هذا هو الأصل، هذا هو الأصل أنها تأكله. أئنا لفي خلق جديد، بل هم قال الله تعالى بل هم بلقاء ربنا فيها من قراءة بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في الموضعين أصدار عجيب بتحقيق الهمزتين في الموضعين بتحقيق الهمزتين في الموضعين فيقرأ أئذا ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق على التحقيق إدخال ألف بين همزتين محققتين إذا ظللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد هذه الخلق ألف كم من ثلاثة لي؟ ثلاثة تسهيل الثانية إذا ما تخليها محققة خليها بين الهمزة والياء إذا ظللنا في الأرض بدون ألف بألف إذا ما تبينها أيضا خليها بين الهمزة والياء. فالقراءات إذن القراءات أربع القراءات أربع فإذا ظللنا في الأرض يقول المؤلف رحمه الله تعالى قال الله تعالى بل هم بلقاء ربهم بالبعث كافرون، يعني أن بل هنا للإضراب الإبطال والانتقال الإبطال، يعني بل الأمر ليس كما شبهه ولبسه، فهم يعلمون قدرة الله لكنهم جاحدون، بل هم بلقاء ربهم كافرون. وقوله بلقاء ربهم متعلق بكافرون، الكافرون خبر منتداهم، أي بل هم كافرون بلقاء ربهم أي بملاقاتهم. ومتى تكون الملاقات؟ تكون بالبعث، ومن كذب بلقاء الله فقد كفر بالبعث. نعم. ولهذا قال المؤلف مفسرا لها بالمراد لا بالمعنى، قال بالبعث، ولا فهي اخص من البعث، اللقاء بمعنى الملاقات. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه، الانسان اي انسان، فاما من يتسبب منه الى اخره. يعني هؤلاء كافرون بلقاء الله لانهم لا يؤمنون بالبعث، ومن لم يؤمن بالبعث لم يؤمن بلقاء الله. ثم قال تعالى قل له يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم اي بقبض ارواحكم، يتوفاكم يقبضكم، كما تقول توفيت حقي من فلان اي قبضته، وكذلك استوفيته اي قبضته على سبيل الوفاء وهو الكمال. فمعنى يتوفاكم أي يقبضكم، والمراد قبض الأرواح، المراد قبض الأرواح. وقوله ملك الموت، ملك مفرد ملائكة أو مفرد أملاك، وهو مشتق من الألوكة بمعنى الرسالة، وعلى هذا فأصله مألك ثم حول فقدمت اللام وأخرت الهمزة فكانت ملأك ثم خفت فحذفت الهمزة فصار ملك. ولهذا إذا جمع جاءت الهمزة فقيل ملائكة ولا يقال مآلكة، لأنه صار فيه إعلال بالتحويل يعني بتقديم تأخير، وهو من الألوكة هي الرسالة. فملك الموت معناه الذي أرسله الله عز وجل لقبض الأرواح كما قال تعالى في آية أخرى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقول ملك الموت أضيف إلى الموت لأنه

معه من إبراهيم وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار وإبراهيم خازن الجنة منكر أنا كيف فيه بعض الشيء بعضهم أنكر هذا نعم أي هذا بعضهم أنكروا وعلى كل حال عزرائيل ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام على الرغم من أن هذا الاسم أشهر اسم الملائكة عند العامة وقول ملك الموت الذي وكل بكم من الذي وكله وكله الله عز وجل وهذا التوكيل ليس توكيلا لحاجة ولكنه توكيل سلطان وعظمة لأن رب عز وجل لا يحتاج إلى أحد يعينه كل من وكل من الملائكة بشيء فليس ذلك على سبيل إيش ليس ذلك على سبيل الحاجة أنا إذا وكلت أحد قد أكون محتاج إلى هذا لأن لا أستطيع مباشرة العمل لكن رب سبحانه وتعالى لا يحتاج إذا أراد شيئا قال له كن فيكون لكنه يوكل ذلك توكيل سلطان وعظمة لبيان سلطانه وعظمته وأن كل شيء في خدمته سبحانه وتعالى وفي عبادته وقوله الذي وكل بكم أي وكله الله إذن الله وكيل وموكل أولا وكفى بالله وكيلا وموكل فقد وكلنا بها قوما وهنا قال الذي وكل بكم ولكن ليس كونه وكيلا بمعنى أنه متوكل بغيره والموكل أعلى منه كما هو معهود ولكنه وكيل بمعنى رقيب على عباده مهيمن عليه وقوله سبحانه وتعالى يتوفاكم ملك الموت هنا مفرد يتوفاكم ملك وفي آية أخرى في سورة النعم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا فجمع وفي آية أخرى الله يتوفى الأنفس حين موته في الزمر فكيف نجمع بين هذه الآيات الثلاث جمع أهل العلم بينهما أو بينهم بأن قوله تعالى الله يتوفى الأنفس هذا هو الأصل أن المتوفي هو الله لأنه مدبر المدبر للشيء والمدبر للشيء فاعل له كما تقول بنى الملك قصا للحكم يعني ذهب جاب الزنبيل وجاب الفاروع نعم وجاب النحاس وجاب سطل الماء وربع الطين وقام يشيل على متنه ويبني الملك ليس الملك ذكر كذلك اذا معنى بناه اي امر ببنائه لكن لما كان هذا البناء لا يتم الا بامره اسند اليه فالله تعالى يتوفى الانفس ما يكون توفيها الا بامره فاسندت الوفاه اليه اما قوله توفته رسلنا وقوله يتوفاكم ملك الموت فاما ان يقال ان ملك الموت هنا مفرد مضاف فيعم ملائكه وهذا له وجه اللغه العربيه لكن ليس بصحيح من حيث الواقع ولكن الواقع ان ملك الموت له اعوان له اعوان قبل قبض الروح واعوان بعد قبض الروح اعوان قبل القبض يسوقون الروح من البدن حتى تصل الى الحلقوم ثم يقبضها واعوان بعد ذلك اذا قبضها فهناك ملائكه الرحمه تنتظر هذه الروح في الكفن الذي من الجنه فلا يدعونها في يده طرفه عين حتى ياخذوها ويجعلوها في ذلك الكفن وان كان الانسان بالعكس والعياذ بالله ففيها عنده ملائكه ايش العذاب ما هم كفن من النار لا يدعونها في يده طرفه عين نعم يكون هنا المراد الجمع بينهما ان اسناد الوفاه الى الرسل الى الملائكه وهم جمع لانهم اعوان ملك الموت لانهم اعوان ملك الموت فكان لهم نوع مشاركه في هذا الفعل وملك الموت هو الذي يقبضها اذا بلغت

0: يتلفون، وبهذا الجمع يزول الإشكال. ونحن قد بينا كثيرا أن القرآن والسنة ليس فيهما تعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وأنه إذا رأيت في شيء منهما تعارضا فاعلم أن ذلك من سوء فهمك أو قلة علمك، فتدبر وتعلم حتى يتبين لك الأمر. نعم.
1: نعم. يعني
0: ما هو لكن الذي يتولى قبضها مباشرة من عند الحلقوم هو ملك الموت، ثم هؤلاء الملائكة اللي بسط أيديهم إن كانوا هم الذين ينتظرون قبضها فهم ينتظرون قبضها ويأخذونها منه، وإن كانوا الآخرين الذين يخرجونها حتى تصل إلى الحلقوم فكذا ما في شيء. قال نعم، وَيَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ثم أي وقول المؤلف نعم، قال المؤلف الذي وكل بكم أي بقبض أرواح، يعني ليس لم يوكل بنا في كل شيء، ولكنه وكل بنا في قبض الأرواح فقط، لكن هناك ملائكة موكلون بنا في حفظ أعمالنا وفي حفظنا أيضا. نعم، وكذلك موكلون ملائكة موكلون في أعمالنا يجوبون الأرض وينظرون مجالس الذكر فيجلسون فيها. ثم إلى ربكم ترجعون أحياء فيجازيكم بأعمالكم. نعم، يعني بعد الموت يرجع الإنسان إلى ربه فيجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال تعالى ولو ترى إذ المجرمون الكافرون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم مطأطئوها حياء يقولون ربنا أبصرنا ما أنكرنا من البعث وسمعنا تلك منك تصديق الرسل فيما كذبناه فيه فارجعنا إلى الدنيا نعمل صالحا نعمل فيه صالحا فيها إنا موقنون الآن. نعم، ولو ترى إذ المجرمون، الخطاب في قوله ولو ترى إما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإما إلى كل من يتوجه إليه الخطاب، وهذا المعنى أعم، والأخذ به أولى لعمومه إلا أن يمنع منه مانع. ولهذا الخطابات التي تأتي للمفرد في جميع القرآن الأولى إيش؟ الأولى أن تحمل على العموم وأن يراد بها كل من يتوجه إلى الخطاب، إلا إذا منع من ذلك مانع فتكون خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقول لو ترى، لو هذه شرطية، ولو الشرطية تحتاج إلى جواب، يعني إلى شرط وإلى جواب الشرط. الشرط قولهم ترى، والجواب محذوف تقدير فرأيت أمرا فظيعا، فرأيت أمرا فظيعا. نعم، وقوله لا ترى إن المجرمون ناكسوا رؤوسهم، إن هذه ظرف، يعني لو ترى ذلك الوقت، الوقت الذي فيه المجرمون على هذا الوقت، فرأيت أمرا فظيعا. إن المجرمون مبتدأ وناكسوا ناكسوا خبر، وأين النون التي في ناكس؟ حذفت لأجل الإضافة. نعم، ناكسوا رؤوسهم، ناكسوا رؤوسهم أي مطأطئوها، يعني خاصين هكذا والعياذ بالله. نعم، عند ربهم يعني عند الله عز وجل وهم بين يديه يوم القيامة، ولكن ناكسوها يقول المؤلف حياء، وفي النفس من هذا التفسير شيء، ولكن الظاهر أنهم ناكسوها ذلا، ذلا نعم، وخضوعا لسلطان الله، بدليل قوله ربنا أبصر. أما حياء فالحياء محمود، الحياء محمود، لكن كونهم ينكسونها ذلا نعم هذا هو الواقع، ناكث رؤوسهم عند ربهم ذلا كما قال تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. طيب عند ربهم يقولون ربنا أبصرنا، فجملة ربنا أبصرنا نقول لقول محذوف تصديره يقولون ربنا أبصرنا يعني يا ربنا، وندعو الله تعالى باسم الربوبية لأن الغالب أن الجمل الدعائية تأتي مصدرة برب لأن رب هو المالك المتصرف. ربنا أبصرنا، قال المؤلف ما أنكرنا من البعث، هذا ما قاله المؤلف وعليه فيكون مفعول أبصرنا محذوف التقدير ما أنكرنا من البعث. ويحتمل أن أبصرنا هنا أي حضرت أبصارنا وبصائرنا، ويكون أعم مما قدره المؤلف يعني صرنا ذوي بصر وبصيرة الآن، فيكون أعم يعني كأنهم يقول الآن ثم ذوي بصر وبصيرة، وهذا المعنى أعم وأبلغ. وكذلك سمعنا يقول المؤلف سمعنا منك تصديق الرسل فيما كذبناهم فيه، لأن الله تعالى يقول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ولكن أيضا هذا الذي قال المؤلف لنا فيه وجه أحسن مما قال، فيكون معنا سمعنا أي كنا ذوي سمع الآن. ولهذا يقولون لو كنا نسمع يعني كما نرى أو نعقل ما كنا في أصحاب السير، أما في يوم القيامة فيقول نعم الآن صرنا ذوي بصر وصرنا ذوي سمع، فارجعنا نعمل ارجعنا إلى الدنيا، وهو فعل طلب أو دعاء وليس فعل أمر، لأن المخلوق لا يوجه أمرا إلى الخارج. وقوله نعمل هذا جواب الطلب، جزم بجواب الطلب يعني إن ترجعنا نعمل صالحا، إن ترجعنا نعمل صالحا. وقوله نعمل صالحا يعني عملا صالحا، والعمل الصالح تقدم كثيرا أنه ما جمع شرطين هما الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمل الصالح. نعمل صالحا يقول فيها إنا موقنون الآن، إنا موقنون الآن فما ينفعهم ذلك ولا يرجعون، معلوم ما ينفعهم إذا شاهدوا العذاب فإن الإيمان لا ينفعهم، كل من شاهد العذاب فإنه لا ينفعه الإيمان. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، قال الله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. وما أحد نفعه إيمانه بعد العذاب إلا قد واحد قومون لما آمنوا كشف الله عنهم هذا. طيب ولهذا قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. للتوبة الآن وراء شاهد العذاب فلا ينفع. ولهذا يجب على الإنسان أن يبادر عمره قبل أن يحل به أجله فلا يستطيع الخلاص. نعم فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، أتوا بالجملة الإسمية الدالة على ثبوت الاستمرار. إنا موقنون متى؟
1: الآن
0: لكن ما ينفع لكن ما رأيكم لو ردوا فماذا يكون الأمر؟
1: لعادوا لمن
0: هو عنه. ولو ترى يوقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. هذا خبر الله عز وجل الذي لا يخلو وإنهم لكاذبون. نعم.
2: لكن هذا بعض يعني
0: أهل الكفر
2: النار
0: ولا دين إنه لو رد ما دام الله يقول هالكلام ما بعد كلام الله الكلام
2: كلهم
0: يعني كلامه ولا تعذوقوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يكون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن هو
2: عنه.
0: والفساق لا المراد الكفار الفساق منهم دائمين بالنار يعذبون بقدر أعمالهم ثم أنهم يدخلون الجنة. والفساق يعبرون الصراط ما يذهب بهم إلى النار يعبرون الصراط ثم يتساقطون في النار بحسب أعمالهم.
2: طيب إذا الكفار المسلمون الآن يعني حيارة يعني عن الناس يتنقلون في هذا الموضوع يعني
0: في السياسة يعني لو أيقنوا بأنهم يكونوا في اليهود والنصارى مثلا فإنها لا ينفعهم مدى كفروا.
2: لا هم
0: اليهود والنصارى الملاحظة الحالية يعني الملاحظة الحاليون من يرى أنها حياته الدنيا يموت ويحيا فقط ولا هناك بعث ولا شيء. فإما أن يقولها عن عقيدة أو يقولها عن تقليد وعناد. هنا طيب يقول الله عز وجل ولو شئنا لا نعم يقول مالك وجواب لو لرأيت أمرا فظيعا يعني جواب محذور. إذا قال قائل ما هي الحكمة في حذف الجواب ولماذا لا يذكر من أجل أن لا يكون هناك اختلاف وما هي الحكمة في الإبهام في قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم ولماذا لا يذكر لأنه أبيان. الجواب أنه في مقام التهويل ينبغي الإبهام. شو لأجل؟ لأجل أن يذهب الذهن كل مذهب في تعظيم الأمر وهوله. لأنه إذا ذكر الشيء قد يهون. لو قيل لك والله فيه سبع عظيم يأكل الناس ويفعل ويفعل ويفعل وهو لديه وانت ما شفت يكون عندك رعب. لكن ربما إذا شفته يهون عليك الأمر. كذلك مثل هذه الأمور العظيمة إذا أبهمها الله فإنها أعظم وأوقع في النفس وأشد وأعظم. ولهذا حذف الجواب هنا وأبهم الغاشي في قول فغشيهم من اليم ما غشيهم وأبهمت الحاقة والقارعة في مثل الحاقة ثم الحاقة وما ذاك الحاقة والقارعة ثم القارعة وما أشبه ذلك. كل هذا من باب إيش؟ التعظيم والتهويل. قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. اللهم اهدنا فيما هديت. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها فتهتدي بالإيمان والطاعة باختيار منها. لو شئنا الخطاب الضمير يعود على الله عز وجل وأتى بضمير الجمع تعظيم أتى بضمير الجمع تعظيم. فإذا قال النصراني الآلهة الثلاثة ولهذا قال الله تعالى ولو شئنا ونال الجمع جيبونا دليل يخرج هذا اللفظ عن معناه وإلا فالصواب معنى وأنتم أيها الموحدون على ضلال وإلا لقال الله ولو شئت. فالجواب أن هذا من باب التشبيه والتلبيس. وإلا فارجع إلى قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كم يصير؟ واحد. نعم فيكون لو شئنا للتعظيم ولو شئنا من باب التعظيم، والله تعالى عظيم بصفاته، كل صفة منه من صفاته تقتضي عظمة غير ما تقتضي الصفة الأخرى، وباجتماع هذه الصفات يكون هناك عظم أعظم وأجل. ذلك من هذا، ولو شئنا لآتينا، هذا الجواب لو، لآتينا أعطينا، ولهذا نصبت مفعولين، المفعول الأول كل نفس والثاني هداها، والهدى بمعنى الدلالة والتوفيق، ولهذا قال فتهتدي بالإيمان والطاعة، لو شاء الله تعالى لفعل، كما قال تعالى في آية أخرى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم. فالله تعالى لو شاء لجعل الناس أمة واحدة على الإيمان والتوحيد والاستقامة، ولكن حكمة الله تأبى ذلك، حكمة الله تأبى ذلك لأسباب كثيرة، منها أنه جل وعلا قال للنار وقال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، لأملأن، وهذا قسم وتعهد من الله عز وجل للنار أن يملأها، لأملأن جهنم من الجنة. ولو كان الناس أمة واحدة على التوحيد صدق هذا ولا ما صدق؟ ما صدق، فإذا لا بد أن نصدق. ثانيا، لو كان الناس على أمة واحدة على التوحيد هل يتميز المؤمن من الكافر؟ كلهم واحد، ما في امتحان واختبار. ولو كان الناس أمة واحدة على التوحيد لن سد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. السبب حد يحتاج، ما في منكر، ما في منكر حتى يحتاج إلى نهي عن المنكر. ولو كان الناس على أمة واحدة على التوحيد لبطل الجهاد، أولا لمن جاهد، ما في أحد. المهم أن هناك حكم كثيرة في كون الله عز وجل جعل الناس إلى التسميه، ولهذا قال هنا ولكن حق القول مني، ولكن حق القول مني، حق بمعنى وجب وثبت، والقول فاعل، ومني متعلق بمحذوف حالا من القول، ولكن حق القول صادرا مني، على كونه صادرا مني. ما هذا القول؟ لأملأن جهنم من الجنة الجن والناس أجمعين. نعم، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أملأها. وهنا الفعل مؤكد بالنون وباللام وبالقسم المقدر، والتأكيد هنا واجب من النحوية ولا لا؟ واجب، لأنه في قسم مثبت مستقبل لم يفصل بينه وبين لامه بفاصل. وقول لأملأن جهنم، جهنم هذا اسم من أسماء النار، قيل إنها عربية والنون فيها زائدة، وأنها من الجهم أو من التجهم وهو الظلمة، وقيل إنها اسم معرب، مو عربي لكنه معرب. وعلى كل الأقوال فالمراد بها النار، الله العالم، لأن جهنم من الجنة والناس، الجنة الجن والناس بنو آدم أجمعين، تملأ من هؤلاء وهؤلاء، ويهم أكثر الله أعلم، لكن ظاهر القسمة أنهم سواء، ظاهر القسمة أنهم سواء من الجنة والناس. طيب، هل الجن هم الآن من هذه الآية ومن آيات أخرى أنهم يدخلون النار، كما قال تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار يدخلون النار، وهذا بإجماع المسلمين، أن كافر الجن يدخل النار، مؤمن جن هل يدخل الجنة ولا لا؟ اختلف فيه العلماء، والصواب أنهم يدخلون الجنة، صواب أنهم يدخلون الجنة. قال تعالى: يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم، يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح. منين؟ من الجن والإنس. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم فبأي آلاء ربكما يخاطب من؟ الجن والإنس. فهذا أيضا على أنهم يدخلون الجنة. وكذلك قوله: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يدل أيضا على أنهم يدخلون الجنة. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. وقال بعضهم إنهم لا يدخلون الجنة لأن الذين ولوا إلى قومهم منذرين قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. ولا قالوا يدخلكم الجنة، فهذا فيه على أن المؤمن منهم يجار من العذاب الأليم فقط. فيقال إن هذا استدلال بنص وترك نصوص. وما هكذا حال الإنسان الذي يوفق بين الأدلة. ثم إن مقام هؤلاء القوم مقام إنذار وتخويف، ولوا إلى قومهم منذرين دون مبشرين. أعتقد أن البقرة لو خرجت مسابقة في وظيفة تذهب السابق؟ لا تبعد، مهم من سألة. لكن لو ألقي علف في زاوية من البيت تسابق إليه؟ نعم تسابق إليه، لأن الله هذا كل مخلوق بما يناسبه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تكذيب النظرية الكاذبة، وهي نظرية دارون الذي يقول إن الخلق نشأ بالتطور وأن أصل الإنسان قرن ثم صار على طول الزمن إنسانا، وعلى قاعدته ما ندري ماذا سيكون الإنسان على طول الزمن. نعم، ولا شك أن هذه النظرية باطلة وكفر بالله عز وجل. نأخذها من قوله: وبدأ خلق الإنسان من طين. ما أصدق من هذه الآية الشيء، وبدأ خلق الإنسان من طين. ومن فوائد الآية الكريمة تمام قدرته تبارك وتعالى، حيث خلق هذا الإنسان العجيب في خلقه وفهمه وتدبيره وذكائه من هذا الشيء الجمال وهو الطيب. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أفعال الله الاختيارية التي تتعلق بمشيئته. من أين تؤخذ؟ من قوله: وبدأ، فإن البدء يكون عن عدم، البدء يكون عن عدم، واضح. ومن فوائدها أن الإنسان حادث بعد أن لم يكن، لقوله: وبدأ. نعم. ثم قال تعالى: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. من فوائد الآية الكريمة أن هذا الإنسان الذي خلق من الطين له نسل، جعل له نسل من أجل أن يبقى هذا النوع من المخلوقات، لقوله: ثم جعل نسله. ومن فوائدها أن الإنسان يخلق من المني، رغم المن. لقوله تعالى نسبه من سلالة، والسلالة هي الصلاح، والماء المهين هو المن، وعلى هذا فهو مخلوق من مني الرجل لا مني الأنثى، لأنه هو الماء المني. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في هذا الماء، حيث جعله على هذا الضعف وعلى هذا النوع من أجل حفظ الحيوان المنوي، إذ لو كان سائلا سيولة الماء ما احتفظ بهذه الحيوانات، ولو كان غليظا أثقل من هذا لكان منه ضغط على هذه الحيوانات فربما تموت، ولكن عز وجل جعله على هذا الوضع. نعم. ومن ثم قال ثم سواه ونفخ فيه من روحه إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أكمل خلق الإنسان بقوله ثم سواه، ويؤيد ذلك قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقوله صوركم فأحسن صوركم. هنا ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان جسم لا يكون إنسانا إلا بالروح، كقوله ونفخ فيه من روحه. ومنها وليس بذلك القوي أن الروح جسم، لأنها تنفخ في هذا الجسم البائد، وهو كذلك، فإن الروح جسم لكنها جسم لطيف دائرة، مع أن الملائكة تقبضه وتجعله في الحنوط وتصعد به إلى السماء، لكن نحن لا نرى عندما تخرج روح الميت ونحن عنده، هل نرى شيئا؟ لا ما نرى شيئا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان نعمة الله عز وجل على الإنسان بجعل السمع والأبصار والأفئدة التي بها إدراك المعقول وعقله. إدراك المعقول بماذا؟ بالسمع والبصر، وعقله بالقلب ووعيه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قليل الشكر بقوله قليلا ما تشكرون، كما أن الشاكر قليل أيضا، الشاكر قليل والقائم بالشكر على الوجه المطلوب قليل. قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور. نعم الشاكر قليل، يعني معناه انهم من حيث الافراد والاشخاص واحد في العشرة هذا قليل، ونفس الواحد هذا ايضا شكره قليل، الشاكر قليل وشكر الشاكر ايضا قليل. فقوله قليلا ما تشكرون هذا باعتبار شكر الشاكر، وقوله وقليل من عبادي الشكور باعتبار الافراد الشاكرين. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة ذم من لا يشكر لقوله قليلا ما تشكرون، ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يكون شكره على حسب النعمة، ففي السمع يستعمل السمع فيما يقرب إلى الله ويمنعه عما حرم الله، وكذلك في البصر أما القلب فنعم يجب عليه أن يعرض بقلبه عن كل ما حرم الله، وأن يقبل بقلبه على كل ما أمر الله به. ثم قال عز وجل وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. استفاد من هذه الآية الكريمة توبيخ هؤلاء المنكرين، كما سيأتي في آخر، بل هم بلقاء ربهم كافرون. ومن فوائدها أن هؤلاء المكذبين كانوا شاكين في قدرة الله، نعم، فقولهم أئذا ضللنا فإنا، ويحتمل أن يكون ذلك منهم مكابرة وأنهم عالمون بقدرة الله لكن يكابرون. ويؤيد هذا قوله بل هم بلقاء ربهم كافرون، يعني الأمر واضح لكن هؤلاء كفار. ومن فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل بإعادة الأموات بعد أن غابوا في الأرض وانحلوا فيها، يشيئهم الله تعالى خلقا جديدا. ومن فوائد الآية الكريمة إبطال قول من يقول إن البعث إيجاد من عدم، إيجاد من عدم، لأن فيه من يقول إن هذا الخلق يعدم بالكلية ثم ينشأ من جديد، وهذا قول باطل، لأنه لو كان الأمر كذلك لكان الثواب لمن لا يعمل والعقوبة على من لم يعمل. لو قلنا إنه يعدم بالكلية ثم ينشأ خلق جديد ويحاسب، هذا الجديد ما هو موجود بالأول، فيكون معاقبا على ما لم يفعل ومثابا بما لا يفعل. والله تعالى قد بيّن أن الإنسان نفسه هو الذي يعاد، وليس يعدم ثم يخلق من جديد، ولكنه يعاد كما بدأنا أول خلق نعيده. ما قال نخلق غيره، نعم. الشاهد قوله أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، أإذا ضللنا، يعني هم يقولون كيف بعد ما نغيب في الأرض ونكون ترابا كيف نبعث، فدل هذا على أنه على أن البعث هو إعادة ما سبق وليس ابتداء خلق جديد. ومن فوائد الآية أن هؤلاء المنكرين للبعث ليس عندهم حجة إلا مجرد الكفر لقوله بل هم بلقاء ربهم كافرون. ومن فوائدها إثبات ملاقاة الله عز وجل يوم القيامة لقوله بلقاء، ومثله قوله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ومنها قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم إلى آخره. استفاد من الآية الكريمة أن الذي يتولى قبض الأرواح ملك الموت، فقوله قل يتوفاكم ملك الموت. ومن فوائدها إثبات الملائكة لقوله ملك الموت، والملائكة عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور وجعلهم من السامعين المطيعين له، وأقدرهم على فعل المأمور، نعم، لقوله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يحسرون. وقال عز وجل عليه ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، في كمال الامتثال وكمال القدرة، نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تمام تنظيم الله عز وجل بالأمور وإحكامه لها لقوله الذي وكل بكم، فإن كل ملك موكل بشيء من الأشياء لتمام النظام وإحكامه وإحسانه. ومن فوائد الآية الكريمة في عظمة سلطان الله، من أين تؤخذ؟ من قولها الذي وكل به، فقد سبق لنا في الدرس أن هذا التوكيل ليس عجزا من الله عز وجل، ولكنه لبيان سلطانه وعظمته، نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرجوع إلى الله ثم إلى ربكم ترجعون، ويؤخذ منه إثبات الجزاء لأن هذا هو المقصود من قوله ثم إلى ربكم ترجعون. ثم قال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم إلى أخره، في هذا بيان فضاعة ما يحل بالكافرين يوم القيامة. من أين يؤخذ؟ من قوله ولو ترى، والمقدر جوابها لرأيت أمرا فظيعا. ومن فوائدها أن هؤلاء المجرمين المستكبرين في الدنيا الرافع رؤوسهم ستكون حالهم في يوم القيامة على العكس من ذلك، بقوله ناكسوا رؤوسهم. المؤلف يقول حياء، والصواب أنه ذلا، ذلا وعارا وخزيا والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أن المجرمين يوم القيامة يقرون بالحق. من أين تؤمن؟ ربنا أبصرنا وسمعنا. ولكن هل ينفع هذا؟ لا، بعد أن شاهد الإنسان العذاب أو الجزاء ما ينفع الرجوع. ومن فوائد الآيات الكريمة أن هؤلاء يطلبون الرجعة إلى الدنيا لقوله فرجعنا نعمل صالحا، ويتفرع عليها أن الآخرة قد يكون فيها شيء من العبادات، لأن الدعاء من العبادة وهم يدعون الله. وعليه فمن نفى أن الآخرة دار تكليف أو دار عمل فإن نفيه على سبيل العموم فيه نظر ظاهر، فإن الآخرة قد يكون فيها تكليف، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فيدعون، هذا تكليف ولا لا؟ تكليف، فالآخرة قد يكون فيها تكليف. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المكذبين يوقنون بالأمر في الآخر بقوله إنا موقنون، إنا موقنون. ومن فوائدها إقرارهم على أنفسهم بأن عملهم السابق ليس بصالح. من قوله نعمل صالحا، يعني وكأنهم بالأول لا يعملون صالحا. نعم.
3: سلام
0: الله. آتنا منها فينصرف اللب. ثم قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات مشيئة الله قوله ولو شئنا، ومن فوائدها تمام سلطانه، فقد لو شئنا لآتينا كل نفس هداها. ومن فوائدها أيضا إثبات حكمته حيث لم يؤتي كل نفس هداها، وقد سبق لنا أمس شيء من الحكم في اختلاف الناس إلى مؤمن وكافر. ويستفاد من هذه الآية الكريمة الرد على القدرية. من هو القدرية؟
3: مقدر.
0: القدرية هم الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمل، ما من الله تعالى فيه تقدير ولا خلق، يشاء لنفسه ويفعل بنفسه، ومن وليس الله تعلق بفعله، هؤلاء هم القدرين. فقول ولو شئنا لآتينا يرد عليه. ولكن هل في الآية دليل لمذهب الجبرية؟ ظاهرها، إلا أن الآيات الأخرى تدل على أنه لا حجة فيها لهم، لأن الله تعالى أعطى الإنسان قدرة واختيارا. ونحن معشر أهل السنة لا نأخذ ببعض الكتاب وندع بعضا، بل نأخذ بالكتاب كله، فنؤمن بأن مشيئة الله فوق كل شيء، ونؤمن بأن الإنسان مشيئة وإرادة وقدرة على العمل، وأن الإنسان هو الفاعل وليس الله هو الفاعل. ومن فوائد الآية الكريمة ومن فوائد الآية إثبات كلام الله أن الله يتكلم بقوله حق القول مني لأملأن. ومن فوائدها أن كلامه سبحانه وتعالى بحرف، لأن قوله لأملأن حروف ولا لا حروف، فكلام الله تعالى بحرف. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، إذ لو كان كذلك لقال سبحانه وتعالى ولكن أردت أن أملأ، ولم يقول ولكن حق القول مني لأملأ. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار بقوله جهنم لأملأن جهنم. ومن فوائدها أن الله جل وعلا أوفى المعاهدين منا أنه وعد النار يملأها فوفى لها بما وعدها. ولهذا قال الله تعالى ومن أوفى بعهده من الله، وقال تعالى وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجن يدخلون النار من الجنة والناس أجمعين. وهل يدخلون الجنة؟ تقدم أن في ذلك خلافا، وأن الصواب أنهم يدخلونها، وبينا الأدلة على ذلك القرآن. نبدأ تفسير نعم.
2: هل صحيح أن تجاوز بعض الجنة نرى الجن وهم لا يرون
0: الحق؟ وهذا ذكره الشيخ رحمه الله في الدين، وقد نقل أيضا عن بعض السلف، ولكن ما في دليل أن أرسل عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. ثم لهذا أهل الفترة يكلفون في الآخرة، فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. إيه عن الترتيب من بعد خلق السماوات استوى، لكن قبل أن يخلق السماوات ما مسكوت معه، فهو حين الخلق غير مستوي، وبعد الخلق مستوي، وأما قبله فالله أعلم. قال الله تبارك وتعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. المؤلف يقول وتقول لهم الخزنة إذا دخلوه فذوقوا بما نسيتم. ولننظر في كلام المؤلف هل يوافق ظاهر الآية. نقرأ فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسينا، هل يناسب أن يكون القائل الملائكة وأن الملائكة تقول إنا نسيناكم؟ من القائل إذن؟ الله. الله. نعم. كما قال تعالى نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. فالصواب أن هذا القول من قول الله عز وجل، يقول لهم تقريعا وتوبيخا وتنديما أيضا، يقول فذوقوا بما نسيتم. الأمر هنا ليس للإكرام ولا لمجرد الأمر، ولكن للتوبيخ والتقريع والإهانة. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. قال المؤلف فذوقوا العذاب، أفادنا بهذا التقدير أن مفعول ذوقوا نعم مفعولها محذوف تقديره العذاب، ويحتمل أن لا يكون لها مفعول نعم أن لا يكون لها مفعول، والمعنى فقوله ذق إنك أنت العزيز الكريم يكون مراد لك مجرد التوبيخ والإهانة. نعم. قال فذوق بما نسيتم لقاء يومكم هذا أي بترككم الإيمان به، والعمل له. وأفادنا بقوله بما بفرقكم أن ما مصدري وأن نسيتم بمعنى تركتم، وهو كذلك، فإنما مصدرية أي بالنسيان، والنسيان هنا بمعنى الترك، وليس النسيان الذي هو ذهول القلب عن معلوم، لأن النسيان المعروف هو ذهول القلب عن معلوم، وهذا لا يعاقب عليه النسيان. ويطلق النسيان على الترك وهو الذي يعاقب عليه. والدليل على إطلاق النسيان على الترك قوله تعالى ولا تكونوا كلا لا نسوا الله فنسيهم، وهذه الآية إن نسينا بمعنى تركنا، وليس معنى هذه القلب عن معلوم بقوله تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالنسيان المنفي عن الله غير النسيان المثبت له، النسيان المثبت له هو الترك، والنسيان المنفي عنه هو الذهول، الذهول عن الشيء. نعم. وبما نسيتم لقاء يومكم هذا، تركتم لقاءه، تركتم اللقاء، المراد تركتم العمل له والإيمان به. إنا نسيناكم تركناكم في العذاب، نسأل الله العافية. تركهم الله عز وجل وما نسيهم، لا يزال يعلم بهم جل وعلا، ولكنه تركهم وقال لهم بعد المراجعات، قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا، اخسأوا فيها ولا تكلموا. هل يتكلمون بعد ذلك درس العذاب؟ أبدا، لأنه في الآخرة ما يقدرون يخالفون. لما قال اخسأوا فيها ولا تكلمون انقطع رجاؤهم من كل رجاء والعياذ بالله. نعم. وأيث من كل خير. إنا نسيناكم وذوقوا عذاب، تركناكم بالعذاب، وذوقوا عذاب الخلد الدائم بما كنتم تعملون من الكفر والتكذيب. هذا تكرار للتأكيد وبيان أن ما ذاقوه لا يمكن أن نزول عنه، مع أنهم قالوا فيما سبق ارجعنا نعمل صالح، فقال ما في رجوع. ذوقوا عذاب الخلد، يعني العذاب الدائم، وهذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه. نعم. أو على تقدير في بالظرفية، يعني عذاب في الخلود. وعلى كل حال هو عذاب دائم، عذاب الخلد بما كنتم تعملون. ما هنا يحتمل أن تكون اسما موصولا، أي بالذي كنتم في الدنيا تعملونه، ويحتمل أن تكون مصدرية، ولكن ظاهرة تفسير المؤلف أنها اسم موصول. نعم. بما كنتم تعملون من الكفر والتكذيب. ثم بين الله عز وجل من المؤمن حقا، فقال إنما يؤمن بآياتنا القرآن الذين إذا ذكروا بها. إنما أدى حصر، حصلت الإيمان في من؟ في الذين إذا ذكروا بآيات ربهم خروا سجدا. وقول إنما يؤمن بآياتنا، قال المؤلف القرآن، وعلى هذا فهي الآيات الشرعية، والصواب أنها عامة، حتى الآيات الكونية كمن ذكر بما يفعله الله عز وجل في المكذبين والمجرمين، فإن ذلك داخل في الآية بآياته. وقوله القرآن يقتضي أن هذا القول خاص بهذه الأمة، إنما يؤمن بآياته لأنهم هم أهل القرآن، ولكن الأولى أن تؤخذ على سبيل العموم، حتى بما سبق إن الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا أتلى عليهم يخرون الأرقام سجدا. نعم. يقول إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها، الذين وشرابة، الذين فاعل يؤمن، يعني ما يؤمن إلا الذين، والمراد
4: الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. وقال الذين إذا ذكروا وعظوا بها، أي جعلت موعظة لهم وبينت لهم الآيات، فإذا وعظوا بها خروا سجدا، خروا جواب إذا خروا سجدا. الخروج يكون من أعلى إلى أسفل، ومنه خرور الماء ساقية من فوق إلى تحت. خروا سجدا من القيام وسبحوا بحمد ربهم حال السجود وهم لا يستكبرون. هذه الآية أورد عليها بعض العلماء إشكال وقال: هل كل من ذكر بآيات الله يسجد؟ نعم. أم ماذا؟ هل أنتم الآن ما يكون إنسان مؤمن إلا إذا قرأت عليه آية سجد، أو إذا موعدته بموعظة سجد؟ ليس كذلك، ليس كذلك. إذن ما الجواب عن هذه الآية؟ قال بعضهم: المراد إذا ذكروا بها خروا سجدا في موضع السجود، يعني خروا سجدا إذا مرت بهم آية سجد. أما إذا ذكروا بآيات ربهم بدون أن تمر بهم آية سجد فإنهم لا يسجدون. ولكن الصواب خلاف ذلك، الصواب من المعنى الذين إذا ذكروا بها انقادوا لها، انقادوا لها وخضعوا لها، ولا يلزم من ذلك أن يكون السجود مباشر للتذكير. إذا ذكروا بها خضعوا سجدا، يعني حتى في المستقبل، فلا يلزم أن يكون الجواب مباشرا للشرط، يعني لا يلزم أن يكون جواب الشرط مباشرا له. وما يقتضي الترتيب من الحروف أو التركيب قد يراد به الترتيب في موضعه في كل شيء بحسبه. ولهذا لو قلت تزوج زيد فولد له، الفاء للترتيب والتعقيب، ومن المعلوم أنه لا يولد له فور عقد النكاح له، أليس كذلك؟ تأمل، هل يولد له بمجرد ما قبل الزواج؟ إذن الفاء للترتيب والتعقيب، نقول تعقيب كل شيء بحسب، تعقيب كل شيء بحسب. وقال تعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مضطرة. وهل المطر إذا نزل وصار الصباح وإذا هي مضطرة؟ لا، ولكن بعد مدة تخفض، وبعد مدة يولد لهذا المتزوج. كذلك هذه إذا ذكروا بها خروا، ما يلزم من ذلك أن يباشروا مجرد التذكير يخرون، بل المعنى أنهم يلتزمون بذلك. إذا ذكروا بها التزموا بذلك السمع والطاعة، فسجدوا في موضع السجود ولم يوجد منهم استكبار. وعلى هذا فلا إشكال في الآية. نعم. خروا سجدا، سجدا حال من فاعل خر، وسبحوا معطوف على خر، ومعنى سبحوا أي نزه. نعم، سبحوا أي نزه، قلنا قول محذوف تقدير، وسبحوا ربهم أو سبحوا الله. وقول متلبسين بحمد ربهم، أفادنا المؤلف أن الباء في قوله بحمد ربهم من الباء للملابس، يعني معناه أن التصفيح مقرون بالحمد، ولو أنه ذهب إلى أن الباء للمصاحبة وسبحوا تصفيحا مصاحبا بحمد ربهم لكان أولى. وسبحوا بحمد ربهم وهم نعم، أي قالوا سبحان الله وبحمده، هذا معنى سبحوا بحمد ربهم، يعني قالوا سبحان الله وبحمده. ويحتمل أن لا يكون مراد التسبيح والحمد تسبيح اللسان وحمد، وأن المراد نزهوه بقلوبهم وحمدوه. بألسنتهم نزهوا بقلوبهم عما لا يليق به وحمدوه بألسنتهم عما بما يستحق وهم لا يستكبرون. الجملة حال يعني والحال أنهم لا يستكبرون.

لأن المجافاة الإبعاد. ومنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي عضديه في السجود، يعني يبعدها عن جنبيه. فمعناها إذن الإبعاد والارتفاع، والارتفاع يستلزم البعد عن المضاجع. المضاجع جمعه مضجع، وهو مكان الاضطجاع، والاضطجاع هو النوم. نعم، يقول المؤلف: مواضع مواضع الاضطجاع بفرشة لصلاتهم بالليل تهجدا. نعم، ما ينامون تتجافى جنوبهم عن المضاجع فلا ينامون، ولكن هذا مقيد بما جاءت به السنة أنهم يتهجدون ليس كل الليل، ولكن الزمن المشروع التهجد فيه. يدعون ربهم خوفا من عقابه وطمعا في رحمته. يدعون، هذه جملة حالية من فاعل يتجافى، أو من المضاف إليه بجنوبهم، يعني حال كونهم يدعون ربهم. دعاء مثلا ولا عبادة؟ أو الأمرين، يشمل الأمرين، يدعونه دعاء مسألة وعبادة. ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عقاب الله عز وجل وطمعا في رحمته. لكن ما الحامل على الخوف والطمع؟ إذا نظروا إلى تقصيره وعظمة الله وشدة عقابه طلب عليهم جانب الخوف، وإذا نظروا إلى سعة رحمة الله وعفوه وأنهم قاموا بما ينبغي أن يقوموا فيه أو أن يقوموا به غلب عليهم جانب الطمع، فهم يصيرون بجناحين، جناحي الخوف والطمع. ولكن أيهما ينبغي أن يغلب؟ وقنا في خلاف. قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب حلف صاحبه، لأنه إن غلب جانب الخوف فنغى من رحمة الله، وإن غلب جانب الرجاء آمن مكر الله. ولكن يكون بين بين. وقيل الصحيح يغلب جانب الخوف، والمريض يغلب جانب الطمع، من عند الموت يغلب جانب الطمع والرجع، في حال الصحة يغلب جانب الخوف. وقيل إن فعل الطاعة فليغلب جانب الرجع، وإن هم بالمعصية أو عملها فليغلب جانب الخوف. نعم، خوف وطمعا. ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون. من، هل هي لبيان الجنس أو أنها التبعيد؟ يعني بعض ما رزقناهم ينفقون للتبعيض. إذا قلت إنها للتبعيض صار من يبذل كل ماله تقربا إلى الله صار مذموما، وإن قلت إنها لبيان الجنس وأنهم ينفقون مما رزقناهم فإنه لا يقتضي أن يكون من بذل ماله كله مذموما، لأن المراد بيان الجنس فيشمل الكل القليل والكثير. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يبذل الإنسان كل ماله في طاعة الله وفي سبيل الله أو يقتصر على بعضه؟ والصواب أن ذلك يرجع إلى حال الشخص وإلى الأسباب التي بها يدفع الضرورة عن نفسه وأهله. فإن كان

0: الإنسان ضعيف التوكل أو ضعيف القدرة على التكسب فالأفضل أن يبقي شيء من ماله، وإن كان الأمر بالعكس فله أن يتصدق بجميع ماله كما فعل من؟ أبو بكر. أما أبو لبابة لما نظر أن ينخلع من ماله صدقة لله ورسوله قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، فجعل من الخير له أن يمسك بعض المال. نعم. وقوله ينفقون الإنفاق البذل، الإنفاق يعني البذل. قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس، أي نفس تكون لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا تعلم ما أخفي لهم من قرة أعين، وهذا نفي لعلم الحقيقة لا لعلم المعنى، فإن المعنى معلوم فيما أخفى الله من قرة الأعين، لكن حقيقة ذلك الشيء مجهولة. ولهذا قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. نعلم أن في الجنة نخلا ورمانا وفاكهة ولبنا وعسلا وماء وخمرا وطيرا وما أشبه ذلك، نعلم هذا ونعلم معنى، لكن حقيقة ذلك الشيء مجهولة ولا مجهولة؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، ما أخفي لهم يعني أي حقيقة ما أخفي، وليس معنى ما أخفي، المعنى معلوم. وقول من قرة أعين ما تقر به أعينه، قرت عينه بمعنى جمدة، وقرت عينه بمعنى سكنة. فعلى الأول تكون من القروة والبرد، ولهذا يقال إن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة. نعم، دمعة الحزن حارة ودمعة السرور باردة، ولهذا قال قرت عينه إذا سرت. أما إذا كانت من القرار وهي أنها لا تلتفت إلى سوى ما هي تنظر إليه، يعني أن عيونهم قارة لا تلتفت إلى سوى ما هي عليه، وكلا المعنيين صحيح. فإن معنى قرت عينه أي بردت فلم يلحقها حرارة الحزن، ومعنى قرت عينك أي سكنت فلا تنظر إلى شيء سوى ما هي عليه، وهذا يكون معناه غاية الأمنية، غاية الأمنية. نعم. قال الله تعالى وفي قراءة، قال المؤلف وفي قراءة بسكون الياء مضارع. وش السكون الياء؟ أخفي، هذه فعل ما، أخفي فعل مضارع. نعم، أول أخفي يعني أنا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، ما أخفي لهم أنا يعني الله عز وجل من قرة أعين. أما ما أخفي لهم فهي فعل ماضي مبني للمجهول، وفاعله مستتر جوازا ولا وجوبا؟ فعله مستتر جوازا ولا وجوبا؟ ما إذا كانت أخفي فهو مستتر، لا جواب، إذا صارت أخفي فهي فعل ماض وفاعله مستتر جواب، وإذا كانت أخفي بالسكون فهي فعل مضارع وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت. والمعنى على كلتا القراءتين صحيح. نعم، فالله هو الذي أخفاه حتى على البناء المجهول ما أخفي، فإن المخفي هو الله. ما أخفي لهم من قرة أعين. قال جزاء بما كانوا يعملون. جزاء مفعول من أجل. ولكن هل المفعول من أجل هل عامله أخفي ولا قرة؟ الظاهر أنها قرة، يعني قرت أعينهم جزاء، وليس المعنى أخفي لهم جزاء، لأنه قد يقال أن الإظهار أبلغ في الجزاء، لكنها من قرة أعين جزاء. نعم، جزاء بما كانوا يعملون، أي بالذي كانوا يعملونه في الدنيا من طاعة الله. فإن قلت هذا يدل على أنهم يجازون بعمل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يدخل الجنة أحد بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فما هو الجمع بين هذا الحديث وبين هذه الآية وأمثاله؟ قال أهل العلم إن الجمع بينهما اختلاف معنى الباء. فالباء التي للسببية هي الموجودة في مثل هذه الآية، جزاء بما كان، أي بسبب ما كانوا يعملون. والباء التي للعوض هي المذكورة في قوله لن يدخل الجنة أحد بعمله، أي عوضا عن عمل. لأننا لو أردنا المعاوضة والمقاصة لظهر العامل مغبونا مطلوبا. قوله لو أردنا المقاصة والمعاوضة كان العامل مهما عملنا صالحا هو مطلوب. نعمة واحدة من نعم الله عليك تستوعب جميع الأعمال. يقول مثل قائل أنا الحمد لله أصلي الصلاة والحمد وأصوم رمضان وأدفع زكاة مالي وأحج البيت، هذه موجبة الجنة، صح ولا لا؟ لو أردنا أن قال له نعمة من النعم كنا تعب. وقولنا فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، المراد بالفسق هنا الفسق الأكبر المخرج عن الإسلام، وليس الفسق الأصغر الذي يبقى فيه الإنسان مؤمنا ناقص الإيمان. كمن كان فاسقا، الجواب لا يستوون. وانتبه أيها القارئ، فقف على قوله فاسقا، فإن كثيرا من القراء يقرأ يستمر فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، ما صح. كمن كان فاسقا لا يستوون ما صح. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، فقف ثم قل لا يستوون. هذا الجواب جواب من؟ جواب الله عز وجل، لا يستوون. فالله تعالى استفهم وأجاب نفسه، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أجاب لا يستوون، أي المؤمنون والفاسقون. لماذا؟ من الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا، هو ما يعد للضيف، بما كانوا يعملون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم، أما هذه حرف شرط وتفصيل، وتفيد مع الشرط والتفصيل تفيد التوكيد. نعم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، وأما من بخل واستعان وكذب بالحسنى فسنيسره. هنا أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، تكون فيها ثلاث فوائد شرطية بدليل أنها أتى لها جواب فلهم، تفصيلية لأنها أتت بقسمين، أما الذين آمنوا وأما الذين فسقوا، بعد توكيدية لأنه لا شك أن هذه الصيغة في التوكيد، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم، هذا جواب الشرط، فلهم جنات المأوى.
1: الجنات جمع جنة، وهي في اللغة الحيوان الحديقة الكثيرة الأشجار، وسميت به لأنها تجن من فيها أي تستره، لكنها في الشرع الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه، فهي أعظم مما يدور في الخيال أو يخطر على البال. وقول جنات المأوى، جنات المأوى يعني التي هي مأواهم، لا يكون عنها حولا ولا يتحولون عنها، فهي مأوى كما أن الجحيم مأوى الكافرين لا يتحولون عنها. فالمأوى مكان الإيواء، أي أنها هي جناتهم التي يأون إليها ولا يخرجون منها. نزلا يقول المؤلف هو ما يعد للضيف، وعلى هذا فتكون مصدرا في موضع الحال، يعني أنه معد لهم هذا النزل. نعم، بما كانوا يعملون ألبا هنا السببية. وأما الذين فسقوا في الكفر والتكذيب فمأواهم النار والعياذ بالله، مأواهم أي مرجعهم النار، يخرجون منها لا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، أعوذ بالله، شوف كلما أرادوا أن يخرجوا منها يمنون بالخروج، يمنون بالخروج، ترتفع بهم إلى أن يقربوا من أبوابهم، ثم بعد أن يتمنون الخروج ويريدونه يعادون فيها. وهذا أشد والعياذ بالله في التعذيب. قل لك لو فرضت أنك محبوس في مكان، فقل لك تعال تعال، ثم إذا قربت من الباب ردك، أي هذا أو أن تبقى في حجرة الحبس، أي أشد؟ أن تبقى في حجرة أشد؟ لا، أنا هو أين أشد؟ أيهما أشد؟
2: الأول والأول.
1: أين أن يقرب من الباب ثم إذا أراد أن يخرج قل ارجع، لأنه والعياذ بالله إذا قل هكذا صار كأنه يحبس عدة مرات، كأنه يحبس عدة مرات، لأن من أشرف على الحياة ثم عاد إلى الموت صار ذلك موت آخر، فتكون عادته إلى محبسه تكون حبسا ثانيا. هكذا أهل النار والعياذ بالله يمنون الخروج، وكلما أرادوا أن يخرجوا يعيدوا فيها. نعم، وقيل لهم أيضا توبيخا، قيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فيجتمع عليهم والعياذ بالله، يجتمع عليهم العذاب، العذاب الجسمي والعذاب القلبي. الجسم منين؟ من النار والعياذ بالله، كلما نضج جلودهم مدناهم جلودهم غيرهم. والقلبي من هذا التوبيخ، من هذا التوبيخ، ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وش حسد الإنسان عندما يقال هكذا؟ ألا يتحسد يقول ليت ما كذبت، كيف أكذب؟ نعم، يتمنى، يكون هذا والعياذ بالله فيه من التوبيخ والتنديم وإدخال الحسرة ما هو ظاهر. ولهذا قال سبحانه وتعالى في آية أخرى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الآن نحن إذا فاتنا شيء بقضاء الله وقدره وهو مما يسرنا، ماذا الواحد يندم؟ يندم يقول ليتي فعلت وليتي فعلت، مع أنه منهي عنه، لأن هذا يفتح عمل الشيطان، يفتح باب الندم أو الاعتراض على القدر، ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه. فالمهم أن هذا التوبيخ يكون عذابا إيش؟ قلبيا. وأما كونهم يرددون كلما أرادوا يخرجوا يعيدوا فيها فهو عذاب جسمي بدني، فهم دائما والعياذ بالله في عذاب وحسرة وندم لا يفتر عنهم وهم فيه مفلسون دائما وأبدا، ما في فترة راحة. ولهذا يقولون يا مالك، وقال الذين في النار بخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. شوف والعياذ بالله الخزي والتقاصر. ما قالوا ادعوا ربكم يرفع العذاب، قالوا يخفف فقط، ولا قالوا يخفف دائما، قالوا يخفف يوما. وهذا يدل على شدة يأسهم، لأنه قيس من الرحمة والعياذ بالله. يتمنون ولا لهم وجه على الله من هم يسألون، يطلبون من خزنة جهنم أن يشفعوا لهم إلى الله، أن يخفف عنهم، يخفف لا يرفع، يوما لا دائم، يخفف عنا يوما من العذاب. ولكن وش تقول من خزنة وفخ؟ قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم ببينات، فيقولون بلى، قالوا بلى. ثم يقولون إذا نحن براء منكم، ما نتدخل في شأن، فادعوا ادعوا أنت. يقول عز وجل وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ضايع ما ينفعه. ولهذا إذا ألحوا على ربهم ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها، التضرع ربنا والاعتراف غلبت علينا شقوتنا، نعم وكنا قوما ضالين، هم حكموا على أنفسهم. وكل هذا من باب التضرع، لأن الإنسان إذا اعتذر بإساءته فإن هذا مدعاة لرحمته. إذا جاءك واحد يعتذر بذنبه ويعترف بذنبه هذا يوجب أن يترحمه، فهم يعترفون لعلهم يرحمون. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال الله تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا أي ذلوا وكونوا حقارة، نعم ولا تكلمون بأي كلمة. حينئذ والعياذ بالله يأسون من كل خير، يأسون من كل خير، نسأل الله السلامة. ولهذا قال وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. هذا فعل مؤكد بالنون واللام، ولنذيقنهم تأكيدا وجوبيا، تأكيدا وجوبيا لأنه مثبت مستقبل في جواب قسم غير مفصول من لامه. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى عذاب الدنيا بالقتل والأسر والجدب السنين والأمراض دون العذاب أي قبل، دون عذاب الأكبر عذاب الآخرة، لعلهم أي من بقي منهم يرجعون إلى الإيمان. هذا وعد من الله عز وجل، بل وعيد من الله عز وجل أنه يذيقهم العذاب الأدنى قبل العذاب الأكبر وهو عذاب الآخرة لعلهم يرجعون، لعل للتعليق. ولكن هل رجعوا؟ منهم من رجع ومنهم من لم يرجع، فإن قريش أصيبوا بالجد والسنين والقتل في بدر، قتل شرفائهم والأسر أيضا، ومع ذلك رجعوا لا، منهم من رجع ومنهم من لم يرجع، منهم من رجع ومنهم من لم يرجع. فمن أراد الله له النجاة أحيى الله قلبه بهذا النوع فرجع، ومن طبع الله على قلبه بقي على ما هو عليه ولم يرجع، أو باقي ناخذ إن شاء الله الدرس أو كثير، إن شاء الله نخلي له الدرس القادم.
0: أظلم ممن ذكر بآيات ربه القرآن ثم أعرض عنها أو ذا أحد أظلم منه، إما من المجرمين منتقمون، من المسلمين أي المشركين منتقمون. من أظلم؟ أفاد المؤلف بقول لا أحد أظلم أن الاستفهام هنا للنفي،
3: أي لا أحد أظلم منه. والظلم سبق لنا عدة مرات أن المراد أو عدة مرات أن المراد به إيش؟ النقص في الأصل، لقوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص، والمراد به نقص الإنسان فيما يجب عليه ودعا أو نقصه فيما منع منه ولا ينتفي ويرتكب المحرم. وقال ممن ذكر بآيات ربه، ذكر ما قال ممن ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يشمل كل مذكر، كل مذكر، لأن بعض الناس قد يخضع لبعض المذكرين لكونه فلان، وهذا ليس خاضعا للآيات، هذا خاضع للأشخاص. تجده إذا ذكر بهذه الآية إن ذكره فلان قبل وإن ذكره آخر نعم لم يقبل، أليس كذلك؟ يوجد أناس إذا أمرهم الإنسان بأمر معروف ما هم ربما يستهزئ به، وإذا أمره به آخر نعم امتثل، امتثل وأظهر الموافقة. ولهذا قال ممن ذكر، لأن لا تقيد بمذكر معين أي مذكر يكون. وقال بآيات ربه، قال المؤلف المراد من القرآن والأصح أنه أعم من القرآن، ويشمل حتى من ذكروا بالتوراة في زمن التوراة، ومن ذكروا بالإنجيل في زمن الإنجيل نعم، وبالزبور في زمن الزبور، لأن هذا حكم. وقول بآيات ربه أتى بالربوبية المقتضية للانقياد، لأنه ما دام التذكير بآيات رب لك فأنت مربوب عبد، والمربوب في تدبير من ربه. ثم أعرض عنها، ثم أعرض عنها، وفي آية أخرى فأعرض عنها. والفرق أنه في الآية الأخرى، فأعرض أنه بادر بالإعراض فأعرض. في الثانية بعد ما فكر وقدر في هذه الآية أعرض. والناس هكذا، منهم من يعرض لأول وهلة ولا يلتفت ولا يفكر، ومنهم من قد يفكر ولكن في النهاية يعرض. وقول إنا من المجرمين منتقمون، الجملة الاستئنافية لبيان أو تهديد هؤلاء المعرضين وبيان أنهم من المجرمين، ولهذا قال إنا من المجرمين، وهو إظهار في موضع الإضمار. والأصل إنا إنا منهم، لكن أظهر في موضع الإضمار للسببين السابقين الذين أشرنا إليهما، أنه من أجل أن يحكم على هؤلاء بالإجرام، ولأجل أن يكون الحكم عاما لكل مجرم فيهم وفي غيرهم. والإجرام بمعنى الإثم، فالمجرم هو الآثم الذي ارتكب ما لا يحل له، كما في قوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. قال إن من المجرمين منتقمون، جمع ليطابق المبتدا، أين المبتدا؟ إما اللي هو اسم إن، لأن أصله إننا، لكن خذبت إن الثانية تخفيفا. إنا من المجرمين منتقمون، والجمع هنا وفي كل ما يضاف إلى الله يراد به التعظيم. وقد سبق لنا أن النصرانية لو استدل بالجمع على التعدد قلنا لو أنت من أصحاب الزيغ الذين يتبعون ما تشابه منه، لأنك لو رجعت إلى قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم زال عنك هذا الاشتباه. نعم. وقول إنا من المجرمين منتقمون هي كقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام، فكلمة ذو انتقام تعني أنه صاحب انتقام، صاحب انتقام يعني ممن يستحقه. وهنا من المجرمين منتقمون مقيدة، ينتقمون من المجرمين،
0: وبهذا نعرف أن المنتقم ليس من أسماء الله. المنتقم ليس من أسماء الله لأن الاسم من أسماء الله يكون مطلقا دالا على المعنى الأحسن على كل تقدير، كقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. كل كلمة تحتمل هذا وهذا فإنها لا تكون من أسماء الله، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى. والانتقام لا شك أنه حسن في محله، وعليه فلا يصح أن يوصف الله به على سبيل الإطلاق، وهو معدود من الأسماء الحسنى المشهورة. لكن هذه الأسماء الحسنى المشهورة كما قال الشيخ الإسلام وغيره من أهل التحقيق ليست ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هي ثابتة، يعني فيها أشياء من الأسماء ما تصح لله، لا تصح اسما لله. طيب إذن هل يوصف الله بالانتقام مطلقا فيقال المنتقم؟ الجواب لا، لأنه ما ورد إلا مقيدا، وورد ذو انتقام نكرة في سياق الإثبات فلا تدل على العموم، لأن نكرة في سياق الإثبات كما هو معروف لا تفيد العموم، إنما تفيد العموم إذا كانت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري كما ذكره أهل الأصول. ثم قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب. آتينا بمعنى أعطينا، وهو إعطاء شرعي قدري، شرعي قدري. وقول موسى الكتاب، موسى مفعول أول والكتاب مفعول ثاني، وأل في قوله الكتاب للعهد، عندكم التكميل للعهد، أل في الكتاب للعهد الذهني، لأنه ما سبق له ذكر حتى يحال على المذكور، وليس شيئا حاضرا حتى يقول انه عهد، اذن فهو عهد ذهني، يعني كتاب المعهود المعروف وهو التوراة. فلا تكن في مرية، نعم، فلا تكن في مرية شك من لقائه. فلا تكن، الخطاب هنا على ما مشاعره المؤلف الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والضمير في لقائه يعود على موسى، والمعنى فلا تكن يا محمد في مرية أي في شك من لقائه، لقاء من؟ لقاء موسى، يعني فإنك ستلاقيه. قال المؤلف وقد التقيا ليلة الإسراء، ليلة الإسراء هذا ما ذهب إليه المؤلف وذهب إليه كثير من المفسرين أيضا، أن الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام والضمير يعود على موسى، والمعنى لا تكن يا محمد في شك من ملاقاة موسى فإنك ستلاقيه، وقد لاقاه في ليلة الإسراء. قال المؤلف الإسراء لأن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة. طيب هذا ما ذهب إليه المؤلف، ويحتمل أن قوله فلا تكن إن خطاب لموسى، يعني آتينا موسى الكتاب قائلين له لا تكن في مرية من لقائه، أي لقاء الجزاء عليه أي على الكتاب. والمعنى أن هذا الكتاب الذي آتيناك إياه لا بد أن يحاسب عليه من نزل إليهم حتى يلاقوا جزاءهم. ويحتمل المعنى فلا تكن في مرية من لقائه، أي لقاء موسى أي لقاء مثل ما لقيه. منين؟ من الأذى. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، أي لقاء ما لقيه موسى من الأذى، فإن موسى أوذي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام
3: لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. وهذا أيضا معنى حسن، إن المعنى أننا آتيناه وآتيناك أيضا وأوذي فستوذى، فلا تكون في شك من هذا. وهذا هو الواقع، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لقي من الأذى الشيء الكثير، وكل من تبع شريعته وانتهج منهاجه في الدعوة إلى الله والعمل في شريعة الله فسيلقى الأذى. ولكن الشأن كل الشأن، هل يلزم من الأذى الضرر؟ ما يلزم من الأذى الضرر؟ ما يلزم. ولهذا يصح أن نقول إن الله يؤذى ولا يتضرر، كما قال الله تعالى: والذين إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وكما قال تعالى في الحديث القدسي: يؤذين ابن آدم يسب الدهر، مع أنه قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني. فلا يلزم من الأذى الضرر. ها نحن الآن نتأذى برائحة إنسان أكل بصلا أو ثوما، ولا لا؟ نتضرر؟ ما نتضرر، ما نتضرر. فلا يلزم من الأذى الضرر. والرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أوذي، ولكن ما ضره ذلك والحمد لله. صار الأمر والعاقبة للرسول صلى الله عليه وسلم.
4: ما يكون ضرر بالنسبة للمخلوق لا بد من الأذى أن يكون فيه مخلوق.
3: لا ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو
4: ما هو شرط أن يكون يعني الضرر يعني بدأ شيء من
3: لا لا ما يتضرر. حتى الآن مثلا لو تأذيت من كلامك مثلا أو تأذيت من رائحة الشخص أو ما أشبه ذلك، ما أتضرر. وأما قوله تعالى: ليبغوكم إلا أذى، فالمعنى أنه لن يبغوكم أبدا ولكن من أذى. ولهذا قالوا أن الاستثناء في هذه الآية منقطع. فما تقول هنا يزم لقائل: وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه هدى، جعلناه الضمير يعود على موسى أو الكتاب، ولهذا قال: وجعلناه أي موسى أو الكتاب هدى هاديا لبني إسرائيل. هدى المصدر، قال المؤلف إنه بمعنى اسم الفاعل هاديا لبني إسرائيل، واسم الفاعل صالح للكتاب وصالح للرسول لموسى. لبني إسرائيل، بني إسرائيل أي ذرية إسرائيل، ذريته فيشمل إيش؟ الذكور والإناث. لكن لو قلت بني فلان هو شخص منهم قبيلة، فبني للذكور، للذكور. فإذا قلت مثلا بني محمد، المعنى الذكور. وإذا قلت بني تميم يشمل الذكور والإناث لأنهم قبيلة. إذا قلت بني آدم يشمل الذكور والإناث. طيب، إذا الرسول يقول إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، واضح؟ ليش؟ خاصكم بهم. نعم. طيب، بني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب، يعقوب بن إسحاق، فهو نبي من الأنبياء. ويقولون معنى إسرائيل أي عبد الله، وهو لقب له. وجعلنا هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. وجعلنا منهم أئمة أي صيرنا. والجعل هنا كوني ولا شرعي؟ كوني. لا كوني، كوني. وغالب الجعل المذكور في القرآن كوني، وإن كان يأتي بمعنى الشرعي مثل قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، المعنى ما جعله شرعا. وأما كوني فقد وقع. وجعلنا منهم أي من بني إسرائيل أئمة بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ياء قادة، تفسير لأئمة. أئمة هذا تحقيق. أئمة أئمة إبدال الثانية ياء. والمؤلف ما ذكر التفسير فلا أدري هل أنه ليس فيها قراءة أو أنه غفل عنه، تحتاج إلى مراجعة، لأن كثير من القراء عندنا يقرؤونها بالتسهيل وجعلناهم أئمة، دائما يقول أئمة بالتسهيل، تحتاج إلى مراجعة. طيب يقول قادة تفسير لأئمة، لأن الإمام هو الشيء الذي يقتدى به ويتبع. نعم مشهور
5: ولا
3: جاء شيء
5: ما يكون
3: شغل. لا ما شغل، لماذا الحكم مشروع؟ شيء مقدر. وقوله يهدون بأمرنا، يهدون الناس بأمرنا، يهدون أي يدلون الناس، والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة، لأن هداية التوفيق لا تكون إلا لله عز وجل، لكن هذه هداية دلالة. وقوله بأمرنا يحتمل أن يكون الأمر الشرعي أو الأمر الكوني، فإن كان شرعيا فإن كان المراد بالشرعي المعنى يهدون الناس بهذا بالشرع أي إليه، وإن كان الأمر قدري فالمعنى أنهم يهدون ذلك ويدلونهم بقدرنا وتقديرنا. والحقيقة أن الأمر شامل، أن الأمر هنا شامل للمعنيين جميعا. وقوله بما صبروا، لما صبروا على دينهم على البلاء من عدوهم، على دينهم وعلى البلاء من عدوهم. لما صبروا، لما هذه فيها قراءتان، قراءة لما صبروا وقراءة لما صبروا. أما على قراءة لما صبروا فهي بمعنى إيش؟ بمعنى إيش؟ بمعنى حين، فهي أيضا ظرف لما صبروا. وأما على قراءة لما صبروا فاللام حرف جر وما مصدرية، أي لصبرهم، لصبرهم، وتكون لام هنا تكون لام للتعليل، تكون لام للتعليل. وقوله الصبر قال المؤلف على دينهم وعلى البلاء من عدوهم، وهو حق، فيكون الصبر هنا على أحكام الله الكونية والشرعية، الأحكام الكونية والشرعية، فالأحكام الكونية على دين والشرعية على دينهم، والكونية على قوله وعلى البلاء من عدوهم. وكانوا بآياتنا الدالة على قدرتنا ووحدانيتنا يوقنون، وكانوا بآياتنا يوقنون، الواحد عطف كان معطوف على صبر، يعني لهذين الأمرين الصبر مش بعد واليقين، صبر واليقين، واليقين هو أعلى درجات الإيمان، لأن اليقين معناه النبوء، يقين لا تزعزع معه ولا شك فيه. وقد قيل بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نقول من هذه الآية لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وقول بآياتنا الدالة على قدرتنا ووحدانيتنا يشمل الآيات الشرعية والكونية. نعم. وفي قراءة بكسر اللام وتخفيف الميم، وهي لما صبروا إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين. إن ربك هو يفصل، الفصل بمعنى القضاء، أن يقضي ويحكم حتى يميز الحق لهؤلاء وهؤلاء. والحكم كما قال الفقهاء هو فصل الخصومات، لأن به يتميز هذا من هذا، يفصل بينهم يوم القيامة.
0: فيما كانوا يختلفون في حكمه الجزائي أو الشرعي. الجزائي، لأن حكم الشرعي فاصل في الدنيا، هؤلاء على حق وهؤلاء على ضلال، لكن راد الحكم الجزائي الذي هو غاية الشرع، الذي هو غاية الشرع، فيوم القيامة يفصل بينهم، هؤلاء إلى النار وهؤلاء إلى الجنة. وقول فيما كانوا فيه يختلفون، متى كانوا يختلفون؟ في الدنيا يختلفون، فالمؤمنون يقولون إن هذا هو الحق، وأولئك يقولون ليس هذا هو الحق، لكن يوم القيامة يفصل بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، ويتبين من هو الذي على الحق. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم أن يتبين لكفار مكة إهلاكنا كثيرا من القرون. أولم يهدي لهم، الهمزة هنا للاستفهام، والواو حرف عطف. وقد سبق لنا في مثل هذا التركيب أن للعلماء في ذلك قولين في الإعراب، وقول يهدي لهم قال المؤلف يتبين لهم. وفي الحقيقة أن هذا التفسير تفسير باللام، وإلا فإن الهداية في الأصل الدلالة، لكن بالدلالة يكون البيان، بالدلالة يكون بيان. فلهذا فسروها باللازم أولم يتبين لهم. وقول كم أهلكنا، كم هذه تكثيرية، وهي في محل نصب مفعولا مقدما لأهلكنا. وهذه الجملة كم أهلكنا تؤول بمصدر من غير حرف مصدري، تؤول بمصدر من غير حرف مصدري، يعني أولم يتبين لهم إهلاكنا. نعم، وقد سبق لنا أن جمل قد تؤول بمصدر من غير حرف مصدري، ولها مثال، هل تذكرونه؟
6: أسمع
0: بالمعيد
6: خير من
0: أنت، وغير من القرآن أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، سواء عليهم فأنذرتهم أم لم تذرهم، يعني سواء عليهم إنذارك وعدم، سواء عليهم أستغفرت لهم استغفارك وعدمه. هذه من هذا الباب مما يؤول بمصدر بدون حرف مصدرية. طيب، أولم يتبين، أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم، وقوله يتبين لكفار مكة، المؤلف دائما يخص مثل هذه العبارات بأهل مكة، وكأنه رحمه الله يرى أن كون الآية مكية تعين المراد، ولكن الأولى أن يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المكان، لا بخصوص المكان، كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا كان ما هناك سبب يقتضي تخصيص المكان به فإن العبرة بالعموم. كما مكن من قبلهم من القرون الأمم بكفرهم، أي بسببه، سبب الكفر. والقرون جمع قرن، ومن المراد بالقرن القرن الأمة من الناس، كما في الحديث الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يرون، يمشون حال من ضمير لهم، وين لهم؟ أولم يهدي لهم، نعم، حال من ضمير لهم، وإن كان يحتمل تكون حال من ضمير قبلهم، لكن لهم أحسن، لأن هي مبتدأ الكلام، يعني حال كون هؤلاء يمشون في مساكنهم في أسفارهم إلى الشام وغيرها،
3: يعني أن هؤلاء الذين فقوا إلى وقت نزول القرآن قد تبين لهم إهلاك العلوم السابقة، وهؤلاء الذين فقوا إلى وقت نزول القرآن يمشون في مساكن أولئك المعذبين. وقالوا في طريق من الشام بناء على المراد كفار مكة. مثل إيش؟ مثل نعم، مثل ديار ثمود ومثل ديار قوم لوط، كما قال تعالى في سورة الحجر: وإنهما لبإمام مبين. وكانوا يمشون في مساكنهم، هذا أبلغ في النظر وفي التبين، لأنهم يرون ذلك عين اليقين. وعين اليقين أشد من علم اليقين قوله. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فإحياء الموتى عند إبراهيم قبل أن يشاهده بعينه من باب علم اليقين، فإذا شاهده صار من باب عين اليقين. وقد ذكر العلماء أن لليقين ثلاث درجات: علما وعينا وحقا، وكل ذلك موجود في القرآن. كلا لو تعلمون علم اليقين ثم لترونها عين اليقين. عين اليقين هذه علم وعين في سورة واحدة. إن هذا لهو حق اليقين، هذا حق اليقين. أفهمتم؟ هذه مراتب اليقين الثلاث. والفرق بينها أننا نحن نعلم علم اليقين أن في الجنة نخلا ورمانا وفاكهة، أليس كذلك؟ فإذا رأيناها بأعيننا، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم نراها، إذا رأيناها بأعيننا صار ذلك عين اليقين، فإذا أكلناها صار حق اليقين. ثم لا، لو قال قائل: لماذا لا يكون عين اليقين حق اليقين؟ نقول: الآن فيه عناقيد من البلاستيك، عناقيد عنب، الذي يراها عين اليقين يحسبها عنبا، يمكن لو تعطيها بذر صغير يأخذه يأكله ولا لا؟ ما يحسبه الضمائن ماء. طيب هذه عينها عين اليقين، لكن عندما نأكل هذا البلاستيك وش يتبين لك؟ وش يتبين من حقيقة ولا لا؟ لا حقيقة. فتبين حق اليقين أعلى من عين اليقين، حق اليقين أعلى من عين اليقين، لكن ما لا يدرك إلا بالرؤية تكون رؤيته حق اليقين. نعم. طيب يقول عز وجل: إن في نعم أنا كل هذا تقدير على قول يمشون في مساكنهم، لأن كونهم يمشون في مساكنهم معناه أنهم يدركون ذلك عين اليقين، شاهدون بعينهم وهو أبلغ من الخبر. نعم. يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لآيات دلالات على قدرتنا. نعم. إن في ذلك لآيات دلالات على قدرتنا، ولو قال المؤلف وعلى انتقامنا من المسلمين لكان أولى وأنسب، لأن المقام الآن مقام اعتبار بما جاء، المقام مقام اعتبار بما جاء، يكون هذا فيه دلالة على إيش؟ على الانتقام من المكذبين، فيكون أدعى للاعتبار. نعم.
4: يمشون في مساكنهم، ما
3: اجتمع علم اليقين وحق اليقين في هذا؟ لا، اليقين لمن وقع عليه الأذى نفس الذي وقع عليه الأذى، فهذا علم اليقين. إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون، هذا للتوبيخ، الاستفهام للتوبيخ. والمراد فلا يسمعون سماعا تدبر واتعاظ، وإلا فهم يسمعون سماع إدراك، لكن سماع الإدراك لا يجدي بل يضر إذا لم ينفع. سماع الإدراك يعني بالأذن إذا لم تنتفع به كان ضررا عليك، كما أن العلم إذا لم تنتفع به كان ضررا. فالمراد هنا سماع الاتعاظ والاعتبار. ثم قال عز وجل: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز اليابسة التي لا نبات فيها فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون هذا فيعلمون أنا نقدر على إعادته. أولم يروا أن نسوق، أسألكم هل المراد بالرؤية رؤية البصر أو العلم أو كلتاهما؟ كلتاهما. إذا كان ذلك بعرضهم رأوه بأعينهم، وإذا كان في أرض غيرهم رأوه بقلوبهم رؤية علم، وهذا مشاهد. نسوق الماء إلى الأرض الجرز، نسوق الماء في الجو أو نسوقه على الأرض أو كلاهما. فالأول ماء المطر نسوقه في الجو، كما قال تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. والثاني لا تحرمه بساق تحر راكد الأنهار تساق إلى الأراضي القاحلة فتنبت، وسواء كانت الأنهار كبيرة كالأنهار المشهورة المعروفة أو صغيرة كالمياه النابعة فإنها أنهار عيون. نسوق الماء إلى الأرض الجرز، الجرز بمعنى الخالية، لقوله تعالى: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا خاليا من كل شيء. أرض الجرز ما فيها شيء، ما فيها أي شجرة، فيأتيها المطر أو يأتيها ماء النهر. نعم، يقول الله عز وجل: فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، تأكل منه أنعامهم أي الإبل والبقر والغنم وكذلك غيرها، لكن مخصص الأنعام لأنها أكثر بعيد الناس وأكثر ملابسة. نعم، وأنفسهم يأكلون هذا الزرع النابت. شو يا حسين؟
6: يأكل
3: من بعض المهم يأكل منه. طيب صح، مثل إيش؟
7: هذا غير مباشر، يعني كونه ينتفع بالبهائم التي انتفعت من الأشجار هذا غير مباشر. نعم،
8: ونقول قد تبقى لأن تطول الزرع تتبقى لأنهار من طريق الحرف.
7: لا، غالب اللي ينبت من الماء الذي ينبت من الماء من الأنهار ومن السيول ما يحتاج إلى حرف، تنبته الأرض الآن كل البراري تنبت بدون حرف.
8: يقول تقليل كان الدنيا من الأكل هذا مفتع على نعام
7: المشكلة هذه يعتريها قوله تعالى لما ذكر وعنب وقبض وزيتون وخيل أن قال متاعا لكم وأنعام، فبدأ بالمتاع لنا. على كل حال إن صح هذا التعبير بأن الأنعام ترعى من هذا الخارج من الأرض أكثر مما يرعى منه الإنسان، وإن كان كل منهما لا يقوم إلا بالخارج من الأرض، لكن لا شك أن البهائم مثلا تأتي على هذه البرية تأكل من كل شجرة، والآدمي هل يأكل من كل شجرة؟ ما يأكل من شجرة أو شجرة، ولا يأكل من كثير من المناب. ما يأكل القد؟ ها؟ يأكل القد؟ ولا لا؟ الآدمي ماكل معلوم. طيب تأكل منها عنه وأنفسهم أفلا يبصرون. الاستفهام هنا للتوبيخ، يعني في الواجب أن يبصروا ما يرونه بأعينهم ويستدلوا به على كمال نعمة الله تعالى.

قادر على إحياء الموتى. قال تعالى ويقولون للمؤمنين متى هذا الفتح بيننا وبينكم إن كنتم صادقين. أعوذ بالله. استبطأوا العذاب فقالوا متى هذا الفتح؟ ليس المراد فتح مكة، بل المراد الفتح الحكم بيننا بأن تكون العاقبة لكم أيها المؤمنون وعلينا أيها الكافرون. متى يكون هذا الذي توعدون به؟ فهو كقوله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وهذا الاستفهام للاستبطاء الدال على الإنكار، هذا الاستفهام للاستبطاء الدال على الإنكار وليس للاستعلام والاسترشاد، ولكنه استبطاء دال على الإنكار. يعني كأنهم يقولون إن كانكم صادقين بأنكم على حق وأن العاقبة ستكون لكم فأين ذلك. وهذا في غاية ما يكون من العناد والعياذ بالله. وكان الواجب عليهم أن يخافوا مما وعدهم به المؤمنون، لكنهم لا يصدقون كبرا وعنادا، كما قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. متى هذا الفتح؟ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قال الله تعالى قل يوم الفتح بإنزال العذاب بهم لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة، ما قال قل يوم الفتح لا ينفعكم، قال لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. لماذا؟ للعموم وللتسديد عليهم بماذا؟ بما يقتضيه الفعل وهو الكفر. نعم، يوم الفتح يعني يوم الفصل بيننا وبينكم الحكم، لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون يمهلون لتوبة أو معذرة. فإذا جاء العذاب بالمكذبين فإن ذلك لا ينفعهم، إذا جاء العذاب لو قالوا آمنا وش الدليل؟ لو غير هذه قضية واقع. نعم، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. إلى الآن نحن في قضية معينة ما في عموم، لكن قال سنة الله التي قد خلت في عباده. نعم، قد مضت، يعني مضت سنة الله عز وجل أن من آمن بعد معاينة العذاب فإن ذلك لا ينفعه، كما قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ما له التوبة ولا الذين يموتون وهم كفار، واضح ماتوا على الكفر. طيب، إذن يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانا، وش أراد يوم الفتح؟ يوم ظرف منصوب على الظرفية وعامله قوله لا ينفع، عمله قوله ينفع. ومن هنا نأخذ فائدة نحوية عظيمة، وهي أن لا النافية لا تمنع عمل ما بعدها فيما قبلها، لا النافية لا تمنع عمل ما بعدها فيما قبلها. ولا هم ينظرون يعني يمهلون، فأعرض عنهم وانتظر إنزال العذاب بهم إنهم منتظرون بك حادث موت أو قتل فيستريحون منه، وهذا قبل الأمر بقتالهم. فأعرض عنهم وانتظر، أعرض عنهم ليس المراد إعراض عن دعوتهم، المراد لا

0: تهتم بهم، هذا المراد، يعني لا تجعل نفسك متعلقة بهم. نعم، وانتظر، وهنا المفعول محذوف، يعني انتظر نزول العذاب بهم. انتظر، إنهم منتظرون، يحتمل أن يكون المعنى ما قاله المؤلف، أي منتظرون أن ينزل بك هلاك بقتل أو غيره، أو إنهم منتظرون باعتبار الواقع، لا أنهم منتظرون إذا كيف، يعني أنهم منتظرون العذاب الواقع بهم، فهم كأنهم لتماديهم بالكفر كأنهم ينتظرون ما ينزل بهم من العذاب. وقول المؤلف إن هذا قبل الأمر بقتالهم معناه أن الآية منسوخة، معناه أن الآية منسوخة وليس كذلك، هي صحيح أنها قبل الأمر بالقتال، لأن هذه آية السورة مكية، هي قبل الأمر بالقتال بلا شك، لكنها ليست منسوخة، لأن الأمر هنا بالإعراض عنهم والانتظار ليس معناه أن لا نقوم بما يجب، فالآن نحن ننتظر أن ينزل الله تعالى عذاب الكفار، لكن مع ذلك ندعوهم ولا لا؟ ندعوهم ونقاتلهم إذا كان لدينا قدرة. وبهذا انتهت هذه السورة التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في فجر يوم الجمعة، ويضيف إليها في الركعة الثانية هل أتى على الإنسان. ونرجع الآن، ها؟ سؤالين. طيب،
1: قل آية السجدة.
0: آية السجدة
1: طيب
0: إيه؟ ما عندي يعني. وهذا قبل الأمر بقتال،
1: قبل أن ينزل آية السجدة.
0: ها؟ ما هذا كلام عندكم قبل أن ينزل آية السجدة؟
1: عندي نسخ.
0: المراد بآية السجدة يعني آية القتال، هذا اقتل المشركين حين وجدتموهم وخذوهم. السؤال الثاني،
1: قل الذين انهم بآياتنا الذين يذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم.
0: نعم،
1: هل تفيد معهم كل ما ذكر الشخص بآية من الآيات شوية التسبيح وسبحوا بحمد ربهم؟
0: ما ذكرنا احنا في التفسير انه لا يلزم من كون هذا جوابا للشرط ان يقع حين وقوع الشرط، ما تقدم من هذا؟ قول لا لا، قدموا قلنا لكم ان الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فتصبح رطبا مصفرا، وقلنا تزوج زيد فولد له، وان التعقيب بحسبه، تعقيب كل شيء بحسبه، وانه لا يلزم من قوله اذا ذكروا بها خروا أنهم يخرون من حين التذكير. نعم، وهذه مثلنا نقولها في المناقشة. فهذه المعنى إذا ذكروا بآيات ربهم خروا سجدا، يعني معناه يسجدون لله ويسبحونه في حال السجود، ولهذا مما يشرح في السجود أن تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. نعم. طيب ناخذ الفوائد الآن، كل يمدينا الآن أخذنا درس ثاني. كيف؟ لا بعدين بيجين، بعدين عندي 15 دقيقة.
1: لا أنت وزيادة
0: وثلاثين ثانية.
1: إحنا قدمنا. أقول جيت متأخر.
0: إيه أنا بدأت من جيت، هذا عادتنا نبدأ من جيت. لا نبدأ من جيت، ما يمكن يتأخر على حسابه. طيب إذا ناخذ الفوائد إن شاء الله قريب دين. وش وقفنا عليه في الفوائد؟ ها؟ نعم. قال الله تعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إلى آخره. يستفاد من هذا من هذه الآية الكريمة أن أهل النار يوبخون بتركهم العمل للنجاة منها، لقوله فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، ويتفرع على هذه الفائدة زيادة التعذيب، التعذيب الجسدي أو القلبي، القلبي، لأن الإنسان إذا وبخ على عمل عمله هو يزداد حسرة وندما. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق النسيان على الترك لقوله نسيتم إن نسيناكم، إن نسيناكم. ومن فوائدها إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل. نسيناكم يعني تركناكم، وهذا يدل على أنه تعالى يترك من شاء ويقبل على من شاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب النار دائم كقوله وذوقوا عذاب الخلد، الخلد، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن عذاب النار أبدي سرمدي، كما أن نعيم الجنة أبدي سرمدي. لكن ذكر ابن القيم رحمه الله أن للسلف في أبدية النار، في أبدية النار قولين، وأما عذابها فهو أبدي ما دامت النار موجودة، فلا يخرج منها أهلها ما دامت موجودة أبدا، لكن الكلام في أبديتها هي، هل هي مؤبدة أو مؤمدة؟ لكن الصواب أنها مؤبدة، الصواب أنها مؤبدة. وقد ذكر الله تعالى ذلك في ثلاث آيات من القرآن، في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن. في سورة النساء آتي الآية ذر الشيء إن الذين كفروا وظلموا ولا ليهديهم إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. نعم، هذه آية في النساء. الثانية في الأحزاب، إن الذين كفروا وظلموا ولا ليهديهم إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. نعم، هذه آية في النساء. ثانية في الأحزاب، ما هي آية الأحزاب؟ نعم، في آية الجن. فإن لهنا رب جهنم خالدين فيها أبدا. فإذا قال قائل إن التأبيد هنا لخلود، قلنا لا خلود، لا تأبيد لخلود إلا والمكان خالد فيه، يكون مؤبدا. إذا تأبد الخلود فإن مكان الخلود يكون مؤبدا بالضرورة، ولهذا الصواب المقصود به أن النار أبدية. نعم، طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى لا يظلم أحدا بقوله بما كنتم تعملون، ومن فوائدها أن الجزاء من جنس العمل، فكما أنهم أفنوا حياتهم في معصية الله فإن حياتهم الآخرة أيضا ستكون في عذاب الله. ثم قال تعالى إنما يؤمن بآيات من الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن للإيمان علامات، فقوله إنما يؤمن بآيات من الذين إذا ذكروا بها إلى آخره. ويستفاد منها أن من ادعى الإيمان بدون علامة فدعواه باطلة. ويستفاد من الآية الكريمة الاستدلال بالأحوال والقرائن. من أين تؤخذ؟ لأن الله ذكر علامة على الإيمان في هذه الأفعال، والإيمان محله القلب لا يعلم، لكن هذه الأعمال قرائن وأحوال تدل على وجود ما هي دليل عليه. فيستفاد من الآية الاستدلال بالقرائن بعد والأحوال على حقيقة الشيء، وهذه مفيدة غاية الفائدة للقضاء، مفيدة غاية الفائدة للقضاء. وقد استدل بالقرائن، استدل بالقرائن أحد الأنبياء الكرام، من؟ من هو؟ سليمان. سليمان استدل بالقرائن، واستدل بالقرائن أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة مالك بن ابن أخطب، في قصة مالك بن ابن أخطب لما سأل عنه بعد خيبر، قالوا إنها أفنته الحروب، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام المال كثير والعهد قريب، ما يمكن تفنيه. وحي بن أخطب من أغنياء بني النضير، وين ذهب ماله؟ ثم دفعه إلى الزبير بن العوام وقال له مسته بعذاب، يوم ضربه قال والله أنا بدلكم على شيء كان حيي يختلف إليه كثيرا، فدلهم على خربة، فإذا المال مدفون فيه. فاستدل الرسول عليه الصلاة والسلام بالقرائن على وجود الشيء. ويستفاد من الآية الكريمة أن للإيمان تماما ونقصان، لأن هذه الآية لا شك أنها في كمال الإيمان. ومن فوائد الآية الكريمة انقياد المؤمن للمواعظ، أن من علامة المؤمن انقياده للمواعظ بقوله الذين إذا ذكروا بها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان المؤمن قد يطرأ عليه الجهل والنسيان، من أين تؤخذ؟ إذا ذكروا بها، قد ينسون أو يجهلون. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة السجود بقوله خروا سجدا، وقد ثبت الحديث أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاجتهاد بالدعاء في حال السجود، وأخبر أنه أحرى بالإجابة. ومن فوائد الآية الكريمة الجمع بين انتفاء العيب والنقص عن الله مع ثبوت الكمال له. وسبحوا بحمد رب، ففي التسبيح تنزيه وفي الحمد كمال، الحمد كمال. نعم، وسبحوا بحمد ربهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن من صفات المؤمن التواضع بقوله وهم لا يستكبرون. التواضع لمن؟ للحق وللخلق، للحق وللخلق. ولكن يجب أن نعرف الفرق بين التواضع والذل، فالمؤمن لا يكون ذليلا ولكنه يكون متواضعا إذا تبين له الحق انقاد له، هذا تواضع للحق. وإذا عامل الخلق عاملهم بماذا؟ بالتواضع، لكن ما يذل نفسه، هو لا يستكبر على الناس ولا يغمط الناس حقهم، ولكنه لا يذل له. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن التقليد أو أن التعصب في التقليد ليس من طريق المؤمنين بقوله وهم لا يستكبرون. ويوجد في المتعصبين للتقليد، يوجد فيهم من يستكثر عن الحق إذا عرض عليه أذى ضربا أو فلان كذا وكذا من مقلدين. وهذا نوع من الاستكثار عن الحق. ويستفاد من آية الكريمة أيضا ذم من أقر على رأيه بباطل. من أين تؤخذ يا مدين؟ من أين تؤخذ؟ وهم لا يستكبرون. من الناس من إذا قال قولا لا يمكن أن يتنازل عنه ولو بان الحق. وهذا نوع من الاستكبار. الواجب أن تعرف نفسك وأنك بشر وأنه يفوتك العلم إما نسيانا وإما جهلا، نعم، ويفوتك أيضا الوصول إلى الغاية. قد يكون عندك علم لكن ينقصك التفكير والتأمل والجمع بين الأدلة وما أشبه ذلك، فتحتاج إلى أن تذكر. نعم. ومن فوائد ثم قال تعالى فتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى آخره. يستفاد من هذه الآية فضيلة قيام الليل، لأن الله تعالى ذكره في سياق المدح. فتجافى جنوبهم عن المضاجع، لكن هذا الإطلاق مقيد بماذا؟ بما جاء في السنة، يعني بأن لا يكون جميعا الليل. فتجافى جنوبهم عن المضاجع في حدود ما جاءت به السنة. ولهذا وبهذا نعرف خطأ من ما يوجد في كتب الوعظ من أن فلانا صلى صلاة الفجر بوضوء العشاء 40 سنة، يعني أنه ما نام الليل يقوم الليل. هذا خطأ، هذا يتبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال في جماعة الذين قال أحدهم أنا أقوم الليل ولا أنام، قال ما أنا فأقوم وأنام، ومن رغب عن سنتي فليس مني. لكن مشكل هؤلاء الوعاظ الذين يكتبون هذه الكتب يريدون أن يرقبوا الناس، لكن يرقبوهم في الباطل. ولو أن الناس اختصر لهم بما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من التبشير والإنذار ومن الأعمال الصالحة لاستقاموا. لكن عندما أسمع هذا رجل يثنى عليه 40 سنة صلى الفجر بوضوء العشاء، أقول ما أنا وين أنا من هذا؟ خلاص خلص أبقى على ما أنا عليه وأصلي سنة العشاء ركعتين، والوتر أقله ركعة أصلي ركعة، ولا يجب إلا قراءة الفاتحة أقتصر على الفاتحة، ولا يجب إلا أسأل رب العالمين مرة في السجود وأسأل رب العالمين مرة في الركوع أقتصر عليها أيضا ويمشي. لكن لو أن الناس بينتهم السنة حقا لكفى بها واعظ. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الدعاء بقوله يدعون ربهم. ومن فوائدها أنه ينبغي للداعي وللعامل أيضا، للداعي والعامل العابد، أن يكون دعاؤه وعبادته بين الخوف والرجع، بقوله خوفا وطمعا. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإنفاق مما رزقك الله، لقوله ومما رزقناهم من فقود، على حسب التفصيل الذي ذكرناه في التفصيل. ثم قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. في هذه الآية دليل على عظم نعيم الجنة. من أين يؤخذ؟ من قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لأن هذا لا شك أن الإبهام يدل على التفصيل كما قلنا التفصيل. ومن فوائد الآية الكريمة أن في الجنة من قرة العين في المأكول والملبوس والمنكوح والمسكن ما لا يخطر على البال، لأن كل هذه الأربعة تقر بها العين. قال الشاعر: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشهوة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة فضل الله عز وجل على العباد على المؤمنين، فضله السابق واللاحق. السابق أن وفقهم للإيمان والعمل الصالح، واللاحق أن جعل هذا الجزاء على عمله، جعله على عمله جزاء بما كانوا يعملون. كأن هذا هذه النعم التي في الجنة كأنها جزاء على عمل لهم، فهي حقيقة جزاء على عمل لهم، لكن فيه أن الفضل من الله عز وجل عليهم كأنه فضل منهم على أنفسهم، فقوله جزاء بما كانوا يعملون مثل قوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إحسان العمل بإحسان الجزاء. ومثل قوله: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يمن عليهم بالسعي الحميد ثم يشكرهم عليه. نعم، يمن عليهم هنا بالتوفيق للهداية ثم يقول: أجازيكم على عملكم. وهذا لا شك أنه من تمام نعمة الله عز وجل. ثم قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. في هذه الآية تقرير أنه لا مساواة بين المؤمن ومن والكافر، وأن هذا أمر لا يمكن. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. وقد قال الله تعالى في آية أخرى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكم. هذا من السفه ومن الخطأ في الحكم أن يجعل المسلم كالمجرم أو الفاسق كالمؤمن. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسق. ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمن خير من الفاسق ولو كان الفاسق أعظم جاه في الدنيا عند الخلق. من العموم: أفمن، من هذه اسم استفهام، وأسماء الاستفهام من سياق العموم. لا يمكن لأي فاسق أن يكون كالمؤمن ولو عظمت به الدنيا، ولو نال من الدنيا ما ينال فإنه ليس كالمؤمن. كما لا يستوون. ثم قال تعالى: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. يستفاد من الآية الكريمة أن المؤمن لا يساوي الكافر لا في عمله ولا في جزائه. نعم، أما العمل فرائض، هذا مؤمن وهذا فاسق. وأما الجزاء فبين الله الفرق: الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات المأوى، وأولئك مأواهم النار. وفرق بين هذا وهذا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان لا يتم إلا بالعمل الصالح، لقوله: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا يكفي مجرد العقيدة، بل لا بد من عمل صالح. ويستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات الجنة بقوله: فلهم جنات المأوى. لكن هل هي موجودة أو توجد يوم القيامة؟ موجودة بقوله تعالى: أعدت للمتقين، وهي فعل ماضي. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن من فوائد الآية الكريمة طيب منازل الجنة ومقرها، لقوله: فلهم جنات المأوى، يعني الجنات التي لا يتمنى الإنسان إلا أن يأوي إليها. المأوى، كل أحد يتمنى هذا المأوى لكن لا يناله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل الجنة يكرمون بما ينعمون به كما يكرم الضيف بضيافته، بقوله نزلا. وتعلمون ما يجده الضيف من السرور في نفسه إذا أكرم بالضيافة، بخلاف الذي يقدم له الطعام عاديا، الذي يقدم له الطعام عاديا يرى أنه شيء معتاد ما له أهمية، لكن الذي يقدم له كضيافة وكأنه رجل مكرم ومحترم يجد في نفسه ما تلذذه بالطعام، تلذذ الجسدي، يجد تلذذا وراحة نفسية وإكراما. ولهذا سماه الله تعالى نزلا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، لقوله بما كانوا يعملون، نزلا بما كانوا يعملون. ثم قال تعالى وأما الذين فسقوا إلى آخره. يستفاد من الآية الكريمة أن الفسق نوعان، فسق أكبر وهو الكفر، وفسق دون ذلك وهو المعاصي. ومن فوائدها أن الكفار مأواهم النار، وقالوا أما الذين فسقوا فمأواهم النار. أي هذه من هناك فسق آخر ليس مخرجا عن المثل، مثل قوله تعالى ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاثم الفسوق بعد الإيمان. نعم. هنا قال فمأواهم النار ولم يقل فلهم النار المأوى أو فلهم نار المأوى، الفرق. لأن النار ما كل أحد يحب، كل أحد لا يحب أن تكون مأواه، بخلاف الأول الجنة كل يحب أن تكون هي المأوى، وأما هذا فلا. نعم. وإن كان هذا الفرق قد يختلف في بعض الآيات، مثل فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاب مقام ربه ونسى عنه فإن الجنة هي المأوى. لكن في كل مقام مقال، هنا المسألة المقام مقام معادلة وموازنة، فلهذا فرق بينهما، قال جنات المأوى وهنا قال فمأواهم النار. أما هناك فليس هناك معادلة، يعني ما ذكر أن قوما يدعون لأنفسهم من الحق فأنكر الله ذلك. نعم. يقول ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار بقوله فمأواهم النار، وهي موجودة الآن ولا ستوجد يوم القيامة؟ موجودة. الدليل أعدت للكافرين. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة شدة عذاب أهل النار بكونهم يمنون بالخروج ويرفعون، فرفعوا بهم اللهب حتى إذا ظنوا أنهم أنهم يخرجون أعيدوا فيها، يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن أهل النار يجمع لهم بين العذاب الجسمي والعذاب القلب بالتوبيخ، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ثم قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يستفاد من الآية الكريمة بيان حكمة الله وجل فيما يبتلي به من المصائب. من أين تؤخذ؟ من قوله ولنذيقنهم لعلهم يرجعون، وهذا كقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب الآخرة لا ينسب إلى عذاب الدنيا، لا ينسب إلى عذاب الآخرة، لما بينهما من الفرق العظيم، فهذا أدنى وذاك أكبر، يعني كلاهما في طرفه نقيض، لأن يعني أدنى اسم تفضيل وأكبر اسم تفضيل. فإذا هل ينسب أدنى شيء إلى أعلى شيء؟ لا لا. ولهذا نقول أن عذاب الدنيا الفرق العظيم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. ويستفاد من الآية الكريمة قبول التوبة من الكافر بقوله لعلهم يرجعون، ويستفاد من الآية الكريمة في إثبات حكمة الله بقوله لعلهم يرجعون، فإن لعل للتعليل والتعليل هو الحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات العذاب في الآخرة بقوله دون العذاب الأكبر، فإن مراد به عذاب الآخرة. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إلى آخره. يستفاد من الآية الكريمة أن من كان على هذا الوصف فهو لا يكون أحد أظلم منه، لا يكون أحد أظلم منه بقوله ومن أظلم. وها هنا مسألة، وهي أن مثل هذه العبارة جاءت في غير هؤلاء، فقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله، أي صار فيها ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وهنا نحتاج إلى الجمع بين هذه النصوص، وفي السنة ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، فكيف نجمع بين هذه النصوص؟ ذكرنا فيما سبق أن الجمع بأحد وجهين. الوجه الأول أن نقول إن الآية ومن أظلم لا تفيد أنه لا يوجد مشارك أو مساو لهذا الظلم، فإننا نقول ومن أظلم ممن، ومن أظلم ممن اشترك في ماذا؟ في الأظلمين، وأن هذا أعلى ما يكون في الظلم. هذا وجه. والوجه الثاني أن نقول إن الأظلم بالنسبة لما تحته من نوعه، بالنسبة لما تحته من نوعه، يعني فمن هنا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، يعني هذا أظلم ما يكون من المذكرين، هذا أظلم ما يكون من المذكرين، بخلاف من ذكر ثم أعرض عن البعض أو ما أشبه ذلك. مثل هذا الأظلمية بماذا؟ بالنسبة لما تحته من نوعه. من أظلم ممن منع مثل الله، يعني لا أحد أظلم في منع شيء من الأشياء ممن منع مساجد الله. وعلى هذا فقط فصار الجواب في أحد وجهين، إما أن يقال الآية الكريمة وثوق القبول على من ذكر بآيات الله من الناس، من النعم، من الوعيد في الإعراب. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الإنسان يجب أن يقبل التذكير من أي من ذكره، من لا من بناء الفعل المذكور ذكر، ما قال من ذكره الرسول أو ذكره فلان أو فلان. إذا وقع التذكير أو أتاك التذكير من أي جهة فالواجب عليك القبول. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإعراض بعد العلم أقبح منه حال الجهل. أولا لأن الله تعالى فعل هذا أعظم الظلم، أن تذكر ثم تعرض، لكن من أعرض بدون تذكير فهو أهون. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل بقوله إنا من المجرمين منتقمون، ومن فوائدها أن الإعراض عن آيات الله بعد التذكير بها إيه؟ إجرام لقوله إنا من المسلمين. ومن فوائد الآية الكريمة جواز إغاثة الانتقام إلى الله مقيدا لقوله إنا من المجرمين منتقمون، يعني الإخبار عن الله بأنه منتقم لكن مقيدا بقوله إنا من المجرمين منتقمون. ومن فوائدها إثبات عظمة الله لقوله منتقمون، فإن جمع هنا للتعظيم. ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن، وأنه في أعلى ما يكون من البلاغة والقطاع لقوله إنا من المجرمين، ولم يقل إنا منه من أجل أن نستفيد فائدة. الفائدة الأولى أن هذا مجرم، والفائدة الثانية أن الحكم يعمه وغيره من المجرمين. ثم قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب إلى آخر، يستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات رسالة موسى. ولقد آتينا موسى الكتاب، وتأكيد هذه الرسالة بقوله ولقد آتينا، لأن الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، اللام وقد والقسم المقدر، والقسم المقدر. ومن فوائدها أن موسى عليه الصلاة والسلام رسول حقا لا يجوز الشك فيه لقوله فلا تكن في مرية من لقائه، يعني أن هذا حق لا تكن في شك من أنه حصل لموسى هذا الذي حصل. وهذا على التفسير الذي ذكرنا، أما على ما قاله المؤلف فيستفاد منه أن محمدا صلى الله عليه وسلم سوف يلاقي موسى. ومن فوائد الآية الكريمة أن التوراة كالقرآن هدى لقوله وجعلناه هدى، لكن هداية مخصوصة لمن؟ لبني إسرائيل، وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه لا ينبغي لنا أن نطلب الهدى من التوراة. لقوله لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل، أما من بعد بعثة الرسول فالهدى لهم هو القرآن.
2: ثم قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلناهم أئمة إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة فضيلة الصبر. منين نأخذ فضيلة الصبر؟ من الجزاء عليه، من كون الصابر يكون إماما، وهذا دليل على أن الصبر محبوب إلى الله، يجازي عليه بهذا الجزاء العظيم. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة اليقين لقوله وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن فوائد الآية الكريمة نيل الإمامة في الدين بهذين الوصفين، وهما الصبر واليقين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، لأن هؤلاء لما صبروا وأيقنوا صاروا أئمة، يقتدى بهم كلما أصاب الإنسان شيء قال لقد أصيب فلان فصبر فبيصبر، كلما وردت عليه شبهة قال لقد كان فلان موقنا فأنا أوقن، فيكون الإنسان بذلك إماما. ثم قال تعالى إن ربك. من فوائد الآية الكريمة قبل أن نخرج إثبات الآيات لله وكانوا بآياتنا يوقنون. قال إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا به يختلفون. من فوائد الآية الكريمة أنه لا حاكم في الآخرة إلا الله. من أين تؤخذ؟ من ضمير الفصل، إن ربك هو يفصل، هو وحده يفصل. وقد قال الله تعالى في آية أخرى لمن الملك اليوم نعم لله الواحد القهار. وقال تعالى فالحكم لله العلي الكبير. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات يوم القيامة لقوله يوم القيامة، ومنها أن الله تعالى يحكم بين المؤمنين والكافرين في ذلك اليوم. إن ربك ويفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيقول أنتم على حق وأنتم على باطل، وهؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. أيهم الغالب؟ أيهم الغالب؟ أيهم؟ المؤمنون متأكدون أو الكافرون؟ الكافرون هم الغالبون، لا هم الأكثر. أيهم الغالب؟
1: المنتصر.
2: المؤمنون. طيب وش الدليل؟ لا، الله يحكم بينكم يوم القيامة، الله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قاضي يعلن الحكم بين الخصمين ويقول أنت الغالب، فيعلم بالحكم قبل القضية. يجوز هذا ولا ما يجوز؟ في حق الله عز وجل لا شك أنه جائز. الآن نحن نقول نحن نتخاصم مع الكافرين ولن يكون لهم علينا سبيل، لكن لو يجي مسألة قضية في الدنيا، يجي القاضي يقول طالب فلان ترك فالي وذاك ما له سبيل عليك، يجوز ولا لا؟ هذا لا يجوز، لا يجوز. أولا لأن القاضي إلى الآن ما بعد عرض عليه القضية ولا يدري، ثم إن الخصم غالبا وش يذكر؟ الحجة اللي له واللي عليه، الغالب أن يذكر الحجة التي له، سواء قصد إخفاء قضية خصمه أم ظن أنها لا تنفعه. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا وفاق بين المؤمنين والكافرين فيما كان فيه يختلفون. أي إنسان يحاول أن يقارب بين الإسلام والنصرانية أو بين الإسلام واليهودية فإنه أراد أن يرد اللبن في الظهر، ممكن ولا لا؟ ممكن ولا غير ممكن؟ هذا غير ممكن. كل كافر مهما كان، سواء انتسب إلى الإسلام أم كان كافرا معلنا بكفره، فإنه لا يمكن أن يتوافق مع المؤمنين أبدا، لا يمكن. ومن زعم ذلك فقد أبعد النجعة وحاول شيئا مستحيلا. هنا ثم قال تعالى أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. يستفاد من هذه الآية الكريمة استعمال ضرب الأمثال. من أين تؤخذ؟ من قولهم أولم يهدي لهم كم أهلكنا، يعني فإذا كنا أهلكنا من قبلهم كملوا فسنهلكهم إذا كانوا مثلهم. ولهذا قال الله تعالى في سورة هود في سورة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ومن فوائد الآية الكريمة الاستدلال بالشيء المحسوس على الشيء المعقول لقوله يمشون في مساكنهم، يمشون في مساكنهم، أو بعبارة أخرى الاستدلال بعين اليقين على صدق علم اليقين. كم أهلكنا من قبلهم من القرون، هذا إيش؟ علم اليقين. يمشون في مساكنهم، هذا عين اليقين، هذا عين اليقين. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز المشي بدار المعذبين ومساكنهم. من ناخذ؟ قال يمشون في مساكنهم. طيب، هل ذكر الخبر عن الشيء يفيد حله؟ لا ما يفيد في الواقع. الحقيقة أنه لا يفيد، يعني كون هذا هو الواقع أنهم يمشون في مساكنهم ما أدل أن هذا المشي مأذون فيه. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الضعينة تمشي من حضرموت إلى عدن أو إلى صنعاء نسيت، لا تخشى إلا الله. والضعينة وحدها حرام تمشي ولا لا؟ حرام. وقال رسول الله تركبون سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى، وهذا حرام ولا حلال؟ حرام. فالإخبار عن كونهم يمشون في مساكنهم ما يدل على أن المشي حلال، لكن هل يدل على أنهم حرام؟ لا يدل على أنهم حرام، لا على أنه حلال ولا على أنه حرام. فنرجع إذن إلى الأدلة الدالة على ذلك، على التحريم والتحليل. نجد أن الأدلة تدل على أن السير فيها جائز، وأما السكنة فلا تجوز. ومع ذلك فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا. واضح؟ فالإنسان اللي يقصدها نقول لا تدخلها إلا باكي، وأما الذي يمر بها مرورا فله أن يمر ولكن يسرع كما أسرع النبي عليه الصلاة والسلام. أما الذهاب إلى هذه المساكن من أجل أن يتفرج يقول ما شاء الله والله حضارة عظيمة هذه، شوف الحضارة القديمة هل يوجد حضارة جديدة مثلها؟ نعم. ويشم من كلامه تعظيم هؤلاء، فهذا من السير في الأرض المأمور به. توافقون؟ لا لا نوافق. هذا من السير في الأرض المنهي عنه، المنهي عنه، لأن كوننا ندخل على هؤلاء نتفرج منبسطين منبهرين بقوتهم متناسين ما وقع بهم من العذاب لمخالفتهم أمر الله ورسله، هذا مذموم وليس محمودا ولا مأمورا به. وعليه فنقول لكل من أراد أن يذهب إلى هذه البلاد: إذا كنتم فعلتم ذلك على سبيل النزهة فهذا حرام عليه، أما على سبيل الاعتبار والاتعاظ بما جرى لهم من العذاب والنكال وأن تتأثروا بذلك حتى تبكوا فهذا جائز، وإلا فلا تدخلوا، لا تعرضوا أنفسكم للعذاب. نعم.
1: شد الرحال
2: ما في بأس، شد الرحال لأنه مو على سبيل التعبد بهذا المكان نفسه. يقول: ومن فوائد الآية الكريمة أن في إهلاك الأمم عبرة وآية، لقوله: إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. فهو آية لكون الله تعالى أخذهم وأهلكهم مع قوتهم، وهي عبرة أن الله أخذهم لماذا؟ لمخالفته، كما قال الله تعالى: ولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم. وقال في الآية الأخرى: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وقال في الآية الأخرى: أشد منهم قوة وآثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. كل هذا يفيد بأنه يجب علينا نحن أن نعتبر بهذه الآيات وأن نخاف. نعم. ثم قال تعالى: أولم يروا أننا نسوق الماء إلى أرض الجرز إلى آخره. الاستفادة من هذه الآية الكريمة وجوب النظر في الآيات، لأن الاستفهام هنا بالتوبيخ ولوم من لم ينتفع بذلك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أفعال الله الاختيارية، أننا نسوق. ومن فوائدها بيان قدرة الله عز وجل، حيث يسوق الماء جوا أو برا إلى هذه الأراضي الخالية الميتة الهامدة فتنبت، لقوله: إلى الأرض الجرز فنخرج به زرع. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل فيما نبت من في الأرض الحل. من أين يؤخذ؟ أنعامهم وأنفسهم. فالأصل فيما نبت من الأرض في الأرض أنه حلال حتى يقوم دليل على التحريم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بإحياء الأرض بعد موتها. ونخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. ومن فوائدها الإشارة إلى أعلى درجات اليقين وهي حق اليقين. من أين تؤخذ؟ من قول تأكل منه، تأكل منه أنعامهم. فهم لا ينظرون إليه فقط ولكنهم يأكلون منه، وهذا هو حق اليقين. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على النظر والتبصر. من أين أخذ؟ من قوله أفلا يبصرون. ومن فوائدها إثبات الملك الأنعام لقوله أنعامهم، الإضافة هنا إضافة ملك، ولكنه سبق لنا أن كل ملك يثبت الإنسان فهو ملك لله، لكنه ملك مقيد. الإنسان ما يملك الشيء ملكا مطلقا يتصرف به كما شاء، وإنما يملكه ملكا مقيدا في تحصيله وتمويله وتصريفه. أولا مقيد في التحصيل، ما تحصله إلا على الوجه المشروع، وفي تمويله يعني الاتجار به، وفي تصريفه ما تصرفه إلا مقيدا. فهل بعد هذا يكون الملك حقا أو حقيقيا؟ لا. إذن ملكك للأشياء حتى ملكك الخاص كالبيت والسيارة والثوب ليس ملكا مطلقا، بل هو ملك مقيد. نعم. ثم قال تعالى ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. في هذا دليل على سفه هؤلاء المكذبين وحمقهم لقولهم متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. والاستفهام قلنا إنه للاستبطاء والتحدي لهؤلاء للرسول عليه الصلاة والسلام ومن كان معه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم بين المؤمن والكافر من الفتح، لأن الله قال قل يوم الفتح لا ينفع، فأقر هذه التسمية. ومن فوائد الآية بيان عتو الكافرين وإجرامهم لكونهم يتحدون الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين، يقول متى هذا الحكم بيننا إن كنتم صادقين. ومن فوائد الآية التي بعدها أن العذاب إذا نزل لا ينفع الإيمان، من أين يؤخذ؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا نزل العذاب فلا إنذار لقوله ولا هم ينظرون. ومن فوائدها أن العذاب قد يؤجل قبل نزوله. قوله نعم، لأنه يقول قل يوم الفتح لا ينفع، فظاهر الآية أنه لو كان هذا الإيمان قبل نزول العذاب فإن الله تعالى يرفعه بالإيمان. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام عند الكسوف بماذا؟ بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والتكبير من أجل أن يرفع العذاب الذي هذا إنذار به، فإن الكسوف إنذار بالعذاب، هو نفسه ليس عذابا لكنه إنذار بأن يعذب الخلق فإذا فزعوا إلى الصلاة وإلى الذكر والدعاء والاستغفار رفع عنهم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة لا ذكرنا أنه لا

0: فإذا رأيت من يكابر تأمر بالحق ولكن يكابر ويجادل ويعاند فاترك، لأن بقاءك معه لا يجدي شيئا. فالإنسان المكابر الذي يقول هذه ليست بشمس ولكن هذا قمر، يقول له الآن نحن في النهار في الضحى وشوف الشمس، قال لا أنت غلطان، نحن الآن بعد صلاة العشاء وهذا الذي ترى إنما هو القمر. تتكلم معه؟ أبدا. تطلب من يقرأ عليه أو من يداوي لأنه مجنون. كذلك من تريه الحق مثل الشمس، والحق أبين من الشمس، نعم، ثم يقول لا هذا غير صحيح، فإن هذا ينبغي أن يطلب له من يداوي عقله قبل فكره. هذا مكابر ما في فائدة الكلام معه. ولهذا يقول الشاعر كيف يصرح بالأذان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن المكذب ماذا ينتظر التكذيب؟ ما ينتظر إلا العذاب، ما ينتظر إلا العذاب، إنهم منتظرون. وأما تفسير المؤلف إنهم منتظرون أن يحل بك هلاك أو نحوه فهذا فيه نظر، بل يقال إنهم منتظرون للعذاب بكونهم استمروا على كفرهم فهم كالمنتظري لما ينزل بهم. وقد يقال إن الآية تشمل المعنيين جميعا، يعني هم ينتظرون أن تموت وينتظرون عذابهم باستمرارهم على المعصية، كما قال تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم متربصين. وانتظر إنهم منتظرون، نسأل الله العافية.
1: الانتظار
0: الترقب، ها؟ الانتظار، نعم الترقب.
1: هل يقال إنهم ينتظرون العذاب؟
0: نعم، كيف؟ هم ينتظرون سواء أحسوا بذلك أو ما أحسوا، لأن مآلهم إلى العذاب والعياذ بالله. ولهذا إذا مات الكافر يعذب على طول، بل هو يحس بالعذاب في حال الناس، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله تعالى كلا إنها كلمة وقائلها ومن وراء برزخ إلى يوم القيامة. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. البسملة تقدم الكلام عليها من حيث المعنى ومن حيث الإعراب، وقلنا في الإعراب إنها جار ومجرور متعلق بمحذوف، وأنه ينبغي أن يقدر ذلك المحذوف فعلا خاصا متأخرا، فعلا خاصا متأخرا. مثال ذلك عندما تريد أن تقرأ تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يكون التقدير بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ أقرأ، وهو أحسن من أن تقول التقدير ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، أو التقدير أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأننا إذا قدرناه فعلا خاصا كان أدل على المقصود، فإن كلمة ابتداء عامة في كل ما يبتدأ به، لكن إذا عينت الفعل وقلت بسم الله أقرأ كان أدل على المقصود. هذا واحد نقدره فعلا، نقدره فعلا لأن الأصل في الأعمال هي الأفعال، ولهذا تعمل بدون شرط، وأما ما يعمل من الأسماء فإنه لا يعمل إلا بشروط كاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر وما أشبه ذلك. نجعله متأخرا لسببين: السبب الأول التبرك بالبداءة بسم الله، والثاني الدلالة على الحصر، لأن تأخير العامل

0: يدل على الحصر، أو بعبارة أعم لأن تأخير ما حقه التقديم يدل على الحصر. إذن نقول في البسملة كلما جاءت متعلقة بماذا؟ بمحذوف، ويقدر هذا المحذوف فعلا خاصا متأخرا. طيب عندما تريد أن تتوضأ كيف نقدر؟ ها؟ بسم الله أتوضأ. عندما يريد الإنسان أن يذبح ذبيحة يقول التقدير بسم الله أذبح، وعلى هذا فقس يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنا اسم مضاف إلى الله وهو مفرد فيفيد العموم، ولهذا قدره الشراح بأن المعنى بكل اسم من أسماء الله، والاسم مأخوذ من السمو وهو الارتفاع، وقيل من السمة وهي العلامة، ولو قيل بأنه مأخوذ من هذا وهذا لم يكن بعيدا، لأنه يظهر المسمى فيكون فيه معنى الارتفاع، ولأنه يميزه فيكون فيه معنى العلامة. وأسماء الله تعالى تقدم الكلام عليها في درس التوحيد، لا حاجة إلى الكلام عليها هنا. الله علم على ذات الله سبحانه وتعالى، وهو أصل الأعلام. أسماء الله كما نعرف أعلام وأوصاف، لكن أصلها كلمة الله، ولهذا تأتي الأسماء دائما تبعا لها، فهي الأصل. وربما تأتي لفظ الجلالة تابعة لغيرها من الأسماء، مثل إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات، فهنا الله تابعة لما قبله. وقوله الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، لكن الأول منهما يدل على الرحمة باعتبارها وصفا لله، والثاني يدل على الرحمة باعتبارها فعلا له، فهو رحمن وهو رحيم، متصف بالرحمة وفاعل للرحمة، يعني أنه سبحانه وتعالى مع كونه رحيما فإنه يرحم. وهذا الذي قررته هو ما قرره ابن القيم رحمه الله في الفرق بين الرحمن وبين الرحيم، وإن كان بعض العلماء يفرق بينهما بأن الرحمن ذو الرحمة العامة والرحيم ذو الرحمة الخاصة، ويقول إنه يدل على ذلك قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، لكن المعنى الذي أشار عليه ابن القيم أبلغ وأحسن، ولهذا جاءت الرحمن على وزن فعلان، وهذا الوزن يدل غالبا على السعة والامتلاء، فهو سبحانه وتعالى واسع الرحمة، وهو سبحانه وتعالى يرحم من يشاء كما قال تعالى يؤدب من يشاء ويرحم من يشاء. والبسملة يؤتى، يعني البسملة آية من آيات الله، من كتاب الله، آية من كتاب الله، تأتي في مبتدأ كل سورة إلا في سورة براءة، فإنه ليس فيها بسملة. وذكر أهل العلم أن سبب سقوط البسملة في براءة أن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هل هي من سورة الأنفال أو هي سورة مستقلة، فجعلوا بينهما فاصلا ولم يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا واضح. لكن أوضح منه أنه لو كانت البسملة قد نزلت بين سورة الأنفال وبراءة لم يمكن أن تسقط، لأن الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن لما أشكل على الصحابة هل هي مستقلة براءة أو من سورة الأنفال وضعوا الفاصل فقط. قال الله تعالى: يا أيها النبي اتق الله. النداء هنا للنبي صلى الله عليه وسلم بوصفه نبيا، وقد يناديه الله تعالى بوصفه رسولا، فيخاطبه سبحانه وتعالى بوصفه رسولا في مقام الرسالة كما في قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والنبي مشتق، نعم، أصلها النبي، وقيل أصلها النبي بالواو، النبي. فعلى القول الأول يكون مشتقا من النبأ، وأبدلت الهمزة بالياء تخفيفا. وعلى القول الثاني يكون مشتقا من النبوة، وهي الارتفاع. ولا شك أن مقام النبوة أنه مقام رفيع، وأن النبي مخبر ومخبر أيضا، فهو فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. يقول الله تعالى: يا أيها النبي، والمراد به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: اتق الله. اتق الله دم على تقواه. صرفها المؤلف عن ظاهر لفظها، لأنك إذا أمرت أحدا بشيء فالأصل أنه غير متلبس به. فإذا قلت: يا فلان قم، فهل هو قائم؟ قل: لا لا، هذا هو الأصل. الأصل أن الأمر إنشاء ما لم يكن. فإذا قلت: يا فلان قم، أو يا فلان اقعد، فإنه حين توجيه الأمر إليه ليس متصفا بهذا الوصف، أليس كذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال الله له: يا أيها النبي اتق الله. فلو أخذنا بظاهر العبارة لكان النبي صلى الله عليه وسلم حين توجيه الخطاب إليه لم يكن متقيا، وهذا أمر لا يمكن. لذلك يكون معنى اتق الله أي دم على تقوى. ومن هنا نأخذ أن الأمر بالشيء قد يكون أمرا بتجديده، وقد يكون أمرا بالاستمرار عليه، عرفتم؟ وقد يكون أمرا بالتفصيل لهذا المأمور به. فمثلا إذا قلت: يا أيها المؤمن آمن، فالمعنى دم على إيمانك وحققه. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، الأمر هنا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، أي دوموا عليه، لكن فيه تفصيل، يعني آمنوا مجمل. ثم قال: آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فصار إذن توجيه الأمر في الأصل، يوجه الأمر في الأصل إلى من لم يكن متلبسا به، هذا هو الأصل. وقد يوجه إليه لطلب الاستمرار، وقد يوجه إليه لبيان التفصيل كما في قوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وقول اتق الله، دائما تأتي التقوى في القرآن الكريم كثيرا، فما معنى التقوى ومن أين هي مشتقة؟ نقول: هي مشتقة من الوقاية، ولهذا يقولون إن أصل التاء فيها واو، فتقوى بمعنى وقوى، هذا أصله. وإذا كانت بمعنى الوقاية فإن التقوى هي أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله عز وجل، ولا وقاية من عذاب الله إلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وعلى هذا فنقول إن المراد بالتقوى فعل أوامر الله واجتناب نواهيه. ومن المعلوم أننا إذا قلنا فعل أوامر الله، أوامر مضاف إلى الله، أن الإنسان سينوي بهذا الفعل امتثال أمر الله. وكذلك إذا قلنا اجتناب نهي الله فإن الإنسان سيجتنبه لأن الله نهى عنه، لأن مجرد الفعل بدون نية ليس بتقوى، ومجرد الترك بدون نية ليس بتقوى، لكن لما كان الفعل والترك مضافا إلى الله صار لا بد فيه من النية. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يخالف شريعتك. ولا تطع الكافرين والمنافقين، عطف قوله ولا تطع على اتق الله من باب عطف الخاص على العام، لأن ترك طاعة هؤلاء من تقوى الله عز وجل، فيكون عطفها على التقوى من باب عطف الخاص على العام. وهذا كثير في القرآن والسنة وكلام العرب. ولا تطع الكافرين والمنافقين، الكافر هو الذي صرح بكفره وأعلنه، وأما المنافق فهو الذي أخفى كفره وأظهر أنه مؤمن. فمن أين اشتق الكفر أو الكافر؟ يقولون إن الكفر في الأصل الستر، ومنه الكفر وهو غلاف الطلع لأنه يستره، هذا في الأصل. وسمي الذي لا يؤمن بالله كافرا لأنه ستر نعمة الله عز وجل وجحد شريعته، فصار بذلك ساترا للحق وساترا للنعمة التي أنعم الله بها عليه. وأما النفاق فإنه مأخوذ من نافقاء اليربوع. اليربوع دويبة معروفة تتخذ بيتا في الأرض وتحفر الجحر وتجعل له بابا وتجعل في آخره بابا مغلقا بشيء من التراب، بمعنى أنها تحفر إذا وصلت إلى منتهى الجحر حفرت إلى أن يبقى عليها شيء قليل من طبقة الأرض، بحيث إذا دفعته برأسها أو إذا دفعه برأسه انفتح. هذه هي النافقة. لماذا يصنع ذلك؟ لأجل إذا حجر من باب الجحر خرج من هذا. فهكذا المنافق إذا خوطب بالإيمان قال إنه مؤمن فتخلص، كما أنه إذا أتى إلى قومه يقول إنه كافر فيتخلص من ملامة هؤلاء، يرحمك الله، وملامة هؤلاء. ولا تطع الكافرين والمنافقين، معلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يطيع الكافر، لكن الذي قد يمكن أن يطيع المنافق، لأن المنافق لا يحس بنفاقه وكفره ولا يعلم عنه، فقد يغتر به الإنسان. فلهذا قدم الله الكافرين هنا على المنافقين، مع أنه في باب الوعيد يقدم المنافقين على الكافرين. قال الله تعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وقال تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. ولا تطع الكافرين والمنافقين، يقول المؤلف فيما يخالف شريعتك، هذا القيد يقتضي تخصيص النهي مع أن النهي مطلق لا تطع الكافرين والمنافقين، فما الذي حمل المؤلف على أن يقيده بما يخالف الشريعة؟ حمله على ذلك لأنه لو فرض أن الكافر أو المنافق أمر بما يوافق الشريعة لكان لزاما علينا أن نطيعه، لا لأنه أمر ولكن لأن هذا مقتضى الشريعة، لأن هذا هو مقتضى الشريعة. هذا وجه. وجه آخر هو أن يقال إن تقييد المؤلف ذلك بيان للواقع، لأن الكافر والمنافق لعداوتهما لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمر إلا بما يخالف الشريعة، فيكون هذا القيد بيانا للواقع. والقيد الذي يكون بيانا للواقع لا يقيد لأنه لا يراد، وأظن أن في ذلك أمثلة مرت علينا كثيرا، فمن يأتي لي بمثال يكون فيه القيد بيانا للواقع وغير مراد إلى شيء لا ينفعه، ولكن هذا بيان للواقع. وقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فإن قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم قيد مبين للواقع، وليس المعنى أن هناك ربا لم يخلق وربا خلق. واضح؟ الأمثلة في هذا كثيرة، فهنا يمكن أن نحمل كلام المؤلف في قوله فيما يخالف شريعتك على أنه بيان للواقع، وهو أن الكافر والمنافق لا يمكن أن يأمر إلا بما يخالف الشريعة، لأن الكافر كافر بها والمنافق أيضا كافر بها لكنه يظهر الإيمان. ثم قال إن الله كان عليما بما يكون قبل كونه حكيما فيما يخلقه. إن الله كان عليما حكيما، هذه الجملة محلها مما قبل أو موضعها مما قبلها في المعنى تعليلية، ووجه كونها تعليلا لما قبلها أن الله لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتقوى ونهاه عن طاعة الكافرين بيّن أن هذا الأمر والنهي صادر عن علم وحكمة، وأنه سبحانه وتعالى أعلم بما يكيده هؤلاء الأعداء من الكفار والمنافقين، فلا تصحهم فليسوا أهل نصح لك أبدا. وقول إن الله كان عليما بما يكون قبل كونه، هل هذا التقييد صحيح؟ ليش؟ لأنه عليم بما يكون قبل كونه وبعد كونه، حال كونه موجودا وبعد كونه حال كونه معدوما. فعلم الله تعالى يتعلق بالأشياء في أحوالها الثلاث، قبل الوجود وحين الوجود وبعد العدم، ولا لا؟ نعم، وبعد العدم، قبل الوجود وحين الوجود وبعد العدم، عرفتم؟ علم المخلوق لا يتعلق بالأشياء في هذه الأحوال كلها، قبل الوجود معلوم أنه لا يعلمها، وحين الوجود يعلمها مثلا لنفرض أنه يعلمها، وبعد العدم قد ينساه ولا لا؟ فعلم المخلوق محفوف بنقصين، جهل سابق ونسيان لاحق. أما الله عز وجل فإن علمه كامل جملة وتفصيلا في جميع الأحوال، قبل الوجود وحين الوجود وبعد العدم. ولهذا قال موسى عليه الصلاة والسلام: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فنفى عنه الضلال الذي هو الجهل، والنسيان الذي هو الذهول عن الشيء بعد علمه. وقول إن الله كان عليما، إذا نقول عليما بما يكون قبل كونه، وبما يكون حين كونه، وبما يكون بعد عدمه في كل الأحوال. حكيما مرت علينا كثيرا وبينا أنه مشتق من الحكمة والحكم، من الحكمة والحكم، وأن حكم الله عز وجل كوني وشرعي، وأن الحكمة نوعان أيضا، غائية وصورية. صورية مو معناها أنها بس صورة فقط، لكن كون الشيء على هذه الصورة حكمة، والغاية منه حكمة أخرى. فإذا كان كذلك فكم تكون الأقسام؟ أربعة. نعم، نشوف. حكم مشتمل على الحكم، على الحكمة في صورته وغايته، حكم كوني. حكم شرعي مشتمل على الحكمة في صورته وفي غايته. وكان الله عليم، وإن الله كان عليما حكيما. وهنا إشكال في قوله إن الله كان، لأن المعروف أن الشيء الماضي قد مضى، كان عليما، فهل يفيد أنه الآن ليس بعليم؟ لا. لماذا؟ لا، ما هذا؟ لأن كان قد تكون مسلوبة الزمان، ويقصد بها اتصاف اسمها بخبرها وتحقق ذلك الاتصاف بدون أن يلاحظ الزمان فيها، عرفتم؟ وهي كلما جاءت بالنسبة إلى الله تعالى وأسمائه وصفاته فإنها على هذا الباب. إيش؟ أنها تفيد تحقق اتصاف الموصوف الذي هو اسمها بصفته وهو خبرها بقطع النظر عن الزمان. فعليه نقول إن الفعل هنا مسلوب الزمان، يعني لم يزل ولا يزال عليما حكيما. العلم والحكمة من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ من الصفات الذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال عليما، ولم يزل ولا يزال حكيما. الله أعلم. ربك إن الله كان عليما، إن الله كان بما يعملون خبيرا. لا، يعملون حسب النسخة اللي عندي. واتبع ما يوحى إليك من ربك. نقول في اتبع ما يوحى إليك كما قلنا في اتق الله، يعني استمر على اتباعه. واتباع ما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام يشمل اتباعه بالتبليغ، واتباعه بالدعوة، واتباعه بالعمل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بالأمور الثلاثة، مأمور بتبليغه وبالدعوة إليه وبالعمل به. وقول ما يوحى إليك، الوحي في الأصل الإعلام بسرعة وخفاء، الإعلام بسرعة وخفاء يسمى وحيا. والمراد به هنا إبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم، إبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم ما شرعه الله سبحانه وتعالى سواء كان بواسطة أو بغير واسطة. ومعلوم أن إبلاغ الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الوحي ظاهر أو لا؟ هو ظاهر للناس؟ لا، لأن الرسول ما يعرف أنه يوحى إليه إلا بما يظهر من علامات الوحي، لكن لا ندري كيف يوحى إليه لولا أنه أخبرنا بذلك. وقول ما يوحى إليك، ما هذه اسم موصول من صيغ العموم، تشمل كل ما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقول إن الله كان بما يعملون خبيرا يفيد أن هؤلاء الكافرين والمنافقين كانوا يحاولون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف شريعته، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قد لا يعلم بذلك، ولهذا قال إن الله كان بما يعملون، أي هؤلاء الكفار والمنافقون بما يعملون خبيرا. والخبير مشتق من الخبرة، وهي العلم ببواطن الأمور، ولهذا سمي صاحب الحرث والزرع سمي خبيرا، وسميت المزارعة مخابرة، لأن الحب يدفن في الأرض فيكون باطنا غير ظاهر. فالخبير هو العليم بماذا؟ ببواطن الأمور. إذن الخبير أخص من العليم، لأن العليم يشمل العالم بظواهر الأمور وبواطنها، لكن الخبير أخص، هو العالم ببواطن الأمور، والعالم بالبواطن عالم بالظواهر من باب أول. وعندي يقول المؤلف وفي قراءة بالفوقانية، فيقال بما تعملون خبيرا. في قراءة اصطلاح المؤلف رحمه الله أنه إذا قال في قراءة فهي سبعية، وإذا قال قرئ فهي شاذة، وعلى هذا ففي الآية قراءتان سبعيتان. نعم، أنا عندي في قراءة بالفوقانية، عندكم بالإحسانية؟ بالفوقانية، لأن المؤلف أثبت يعملون. هنا نقول في الآية قراءتان سبعيتان، تجوز القراءة بكل منهما. وعندما نقول تجوز فليس معناه أن القراءة بهذا وبهذا على حد سواء، لكن المعنى أن القراءة بهما غير ممنوعة، لأن الأفضل أن تقرأ بهذه تارة وبهذه تارة، فإن اختلاف القراءات كاختلاف العبادات. وقد ذكرنا أن الأفضل في العبادات الواردة على وجوه متنوعة، مش الأفضل أن تأتي بهذه مرة وبهذه، أن تأتي بهذه مرة وبهذه مرة، لأجل أن تكون قد عملت بالسنة في جميع وجوهها. كذلك في القراءات الأفضل أن تأتي بهذه مرة وبهذه أخرى، بشرط أن تكون عالما بالقراءة. ولكن هذا القول الذي نقوله إنما هو في قراءة الإنسان الخاصة، أما قراءته على العامة فإنه لا ينبغي أن يخرج عن القراءة الموجودة بين أيديه. لماذا؟ لأن العامية لا يدرك هذه القراءات، أو لا يدرك اختلاف هذه القراءات، فإذا قرأت القرآن بغير ما بين يديه فإنه سينكر عليك، لكن هذا الإنكار ربما تجيب عنه، لكن سيقع في نفسه شيء من الشك، يقول إذن القرآن ما دبر، ما دام أحد يقرأ بهذا وأحد يقرأ بهذا معناه لم يضبط القرآن، فيقع في قلبه شيء من الشك. ولهذا ينبغي لنا أن نحدث الناس بما تدركه عقولهم، كما في حديث علي حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالحاصل أن الإنسان طالب العلم الذي يعرف القراءات ينبغي له أن يقرأ أحيانا بهذه وأحيانا بهذه، ولكن هل يجمع بين القراءتين؟ يعني مثلا هنا أقول إن الله كان بما يعملون خبيرا، إن الله كان بما تعملون خبيرا، لا، الأفضل يأتي بهذا مرة وبهذا مرة، لأنك إذا جمعت بين القراءتين فقد خالفت، إذ أن من قرأها بالتاء لا يقرأها بالياء، فكيف تجمع بينهما؟ ولكن بعض أهل العلم يقول لا بأس أن تجمع بين القراءتين سواء كانت منفصلة أو غير منفصلة، بمعنى أنه يجوز أن تقرأ في القراءتين بالآية الواحدة، أن تقرأ بالقراءتين في الآية الواحدة، ويجوز أن تقرأ في آية بقراءة قارئ وفي آية أخرى بقراءة قارئ آخر. أما الثانية وهي أن تقرأ في آية بقراءة قارئ وفي آية أخرى بقراءة قارئ آخر فهي جائزة، أما الجمع بين القراءتين في آية واحدة وفي تلاوة واحدة فإن في جوازه نظرا. يعني مثلا تقرأ هنا إن الله كان بما يعملون خبيرا على قراءة أحد القراء، ثم تأتي مثلا في قراءة ثانية تخالفه في آية أخرى فتقرأ بها. من النداء له، هل مجرد النداء يعتبر تعظيما؟ لا، من ندائه بوصف النبوة، مع أن الأنبياء الذين سواه يناديهم الله تعالى بأسمائه يا موسى يا عيسى وما أشبه ذلك، أما النبي عليه الصلاة والسلام ما نداه إلا بوصف النبوة أو الرسالة. فإن قلت أليس الله قد قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقال محمد رسول الله والذين معه سورة إسماعيل. نعم نعم، هذا ليس مقام نداء وخطأ، لكنه مقام خبر. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة وجوب التقوى. عيسى اتق الله. نعم، ويستفاد منها وجوب التقوى على الأمة. نعم، على الأمة. نعم، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤمر بالتقوى فغيره من باب أولى. هذا وجه. وجه من آخر، أن الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام موجه له ولأمته ما لم يقم دليلا على خصيصه. نعم. طيب، بهذه المناسبة الخطابات الموجهة للرسول عليه الصلاة والسلام إما أن يقوم دليل على العموم، أن يكون في نفس الخطاب ما يدل على العموم، أو فيه ما يدل على الخصوص، أو فيه ما لا يدل على هذا ولا هذا. فالذي فيه ما يدل على العموم للعموم، ومن يأتي في مثال له؟ لا، العموم. لا لا، هذا ما في دين على العموم. نعم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أو فيه ما يدل على الخصوص. نعم صح، نعم له أمثلة كثيرة. أو فيه ما لا يدل على هذا ولا هذا، مثل هذه الآية، ولكن حكمها عام، حكمها عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. واضح؟ طيب، ويستفاد من الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور مكلف، من
1: لأمره بالتقوى وعدم طاعته.
0: نعم أحسن، لأمره بالتقوى وعدم طاعة الكافرين والمنافقين. ويستفاد من ذلك أن الإنسان مهما بلغ من المرتبة فإن التكاليف لا تسقط عنه،

0: طيب، وعلى هذا فإذا السفاري يتفرع على هذه الفائدة بيان ضلال أولئك الصوفية الذين يقولون إن الإنسان إذا وصل إلى درجة معينة سقطت عنه التكاليف، ولا لا؟ لأن نقول لا أحد يبلغ مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل ومع ذلك لم تسقط عن التكاليف. فإن قالوا إن الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى تصل إلى درجة اليقين ثم تنتهي عن العبادة، فبماذا نجيبهم؟ المراد، طيب هل عندك دليل على أن اليقين هو الموت؟ هم يقولون ما حتى تكلم حتى تصل إلى درجة اليقين ثم قف. فنحن الآن نريد أن نجد دليلا يدل على أن اليقين هو الموت. لا لا لا، هذا قول سلف نبي ما كتبه من السنة. نعم، قولهم أي أصحاب الجحيم. نعم، وكنا نكذب بيوم الدين ها؟ حتى أتانا اليقين. أتاهم اليقين يعني أنهم وصلوا إلى درجة اليقين ها؟ أبدا، ماتوا على التكذيب ولا نصلوا إلى درجة اليقين. وإذا كان هؤلاء يقولون إننا وصلنا إلى درجة يقين يكونون به من أصحاب الجحيم، فنحن نوافقهم على ذلك. واضح؟ طيب، ويستفاد من الآية الكريمة تحريم طاعة الكافرين والمنافقين والركون إليه بقوله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ويستفاد منها أن الكافر والمنافق لا يمكن أن يكون ناصحا للمؤمنين أبدا. نعم نعم يا غانم. نعم، ولو كان يمكن أن يكون فيه النصح ما نهى عن طاعتهم مطلقة. نعم، لأن الناصح يطاع. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والحكيم. والسؤال الآن، هل علم الله عز وجل خاص بالماضي والحاضر أو شامل؟ محمد. طيب، سؤال لم يرد في الشرح، هل علم الله عز وجل متعلق بالواجب أو بالمستحيل أو بالممكن أو بالجميع؟ نعم. ممكن يكون في السماوات الأربع آله غير الله؟ ها؟ غير ممكن. وكذلك ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. هذا المستحيل. طيب، بالواجب، مثال تعلق علم الله بالواجب، كثير. هذا كثير جدا. ترى
1: ان الله
0: يعلم نفسه. لا، يعلم ما بين، يا اخواني، كل ما اخبر الله به عن نفسه فهو من العلم بالواجب، لان الله يجب له صفات الكمال. فاذا اخبر عن نفسه بهذه الصفات صار متعلقا بالواجب. أما الممكن فهو مثل ما قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، وما تزداد، هذا من الممكن ولا من الواجب؟ ها؟ من الممكن، لأن حمل الأنثى وغيظ الأحام وزيادة الأحام ممكن ولا واجب ولا جائز؟ ها؟ ممكن. إذن فصار علم الله شامل لكل شيء جملة وتفصيلا، حاضرا ومستقبلا وماضيا، واجبا وممكنا وجائزا. ولهذا يقول السفاري في عقيدته: والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا خليلي مطلقا. نعم طيب. نعم. ها؟ الواجب عندهم ضد المستحيل والممكن، لأنهم يقولون على أشياء ثلاثة سموه: إما واجبة يعني لابد من وجودها، ما هو الواجب اللي يثاب فاعله ويسحق العقاب تاركه، الواجب اللي لابد منه، والمستحيل الذي لا يمكن، والممكن الذي جائز الوقوع وعدمه. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة وجوب اتباع ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. من أين تؤخذ؟ واتبع ما يوحى إليك من ربك. فإن قلت: هل هذا على العموم أنه يجب اتباع ما أنزل على الرسول؟ ها؟ طب إذن يجب أن نرفع الأيدي في الصلاة، ويجب أن نسبح أكثر من مرة. إذن معناه نقول هذا يستثنى منه ما قام الدليل على أنه ليس بواجب، لكن ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولو كان غير واجب يجب اعتقاد مشروعيته، يجب اتباع مشروعية، يجب اعتقاد مشروعيته حتى وإن كان غير واجب الفعل. فهمتم الآن؟ فعندنا اعتقاد المشروعية وتنفيذ هذا المشروع، تنفيذ المشروع على حسب ما جاءت به الأدلة، إما واجب وإما مستحب. وأما اعتقاد المشروعية فيما صح فهو واجب. فمثلا يجب علي أن أعتقد مشروعية مجافاة العضدين على الجنبين في السجود كذا، ونعتقد مشروعية الالتفات في الصلاة عند السلام، لكن فعل ذلك يتوقف على الأدلة التفصيلية، إن دلت الأدلة على وجوبه فهو واجب، وإن دلت على أنه مستحب فهو مستحب. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته. نعم. بقول ما يوحى إليك من ربك، ومن أول الآية: يا أيها النبي. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة أن لله تعالى ربوبية خاصة بالنسبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله: من ربك. وقد مر علينا كثيرا بأن الربوبية نوعان والعبودية نوعان: ربوبية عامة وربوبية خاصة. فمثال الربوبية العامة قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما. هذه عامة ولا خاصة؟ عامة. ومثال الخصوصية مثل هذه الآية: من ربك. وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى: قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وكذلك العبودية نوعان: عامة وخاصة. فالعامة مثل قوله تعالى: إن الله بصير بالعباد، إن الله بصير بالعباد، عام. والخاصة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، مراد الرسول عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من الآية الكريمة أن علم الله تعالى شامل للأمور الباطنة، لقوله إن الله كان بما تعملون خبيرا. ويستفاد منها تحذير الإنسان من المخالفة، تحذير الإنسان من المخالفة. لا، نقول تحذير الإنسان من المخالفة. عمد لأن هذا يوجب أننا لا نخالف الله ما دمنا نعلم أنه خبير بما نعمل، فإنه لا يمكن أن نخالف الله عز وجل. واضح؟ مثل ما لو قلت مثلا اذهب وأنا أعلم ما تفعل، وش المراد بهذا؟ التهديد والتحذير من المخالفة. فكل نص يبين الله فيه أنه يعمل يعلم ما نعمل فهو تحذير لنا من مخالفته. تجي هنا يا غانم لأن ما في أحد. توكل على الله في أمرك وكفى بالله وكيلا حافظا لك. هذا مبتدأ درس اليوم. توكل على الله، التوكل بمعنى الاعتماد مع الثقة، ولهذا فسروا بأنه صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله عز وجل، بأن يكون القلب معتمدا على الله لا على غيره في جلب المنافع وفي دفع المضار مع ثقته بالله سبحانه وتعالى، يعني واثقا بأن الله تعالى سيكفيه. ولهذا قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه. فإذا صدقت الله عز وجل في أنه سبحانه وتعالى سيكفيك فهذا هو تمام التوكل. وقول توكل على الله جاءت هذه في القرآن في عدة مواضع، ومنه قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وعلى الله فتوكلوا. وعلى هذا فيكون التوكل من العبادة، لأن الله تعالى أمر به، وما أمر الله به شرعا فهو من العبادة. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفوائد أقسام التوكل. وقوله وكفى بالله وكيلا، الباء يقول أهل الإعراب إنها زائدة لتحسين اللفظ، وأن لفظ الجلالة هو الفاعل، والتقدير وكفى الله شهيدا وشهيدا وكيلا، ووكيلا حال، حال من الفاعل. والمعنى ما أعظم كفاية الله تعالى، ما أعظم كفاية الله تعالى في هذا الشيء. إن كان وكفى بالله شهيدا فهو ما أعظم كفاية الله تعالى في شهادته. أقول إذا فيه آيات وكفى بالله شهيدا، المعنى ما أعظم كفاية الله في شهادته. وكفى بالله وكيلا، ما أعظم كفاية الله في وكالته. وقوله وكيلا يقول المؤلف حافظا لك، وعلى هذا ففعيل هنا بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل وليست بمعنى مفعول. لأن الوكيل إذا قلت وكلت هذا الوكيل فإن وكيلا بمعنى مفعول لأنه موكل، لكن هنا بمعنى فاعل أي أنه حافظ. فالاعتماد من الإنسان والحماية والحفظ من الله، ويدل لتفسير المؤلف قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، وسوف يقوم سبحانه وتعالى بحفظه وبتحقيق ما توكل به عليه. قال المؤلف وأمته تبع له في ذلك كله، إنما قال هذا لأن الخطاب في الآيات موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمته تبع له. من أين علمنا أن أمته تبع له؟ علمنا ذلك من طريقين أو من أحد طريقين. الطريق الأول أن الله أمرنا بالتأسي به، فكل أمر موجه للرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل الدليل على تخصيصه به فهو لنا أيضا، نحن مأمورون باتباعه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثانيا أنه من المعروف في الخطاب أن الخطاب الموجه إلى المتبوع خطاب له ولتابعه. ولهذا يقول مثلا، يقول قائد لضابط الجيش اذهب إلى المكان الفلاني، هل هو يريد اذهب أنت بنفسك ولا أنت بمن تبعك؟ أنت بمن تبعك. فالخطاب اللغة العربية إذا وجه للمتبوع فهو له وللتابع، فصار وجه كون الأمة تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأوامر وما تضمنه من النهي، وجه ذلك أو له طريقان. الطريق الأول أننا أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والطريق الثاني أن الخطاب الموجه للمتبوع له ولتابعه. ثم قال الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما نافية ولفظ الجلالة فاعل، ومن قلبين مفعول جعل، مفعول جعل. الأول ولا الثاني؟ الثاني مؤخر، ومفعول الأول مؤخر، ومفعول الثاني قوله لرجل. ومن هنا نقول إنها زائدة من حيث الإعراب، زائدة من حيث الإعراب، فنعرب قلبين على أنها مفعول به منصوب، وعلامة نصبه هذه المشكلة فتحة ما يمكن، يا هذه موجودة ياء مقدرة على هذه الياء التي جلبت. لماذا لا جلبت لحركة للحرف؟ لأن عمل الأداة الظاهرة أقوى من عمل الأداة اللي غير باطن. يعني مثلا جعل تنصب قلبي، لكن تعرض لها أو عارضها بالأصح، عارضها عامل أقوى مباشر وهو حرف الجر، فيقولون إن الياء هذه ليست ياء النصب ولكنها ياء حرف الجر الزائد. وعلى هذا فنقول علامة نصبه ياء مقدرة في مكان الياء التي الموجودة التي اجتلبت من أجل حرف الجر الزائد. قوله تعالى ما جعل، هذا الجعل كوني أو شرعي؟ هذا الجعل كوني، لأن الجعل الذي يضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين، جعل شرعي بمعنى ما شرع، وجعل كوني بمعنى ما

مدعوث، لكنه شرعا لم يجعل، ما جعل الله من بحيرة ولا سائل. وأما الجعل الكوني فهو كثير، مثل قوله تعالى: وجعلناكم أكثر نفيرا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا. وفي هذه الآية الكريمة ما جعل الله للرجل من قلبين، من أيهما؟ من الكوني. ما جعل الله لرجل من قلبين، وأكد الله هذا النفي بحرف الجر الزائد، لأن الحروف الزوائد من أدوات التوكيد. إذن محال أن يكون في الإنسان قلبان، في الإنسان الواحد قلبان، محال. ولكن هل هذه الجملة مرادة لذاتها أو مرادة لغيرها؟ يرى المؤلف وجماعة من علماء التفسير أنها مرادة لذاتها، وأنها نفي لأمر قد ادعي، ولهذا قال ردا على من قال من الكفار إنه إن له قلبين يعقل بكل منهما أفضل من عقل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم، يعني أن هذا نفي لأمر ادعي، وهو رجل من الكفار يقول إن له قلبين، وإذا كان له قلبان كان له عقلان، وإذا كان له عقلان كان أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما له إلا قلب واحد. وذهب بعض المفسرين وعلى رأسهم الزهري رحمه الله إلى أن هذه الجملة ليست مقصودة لذاتها، لأنها أمر معلوم إنه ما لإنسان ليس لإنسان قلبان، لكنها توطئة وتمهيد لما يأتي بعدها، لأنه ذكر في الآية الكريمة ثلاثة أشياء: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. فكما أنكم تقرون بأنه لا قلبين لرجل في جوفه، فكذلك ليست الزوجة أما، لأن الله لم يجعل للإنسان أمين، كما أنه ليس له قلبان. وكذلك ليس هناك ابن غير حقيقي، يعني ما ليس للإنسان ابن خلق من مائه وابن نسب إليه ولم يخلق من مائه، بل إن ابنك من خلق من مائك. واضح؟ وهذا ما اختاره ابن كثير رحمه الله على أن هذه الجملة توطئة، لأن انتفاء القلبين في الجوف الواحد أمر معلوم، والقصة التي ذكروها ينظر في صحتها، وحتى لو صحت فإن هذا الذي يقول إن له قلبين ادعاؤه أن له قلبين يدل على أنه لا قلب له، نعم، لأن هذا أمر مستحيل. يقول الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، في جوفه، فهل قوله في جوفه قيد يعتبر قيدا شرطيا له مفهوم فيقال لا إن له قلبين خارج جوفه؟ لا، ولكنها لبيان واقع، لأن من المعلوم أن القلوب في الأجواف، وهذا كقوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، لأن قوله ولا طائر يطير بجناحيه كقول الإنسان ولا ماشي يمشي برجليه، لبيان الواقع.

0: وإن كان بعض المتأخرين في قوله ولا طائر يطير بجناحيه قال إنها قيد شرطي لتخرج الطائرة المعروفة لأنها تطير بغير جناحيها. وقد يقال إن هذا ليس بصحيح أيضا، حتى الطائرة الآن تطير بجناحيها، أين النفاثات؟ النفاثات التي تطير بها في الجناحين، والمراوح اللي كانت في الأول في نفس الجناحين. لكن لا شك أن الطائرة ما هي من الأمم التي هي أمثالنا، بل هي من صنعنا. طيب إذن قوله تعالى في جوفه لبيان إيش الواقع، وما جعل أزواجكم اللائي، يقول بهمز وياء وبلا ياء. طيب بهمز وياء، اللائي وبلا ياء، يعني بهمز بلا ياء تكون اللائي، واللائي كما نعرف جميعا جمع جمع لإيش؟ جمع التي، قل لا، فهي مثل الذين في الذكور جمع. نعم. طيب اللائي يقول عندي تظهرون بلا ألف قبل الهاء وبها، والتاء الثانية في الأصل مدغمة في الضاء، تظهرون، هذه قراءة. والثاني يقول بلا ألف قبل الهاء وبها، يعني بألف قبل الهاء، وش تكون؟ تظاهرون، هذه قراءتان. وإلى الآن ما جاء المؤلف بالقراءة التي المشهورة عندنا وهي تظاهرون، فيكون في الآية ثلاث قراءات: تظاهرون، تظاهرون، نعم، والثالثة تظاهرون. وتظاهرون وتظهرون يقول إن الضاء في الأصل مدغمة، نعم، في الضاء، التاء مدغمة في الضاء، وأصل تتظاهرون أو تتظهرون، لكن صارت تظهرون، أدغمت التاء في الضاء. ما معنى تظاهرون منهن؟ أي تقولون إنهن عليكم كظهور أمهاتكم، وهذه صيغة طلاق في الجاهلية، إذا أراد الإنسان أن يطلق امرأته طلاقا بائنا قال لها أنت علي كظهر أمي، فتطلق طلاقا بائنا، لأن ظهر أمه لا يحل له بحال من الأحوال، وخص الظهر لأنه محل الركوب، والإنسان يركب زوجته أو تركبه، نعم، أي نعم، يركبها لأن فراش كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب إذن تظاهرون، وش معنى تظاهرون؟ أي تقولون لهن أنتم علينا كظهر أمنا. وهذه الجملة تعتبر أو يعتبرها أهل الجاهلية نعم طلاقا بائنا، أما في الإسلام فليست بطلاق. ما هي في الإسلام؟ ظهار، يعني أنها موجبة لتحريم المرأة حتى يفعل الإنسان ما أمره الله به كما في سورة المجادلة. تظاهرون منهن بقول الواحد مثلا لزوجته أنت علي كظهر أمي، قال بقول الواحد مثلا، ويمكن أن يقول غير هذه العبارة، يمكن أن يقول أنت علي كظهر أختي، ويمكن أن يقول أنت علي كبطن أمي، فالعبرة بالمعنى لا بالصيغة. وقد مر علينا في كتاب الظهار أنه هو أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب أو سبب مباح. المهم تحريما مؤبدا هذا هو الظهار عند أهل العلم. وسبق الخلاف فيما لو حرمها أو لو ظهر منها وشبهها بمن تحرم عليه تحريما إلى أمد. وما جعل نعم القراءة السرية كله هو لو قال هو القراءة السبعية تارة يحلها على هذا وهذا بدون أن يقول وفي قراءة، وتارة يقول وفي قراءة. يقول بقول الرجل مثلا لزوجتي أنت عليك ظهر أمي أمهاتكم. أمهاتكم مش اللي نصبها جعل. أين المفعول الأول؟ أزواجكم. واللائي صفتها متظاهرون صلة الموصول وأمهاتكم المفعول الثاني. أمهاتكم أي كالأمهات في تحريمها بذلك المعد في الجاهلية طلاقا، وإنما تجب به الكفارة بشرطه كما ذكر في سورة المجادلة. نعم في الإسلام ليس بطلاق ولكنه تحريم تجب به الكفارة بشرطه وهو العود، لقول الله تعالى ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. نعم الفوائد ما أخذ الفوائد قول أيها ما تمين. طيب نكمل. قال الله تعالى وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. معنى ما كمل المناقشة. طيب ما هي المظاهرة يا خالد في القراءة اللي فيها الزيادة؟ لأن فيها زيادة حرف والحرف فيه 10 حسنات. عرفتم؟ فعلى هذا القول أي القراءات الثلاث تختارون؟ تظاهرون لأن هذه أكثرها حروف. ومن العلماء من يقول الأفضل أن تقرأ بكل قراءة، أن تأخذ بكل قراءة، تقرأ بهذه مرة وبهذه مرة. نعم أيهما أرجح؟ الصحيح الأخير، إنك تقرأ بهذه مرة وبهذه مرة إذا كنت تعرف، لأجل أن تأتي، لأن كل قراءة فقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تقرأ بها لفائدتين. أمس ما ذكرنا إلا واحدة لفائدتين. الفائدة الأولى العمل بكل السنتين. الفائدة الثانية حفظ هذه القراءات، حفظ هذه القراءات. ولذلك نحن الآن لما كنا نعتمد على القراءة التي عندنا ما نعرف القراءة الأخرى. فإذا كان الإنسان إذا قيل للإنسان ينبغي لك أن تقرأ بكل قراءة صحت، نعم، فإن هذا يكون فيه حفظ للقراءات. ولهذا ينبغي للصغار منا، والعادة الكبار صعب عليهم الحفظ، لكن الصغار ينبغي لهم أن يحرصوا على القراءات وأن يتعلموها لأجل يعملوا بالسنة هذه، ما تبقى مهجورة. أي نعم. طيب لا تظاهرون منهن. قول أمهاتكم إعرابها نعم بحنا أبناءكم. قال المؤلف جمع دعي وهو من يدعى لغير أبيه ابنا له. أدعياء جمع دعي، كأغنياء جمع غني، وأكفياء جمع كفي، ولها أمثلة. ودعي فعيل بمعنى مفعول، وأصلها دعي بالواو لكن قلبت الواو ياء لعلة تصريفية. إذن دعي بمعنى مدعو، والدعاء في الأصل طلب الإقبال، والمراد بالدعاء هنا النسبة، بأن ينسب إلى غير أبيه، فيقال هذا ابن فلان وليس ابنا له حقيقة. هؤلاء الأدعية ما جعلهم الله تعالى أبناء شرعا أو قدرا، وقدرا لا شرعا ولا قدرا، أما لا قدرا فواضح ما هو أبناء قدرا، وأما شرعا فهنا نفى الله عنه نفاه، قال وما جعل أدعياءكم أبناءكم. فإذا كان الأدعياء ليسوا أبناء لا قدرا ولا شرعا، فإنه لا يرد الذهن أو لا يتوجه الذهن إليهم شرعا، لا يتوجه الذهن إليهم شرعا. هذه الكلمة التي أقولها يتبين بها ضعف قول من يقول
1: ما أخذ الفوائد الله قول أيها ما تمين. طيب نكمل. قال الله تعالى وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، معنى ما كمل المناقشة، أننا لو أخذنا بنيته لكان معنى ذلك أننا أبطلنا الحكم الشرعي إلى الحكم الجاهلي. طيب في قوله اللاتي تظاهرون، في قوله اللات وما جعل أزواجكم اللائي فيها قراءتان، تظاهرون تظاهرون لأن هذه أكثرها حروف، ومن العلماء من يقول الأفضل أن تقرأ بكل قراءة، أن تأخذ بكل قراءة، تقرأ بهذه مرة وبهذه مرة، نعم أيهما أرجح؟ الصحيح الأخير، إنك تقرأ بهذه مرة وبهذه مرة إذا كنت تعرف، لأجل أن تأتي، لأن كل قراءة فقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تقرأ بها لفائدتين. أظن أمس ماذا كان إلا واحدة لفائدتين. الفائدة الأولى العمل بكل السنتين. الفائدة الثانية حفظ هذه القراءات، حفظ هذه القراءات. ولذلك نحن الآن لما كنا نعتمد على القراءة التي عندنا ما نعرف القراءة الأخرى، فإذا كان الإنسان إذا قيل للإنسان ينبغي لك أن تقرأ بكل قراءة صحت، نعم، فإن هذا يكون فيه حفظ للقراءات. ولهذا ينبغي للصغار منا، والعادة الكبار صعب عليهم الحفظ، لكن الصغار ينبغي لهم أن يحرصوا على القراءات وأن يتعلموها لأجل يعملوا بالسنة هذه، ما تبقى مهجورة. أي نعم. طيب لا تظاهرون منهن، قوله أمهاتكم إعرابها وما جعل أدعياءكم أبناءكم. قال المؤلف جمع دعي وهو من يدعى لغير أبيه ابنا له. أدعياء جمع دعي، كأغنياء جمع غني، وأكفياء جمع كفي، ولها أمثلة. ودعي فعيل بمعنى مفعول، وأصلها دعي بالواو لكن قلبت الواو ياء لعلة تصريفية. إذن دعي بمعنى مدعو، والدعاء في الأصل طلب الإقبال، والمراد بالدعاء هنا النسبة، بأن ينسب إلى غير أبيه، فيقال هذا ابن فلان وليس ابنا له حقيقة. هؤلاء الأدعية ما جعلهم الله تعالى أبناء شرعا أو قدرا، وقدرا لا شرعا ولا قدرا، أما لا قدرا فواضح إنه ما هو أبناء قدرا، وأما شرعا فهنا نفى الله عنه نفاه، قال وما جعل أدعياءكم أبناءكم. فإذا كان الأدعياء ليسوا أبناء لا قدرا ولا شرعا، فإنه لا يرد الذهن أو لا يتوجه الذهن إليهم شرعا، لا يتوجه الذهن إليهم شرعا. هذه الكلمة التي أقولها يتبين بها ضعف قول من يقول في قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يقول إن قوله الذين من أصلابكم إنها قيد يحترز به عن ابن التبني، لأننا نقول ابن التبني لا يدخل في الابن أصلا، فلا يذهب إليه الوهم حتى نقول إنه يحتاج إلى قيد يفترز به عنه. وسبق أن بحثنا هذه المسألة في باب محرمات النكاح. المهم أن الأدعية ما جعلهم الله أبناء لا شرعا ولا قدرا، وكانوا في الجاهلية يدعون الإنسان لغير أبيه، يكون هذا الرجل شريفا وذا نسب، وهذا الدعي وضيعا، نسبه عند الناس ليس بذاك الشيء أو ليس له نسب معلوم، فيدعى إلى هذا الأب من أجل رفعته، فأبطل الله ذلك، لأن دعوة الإنسان إلى غير أبيه يترتب عليها أمور. كل ما يترتب على النسب من تحريم وتحليل وإرث ونفقات وغيرها كلها ربما تنتقل إلى هذا الدعي بسبب أنه دعي إلى هذا الرجل. فلذلك منع الله تعالى ذلك شرعا، لأن تسمية الشيء بشيء أو باسم بعيد عن حقيقته هذا يوجب أن تنقلب الأوضاع، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تغلبنكم الأعراب على تسميتكم على صلاتكم العشاء، يدعونها العتمة وهي تعتم بإبلها، وإنما هي تفتى بالله العشاء. فكل الأشياء التي ربما إذا سميت باسم آخر ربما تختلف أحكامها، فإن الشرع نهانا. وما جعل أدعياءكم أبناءكم حقيقة، نعم حقيقة تفسير لأبناء، يعني ما جعلهم أبناء على وجه الحقيقة، ذلكم قولكم بأفواهكم، أي اليهود والمنافقين. ذلكم، المؤلف يريد أن يكون الخطاب هنا نعم لليهود والمنافقين، والصواب أنه عائد لكل من دعا شخصا لغير أبيه من الأدعية، سواء كان من المنافقين أو من اليهود أو من المشركين أو من المسلمين، فإن هذا قول يقوله الإنسان بفيه وليس حقيقة، هو نفسه يعلم أن هذا الدعية ليس ابنا لهذا المدعو إليه، فكيف يقول ما يعتقد أن الأمر بخلافه. وقوله ذلكم أتى بضمير الجمع في الخطاب، لأن المخاطبين جماعة، وقد مر علينا في اسم الإشارة أن اسم الإشارة يراعى به المشار إليه، والكاف يراعى بها المخاطب، يراعى بها المخاطب. هنا المشار إليه مفرد مذكر، وهو دعوة الرجل إلى غير أبيه، والمخاطبون جماعة، جماعة ذكور. نعم نعم نعم، هذه نبي نتكلم عليها في الفوائد إن شاء الله تعالى. ذلكم قولكم بأفواهكم، يعني تقولونه بألسنتكم وأنتم تعرفون الحقيقة أنها ليست كذلك. قال المؤلف رحمه الله: أي اليهود والمنافقين، ليش جعلها بالياء؟ لأنها تفسير لقوله قولكم الكاف وهي مجرورة. قالوا لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش التي كانت امرأة زيد بن حارثة الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا تزوج محمد امرأة ابنه، فأكذبهم الله تعالى في ذلك. ها؟ قالوا تزوج، أي له منافقين. طيب، كلام المؤلف بعيد من ظاهر الآية، لأن كلام المؤلف يقول إنهم بعد أن تزوج النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش وكانت في الأول عند زيد بن حارثة قالوا هذا القول، والآية ما فيها إشارة للقصة إطلاقا، إنما الآية يتحدث الله فيها عن إيش؟ عن ابن التبني، ما فيها، ما تحدث الله تعالى ولا أشار إلى تزوج الرجل بزوجة ابنه الذي تبناه، لكن هذه ستأتينا إن شاء الله في الآية في القصة. فالصواب أن الآية إنما هي في نسبة الإنسان إلى غير أبيه تبنيا. والله يقول الحق في ذلك وهو يهدي السبيل سبيل الحق. والله يقول الحق، المؤلف قيدها فقال في ذلك، والصواب عدم القيد، حتى وإن كان السبب هو هذا، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما هو الحق الذي يقوله الله عز وجل فيما يقوله؟ فسره الله تعالى في القرآن نفسه، فقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. هذا هو الحق الذي يقوله الله عز وجل، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، فكل ما قاله الله عز وجل فهو دائر بين أمرين، إما خبر وإما حكم. فالخبر أحقيته الصدق، والحكم أحقيته العدل. خير ما يفسر به القرآن القرآن، ولهذا إذا قال قائل ما هو الحق في قول الله، نقول الحق في قول الله هو ما ذكره الله تعالى في قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله وهو يهدي السبيل، وهو يهدي السبيل، لم يقل ويهدي السبيل، لأن الجملة الثانية تتعدى للغير، فهناك هاد ومهدي، ومهدي فيه ولا إليه؟ إليه وفيه أيضا، هناك هاد وهو الله، ومهدي وهو الإنسان مثلا، ومهدي إليه وفيه أيضا وهو الدين، السبيل الموصل إلى الله عز وجل. مهدي إليه هذه هداية الدلالة، ومهدي فيه هذه هداية التوفيق، لأنك تقول دللته إلى كذا وهديته في كذا، بمعنى جعلته عاملا فيه. وهذا هو الحكمة في أن الله عز وجل قال في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، ولم يقل إلى الصراط. ليش؟ لأجل يعم الهداية إليه بالدلالة إليه وبيانه، والثاني الهداية فيه بالعمل به. وهذا هو مقصود كل داع يدعو الله عز وجل بهداية، أن الله يهديه إلى الشيء فيعرفه ويعلمه ويهديه فيه فلا يضل عنه. واضح؟ طيب، يهدي السبيل، أي سبيل يراد بهذه الآية؟ السبيل هل هذه للعهد الذهني، والمراد سبيل الله عز وجل، وش الدليل؟ شدني المراد سبيل الله. نعم. ولا تتبعوا الطرق فتفرق بكم عن سبيله، عن سبيله. إذن السبيل التي يهدي الله إليها هي سبيل الله عز وجل، وهي طريق الحق، وهو يهدي السبيل. ومن جملة ذلك، من جملة ذلك أنه سبحانه وتعالى لم يجعل الزوجات التي ظاهر منهن أزواجهن، لم يجعلهن أمهات، ولم يجعل الأدعياء أبناء، فقال الحق في ذلك وهدانا السبيل في ذلك. فالزوجة زوجة، والابن الدعي ليس ابنا. والله يقول حتى ادعوهم لآبائهم. قال المؤلف في التفسير لكن ادعوهم لآبائهم، لماذا أتى بالاستدراك لكن ادعوهم لآبائهم؟ في ظني أنه لا حاجة للاستدراك، وأن الجملة استئنافية، لما أبطل الله سبحانه وتعالى أن يكون هؤلاء الأدعياء أبناء أمر بأن ندعوهم إلى لآبائهم. وكأن المؤلف رحمه الله لما كانت الآية الثانية يدعوهم لآبائهم، لما كانت غير مقابلة لما نفاه الله بالأول، يعني ما جعل أدعياءكم أبناءكم لكن جعلهم أبناء آبائهم فادعوهم لآبائهم، رأى رحمه الله أن هذا هو وجه الاستدراك. وما جعل أدعياءكم أبناءكم لكن جعلهم أبناء لآبائهم فادعوهم لآبائهم، نقول هذا لا حاجة إليه، فالجملة استئنافية. ادعوهم لآبائهم أي انسبوهم لآبائهم، فقولوا يا ابن فلان، قولوا يا ابن فلان. وكلمة آبائهم جمع أب، هل المراد بالجمع هنا باعتبار المدعوين يعني لأنهم الناس كثيرون، لأن الناس كثيرون، أو أن المراد آباؤهم بالنسبة لكل شخص، بمعنى أن الإنسان ينسب إلى أبيه وجده وأبي جده وهكذا؟ نعم، أو شامل للأمرين؟ هو شامل للأمرين، فالإنسان يدعى أبيه يقول فلان ابن فلان ابن فلان. الرسول عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، بل إنه عليه الصلاة والسلام قال أنا ابن عبد المطلب. ومحمد عندنا الألفية، قال محمد وهو شو اسمه محمد بن عبد الله أبوه عبد الله عبد الله، فهو فيما يظهر أنه شامل، يعني أنه جمع باعتبار أفراد الناس، وجمع باعتبار الآباء، لأن الآباء أب أدنى وأب فوقه. قال هو أقسط عند الله، هو الضمير يعود على المصدر المفهوم من قوله ادعوهم، ادعوهم أي هو أي دعاؤهم. وهذا نظير قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو أي العدل المفهوم من الفعل. فهنا هو أي دعاؤهم لآبائهم أقسط عند الله، أي أعدل، أعدل عند الله. فسرها بعضهم باسم الفاعل، اسم الفاعل هو قاسط عند الله، يعني هو العدل عند الله عز وجل. وإنما لجأ إلى ذلك لأن المعروف أن اسم التفضيل يشترك في أصل معناه المفضل والمفضل عليه، فإذا قلت فلان أشجع من فلان فكلاهما شجاع، لكن هذا أشجع فهنا إذا جعلنا اسم التفضيل على بابه وقلنا دعاؤهم لآبائهم أقصط عند الله من دعائهم لمن تبناهم، صار في دعائهم لمن تبناهم عدل، صار فيه عدل مع أنه لا عدل فيه. ولذلك قال بعض المفسرين إن أفعل التفضيل هنا إنه بمعنى اسم الفاعل حتى لا يكون في الطرف الثاني منه شيء. وقال بعض المفسرين هو على بابه، واللغة العربية تأتي باسم التفضيل دائما فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء. ومن قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، خير مستقرا، مع أن أصحاب النار ما لا خير في المستقر، نعم لا خير في المستقر. وعلى هذا فنقول إبقاء الآية على ظاهرها يكون أولى. فإذا قيل ذلك فإنه يرد علينا سؤال، لماذا عبر بأفعل التفضيل في طرف ليس في الطرف الآخر منه شيء؟ قلنا لبيان أن هذا غاية ما يكون من العدل، لبيان أن هذا غاية ما يكون من العدل. انتبه، يكون فائدتها أن دعاءهم لآبائهم أعدل شيء وهو غاية ما يكون من العدل. فاسم التفضيل هنا باعتبار المعنى أي أن هذا أعدل شيء، نعم. وكلمة أقصر اسم تفضيل من الثلاثي ولا من الرباعي؟ من الثلاث، لأن اسم التفضيل ما يصاغ إلا من اسم الثلاثي، وصوغهما من ذي ثلاث صرفة، نعم. ثم إن الرباعي من هذه المادة ليس بمعنى العدل بل بمعنى الجور، بمعنى الجوري كذا، الرباع بمعنى الجور. انتبه، الرباعي بمعنى الجور، إذن بالعكس القاسط هو الجائر والمقسط هو العادل أولى. قال الله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وقال تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذن يرد علينا إشكال في مسألة أقسط هنا، هو أقسط، فنقول في الجواب عنه إن في هذا دليلا على صحة مذهب الكوفيين الذين يقولون بجواز صياغة اسم التفضيل من غير الثلاث، يكونون أقسط من باب الإقساط، من باب الإقساط، يعني أن ذلك أعدل. وقوله عند الله يعني في حكمه، عند الله في حكمه، لأن الحكم حكم الله عز وجل يضاف إليه. وهذا نظير قوله تعالى الذين يرمون المحصنات يقول فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. شفت أما القول قوله فأولئك عند الله، انتقلنا الآن عن الآية. إذا قذف رجل امرأة بالزنا فهو باعتبار الواقع قد يكون حقا وقد يكون كذبا، أولى، يعني قد يكون حقا إنها زنت وقد يكون كذبا، لكنها في حكم الله، لا في حكم الله كذب. ولهذا قال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله، ما قال فأولئك هم الكاذبون، قد يكون حقيقة باعتبار الواقع، لكن في شرع الله كاذبون، فأولئك عند الله هم الكاذبون، ولهذا يجب عليهم حد القذف إذا لم يأتوا بأربعة شهداء. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. إن لم تعلموا آباء من؟ آباء هؤلاء الأدعياء، فإخوانكم في الدين ومواليكم، يعني وليسوا أبناء. إن حتى في الحال التي لا يعرف لهذا الرجل ابن أب فإنه لا يجوز أن ينسب إلى غير أبيه، ولكن يكون أخا لنا في الدين ومولا لنا إذا كان قد دخل في ملكنا ثم حررناه مثلا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة اختصام علي وجعفر وزيد بن حارث بن حارثة، قال لزيد: أنت أخونا ومولانا، فهو أخي في الدين وليس ابن لي، وهو أيضا مولاي إذا كنت قد أعتقته، ولو لم أعرف أباه فإنه لا ينسب إلي. ولهذا تجدون العلماء رحمهم الله الذين يكتبون أسماء الرجال عندما ينسبون أحدا من الموالي إلى من أعتقه يقول: القرشي مولاهم مثلا، القرشي مولاهم، التميمي مولاهم، لأنه لو قال القرشي فقط وش يظن الظان؟ أنه قرشي حقيقة. فإذا قالوا مولاهم يعني أنه نسب إليهم لكونه مولى لهم ومولى القوم منهم. حتى إن العلماء قالوا في الصدقة، قالوا إنها تحرم على موالي بني هاشم لأن مولى القوم منهم، لكنه لا ينسبون إليه نسبا حقيقيا، بل لا بد من أن يقيد. ها كيف؟ فإخوانكم الدين ومواليكم. ما له وجه. نعم. ها؟
2: نعم.
1: إيه هذا لما قدم أبوه وعمه. يعني سبب تبني. هذا كان في أول الإسلام ثم أبطل منسوخ سابقة. ها وليس عليكم جناح، لكن بس وهي وجوب تقديم الوحي على الرأي، وجوب تقديم الوحي على الرأي لقوله: واتبع ما يوحى إليك. فإن هذا الخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أمته بالأولى، فيفيد وجوب تقديم الرأي الوحي على الرأي. نعم. وتقديم الرأي على الوحي له أقسام، منها ما يصل إلى الكفر ومنها ما هو دون ذلك. فالذين يقدمون الرأي على الوحي مع علمهم بالوحي معتقدين أن غير الوحي مساو له أو أكمل منه أو أنه يجوز الحكم بالرأي المخالف للوحي مع العلم به، هؤلاء يعتبرون كفارا في هذه الأحوال الثلاث: إذا اعتقدوا أن الرأي أكمل وأنفع من الوحي، أو أنه مساو له، أو أنه يجوز تقديمه على الرأي على الوحي مع العلم به، فهؤلاء كفار لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
2: وأما من قدموه لتأويل ظن منهم أن ذلك لا يخالف الوحي أو أنه طريق يوصلهم إلى الوحي، فهؤلاء لا يصلون إلى درجة الكفر، وذلك مثل كثير من المتعصبين للمذاهب، فإنهم لا يرون أن هذه المذاهب خارجة عن الوحي، وإنما يرون أن ذلك طريق إلى العمل بالوحي، فيقولون هذا إمامنا أعلم منا وأفهم فنتبعه ونتهم رأينا بالنسبة إلى رأيه، وإلا فنحن متمسكون بشريعة الله ومحكمون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء نقول إنه إذا تبين لهم الحق وجب عليهم اتباعه ولو خالف متبوعهم من الأئمة، وذلك لأن الحق لا يخطئ والأئمة يخطئون، ولا يمكن أن يدعي العصمة لأحد من البشر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يدعي العصمة إلا رجل ضال. الذي يدعي العصمة لغير الرسل رجل ضال كما يفعل الرافضة بأئمتهم، وهذا ضلال بين، لأن أئمتهم قد يخطئون كما يخطئ غيرهم. نعم، وقد مر علينا ما وقع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو إمام الأئمة بالنسبة لأولئك القوم، أنه أخطأ حين أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام حلة من حرير فلبسها، فقال إنني ما أعطيتكها لتلبسها وإنما تعطيها الفواطم. وكذلك ما هو مشهور عنه من أن المرأة إذا كانت حاملا وتوفي عنها زوجها فإنها تعتد بأطول الأجلين، وهذا مخالف للسنة الصحيحة الصريحة. والحاصل أننا نقول إن في الآية الكريمة واتبع ما يوحى إليك من ربك وجوب تقديم الوحي على الرأي، وأنه يجب الحكم بما جاء به الشرع مطلقا سواء خالف رأي أتباعك متبوعيك أم لم يخالف. نعم، فيها وتوكل على الله، هذا مبتدا الفوائد، في هذا دليل على وجوب التوكل على الله. نعم، وقد ذكرنا أن التوكل ذكرنا في كتاب التوحيد أن التوكل ينقسم إلى أقسام، أحدها توكل العبادة وهو شعور الإنسان بافتقاره إلى المتوكل عليه وذله بين يديه، وهذا لا يجوز صرفه لغير الله، وصرفه لغير الله كفر شرك، كفر شرك، لأنه إشراك بالله فيما لا يستحقه إلا الله، وهو شرك أكبر ولا أصغر؟ شرك أكبر. نعم، والثاني الاعتماد على الغير الذي جعلته نائبا عن نفسك، الاعتماد على الغير الذي جعلته نائبا عن نفسك فهذا جائز، وقد وقع حتى من الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه وكل الجعد بن الجعد ابن عروة بن الجعد، وكل عروة بن الجعد على أن يشتري له أضحية، وكان له وكيل في خيبر، وكذلك وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذبح ما بقي من الهدي، وهو جائز ولا إشكال فيه. نعم، ووكل علي بن أبي طالب حين ذهب إلى تبوك أن يكون خليفة له في أهله، وموسى عليه الصلاة والسلام وكل هارون حين ذهب إلى الطور وقال اخلفني في قولي وأصلح. إذن هذا جائز ولا أشكال فيه لوقوعه من الأنبياء، ولأنه عقد من العقود، والأصل في العقود الحل إلا ما قام الدليل على منعه. الثالث أن يعتمد على من لا صح الاعتماد عليه، على قوة سرية نعلم أنه لا أثر لها في هذا الاعتماد، وهذا قد يكون، وهذا شرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، مثل اعتماد نعم مثل اعتماد أولئك الذين يتوسلون بالأموات ويعتقدون أن في الاعتماد عليهم خيرا. هؤلاء قد يسلب من الأمر إلى الشرك الأكبر، وإلا فمجرد اعتمادهم عليهم شرك ولا يحل. الرابع أن يعتمد على قوة ظاهرة مؤثرة لكنه يعتمد عليها لا باعتبار أنها نائبة عنه، بل باعتبار أنها مجدية له وأنها مصدر سعادته وفلاحه ورزقه وما أشبه ذلك. فهذا نعم مكروه، وقد يصل إلى درجة التحريم كاعتماد الإنسان على الراتب وعلى المعاش من الوزارة التي يعمل فيها أو الإدارة أو الرئاسة أو ما أشبه ذلك. فإن هذا فيه نوع من الشعور بالافتقار إلى هذا الشيء والتذلل إليه، ولذلك تجد الذين ابتلوا بهذا النوع تجدهم يحابون من كانوا يعتمدون عليه، يحابون كبراءهم من الوزراء وغير ذلك، يحابونهم في أمر لا يجوز، أما مجاملتهم فيما هو جائز فهذا أمر لا بأس به، لكن محاباتهم في المحرم هذا لا يجوز. لكن هذا قد يقع لأنهم يشعرون بأنهم مفتقرون إلى هؤلاء، فهذا أقل أحواله الكراهة. والإنسان ينبغي له أن يكون عزيز النفس لا يعتمد إلا على ربه سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال: ويستفاد من آية الكريمة أن كفاية الله عز وجل فوق كل كفاية. نعم، لقوله: وكفى بالله وكيلا. زعم بعض أهل العلم أن مثل هذا التركيب يفيد التعجب، يعني ما أعظم كفاية الله، وتوكل على الله فما أعظم كفاية الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس ببعيد، أن كون هذه الصيغة تحول من وكفى الله شهيدا إلى وكفى بالله، نعم قصدي وكيلا، وكفى الله وكيلا إلى وكفى بالله وكيلا، لا يبعد أن يكون المراد بذلك بيان المبالغة في كفاته سبحانه وتعالى. ويدل على هذا قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. يستفاد من هذا السياق أن القرآن قد بلغ الغاية القصوى في الإقناع وإقامة البرهان. وجه ذلك أنه قدم الدليل على المدلول بصورة لا يمتار فيها أحد أو لا يمتري فيها أحد. ما هي؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فإن هذا أمر معلوم ولا يتنازع فيه اثنان، أنه ليس للإنسان إلا قلب واحد، ما في قلبان. لماذا؟ لأن هذين القلبين إن اتفقا على أمر واحد صار القلب الثاني لا فائدة منه، أولى، وإن اختلفا تناقضا في عين واحدة، فماذا يصنع الإنسان؟ هل يتبع القلب الأيمن ولا يتبع القلب الأيسر؟ يبقى محتارا. لذلك ما جعل الله لرجل من قلبين، ما فيه إلا قلب واحد فقط، لأنه في جسم واحد. وتأمل قوله في جوفه، يستفاد منها فائدة غير أنها بيان للواقع، يستفاد أن الجوف الواحد لا يتناسب معه إلا قلب واحد. نعم، وإلا لكان القلبان في جوفين لا في جوف واحد، فصار فيها فائدة غير ما سبق، وهي أنها بيان للواقع بأن الجوف الواحد لا يمكن أن يديره إلا قلب واحد. طيب، في الآية الكريمة سياق الشيء بالبرهان أو إثبات الشيء بالبرهان الذي يكون قاطعا لا ينتري فيه أحد. ومن فوائد الآية الكريمة أن المرأة المظاهر منها ليست أما، نعم لقوله وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. يتفرع على هذه الآية أن يكون أن جعلها أما في الظهار كذب وزور ومنكر، ولهذا قال الله تعالى في آية الظهار وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، فهو منكر لمخالفة الشرع، وزور لمخالفة الواقع والحقيقة. نعم طيب، فيستفاد منه أيضا أو يستفاد من الآية الكريمة الإشارة أو التنبيه على تحريم الظهار. لقوله وما جعل أزواجكم أمهاتكم، فإذا كان الله ما جعل ذلك فإنه لا يحل لنا أن نجعل شيئا لم يجعل الله. نعم، لأن الأمر إلى الله وحده. ويستفاد من الآية وما جعل أبناءكم أبناءكم، يستفاد منها أن الأولاد الأدعياء أو الأبناء الأدعياء ليسوا بأبناء حقيقة ولا شرعا ولا شرعا، فهم ليسوا أبناء قدرا وليسوا أبناء شرعا، ولهذا قال وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ويستفاد منها أنه إذا لم يكن الابن الدعي ابنا لا شرعا ولا حقيقة فإنه لا يحتاج إلى قيد يخرجه من معنى البنوة. لماذا لا يحتاج؟ لأنه غير داخل فيها أصلا حتى نحتاج إلى قيد نخرجه به. ويتبرع على هذه الآية على هذه الفائدة بيان ضعف قول من يقول إن الاحتراز في قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، إن الاحتراز في قوله الذين من أصلابكم عن ابن التبني، لأننا نقول إنه أصلا لم يدخل حتى يحتاج إلى قيد يخرجه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يقول قولا لا يعتقده. ذلكم قولكم بأفواهكم. ويستفاد منها أنه ليس من الرجولة وليس من العقل أن يقول الإنسان قولا بفيه وهو لا يعتقده بقلبه، لأن المراد من قول ذلكم قولكم بأفواهكم المراد به التنديد بهم والتوبيخ لهم، كيف تقولون شيئا بأفواهكم وأنتم تعترفون بقلوبكم بأنه ليس موافقا للواقع. نعم، ذلكم قولكم بأفواهكم. ويستفاد من الآية الكريمة أن قول الله عز وجل كله حق ليس فيه باطل، لقوله والله يقول الحق، والحق سبق أنه في كلام الله هو الصدق والعدل لقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهو باعتبار الخبر صدق وباعتبار الحكم عدل. ويستفاد من الآية الكريمة أن كلام الله عز وجل ليس فيه تناقض لقوله يقول الحق، والتناقض ما كنا في الباطل، فالحق لا يمكن أن يتناقض، واضح. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن ما وصف الله به نفسه في كتابه فهو على حقيقته وليس فيه تحريف أو تأويل، لأنه

ظاهرها يدل على حق ولا على باطل؟ إذا قلنا إن المراد بآيات الصفات خلاف الظاهر صار الظاهر باطل لأنه خلاف المراد، وهذا ينافي قول الله تعالى والله يقول الحق، فهو سبحانه وتعالى لا يقول إلا الحق. ويستفاد من الآية أنه مع ظهور أن الله يقول الحق فإن الناس لا يتفقون عليه لقوله وهو يهدي السبيل، يعني حتى مع أن الله لا يقول إلا الحق فليس كل أحد يهتدي لذلك، بل الهداية بيد الله عز وجل. ويستفاد منها من الآية الكريمة أنه يجب على المرء أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى في سؤال الهداية لقوله وهو يهدي السبيل. وتأمل تغيير الصيغة حيث قال والله يقول الحق ثم قال وهو يهدي السبيل ولم يقل ويهدي السبيل، لأجل أن تكون الجملة الثانية مستقلة بركنيها بمبتدئها وخبرها، لأن قوله وهو يهدي هو مبتدأ جملة يهدي خبره، فكانت الجملة مستقلة عن الأولى لأن ذلك أبلغ في بيان أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن طريق الحق واحد لقوله السبيل وهو مفرد، وهكذا تجدون أن السبل تأتي جمعا فيما يخالف الحق، كذا حيدر؟ مثل تقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فالصراط أفرده صراطي، أما السبل أما الصراط الآخر أو المخالف لصراط الله فهو جمع ولا تتبعوا السبل. وإذا جاء طريق الحق مجموعا فالمراد تنوع شرائعه، المراد تنوع الشرائع. طيب، وكذلك الولي الكفار الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، لأن سبل غير الحق متنوعة كل نوع منها عليه طاغوت يدعو إليه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة التي بعدها وجوب دعوة الإنسان إلى أبيه، ادعوهم لآبائهم، يعني انسبوهم لآبائهم لفظا وحقيقة، ادعوهم لفظا وحقيقة كذا. أما لفظا فتقول يا فلان ابن فلان تنسبه إلى أبيه، وأما حقيقة فأن تعتقد أن البنوة الحق إنما هي لمن؟ للأب الحقيقي الذي ولد الإنسان من صلبه، لا للأب الذي ادعي أنه أب. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا ينبغي أن يدعى الإنسان بغير أبيه، وهذا نوعان: أحدهما أن يدعى لغير أبيه لفظا وحقيقة، لفظا وحقيقة فهذا لا يجوز، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل ذلك من الكفر. إذا ادعى الإنسان إلى غير أبيه وهو يعلمه فإن ذلك كفر، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. الثاني أن يدعي إلى غير أبيه لفظا ولكن لا تثبت أحكام البنوة إطلاقا إلى من ادعى إليه،
فهذا نقول إن

0: خلاف ما أمر الله به. ولكن أهل العلم يقولون إن الإنسان إذا اشتهر به مع عدم الالتفات إلى أحكامه ومقتضياته فإنه جائز، وذكروا لذلك مثل المقداد ابن الأسود، فإن المقداد ابن الأسود ليس أبوه هو الأسود، ولكن الأسود كان قد تبناه واشتهر بهذا بهذه الكنية واستمر عليه حتى أبطل الله التبني، ولكن بقي مشهورا بذلك قالوا فهذا لا يضر، لأنه انتفت عنه أحكام التبني ولم يبق إلا اللفظ. ومع هذا فإن الأفضل بلا شك هو أن يدعى إلى أبيه، لكن المشكل أن الشيء إذا اشتهر فوصفته بأن ما اشتهر به حصل بذلك الالتباس، حصل بهذا التباس. الآن لو قلنا عن عبد الرحمن بن صخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، يمكن أن كثير من الناس لا يدري من هو، لكن إذا قلت عن أبي هريرة كل يعرفه. طيب، وفي الآية الكريمة دليل على أن الأعمال تتفاضل عند الله لقوله هو أقسط عند الله، يعني أبلغ في العدل. ووجه ذلك أن هذا الرجل الدعي كوننا ننسبه إلى غير أبيه هو باعتبار أبيه ظلم ولا لا؟ ظلم. كيف تنسبه إلى شخص ما أتى من صلبه وتحرم من أتى من صلبه من دعوته إليه؟ هذا لا شك أنه جور. ولهذا قلنا في الدرس الماضي أن اسم التفضيل هنا ليس في الطرف الآخر منه شيء، لأنه ليس فيه أي عدل في أن تنسب الإنسان إلى غير أبيه. وقلنا أن فائدة التفضيل هنا بيان أن هذا الشيء قد بلغ الغاية في العدل، يعني هذا جيء به باسم التفضيل أقصر عند الله. طيب، وفي انتهى أخذنا الجملة بعدها، له أب فإنه يدعى بأخوة الدين والولاية في الدين لقوله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواريثهم. أما كونهم إخوانا لنا في الدين فظاهر، وأما كونهم موالي فإن كان عتيقا للمرء فهو مولى له بالعتق، وإن لم يكن عتيقا له فهو مولى له في الدين، لأن المؤمنين كما قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فهم إخوانكم ومواليكم. فتدعوه يا أخي. طيب، لو قلت يا ابن أخي يصلح؟ يصح. ولهذا ما وصلناه الحقيقة، المؤلف يقول ومواليكم بنو عمكم، فجعل الولاية هنا ولاية النسب وليست ولاية الدين، لكن في النفس من هذا الشيء، في الولاية إما ولاية نسب إما ولاية الدين وإما ولاية عتق. فأما ولاية العتق فواضح أن العتيق مولى لمن اعتقه، وأما ولاية الدين فظاهر أيضا أن كل مؤمن ولي لأخيه المؤمن. أما ولاية النسب كقوله بنو عمكم، فهذه إن كانت اللغة العربية يأتي فيها مثل هذا التعبير ف فنحن نقبل ذلك لأن القرآن عربي، ولا مانع من أن يكون للمعنى الواحد أو لللفظ الواحد عدة معان إذا كانت لا تناقض بينها. طيب الآن انتهى الوقت، وهو اسم ليس مؤخر، وعليكم جار ومجرور خبره مقدم. ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به في ذلك، أي في دعائهم بغير آبائهم، يعني أن الإنسان لو أخطأ فدعا شخصا لغير أبيه فإنه ليس عليه جناح، ليس عليه إثم لأنه أخطأ. والخطأ مرفوع عن هذه الأمة. وفي قوله ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، المؤلف يقول في ذلك، فكأنه خص الآية، والصواب أنها عامة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا كان السبب هو دعوة الإنسان لغير أبيه فإنه لا يقتضي تخصيص هذا العام بهذه المسألة. وش هذا؟ لقوله لأن العبرة، القاعدة المقررة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه القاعدة لها أدلة من القرآن والسنة. فمن القرآن قوله تعالى قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، الذين يظاهرون منكم من نسائهم. فالسبب خاص ولكن الحكم عام. وكذلك في السنة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في السفر قد ظلل عليه وحوله زحام من الناس، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. إلا أن هنا، أي في الحديث الذي أشرت الذي ذكرت فيه، أن قوله ليس من البر الصيام في السفر، إذا قلنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإنه يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، كما في حديث أبي الدرداء ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، خل السواك عند الصلاة. فما هو السبب؟ يعني فكيف نجيب عن هذا الحديث ليس من البر؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل برا كلا. نقول كما أشار ابن دقيق العيد رحمه الله إلى هذه المسألة، إن العبرة بعموم اللفظ، لكن يراعى المعنى الذي من أجله وردت هذه الصيغة. ما هو المعنى؟ هو المشقة. فنقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي أنه لا يختص هذا الحكم بهذا الرجل بعينه، لكنه عام في جميع الناس، إلا أنه يجب أن نراعي المعنى الذي من أجله وردت هذه الصيغة العامة، وهو المشقة. فنقول ليس من البر الصيام في السفر إذا أدى إلى مثل هذه الحال، وهذا واضح جدا. فهل خرج، هل هذا خرج عن القاعدة العبرة بعموم اللفظ؟ لا، لأنه لو خص الحكم بالرجل المعين لكان خارجا عن القاعدة، لكنه ما خص به، قيل أنه عام لكل من صام ولحقه من المشقة ما لحق هذا الرجل. إذن فالحديث لم يخرج عن القاعدة. هكذا خالد، ماذا قلت؟ إذن قوله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به لا يختص في من دعا رجلا إلى أبيه مخطئا، بل هو عام. وهذه القاعدة العظيمة في الشريعة الإسلامية سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ما يترتب عليه من الفوائد. ثم قوله ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ظاهره العموم في المأمورات وفي المنهيات، ظاهره العموم في المأمورات وفي المنهيات، ولكن من تدبر النصوص وجد أن هذا خاص في المنهيات فقط، أن الإنسان ليس عليه جناح فيما أخطأ به. أما في المأمورات فليس عليه جناح فيما أخطأ به، ولكن هذه المأمورات إذا كان خطأه مخلا بصحتها فلا بد من إعادتها على وجه صحيح. فهنا بالنسبة للمنهيات ليس عليه جناح ولا تبعة ولا أثر، لكن بالنسبة للمأمورات ليس عليه جناح فيما أخطأ به، إلا أنه إذا كان هذا الخطأ مخلا بصحة المأمور فإنه يجب إعادة المأمور على وجه صحيح. انظر إلى الرجل الأعرابي الذي صلى بغير طمأنينة، مخطئا ولا عامدا؟ مخطئا، لأنه جاهل، يقول والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. هل النبي عليه الصلاة والسلام تركه أو أمره أن يعيد الصلاة؟ أمره أن يعيد الصلاة، أمره أن يعيد الصلاة، فلهذا نقول إنه ليس عليه إثم في صلاته الأولى التي أخل فيها بواجب الطمأنينة لأنه جاهل، لكن يجب عليه أن يعيد العبادة على وجه صحيح. وكذلك لو أن أحدا ترك واجبا من واجبات الحج جاهلا فإنه لا إثم عليه، لكن عليه إعادة ذلك الواجب إن كان يمكن تداركه، فإن لم يمكن تداركه فعليه بدله عند جماهير أهل العلم، وهو فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. انتبهوا لهذا. وقوله فيما أخطأتم به، ما هذه من صيغ العموم، تشمل كل ما حصل فيه الخطأ، ولكن ما تعمدت قلوبكم فيه هو بعد النهي، سد عندكم، ولكن فيما تعمدت قلوبكم فيه هو بعد النهي، وهو بعد النهي تعمدت قلوبكم فيه وهو بعد النهي. أما قبل النهي فإنه لا يؤاخذ به الإنسان لأن الحكم لم يتقرر بعد، ولهذا قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، لأنه قبل تقرير الحكم وثبوته شرعا، فالأصل البراءة، الأصل البراءة، وهو ما يعبر عنه الأصوليون بالبراءة الأصلية. وقوله ما تعمدت قلوبكم، لأن المدار على القلب، إذ أنه هو الذي يدبر الجوارح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهل القلب هو عبارة عن هذه البضعة من اللحم، أو أن المراد بالقلب العقل المفكر، ومحله هذه القطعة من اللحم؟ الثاني. ولكن أين محل العقل؟ الصحيح أنه القلب، لأن الله قال في القرآن فتكون لهم قلوب، لا قلوب يعقلون بها، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، نعم، فجعل العقل في القلب يعقلون بها، ولهذا قال الإمام أحمد إن العقل في القلب وله اتصال بالدماغ. ولكني رأيت كلام للشيخ الإسلام ابن تيمية أقرب إلى الواقع وإلى الطب الحديث، يقول إن أصل التفكير في الدماغ، فهو المفكر
1: لها إلى القلب، ثم القلب يدب يأمر وينهى، فيكون المخ كالسكرتير للقلب، يفكر وينظر ثم يرسل إلى القلب، والقلب هو الذي يدبر بلا شك، لأن الكتاب والسنة يدلان على أن القلب هو الذي يدبر، كما سمعتم في الآية، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولكن الاتصال بين المخ والقلب سريع أو بطيء؟ سريع، ما يتصور سرعة، لا يتصور، وهذا من تمام عظمة الخالق عز وجل، حيث إن هذه المعدات العظيمة في هذا البدن معامل وآلات إلكترونية وأشياء، سبحان الله العظيم، إذا بحث الإنسان يجد ما قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم آيات أفلا تبصرون، فسبحان الخالق العليم فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمد قلوبكم، وكان الله غفورا بما كان من قبلكم من قولكم قبل النهي رحيما بكم في ذلك. قوله: وكان الله غفورا بما كان من قولكم قبل النهي، في هذا نظر ظاهر جدا، ووجهه أنه قبل النهي لم يثبت الحكم، حتى يكون الإنسان مخالفا يوصف عدم مؤاخذته بالمغفرة، لأن المغفرة فرع عن وجود الذنب، وهنا لا ذنب قبل أن يتقرر الحكم. والصواب أنه: وكان الله غفورا رحيما فيما وقع من قولكم بعد النهي على سبيل الخطأ، فإن هذا من مغفرته سبحانه وتعالى ورحمته أنه يرفع الخطأ عمن فعله بعد النهي وتقرر الحكم. ثم يقال أيضا: كان الله غفورا رحيما، تعود إلى الفعل الخطأ والفعل العمد. أما الفعل الخطأ فإن رفع المؤاخذة به من آثار الرحمة، ولو شاء الله عز وجل لو شاء الله تعالى لكان يؤاخذ عباده بالجهل كما يؤاخذهم بالعمد، لكن رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. وأما غفور فإنه يعود إلى ما فعل عمدا، فإن من مقتضى كون الله غفورا أن يسعى الإنسان في أسباب مغفرته، وذلك بماذا؟ بالتوبة مما حصل منه، فإذا تاب فإن الله يتوب عليه ويغفر له. ثم قال الله عز وجل:
2: لا
0: ما يختص بالأرض، لأن قوله اعدلوا يشمل كل عطية، ما يختص بالأرض. ثم أن ما يخالف، ما يهم، ما دام عندنا اعدلوا، فهل من العدل أن تعطي هذا 100 سيارة ولا تعطي الآخر وتقول هذه مهي بأرض؟ لا احنا قلنا المعاني هذه ما لها دخل في المعنى، يعني يكون المعطى أرضا أو غلاما كما جاء في بعض الألفاظ أو بستانا، ما يهم، الكلام على المعنى وهو الجو، وهو الجو هذا بارك الله فيك ما تدخل في الموضوع، ولهذا نقول نراعي المعاني. أما مسألة القضايا على أعيان هذه ما لها دخل.
1: يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي مبتدأ وأولى خبر وهي اسم تفضيل من الولاية، أولى بهم من أنفسهم، أولى به نعم بالمؤمنين، أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيما دعاهم إليه ودعتهم أنفسهم إلى خلافه. شوف كيف المؤلف حول المعنى، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعاك إلى شيء ودعتك نفسك إلى شيء إلى خلاف هذا الشيء فإن النبي أولى بك من نفسك، يعني فأطع النبي وخالف نفسك. وهذا لا شك أنه داخل في الآية، لكن الآية أعم وأشمل وأدق، يعني إذا كان الإنسان يسعى لنفسه بما فيه الخير فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أولى به من نفسه، أولى به من نفسه. ويشمل عدة وجوه، عدة وجوه. الوجه الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمؤمنين أبلغ من أنفسهم في مراعاة مصالحهم وما ينفعهم وفي دفع الضرر عنهم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلوراثته ومن ترك دينا فعلي. هذه من جملة قوله، داخلة في قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثانيا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم في تقديمه على أنفسهم، في تقديمه على أنفسهم، ولهذا لا يمكن لا يتم الإيمان حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك، كما قال عمر والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال ومن نفسك يا عمر، فقال ومن نفسي، قال الآن يا عمر. فيجب على كل مؤمن أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لنفسه، واضح؟ ثالثا ما أشار إليه المؤلف من أن الرسول عليه الصلاة والسلام أولى بك من نفسك فيما يدعوك إليه وتدعوك نفسك إليه، فإذا دعتك نفسك إلى شيء يخالف ما دعاك إليه النبي عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك، واضح؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم كلمة عامة تشمل كل ما فيه ولاية وتولي، فالرسول عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أما غير المؤمنين فإن هذا الوصف لا ينطبق عليهم بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أي نعم هو هكذا، بس أنا قصد المنى ما هو محصور في هذا، لا لا لا في التعقب، إلا أنه بس يخشى أن يتوهم واهم انحصار هذه المسألة في هذا في هذه الصورة. قال وأزواجه أمهاتهم، ها؟ ما هو أزواجه ليش تنقل وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. شوف فرق التعبير، ما قال النبي أب للمؤمنين وأزواجه أمهاته، قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أشد من الأب. أبوك ليس أولى بك من نفسك، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أولى بك من نفسك، فهذا أعظم من قوله وأزواجه أمهاتهم. ومن أجل هذه الولاية التي هو أولى بك من نفسك كانت أزواجه أمهات لنا، أمهات لنا من قبلهن ولا من قبلنا، يعني هل هن ينظرن إلينا كالنظر إلى الأبناء أو نحن ننظر إليهن كنظر أمهات أو الأمرين؟ الأمرين. نحن نعلم أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بالنسبة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الإجابة ينظرن إلى هذه الأمة كما تنظر الأم إلى أولادها، ونحن يجب علينا أن ننظر إليهن كما ننظر إلى الأمهات، لأنهن زوجات من هو أولى بنا من أنفسنا، النبي عليه الصلاة والسلام. فلا جرم أن يكن بمنزلة الأمهات في الاحترام والتقدير والدفاع عنهم وعدم التعرض لما وقع مما وقع إن وقع شيء بمخالفتهن بغيرة أو غيرها، لأن النساء الزوجات كما تعرفون يكون بينهن غيرة، فقد تخطئ المرأة بسبب خطأ يحملها عليه الغيرة، والغيرة أمر يملك الإنسان ولا يملكه، كما أن الغضب يملك الإنسان ولا يملكه. فما وقع في مثل قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد استغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين، مثل هذا يجب علينا أن ندافع بقدر ما نستطيع من اتخذوا من مثل هذه القضية اتخذوا منفذا للطعن في زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا ريب أن من طعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتصر طعنه عليهم، بل يشمل الرسول عليه الصلاة والسلام. أسألك لو أن رجلا اتخذ من فواسق النساء زوجات له، هل هذا مدح له أو قدح؟ قدح بلا شك. فمن قدح في واحدة من أمهات المؤمنين فإن قدحه يتعدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك، ولا سيما إذا كان القدح فيما يتعلق بالشرف والنزاهة. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن من رمى بالزنا واحدة من أمهات المؤمنين فإنه يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة. أما عائشة إذا رماها بما برأها الله به فلا شك في كفره، لأنه مكذب للقرآن. وأما غيرها فإنه إذا قذف واحدة بالزنا فإنه مكذب للقرآن أيضا من جهة أخرى. يقول الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ولا شك أن الزنا والعياذ بالله خبث، فأنت إذا وصفت واحدة من أمهات المؤمنين بالزنا وإن لم تكن عائشة رضي الله عنها فقد وصفت النبي صلى الله عليه وسلم بالخبث، نسأل الله العافية. وحينئذ يكون الإنسان كافرا لا شك. فالصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فإنه يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة، وكذلك من قذف غيرهن من زوجات الأنبياء يكون كافرا للآية التي ذكر الخبيثة للخبيثين إلى آخر. نعم، الخبيثات سيئات العمل. لا، هذه كافرة، ما هو خبث الزنا، ولها خانتاهما بالكفر. نعم، إذن أزواجه أمهاتهم بماذا؟ من الناحتين، يعني أننا لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام بمنزلة الأبناء، وأنهن لنا بمنزلة الأمهات. لكن هل هو في المحرمية والنظر والخلوة أو في الاحترام فقط؟ يقول المؤلف رحمه الله في حرمة نكاحهن عليهم، ما يكفي هذا، في حرمة نكاحهن عليهم لا شك أنه لا يحل لأحد أن يتزوج امرأة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته. ولكن هذا الاحترام ليس لهن فحسب، بل حتى للرسول عليه الصلاة والسلام احترام له. ولذلك إذا توفي الرجل عن المرأة ولو كانت لا تحيض تعتد بأربعة أشهر وعشر احتراما للنكاح الأول، احتراما للنكاح الأول، إلا إذا كانت حاملا فبوضع الحمل. أقول إنهن أمهات المؤمنين في حرمة النكاح وفي وجوب احترامهن، وفي وجوب احترامهن. طيب، من سؤال؟ من يسأل؟ نعم نعم نعم. لا لا، لأن الزنا يعود إلى سوء الخلق، وأن يكون الرجل الذي يقر امرأته على الفاحشة يكون ديوثا، فيتعدى زنا المرأة إلى زوجها، لكن كفرها لا يتعدى إليه. نعم. ما في شك اللي كفر واحدة من أمهات المؤمنين فهو كافر، لأنه يلزم من تكفيره واحدة من أمهات المؤمنين أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد استباح امرأة كافرة، وهذا قدح في الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، أعظم من وجه وأهون من وجه آخر. المهم أنه يكفر، لا شك في هذا أنه كافر. نعم. ها؟ نعم، هذا إذا كانت الغيرة لا تملك المرأة نفسها فيه فإنها لا تلام عليه. حتى إن بعض أهل العلم قال في باب القذف إذا قذف إنسانا على سبيل الغيرة فإنه لا يحد، لأن الغيرة كما قلت تملك الإنسان ولا يملكها، كالغضب وأشد. يعني يحصل لبعض النساء الغيرات يحصل لها شبه جنون، وربما أنها بعضها من ولياذ بالله يسقط من السطح أو يجرح نفسه أو ما أشبه ذلك. وعائشة رضي الله عنها وقالها نحو هذا، أدخلت رجلها في جحر لعلها تولد وتنتهي. نعم، القصة يمكن شرط تراجعونها تحققونها، قصة عائشة لأن رضي الله فيها. المهم أن الغيرة ما تملك المرأة نفسها فيها. نعم. نكاحين؟ لا نكاحين. وأزواجه أمهاتهم. وأولو فيه قراءة لبعض السلف، وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، ولكنها قراءة ما تعتبر من القراءة السبعية، إلا أن بعضهم قرأ بها. ولكنك إذا تأملت النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم وجدت أنه أعظم من الأب. قال وأولو الأرحام، سيأتينا إن شاء الله في الفوائد هل أولادهن إخوة للمؤمنين، وهل إخوانهن أخوان للمؤمنين، وهل آباؤهن آباء للمؤمنين، وما أشبه ذلك، يأتينا إن شاء الله في الفوائد. وأزواج أمهاتهم وأولو الأرحام ذو القرابات، بعضهم أولى ببعض في الإرث في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، أي من الإرث بالإيمان والهجرة الذي كان أول الإسلام فنسخ. الآية يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين. قوله من المؤمنين متعلق بأولى، أولى من المؤمنين والمهاجرين. وعلى هذا فمن هنا هي الدالة على المفضل عليه. إذا قلت فلان أفضل من فلان فإن من فلان من هذه لتعيين المفضل عليه. وهنا أولو الأرحام أولى منين؟ أولى من المؤمنين والمهاجرين. أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين. وقيل إن من بيانية يعني وأولي الأرحام من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى ببعض، يعني أولي الأرحام سواء كانوا مؤمنين فقط أو مؤمنين مهاجرين فإن بعضهم أولى ببعض. أيهما أعم المعنيين؟ ها؟ انتبهوا انتبهوا أيضا، إذا قلنا أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في الإرث من المؤمنين والمهاجرين، أو قلنا أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين، صار المعنى الأخير أعم وأشمل، صار أعم وأشمل. وعلى كل حال الآية فيها قولان للمفسرين. القول الأول أن هذه ناسخة للإرث الثابت في أول الإسلام بين المؤمنين من الأنصار والمهاجرين من المسلمين. فكان بالأول جعل النبي عليه الصلاة والسلام بينهم أخوة، رتب أخوة يتوارثون بها حتى أنزل الله آيات الإرث وجعل ذوي الأرحام بعضهم أولاد بعض. هذا رأي. الرأي الثاني يقول أولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى ببعض، وعلى هذا فتكون آية محكمة ليس فيها نص، وتكون أعم من الإرث، تكون أعم من الإرث، أولى ببعض في كل شيء حتى في ولاية النكاح وغير ذلك. نعم، فهم بعضهم أولى ببعض. أولو بمعنى أصحاب، والأرحام جمع رحم وهو القرابة، يعني ولهذا قال المؤلف ذوي القرابات. وأما ما اشتهر عندنا في عرفنا أن الأرحام أقارب الزوجة فهذا غير صحيح. أقارب الزوجة يسمون أصهارا، ومن أجل هذا الخطأ في المعنى صار بعض الناس يقول أنتم تقولون إن أسباب الإرث ثلاثة، رحم ونكاح وولد، وين الثالث؟ الرحم ونكاح واحد عند هؤلاء، فيقول أين الثالث؟ نقول إن فهمكم للرحم فهم خاطئ، وهذا هو ما يرمي إليه الشرع في تسمية الأشياء بأسمائها الشرعية حتى لا يحصل الخطأ. الآن عند العامة كلمة العم تطلق على من؟ على زوج الأم، تطلق على زوج الأم. دائما يسألونك بعض الناس قال له عمه قال له عم، وتبني أنت على أنه عمه أخو أبي، وبعدما أن يعني يدور الكلام تجد أنه أراد بالعم زوج أمه. فكل هذه الأشياء ينبغي لنا أن نصحح كلام الناس فيها حتى لا يقع الخطأ. وهذا من الآية الكريمة، يستفاد من الآية الكريمة نفي الإثم في الخطأ، نفي الإثم في الخطأ بقوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. ويستفاد منه أيضا نفي الحنث في الخطأ أيضا، الحنث يعني الحنث في اليمين، إذا حلف على يمين أن لا يفعل شيئا ففعله جاهلا به، مثل حلف أن لا يكلم إنسانا فكلم شخصا لا يدري أنه فلان الذي حلف على ترك تكليمه، فإنه ليس عليه حنث. وكذلك أيضا في الطلاق، لو علق الطلاق على شيء ففعله جاهلا أنه هو الشيء الذي علق الطلاق عليه فإنه لا حنف عليه. وكذلك لو فعل مكفرا جاهلا أنه يكفر فإنه لا شيء لا إثم عليه. من أين يؤخذ هذا كله؟ يؤخذ من العموم في قوله فيما أخطأتم به، من العموم. ثم إن نفي الإثم لا يستلزم نفي القضاء فيما يجب قضاؤه، وعلى هذا فتكون الآية في باب المحظورات لا في باب المأمورات. ولهذا لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم الجاهل الذي كان يصلي ولا يطمئن في صلاته، بل جعله يعيد مرة بعد أخرى حتى أعلمه وبين له. نعم كذا يا حيدر. إذن نقول باب المأمورات لا يؤاخذ الإنسان بتركه إياها، لكن لا يلزم من عدم مؤاخذته بتركها جهلا أن يسقط عنه فعلها أو فعل بدلها. واضح؟ والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر الجاهل في ترك الطمأنينة. طيب، ولكنه سبق لنا في الدرس أنه قد يكون الإنسان مفرطا في ترك السؤال فيلزمه الإثم لتفريطه. طيب، ثم هل هذه الآية عامة في حق الله وفي حق الآدمي؟ ننظر نقول حتى في حق الآدمي، لأن الآية عامة، ليس عليكم في جناح فيما أخطأتم به، لكن لا يلزم من انتفاء الإثم انتفاء الضمان في حق الآدمي، يعني يلزم بضمان. فلو أن رجلا أكل طعام إنسان جاهلا أنه طعامه، فهل عليه إثم؟ لا، لكن يلزمه ضمان الطعام، يلزمه ضمان الطعام لأنه حق آدم، لكن الإثم ينتفي عنه. أما لو علم بأنه طعام فلان فإنه يأثم مع الضمان. ويستفاد من الآية الكريمة ساعة رحمة الله عز وجل، حيث أسقط الإثم عن من كان مخطئا فيما أخطأتم به. ويستفاد منها إثبات اسمين كريمين من أسماء الله، قوله إن الله كان غفورا رحيم، وكان الله غفور رحيم، وما تضمناه من الصفة، وما تضمناه من الحكم أيضا وهو الأثر، لأن الغفور والرحيم متعديان يتعلقان بالغيب. وقد مر علينا قاعدة في أسماء الله وصفاته أنه إذا كان الاسم متعديا فإنه يلزم الإيمان به اسما لله، وبما تضمنه من صفة، وبما يترتب عليه من الحكم، بعضهم يقول الأثر. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة أن مدار الأحكام والمؤاخذ عليها هو القلب. نعم، بقوله ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا له شواهد كثيرة، منها قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، في الآية الأخرى بما كسبت قلوب. ومنها قوله تعالى في جزاء الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وبناء على ذلك لو أن المحرم قتل صيدا غير متعمد يأثم لا يضمن ما يضمن لأنه يعني حق لله، والله تعالى قد عفى عن حق. وبه يعرف ضعف قول من قال إن جزاء الصيد واجب حتى على من قتله خطأ في حال الإحرام، مع أن الآية صريحة ومن قتله منكم متعمد. طيب وهل يلحق بذلك لو قص أظفاره جاهلا وهو محرم؟ نعم، أو حلق رأسه من باب أولى. وهل يلحق به ما لو جامع زوجته؟ نعم، مثل لو أن رجلا في مزدلفة جامع زوجته ولا في مزدلفة جاهلا، استنادا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، وهذا يقع، فليس عليه شيء، لا إثم ولا فساد نسب ولا قضاء، لأنه يعني جاهل ما تعمد. لا ما فرق، لأن هذا ما تخطر على البال إذا سمع هذا الحديث. ولهذا بعض الناس بنى على هذا مسألة أغرب من ذلك، قال إذا وقف بعرفة ثم انصرف فله أن يسافر لأهله، فعلا وقع هذا. منهم عاد من يتورع وإذا سافر وكل أحد يبيت عنهم منى ويرمي عنه. نعم، ومنهم من يقول عدوا لي كم من واجب تركت وأنا أعطيكم ذبائح بدال وبمشي هنا. طيب الخلاصة الآن أن كل شيء لا يتعمده الإنسان بقلبه فإنه لا إثم عليه فيه، وإذا كان من حق الله سقط عنه الإثم والضمان إن كان مما يضمن أو مما تجب فيه الكفارة، وإذا كان لحق آدمي سقط عنه الإثم ووجب الضمان. نعم، إلا أنه يستثنى من هذا مسألة واحدة، وهي قتل النفس، فإن قتل النفس وإن كان خطأ تجب فيه الكفارة، ولا لا؟ لا، في غير الإحرام، الإحرام وغير الإحرام. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فأوجب الله حقه وحق العباد، وذلك لعظم قتل النفس، لأن قتل النفس والعياذ بالله عمدا ما تحله الكفارة ولا ينفع فيه إلا التوبة النصوح مع استيفاء الحقوق. نعم نعم، ما عليه دم إذا كان جاهلا، ما عليه أبدا، ما عليه لا دم ولا شيء أبدا، لأن يعني أعظم ما فيه إتلاف هو الصيد، ومع ذلك قيده الله بالعمد. أما مسألة الأظفار فما هو إتلافها؟ قلامة الظهر ما تسوى شيء أبدا، وكذلك الشعر. وأما الجماع فهم يقولون إن فيه إتلاف فيما لأن البكارة تضمن بالأرش، طيب إذا كانت امرأة ثيبا ما في بكار. على كل حال هذا محله في باب الفقه، لكن نقول هذه الآية عامة، ولا أعلم شيئا يستثنى منها إلا مسألة القتل، والقتل إنما هو لعظمه. ثم قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ما كملنا ترى، ما كملنا فوائد يعني. عجيب، طيب ما خير، ما نشوف، أصبر يا من فوائد الآية الكريمة وجوب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على النفس لقوله أولى بهم من أنفسهم، فهو أولى بك من نفسه. ومنها عظم شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته لكونه أولى بهم من أنفسهم، ومنها وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمها على طاعة النفس بقوله أولى بهم من أنفسهم، يدخل في هذا المسألة أنه إذا أمرك بشيء ودعتك نفسك إلى ضده فقدم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فصار النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم بالنسبة لك وبالنسبة له. أولى بالنسبة له يجب عليك أن تقدم محبته وطاعته على محبة نفسك وطاعتها، وبالنسبة له هو أولى بك من وأرفق بك وأشفق عليك من نفسك. ويستفاد من الآية الكريمة أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين بقوله وأزواجه أمهاتهم. عبرنا قلنا أمهات المؤمنين، ما قلنا أن أمهات الأمة كلها، لأنه قال أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقد استدل بعض العلماء على أن من أبغض عائشة فليس بمؤمن، قال لأن الله قال أمهاتهم أي المؤمنين، ولا يمكن أن يبغض الإنسان أمه، فإذا أبغضها فليس بمؤمن، لأنه لو كان مؤمنا كانت أما له، ولو كانت أما له ما أبغضها ولا سبها. وهذا استنباط جيد. واختلف العلماء هل يسمى أقارب زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام بما يقتضيه النسب، فيسمى أخو زوجات الرسول، يسمى إخوة زوجات الرسول أخوالا للمؤمنين أو لا، وهل يسمى أيضا آباؤهن آباء للمؤمنين وأبناؤهن إخوة للمؤمنين؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يسمى هؤلاء بما يسمى نظيره في النسب، لأن هذه الأمومة خاصة بعلاقتهن بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأقاربهن ليس لهم علاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يسمى أحد من إخوانهن بأخوال المؤمنين، ولا أحد من آبائهن بأب المؤمنين، ولا أحد من أبنائهن بأخ المؤمنين. ويستفاد من الآية الكريمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام منزلته بالنسبة للمؤمنين أعلى من منزلة الأبوة، لأنه قال أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وعلى هذا فلا حاجة إلى القراءة التي قرأ بها بعض السلف، وهو قوله وهو أب لهم، لأن الأبوة بل أعلى من الأبوة، مستفاد من قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ويستفاد من الآية الكريمة تحريم نكاح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعده لكونهن أمهات المؤمنين، وسيأتي في هذه السورة قوله تعالى ولا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وهذا من حماية الله لفراش النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حتى بعد موته لا أحد يتزوج أحدا من نسائه. ويستفاد من الآية الكريمة نسخ التوارث في الموالاة لقوله وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين، ترى فيها في كتاب الله، لكن لم أتلها لأجل يتضح ارتباط أول الآية بآخره. وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين على أحد التفسيرين، على أن من داخلة على إيش؟ على المفضل عليه. أما إذا جعلنا من بيانية لقوله وأولي الأرحام فإنها لا تدل على ذلك، وقد تدل عليه

وأن أسباب الإرث تنحصر في ثلاثة فقط، وهي النكاح والنسب والولاء. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجوز إذا لم يوجد، إذا لم توجد الأسباب الثلاثة مجمع عليها، يجوز التوارث والموالاة والمناصرة. يقول لأنه لما عدم الأرحام زال السبب المانع من التوارث بالموالاة والمناصرة، لكن أكثر أهل العلم على خلاف هذا. ومن فوائد الآية الكريمة أن صلة الرحم كما تكون في الحياة تكون بعد الموت، لأن هذه الأولوية تكون في الحياة وفي الموت. ومن فوائد الآية الكريمة أن من كان أقرب من ذوي الأرحام فهو أحق بالإرث. وجهه سبق لنا قائلا في هذا الباب، وهو أنه إذا علق الحكم على وصف فكل ما كان الوصف في شيء أقوى كان الحكم فيه أولى، فما دام أولو الأرحام أولى لأنهم ذو أرحام، فمن كانت رحمه أقوى فهو أولى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أنا لو قلت لك إذا رأيت فاسقا فاجلده مثلا، فهل هذا الأمر بالجلد هل يختلف باختلاف الفاسقين أو أفسقهم وأقلهم على حد سواء؟ يختلف، لأن القاعدة هذه، إنه القاعدة اللي ذكرنا أنه إذا علق الحكم بوصف فإنه متى كان هذا الوصف في محل أقوى كان ذلك الحكم، كان ذلك المحل بالحكم أولى. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الهجرة، نشوف الآن ولا لا؟ كيف؟ من المؤمنين والمهاجرين، لأن المهاجر مؤمن، أليس كذلك؟ تخصيصه بالعطف، تخصيصه بالعطف يدل على شرفه وفضله، كما في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. الروح من؟ جبريل. تخصيصه بالعطف وهو من الملائكة دليل على شرفه وتكريمه. نعم. ثم قال الله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروف. يقول المؤلف بعد، لا قبل شيء، قال: في كتاب الله، في كتاب الله، كتاب الله أي مكتوب، فهو فعال بمعنى مفعول. وهل المراد في كتاب الله أي في الوحي، أو في كتاب الله أي في فرض الله؟ لأن الكتب يطلق بمعنى الفرض، كما في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يحتمل هذا وهذا، ولكن الأقرب أن في كتاب الله أي في مكتوبه، يعني فيما كتبه الله عز وجل. كيف فيما كتبه؟ نقول: إن كان المراد بكتاب الله اللوح المحفوظ فالأمر ظاهر، لأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. وإن كان المراد بكتاب الله هذا القرآن فإنه مكتوب بأيدي الملائكة ومكتوب بأيدي المؤمنين من بني آدم. وقول إلا، يقول المؤلف لكن، هذا بالدرس اليوم ده. نعم. نعم. 21.

0: إذا استحقاق. نعم. هذه الآية يستفاد من الآية الكريمة أيضا ثبوت الإرث لذوي الأرحام. ثبوت الإرث لذوي الأرحام. ومن هم ذوي الأرحام؟ في اصطلاح الفرضيين كل قريب ليس بذي فرض ولا عصب. والعلماء قد اختلفوا فيه، فمنهم مشابه، فمنهم من قال إنهم لا يرثون. يقول المؤلف لكن تقدير إلا بلكن، لأن الاستثناء هنا منقطع، وإذا كان الاستثناء منقطعا فإنه تقدر إلا بلكن. والانقطاع كما يكون في الذوات يكون في المعاني أيضا. فقول النحويون جاء القوم إلا حمارا، هذا استثناء منقطع باعتبار إيش؟ باعتبار الذوات، القوم يعني ذواتهم إلا حمارا. ومثل هذه الآية إلا أن تفعلوا استثناء منقطع بالمعاني، فالاستثناء المنقطع يكون في المعاني ويكون أيضا في الذوات. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا متصل لأن الذين آمنوا من الإنسان. لكن إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم، هذا ما يدخل في قوله وأولي الأرحام، لأن أولياءنا هؤلاء ليسوا من ذوي الأرحام، بل بيننا وبينهم موالاة. ولهذا قال إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. إيش بعده؟ لا معروفا إيش؟ بوصية، فجائز. إلى أوليائكم جمع ولي، والمراد بالولي هنا من كان بينك وبينه موالاة ومناصرة، كالذي حصل بين المهاجرين والأنصار في أول الهجرة. فإذا كان بينك وبينه معروف تفعل فيه معروفا فإن هذا جاء. قال المؤلف بوصية. لماذا خص المعروف بالوصية؟ لأن الكلام الآن في التوارث، والتوارث ما يكون إلا بعد الموت، كذلك الوصية ما تكون إلا بعد الموت. قال الله تعالى كان ذلك، أي نسخ الإرث بالإيمان والهجرة بإرث ذوي الأرحام في الكتاب مسطورا، وأريد بالكتاب في الموضعين اللوح المحفوظ. كان ذلك المشار إليه كون أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين. كان ذلك في الكتاب أي في اللوح المحفوظ على كلام المؤلف، وهو ظاهر في المسألة في الأخيرة، لأن كان تدل على المستقبل ولا الماضي؟ الماضي. وهذا يدل على أن الذي في الكتاب المحفوظ أن الإرث يكون لذوي الأرحام، لكنه كان بالموالاة في زمن غير طويل. يعني أول ما قدم المهاجرون إلى المدينة صاروا يتعاقدون أخوة بينهم يثبت بها الإرث، لكن هذا ليس هو الذي كتبه الله تعالى مستقرا على عباده، وإنما حصل ذلك لماذا؟ لعارض، وهو ثبوت الأخوة التامة بين المهاجرين والأنصار. وإلا فإن الفرض المستقر هو ما في الكتاب المسطور، ما في الكتاب المحفوظ، من أن الإرث إنما يكون بالرحم. وقوله كان ذلك في الكتاب مسطورا، مسطورا هذا يشد خبر، كيف يقول مسطورا وهو قبل جاء مجرور؟ ما قال في الكتاب مسطور، نقول في المعروف وش التقدير؟ كائن كائن ما هي فعل. ما هو فعل. ها؟ وين؟ هنا. أيهم؟ طيب وين اسم كان؟ إيه صح، هذه ما تخفى. وكنت أنا ألقيتها عليكم يعني من باب أني ظنه أي واحد يفهمها. ذا اسم إشارة هو الاسم، مسطورا خبر، كان ذلك، وفي الكتاب جر مجرور متعلق بمسطور على أنه اسم مفعول، واسم مفعول يعمل عمل فعله الشروط السابقة وهي تامة. هنا نستمر ولا نبدأ قال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. قال المؤلف واذكر إذ، وعلى هذا فتكون إذ مفعولا لفعل محذوف تقديره اذكر، وهذا كثير في القرآن، تأتي إذ مفعولا لفعل محذوف يقدر بذكر. اذكر لمن؟ للناس. اذكر للناس إذ أخذنا، أو اذكر لنفسك مذكرا إياه إذ أخذنا من النبيين ميثاق. وقول من النبيين ميثاقهم، قال المؤلف ميثاقهم حين أخرجوا من صلب آدم كالذر، جمع ذرة وهي أصغر النمل، لأن الله تعالى استخرج من آدم ذريته أمثال الذر وأخذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا به. جاءت في ذلك أحاديث بعضها صحيح وبعضها حسن، لكن كونه استخرجهم وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي وهؤلاء النار ولا الجنة ولا أبالي، هذا صحيح. إنما أخذ الميثاق والإشهاد عليهم هذا هو الذي اختلف العلماء في صحته. وعلى كل حال فهذا موضع بحثه في سورة الأعراف عند قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. وقد بسط البحث فيه شارح الطحاوية، ومن أراد أن يرجع إليه فليرجع. أما في هذه الآية فلا يتعين أن يكون الميثاق ما أخذه الله تعالى على بني آدم حين استخرجهم من صلبه، بل إن الميثاق عهد بين الإنسان وبين ربه في كل نعمة أنعم الله بها عليه أن يؤدي هذه النعمة على ما أمره به ربه، كل نعمة، يعني هذا من شكرها. فإذا أنعم الله عليك النعمة بالعلم صار الواجب عليك عهد بينك وبين الله أن تبينه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وإذا أنعم الله على الإنسان بنبوة، والنبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم متعذرة، لكن إذا أنعم الله على عبده بنبوة وجب عليه أن يبلغ. ميثاق غليظ، نعم شف، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي أهل العلم وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولم يقل ميثاقا غليظا، لأن الميثاق على الأنبياء أعظم وأغلب. قوله إذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، منك عطفا على على النبي بإعادة الجار ومنك، وإنما أعيد الجار إما لأن الضمير متصل ولا بد فيه من أن يظهر الجار، يظهر العامل، لأن الضمير المتصل لا بد له أن يكون عامله ظاهرا أولا، ولا يأتي منفصلا عن عامله إلا شذوذا بعد إلا، أو يقال أيضا ويقال من حيث المعنى أعيد حرف الجر للتأكيد بالنسبة إلى هؤلاء الخمسة. قال ومنك، وتخصيصهم بالذكر بعد العموم يدل على فضلهم ولا شك فيها. ومنك ومن نوح، منك ومن نوح، وبين محمد صلى الله عليه وسلم ونوح أنبياء آخرون من أولي العزم، ولكنه سبحانه وتعالى بدأ بآخر واحد منهم وأول واحد، فبدأ بالطرفين ثم جاء بالوسط. ومنك ومن نوح، ونوح هو أول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض، أو أول نبي، أول رسول، لأن يعني الصحيح أن آدم نبي لكنه ليس برسول، فأول الرسل أول رسل نوح عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي، وقال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي حديث الشفاعة الطويل أن الناس يأتون إلى نوح فيقول أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. وليس نوح أفضل من إبراهيم ولا من موسى، لكن كما قلت قدمه ليتلاقى الطرفان الآخر والأول. ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. إبراهيم ولم يذكر أباه، وموسى ولم يذكر أباه، وعيسى وذكر أمه لبيان الآية والمعجزة في عيسى عليه الصلاة والسلام أنه خلق من أم بلا أب، وخلقت حواء من أب بلا أم، وخلق آدم من غير أم ولا أب، وخلق الناس من أب وأم. نعم، كل هذا يستفاد منه أو يستدل به على أن الطبيعة لا شأن لها في التكوين والخلق، وإلا لكانت على وتيرة واحدة. قال ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا شديدا بالوفاء بما حملوه، وهو اليمين بالله تعالى. نعم، الميثاق العهد، لكن المؤلف يقول وهو اليمين بالله، كأنه يشير إلى الله، يشير إلى قوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. ولكن هذا فيه نظر، والصواب أن العهد الذي أخذ على الرسل هو أن يبلغ الرسالة ويقوم أيضا في الإيمان بما يجب الإيمان به من باب أولى، لأنهم إذا أرسلوا إلى غيرهم فلأنفسهم أولى، فيشمل أو فيكون قوله لما آتيتكم من كتاب وحكمة فردا من أفراد هذا العهد والميثاق. نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أشرف الرسل. إيه نعم، قلت إنه أشرف وجاء بالثاني الطرفين، مراعاة الطرفين والأشرف الأشرفية بالنسبة لمحمد عليه الصلاة والسلام. لا لا، مو ترتيب بالفضل، مو على هذا الترتيب، ها بالزمن، يعني هو بالزمن والفضل بالنسبة لإبراهيم، بالنسبة لإبراهيم وموسى وعيسى، الثلاثة هذول رتبوا بالزمن والفضل. وأما نوح ومحمد عليه الصلاة والسلام فبدأ بالطرف الأول ثم بالطرف الأخير، بالطرف الأخير لأنه أشرف ثم بالطرف الأول. نعم، أصبر يا عبد العزيز، ها إيش؟ فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم بالدين. وش أعرابه؟ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، ومثل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. من يعرف؟ نعم محمد. ها؟ إيه؟ طيب أربع الوجهين أو نقول إن تفعلوا مجزومة لفظا بلم ومحلا بإن، يعني لأن فإن لم تعلموا معناها فإن جهلتم آباءهم فهي بمنزلة الفعل الماضي. سؤالك عبد العزيز إيش؟ نعم. لا هو يمكن قصدهم انه يخشى ان المفضل عليه يقع في نفس الانسان تنقص له، ولهذا الرسول نهى ان نفضله، قال لا نفضل بالانبياء، قال لا تفضلوا بين الانبياء. فاذا كان هناك مثلا محذور فهو يعرض، اما اذا كان يريد ان يبين مدى قوتهم في تبليغ الدعوة وصبرهم عليها وكثرة أتباعهم وما اصطفاهم الله به، فقد صرح الله عز وجل بذلك، فقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، قال وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا، ثم قال وأخذنا منهم ميثاقا غليظا شديدا بالوفاء بما حملوه وهو اليمين بالله سبحانه وتعالى. قول وهو اليمين هذا تفسير للميثاق الغليظ. وهل هذا الميثاق هو الأول أو غيره؟ اختلف المفسرون فيه، فقال إنه، فقال بعضهم إنه هو الميثاق الأول، وإنما أعيد من أجل الوصف، وهو قوله غليظا وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقال آخرون رحمك الله إنه غير الأول، لأن القاعدة أن الاسم إذا تكرر فإن كان بلفظ المعرفة فالغالب أن الثاني هو الأول، وإن كان بلفظ النكرة فالغالب أن الثاني غير الأول. هذا الغالب وليس دائما، فإنك ترى قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان جاء معرفا بأل، والإحسان الثاني قطعا غير الإحسان الأول. لكن نعم الأكثر أنه إذا أعيد الاسم منكرا صار غير الأول، وإن أعيد معرفا صار الأول. فهنا أعيد الميثاق منكرا، قال وأخذنا منهم ميثاقا، فيكون الميثاق الثاني غير الميثاق الأول. ما وجه المغايرة؟ يقول إن الميثاق الأول والميثاق الذي أخذ على جميع بني آدم، والميثاق الثاني والميثاق الخاص بالرسل بما حملوه من القيام بعبادة الله عز وجل وتبليغ شريعته والدعوة إليه. نعم. وأما إذا قلنا إن الميثاق الثاني هو الأول فتكون فائدة إعادته هو وصفه بالغلظ، يعني أنه ميثاق شديد أشد من الميثاق الذي أخذ على غيره. نعم نعم نعم، يعني هو الميثاق العام، ولكنه ذكره من باب التنويه به بالنسبة لهؤلاء الأنبياء. ولهذا عقبه بقوله ليسأل الصادقين عن صدقهم، ليسأل الصادقين عن صدقهم، يقول ثم أخذ الميثاق ليسأل الصادقين عن صدقهم. قوله ليسأل، اللام للتعليل من حيث المعنى، وهي من حيث الإعراب حرف جر، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام الجر. وقول ليسأل الصادقين، السائل هو الله، والضمير هنا ضمير غيبة، وإذ أخذنا ضمير متكلم، فيكون فيه التفات من التكلم نعم إلى الغيب. والالتفات أسلوب من أساليب اللغة البلاغية، ويختلف، قد يكون من غيبة إلى حضور، ومن حضور إلى غيبة. فقوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، هذا التفات من أين؟ من الغيبة إلى الحضور. ولقد أخذ الله ثم قال وبعثنا منه، وهنا قال وإذ أخذنا من النبيين ثم قال ليسأل ولم يقل لنسأل، فهو التفات. ما فائدة الالتفات؟ فائدة الالتفات العامة في كل موضع هو التنبيه، تنبيه من؟ تنبيه القارئ والمخاطب. وجه ذلك أن الكلام إذا كان على أسلوب واحد فإن الإنسان يسير معه من غير أن يكون هناك شيء يوجب انتباهه، فإذا تغير الأسلوب حصل حينئذ توقف، كيف انتقل من هذا إلى هذا، فيكون في هذا تنبيه للقارئ وللمخاطب. واضح؟ هذه فائدة عامة في كل الالتفات. ثم هناك فوائد خاصة تكون بحسب السياق والقرينة. انظر إلى قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك، ما قال وما يدريه موافقة لعبس، ولا قال عبست موافقة ليدريك. لماذا؟ عللوا ذلك بأن الله عز وجل كره أن يخاطب نبيه بوصف يقتضي الذم، وهو العبوس والتولي، فقال عبس، كأن التحدث عن غير الرسول عليه الصلاة والسلام، وتولى أن جاءه الأعمى. ثم قال وما يدريك، لعله يزكى، خاطبه بذلك ليتبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عنده علم من الغيب، وهذا ليس فيه قدح في الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يكون عالما للغيب، لأن هذا هو شأن جميع البشر. والحاصل أن الالتفات الفائدة العامة منه هو التنبيه، ثم يكون في كل موضع فائدة خاصة في ذلك الموضع. هنا فائدته والله أعلم أنه لما قال وإذا أخذنا من النبيين ميثاق، وكان ميثاق الأنبياء دائرا بين أمر يقومون به وأمر يواجهون به من البشر، وكلا الأمرين يكون صدقا ويكون غير صدق، لكن غير الصدق في جانب الأنبياء نعم
1: مستحيل ولا لا؟ مستحيل. لكن غير الصدق في جانب المدعوين ممكن ولا لا؟ قال ليسأل كراهية أن يخاطب أو أن ينسب السؤال لنفسه عز وجل، مع أنه يدخل في ضمنه من؟ الأنبياء. الأنبياء، لأن الخطاب أو لأن التحدث بضمير الحضور لنسأل أقوى في النفس من أن يكون التحدث بضمير الغيبة. يقول عز وجل ليسأل الصادقين. قال المؤلف الله تفسير للضمير المستتر، تفسير للضمير المستتر، ليسأل الصادقين عن صدقهم. قال المؤلف في تبليغ الرسالة، وهذا بناء على ما يراه في تفسير الآية أن السؤال للأنبياء فقط، فالصواب أن السؤال لهم ولمن دعوا. قال الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فكل منهما يسأل. فالصواب أنه ليسأل الصادقين عن صدقهم في تبليغ الرسالة بالنسبة للأنبياء، وفي قبول ذلك بالنسبة للمدعوين. قال تبكيتا للكافرين بهم. تبكيتا هذا تعليل لسؤال الأنبياء، يعني يقول المؤلف إن الله عز وجل يسأل الأنبياء لا لأنه يمكن أن لا يقوم بالواجب، ولكن تبكيتا للكافرين بهم، يعني تقريعا ولوما للكافرين بهم. فإنه إذا سأل الرسل هل بلغتم الرسالة أمام المدعوين، سيقولون نعم، فيكون في هذا تبكيت لهؤلاء الكافرين. وسؤال الغير لتبكيت غيره جاء به القرآن، كما في قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة هي الطفلة، أو بعبارة أعم هي الأنثى التي توأد. وكان من طريق بعض الكفار أنهم يأيدون البنات، يدفنونهن وهن حيات. لماذا؟ خوفا من العار أن يعير، يقول هذا الرجل ما عنده إلا بنت، أو هذا الرجل جاءه بنت. ولهذا إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم، يستتر، يخاف أن يعير، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أعوذ بالله. نعم. ثم يقول في نفسه أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ما يعدو هذا، ما يمكن يمسكه على عز وكرامة أبدا. طيب، إذن على رأي المؤلف يكون المراد بسؤال النبيين عن تبليغ الرسالة إيش؟ تبكيت هؤلاء الكافرين بهم وتقريعهم. قال وأعد تعالى للكافرين بهم عذابا أليما مؤلما. قوله ليسأل وأعد، قد يقول قائل بين المعطوف والمعطوف عليه تنافر، لأنه لو كان بينهما ائتلاف لكان العبارة ليسأل الصادقين عن صدقهم ويعد للكافرين، لكنه قال وأعد. نعم، وأعد، فكيف نقول فيها؟ يقول المؤلف هو عطف على أخذنا، وإذ أخذنا من النبيين ميثاق، ومنك ومن نوح وإبراهيم وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا، والظاهر قصده أخذنا الأخيرة، أخذنا الأخيرة يعني وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وأعد للكافرين. وعلى رأي المؤلف يكون فيها أيضا التفات، منين؟ من الحضور إلى الغيب، من الحضور إلى الغيب. ويمكن أن نقول إنه معطوف على قوله ليسأل، معطوف على قوله ليسأل، نعم، لكنه جاء بلفظ الماضي تحقيقا لوقوعه، تحقيقا لوقوع، وأنه أمر ثابت، وأعد للكافرين عذابا مهينا، عذابا أليما. وقوله أليم قال مؤلم يعني موجع. طيب، فعيل بمعنى مفعل تأتي في اللغة العربية، وإن كان الأكثر أن فعيلا بمعنى فاعل، ففعيل بمعنى فاعل كثيرة جدا أو كثيرة جدا، مثل سميع بصير وعزيز، أمثلتها كثيرة، لكن فعيل بمعنى مفعل قليل. ومنه هذه الآية، أليم بمعنى مؤلم. وقول الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، قول الداعي السميع يعني المسلم. وإلى هنا نقف علشان نأخذ الفوائد مما سبق. نعم. طيب، قوله تعالى من أظن إلا أن تفعلوا، ها حمك الله، أولى إلا أن تفعلوا، أخذنا فوائد أولى الأرحام، ها. طيب، قال إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. يستفاد من هذه الآية الكريمة جواز الوصية لمن بينك وبينهم موالاة، لقوله إلا أن تفعلوا، وظاهر الآية الإطلاق، لكنه مقيد بالنصوص الدالة على أنه على أن الوصية لا تزيد على الثلث. ومنه حديث سعد بن أبي وقاص حين عاده النبي عليه الصلاة والسلام من وجع كان به، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام استغل الفرصة، أعني سعدا، وقال يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، ومراده لا يرثني من صلبي، وإلا فإن له بني عم فإن له بني عم وعصبة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر يعني النصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإحسان من المعروف، من المعروف لقوله معروفا يعني إحسانا بالوصية. وعلى هذا فالمعروف إذا قلت مر بالمعروف يشمل الأمر بالإحسان ولا لا؟ يشمل، ولا شك أن الإحسان معروف عند الله وعند الخلق. ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن في الاحتراز في موضع الإيهام، من أين يؤخذ؟ أي كيف ذلك؟ لأنه لو لما قال وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض، قد يتوهم الإنسان أن من بينه وبينهم موالاة لا يمكن أن ينتفعوا بشيء من ماله، نعم فاحترز بقوله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروف. ولهذا أمثلة مرت علينا كثيرا، مثل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، نعم وكلا وعد الله الحسنى. نعم طيب. ثم قال كان ذلك في الكتاب مسطورا. يستفاد من هذه الآية أن اللوح المحفوظ قد كتبت فيه الأشياء المستقرة لقوله كان ذلك، وهو أولوية ذوي الأرحام بعضهم ببعض. وقد اختلف أهل العلم في الكتب التي بأيدي الملائكة هل تغير وتبدل بالزيادة والنقص والتغيير، والصواب أن ذلك ممكن الصحف التي بأيدي الملائكة. ودليل هذا قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أصل الكتاب عند الله ما في تغيير ولا تبديل، لكن الصحف التي بأيدي الملائكة يمكن أن يقع فيها التغيير والتبديل. مثال ذلك رجل فعل سيئة تكتب، فإذا استغفر محيت، أو إنسان فعل حسنة كصدقة مثلا ثم من بها، إذا من بها تمحى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وهذا ما قرره شيخ الإسلام وغيره من المحققين من أن ما في أم الكتاب ثابت لا يتغير، لأنه قد كتب فيه استقرار الأشياء في الأزل إلى الأبد. وأما ما بأيدي الملائكة فهو الذي يمكن أن يقع فيه المحو والإثبات. ومن فوائد الآية الكريمة تمام عناية الله عز وجل بشرعه وتقديره. من أين تؤخذ؟ كان ذلك في الكتاب مسطورا، يعني ليس الأمر أمرا ارتجاليا، بل كله مكتوب محكم عند الله عز وجل، لا الأمور الشرعية ولا الأمور القدرية. وهذا من تمام حكمته سبحانه وتعالى أن كل شيء فإنه محصن عنده، مرتب منظم، لا تغيير فيه ولا تبديل. ثم قال تعالى وإذا أخذنا، نعم الملائكة مع الإنسان الذين يكتبون أعماله، لا هذه مكتوب فيها القرآن يقرؤونه، لا مرادنا ما يتعلق بأعمال الإنسان. ثم قال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح إلى آخره. يستفاد من الآية الكريمة عظم المسؤولية على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وجه ذلك أن الله خصصهم بأخذ الميثاق. ويستفاد منها فرعا على هذه الفائدة عظم المسؤولية على أهل العلم. كيف ذلك؟ لأنهم ورثة الأنبياء. ويستفاد منها أن من أنعم الله عليه بنعمة فإن لله عليها شكرا خاصا، غير النعمة العامة، فقوله ميثاقهم، فإن الإضافة هنا تدل على التخصيص الميثاق الخاص بهم. كل من أنعم الله عليه نعمة فإن لله عليه فيها عهدا أن يقوم بهذه النعمة. وبهذا التقرير نسلا مما ذكره المؤلف من أن الميثاق هنا يراد به الميثاق الذي أخذ عليهم من ظهر أبيهم آدم. إذا أنعم الله عليك بنعمة فإن هذا عهد أعطاك فأعطي. قال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدي. ما هذا العهد الذي ذكر الله وقال ذكره في سورة المائدة: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم. شف سورة العقد: فإن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسل وعزرتم الله وعزرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولو أدخلنكم جنات تجري من تحتها النهار. هذا عهد وميثاق. إذن عهد النبيين عليهم الصلاة والسلام مسؤولية عظيمة، وهي تبليغ الرسالة والعمل والدعوة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة هؤلاء الأنبياء الكرام الخمسة رحمك الله. وجه الدلالة تخصيصهم بالذكر، فإن تخصيص أفراد العام بالذكر يدل على شرف ذلك المخصص. نعم. ومن فوائدها أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل هؤلاء الخمسة. وجهه تقديمه عليهم ذكرا مع أنه متأخر عنهم زمان. نعم. وكان مقتضى الحال لو كانوا متساوين في الفضيلة أن يذكروا بحسب الترتيب الزمني. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن موسى أن ترتيب هؤلاء في الفضيلة محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى. انتبهوا، هل تؤخذ هذه الفائدة من الآية ولا لا؟ طيب، القائل بأنها تؤخذ يبين لي وجه نظري أو وجهة نظر. ما هو ترتيب الفضل؟ اي نعم، لكن تقديم الذكر لا شك يدل على العناية والأفضلية وما أشبه ذلك، لا بد له من سبب. الظاهر لي أنه لا يستفاد من الآية، لأننا لا نعلم أن إبراهيم أفضل من نوح إلا بدليل خارجي ولا لا؟ لو صحيح أن محمد عليه الصلاة والسلام نعلم أنه أفضلهم، لأنه لو كان المقصود الترتيب الذكري لكان هو آخرهم، لكن جاءت الآية بعدها بعد ذكر محمد صلى الله عليه وسلم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هذا زمني ما يدل على الترتيب الفضلي. لا نخل الدليل الخارجي واضح، الأدلة الخارجية واضحة، وقد اختلف العلماء أيما أفضل عيسى أو نوح بعد اتفاقهم على أن محمدا أفضل ثم إبراهيم ثم موسى، لكن اختلفوا أيما أفضل عيسى أو نوح، فقال بعضهم إن نوحا أفضل لأنه أول رسول أرسله الله ولأنه كابد من قومه ما لم يكابده غيره، لأنه بقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما لا يزيده دعاؤه إياهم إلا فرارا والعياذ بالله وسخرية. وقال بعضهم بل إن عيسى أفضل لأنه عليه الصلاة والسلام أوذي أيضا، حتى إنه هدد بالقتل، حتى إنه قيل إنه قتل، فإن اليهود يرون أنهم شفوا أنفسهم حين قتلوا من ألقى الله شبهه من ألقى الله شبه عيسى عليه، وقالوا إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. نعم. وعندي في هذا التوقف، لأن لكل واحد منهما مزية يكون فيها أفضل من الثاني. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة تغليظ المسؤولية على الأنبياء لقوله وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ومن فوائد الآية عظمة الرب عز وجل، عظمة الرب كيف ذلك؟ التحدث عن نفسه بضمير العظمة، وإذا أخذنا وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، والله عز وجل يتحدث عن نفسه تارة بضمير العظمة وتارة بضمير الإفراد، تارة بضمير العظمة وتارة بضمير الإفراد، وهو كثير في القرآن، لا حاجة إلى ذلك الأمثلة لأنه واضح. نعم. طيب، ثم قال ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. نعم. نعم. نعم نعم، يدل على أن مسؤولية أولي العزم أعظم من مسؤولية غيره، وهو كذلك. ومن أجل أن مسؤوليتهم أعظم وأنهم قاموا بها سموا أولي العزم، سموا أولي العزم. هنا ومن فوائد الآية التي بعدها ليسأل الصادقين إثبات البعث للنخل. كيف؟ لأن هذا السؤال ما كان في الدنيا، وليس هناك إلا دنيا وأخرى، فيكون من لازم ذلك إثبات ثبوت الآخرة. ومن فوائده، من فوائد الآية، أن السؤال ليس سؤالا خاصا بالمعاندين والكافرين، حتى الصادق يسأل عن صدقه لقوله يسأل الصادقين عن صدقهم، فيتفرع على هذه الفائدة، يتفرع وجوب الحذر، وجوب الحذر ووجوب الاستعداد لهذا السؤال. إذا كان الصادق يسأل ما بالك بالكاذب؟ الكاذب جزاؤه وأعد للكافرين عذابا أليما، لأن الكافرين ما يسألون سؤالا يحاسبون عليه كمحاسبة أهل الخير. طيب، السؤال هنا يسأل الصادقين عن صدقهم، هل هو خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو عام؟ قلنا إنه عام، لأن النبيين الذين ذكروا رسل، وكل رسول لا بد من مرسل إليه، والرسول لا شك أنه صادق، فبقي التقسيم إلى صادق وغير صادق، محله المرسل إليه. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء وأعد للكافرين عذابا أليما. ومن فوائدها أن النار موجودة الآن بقوله وأعد بلفظ الماضي، والإعداد بمعنى التهيئة، والنصوص في وجود النار الآن ووجود الجنة، النصوص في هذا من القرآن والسنة كثيرة، فهما الآن موجودتان، وهما لا تفنيان على معتقد أهل السنة، وإن كان ذكر خلاف عن السلف في أبدية النار هل هي مؤبدة أم لا، والصحيح أنها مؤبدة بلا شك. العصاة هم لا يخرجون منها، ولا هي باقية، هي نار واحدة. نعم. طيب، إذن والدليل على ذلك قوله تعالى
2: يخاطب الذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فحذر الله المؤمنين من النار التي أعدت للكافرين. نعم. والصواب بلا شك أن النار مؤبدة، وفي ذلك ثلاث آيات من كتاب الله: آية في النساء، وآية في الأحزاب، وآية في الجن. فأما آية النساء فقوله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وأما في الأحزاب ففي قوله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وأما في سورة الجن ففي قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وإذا كان هؤلاء خالدين أبدا فإنه يلزم من تأبيد الخالد تأبيد المكان الذي هو فيه. نعم. طيب، إذن حتى في الجنة أيضا، يعني معناها أن هذا كائن بمشيئة الله. نعم. ها؟ من يقول أنك أنت؟ من يقول؟ أحقابا يعني دهورا كثيرة ما يحصيها إلا الله. نعم. ثم إن بعضهم قال: لابثين في أحقابا بالنسبة لما بعدها، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. ففي هذه الأحقاب لا يذوقون إلا برد فيها بردا ولا شرابا، وفي أحقاب أخرى يتغير الحال. يعني ما فيها رد لنص صريح. طيب، وفي الآية دليل، ها؟ لا دعنا وما هم منها بمخرجين. ها؟ إيه؟ ما تدل على التأبيد. أقول عندنا ثلاث آيات تكفي. طيب، أقول في الآية دليل على أن أهل النار يذوقون العذاب ويتألمون منه بقوله أليما، فيكون في هذه الفائدة رد على قول من يقول إن أهل النار يكونون جهنميين فلا يحسون بعذاب والعياذ بالله. ومعنى ذلك أنهم إذا كانوا لا يحسون بعذاب انتفى العذاب، ما في عذاب. نعم. وقد ذكر الله أن جلودهم تنضج كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وأخبر أنها تحرق وذوقوا عذاب الحريق. فبين الله عز وجل أن الجلود تنضج ليذوق العذاب، ولولا أنهم يتألمون بذلك كان لو بدلوا بجلود أخرى ما ذاقوا العذاب. فإن قيل كيف يصبرون المدد العظيمة وهم في حريق وجلود تبدل والعياذ بالله، قلنا إن الله على كل شيء قدير، وأحوال الآخرة ما يمكن أن تقاس بأحوال الدنيا، أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا. هذا الدنيا يحترق الجسم لكن الروح تخرج منه وتدعه ولا تحترق. نعم. لكن في الآخرة يبقى الجسم وإن كان يحترق وإن كان ينضج، والله سبحانه وتعالى لا نهاية لقدرته ولا يمكن الإحاطة به. وفي الآية الكريمة التحذير من الكفر بقوله: أعتدنا للكافرين عذابا أليما، وأعد للكافرين عذابا أليما. وفيها أيضا التحذير من خصال الكفر، يعني وردت في النصوص أعمال وأقوال وصفها الشارع بأنها كفر، فيجب الحذر منها. ومن المؤسف أن كثيرا من طلبة العلم يبحثون مسألة إن هذا كفر وهذا غير كفر، يبحثونها

0: معناها أنه يعذب على هذه الخصلة عذاب الكافرين، وإن كان ما يخلد لكن يعذب بحسب ذنبه عذاب الكافرين لأنه فعل فعل الكافرين. فنحن دائما عندما نبحث هذه المسائل نبحثها من الناحية النظرية فقط، هل يكفر ولا ما، لكن ما تجدنا نسأل الله أن يتوب علينا، ما تجدنا نشعر بأن هذا العمل عمل كفر فيستحق فاعله ها جواب الكفر أو جزاء الكفر في هذه المسألة. وهذه مسألة عظيمة جدا ينبغي لنا أن نكون أو أن تكون على بالنا. وفيه أيضا بناء على هذه القاعدة على أن الذين يعذبون في النار بقدر معاصيه يجدون حرها وألمها وعذابها، خلافا لمن قال إنهم لا يجدون ألما. الصواب أنهم يجدون ألما، نعم الذين لا يجدون ألما هم الذين يريدونها بناء على أن الورود في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها هو الدخول دون المرور على الصراط، والمسألة فيها قولان للمفسرين من السلف والخلف. والله أعلم. ليس إيش؟ لا كيف هو موافق؟ موافق ليس أكثر، لأن هؤلاء الكفار أنذروا وبلغوا فأمضوا حياتهم الدنيا بمعصية الله عز وجل، فتكون حياتهم الأخرى كلها تذهب عليهم هدرا، كما ذهبت حياتهم الدنيا هدرا تذهب حياتهم الأخرى. وهم أيضا قد أنذروا، هي مسألة مبهمة، ما قيل مثلا سنعذبك على قدر ذنبك، وإذا كان لك 60 سنة نعذبك 60 سنة، وإذا كان لك 20 سنة نعذبك 20 سنة، ما قيل هذا، بل قيل إنك ستدخل نارا مخلدا فيها أبدا. فأقدم هو على هذا العمل الذي يعرف أنه سبب مؤكد وموصل حتما لهذا العذاب، فلم يكن في ذلك ظلم. ولو ردوا يعادل لمن هو عنه.
1: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. هنا صدر الله عز وجل هذا الأمر بالنداء المتصف المنادى به بالإيمان. فأولا تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به، لأن النداء يوجب إيش؟ الانتباه، يوجب الانتباه. فلذلك إذا وجدت مثل هذا التعبير فأعلم أن الأمر هام. ثم إن تصديره أو أن ثم إن توجيه الخطاب والنداء إلى من اتصفوا بالإيمان يدل على أن هذا من مقتضيات الإيمان، لأنه لا يوجه الخطاب لموصوف بصفة إلا أن ذلك من مقتضيات صفته. فإذا قلت يا رجل افعل كذا وكذا، فمعنى هذا أن هذا الأمر أو أن المأمور به من صفات من؟ الرجال. إذا قلت يا مؤمن افعل كذا وكذا، فمعنى هذا أن المأمور به من صفات المؤمنين. إذن توجيه النداء إلى من اتصفوا بالإيمان يدل على أن ما يوجه إليهم من مقتضيات إيمانهم. ثم إن في وصفهم بالإيمان إغراء لقبول ما وجه إليهم، يعني إذا قلت يا مؤمن معناها أني أغريك على أن تقبل، إذ أن الإيمان يقتضي أن تقبل، ففيه إغراء على قبول ما أمر الله به. قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك

0: يعني استنى له، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وقد اجتمع الأمران في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تقولوا كالذين نسوا الله. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب هنا عام، خطاب يعني مخاطب عام موجه لأناس موصوفين بالإيمان. هل يختص بالمؤمنين في زمن النزول أو هو عائد إلى كل المؤمنين؟ هو شامل لكل المؤمنين، لكل المؤمنين، إذ أن الله تعالى إذا أنعم على سلف الأمة بنعمة فهو نعمة على الأمة كلها. ولهذا يذكر الله تعالى بني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بنعم أنعم بها على بني إسرائيل في عهد موسى، لأن الطائفة واحدة. ولا شك أن نعمة الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أنه نعمة عليه، وأن نصر الله له ودفاعه عنه نصر لنا ودفاع عنه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. نعمة الله عام لأنه مفرد مضاف فيعم، والدليل على أو الشاهد على أن المفرد المضاف يعم قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فليس المراد نعمة واحدة بل نعم كثيرة لا تحصى. رحمك الله. وقول نعمة الله عليكم أي إحسانه وفضله. ثم قال: إذ جاءت. هذا التقييد لا يعني تخصيص النعمة العامة في قول نعمة الله، لكنه كالتمثيل لشيء من هذه النعمة. إذ جاءتكم جنود، إذ أي حين، حين جاءتكم جنود. وهذه النعمة خاصة بالذكر لأنها نعمة عظيمة كما سيتبين من تصوير الله عز وجل لها. قال: إذ جاءتكم جنود. كلمة جنود نكرة لكنها يراد بها التعظيم والتكثير، يعني إذ جاءتكم جنود كثيرة. وهؤلاء الجنود هم الأحزاب من المشركين واليهود الذين تحزبوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الغزوة عبد الرحمن، اسمها عبد الرحمن ولا أحمد؟ ها؟ نعم. وكانت هذه الغزوة في السنة الخامسة من الهجرة في شوال على الصحيح المشهور، لأنه من المعلوم أن أحدا كانت في السنة الثالثة من الهجرة في شوال، وكان السنة التي تليها ميعاد لقريش، لكنهم ما حضروا. ثم في السنة الثالثة وهي الخامسة صارت غزوة الأحزاب، وسببها أن الأشراف من بني النضير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لا شك أن قلوبهم امتلأت حقدا على النبي صلى الله عليه وسلم وعداوة. فلما رأوا انتصار قريش في أحد أرادوا أن يستغلوا هذا الأمر، فذهبوا إلى قريش وحرضوهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم أنهم أن ينصروهم بكل ما يستطيعون، وأن يتصلوا ببني قريظة الذين بقوا في المدينة، يتصلوا ببني قريظة من أجل أن يساعدوهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمعت أحزاب عظيمة قدرت بعشرة آلاف مقاتل، معهم العدة والسلاح والعتاد، وحضروا إلى المدينة. ولما علم بهم النبي عليه الصلاة والسلام اهتم لذلك اهتماما عظيما. ولكن اهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعني الجبن والخور والضعف، ولكنه يعني الاستعداد وأخذ الحذر أخذا بتوجيهات الله عز وجل، لأن الله تعالى دائما يحذر من الأعداء ويأمر بأن نأخذ بأن نعد لهم ما استطعنا من قوة. فخرج بأصحابه في 3000 مقاتل فقط، وقيل بأقل من ذلك، حتى قال بعضهم إلى 700 مقاتل، ونزلوا عند سلع وجعلوا خلف ظهورهم وحفروا الخندق في مشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية، حفروه مع ما بهم من الجهد والتعب والمشقة والجوع والبرد. نعم، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحفر معه حتى أن التراب وارى جلدة بطنه عليه الصلاة والسلام، وكان يردد معهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرين. ويردد أيضا قوله: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، نعم اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الإنشاد في هذا الموطن، لأن هذا الإنشاد في هذا الموطن يثير الهمم وينشد. وكان يمد صوته بقوله أبينا. المهم حصل فيه أشياء كثيرة ما ليس هذا موضع ذكرها، لكنها تدل على محن عظيم أصابت المسلمين وهم مع ذلك صابرون. ولما نزل الأحزاب نزلوا من الشمال من الشرق والغرب، من فوقكم ومن أسفل منكم، ثم إن الله عز وجل بحكمته امتحن المسلمين بزيادة بلاء، وهو أن بني النضير اتصلوا ببني قريظة وطلبوا منهم أن ينقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فتلكأت بني قريظة وقالوا: كيف ننقض العهد بيننا وبين محمد وهؤلاء الجنود التي أتيتهم بها؟ ليس هذا محل إقامتهم ولا سكناهم، إن رأوا نصرا شاركونا بالغنائم، وإن رأوا هزيمة ذهبوا إلى بلادهم وبقينا نحن تحت سلطة محمد. وهذا كلام معقول، لكنه معقول من ناحية الدنيوية فقط، وأبوا أن يشاركوهم، لكن ما زالوا بهم حتى أغروهم ونقضوا العهد، فازداد ذلك في مشقة المسلمين. ولكن الله عز وجل قال في كتابه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وإذا دافع الله تعالى عن شخص فلا تسأل عن حاله، فإنه في حصن حصين في مدافعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول: يذكر المؤمنين هذه النعمة إذ جاءتكم جنود، والتنكرون للتعظيم والكثرة، يعني جنود كثيرة، لكن بماذا قوبلوا؟ فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. الريح كانت سلط الله عز وجل هذه الريح الشرقية شديدة، ريحا شديدة، يعني جعل الله تعالى ريحا شديدة عظيمة باردة، حتى هدمت خيامهم وأكفأت فجورهم، وصارت الحجارة ترميه كأنما يرجمون بها رجما، يعني بدأت الريح تحمل الحجارة وتضرب بها قبورهم، تضرب بها خيلهم وإبلهم وأبدانهم أيضا، وقلقوا قلقا عظيما. والجنود الآخرون الملائكة تزلزل بهم وتلقي في قلوبهم الرعب، ولم تقاتل لأنه ما حصل قتال، لكنها زلزلت بهم بإذن الله عز وجل. وقصة حذيفة بن يمان رضي الله عنه في تلك الليلة أصيبة لما هبت الرياح طلب النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه أن ينتدب أحد منهم وتضمن أن يرجع سالما وأن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يعني ضمن أمرين: السلامة وأن يكون رفيق الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة. لكن الصحابة معهم تعب عظيم وجوع شديد وبرد عظيم، فبرد شديد ما قام أحد. ثم ذهب عليه الصلاة والسلام يصلي حتى مضى هوي من الليل، ثم رجع وقال هذا الكلام وقال هذا الكلام مرة أخرى فلم يقم أحد. ثم رجع يصلي، ثم رجع فقال هذا الكلام فلم يقم أحد. فنص على حذيفة رضي الله عنه، القم يا حذيفة. يقول: فلما ذكرني لم يكن لي بد من طاعة الله ورسوله. قام رضي الله عنه وأوصاه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى القوم وينذر خبرهم وأن لا يحدث شيئا أبدا. يقول: لما انصرف من عند الرسول صلى الله عليه وسلم صرت كأنما أنا في حمام، لا أحس بالريح ولا ببرد حتى وصلت إلى القوم. جعلت أشاهد أبا سفيان لأنه رئيس قريش، أشاهده وهو يصطلي على النار من شدة البرد ويأذن بالرحيل، يأمرهم بأن يرحل، ما لنا ليس لنا مقام هنا. ووضع سهما في قوسه يريد أن يرميه لأنه قريب منه، لكنه رضي الله عنه تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعل شيئا فامتنع. يقول: فقال أبو سفيان: ينظر كل واحد منكم جليسا، خاف من جواسيس وعيون. فأمسكت برجل إلى جنبي وقلت: من أنت؟ ابتدأ به قبل أن يسأل هو، فقال: أنا فلان بن فلان. المهم أخذ الخبر ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنما هو في حمام، لا هوى ولا برد. لكن لما وصل إلى الرسول واستقر أحس بالبرد، فلما أحس بالبرد وضع النبي عليه الصلاة والسلام عليه لباسا كان معه ليدفأ به ونام، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويتهجد. يقول: فلما أصبح الصبح أيقظني وقال: يا نومان قم، قم يا نومان. فالحاصل أن هذه الريح كانت شديدة جدا أرقتهم حتى انصرف مع ما ألقت الملائكة في قلوبهم من الروح. ولهذا قال: ريح وجنودا لم تروا. لماذا لم نرها؟ لأن الله تعالى حجب الملائكة عن أعين الناس، لأن الملائكة تحضر مجالس الذكر، والملائكة يتعاقبون في بني آدم الليل والنهار، والملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد، ومع ذلك لا نرى لأن الله تعالى حجبهم. نعم، يأتينا إن شاء الله تعالى في الفوائد أن في هذا دلالة بينة على ضعف بني آدم، أجرام محسوسة موجودة بين أيديهم بل على أيمانهم وعن شمائلهم، ومع ذلك لا يرون. نعم، قال الله تعالى: وكان الله فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها من الملائكة وكان الله بما تعملون بالتاء. شلون؟ بما تعملون بالتاء من حفر الخندق، وبالياء من تحذيب المشركين، يعني فيها قراءتان: بما يعملون وبما تعملون. بسيط قولهم: فأرسلنا عليهم ريحا. ما هذه الريح؟ قلت لكم إنها الريح الشرقية، ولهذا جاء في الحديث: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، الدبور الريح الغربية. نعم. يقول بما تعملون بالتاء من حفر الخندق. ولكن هذا تخصيص الآية لا ينبغي. بارك. لماذا لا ينبغي؟ لأننا إذا خصصنا العموم في الآية قصرنا معنى اللفظ، أو قصرنا اللفظ على بعض معناه. والصواب أنه بما تعملون من حفر الخندق وغيره من كل ما عملتم في هذه الغزوة، قصير أي علي، أو بما يعملون يعني الجنود، جاءكم جنود. فالله تعالى بما يعملون بصير من التحزب عن النبي صلى الله عليه وسلم والقدوم إلى بلد الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل القضاء عليه على زعمه. قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوق ومن أسفل منكم، من أعلى الوادي وأسفله، من المشرق والمغرب. جاءوا من المشرق ومن المغرب. فجاءوا، جاءت قريش من الناحية الشمالية الشرقية، وجاءت قطفان واليهود بن قريطة من الناحية الجنوبية الغربية. فجاءوا من أسفل، من فوق المسلمين ومن أسفل منهم. وكما قلت لكم قبل قليل إن الخندق من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية، كل الشمال الآن محفوظ بالخندق. هم جاءوا من فوقهم ومن أسفل منهم ليكونوا كفكي الأسد حتى يطبقوا على المدينة. هذا تخطيطهم، ولكن الله تعالى بما يعملون محيط. يقول عز وجل: وإذ زاغت الأبصار. زاغت الأبصار، زاغ الشيء بمعنى أمال، ومنه زاغت الشمس إذا مالت بالزوال، إذا مالت بالزوال. طيب، ومنه قوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، أي ما مال. الأبصار هنا للعهد، أي عهد هو؟ الذهن. نعم، يعني زاغت الأبصار منكم. يقول المؤلف في تفسيرها: مالت عن كل شيء إلى عدوها من كل جانب، يعني أن الأبصار ما صار له نظر إلا هذا العدو، كل شيء غفلت عن النظر إليه إلا هذا العدو. وقد فسرها بعض المفسرين: زاغت بمعنى مالت عن استقرارها، أي شخص، أي شخصت من قوة الرعب. صار الإنسان لا ينظر إلا إلى هذا الذي أمامه، يراقبه، يخشى منه. وهذا شيء مشاهد بطبيعة البشر، أن الإنسان إذا خاف من شيء يتجه بصره إلى أي شيء؟ إلى هذا الشيء، إلى ناحيته. وتجد البصر كما يقول العامة لا يغضي أبدا، منفتح، يخشى من مباغته. فالأبصار زاغت وبلغت القلوب الحناجر. القلوب يعني منكم، قلوب. بلغت الحناجر، جمع حنجرة، وهي منتهى الحلقوم. وقول من شدة الخوف تعليل لقول زاغت وبلغت. الحناجر جمع حنجرة، وهي منتهى الحلقوم، يعني من هنا. وهل هذا حقيقة بلاغة القلوب الحناجر؟ قال بعضهم إنها حقيقة، وأن الخائف إذا اشتد خوفه انتفخت رئته، فإذا انتفخت ضيقت على القلب وخرج، ارتفع. نعم، ولهذا يقال في الجبان أو في الخائف: انتفخ سحره، يعني رئته. والأصل حمل الشيء على حقيقته. ويجوز أن يكون هذا تصويرا عن شدة الرعب، يعني حتى أنها من شدة الرعب زالت القلوب عن أماكنها، فلا تتنفس طبيعيا ولا تنبض طبيعيا لأنها زالت من أماكنها. ثم قال: وتظنون بالله الظنون المختلفة بالنصر واليأس. هذا اختلاف نصر ويأس. تظنون أي أنتم بالله الظنون بالألف للإطلاق. والظنون هذه جمع ظن، والمصدر لا يجمع إلا إذا كان أنواعا، أما إذا كان نوع واحد لا يمكن جمعه وإن كثر، لكن إذا كان أنواعا صح جمعه. فهنا جمع الظن وهو مصدر لتنوعه، يعني ظنون تدور في أفهامهم أو في أفكارهم مختلفة طولا وعرضا، هل سيزول هؤلاء الأحزاب، هل سيقفون علينا، هل سننتصر، إذا يعني تعرفون مقام الخوف ماذا يحدث الإنسان من إيش؟ من الظنون والتفكيرات القريبة والبعيدة. منهم من ظن اليأس أو أيس، قال ما بعد هذا شيء. ومنهم من ظن النصر. كيف ظن النصر مع أن المقام حالك جدا؟ لأنه يؤمن بأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، ويقول نحن على حق. فإذا كنا على حق وصبرنا فإن النصر إيش؟ مضمون. فإن النصر مضمون، فلذلك يظن النصر. ومنهم أصحاب المادة أو الظواهر الحسية يظنون إيش؟ الهلاك، ويأسون من النصر لأنه ليس لديهم رصيد من الإيمان يعتمدون عليه. ولا شك أن في الذين خرجوا لهذا أن فيهم منافقين كما يذكر في القصة. المهم أن الله قال: تظنون بالله الظنون، وأطلق ذلك وأتى به بالجمع لأجل أن يذهب الإنسان في تصور هذا الظن إيش؟ كل مذهب. ظنون كثيرة مختلفة متضاربة. نعم. إلا بل فيه، ولهذا جاءت الظنون بالجمع. قال: هنالك ابتلي المؤمنون. هنالك هذه اسم إشارة إلى المكان ولا إلى الزمان؟ ها؟ إلى المكان أو الزمان أو إليهما جميعا. هنالك تصلح للزمان وللمكان، لكن الأصل أنها للمكان، الأصل أنها للمكان. قال الله وتأتي للزمان. قال الله تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافر، أي في ذلك الزمن خسر الكافر. فهنالك هنا صالحة للزمان والمكان، واللام للبعد والكاف للخطاب. هنالك ابتلي المؤمنون اختبروا، والذي ابتلاهم من؟ الله عز وجل اختبرهم بما حصل لهم من هذا الضيق العظيم الذي لا يمكن أن نعبر عنه بالنطق، ولا يمكن أن نحس به إلا من وقع فيه. نحن هنا نعجز عن تصور تلك الحال ونعجز عن تصويرها، لكن اللي وقع فيها يدري عنها. يقول: هنالك ابتلي المؤمنون، يقول اختبروا ليتبين المخلص من غير، وزلزلوا حرقوا زلزالا شديدا من شدة الفزع. نعم، ابتلاء عظيم وزلزال عظيم ابتلوا به. هذا الزلزال أصابهم ليس زلزال الأرض، لكن زلزال النفوس، النفوس تزلزلت وحصل عليها شيء عظيم، لأنه اجتمع في هذا الغزوة اجتماع الأحزاب من العرب ونقض بني قريظة والجوع والتعب والإعياء والبرد، كم 5 أشياء ها؟ أين نعم التعب والإعياء 5 أشياء، واحد منها يكفي في زلزلة النفس، فكيف إذا اجتمعت؟ أمور صعبة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان كان يعصب على بطنه الحجر من الجوع. نعم، فكيف تتصور الحال؟ ما يمكن الإنسان يعبر عنه في الواقع. ولهذا قال زلزلوا زلزالا شديدا قويا عظيما، زلزل نفوسهم لتجمع هذه الابتلاءات عليهم رضي الله عنهم. ولهذا بزغ النفاق وتكلم المنافقون ورأوا أن في هذا فرصة للكلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعدهم النصر، يعدهم النصر حتى في تلك الغزوة يعدهم النصر. وقصة الصخرة التي عجزوا عنها وتكسرت الفؤوس وتعبوا حتى جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أنت خططت لنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خط لهم الخندق، وكان الخندق خطوا بقدمه. فمن حكمة الله عز وجل أنه صار خط على هذه الصخرة التي عجزوا عنها، لكن لشدة امتثاله رضي الله عنهم ما قالوا نعطفه يمينا أو يسارا، لكنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه، فنزل من عريشه الذي كان قد بني له على تل هنالك يشرف على القوم، نزل وأخذ المعول فضربها ضربة، يقول ابن إسحاق لما ضربها الضربة أضاءت إضاءة عظيمة كأنما نحن في نهار، واندك منها من دك، ثم ضربه وكبر عليه الصلاة والسلام، كبر نعم في الليل فكبر، ثم ضربها الثانية فأضاءت وكبر تكبيرة الفتح تكبيرة عظيمة، ثم ضربها الثالثة وكبر. وقالوا يا رسول الله لماذا صنعت هذا؟ قال رأيت في التكبيرة الأولى قصور الروم، وفي الثانية قصور كسرى، وفي الثالثة قصور صنعاء اليمن، وأنها ستفتح. وش يكون هذه بشارة المؤمنين ولا لا؟ بشارة وتقوية. لكن المنافقون والعياذ بالله الذين لا يثقون بوعد الله ورسوله قالوا كيف هذا؟ الإنسان منا ما يذهب إلى الغائط الآن، ما يستطيع يذهب إلى الغائط يقضي حاجته، كيف نبي نملك قصور كسرى وقيصر وتبع؟ هذا ما هو صحيح. ها؟ ولهذا يقول وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ضعف اعتقاد ما وعدنا الله ورسوله بالنصر إلا غرورا. أعوذ بالله، كيف يعني كيف ينطق البشر بمثل هذا الكلام؟ لكن والعياذ بالله ما دامت قلوبهم منطبعة على الكفر أو على الشك، لأن الذين في قلوبهم مرض عندهم شك ضعف اعتقاد، والمنافقون عندهم كفر، قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. سبحان الله العظيم، الله ورسوله يعدكم غرورا ويكذب عليكم ويخدعكم، هذا لا يمكن، بل ما وعد الله ورسوله إلا حقا. ولكن لا يمكن أن تجني العسل إلا بعد ذوق شوك النحل، لا بد من تعب
1: ولا بد من صبر مصابرة، لأن لولا هذا ما عرف الصادق من الكاذب ولا عرف المؤمن من الكاذب، فلا بد من ابتلاء. ولهذا بالمناسبة طلبة العلم قد يواجهون بعض المصاعب في الدعوة إلى الله عز وجل، قد يواجهون ذلك حتى في أنفسهم، ولكن عليهم أن يصبروا وأن يتحملوا في الدعوة إلى الله، لأنهم ليسوا يدعون إلى سبيل فلان وفلان من سبل الطاغوت، لكن يدعون إلى سبيل الله التي توصلهم وتوصل عباد الله إلى الله عز وجل. فعليهم أن يصبروا، ليس بمجرد أن يقال لهم أنت مطوع، أنت متشدد، أنت فيك كذا وكذا، ينحسر ويدع، هذا مو صحيح. لا بد أن يصبر ويصابر ويعمل بالحكمة وليس بالعنف. ولكل شيء ما مر علينا كثيرا، لكل شيء من الحالات منزلته. والحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد وعد أصحابه بالنصر فآمن بذلك المؤمن، وتكلم المنافقون والذين في قلوبهم مرض بهذا الكلام، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وكذبوا والله، ما وعدهم الله ورسوله إلا الحق والصدق، وقد صاروا الحمد لله. فإن هذه الأمة ولله الحمد بما خلفه لها رسوله صلى الله عليه وسلم من العلم والهدى، وبما قام به خلفاؤه رضي الله عنهم، فتحوا قصور قيصر، نعم، وكسرى واليمن، وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله، وجاء بتاج كسرى من المدائن إلى من المدائن إلى المدينة، جاء به في خلافة عمر رضي الله عنه، فتحقق ما وعد الله ورسوله. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام توفي قبل أن يحصل ذلك، لكن هو في الحقيقة هو الذي فتح هذا، لأن الصحابة ما فتحوها. إلا بشريعة الله، بشريعة الله فتحوها، فصار ذلك نصرا للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن النصر كما نقول كثيرا ليس انتصار الإنسان بشخص، بل انتصاره بما جاء به ودعا إليه، ولو كان على أيدي أتباعه، ولو كان ذلك من بعد موته، كلام إنما جاء به ينتصر، والله أعلم. لا يظنون هنالك، فإن وقفت قلت وتظن به الظنون، والثالثة وتظنون بالله الظنون الظنون وتظنون بالله الظنون هنالك، يعني وصلا ووقفا. ومثل ذلك قوله تعالى في سورة الأحزاب، أطعنا الله وأطعنا الرسول فأضلون السبيل، فيها هذه القراءة الثلاث. فما هي الظنون التي ظنوها بالله عز وجل؟ أخذ الفوائد إذن، يستفاد من الآية الكريمة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، بيان منة الله عز وجل على هذه الأمة أولها وآخرها بهذا الدفاع من الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين. وجهه أن الله أمرنا بأن نذكر هذه النعمة، ويستفاد من الآية الكريمة أن نعمة الله عز وجل إما إيجاد محبوب أو دفع مكروه، والذي في الآية من باب دفع المكروه، نعم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان شدة عداوة الكفار للمؤمنين، لأنهم تحزبوا ضدهم. قد تكون هذه القبائل ليس بينها رابطة في حد ذاتها، ولكن من أجل أنها اتفقت في عداوتها للإسلام اجتمعت. ويستفاد من الآية الكريمة أن اليهود لا عهد لهم وأنهم أهل غدر وخيان. وجهه نقض بني قريظة للعهد الذي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل القبائل الثلاث من اليهود كلها عاهدت الرسول عليه الصلاة والسلام حين قدم المدينة، ومع ذلك فإنهم نقضوا العهد. بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة كلهم نقضوا العهد، لأن اليهود من أشد الناس غدرا وكذبا. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل من قوله فأرسلنا عليهم ريحا ريحا. ويستفاد منها ما أشار إليه بعض أهل العلم من أن الريح إذا جاءت مفردة فإنها تكون في العذاب، وإذا جاءت مجموعة فإنها تكون في الرحمة، إلا أنها قد تأتي مفردة في الرحمة إذا وصفت بما يدل على ذلك، مثل قوله تعالى وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة جنود لله عز وجل لقوله وجنودا لم تروها. فإن قلت هنا ما أضيفت الله عز وجل فكيف تقول إنهم جنود الله؟ لأنه يقول فأرسلنا عليهم ريحا، فأضاف إرسالهم إليه. وقد قال تعالى في آية أخرى وما يعلم جنود ربك إلا هو. فإن قلت هل الرب عز وجل محتاج إلى جنود؟ فالجواب طبعا لا، ولا يمكن نقول محتاج، لكن لماذا سموا جنودا مع أنه لا حاجة به إليهم؟ لأنهم يقومون بأمره، يقومون بأمره ويدافعون عن أوليائه، فهم بمنزلة الجنود. وإلا فالله عز وجل لا يحتاج إليهم ولا إلى غيره، فإنه غني عن كل أحد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل أن الناس لا يرون الملائكة لقوله لم تروا، وهو كذلك، لكن قد يرونهم مثل ما رأى الناس جبريل حين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الإيمان، عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأمراته. نعم. وقوله ويستفاد من آية الكريمة أيضا عموم علم الله سبحانه وتعالى بكل ما نعمل، وكان الله بما تعملون بصيرا. وهل يشمل ذلك عمل القلب؟ يشمله، بدليل قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، وهو عمل القلب. أما عمل الجوارح فظاهر. طيب. ويستفاد من الآية الكريمة التهديد والترغيب، أو الترهيب والترغيب. وكان الله بما تعملون بصيرا، فإن هذا فيه بالنسبة للعمل الصالح ترغيب، وأن هذا العمل لن يهدر لأنه معلوم عند الله سبحانه وتعالى ولا بد أن يجازي عليه. وترهيب لمن؟ لا، ما نقول لا سيئة، تهديد له عندما تحدثك نفسك يوم من الأيام بأن تعمل سيئة لأنه لا يطلع عليها أحد من الخلق، فاذكر أن الله يطلع عليه، وكان الله بما يعملون بصيرا. ولهذا قال جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك